بعيدا عن الزحمة والأشياء اللي تضيق الخلق. نتمنى لكم يوم جميل، وإن شاء الله بإذن الله تصلون وأنتم يعني نقول رايقين شوي. أنا عارف الزحمة ما في مجال الواحد يروق فيها، ولكن في الناس ما شاء الله تبارك الله يعني الهدوء والسمت صفة من صفاتهم، فبالتالي تجده يتحمل مثل هذا النوع من الزحمات أو أنه يغير جدوله بحيث أنه ما يواجه الزحمة، يتأخر شوي بدوامة، ما يطلع مع وقت الذروة، أو يأجل بعض الأعمال إذا كان يستطيع تأجيلها لوقت آخر تكون الزحمة فيه أقل. المهم أنه دائما يصنع الحلول حتى ما يواجه الأشياء اللي تضايقه. اليوم إحنا في هوا بلادي مثل ما عودناكم جولة على مختلف مناطق المملكة، من كل المناطق زملائنا وزميلاتنا المراسلين والمراسلات يتواجدون معنا في حلقاتنا يوميا، بالإضافة طبعا لضيوفنا اللي نستضيفهم على مدار الأسبوع في حلقاتنا من هوا بلادي، وكذلك أخبارنا اللي نحضرها لكم ونجهزها أيضا في برنامج هوا بلادي. نرحب طبعا بالجميع ونرحب بطاقم العمل من الإعداد عايشة الزير ونوفر خيم، من التنفيذ والإخراج محمد الحميضي، ومن خلف المايك ظافر الخثعمي وتهاني عطيف. إن شاء الله راح نرافقكم حتى الثامنة بإذن الله.

0: وثلاث ساعات إن شاء الله مليئة بالفقرات الممتعة اللي نستمتع وإياكم من خلالها، والأهم أنه تكونون بصحة وعافية وتتنقلون من خلال هالطرق بأمان وسلامة وتصلون إلى مواقعكم بحفظ الله ورعايته. نحلق معكم في بداية انطلاقتنا في برنامج هوا بلادي مخرجنا وربان قائد الطائرة. ها
1: هو سفينة ولا طائرة ولا هو
0: والله كل شيء. احنا في البحر ربان وفي الجو قائد طائرة، فأحيانا حتى ما يكون عندنا مطار فناخذ هليكوبتر وخلاص الأمور زينة. بس أنا بشرك يعني كل الأمور عند محمد تمام، فيعني تعلم كل شيء. أما من مستمعين الكرام، فاصل غنائي وراجع لكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في هوا بلادي، وننطلق معاكم ومع زملائنا في هذه الحلقة. وانطلقتنا اليوم من حايل، مع ان امس ختمناها بحايل.
1: ايه والله انا حايل يعني صراحة، حايل مرتين.
0: ساعة كاملة كانت الحايل امس، والحين بداية الساعة مع حايل.
1: كرماء
0: يستاهلون،
1: يستاهلون صراحة.
0: فمرزوق العردان زميلنا من منطقة حايل، حياك الله يا مرزوق. مرزوق،
1: الله مرزوق راح.
0: ألو
1: مرزوق،
0: ما في صوت نهائي.
1: طيب. عاد حايل يعني صراحة الفعاليات اللي عندهم، البرامج اللي
0: ما يحتاجون وجودة. فعاليات هم فعاليات الصدق هم ما يحتاجون فعاليات.
1: الجميل الجميل عندهم، هم يصنعون هذه الفعالية والله. حيين في كل شيء صدق والله، يعني حتى لما شاهد بعض السنابات من بعض الزملاء هناك، صراحة أجواء فعلا غير. فلذلك أمس كان معنا ضيف ومرزوق في نفس الوقت، وكان معنا خبر برضو،
0: وكنا نتكلم أيضا عن المواقع الأثرية في منطقة حائل، وهي الحقيقة يعني غنية بالكثير من الموروث الشعبي والأماكن الأثرية.

0: زيارة لحائل تستحق.
1: ممتعة ممتعة. رجعنا مرزوق.
0: مرزوق حياك الله.
1: يا مرزوق
0: يا مرزوق،
1: برضو نفس المشكلة يا محمد، حل الموضوع. عموما خلينا ناخذ هالخبر، يعني ايضا في حائل، التنمية السياحية بحائل تستعرض اثر الذكاء الاصطناعي في تشكيل تجربة السائح. الجمعية التنمية السياحية في حائل اقامت جلسة حوارية بعنوان حائل والسائح الجديد، وكيف يمكن للذكاء الاصطناعي في تشكيل هذه التجربة السياحية بمناسبة اليوم العالمي للسياحة. طبعا تناولت مستقبل القطاع السياحي، المتغيرات في سلوك السائح، ودور التقنيات الحديثة في تطوير التجارب والوجهات السياحية طبعاً. وأيضا الجانب السياحي في حائل.
0: بالنسبة للجلسات، يعني استعرضت عددا من المحاور المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في القطاع السياحي، وما يتيحه من فرص لتطوير الخدمات وتحسين تجربة الزائر وتصميم تجارب سياحية أكثر موائمة لاحتياجات السائح وتطلعاته، بما يسهم كذلك في تعزيز تنافسية الوجهات السياحية بحائل. من الخبر نروح للمرزوق مرة ثانية. مرزوق
2: أهلا وسهلا أختي تهاني، حياكم الله. يا هلا وسهلا فيكم.
0: يا هلا ومرحبا. وش في الخط اليوم زعلان عليكم يا مرزوق؟
2: والله ما أدري، عشان الزحمة دائما. إحنا لما نكون متواجدين في مثلا مهرجانات أو أسواق وكذا، ما أدري يمكن ضغط الاتصالات
0: ممكن.
2: أو إنه إيه. فعموما حياكم الله من حائل، وبالتحديد من مدينة الروضة جنوب حائل. يقام هذه الأيام مهرجان التمور بمدينة الروضة النسخة الرابعة، وإن شاء الله نتعرف إحنا وياكم على هذا المهرجان من خلال الرئيس أو المشرف على المهرجان الأستاذ عبد العزيز السويدة. ونقول لك حياك الله أخوي عبد العزيز، يا هلا وسهلا فيك معنا في برنامج هوا بلادي.
3: يا هلا ومرحبا. يا هلا، الله يحييكم، تشرفنا بكم.
2: الله يحييك أخوي عبد العزيز. خلينا نعرف المستمعين الكرام على مهرجان التمور بمدينة الروضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مهرجان التمور، الفكرة الرئيسية منه هو نقطة تسويق للمزارعين وتعريف المستهلكين بالمنتجات اللي بمنطقة حائل، وكذلك لتعريف المستهلكين خارج منطقة حائل بالمنتجات ومنتجات التمور، وكذلك اللي هي خدمة كذلك المزارعين في المنطقة. فهذا الهدف الرئيسي من إقامة هذا المهرجان.
2: نعم، طبعا هذه النسخة الرابعة يا أخوي عبد العزيز، يعني النسخ السابقة ما شاء الله، يعني كل مرة نقول إنه هذا أفضل شيء، لكن السنة هذه كان في تميز أكيد.
3: الحمد لله والشكر. هذه النسخة الرابعة، طبعا إحنا بدينا من عام 2022 وهذه النسخة الرابعة لله الحمد. النسخة هذه تميزت كذلك عن في كل نسخة تتطور ونتلافى يعني الإشكالات والسلبيات السابقة، ولله الحمد في تطور مستمر، وفي عدد زيادة عدد مشاركين وكذلك زيادة عدد زوار، والحمد لله تنوع بالمنتوجات وتنوع بالمشاركين من ليس في دائرة منطقة الروضة بل على عموم منطقة حائل مشاركين.
2: نعم، ما شاء الله المنتجات الزراعية بالتحديد التمور، حائل غنية بأكثر من نوع أو صنف، مثلا خلينا نقول أصناف التمور، وذات جودة عالية ولها شهرة ولها سمعة أيضا ولها قيمتها في السوق حتى خارج منطقة حائل، ويسأل عنها الكثير من سواء في منطقة الوسطى أو الغربية أو مثلا جنوبية أو الشرقية، دائما يسألون عن حلوة حائل بالذات الرميثية، مثلا الفنخة، فنخ الروضة والكهفة. خلينا نتحدث عن هذه الأصناف.
3: نعم، الحمد لله، بلا شك حلوة حائل فرضت نفسها بقوة في يعني وسط منافسة قوية من أنواع مختلفة من التمور في المملكة. فبعد هذه المهرجانات برزت حلوة حائل بقوة، اللي هي حلوة الروضة وحلوة الوسيطة وكذلك حلوة بقعة وجميع المناطق والمزارع في منطقة حائل تنجح فيها الحلوة، فصارت

0: يعني سلعة قوية تنافس باقي المناطق. أقول لك يا أخوي من ناحية اللي هي رغبة الناس وشهرة الحلوة حتى صارت أصبحت الحين لها زبائن. أنا عندي قاعدة عملاء بالرياض وبالمنطقة الشرقية وبالغربية يتصلون علي سنويا من خلال المهرجانات ومن خلال الإعلانات يطلبون الحلوة. فالحمد لله صارت يعني هذه المهرجانات نقطة تسويق قوية للمزارعين واستفادة عظيمة.
1: ما شاء الله تبارك الله. أيضا يعني الأسعار أخوي عبد العزيز الساطل أبو 20 مثلا كيلو أو يعني تقريبا كم مثلا وصل إلى كم؟
0: والله الأسعار يعني تتراوح من هو عادة السطل أبو 25 كيلو يعني من 500 إلى 450 يزود أحيانا إلى 550 هذا كحد أقصى وإلى حد أدنى 350. طبعا الحلوة اللي هي الحلوة الرميثية ذات الجودة العالية.
1: أي والله ما شاء الله يعني هذه الأسعار ترى قريبة من الموسم الماضي واللي قبله يعني ما في ارتفاع كثير.
0: لا لا بالعكس يعني مثل المهرجانات هذه تكون فرصة لمن يريد أن يشتري لأن تكون الأسعار والمنافسين والمعروض كثير فالأسعار تكون مناسبة جدا لمن يريد أن يشتري.
1: نعم أخوي عبد العزيز أنتم بديتم ما شاء الله تبارك الله من يوم الأحد قبل يومين وما تنتهون إلا بالخميس يعني بعد يومين إن شاء الله بكرة الأربعاء والخميس. أيضا أقيم على هامش هذا المهرجان أسر منتجة وأيضا فعاليات أخرى. خلينا نعرف المستمعين اللي يحب ممكن يزور حائل اليومين أو كذا ممكن لو مر هذا المهرجان إيش اللي يلقى قدامه.
0: طبعا جميع النسخ السابقة تقام يقام المهرجان على قسمين، قسم اللي هو المزارعين ويشمل النحالين يعني جزء منه يكون للنحالين والجزء الثاني للأسر المنتجة تشمل اللي هي مشتقات الألبان اللي هي السمن والأقط وكذلك اللي هي الحرف اليدوية والمصنوعات الجلدية وكذلك الأعشاب البرية وكذلك المأكولات الشعبية في منطقة حائل. فهو هذا المهرجان تظاهرة اجتماعية اقتصادية تجمع وتربط الناس ببعض وكذلك نقطة تسويق. فأنا أنصح لمن يزور حائل ومن داخل حائل ومن خارج حائل بزيارة هذا المهرجان يجد غايته في هذا المهرجان.
1: نعم بارك الله فيك أخوي عبد العزيز السويدة المشرف أو رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان التمور بمدينة الروضة. شكرا لك على هذه الدقائق وإن شاء الله لنا تغطيات قادمة بإذن الله تعالى.
0: يعطيك العافية. يا هلا مرحبا ونتشرف بكم وأهلا وسهلا.
1: الله يحييك. أيضا الشكر موصول للمستمعين الكرام. الآن أعود بالكلمة للزملاء والزميلات تهاني وظافر في الاستديو. حياك
2: الله يعطيك العافية. شكرا لك زميلنا مرزوق. كذلك الشكر موصول لضيفك الكريم وإن شاء الله بإذن الله يكون لنا لقاء في حلقات قادمة بإذن الله.
3: شكرا لك.

0: الحين انت تتمنن علينا يعني.
1: ما فيني
0: لا لا عادي عادي
1: أعطي
0: عادي عادي
1: ما فيني أتفهم معه اليوم يعني. تعرف أحيانا
0: ودك تعبرين بس
1: إيه بالضبط وتخاف إنه يخونك التعبير يعني. وما يستاهل محمد ما أحتاج إن أنا أقول له شيء يعني. بس اليوم غلط.
0: شوف لا اليوم تاني معك ما أحتاج يعني مراعي المشاعر ولا حسيس. عموما مستمعين الكرام فاصل غنائي وراجع لكم.

0: هوا بلادي. هوا بلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
5: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
5: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس 10 ليلا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: هوا بلادي.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، نرحب فيكم من جديد في برنامج هو بلادي، وما زلنا في ساعتنا الأولى. ومثل هالفترة من العام في موسم الصيف تكثر زراعة الثمار الصيفية، تتحول الأرض طبعا إلى حكاية، تبدأ ببذرة وتمتد بالعناية والمتابعة حتى تصل إلى ثمر يحمل طعم الموسم وملامح المكان. اليوم نتكلم عن فاكهة من ألذ الفواكه الصيفية واللي دائما في كل عام ننتظر الصيف علشانها، اللي هو موسم الحبحب. طبعا اليوم ضيفنا مزارع في مزارع الحبحب، الأستاذ يحيى أبو طالب. حياك الله أستاذ يحيى.
1: سهلا، حياكم الله.
0: يا هلا ومرحبا فيك، نرحب فيك اليوم معانا في برنامج هو بلادي. وخليني قبل ما أبدأ معك بزراعة الحبحب وكيف طريقة

0: طريقتها ولا آخره. كم باقي على الموسم وينتهي؟
1: أهلا وسهلا، حياكم الله، حيا الله مستمعي إذاعة الرياض برنامج هوا بلادي. بالنسبة للموسم، إذا كان قصدكم الزراعة نفسها، فهي في لها موسمين في منطقة جازان. زراعة الحبحب موسم احنا نسميه الخريف اللي هو شهر سبتمبر، وفي الموسم الآخر يسموه المخفض عندنا بالعامية، اللي هو يجي في نهاية تقريبا شهر 11 ميلادي وبداية شهر 12 ديسمبر.
0: هذا موسم الزراعة.
1: الحصاد يكون بعد الزراعة من 60 إلى 75 يوم يبدون الحصاد من بعد الزراعة.
0: ما شاء الله.
1: بالتالي احنا عموما عندنا في منطقة يازان موسمين رئيسية، الموسم في شهر 9 زراعة والحصاد في شهر 11، والموسم الثاني الزراعة في شهر 11 والحصاد تقريبا في شهر فبراير إلى مارس على حسب توقيت زراعة
0: الطبيعة. ما شاء الله. بس إن يعني الزراعة تكون في الأجواء الباردة معناته، صح ولا؟
1: مش بالضرورة. يعني أنا بالنسبة لي زارع اليوم، وتعتبر الأجواء ما زالت حاضرة.
0: إيه.
1: إحنا ورثنا هذا التوقيت من أجدادنا، كانوا يزرعون الحبحب مع الحب، يزرعون الحبحب مع الذرة الرفيعة. هنا في نفس الحقل وفي نفس الوقت، بس أهم شيء عندنا إن التربة تكون طينية جيدة. فبالتالي تحافظ على رطوبتها وتحافظ على خصوبتها المدة الطويلة. يعني تخيلي انه البطيخ من الفواكه اللي او من الاشجار التي لا تقبل الضي. يعني عسلي يزرع
0: طبيعي
1: نزرعها يعني. ونزرعها 60 يوم وما نسقيها ابدا حتى تكتفها.
0: اصلا ما شاء الله، يعني منطقة جازان وتربتها اساسا طينية لينة، الامطار مستمرة عليها، فبالتالي ما اظنكم تحتاجون لموضوع الري ولا؟
1: سلت خيرات المملكة جازان، ما شاء الله تبارك الله، وما شاء الله منتجة للخيرات كل السنة. هذه منطقة جازان، يعني ما في فصل من الفصول إلا وتجدين واحد من الفواكه تخطف.
0: صحيح.
1: في هذا الفصل.
0: صحيح صحيح، ما شاء الله. يعني جازان بالذات في موضوع الفواكه، يعني أعتقد أنها مؤخرا اشتهرت بشكل كبير، المانجا، الحبحب، يعني هذه من الفواكه اللي المملكة كلها أعتقد أنه محصول جازان يصل لها.
1: المانجا، الحبحب، البابايا، التين، الجوافة، الموز، البن، كلها ما شاء الله تبارك الله، يعني من أصناف الخيرات في سلة غذاء المملكة جازان.
0: طيب خلينا نبدأ بمراحل الزراعة، بداية من البذر حتى جني الثمرة. كيف تبدأ زراعة الحبحب، وإيش الظروف اللي مناسبة لنجاح زراعته ونموه؟
1: عموما الحبحب يكون زراعته إحدى طريقتين، يعني سواء في جازان أو في كل المملكة، إما زراعة عثرية بحيث أن الأرض تغمر بالماء وتتشبع بالتروة جيدا ثم تزرع ولا تروى كل الموسم، أو أنها تكون تسقيه كل الموسم ضي مفاجئ، يعني لا يقبل الحبحب، يعني تمد له خطوط وليات تقطيع. فهو واحد من الطريقتين هو يختارها المزارع بناء على الموسم حقه، بناء على الضي اللي عنده، بناء على تربته، في أشياء كثيرة، وكل مزارع أبصر يعني بطريقة. بعد كذا يعني كثير من المزارعين يكون زراعتهم عثرية وعضوية فعليا، يعني حيث أنه لا يستخدم أي مبيدات ولا يستخدم أي أسمدة كل الموسم حتى يقطف، إذا بناء على التربة اللي عنده، بناء على إذا كان في حشرات أو بيئة تهاجم الشجرة هذه، وستين يوم إلى 75 يوم بناء على الفصيلة أو الصنف اللي عندك من الحبحب، بعد كذا أنت تقطف. الحبحب أنا أشوفه بالنسبة لي، أنا السنة هذه أنا في المزرعة حقي مسوي تقريبا 3 أو 4 تجارب ب3 أو 4 ممارسات زراعية في زراعة الحبحب للفائدة، يعني المزارع اللي يبغى يستفيد، يبغى يجرب مثلا ليات التقطير يجي يلقاها عندي، يبغى يجرب الزراعة المكشوفة يلقاها عندي، يلقى الليات عفوا الزراعة المغطاة اللي بالبشاش والمحمية برضو أنا عندي كذا كم خط مسويها بالممارسات الحديثة خلينا أقول. فالسنة هذه أنا كاشف المزرعة حقي كلها، عاملها موضوع تجارب للفائدة للجميع، ونوثقها ونشرها للجميع بحيث أنه أي شخص يبغى يستفيد الله يحييه، يعني هذا من ناتج تصدقة يعني.
0: جميل جميل، ما شاء الله تبارك الله. يعني أنت ما توقفت عند موضوع الزراعة، أنت أيضا قاعد تشوف إيش الظروف اللي ممكن تناسب زراعة البطيخة والحبحب.
1: البطيخ هو ليس بس مجرد زراعة، هو استثمار أنا أشوفه. الطلب عليه في السوق عالي، فاكهة محبوبة بين الجميع، مدة الاستثمار قصيرة، إذا أنت أحسنت الاستثمار كلها 60-75 يوم خلينا نقول من تاريخ وضع البذرة إلى أن تقطفها جاهزة،
0: ما شاء الله.
1: فهذا الاستثمار

0: استثمار إذا أنت كان عندك مساحة جيدة، كان عندك ممارسة جيدة، فهو مربح يعني ما شاء الله تبارك الله بدرجة مرة كبيرة. فأنا هذه رسالة أبعثها عن طريق برنامجكم لكل الشباب، إنه زراعة الحبحب سواء في جازان أو في كل مناطق المملكة مجدي اقتصاديا، ولكن تحتاج إنه أنت تكون عندك خلينا نقول نوع من المعرفة أو تجيد التعامل معها، وهي تجارة جيدة، وفي خلال خلينا نقول بكثير 3 شهور وأنت مستعيد رأس مالك وأرباحه.
1: بما أنك أنت تشوف إنه هذا الموضوع هو موضوع استثماري، معناها تو أن يعني عندك خلفية أكبر عن احتياجات زراعة الحبحب. خلينا بداية أسألك عن الأصناف، هل تختلف الأصناف؟
0: نعم تختلف الأصناف من منطقة لمنطقة، يعني تجدين في صنف مشهور
1: أي.
0: مثلا في عندنا في منطقة جازان في صنف مشهور شكل كذا يجي بيضاوي
1: أخضر فاتح
0: في بعض الخطوط هذا مشهور في منطقة جازان.
1: أيوة.
0: في مناطق أخرى مثل الساحل مثل القصيم وحائل في نوع معين أو شكل معين من أو صنف
1: صح.
0: معين اشتهرت بهذه المنطقة، ولكن في حال أنه إحنا زرعنا، أنا السنة الماضية زرعت الصنف اللي كان مشهور في الساحل وفي القصيم ونجح عندي، لكن صار انه مشهور من جازان هذا الصنف عندكم، انتم هذا الصنف المشهور عندكم، حتى لما انا انزل واسوقه في السوق
1: إيه؟
0: اقول لهم هذا جازان يقول لي لا هذا حق ساجر ولا هذا حق الساحل ولا لا احنا نبغى حق جازان، انت ازرع حق جازان احب ناخذ. فهمت
1: إيه. والله انا اول مره اعرف انه اللي لونها اخضر غامق هذه جازان.
0: على الاغلب حق جازان، وخاصه اللي يجيك في الشتاء او في شهر مارس وفبراير تقريبا كل مناطق المملكه تكون متوقفه انتاج الحبحب الا منطقه جازان سنتين.
1: طبعا ما شاء الله يعني الاجواء في جازان مختلفه عن بقيه مناطق المملكه، يعني احنا عندنا في قمه الشتاء والبرد وانتم ما شاء الله صيف عادي الموضوع.
0: الصيف له وجهين، يعني الوجه الاول الظاهر للجميع انه الحظ، لكن بالنسبه للمزارع هذا طرب، احنا نشوفه فنان الحظ يطرد الحجرات والاوبئه والفيروسات وبالتالي سلامه المحاصيل، لكن البرد جو حلو لكم انتم سياح، ولكن احنا كمزارعين ما يعجبنا، يجيب معاه فيروسات اوبيا احيانا يعني.
1: طيب خلينا نقول متى يعرف المزارع ان الحبحب اصبح جاهز؟ انا اعرف انه يعني الثمره تاخذ لها وقت، وبعدين يعني مو بالضروره الحجم يكون هو الاشاره، صح ولا لا؟
0: اكيد احيانا الثمره الشجره الواحده الحبحب تجيب معاك خلينا نقول مثلا 3-4 ثمرات تمام، يكون في تجيب ثمرتين ثمره كبيره وفي واحده وسط واحده صغيره وكلهم بنفس العمر احيانا في في في ورقه معينه وخيط يكون قريب من الثمره، هذه اذا يبست اذا نشفت خلاص صارت يابسه خلاص معناته انه الثمره صارت جاهزه للقطف، هذه اول شيء خلينا نقول بصريا. الشيء الثاني حسابيا خلينا نقول اللي هو المده، انا زرعت اليوم بعد 70 يوم يعني حتميا راح يكون محصولي او جاهز.
1: ما شاء الله تبارك الله، يعني يبدو لي أنك أنت تقف على موضوع البذر وتسميد الأرض وتجهيزها طبعا وبداية الزراعة ولا لا؟
0: أنا أقف على كل التفاصيل قدام تجهيز الأرض وتقليبها
1: ايه؟
0: وتنظيفها وانتهاء ومرور بزراعتها نفسها الممارسة نفسها وضع البذرة وانتهاء بالقطف كامل، أنا وإخواني وعيل عمي وأصدقائي يعني احنا المزرعه حقنا سعوديه 100%،
1: لانه ما شاء الله تبارك الله الموضوع يعني دقيق، يعني يحتاج انك انت تحسب ويحتاج وقت يحتاج يعني ملاحظه يحتاج معرفه وفهم، فاعتقد لما
0: ممتع لكنه ممتع. انا عندي وظيفه وعندي التزامات اخرى كثيره، ولكن فتره العصر الى الى الى العشاء هذه كلها للمزرعه هي امتع فتره لي الان من بعد صلاه العصر، اذا امتع فتره لي تطلع الطاقه السلبيه تنسى كل الهموم وتنسى كل الالتزامات هنا تيجي العشاء وراسك كده ببالك مرتاح امورك طيبه.
1: الجزان من المناطق الزراعيه من زمان، لكن يمكن مؤخرا صرنا نشوف انه المزارع يشوف خلينا نقول كذا بصراحة يجيب عامل يساعده يشيل عنه هو اللي يهتم بالمزرعة، وبالتالي صار ارتباط المزارع بالمزرعة نوعا ما يعني مو مثل زمان، يعني أول أجدادنا وآبائنا مستحيل المحصول كامل هو يقف عليه من بداية البذر حتى جني الثمار، كل هذه المراحل هو يكون يقف عليها يوميا وهي مهمته الأساسية. الآن نقدر نقول إنه المزارع اختلف عن زمان، يعني خصوصا إنه أنت قاعد يعني تمارس هذا الموضوع وتقول ما شاء الله مزرعتكم سعودية 100%.
0: لكن أنا أقول سعودية تلمسها عندنا صغيرة يعني عشان نعطيك الوجه كامل. لما يكون أنا مثلا ودي أدخل كمشروع واستثمار وودي يكون مردود اقتصادي عالي، فبالتالي لازم يكون عندي مساحة عالية. ومهما كان عندك من جهد وطاقة أنت لابد تستعين بالعمالة. ولكن السؤال هل أنت واقف على ومشرف على مزرعتك بنفسك؟ أنا ما أقول لك أنت حط يدك في التراب واحفر، لا، هل انت واقف بنفسك وهل استثمار 100% لك، او انه يعني ممكن عماله هم اللي مشغلين وانت بس واقف كذا صوره يعني. هنا السؤال، احنا ما نقول انه كل شاب تعال انت بنفسك ادخل في التراب. بعضهم يقول لك انا ممكن اعمل خط او اجيب عماله، خلاص اوكي ترى في استثمار قوي، لكن لا تخلي حط الحبل على الغالب والعماله هم اللي يتحكموا في كل شيء.
1: انه لابد انه يكون هو يعني من يقف على الموضوع
0: استثمر انت الزراعه بنفسك. صحيح. انا اقول للشباب استثمر انت بنفسك، وقف على استثمارك، ادرس مشروعك جيدا واستثمر انت بنفسك، جيب لك مهندس اقل في واحد واستثمر وجيب لك عماله، ما هي مانع، بس وقف انت بنفسك وخليك انت المستثمر الرئيسي في الموضوع وهم مجرد عماله. صدقني راح باذن الله تعالى يعني يكون فيها خير كثير
1: ما شاء الله. طيب السؤال الاخير لك، كثرت عليك انا عارفه، بس قاعده يعني استفيد من خبرتك في هذا المجال. من لحظه الحصاد حتى يصل البطيخه والحبحب الى المستهلك، ايش الخطوات اللي تعتمدها وتساعدك في المحافظه على جوده الثمار، خصوصا انه ما شاء الله يعني الاجواء حاره نوعا ما؟
0: الأجواء هذا أول شيء هي تعتبر مساعدة لنا في بعض الأوبئة وبعض الفيروسات اللي تصيب الحبحب ما تظهر في الحق، هذا شيء. الشيء الثاني من وقت وضع البذرة تبدأ عندك مرحلة تسميها مرحلة المتابعة والمعالجة. مرحلة المتابعة إنه تتابع أنت نمو الشجر عندك. سبحان الله الشجرة مثل الإنسان، إذا مرضت يظهر آثار المرض والتعب والعياء على وجهها على الورقة. ورقة الشجرة هي اللي تعكس لك صحة الشجرة وانعدمها في أي مشكلة تظهر على الورقة. إذا تكرمشت هذه عندها فيروس معين، إذا في احتراق هذه عندها نقص معين. إذا خلاص أنت تتابع أول بأول وتعطيها المعالجات اللي تحتاجها إذا احتاجتها. أنت بس تتابع، لازم تتابع أول بأول لأنه الحبحب حساس الشجرة وما تتحمل كثيرا. وبعد كذا خلاص انت تعديت مرحلة المتابعة الأولية، يجيك مرحلة التزهير، بعد التزهير يجيك مرحلة اللي يسمونه العقد اللي تكون الثمرة. خلاص انت الآن ابدأ اهتمامك بعدين ما عاد يصير للورقة نفسها وشو يصير على الثمرة نفسها، تحافظ على نموها، انتظام شكلها وإلى آخره. فخلاص بعدين تنتهي مرحلة اهتمام بالثمرة، خلاص يجي معاك مرحلة المرحلة الأخيرة هي مرحلة القطف. متى يحين موعد القطف والقطفة الرئيسية يعني، وفي أكثر من قطفة تكون، إنه خلينا نقول الخط الأول اللي هي الثمرات الأول الناضجة، بعدين الخط الثاني والثالث. أو إنه بعض المزارعين ممكن يقطفونها مرة واحدة، فلذلك أحيانا نلقى في السوق بعض الثمر ناضج بعض الثمر نص نص يعني نص حلاوة، لأنهم يقطفوه دفعة واحدة.
1: أيوة يعني إلى قطف الثمرة ما شاء الله تبارك الله كل الخطوات واضحة، بعد كذا أنت كيف تحافظ عليها من التلف؟
0: أنا بالنسبة لي إحنا كمزارعين إحنا ما يهم يعني بصراحة يباع المحصول عندنا في المزارع.
1: ما شاء الله تبارك الله على طول.
0: إيوة يعني حسب العرف إنه من بعد 40 أو خلينا نقول 50 يوم يعني قبل 15 يوم 20 يوم من القطف يكون التجار الجملة اللي يشترون المزارع بالجملة يمرون على المزارع يشوفون المحصول والثمار كيف شكلها وكذا وموضعها وتشترى بالجملة وهي باقي أصلا في الشجر.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: المزارع جميل. خلاص بعد أن يسلم مزرعته بذاك الوقت وتشترى بالجملة، وهي أصلا الحبحب لا يحفظ يعني مثلا مش مثل المانجا يعني.
1: إيه صحيح.
0: ممكن المانجا يقطف أخضر وينتظر معك أسبوع كامل وبعدين تسوقن، لكن الحبحب أنا اللي أشوف ممكن إنه يمكن يجلس إلى 15 يوم يمكن 20 يوم بعد القطف ممكن يعني في هذه ولكن وليس من المحاصيل اللي يتلف بسرعة للأمانة. ولكن إذا كان تعرض للشمس كثيرا وكذا ممكن يكون من جوة تقل تماسكه وكذا يكون يعني الهشاء خلونا نقول تماسك الحبة من الداخل تقل شوية يعني.
1: أكيد يعني ثمرة البطيخ من أغنى الثمار بالسوائل، وبالتالي يعني فيها كثير من الفوائد الصحية اللي ممكن نحصل عليها. عصير الحبحب من الأشياء المتداولة جدا في فصل الصيف، ويحبها الكبير والصغير كذلك. فما شاء الله تبارك الله، استثمار جميل أستاذ يحيى.
0: الله يحييك، وإن شاء الله بعد البرنامج تطلعي تأخذي لك عصير حبحب إن شاء الله.
1: الله ودنا، بس إن هالفترة يعني فترة تقلبات جوية شوية عندنا في الأشياء الباردة ممكن تتعبنا يعني، لكن لازم ضروري.
0: أنا الآن أزرع اليوم في هذه اللحظة، أنا قاعد أزرع البذور
1: ما شاء الله،
0: بعد 75 يوم تكون الأجواء عندنا حلوة، وبدأ الجو الدافي يكون عندنا في المنطقة، فيكون معنا قطف حبحب إن شاء الله. زورونا
1: بإذن الله،
0: تستمتعون بأشواءنا وتزورونا في المزرعة وتتذوقون أصناف الحبحب
1: إن شاء الله. ليش لا، الله يعطيك العافية أستاذ يحيى، كنت شاكرة ومستمتعة الحقيقة بهذه المعلومات وهذا الحوار الجميل معك.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله،
1: يعطيك العافية وبالتوفيق إن شاء الله.

دائما يعني تحدث عن بعض الثمار أنها أفضل في موسمها، دائما الثمار في مواسمها تكون تساعد على مكافحة الفيروسات والأمراض، أيضا يكون مردودها على الصحة مردود جيد، تتناسب مع الأجواء. صح، ممكن أنك مثلا في فصل الصيف تشتهي فاكهة مثلا شتوية مثلا، لكن يعني عدم توفرها مثلا في الشتاء أو زراعتها في الشتاء إلا في المحميات، نعتقد أنه يعني كل ذلك يعود إلى مناسبة جسمك وطريقة تكيفه مع الأجواء. نلاحظ أنه في مواسم البرد الفواكه الحمضية، البرتقال، الليمون، ويعني ومن على شاكلتها، تكثر في فصل الشتاء ليل مكافحة الأمراض والإنفلونزا، مشاكل نزلات البرد وإلى آخره. في الصيف تجد يعني الفواكه التي تتناسب مع فصل الصيف وتكون كذلك غنية بالفيتامينات، وأيضا تساعد الجسم أنه يتكيف مع درجات الحرارة المرتفعة. فسبحان الله، جميل أنه إحنا يكون عندنا أيضا هذه الثقافة أنك أنت تحرص على الفواكه المشهورة في كل فصل وتستفيد من الفيتامينات اللي موجودة فيها بعيدا عن موضوع الأدوية. أنا أعرف الناس ما شاء الله تبارك الله يعني معني ما أحسدهم على هذا الموضوع، فيتامين سي هذا ما يفكه يوميا ياخذه. طيب فيتامين سي موجود عندك في كثير من الفواكه والمحاصيل والثمار الطبيعية اللي ممكن أنها تكون موجودة عندك بالبيت، وما تحتاج أنك أنت تاخذ فيتامين سي بالشكل المركز هذا اللي ممكن أنه يأثر على صحتك من جانب آخر وأنت ما تدري. أنا لو أفتي طبيا في هذا الموضوع، والجسم أكيد عشان يحارب الأمراض يحتاج الفيتامين سي، لكنه ترى موجود في الأكل الطبيعي، حتى معدتك ما تتأثر أو ما يصير فيها تحسس من تركيز المادة في المشروب أو الفوار اللي يحتوي على الفيتامين سي. الفلفل الأخضر الكبير فيه فيتامين سي، المحاصيل الخضراء بشكل عام فيها هذا الفيتامين، بالإضافة إلى موضوع الليمون والبرتقال وكثير من أيضا الفواكه مثل الكيوي أيضا فيها فيتامين سي. خلها موجودة عندك في البيت بحسب طبعا رواجها في كل فصل. أنت تعود أنك تأكل منها، أطفالك يتعودون أنهم يأكلون منها، وتتعود أنها موجودة باستمرار على سفرتك. أنا ما أكل فواكه كثير الحقيقة، لكني أحب أن أطعم الفواكه الخاصة بالفصول بشكل خاص. مستمعينا، طبعا احنا ما زلنا معكم في هوا بلادي، بنروح الفاصل ونرجع لكم ان شاء الله في ساعتنا الثانيه.

يا هلا وسهلا فيكم، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هوا بلادي. إلى خبرنا التالي من خلال أخبارنا أيضا في هوا بلادي، جمعية رواد السياحة بعنيزة تنظم فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للسياحة 2026. الجميل أنه هالفعاليات المتواصلة من خلال الجمعيات السياحية ومن خلال جمعية رواد في القصيم أو في عنيزة تحديدا، هذه الفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للسياحة. طبعا هي الفعالية تقام في حائط حركان بالمحافظة. الجهات المتعاونة مع جمعية رواد السياحة من خلال الأركان، البرامج، الفعاليات، المعارض المصاحبة، في هدف جميل جدا وهو الترويج للسياحة بشكل مختلف تماما من خلال تفعيل دور الجمعيات السياحية، المرشد السياحي، إبراز أيضا ما تزخر فيه المنطقة ومحافظاتها من مقومات سياحية وثقافية وتراثية، إلى جانب تسليط الضوء أيضا على تنوع هذه الوجهات والتجارب السياحية في مختلف مناطق المملكة. لذلك هذه الفعالية تضمنت عدد أيضا من ورش العمل والأركان التعريفية، الأنشطة التفاعلية لتسهم في إثراء تجربة الزائر وتعزيز الوعي بالسياحة الداخلية. عندنا ما شاء الله السياحة الداخلية متنوعة وتجارب مختلفة، الموروث الثقافي التراثي، أيضا جانب من الأصالة الموجودة، الأكلات الشعبية، الحرف اليدوية، فكل هذه مقومات مميزة جدا وعامل جذب للسياحة. فالتفعيل دور الجمعيات السياحية من خلال أيضا دعمها من قبل وزارة السياحة وإقامة مثل هذه الفعاليات يعطي اهتمام كبير جدا بما تقدمه اليوم الدولة من دعم للمجال السياحي في مناطق المملكة وتحديدا في منطقة القصيم ومحافظة عنيزة تحديدا.

وجانب أيضا من جوانب كأس الخليج، جدة تستقطب زوار كأس الخليج إلى معرضي سعودي فود وسعودي فود للتصنيع الغذائي، ما شاء الله المقام في سوبر دوم. الأهم أنه هذا كان وسط حضور من الزوار المختصين تزامنا مع استضافة محافظة جدة لفعاليات كأس الخليج. وبالتوفيق إن شاء الله منتخبنا اليوم، مباراة منتخبنا السعودي أمام منتخب العراق، إن شاء الله تكون مباراة سعودية ونتيجة أيضا يعني تفرحنا كسعوديين. يعني هالبطولة مقامة عندنا، فإن شاء الله فان البطولة بإذن الله تعالى. لكن نعود إلى الخبر، لأن يعني هذا الفعالية استقطبت أيضا المحبين من دول مجلس التعاون الخليجي وأيضا المشاركين في كأس الخليج. يعني في فعاليات، في تنوع في الفعاليات، حراك أيضا في القطاع السياحي والترفيهي في محافظة جدة، خاصة استفادة المحافظة من مقوماتها السياحية ومتوفر أيضا من فعاليات ومعارض مواقع وأنشطة بحرية وترفيهية. لذلك هذا أو هذين المعرضان استقطبا المهتمين بقطاع الأغذية والمشروبات، ومن خلال أيضا ما توفر مساحة تجمع المنتجات والمكونات الغذائية وتقنيات التصنيع اليوم، المعالجة بالتعبية والتغليف واستخدام الذكاء الاصطناعي، مشاركة أيضا لشركات وعلامات تجارية وهم موردين أيضا من المملكة وخارجها. المعرضان يقامان بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن.

0: ومستمرين معكم إن شاء الله في هوا بلادي، لكن فاصل قصير وراجعي لكم إن شاء الله في هوا بلادي.
1: هوا بلادي.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في هوا بلادي. نروح لأخبارنا. هيئة تطوير محمية الملك سلمان تهاني تسجل 10 مسارات هايكينج معتمدة دوليا كأول مسارات من نوعها في المملكة، وهذا يعني يعتبر إنجاز. فالهيئة حققت إنجاز نوعي جديد يضاف إلى سجل المملكة المتميز طبعا في مجالي رياضة المغامرات والسياحة البيئية، وذلك بحصولها على اعتماد دولي لعشر مسارات هايكينج كأول مسارات معتمدة دوليا على مستوى المملكة.
1: طبعا هذا الاعتماد جاء من وين؟ من قبل الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينج، وذلك بعد أعمال مسح ودراسة شاملة للموقع واستيفاء كافة المسارات وتطبيقها لأعلى المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال. طبعا هذا يضمن توفير بيئة مثالية وآمنة لممارسة رياضية أو ممارسة رياضة المشي الجبلي واستكشاف الطبيعة. هذا الإنجاز يعد خطوة رائدة تعزز مكانة محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية كوجهة عالمية فريدة للسياحة البيئية والمغامرات، وثمرة للجهود الحثيثة في تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع مستهدفات الوطنية الطموحة في تعزيز جودة الحياة ودعم السياحة المستدامة.
0: يا سلام، عاد رياضة الهايكينج في ناس محبين لها بأمانة، وتعتبر من الرياضات اللي لها جماهيرية ولها أيضا مهتمين فيها، وأصبح لها مرشدين أيضا.
1: أكيد.
0: فجانب الجوانب الحلوة لما يكون عندك مسارات وتروح أنت مطمن أنه هذا المسار معتمد وأيضا له آلية معينة في ممارسة رياضة الهايكينج، فأعتقد أنه هذا أيضا يضفي شيئا من الجمال للمحميات.
1: هي في كل الأحوال الهايكينج أصلا كرياضة تعتمد على الطبيعة والبيئة، فإذا كانت يعني متوفرة ووفرت الخدمات اللازمة لتطبيق معايير الجودة طبعا لطريق الهايكينج عشان الأمن والسلامة، علشان يعني الممارسة مثالية خلينا نقول لهذه الرياضة، أعتقد أنه راح يكون الإقبال كمان أكبر وأكبر على رياضة الهايكينج. إحنا نتمنى للجميع طبعا رياضة ماتعة إن شاء الله في مسارات الهايكينج اللي تم تطويرها في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية.
0: يا سلام، عدنا من بيئة في بيئة، يعني خبر حلو بعد في البيئة. طائر السمان هذا واحد من الطيور المهاجرة، بس والله شكله جميل.
1: تاكله؟
0: لا ما أدري، عاد إنه يوكل ما يوكل ما أدري.
1: سمان؟
0: لا بس مو نفس السمان اللي هذا طائر مهاجر.
1: حتى لو هو سمان.
0: نفس اللي موجود الحين في ال.
1: إيه سمان.
0: لا عجل خلاص، لا والله بنأكله. إيه في هي أنواع، ترى أنا اللي عارف إن في أنواع معينة. أي.
1: ولا هو الصغير ذا؟ اي بالضبط هذا هو.
0: انا احس اي،
1: وترى هذا ريش اصلا، لا تشوف هذا الدبي. لا ذا ريش ترى.
0: الله
1: يجيك صغير
0: الدبي. بس والله جد يعني شكله هذا في محافظة الطريف. طبعا محافظة الطريف تعد يعني موطن للطيور المهاجرة اللي تمر من اجواء المملكة، والاجمل فيه والله شكله لطيف طريف، يعني باين انه حبيب منه متخبي تحت تحت الحجر حبيب. جميل جدا الطيور المهاجرة، يعني في أنواع من الطيور المهاجرة تهاني تمر من عندنا أجواءنا في المملكة وتستوطن لفترة ومن ثم تهاجر هجرتها
1: أخرى على حسب الأجواء. طبعا التفاصيل يقول لك أنه طائر سمان أحد الطيور المهاجرة العابرة لأجواء المملكة العربية السعودية، التي تصنف حالته بأنه مهاجر متكاثر ومهاجر عابر، ينتشر على نطاق واسع في أنحاء المملكة خلال موسم هجرته في سبتمبر وأكتوبر وأثناء فصل الشتاء. جرى رصده كذلك في محافظة الطريف بمنطقة الحدود الشمالية ضمن مساره السنوي. تعد المنطقة محطة رئيسية للطيور المهاجرة نظرا طبعا لموقعها الجغرافي وما تتمتع به من تنوع بيئي وغطاء نباتي طبيعي يجذب الطيور العابرة والمقيمة.
0: السلام. وطبعا يقول لك انه يعني في طبعا مكونة يعني احيانا ضمن مجموعات مكونة من 10 الى 20 ما شاء الله طائر. انا اعتقد انه مثل هذه الطيور المهاجرة يعني هي ايضا لهواة التصوير ما شاء الله تبارك

الرحمن يعني محبين هواة التصوير بإمكانهم التقاط مثل هالصور النادرة اللي تعتبر نادرة في فترة الهجرة لها بالنسبة للطيور، فتعتبر فعالية بالنسبة لهم. فهذه يعني في المجال البيئي. مستمتعين معكم، مستمتعين بالأجواء وأخبارنا وفعالياتنا، لكن نروق شوي مع زميلنا محمد الحميضي وراجع لكم فيها وبلادي.

0: هوا بلادي هوا بلادي. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والأنف الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا.
4: كل قضية ومشكلة لها مستشار يسمع القصة ويفهم التفاصيل ويعطيك القرار. اقتصادي، اجتماعي، وحتى قانوني. ودائم الوصول للهدف يبدأ بخطوة صح.
2: المستشار يأتيكم من الأحد وحتى الثلاثاء عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: هو بلادي.

0: والله شكل اقلاع رحلتنا شوي باقي، ما احنا متجولين الحين، فاحنا يعني جالسين بالرياض. عموما خلينا ناخذ خبر كذا نروق على المستمعين، نقول انه عندنا في يعني مجتمع لابحاث المياه. هذا المجتمع ان شاء الله اللي تحتضن الرياض في نسخة السابعة للعلوم والتقنية من خلال كاكسات بالرياض، اعمال نسخة من مجتمع ابحاث المياه. الجميل انه تنظم الهيئة السعودية للمياه ممثلة بمعهد ابتكارات تقنية المياه والابحاث المتقدمة، وايضا بالتعاون مع المدينة مشاركة نخبة من الباحثين الخبراء في مجال المياه من مختلف دول العالم. تنظيم هذا الحدث هو امتداد لجهود منظومة المياه في المملكة لبناء بيئة بحثية متخصصة، لأنها تجمع الخبراء والخبرات العلمية مع احتياجات القطاع، وترسيخ مرجع علمي لربط البحث والابتكار بالصناعة، وتحويل المعرفة والأفكار والابتكارات المائية إلى تطبيقات وحلول واقعية فعلا تدعم استدامة الموارد المائية وتعزز كفاءتها.
1: من المتوقع أن تسهم هذه الجهود والمخرجات البحثية خلال السنوات القادمة في تحقيق أثر اقتصادي سنوي يصل إلى 3 مليارات، كما تستهدف المخرجات المباشرة للحدث تحويل 15% من المقترحات المقدمة إلى مشاريع تطبيقية، ونشر أكثر من 250 ورقة علمية، وتسجيل 20 براءة اختراع نوعية، وتمويل أكثر من 15 مشروعا، إلى جانب تأسيس شراكات سعودية ناشئة خلال السنوات القادمة بقيمة سوقية تقدر بأكثر من 300 مليون ريال. تتناول النسخة السابعة 4 محاور رئيسية تشمل علم المواد وتكامل التقنيات والذكاء الرقمي

0: نماذج العمل، ومع انطلاقها يتوقع أن يتجاوز إجمالي المشاركين عبر النسخ 1,900 باحث وخبير، وأن يزيد عدد المقترحات البحثية على 470، وأن يبلغ عدد الاتفاقيات الموقعة 46 اتفاقية، إلى جانب استضافة خبراء وممثلين على أكثر من 60 جامعة ومؤسسة أكاديمية محلية وعالمية، من أبرزها جامعة الملك عبد العزيز، جامعة تبوك، وجامعة مانشستر، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة الملك سعود.
1: ما شاء الله تبارك الرحمن. بس بالأرقام يعني هناك مخرجات رائعة جدا، 250 ورقة عمل، هذا بالأرقام نتكلم. تسجيل 20 براءة اختراع، فهذا رقم أيضا مهم جدا. 15 أكثر من 15 مشروع
0: تمويل،
1: تمويل 300 مليون تقريبا.
0: تتعب الأرقام هذه.
1: أي والله تتعب صدق، والله والله جد، لأنه عالم الأرقام كبير واسع، لكن احنا نقول دائما أنه المشاركة من خلال مثل هذه الملتقيات تهاني فيها استفادة كبيرة جدا، خاصة في قطاع المياه. قطاع المياه واحد من القطاعات المهمة، فنعتقد أنه اليوم الخبرات الموجودة سواء كان خبرات عالمية أو محلية أو حتى صحيح. في الوطن العربي، فأكثر من 1,900 باحث وخبير، يعني رقم، يعني اليوم أنت 1,900 باحث وخبير، فأكيد أكثر من ورشة عمل
0: صحيح.
1: وعدد المقترحات 470، هذا بالأرقام، الحين كل شيء بالأرقام. فوالله صراحة جهد كبير، جهد كبير وموضوع مهم.
0: صحيح صحيح، ويمكن من أبرز الجهات اللي شاركت يعني جهات على مستوى عالي أكاديميا، طبعا جامعة الملك عبد العزيز، جامعة تبوك، جامعة مانشستر، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جامعة الملك سعود، وغيرها طبعا من الجهات العلمية والمؤسسات الأكاديمية اللي شاركت في هذا الحدث الأكبر للحديث عن منظومة المياه في المملكة. طبعا الله يعطيهم العافية، شكرا لكل من قدم ورقة عمل خصوصا في هذا المجال، وإحنا دائما يعني نتحدث عن هذا الجانب، أنه كان جانب مخيف سابقا بالنسبة لأجدادنا وأجدادهم، توفر مصادر المياه، شلون يحافظون عليها، والآن المفترض أنه إحنا كذلك الترشيد والاستهلاك يكون بشكل أفضل. الدولة ما قصرت، يعني تبحث وتجد وتطبق كثير من الحلول للمحافظة على استدامة الموارد المائية وتعزيز كفاءتها. فكل الدور اللي يعني نقدمه للمحافظة على المياه ومصادر المياه هي أدوار تكاملية ما بين المستهلك وكذلك الجهات المعنية بدراسة مثل هذا الأمر، وكذلك الجهات الأكبر طبعا على مستوى الدول للمحافظة على مصادر المياه.
1: صحيح، وأنا أتفق معك في كل ما ذكرتي تاني، لأنه اليوم يمكن حتى الدولة دعمت هذا المجال ودعمت حتى التوفير في الترشيد في استهلاك المياه. من فترات طويلة كانت الدولة تدعم وتقدم أيضا عدد من الأدوات في عملية الترشيد وتقدمها للمواطن بشكل مجاني، بإمكانك التوجه لأقرب فرع مياه وتأخذ أدوات الترشيد، فكان هذا من الدعم اليوم اللي تقدم الدولة ولا زالت تقدمه للترشيد في استهلاك المياه والمحافظة على المياه. بالتوفيق إن شاء الله لمثل هذا الملتقى والمزيد من النجاحات إن شاء الله.

0: احنا الحين بنحلق ما في كلام.
1: وين بنروح؟
0: احنا الحين رايحين للجنوب الى رجال الماء، بس انه يعني بنروح لبها بعدين من نبها على بالطائرة الهليكوبتر، ما في مطار في رجال الماء.
1: سيارة.
0: اختصرت على طولة. طيب عموما المستمعين الكرام، جولة من جولاتنا في هوا بلادي في رجال الماء، ونعود لكم في هوا بلادي.
2: رجال ألمع، قرية ولدت من رحم الضباب وربتها الجبال.

في حضن جبال السروات، حيث يعانق الضباب الجدران وتتمشى الغيوم بين النوافذ الخشبية. هناك تقف قرية لا تشبه سوى نفسها، قرية رجال ألمع. لم تبن هذه القرية كأي قرية، بل نسجت على منوال من الضوء والحجر، وسطرت على صفحات الزمن بلون لم تمحه العواصف. كان يا ما كان، في زمن تلبد فيه الغيم بالقصص، وقف رجل من رجال ألمع ينحت من الجبل بيتا، لم يكن يبحث عن مأوى بل عن معنى. بيت يروي للأجيال أن الجمال لا يحتاج إلى زخرف بل إلى صدق. بيوت رجال ألمع ليست حجارة فحسب، إنها قصائد صامتة، كل نافذة فيها قصيدة، كل شرفة حكاية، وكل جدار مكتبة ذاكرة منسية.

تحكي امرأة مسنة: هنا كان يجلس جدي يحكي لنا عن رجال حملوا البنادق في النهار والقصائد في الليل، عن نساء كن يبنين البيوت ويحفظن الشعر في صمت يشبه السكينة. وتروي فتاة: تعلمت الرسم من نوافذ قريتنا، الألوان التي تزين الأبواب ليست طلاء فقط بل تراث يقال بلغة لا تنسى. رجال ألمع، تلك القرية التي جمعت الفن إلى الصخر والشعر إلى الجدران والعز إلى البساطة. هنا لا تزال الخطى تردد صدى الماضي، والصوت القادم من الجبال يقول: لم نبن لننسى بل لنتوارث. في رجال ألمع لا تسير على الطريق بل على قصيدة، ولا تلمس الحجر بل تلمس ذاكرة. هنا هوى بلادي وهنا رجال ألمع، حيث تتقاطع الطرق بين المجد والحكاية، وتبقى القرية شاهدة على شعب لا ينسى.

0: يا مساء الخير ومساء السعادة، حياكم الله من جديد في هوا بلادي. ننطلق معكم أيضا مع رحلة ممتعة أخرى مع زملائنا ومع زميلنا حمود العتيبي الآن من الرياض، وجولة أخرى من جولات هوا بلادي. مساء الخير حمود.
1: مساء الخير ظافر، ومساء الخير للمستمعين الكرام.
0: يعني
1: أكيد هوا بلادي من مناطق المملكة، يعني إحنا في الرياض، وأكيد إحنا اليوم في مكان وفعالية ومناك مكان سياحي وأثري افتتح من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهو سكة الأطعمة. ظافر
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. إيه الناس اللي يهاون الأكل يجون. ها
1: يعني أنا كان نقاش مع الزملاء في الهيئة قبل قليل قبل ما نطلع للهواء، وكان الهدف إنه تعرف قبل كان منطقة قصر الحسوم وسوق الزل كانت يعني خالية من المطاعم والأكلات الشعبية،
0: وجود
1: بعض الأشخاص أو بعض العوائل، لكن الآن بصفة رسمية اليوم موجود في أكثر من 83 مطعم أو يعني جهات تقدم الأكل والمشروبات من مناطق المملكة وأيضا من دول العالم، يعني تلبية لجميع الرغبات، الأكل الإيطالي أو الأمريكي أو يعني
0: مختلف الأكلات في العالم يعني عموما.
1: وأكيد إحنا نتكلم عن المملكة العربية السعودية، مختلف مناطق المملكة في أكلات يعني مختلفة تمثلها يعني المحلات اللي موجودة من الأحساء، من نجد، من المنطقة الجنوبية، من المنطقة الغربية، من أيضا المنطقة الشمالية، كأكلات موجودة. وأيضا يعني لافت الأمر أنه إحنا موجودين الآن وفي وجود يعني زوار وزائرات على يعني يأخذون فاصل قصير أنه من رحلة التسوق ورحلة استكشاف المكان إلى وجود أيضا وجود واحد جانب شاهدناهم يعني بكثرة في منطقة الأكل ويجربون الأكلات خصوصا الأكلات الشعبية السعودية. إذا تسمح لي ظافر يعني
0: تفضل اليوم. حبيبنا خذ المايك الآن معك واستمتع بجوك.
1: شكرا ظافر. يعني احنا أكيد موجودين في أحد المحلات اللي موجودة ومشاركة، هي محلات من المنطقة الجنوبية ومختصة بالأكل الجنوبي، من الخبز ويعني الخبز الميفة ومن الخبز الثاني والعريكة والأشياء الجنوبية اللي بنعرفها أكثر تفاصيلها مع الشابة ريم اللي ماسكة محل والدتها اللي هي مريم صاحبة المحل واللي بتجي إن شاء الله بعد شوي. لكن احنا مع ريم الآن الشابة اللي موجودة محل الوالدة، حياك الله ريم، يعني عبر أثير إذاعة الرياض رحب فيك وعن وجودكم اليوم في سكة الأطعمة.
2: الله يحييك، والله لنا الشرف أن نتكلم اليوم عن محلنا وشغلنا أكلات الجنوب، الشيف أم مريم جوهرة الجنوب.
1: الله يحييك ريم، إيش عندكم أنتم هنا في الأكلات الجنوبية موجودة في الرياض؟
2: نبيع حنا خبز ميفة، مكوناته بر ودخن وذرة، ثلاث أنواع مع بعض، حتى العريكة بر ودخن وذرة. الخبز يجي سادة ويجي محشي جبن، متميز إنه نضيف عليها سمن من شغلنا، سمن بقري. ونبيع العريكة كمان، عليك زي ما قلت نفس الشيء، بر ودخن وذرة، ونبيع سمن، نبيع عسل، ونبيع
1: منتجات الجنوبية.
2: منتجات الجنوبية كل
1: من ما شاء الله من المزرعة، بس السمن أكيد من أبقار المزرعة.
2: إيه وسمن بقري أكيد معروف.
1: الله يعطيك العافية ريم. أنا أتكلم عن خبز الميتة، يعني كيف طريقة صنعه، كيف طريقة تخمير الخبز، كيف طريقة الطحن، للي ما يعرف خبز الميتة كيف نفعل.
2: أي إحنا طريقتنا نستخدم ثلاث أنواع من الدقيق، بر ودخن وذرة، نضاف عليها الخمير، تخمر تقريبا ساعة بالكثير بس تكون جاهز للتحضير، نحضرها نحطها بالميفة وسبع دقائق تقريبا تكون جاهزة. أيوة.
1: طيب والعريكة كيف الآلية شغلنا؟
2: العريكة أيوة بس نفس المكونات، بر ودخن وذرة بس بدون خمير، خلاص بس نعجنها.
1: تأخذ وقت في العجن؟ أشوفهم يطولون العجن.
2: أي تقريبا ساعة كذا.
1: جميل. طيب أنا برجع على خبز الميفة، يعني أشوف ما شاء الله تقريبا كحجم واحد يعني متفق عليه من أهل الجنوب، يعني تقريبا من حجم اليد أو الذراع تقريبا. كيف آلية كان يعني أنت ما شاء الله شابة، كيف بديتي في الموضوع، كيف تعلمتي مع الوالدة؟ أنت ما شاء الله قلتي لي أنك واقفة مع الوالدة في المحل، كيف البدايات، كيف تعلمتيها، وش يعني كان موقف ما خلاتي يعني مع تحرقين الميفة؟
2: والله شوف أنا ما قد اشتغلت بالميفة، الوالدة هي اللي تشتغل. أنا يمكن لي سنة أساعدها في المحل، لكن هي شغلها ما شاء الله يعني 15 سنة هي تشتغل حالها. من يوم توفى أبوي هي اللي قامت علينا وصرفت علينا. فالشغل كله شغلها ويعني هي منها تعلمنا.
1: أنت إيش متخصصة فيه؟
2: أنا كاشير.
1: كاشير. طيب الله يعطيك العافية. طيب أنا بتكلم اليوم إحنا في منطقة سياحية ومثل ما ذكرنا إنه حدود سواح وزوار. إيش الاهتمام من داخل المملكة العربية السعودية أو حتى من الأجانب أو السواح المقيمين من داخل المملكة؟
2: أكثر شيء يعني السواح حتى الزباين يعني يفضلون خبز الميسة الأصلي التقليدي اللي هو سادة وعليه سمن عزف فقط. يعني حتى الأجانب إحنا نعطي ذواق للناس تأخذ فكرة وإذا عجبها تشتري. وأغلب الناس يعني ما شاء الله مجرد ما تأخذ فكرة على طول تشتري. فالأجانب نفس الشيء لما نذوقهم على طول يعجبهم.
1: المصنع على السمن ولا عنده مشكلة مع السمن؟
2: لا أبدا يعجبهم يقولون صلحي نفس الشيء اللي ذوقتني إياه.
1: نفس الطلب يعني
2: نفس
1: العينة.
2: نفس الشيء نبغى زيه. أوكي أبشر.
1: جميل. طيب وإيش في ثاني إقبال عليه الناس يطلبون منكم أنتم تواجدكم هنا يعني؟
2: العريكة كمان، العريكة لها ناسها بالذات يوم الجمعة يجون عليها ما شاء الله تخلص يعني تصلح كمية كبيرة ما شاء الله تخلص.
1: من بدري أنتم من يوم الجمعة؟
2: أيوه
1: من بعد صلاة الجمعة مباشرة؟
2: لا المحلات كذا تفتح أيوه من الأصل.
1: طيب بتكلم اليوم أنت كشافة اليوم تشوفين هالمكان اللي خصص من الهيئة الملكية لكم أنتم كأسر منتجة أو حتى شركات، كيف يكون هذا الدعم تأثير عليكم؟ كيف شفتوا يعني دعم الهيئة الملكية لكم أنتم كأسر منتجة؟
2: والله احنا فخورين ومشكورين لكل الناس اللي تدعم الأسر المنتجة وحتى الزباين، وأنتوا يا المستمعين اللي تسمعون لنا تدعمونا كمان. كل خالص الشكر والحمد لله رب العالمين، هذا من فضل الله ومن فضلكم.
1: ناوي ناسين الوالدة تفتحين مطعم معها؟
2: لا بس
1: كشير.
2: جميل
1: الله يعطيك العافية يا ريم، شكرا لك.
2: عفوا شكرا لكم جميعا.
1: يعني ظافر أكيد ما شاء الله إحنا في المنطقة اليوم المحل من منطقة الباحة، وهو يعني مثل ما ذكرت ريم إنه والدتها يعني تكون موجودة صاحبة المحل، وذكرت لي إنه تسمية المحل باسم أم مريم بسبب أن أختها الصغيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة فأطلقت

0: اسمه الأميرة نوف عليها إنه تكون المحل باسم أم مريم.
1: يا سلام.
0: يعني مع من ريم الكبيرة، لكن هذا كدعم
1: هذا
0: يعني قياداتنا، وأيضا الاهتمام بالجمعيات المختصة ذوي الإعاقة، وال يعني الاهتمام بجميع مكونات المجتمع من خلال ما ذكرت ريم إنه يعني تهيئة المكان من الهيئة الملكية لهم وهم قادمين من باحة كسيدة فاضلة يعني تشتغل وتنتج وتأخذ يعني من عرق جبينها. ما
1: يا سلام، ما هذا يا حمودي خطوة جميلة، وهذا في جانب إنساني كبير جدا وجانب مهم خاصة في مثل هالجوانب الإنسانية الرائعة جدا. شقيقة ريم يعني هذا يعطي دلالة واضحة على المحبة اللي موجودة في العائلة، وأيضا دعم القطاعات ودعم مثل هذه البادرة هي صراحة عنوان كبير ويعني تميز لافت بأمانة.
0: جميل،
1: فشكر
0: يعني إضافة أكيد أنه مثل ما ذكرت من المكان يعني تهيئته حتى الآن مثل ما يعرفون الناس أنه سوق الجوار سكة الأطعمة المميز اليوم اللي أنا لاحظته أنه وجود جزء كبير من سوق الزل الشباب اللي أصحاب الحراج وأصحاب البضائع اللي موجودة في سوق الزل حتى تهيئة مكان جديد لهم من خلال تطوير سوق الزل.
1: كيف حمود كيف الحضور؟ كيف الحضور بالنسبة لسكة الأطعمة؟
0: الحضور جميل، الدخول يعني سلس ومميز والتنظيم يعني من قبل الشباب والشابات من سكة الأطعمة، طبعا هم تحت مظلة الهيئة الملكية بمدينة الرياض. دخول سلس وترتيب الأماكن جلسات يعني حتى الآن يعني تهيئة المكان من خلال تواجد خصوصا في فترة الصيف وجود الرذاذ وجود الجلسات موجودة. طبعا يعني كل الأطعمة ما شاء الله يعني تخلي الواحد يحتار ما بين إذا كان من أهل مكة يحب الأكل الجنوبي أو يحب الأكل من منطقة
1: تنوع الأكلات
0: تنوع كثير، ومثل ما ذكرت أيضا وجود يعني الطابع الأجنبي من خلال الأكلات الأجنبية أو المطاعم الأجنبية، لكن التركيز حتى الأجانب يعني أنا شفتهم جالسين مثلا أمام أماكن من مطاعم من نجد مطاعم نجد فهم جالسين يجربون الأكلات النجدية. شفت مثلا جانب وسواح موجودين في المنطقة لكن جالسين أمام منطقة مكة المكرمة
1: يا سلام.
0: أو المنطقة الغربية فهم جالسين يعني يأخذون ويشوف. أحنا حتى في المكان يعني المحل يعني ما شاء الله حتى الزبائن جالسين يطلبون الخبز النيفة أو يطلبون العريكة أو يطلبون
1: الله.
0: الأكل يعني تعرف
1: أنت شدك شدك الموضوع يا حمود.
0: والله صراحة الأكل يعني بتعرف يعني إذا كان الواحد بعد مفطر بدري شوي ولا
1: ملفت ملفت.
0: أكيد.
1: طيب متى ساعات التواجد لهم حتى يعني اللي بيحضر لي أي متى بيكون تواجدهم؟
0: على حسب ما فهمت انه من غالبا من 4 العصر تقريبا طيلة ايام الاسبوع لحد الوقت متاخر الساعه 1 تقريبا يعني من 4 العصر الى الساعه 1 هي فتره التسوق الرسميه في منطقه قصر الحكم والنجليه وسوق الزل، فايضا منطقه ووقتها ايضا مناسب ل الاستمتاع بالاكل من خلال تواجدهم في المنطقه اللي هي سكه الاطعمه.
1: الله يعطيك العافية حمود، شكرا لك وشكرا لضيفتك ومزيد من النجاحات إن شاء الله مثل هذه الفعاليات الحلوة والجميلة في مدينة الرياض وغيرها من مدن المملكة. يعطيك العافية حمود،
0: شكرا لك.
1: يا أهلا وسهلا، حياك الله.

والله عاد ما معك خيار محمد، انا معطيك بالتايم بالملي يعني 57 ثانية 58 59 فاصل غناء وراجع لكم.

0: وبلادي.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
3: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
4: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
5: مرحبا بالوران.
6: الحمد لله السلام حالنا.
3: شغف واحد وصوت واحد
7: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
3: الكأس للبطل وكلنا للخليج. تابعها لحظة بلحظة في برنامج استاد الخليج يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض.
8: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
9: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
8: ونسمع نبض الناس أول بأول.
10: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
11: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
8: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
12: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الفجر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الفجر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم

هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين.

الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون

كذلك يضل الله الكافرين. ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون. ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا

وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة

فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. بسم الله.

كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا.

حجاب ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا

قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِي

وقدرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله

في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسل

الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم

وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول وحق عليهم

فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال

وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أهعجمي وعربي قل هو

أعمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه

الخلص لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط ولئن

ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى

الوليد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط. بسم الله الرحمن الرحيم.

كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.

يدعون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله

ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم

أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور.

يفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو

وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير

ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير

0: القميص. صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، نسأل الله أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: في دقائق.
4: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال، ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك، يلعب، يجري ويقفز، هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم أنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس إن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس إنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة، أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور، أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خليه يجرب سباحة، تايكواندو، كرة قدم، رقص، جمباز. خليه يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعاً له ميوله. أيضاً المدارس لها دور مهم جداً. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية.

0: مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضاً دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد، إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية، الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة، ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة، دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك وين بنروح الليله؟
1: ابد كالعاده نروح للاستراحه.
0: اوه الله يعيننا على زحمه الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على اذاعه الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحه،
3: على جوك خذ الفرحه،
2: على جوك
0: على جوك.
1: ياتيكم كل جمعه وسبت العاشره مساء
0: على اذاعه الرياض.
4: اذاعه الرياض، نبض الوطن.
5: سلم تي في لادي.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم سلمتي بلادي. ضمن الحراك التنموي الشامل الذي تقوده رؤية المملكة 2030، يبرز مشروع وسط جدة كركيزة حضارية تستهدف إعادة صياغة المشهد العمراني، وذلك من خلال تحويل قلب المحافظة إلى وجهة عالمية تدمج عراقة التاريخ بطموحات المستقبل. انطلق مشروع وسط جدة في عام 1443 برؤية مباركة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهدف إنشاء وجهة عالمية نابضة بالحياة في قلب محافظة جدة بإطلالة مباشرة على البحر الأحمر. يرتكز المشروع على الحفاظ على تراث جدة الغني ودمجه بالتطوير المعاصر من خلال تصاميم عصرية بمعايير عالمية تراعي مكونات النسيج العمراني المستوحاة من فنون العمارة الحجازية مع تطبيق أحدث التقنيات. ويضم المشروع 4 معالم رئيسية و10 مشاريع ترفيهية وسياحية، كما يشمل بناء وتطوير مناطق سكنية عصرية تضم 17,000 وحدة سكنية مع مشاريع فندقية متنوعة توفر أكثر من 2700 غرفة إلى جانب خيارات التسوق المتنوعة. تبلغ تكلفة المشروع نحو 75 مليار ريال لتطوير مساحة تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، إضافة إلى استهدافه لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد في المملكة ب 47 مليار بحلول 2030. وينفذ المشروع على 3 مراحل، إذ من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى بنهاية عام 2027، تليها المرحلة الثانية التي تمثل 36% من إجمالي المشروع بحلول عام 2030، على أن يستكمل تطوير النسبة المتبقية 19% بعد عام 2030. وكلنا بصوت واحد نقول سلمتي بلادي لمستقبل واحد ورؤية طموحة. إلى هنا وصلنا وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم سلمتي بلادي. تقبلوا تحياتي أنا ظفر الخثعمي من الإعداد والتقديم ومن الإخراج منور البريك. في أمان الله.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: عندما تتجاوز التقنية الحدود تتغير معادلات الذكاء لتصبح وقوداً يشعل العقول نحو مستقبل واعد. خوارزميات.
2: تحية عطرة لكم مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم، حياكم الله في إطلالتنا الأسبوعية بكم ومعكم في خوارزميات. في حلقات سابقة تحدثنا حول بعض التطوير في منتجات يمكن أن تضيف لنا أيقونات ذكاء اصطناعي محلي دون الحاجة إلى استخدام إنترنت، وكررنا كثيرا مصطلحات مثل هاجينج فيس وكاجل. اليوم شوي بنسلط الضوء عليها بشكل معرفي، يمكن اليوم ما بنتكلم

0: تكلم بشكل تطبيقي أكثر، ولكن بشكل معرفي عن هذه المنصات، ما هي ومن أسسها وكيف يمكن الاستفادة منها لفئات مختلفة من المجتمع، ليس بالضرورة أن أكون طلاب أو باحثين وإنما مستخدمين عاديين. حديثنا اليوم بيكون في تركيز على هاجينج فيس وكاجل. في البداية أهلا وسهلا بك مهندس مصطفى ضيفنا الدائم.
1: أهلا وسهلا أستاذ صالح.
0: خلينا نتعرف على قصة تأسيس هاجينج فيس وليش أصبحت منصة لها تأثيرها المباشر في عالم الذكاء الاصطناعي.
1: جميل جدا، وأنا سعيد أنك توقفت حول هذا الموضوع، لأنه الاستفادة من منصات الذكاء الاصطناعي مهم جدا عكس الشخص اللي يبدأ من الصفر. فالذكاء الاصطناعي هناك مجتمع كبير وضخم جدا وبيانات مفتوحة المصدر، ممكن الاستفادة منها والانطلاق منها، إن كان على شكل على المستوى الفردي كونك طالب أو باحث، أو حتى أيضا على مستوى الشركات. تخيل هاجينج فيس هذه من أهم المكتبات أو المنصات اللي فيها ملايين النماذج في كل الاختصاصات، في كل الاختصاصات تجدها هناك بشكل مجاني، ممكن تستفيد منها، ممكن تجربها، وممكن الاستفادة منها. هاجينج فيس الغريب في الموضوع إن هي ما كان مقصود فيها منصة ذكاء صناعي، كان في هي شراكة، وأعتقد شراكة فرنسية أنشئت في عام 2016، هي تشات بوت لشباب، بس تطورت وأصبحت مصدر مهم أو أهم مصادر نماذج الذكاء الصناعي في العالم.
0: جميل، وش تقدم عادة؟
1: تقدم خلينا نقول ثلاث أعمدة رئيسية. العمود الأساسي هي النماذج اللغة، مثل نماذج الترجمة، النماذج اللغوية، فيها نماذج اللغة، نماذج الاختصار، منها نماذج الصور، نماذج معالجة الفيديوهات، ونماذج معالجة الصوت.
0: جميل، ألاحظ فيها تنوع، يعني هل هذا شيء سائد في باقي المنصات؟ لاحظ فيها النص، الصورة، الصوت، الترجمة، التلخيص.
1: في كل منصة مثل كاجل إذا تكلمنا عنها أيضا فيها نفس هذا التنوع، ولكن طريقة مختلفة. ممكن نتكلم لاحقا متى تستخدم الهاجينج فيس ومتى تستخدم الكاجل. العمود الثاني هو الداتا سيتس أو البيانات الضخمة. أنت عندما تريد تدرب نموذج تحتاج إلى بيانات، فبالتالي هاجينج فيس هذا من أهم المصادر اللي ممكن تستفيد منها في استخدام النماذج أو استخدام البيانات الضخمة لتدريب نماذجك.
0: كيف عادة يبدأ فيها المستخدم؟ كيف يستفيد منها؟ بالتصفح ولا يجربها، ولا يفضل أنه يعني تحميل بدون تشغيل محلي؟
1: هو يعتمد شنو هدفك. يعني إذا هدفك أنت تريد تطور نموذج وتستفيد منه، في العمود الثالث هو السبيسز. السبيسز اللي هو منصات تفاعلية داخل منصة هاجينج فيس، يعني تقدر تستخدم النموذج مباشرة في المنصة وتشوف أداء هذا النموذج، عجبك تقدر تنزله وتستخدمه بشكل مباشر، ما عجبك تقدر تشوف نموذج آخر. فهذا السبيسز عمود مهم حتى تطبق النموذج وتشوف أنت تقيمه بنفسك قبل استخدامه.
0: خلينا بما أن أخذنا يعني جرعة وافية حول هاجينج فيس بنتكلم عن كاجل، ولكن بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم مستمعينا، وحديثنا في هذه الحلقة معرفي قليلا حول هذه المنصات اللي تحدثنا عنها بشكل عملي في حلقات سابقة. منصة كاجل، ليش هي من الأساسيات في عالم البيانات؟
1: كاجل هي من إحدى إنتاج شركة جوجل، ومثل ما تفضلت هي منصة لعلوم البيانات. الفرق بين كاجل وهاجن فيس، هاجن فيس هي نماذج جاهزة أنت تستخدمها، أو إذا عندك نموذج تقدر تشارك فيه. وممكن نتكلم لاحقا ليش الناس تحط نماذجها، يعني ليش جهدها تحط هناك وبشكل مجاني. كاجل يعطيك مثل هاجن، يعطيك نماذج ويعطيك

0: بيانات لمعالجة أو اكتشاف مرض السرطان تقدر تلاقيها هناك، بيانات لغوية تقدر تلاقيها هناك. ففي نماذج كثيرة تلاقيها في كاجل كمصدر أو مصدر مهم جدا للبيانات الضخمة اللي أنت كمطور أو طالب أو باحث تستفيد منها في تطوير نموذجك. أنت تقدر تخلط بين هاجينج فيس وكاجل، يعني تقدر تأخذ النموذج أولي من هاجينج فيس وتقدر تأخذ الديتا سيتس من كاجل. من مزايا كاجل ايضا في نوت بوكس جاهزه، يعني نوت بوك هو مثل هو الدفتر العملي اللي تكتب فيه الكود. جوجل موجود عندها كولاب، والنوت بوك اللي في كاجل ميزته سهل جدا، تقدر تربطه باي قاعده بيانات موجوده في نفس المنصه. والاهم في كاجل هو تفاعلها الكبير في المسابقات العالمية،
1: وهذا اللي كنت بسأل عنه، إيش فكرتها وكيف تدار؟
0: جميل جدا. طبعا في مسابقات تعليمية وفي مسابقات مسابقات تعليمية، يعني الهدف منها تعليمي، وممكن تكون بجوائز وممكن تكون من دون جوائز. ولكن هناك مسابقات عالية المستوى وجوائزها باهظة الثمن، توصل لمئات الآلاف من الدولارات. يعني حتى أن هناك يعني ناس وشركات مختصة فقط في عمل في المشاركة في هذه المسابقات.
1: عشان كده هي حتى مفيدة حتى لو ما فاز الإنسان.
0: طبعا أنت أولا تشوف مستواك، يعني شاركت فيها بشكل بسيط، وأتمنى أنه أنا أكمل عليها أيضا، لأنه أنت تشوف ضمن أنت ضمن مجتمع دولي، ضمن تنافس كبير، يعني مثل كأس العالم لكرة القدم بس هنا بين المبرمجين. يعني نشارك في المسابقة اللي كان التحدي فيها هو يعطيك مشكلة في العالم ويقول لك حلها. يعني أنا اللي شاركت فيها مسابقة في مشكلة في إيجاد نموذج يرفع دقة فهم لغة الإشارة عن طريق الصورة، يعني تشوف المتحدث باللغة الإشارة بيده كيف تعمل نموذج يفهم ويترجم لغة الإشارة عند الإنسان. طبعا نقدر احنا نطور هذا النموذج بدل ما يكون باللغة الإنجليزية يكون أيضا باللغة العربية.
1: عشان كذا يعني اللي كاجل دور في التعلم في بناء المشاريع والفرص الوظيفية بشكل واضح.
0: طبعا طبعا، والجميل ايضا حتى ايضا الشركات تستفيد من كاجل. يعني انت استاذ صالح عندك مشكلة مثلا، تبغى تعمل نموذج ذكي بس ما تبغى توظف ناس، فهذه طريقة ذكية. انت بدل ما توظف شخص وتعطيه رواتب وتحفيزات وكذا، هذا كم بيكلفك؟ يعني على مدى مثلا عقد 5 سنين بيكلفك مبلغ كبير. يقول انا ممكن اخذ ربع هذه التكلفة واخليها على شكل جائزة، وهذه المشكلة احطها في كاجل، يقول يلا حلوها لي وهذه الجائزة. انت هنا سخرت لنفسك عقول العالم حتى يوجدوا لك حل ذكي لمشكلتك بمبلغ اكيد بيكون اقل بكثير من لو وظفت بشكل شخصي لشركة. طبعا الناس تشوف هذه طريقة جميلة وذكية في الاستفادة من المبرمجين حول العالم.
1: طيب متى استخدم هاجينج فيس ومتى استخدم كاجل؟
0: جميل، مثل ما ذكرت من شوي هاجينج فيس هو فيها نماذج جاهزة، فاذا انت تبغى تستخدم استخدام مباشر من دون تطوير فهاجينج فيس هو اسهل. مثلا هذه نماذج المساعدات الذكية ممكن تروح لهاجينج فيس وتنزلها وتستخدمها بشكل مباشر من دون ما تعدل عليها. اذا انت تبغى انت تطور وعندك لغة البرمجة وانت متخصص تستخدم كاجل. اذا تبغى ايضا في المجتمعات في الاثنين، في مجتمعات يعني داخل المنصة في تقدر تحاور، تقدر تطرح مشكلة وتسمع أجوبة المختصين حولها. كاجل كوميونيتي من أكبر المجتمعات الافتراضية في الذكاء الاصطناعي على الإنترنت.
1: نصيحتك مهندس مصطفى للمجتمعات المحلية والعربية في الاستفادة من هذه التطبيقات، وهل نتوقع أن ظهور نماذج عربية مماثلة فيها؟
0: نصيحتي لنفسي وللجميع، ابدأ اليوم وليس غد. يعني ادخل واستفد من هذه المنصات، لأنه

0: هذه المنصات أولا تعليمية، فيها كم هائل من الدورات القصيرة والمختصة جدا. وأنا هنا أشير إلى كاجل ليرن. كاجل ليرن في برامج محددة لكل شيء، يعني أنت هناك توجه بشكل رائع وشكل عميق جدا، وين ما تبغى تحب بتلاقي لك كورس مكثف داخل منصة كاجل. هذا للطالب أو للمتعلم، وابدأ. يعني هي مسألة التعليم مسألة مستمرة، ولا تقول ولا تخاف، يعني تقول والله أنا هذا عالم مش فهمني فيه، لا، أنت ابدأ صغير وبالاستمرار بتلاقي نفسك إن شاء الله مستوى عالي، وممكن تقارع أكبر المبرمجين في العالم.
1: وحتى الموظفين اللي يعملون في هذه الشركات أحيانا من العرب ممكن أنهم يعني يطورون نماذج، أو أنه يخرجون عن إطار العمل إلى إطار الابتكار في هذه تطبيقات مماثلة عربية، وسيكتب لها النجاح، وهناك شواهد كثيرة على هذا.
0: طبعا هناك شواهد كثيرة من عرب حققوا نجاحات عالية في بناء نماذج رائعة، وفي خدمة ليس فقط خدمة مجتمعاتهم المحلية، بل أيضا ساهموا في إنشاء نماذج عالمية على مستوى عالمي. هنا ممكن نتكلم عن دور اللغة العربية، أو إحنا إيش قد ممكن نساعد أو ممكن نستفيد من هذه المنصات على نطاق المجتمع العربي.
1: وهذا اللي ممكن نتكلم عنه لكن في حلقة جاية، لأنه تقريبا انتهت حلقتنا. شكرا لمستمعينا، وبإذن الله في كل حلقة نقدم محتوى يليق بولائهم ومتابعتهم لبرنامجنا. شكرا لضيفنا ولمخرجنا ولكم، وبإذن الله في الأسابيع القادمة لنا بكم لقاء. السلام عليكم ورحمة الله.
2: خوارزميات مع صالح العجرفي ومصطفى الشعلة. إخراج محمد العبود.
3: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
5: الإذاعة زمان.

0: لقاء أسبوعي يجيب على أسئلة المستمعين واستفساراتهم.
1: إعداد حمد الهاجري.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم أعزائنا في بداية حلقتكم من برنامجكم الأسبوعي بريد المستمعين،
0: ونتمنى أن تحوز هذه الحلقة على رضاكم.

أعرف إذا كان الأخ السائل يعني بسؤاله إذا كان الجرح ينزف لمدة أطول عن العادة أو أن الجرح لا يلتئم بسرعة كما يحدث عند المرضى الذين لا يعانون من مرض سكر الدم. فإذا كان السؤال الأول هو المقصود فهذا ليس بصحيح، إذ أنه لا يوجد أي برهان علمي على أن مرض السكر يعانون من ذلك، بل العكس، فإن معظم التغيرات التي تصيب الجهاز المسؤول عن التجلط أو التخثر تسبب تغيرات في الشرايين تماما عكس ما ذكر السائل المستمع، إذ ترتفع قابلية هذه الشرايين لأن تتكون في غلافها الداخلي تجلطات تسبب ضيق هذه الشرايين وبالتالي مشاكل خاصة في الأطراف ينتج عنها انخفاض كمية الدم الموصول إلى هذه الأطراف وبالتالي التجرحات والجرجريت. أما إذا كان السؤال المقصود تأخر اندمال أو التئام الجرح فهذه ظاهرة ملحوظة وأسبابها كثيرة وتفسير أسبابها معقدة، سأذكر بعض هذه الأسباب أو العوامل، وأهمها أن هناك خلايا في الدم مسؤولة عن تكوين ما يعرف بمادة الكولاجين، وهي المادة التي عند تكوينها يلتئم الجرح بما يعرف بظاهرة التليف، ولا شك أن جميعنا جرحنا ولاحظنا كيف يلتئم الجرح. هذه الخلايا تتأثر بارتفاع السكر وتصبح غير قادرة على تكوين مادة الكولاجين وبالتالي غير قادرة على القيام بعملها بشكل صحيح. أما العامل الآخر المهم في عدم التئام الجروح فهو قابلية جروح مرضى السكر مهما كانت أسبابها للالتهاب، والعوامل التي تسبب هذا أيضا كثيرة، نذكر منها أولا جهاز المناعة المسؤول عن الدفاع في الجسم ضد البكتيريا المسببة للالتهاب وتطويق مكان الالتهاب، وأذكر بالذات خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن هذا تتأثر بارتفاع السكر وبالتالي لا تستطيع القيام بواجبها على الشكل الصحيح فترتفع نسبة الالتهابات وبالتالي لا يلتئم الجرح. كما أن مقدرة خلايا الدم البيضاء هذه على قتل البكتيريا وهي من أهم مزاياها تقل بوجود ارتفاع السكر. وهناك أيضا عامل آخر هو أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يشجع على تكاثر بعض وليس كل أنواع البكتيريا وبالتالي يحدث الالتهاب الذي يؤخر التئام الجرح. أرجو أن أكون بذلك قد وفقت في أن أفسر سؤال أو أجيب على سؤال الأخ المستمع عن سبب عدم التجلط عند مرضى السكر وعدم التهاب الجروح.

0: ولد أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري بمعرة النعمان يوم الجمعة الثالث من شهر ربيع الأول لعام 363 الهجرة في بيت عز وشرف وعلم.
1: فوالده كان يتولى قضاء المعرة، واشتهر بعلمه وفضله، وأخذ عنه أبو العلاء علوم اللغة والنحو.

0: أصابه الجدري في طفولته وأفقده بصره.
1: تجول في الشام فزار حلب وأخذ عن محمد ابن عبد الله بن سعد النحوي ورجع منها عام 84 و300 للهجرة وزار اللاذقية وكذلك طرابلس.
0: ثم رحل إلى بغداد فسمع من عبد السلام بن الحسين البصري، ولكنه تعرض لإهانة من الشريف المرتضى وعاد إلى معرة النعمان ولزم بيته سنة 400 للهجرة.
1: ومن ثم شرع في التصنيف والتدريس، فقصده الطلبة من الآفاق وكاتبه العلماء والوزراء، وأطلق على نفسه رهين المحبسين لعزلته وعمه.
0: ومن أشهر من أخذ عنهم المعري معرفه أبو المكارم عبد الوارث ابن محمد الأبهري، وأبو تمام غالب ابن عيسى الأنصاري، والخليل بن عبد الجبار القزويني، ومحمد بن أحمد ابن أبي الصفر الأنباري وغيرهم.
1: ومن أشهر طلابه القاضي أبو القاسم علي التنوخي وأبو زكريا يحيى ابن علي التبريزي.
0: وكان في الطور الأول من حياته يماثل غيره من الشعراء، ويعجب بالمتنبي ويحاكيه، ويمثل ديوان سقط الزند هذا الشعر:
1: ولقد أتقن العلوم العربية على اختلافها، كما كان متبحرا في العلوم الدينية والعلوم الفلسفية والطبيعية، فقرأ ما ترجم من الكتب الأجنبية من يونانية وفارسية وهندية.
0: وخالف أهل عصره في كثير من أفكارهم ومعتقداتهم الاجتماعية، ونظم ذلك شعرا في اللزوميات والتي التزم فيها أن يقيد نفسه بقواعد في الصياغة والقوافي غير الضرورية، فسميت بلزوم ما لا يلزم أو اللزوميات.
1: ألف عدة كتب أهمها رسالة الغفران والفصول والغايات.
0: والقارئ للزومياته يستنتج أنه أحاط بمعارف عصره، وكثيرا ما استشهد في لزومياته بطرائف علمية وأسماء تاريخية ومواقع جغرافية وموضوعات فقهية وقوانين منطقية.
1: وقد ساعده على ذلك كله حافظة قوية وعقل فذ، وفي كتب الأدب كثير من القصص الدالة على عظيم ذكائه، وقال عن نفسه:
0: ما قرأت شيئا إلا وحفظته، وما حفظت شيئا ونسيته. وقد توفي في أوائل شهر ربيع الأول عام 449 للهجرة.

0: تقع مالطا في موقع استراتيجي في البحر الأبيض المتوسط على بعد 93 كيلومتراً من جزيرة سيسيلي، وهي مؤلفة من بضع جزر أكبرها مالطا وغوزو وأصغرها كومينوتو وفيلفلا.
1: ولهذه الجزر شواطئ صخرية وبضعة مراسٍ جيدة، ولعاصمتها مرفأ بديع عميق اللوفر، ويطل على المرفأ حصن عظيم يعود تاريخه إلى عهد فرسان القديس يوحنا.
0: وقد كانت مالطا مستعمرة بريطانية منذ عام 1814 للميلاد حتى عام 1964 للميلاد،
1: ثم أصبحت دولة مستقلة ضمن الكومنولث وقاعدة بحرية مهمة، وقد أنشأت أحواضا جافة في العاصمة لأجل صيانة السفن.
0: الجزر بطبيعتها منخفضة وصخرية وتربتها رقيقة،
1: ومناخها حار وجاف صيفا ودافئ ورطب شتاء، وهي تفتقر إلى الأنهار والينابيع والأشجار، ومع ذلك فما زال الكثير من سكانها يعيشون بالزراعة، علما بأن المزارع صغيرة وغير ممكنة إلا قليلا.
0: وأهم الغلال هي الأثمار والبطاطا والخضر، وبعضها يصدر إلى الخارج، وهناك مصانع للسفن وإصلاح البواخر ومصانع للجعة ومعامل للنسيج وبعض الحرف اليدوية مثل الزجاج والفخار والمخرمات.
1: وقد أصبحت السياحة مزدهرة في السنوات الأخيرة على الرغم من افتقار البلاد إلى شواطئ جذابة، وتشاد في الوقت الحاضر أماكن وفنادق وقرى للاستجمام في المناطق الساحلية.
0: مساحتها 316 كيلومترا وعدد سكانها 305,000 نسمة.
1: عاصمتها فاليتا ولغتها المالطية والإنجليزية وعملتها الليرة المالطية.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.
3: ونت خفوك

0: يصحبكم كل يوم ناصر الراجح وحمد الصبي.
1: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، طابت ليلتكم، أهلا ومرحبا بكم.

معك طعم المسا غير، ومعك حتى السوالف غير، معك يا حلو تقليب المواجع بين كفينك، معك طعم المسا غير، ومعك حتى السوالف غير، معك يا حلو تقليب المواجع بين كفينك. تبختر بين دقات الخفوق ونشوة التفكير، ترى كل الحياة أصغر من اللي بيني وبينك. أحس إنك تجي والعشب ينبت والطيور تطير، وأحس إن السحاب يلوح براقه على يدينك. أحس إنك تجي والعشب ينبت والطيور تطير، وحس إن السحاب يلوح براقه على يدينك. أحس بروعة الدنيا وحس إن الزمان بخير، وحس كل الحياة تعذب ندى ما انت بمثل عينك. تبختر بين دقات الخفوق ونشوة التفكير، ترى كل الحياة أصغر من اللي بيني وبينك. أحس إنك تجي والعشب ينبت والطيور تطير، وأحس إن السحاب يلوح براقه على يدينك. أحس بروعة الدنيا وأحس إن الزمان بخير، وأحس كل الحياة تعذب ندى ما انت بمثل عينك. أشوف الصبح ليش هال الشفق هز الظلام عصير، وأشوف الورد يضحك ما بقلا ينشدك وينك، وأشوف الريح تقبل ما استخفت دمها وتغير، تنثر لك شعرك وتنتثر سلة رياحينك. أشوف الريح تقبل ما استخفه دمها وتغير، تنثر لك شعرك وتنتثر سلة رياحينك، ورا ما ترقص القمرة بقلب خانها.

0: التعبير مثل ما ترقص الألوان في مسرح فساتينك، دخيل شوت تلعشك وذنوب ترفض التكفير، دخيل آخر ربيع مرني في حضن عشرينك. أنا اللي نزلك من برجك العاجي وجاك يسير، يمدلك اليمين ولا درى عن لهفة يمينك، وثرك تشوفني في حلم كلي في رجة التفسير على ذاك الحصان الأبيض اللي في ميادينك. شعرت بطعم سكينك من أول ما بدت تقدير، تمثنيت العروق وقبل أكبر جرح سكينك، لقيتك قبل ما أبحث عنك في الأبراج والتبصير، قريتك قبل أموت بلذة قراية فناجينك. أبي للناس أسولف بك وأقول اللي يصير يصير، وحسك سالفة لو سولفوها شوهوا زينك. حشا لو تطري الفرقة مع الذكرى يا التقصير، عزايني ملكت بوقتها عرش أجمل سنينك. يقولون الزمان أغبر وأنا أقول الزمان بخير، مدام اللي سكن في ناظرك ما طاح من عينك. ناصر القحطاني.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.
3: مع النجوم.
4: مع النجوم.
3: مع النجوم. من أعداد خالد الفايس. الإخراج
4: نجاح أبا الخيل.
3: ساعد في الإخراج محمد الرعوجي.
5: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد مع برنامج مع النجوم. أيها الأخوة، نتمنى أن نقدم لكم في هذه الحلقة وفي كل الحلقات ما يمتعكم، ونتمنى أيضا أن نحقق جميع رغباتكم في الاستضافة بالنجوم الذين تودون أن تسمعوا حديثهم إليكم وأن يجيبوا على جميع أسئلتكم. الآن يا سادة مع حلقة هذا الأسبوع وضيفينا. الآن أيها السادة مع الضيف الأول.
6: محمد موسى السليم، من مواليد بلدة مرات منطقة الوشم عام 1358 هجرية، صاحب ومدير دار الفنون السعودية حاليا في الرياض.
7: مساء الخير الأستاذ محمد موسى السليم. هناك أقوال تقول أن هناك خلاف بين الأستاذ محمد موسى السليم والأستاذ عبد الرحمن السماري، ما هي صحة هذه الأقوال وما هي أسباب الخلاف إذا كان هناك خلاف؟ شكرا جزيلا. عبد الله إبراهيم الناصر من الخبر.
6: الخلاف اللي بيني هو أقول بين الفن التشكيلي، مو بيني شخصيا أنا والأخ عبد الرحمن السماري، كان نقطة خلاف بسيطة جدا، والخلاف لا يضر بالرأي أصلا. الأخ عبد الرحمن السماري كاتب مشهور ومعروف في الوسط الثقافي والأدبي والصحفي، وله مكانته المعروفة، وكان لومي عليه أنه أحد الأقلام النيرة المضيئة للمجتمع السعودي وللقارئ السعودي، وأيد رأي كان ضد الفنان التشكيلي في فكره المتجدد المعاصر. كنت أتوقع أن الكاتب يكون هو الضوء الساطع للفكر السعودي المعاصر، فجاء ضد فكرة الفنان التشكيل المعاصر في التشكيل التجريدي والتعبير الحديث للمدارس التجريدية الحديثة المعاصرة في العالم كله. وخلافه هذا رأيه هو، ما هو رأي كل الكتاب عموما يعني، لكن ما في خلاف شخصي أصلا بينه وبينه يعني.
7: السؤال موجه إلى الفنان التشكيلي محمد السليم، إلى أي مدرسة فنية تنتمي وما الطابع الذي يميزها؟
6: الأسلوب أو المدرسة التي أنتمي إليها وما طابعها الذي يميزها، فالأسلوب الذي أتبعه هو أسلوب المدرسة الانطباعية في مدارس الفن التشكيلي العالمية. لا نقول أنتمي إليها، لا أقول أنتمي إليها، وإنما أقول أسلك مسلكها في، لأنها ليست مدرسة تسلك أصلا ينتمى إليها، لكن ممكن أي فنان يسجل به انطباعه عن أي موضوع يراه في أي مجال من مجالات الحياة التي يراها يومية بانطباعه الشخصي الذاتي حول مناقشة الموضوع من تكوين وبناء تشكيل لوني، توزيع لوني وانسجام في عناصر الموضوع بانطباع ذاتي بحت. لا ينتظر منه أن يعبر أو يتناول أسلوب العمل التعبير عن اللوحة لأي غرض آخر مطلوب أو إرادة معينة، يترك ليده حرية التعبير والانطلاق حسب قدراته الإدراكية للوعي الفني المعاصر. فممكن أن يكون تكون المدرسة الانطباعية هذه مدرسة انطباعية واقعية، وممكن أن تكون مدرسة انطباعية، أو هي المدرسة نفسها ممكن تكون واقعية وتجريدية وسريالية، وفي كل ما تمر بجميع مراحل أو مدارس الفن التشكيلي. المميز لها أنها لا ترتبط بقواعد وأسس معينة في الفن المتبع في أي مكان من العالم. الفنان هنا يعبر بمطلق الحرية ويترك ليده العنان ترسم وتضع الألوان حسب مدركاتها الحسية المعاصرة بتجرد من كل ما حوله من مؤثرات في قد تكون نفعية، مثلاً أنه يكون يعمل اللوحة دي علشان يبيعها أو علشان يستفيد منها أو علشان يعجب بها فلان أو علان من الناس. في الحالة دي هو يتجرد من كل المتطلبات هذه ويكون في منتهى الحرية في التعبير وتناول توزيع الألوان والخطوط والتكوين كما يراه وينسجم منه ذاتيا.
4: ماذا قدم الفنان التشكيلي محمد سليم لمدينة الرياض من المجسمات الجمالية غير مجسم للمطار القديم؟ فاطمة الصايغ من الرياض.
6: الأشكال التي قدمتها لمدينة الرياض كثيرة، لكنها قليل منها ما وضع في ميادين الرياض، غير نافورة الدلال السبعة في ميدان مطار الرياض القديم، فيه مجسم قريب منه على طريق من المطار للسليمانية شكل النماء، هذا آخر ما نفذته لمدينة الرياض، إنما الأشكال موجودة في معمله في لا زالت، وقريبا إن شاء الله سترى النور.
4: كواحدة من المتذوقات للفن التشكيلي أقف إلى جانب من يقول أن الفنان التشكيلي ما هو إلا شاعر، شاعر بالألوان وشاعر من جانب آخر بالكلمة، أعني بذلك ما معايشة فنان تشكيلي ما لقصيدة أعجبه صدق مرادها، فجسده لنا في لوحة أرخت تعاونا راقيا من نوعه بين الفن التشكيلي والشعر، أو بين الكلمة واللون. السؤال: أود معرفة موقف محمد السليم من شاعرية الفنان الأدبية، أهو في صف المعارضين لكينونة الفنان التشكيلي شاعر أم لا؟ إن كان من المؤيدين لذلك، لما لا نرى له أعمالا تجسد شيئا من أدب شعرائنا؟ هدى الدغفق.
6: الفنان التشكيلي قد يكون شاعر وقد لا يكون شاعر في نظر الشعراء، هو فنان شاعر، وفي نظر الموسيقيين هو موسيقار وليس شاعر، في نظر الكتاب هو باحث وليس شاعر. الفنان التشكيلي ما هو إلا مجرب لأحاسيس، متناول أحاسيس إنسانية، مستعمل الخط بدل الكلمة، أو اللون بدل بيت الشعر، أو الحجم بدل القصيدة، أو التكوين البنائي للشكل واللوحة وأبعادها، عطاء يختلف تماما عن الشعرية المقصود بها شعرية الشاعر. قد يكون حس يتفق مع حس الشاعر ولكنه ليس شعرا.
8: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
9: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: قهوة الصباح.
9: ليس البصر مجرد عين ترى، بل هو أول الطريق، أما البصيرة فهي نهايته وتمامه. فكم من عيون أبصرت المشهد وغابت عنها الحقيقة، وكم من قلوب أضاءتها البصيرة فاهتدت وإن غابت الرؤية. فالبصر يدرك الظاهر، والبصيرة تنفذ إلى المعنى، وبينهما تتفاوت مراتب الفهم، وتسمو النفوس، ويعرف الإنسان بقدر ما يبصر بقلبه لا بعينيه. فإن الجميع لديه البصر، ولكن ليس الجميع لديه بصيرة. فإن البصيرة محلها القلب، وبين بصر يرى وبصيرة تهتدي يتمايز الناس في الوعي والإدراك، ويقاس الإنسان بقدر ما يحمله قلبه من بصيرة لا بقدر ما تراه عيناه. قد يرى الإنسان بعينيه ما حوله، لكنه لا يستطيع أن يغيب عن حقيقة نفسه، فهناك بصيرة أعمق من النظر تسكن القلب وتكشف الصدق من الوهم، وتحاسب الإنسان قبل أن يحاسب. إن الإنسان أعلم بنفسه وحقيقته وبما يخفيه في داخله من نيات وأعمال، فهو يدرك أخطاءه قبل غيره، ويعرف الحق من الباطل، وإن حاول أن يظهر خلاف ذلك للناس أو يقدم الأعذار. فالبصيرة هنا ليست بصر العين، بل بصيرة القلب والضمير التي تشهد على الإنسان ولا يستطيع إنكارها أو الهروب منها.

تكمن أهمية البصيرة في كونها ميزاناً للفهم والحكم، إذ تعين الإنسان على إدراك عواقب أفعاله وتحمله على محاسبة نفسه واستقامة سلوكه، كما تسهم في بناء شخصية واعية قادرة على اتخاذ القرارات السليمة في مختلف مواقف الحياة. فكم من طريق بدا سهلاً وأدركت البصيرة خطره، وكم من موقف التبس ظاهره فكشفته البصيرة بحكمتها. وتزداد البصيرة صفاءً بالعلم والتأمل وحسن النية وقوة الإيمان، فهي ليست أمراً فطرياً فحسب، بل قيمة تنمى وتصقل. وكلما ازدادت بصيرة الإنسان ازداد وعيه بنفسه وبما حوله، وسار في حياته على هدى وثبات، بعيداً عن التردد والضياع. تبقى البصيرة نعمة عظيمة تنير دروب الحياة، وميزاناً صادقاً يقوم الفكر ويهدي السلوك. فليست العبرة بما تراه العيون، بل بما تدركه القلوب. وبقدر ما يحرص الإنسان على تنمية بصيرته بالعلم والإيمان والتأمل، يكون أقرب إلى الصواب وأثبت في قراراته وأصدق مع نفسه، فينعم بحياة واعية تسير على هدى وطمأنينة. فالبصيرة ليست رؤية عابرة، بل فهم عميق وحكمة تهذب السلوك وتسمو بالإنسان إلى مراتب الرشد والطمأنينة.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
5: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
6: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
5: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
7: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
8: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
9: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
10: ديرتي حبيبتي،

ذات فجر وفي أقصى الشرق، حيث تلامس الشمس رمال الجزيرة العربية قبل أي مكان، سارت قافلة من الضوء تبحث عن شيء لا يشترى ولا يباع.

توقفت، وأمامها قامت النخيل كأنها جنود من نور تصافح السماء وتهمس للأرض. هنا الأحساء.

يقال أن كل واحة تحكي سرها لمن يصغي، وأنا أصغيت. في زوايا واحة الأحساء رأيت نخلة عجوز، جذرها مشقق وضلوعها من الزمن. قلت لها: ما قصتك؟ فأجابتني: أنا أول حب في قلب الأرض، أنا نخلة منذ 1000 عام. أخذتني بيدها إلى حيث عين الجوهرية تبكي ماءها العذب، وهناك عند ضفة العين جلس طفل يملأ جرته. قال: هذا ماء جدي منذ 100 سنة، يروي هذا النخل ويسقي هذه القلوب. ثم سرنا إلى سوق القيصرية، حيث الطيب يملأ الزوايا والأصوات تروي حكايات الكرم، والأيادي تصنع الفخار كما كان منذ زمن الأحساء الأول.

وفي إحدى الزوايا كانت امرأة تصنع من سعف النخل سلة صغيرة. قلت: لمن هذه؟ قالت: لطفلة لا تعرف أن النخلة أمنا، تعطينا بلا تعب وتظل واقفة.

الأحساء. النخيل ليس شجرا، هو دم يجري في شرايين الأرض، هو صلاة تتدلى من السماء. وفي كل بيت ظل نخلة، وفي كل شارع ذراع ماء، وفي كل وجه ملامح الضياء.

رحلتي في واحة الأحساء لم تكن زيارة، كانت عودة. كأن شيئا من قلبي كان يسكن هناك ينتظرني. وهكذا من هوى بلادي أقول لكم، في شرق المملكة تنبض الأحساء ليس بالماء فقط بل بالحنين.

0: في عروس البحر الأحمر.
1: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلاً أهلاً بالخليج.
3: مرحبا بالوراد.
1: شغف واحد وصوت واحد
4: في بطولة كأس الخليج المفضلة.
1: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
5: جنت وغضري
6: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
7: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
8: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
9: مع إطلالة موسم جديد
10: شاعر الراية،
9: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
11: شاعر الراية،
9: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: السابعة صباحا في الرياض. أسعد الله صباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، موجز أخبري من إذاعة الرياض في قراءتي راشد مضيبري، أهلا بكم. وزير الدفاع يبحث مع نظيره البلغاري العلاقات وتعزيز الأمن في المنطقة. بدعم من مركز الملك سلمان تدشين 39 مدرسة متضررة في سوريا. وزارة الطاقة تنظم عدة اجتماعات لقطاع الطاقة بمشاركة 70 وزيرا. اجتماع مديري جوازات الخليج يبحث تطوير العمل وتعزيز التنسيق. الكشف اليوم عن نتائج أهلية أسماء المتقدمين لبرنامج التوازن العقاري. منشآت تواصل فعاليات أسبوع التعليم بمركز دعم المنشآت في جدة. الغذاء والدواء تضبط مواقع وحسابات تسوق غير مسجلة. الأخضر يتصدر مجموعته في كأس خليجي بفوزه على العراق. القرعة تمنح عمان بطاقة التأهل إلى نصف نهائي خليجي 2027. ومن الأخبار العربية والدولية، القوات الإسرائيلية تجدد اعتداءاتها على الجنوب السوري. ترامب يؤكد أن الأزمة ستنتهي وأسعار النفط ستنخفض. إنقاذ طيارين في حادث على متن حاملة طائرات أمريكية. وزارة الدفاع الروسية تعلن تحطم طائرة خلال مهمة تدريبية. خبرنا الأخير في هذا الموجز، إدانة مانشستر سيتي بكافة التهم المتعلقة بانتهاكاتها للقواعد المالية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم وأتم عليكم الصحة والعافية. صباحكم منكة بنكهة القهوة ولا شيء غير القهوة يا سادة. صباحكم يوم الأربعاء المنكه بالخميس، الأربعاء الذي يزف الخميس، عديل الروح المؤنس الونيس. صباحكم جميل أينما كنتم وأينما حللتم، سيارات وطائرات والغواصات والسفن والقطارات والمترو كذلك. صباحكم صباح المملكة الجميل اللي طلع عليكم كل يوم. إيه كل يوم عزيزي، نبثرك، نعلمك، نستفيد،
1: حر.
0: نتهاوش.
1: حر.
0: وشو؟
1: الجو حر.
0: حار؟ لا إله إلا الله.
1: نشتعل من الحر.
0: ممتاز، نعم إننا نشتعل من الحر يا سيد. صباح الخير بدرية.
1: صباح الخير فهد، صباح الخير الكل مستمعينا. بصراحة أمس ليلة البارحة كانت ليلة عجيبة. اي اول شيء خلني اقول لك، ظلمت الدنيا كذا ضباب ضباب، صرنا ما عاد نشوف النور.
0: وين؟
1: اعمدة النور في الشارع ما عاد نشوفها.
0: وين؟
1: في الرياض ما نشوفها. بعدين جان ذيك العج وذيك ذاك الهوى وذيك الغيمة، ضربتنا مطر وبردية. وبعد القصة ما بينا، القصة وين؟ قص الصبح لما جينا نقوم نطلع دواماتنا، نفتح الباب كذا ما نقدر نفتح باب البيت. ليه؟ ثلج. ثلج يا دوب طلعنا. الرياض بيضة، الرياض مختلفة. طبعا في الأخير طلع حلم في النهاية إن شاء الله.
0: أشوى
1: صحينا على الحر.
0: أنا طالع قلت إيش فيه؟ وين؟ كيف؟ شلون؟ قاعد أحاول استوعب.
1: شيء حلم خرافي. لا لا. حلم ان الرياض مثلجه وبيضه، ان شاء الله بيتحقق باذن الله.
0: تذكر الله
1: باذن الله. قل الله كريم. حماه السنه اللي فاتت الشتاء وصل ثلج وصل الغاط، ان شاء الله الشتاء ذا ان شاء الله ثلج وصل الرياض. قل امين، تفائل
0: ان شاء الله.
1: ايه يا السنه هذه يا السنه الجايه
0: يا رب. نبي براد والله.
1: افتتحنا بحلم جميل ان شاء الله انه يتحقق.
0: قاعد اتخيل الرياض.
1: ايه تخيلها بيضه، كنت تعرف هذه تتزلج مسابقات تسوي بطولات التزلج على
0: الثلج.
1: إيه. هدوء تلبس الشوز هذه وانت بكرامه حقت الثلج تنزل رجول. جو حلو ابغى كذا في الرياض. الرياض
0: بدم ثلج وبالليل
1: نسوي فعاليات. الله يا سلام
0: ثلج،
1: تسوي رجل الثلج عند الباب.
0: الله
1: احلام ان شاء الله تتحقق.
0: طبعا مو طبعا رجل الثلج حقنا مو زي اللي برا.
1: ايه
0: ايه مغير
1: شكل، لابس فروة.
0: ايه
1: ايه مختلف. ان شاء الله يا ربي بإذن الله كذا شتانا السنة هذه يصير شتاء جميل بإذن الله. يعني احنا بصراحة مشتاقين للشتاء، مشتاقين للشتاء.
0: اي والله.
1: ونصبح عليكم صباح الخير يا الرياض، وصباح الخير لكل مدن مملكتنا الغالية من شرقها لغربها من شمالها لجنوبها. نصبح عليكم هذا الصباح المختلف، الصباح الخريف اللي بدأ كذا صار يرد الروح، بدك يقول لك ها ترى الشتاء قريب، ها بدينا يعني. المهم
0: المكيفات صارت ثلاجة.
1: المكيفات اي والله صرنا نطفيها احنا
0: في الساعات الأخيرة من الليل وبداية الفجر.
1: اي الساعة 3 كذا لازم تطفي المكيف
0: بعد العشاء. المكيف يا حلاوة يا حلاوة.
1: ايوه تحس انك خلاص وين اسكيمو.
0: سكيمو. الله بدري بدري تم البرد يا جماعة. والله
1: اشتاق للشتاء.
0: والله
1: والله
0: انا حر. انا والله
1: تلومني تلومني حر. نصبح عليكم من هنا من صباح المملكة اللي عد فقراته سعد الشهري عمر العتيبي وهناء الصباغ، وايضا باشراف فهد حساني، ومعاكم وحوش المكسر يا جماعة، المخرجين عبد العزيز الجربوع وابراهيم الصويان، وايضا معكم انا بدرية خالد وفهد الغامدي من الآن وحتى العاشرة صباحا. خليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أهلا بخليج في عروس البحر الأحمر.
0: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
3: مرحبا بالوران.
4: الحمد لله السلام الحالة.
0: شغف واحد وصوت واحد
5: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. تابعها لحظة بلحظة في برنامج استاد الخليج يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه، والان مع حاله الطقس اللي اليوم الذي توقع فيه المركز الوطني للارصاد هطول امطار رعديه متوسطه الى غزيره تؤدي الى جريان السيول مصحوبه بزخات من البرد ورياح نشطه مثيره للاتربه والغبار على اجزاء من مناطق جازان وعسير والباحه ومكه المكرمه، تمتد الى اجزاء من منطقه المدينه المنوره، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وعلى الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، وتتهيأ الفرصة كذلك لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.

0: وصلنا لسؤال حلقتنا اللي من خلاله نسمع آراءكم، نسمع تجاربكم، أيضا نسمع كثير من مشاركاتكم على 011-40-5-3. وسؤال حلقتنا يتكلم عن الهدايا يا جماعة. يعني قبل شوي أنا وفهد تحت الهواء كنا نقول أنتم من الحريم أكثر هدايا، يعني تعتبرون الهدية أكثر من الرجال، أنا أقول يمكن عشان التوجيب. يعني في هدايا كثير، يعني عندك هدايا مثلا نحب نوجب احنا السيدات، هذه تزوجت جالها بزر، جالها نجحت، ترقت، مدري ايش، سكنت منزل جديد، يعني ما ينفع نجي بدون هدية، يعني نطلع هدية من لا شيء. وبعدين الهدية زي ما قلت لك قبل شوي صناعة سرور، قلتك
1: صناعة مين؟
0: صناعة السرور والبهجة.
1: نعم.
0: يعني حلوة حتى لو انك تهدي بدون سبب، والحديث لكم أيها الرجال، يعني تهدي بدون سبب عادي ما فيها شيء، انت تسعد غيرك.

0: بدون سبب؟
1: إيه؟
0: قلة أدب.
1: لا مو قلة أدب، الأساس الأدب. أهدي خليك معطاء. أهدي يعني الهدية دائما تدخل السرور في نفوس الناس.
0: بالعكس ترى من أجمل الشعور، أجمل شيء ممكن تشوف أن شخص يفرح. ترى حرفيا ردة الفعل أهم من أنه يعني حتى ما تبي شكر ولا تبي امتنان ولا، بس تبي تشوف فرحته.
1: الله
0: شوف شو ابتسامة، تشوف كيف يوم كان بوز وابتسم، يوم كان مبتسم وقام يضحك،
1: يغير النفسية
0: جدا جدا.
1: خاصة إذا كنت أنت تعرف مثلا، ما أدري أنا زي عيالي مثلا، أعرف هذا وش يبغى، المرة ذي يبغى اللعبة ذي، منهار عليها يلا فاجأة مثلا بهذه هدية، خلاص يبتهج، يصير تصير الهدية، فرحة الهدية تستمر معاه يومين ثلاثة.
0: سلام.
1: إيه فيصير يعني أنت دخلت السرور لنفس شخص كان يتمنى هذا الشيء.
0: ترى إحساس عظيم.
1: أيوة.
0: فهم بالك يعني أنت حرفيا أنت تطلب طلب أحيانا من تطبيق ولا ما ترقد، مع أنك أنت اللي طالب من نفسك ما ترقد.
1: أعرف شخص إذا طلب شاشة بينه.
0: والله العظيم. فهم بالك أنت لو تهدي شخص وتدخل السرور قلب بعدين بدرية. ما تقولون باب الموجب يا النساء؟ ما هم باب الموجب. لا تعتبر عندكم لغة حب الهدايا.
1: لا
0: يعني لغة واحدة من اللغات المهمة عندكم في لغة الحب اللي هي الهدايا.
1: قولي.
0: ما جت الهدية تزعل.
1: إيه.
0: ما جت مناسبة خاصة فيها.
1: يعني نسى هدية ذكرى زواجنا طبعا بزعل ببوز.
0: إيه. شوف هذه هذه هذه.
1: نسى تاريخ عيد بزعل.
0: إيه لا هذه.
1: إيه يعني هات هدية عادي مو بلازم غالية أو شيء.
0: إيه؟
1: اسم إنك ذكرت.
0: لا لا بغض النظر أتكلم عن إيه؟ مو بس حتى قضية الزواج بين الزوج والزوجة، حتى بين الصديقات. إيه؟ بين يعني البنت وأهلها، بين الـ يعني مع أي تعامل.
1: خلنا أقول لك مثلا مثلا أنت عزمك مثلا جارك قهوة المغرب أول مرة تدخل بيت.
0: حلو.
1: إحنا السيدات مستحيل ندخل ما في دينا شيء ان شاء الله. إيه؟ لو صينيه حلا.
0: اي لا هذا. إيه؟ طبيعي.
1: اي انتم رجال عادي تدخلون ما عندكم مشكله الا
0: ما ادري انا.
1: احنا نعتبرها هديه من باب الهديه.
0: ما ادري انا عن نفسي ما عمري دخلت يدي فاضي.
1: صحيح.
0: اي والله
1: ما شاء الله.
0: اي والله
1: في تغير ملحوظ.
0: لا لا والله ما ادري والله ما قد رحت بيته مستحيل.
1: إيه؟ اول مره تدخله.
0: اول مره ادخله. إيه؟ ما ايش اول مره ادخله.
1: اي لازم في يدك شيء.
0: حتى اللي يمون عليه.
1: اي هذه مواجب.
0: حتى اللي يمون عليه اللي عشرة عمر انا مستحيل يجيني فاضي.
1: هذه اسمها هدايا المواجب. يعني احنا نعتبرها هديه مو مجبور انت تجي. عاد تقدر تجي ترى ما في يدك شيء بس انها واجب عليك.
0: انا حتى إيه؟ انا حتى ما اشوفها مواجب. انا اشوف خاطري بهالشيء ومشتهي انك تجربه.
1: اها اوكي.
0: اي
1: قهوه طبعا.
0: قهوه حلا
1: محصول جديد.
0: لا والله شوف قهوه حلا شغله ما المشكله مهم جيمر. هذا المصيبه.
1: وبعد احنا نبي نسألكم وش افضل هدية جتكم من مين؟ يعني نبي نعرف ايش افضل هدية وش نوعية الهدايا اللي تحسونكم تستحقونها. شاركونا على 011-45-53 ونقول يسعد صباحك يا ليان. ليان صح؟
0: نعم.
2: صباح الخير يا اجمل صباحات الخريف. صباح الخير يا صبح منعش بكل ما فيه. صباح الذوق، صباح الورد والكلام اللطيف، صباح الشعور العذب لا حل طاريه، صباح الأنس، صباح الفرح والقلب النظيف، صباح المملكة اللي دوم جذابة معاني.
0: الله لا لا لا لا لا
1: الدخول الحلو الفخم
0: لطيف ونظيف وشغل ايش. لا لا لا
1: بس قالت خريف، احنا نبي شتاء وثلج. انا اليوم ماسك معي
2: صباحة الخريف، قافية مختلفة اليوم، كلام لطيف في القلب النظيف.
0: لا لا لا لا
1: شكل اليوم
0: شغل. اي لا لا ما في
1: تغيرت.
2: لان الكلام اللطيف ما يجي الا من شخص قلبه نظيف.
0: هلا
1: يا سلام.
0: الله العظيم اقسم بالله توزع في اركان المشاعر.
1: الله يا سلام.
2: كيف حالك فهد؟
0: الله بخير وشلون عنك؟
2: الحمد لله. شلونك مدرية؟
1: الحمد لله مبسوط اني سمعت صوتك والله.
2: انا اليوم بقول مشاركتي في الموضوع وبعدين انا عندي هديه لكم يعني احصائيه.
0: اوف اوف اوف اوف اوف اوف
1: في هديه.
0: يا سلام
1: افتتحنا بهديه. يلا قولي لنا.
2: بالنسبه للهديه انا اشوفها تعبير عن الحب والجمال والتقدير.
1: صحيح.
2: يكفي الشخص اللي هداك انه تذكرك وقدرك، يعني الواجب على الشخص انه يشكره وما يقلل من قيمه الهديه يعني او يبين انها ما عجبته.
1: يا سلام صح.
2: خاصه بعض الناس يعني لازم يتشرط انه يبي هديه غاليه، يعني اي هديه يعني يكفي انه تذكرك.
0: صحيح.
2: بالنسبة لي أفضل هدية جاتني من كم شهر كوب عليه اسمي من خالتي.
1: الله.
2: أنت أشرب فيه قهوة.
0: يا سلام.
1: تشرب فيه قهوة، ما تشرب فيه شاي أبدا؟
2: لا ماني بجمهور الشاي.
0: يا سلام. يلا الإحصائية.
2: إيه الإحصائية، سويت إحصائية على 3 أسابيع.
1: ها. 3 أسابيع يلا عطي.
0: 3 أسابيع.
2: 15 حلقة.
0: حلو.
1: مين أول شيء؟
2: انت الدرجه الكامله 15.
0: ما شاء الله
1: فزت.
0: ايوه.
2: فهد 14.
0: طيب ما تنفع ما ينفع اجيب واجب شيء يكمل بحث يكمل الدرجه.
2: حطيت المخرجين ابراهيم صويان وعبد العزيز الجربوع 13.
0: ما شاء الله. يلا زين زين زين زين، يعطيك العافيه ليان. صحيح.
2: العفو. هذه اتمنى تكون هذه عجبتكم.
0: يلا
1: انا عجبتني ادري عن فات.
0: ما يقول لك ما شوفوا متحاسبون، ما شوفوا مسرقون شوفوا متحاسبون. يلا يعطيك العافيه. صباحك سعيد.
1: 011-40-53. يسعد صباحك يا مراد.
3: والله صباح الخير.
1: يا مرحبا بك. هلا بك.
3: يسعد صباحكم جميعا.
1: صباحك يا رب.
0: صباحك يا رب.
3: الله يسعدكم يا رب. كيف الامور؟
0: والله خير.
3: كيف الصباحات؟
0: والله الحمد لله. كيف الامور؟ كيف الدنيا وياك؟
3: والله تمام الحمد لله، كله تمام.
0: الله يديمه ان شاء الله.
3: الله يسعدك. علمني.
1: علمني يلا.
3: هات سؤالك.
0: ايش؟
3: هات سؤالك.
0: والمقدم والهوش اللي صارت انه بدري الصبح ومدري واخر شيء تقول
3: يا اخي انا ما احب اتكلم على طول، احب يجيني بدري سؤال عشان اجاوب. يلا
1: احنا نتكلم اليوم عن الهدايا.
3: مضبوط.
1: ونقول ان السيدات يمكن هم اللي يطلعون اي قصه عشان يهدون.
3: مضبوط.
1: ايوه. فهد قال لي لا، ان في بعضها مواجيب وفي بعضها انه مو بكلها هدايا، يعني من كيف يعني بدون مناسبه. الشيء الثاني، وش افضل هديه جتك ومن مين؟
3: والله شوفي صراحه يعني الاخوات ما فيهم قصور كلهم ان شاء الله، ولكن احب الهدايا عندهم شغف، لازم السبرايز هذا. تمام. في اي شيء يعني. وين طيب احنا تزعلنا قبل شهر، وين هديه؟ احنا مدري ايش مدري ايش. وين هديه؟
1: نعم.
3: ما هي كذا استقاس الامور. انا من وجهه نظري انا هذا رايي انا. انا ما اعمم لاحد او اني احط رايي حتمي او شيء. يعني اوكي في مناسبات تحتاج هديه، في مناسبات ما تحتاج هديه. اخر هديه جاتني تقريبا في قبل العيد، جاتني سمارت ووتش.
1: ايه
3: شيء فخم ما شاء الله. ايه تعرف ايش تعرف فخمين احنا بعد ساعات الكاسيو ذيك.
1: تقولي تولع بعد لمبه.
3: ايه تسفوري.
1: يعطيك العافية يا مراد، وشاكرين لك اتصالك. يسعدنا صباحاتك.
0: فسفور يا مراد،
1: ذكرنا بالسعادة ذيك.
0: يا الله.
1: وين؟
0: حول ولا قوة.
1: لا في الليل اللي تجي صفور فضل عشان تشغل النور.
0: اي فسفور.
1: كذا على صفر على خطوة.
0: تحرك يدك.
1: اي اي يا سلام.
0: لا حول ولا قوة الا بالله. طيب مين معانا؟ اسمع.
4: اهلين صباح الخير.
0: صباح النور. يا ساتر يا ساتر، شكل النوم لك عليها
1: مفطره.
4: يلا حيو.
0: يا هلا وسهلا.
4: والله استعدادات للوطن او استعدادات الاحتفالات قايمين من الصبح اذاعات ومدري وش بعد.
0: لا تعال
1: كثر الامور.
0: تعال وشو
1: مشغوله؟
4: اي وش ان شاء الله ان شاء الله لين جو لين كبروا ان شاء الله البذورة.
1: ايه.
4: صرت تجيب لهم توزيعات وتجيب لهم
0: عشان المدارس وكذا.
4: ايه.
0: يعني الان مدارس قاعد تسوي احتفالات في المدرسة صح؟
1: هذا الاسبوع.
0: ممتاز. توني افهم. توني استوعب. اطالع اقول وشو انا رجع الزمن ولا جاني ايرور والله.
4: قلت لا صح. واحلى هدية اخذناها امس، هدية صراحة الفوز، هدية جميلة.
0: السعودية والعراق.
4: اي والله حلوه الهديه صراحه.
0: يا سلام. مبروكين مبروكين. ها يا سما شضع. لا لا لا لا لا الهدايا.
4: الهدايا شوف انت لما تقدر الشخص وهو يقدرك فيستاهل هدية. تجيب له وردة تقول هدية.

0: يعني
1: ايش لا يقولي الهدية بلي لا انا عندي اللي شو اسمه انا شخص يعني قيم انت وانت شخص قيم قيم جيب لي هدية صح اكيد نلعب على نفسنا نجيب حلو. وردة ما وردة
0: كذا نظامك اسمع لا يعني
2: تقول لا تجيب لي وردة
0: يعني كذا
1: شوف اول شو والله سلام وردة وانها مدروشو خلاص نبي شيء زين
0: حلو كذا نظامك
1: اي غيرنا نظامي والحلال خلنا
2: تعبنا من
1: الوردة
2: اي اي محل المجوهرات
0: وما يبان التقدير الا بالهدايا
1: لا والله عاد تبي صدق مو من التقدير بالهدايا هذا اخر شيء بس اقول لك يعني الحين اول كنا نقول الهديه لو ورده
0: لا تستاهل اسمع اعطوها اللي تبي يا جماعه
1: يا بالحلال بعد مو برده اول حتى اغنيه نقول لك هديك اغنيه
2: لو وصل ناشف على قولتهم ما في مشكله
0: الله الله
1: اي اول نفرح هديه الله يقال
0: وكان اسمع وكان العذر اذا ما في هدايا اغنيه راشد الماجد اعذريني الهدايا
1: ايوه كنا مبسوطين والحمد لله الحين لا نبي هدايا
0: الله العظيم
1: نبي اشياء ثقيله
0: الله العظيم غركم غيروكم
2: نبي محتوى نبي نصور
0: الله العظيم
1: اي لان لا ما ما لازم اصور اثرها في نفسي
0: الله الله الله الله الله الله يا اسمع
1: بعد والله الصدق والامانه يعني الحمد لله فعلا الواحد الهدايا الحلوه لما تجيك غير متوقعه
0: او اللي من غير ميعاد
1: اي مفاجاه كذا يتفاجئونك مثلا صراحه في دوامي
0: ايوه
1: تفاجات بهدايا انا ما كنت اتوقعتها حتى في هدايا ميلاد انا ما كنت احتفل بميلادي صراحه للامانه
0: يا سلام
1: ما كان هديه ما كنت الاولين ما
2: يهتمون هم اللي ذكروك
1: اي يعني فاجئوني بطريقه حلوه يعني نادوني تعالي بسرعه خذي اللي ذا
0: يا سلام
1: اي الهدايا يعني لها وقع خاص حلو
0: اكيد اكيد اكيد اكيد تهاد وتحاب وهذا امر ما نختلف فيه ابدا لكن الله يبارك لك يا اسماء بس حلو يعني شوفي انا في البدايه كنت ها
2: يعني ما تبي تعبت
0: في صدام في صدام بعدين لا قلت لما قالت اخر الترتيب قلت الله يجزاك خير
2: مفاجاه انا شخص ما احب المفاجات لحد يفاجئني علموني انكم تهدون احضر نفسي اسوي نفسي ما دريت
0: والله مشكله
2: ليه مشكله يعني حلو الواحد يهدي شوف ما ادري انا عندي وجهه نظر ثانيه اهم شيء ان الشخص ذكر ما تعنيني نوعيه الهديه يعني أهم شيء وردة عادي يعني برسائل أحيانا مثلا ولدي الصغير يرسم لي رسمة
0: الله
2: إيه فتصير عندي لها أثر يعني حتى أعلقها عندي عشان أوريه أني أحتفل فيها يكتب لي رسالة ماما عزيز عرفت كيف
0: لا تكتب رسائل كلمني إيه كلام
2: خلاص مو بلازم تصير غالية مو بلازم تصير غالية أهم شيء أنك تذكرني 011-45-53 يسعد صباحك يا زيد
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
3: أهلا أهلا يا إخواني كيف حالكم؟
2: حياك الله.
0: الله يعافيك طول عمرك.
3: أنت بخير.
2: وأنت بصحة وسلامة يا ربي.
3: الله يطول عمرك وأقول لكم طال عمرك عنصر المفاجأة هو أهم شيء في الهدية نعم. يعني أستاذ يارا تقول عنصر المفاجأة تفاجئوني. هو أساس الهدية عنصر المفاجأة صراحة. لأن تتفاجأ بالهدية. وكذلك يا اخوان ودي انكم تدعوا لي انا رايح لاختباري الان
2: الله يوفقك يا رب
0: يفتح عليك يا رب
3: يسر لك ان شاء الله
0: فالك النجاح والتوفيق والتسهيل يا رب
3: باذن الله
2: بس بقول لك شيء انت فاجاتني انا ما اسمي يارا انا اسمي بدريه
0: والله طالع
2: تقصدني يعني
3: لا غير صحيح اللي قبل
2: اسماء
0: اسماء
2: اسماء
0: طالع انا
2: شفت مو بلا
3: قالت عنصر
2: طيب يا زيد اجمل هديه بما انك رايح كذا خلينا نروق قبل ما تروح الاختبار اجمل هديه يعني جتك ومن مين
3: والله جاني حصان تاربطن هديه مالت الليله
0: صراحه وجاك
3: حصان
2: الله ما شاء الله
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله بسم الله
2: هذه الهدايا ما شاء الله لا قوه الا بالله
3: والله ما اذكرها كل يوم
0: ما ينام بسم الله عليه ما شاء الله تبارك
2: ما شاء الله لا قوه الا بالله
0: الله يبارك لك
2: اي والله
3: وفي اجمل بعد كذلك جاني 17 قبل ايام بعد كذلك انا
2: مثل ايش جاء
0: ايفون 17
2: ايفون اوكي اوكي ما شاء الله
0: الله يبارك لك يا
2: زيد الله يوفقك يا زيد ان شاء الله ويا رب يفتح عليك
0: الله يوفقك الله يوفقك ان شاء الله
2: اكيد كل المستمعين الان يدعون لك يا زيد
0: ايوه ادعوا
2: يسعدنا صباحك ويا رب ان شاء الله ييسر لك 011-4053 أوصاف.
4: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
4: صباح الخير أستاذة بدرية والأستاذ فهد وكافة العاملين معاكم، يعطيكم العافية.
2: يا صباح النور، هلا بك.
0: هلا وسهلا، صباح الورد.
4: أما بالنسبة للهدايا، أكيد الهدية جميلة، جميلة في معناها ليست بقيمتها، المهم أنها هدية جتك من أحد يعني أكيد يقدرك ويحبك.
2: من قيمة صاحبها الهدية
4: لك.
2: من قيمة صاحبها الهدية.
4: أيوة، من قيمة صاحبها تقدير لك. طيب في حديثي قلت هذا تحبه، أكيد الهدية تجذب المحبة، تجذب التآلف بين الأهل، الأقارب، الأصدقاء المعنيين في الهدية. فأنا أقول يعني أجمل هدية جتني هي ساعة من أحد من أخواني.
0: الله الله الله الله.
4: جاي من إحدى مناطق المملكة وجايب مع هدايا وأعطانا هذه الهدايا، وأنا دائما يعني الهدية اللي يعني أهتم فيها وثمينة وكذا أخليها حتى للذكرى، أتذكرها ما بين وقت وآخر، حتى لها أكثر من سنتين ثلاث تجلس معي الهدية هذه.
2: حلو يا هدية علشان الساعة،
4: علشان أتذكر صاحبتها أو صاحبها اللي أعطاني.
2: يا سلام يا سلام عليك.
4: وهذه يعني شيء جميل، يكون الهدايا جميلة، وحنا أكثر يعني ما نهدي المناسبات العيدية أو مناسبات مثلا صديقة ملكت أو مواليد أو ترقية، هذه الأشياء اللي إحنا نكثر الهدايا فيها. يعني إذا هدينا كذا مفاجأة بدل ليش؟ ليش الهدية هذه؟
2: صرنا نستغرب.
4: أي يعني استغرب حتى أنا لجاني هدية كذا وسط الزمان، ليش لا من معنى؟
2: أي والله.
4: لكن الهدايا اللي يعني تحسين بطعمها وتحسين بفرحتها في المناسبات.
0: يا سلام.
2: يعطيك العافية.
4: دائما يعني احنا نفكر الهدايا في هذه المناسبات، خصوصا

0: الأطفال لهم هدايا والكبار لهم هدايا مناسبة.
1: يا سلام يا سلام
2: يا سلام،
0: يعطيكم الصحة والعافية، ونهديكم كل الدعوات الصادقة بالتوفيق إن شاء الله والنجاح لكل من يختبر، كل من يذهب لأي جهة معينة، نتمنى لهم التوفيق.
1: اللهم امين، وياك ان شاء الله وصاف. شكرا لك،
0: يعطيك
1: العافيه. يا مرحبا يا مرحبا. يا ساتر يا ساتر،
2: هدايا الهديه من قيمه صاحبها، يعني مين الشخص اللي اهدى لي؟ اذا هم من احبابي اكيد بتصير غاليه، حتى لو انها مي بغاليه ثمنا او قيمه، يعني رمزيتها حلوه وهديه الساعه غير.
1: والله ترى مو شرط ترى تكون الشخص غالي ولا اعرفه ولا هذا. يعني لو مثلا اعرف شخص ما لسه تو مثلا في البدايات، الزملاء الأصدقاء مثلا، أحد تعرفت عليه مؤخرا فجأة ذكرني قال والله اشتهيتها لك يا أخي، قلت خلنا أخذ لي وأخذ لك واحدة معي.
2: يا سلام،
1: هذه كذا تطالع يا أخي وين أحطك أنا بقل تعال قلبي يا
2: تنبسط إن شاء الله شاشة إن شاء الله.
1: لا لا صدق والله، ليه؟ لأنه بغض النظر على الهدية أنت تقول يا أخي ليش هذا طيب كذا، ليش حبيب؟ أيه. لأنه فكر يسعدك بس
2: من اللطف. إيه سبحان الله من اللطف. نوقف فاصل،
1: أعتذر،
2: راجعي لكم
1: لازم.
2: أيوة نفكر في الهدايا شوي. فكر.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
2: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: وحياكم الله من جديد أصدقائي في برنامج صباح المملكة. أذكركم بأنفسنا فهد الغامدي وبدرية خالد، وأذكركم أيضا بموضوع اليوم مستمعين، نتكلم على الهدايا. الهدايا يقول لك هي لغة القرب، لغة الحب، لغة الود، لغة الوصل. أحيانا يقول لك أن الهدايا فعلا تسعد الأشخاص وتدخل السرور إلى قلبهم، وأيضا تكسر كثير من حواجز التواصل والمعرفة، وتخلي الموضوع فيه أكثر إنسانية. في ناس يقول لك لا والله أنا ما تهم من الهدايا، في ناس يقول لك لا أنا أزعل الضايق إذا ما حد ما تذكر لي مناسبة أو شيء وجاب لي هدية، وعلى حسب. فيقولون أنه الأكثر الأشخاص أو أكثر من هم مهتمين بموضوع الهدايا والعطائق وما إلى ذلك اللي هم النساء، ما أنه مظلمين معنا الرجال. أيوه. إحنا رجال والله نجيب هدايا، بس ما
1: وإحنا كمان نهديكم،
0: إحنا نجيب هدايا
1: وإحنا نهدي،
0: لا
1: نهديكم هدايا بعد جبارة يعني.
0: نعم
1: إيه نهديكم هدايا كويسة.
0: نعم أحسنتوا،
1: بوريك نطبخ لكم طبخة مثلا.
0: الله الله
1: إيه
0: الله الله،
1: نكوي لك السماء.
0: يا سلام هدايا ذي الله
1: معنوية
0: الله العظيم، صارت هدايا الله العظيم لا. فهذا موضوعنا لليوم، شاركونا وعلمونا وش رايكم في الهدايا وكيف تشوفونها، هل هي بالقيمة المالية، هل هي بالقيمة المعنوية، هل هي على حسب الشخص، هل تضايق إذا ما جتك، هل ما تفرق معك، خذ راحتك أمس هجت مين. شاركونا على 0-1-41-5-3. ومعنا اتصال.
1: يسعد صباحك يا فاطمة. لا أنت كلها
0: فاطمة.
2: صباح الخير.
1: يا صباح النور.
2: كيف الحال، شو أخباركم؟
1: تمام الحمد لله.
2: كيف صباحاتكم؟
0: والله الحمد لله.
1: أخبار البصمة
0: طبقان جميل.
2: والله خلي على الله يا بدرية، أنا صباح اليوم منكة بنكهة القهوة والشاي كلها مع بعض،
0: ما شاء الله.
1: واضح أي واضح أنه أمس ما نمت كويس.
2: إيه والله مو نايمة زين، والقسم عندي اليوم في غيابات كثير، ما في إلا أنا واحدة بالقسم، فأبغى أسند طاقتي قبل ما أدخل الدوام.
0: يا ساتر.
1: تسند طاقتها من الناس.
0: يا ساتر.
2: إيه يعني عرفت اللي قهوة وشاهي وفطور و.
0: بالعافية بالعافية بالعافية. بالعافية بالعافية.
2: الله يعافيكم، كيفكم أنتم، كيف أموركم؟
1: تمام. وش أخبار الهدايا؟
2: أخبار الهدايا، شوفوا أنا من الناس اللي أحب الهدايا وأقدس الهدايا، يعني شوفوا حتى لو كانت الهدية مجرد كوب أو وردة أو يعني لها وقع خاص داخلي، وأحب أهدي وأحب يهداني. تمام. وعلشان أنا من الناس اللي أحب الهدايا، فإذا صار عندي مناسبة شيء أذكر أحبابي اللي حولي بأسلوب كذا، يعني عشان ما أزعل بني.
1: إيه لأنهم ينسون، عرفتي ينشغلون ينسون، فما في شيء يذكري. ترى عيد ميلادي بعد يومين ترى، ما أدري
2: إيش. أوه والله عيد ميلادي ما أدري وش، عرفتوا لي يعني يفهموا يا ناس اللي حولي. ها شدوا حالكم شوي.
1: ترى ترقيدي جد قريب.
2: ذكرى الزواج مثلا مع زوجي قبلها بكم كذا باسبوع كذا، انا ادري هو ممكن ينسى ممكن ما ينسى، عشان نتدارك هذا الشيء ابدا المح قبله.
1: ايوه تعجبيني.
0: الله
1: حيل
2: عشان ما يصير زعل.
0: سبقت له سبقت له،
1: يضبط عدو اموره، تعرف انت الوضع.
2: أيوة.
1: يجيب شيء
2: تذكرناه وما نسى، بيض الله وجهه.
1: اي والله.
2: بس شوفوا بالنسبه للهدايا، الصدق اللي لا اللي مميزه بحياتي وما زالت معي، يعني انا اقول شكرا احب الهدايا، بس في هديه جاتني من 16 سنه من والدتي الله يحفظها ويحفظ لكم والداتكم يا رب. اي وانا متخرجه من الجامعه، ساعه رادو والى الان لابسه تبيض.
1: يا سلام.
2: من 16 سنه.
1: الساعه لها رمزيه مختلفه، يعني تاثر اذا انعطت كهديه
2: جدا. فكان في حفل تخرجي من الجامعه وناس ذاك اليوم، وكانت أمي حاضرة الله يحفظها، ولما أهدت لي هذه يعني صدق غير غير غير، وما زالت معي إلى الآن، أقول لكم إلى الآن لبستها.
1: الله
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
2: أيوة والله، ويلا الله يحفظكم أروح لدوامي.
0: صح صحيح. وأضبط مع الغيابات هذا، وسع صدرك. وسع صدرك
1: حيوية. يلا يلا
2: شو إيه إيه أخذ كوباني مع الشاهي
1: والساعة معك. إيه والساعة معك. يلا
2: الله يحفظكم.
0: هاد فاطمة مع الحين رئيسة اللي هي رئيسة القسم والحالة بتسمعين كثير، سكر الباب لا تجيب كثير تسمعين واجد. معنا اتصال، نقول هلا عبد الرحمن.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: الفطر الماضي من أهل بيتي مدخن
1: الله
0: وكسر عود مكتوب عليه جهة اسمي وجهة متحف اليمام.
1: يا سلام
2: سلام.
0: نعم هذه حاطها الآن في المدخل.
2: ما شاء
0: اللي
2: الله.
0: يدخل المجلس يشوف المدخن هذه فارها بطريقة يعني تنقرى من جهتين.
2: يا سلام.
0: أي نعم. السنة اللي قبلها السنة اللي قبلها ساعة هذه أنا لابسها مبتي.
2: ما شاء الله.
0: أي نعم أنا لابس الساعة هذه سبحان الله يعني توالت خواطر بيني وبين كنت أقلب في التيك توك ما عجبتني ساعة قلت والله يا أخي هذه الساعة لونها زين سبحان الله جاء طبعا ما هي نفس الساعة اللي شوف بس إنها نفس اللي أنا كنت أخطط له.
2: الله الله.
1: يعني وجتك هدية.
0: وجتني هدية من بنتي. نعم الله يستر عليها.
2: ما شاء الله ما شاء الله.
0: هذا أغلى ما جاني من هدايا. طبعا جينا هدايا وهدي ويجينا الحمد لله الأمور طيبة. حتى جيراني يهدوني أمس لاقي كرتين تمر عند الباب.
2: ما شاء الله تبارك
0: الله. نعم والله وارسل لي صورة حطها وارسل لي صورة الباب.
2: الله يديم الود.
0: في تبادل
2: والمحبة.
0: هدايا بين الجيران والمحبة إن شاء الله يديم المحبة والمعروف بيننا وبينكم. إن شاء الله.
2: آمين آمين طول عمرك الدرحمن
0: يسمعك سعيد. شكرا.
2: حياك جميل. يا هلا
0: يا هلا.
2: يا سلام على هدايا.
1: جيب السعادة يا أخي الهدايا يقول لك حاطين كرتونين تمر عند الباب.
2: كرتونين تمر.
1: حتى لو إنه شيء بسيط.
2: يدف لك تمر دف له رطب يدف لك رطب دف له مانجا شكله.
1: بس أنا لازلت إلى الآن يعني والدتها مهدتها ساعة راديو إلى الآن هي لابستها. الحديث يوجه إلى والدتي. إذا هي تسمع. 0-1-41-5-3 أبو سيف يسعد صباحك.
3: الخير.
1: يا هلا بك والله.
3: صباح الخير يا فهد.
2: صباح النور يلا حيا.
3: اخباركم طيبين؟ اليوم جايبين الهدايا ها؟
1: إيه سالف عن الهدايا.
2: شغل.
3: ايش الهدايا ذي اللي جايبينها الصبح تهدوا الناس ولا الناس يهدوكم ولا ايش؟
2: لا لا لا ما في توزيع، احنا قاعد نتكلم عن موضوع الهدايا. هل الهدايا بالنسبة لك يا أبو سيف تشوفها امر مهم ممكن يسبب مثلا حساسية او مثلا الشخص يضايق اذا ما حد جاته، ولا تشوف انها من باب اكمال الود من باب التقدير من باب ومتى اخر مره هديت ومن هالكلام؟
3: الهدايا أيوة. بقول كذا بس احنا الزمن ده من باب المصلحه.
2: اوف اوف
3: خلي كمل. اذا كنت في منصب وجاك هديه ويعني جاك مو هديه وبعد كذا رحت وجيت عند يعني جيت لمرة ثانية تبغى يخلص موضوعك وما أصلحها يقول لك والله ليتني ما أعطيته هدية وكثير حصلت يعني فهمت والله فيه والله فيه والله فيه
2: لا لا شوف احنا ما نتكلم
3: مجاملة
2: أو
3: بمنصب أو مكان ورحت بعدين والله ما حد يسأل عنك يا الزانة أنا مجرب الشيء ذا بس أنا ما بقول
2: أي لا لا أنا معاك أنا بس ما أتكلم على المناصب وهذه يعني أروح أجيب هدية وتعني يا رجال رزق
3: والله
2: ربي.
3: كثير
2: بيخدمني هلو سهلا ما بيخدمني
3: عادي ممكن ما مرد عليك والله كثير مصلحة قدام الناس أنا هديته وما أدري وبعد ما يروح ومصلحتي يقطيها ولا يقول والله أنا ما أقدر ما يبيتي يروح عند جماعة يقول أنا هذا والله مو في خير أنا عطيته أنا ما يصير الهدية لازم تكون من القلب مو عشان مصلحة أنا أقول هذا كلام الحقيقة وحاصلة في المجتمع لا تنفي الشيء هذا لا تنفي
2: يا سلام يا سلام
3: والله لا تنفي والله حاصلة فهد يمكن ما حصل معك بس ما حصل ناس كثير
2: أي أنا فاهم بس إنه إحنا شوف زي هذه المواضيع يعني مثلاً ما تحسه منفر أكثر من إنه لكن إحنا نتكلم مثلاً على الهدايا أبو سيف اللي بين الأهل بين
3: أنا حصل معي ما أماكن بس ما أقول لك أماكن كذا أنا أقول والله هذا في أبو سيف ما في خير أنا ما علي
1: يعني إنه شخص يا أبو سيف إنه شخص يا أبو سيف يهديك عشان مصلحة أنا ما أعتقد إنه من الأفضل عدم قبول هذه الهدية بصراحة لأنه لو ما أنجزت له الخدمة بيقول لك هذا ما في خير هذا ما يعني من الأفضل إنك من الأساس ما تقبل هذه الهدية
2: وليش أقبل هدية في مكان العمل إيش المناسبة
1: أيوة
2: إيش المناسبة
1: بدون هدية أخدمك بدون هدية
2: إيش
1: هذا عملي
2: يعني ما نفهم تعطيني هدية ليه
1: أي والله ايش فيك حصلت انت
2: ايه ما يتخيل كذا تجيك سلام هذه هديه لك ايش المناسبه والله بس كذا ما شاء الله والله العظيم الله يجزاك خير تفضل اقضب الباب خذ هديتك معك
1: خذ هديتك
2: لا لا لا تو ماتش لا معليش في اوكي في المجاملات الاجتماعيه في اللباقه الاجتماعيه في هذه الامور لكن الهدايا لي مناسبه قول صح. والله ذاك اليوم انا شيك في الملفات زي كيفاش شفت تاريخ ميلادك فصادفنا اليوم
1: أيه؟
2: يعني خلي المجامله حتى مغلفه بالزينه يعني في لها مناسبه ما تخلي أيه؟ نفسك كذا غريب
1: صحيح.
2: غريب اطوار او مثلا نقول والله هذه عشان طلعت من المستشفى الحمد لله على السلامه أيه؟ هذه والله عشان نقله البيت الجديد في مناسبه
1: يعني تحس شوف تحس الهديه مرتبطه بشيء

0: إنساني أكثر منها مرتبطة بالعمل بالمهنة. يعني أنت الآن ترقيت في العمل، كل الزملاء بيهدونك، كل الزملاء بيبادرون، إيه لأنه هذا شيء إنساني، إحنا نفخر إنك أنت ترقيت في العمل.
1: يا سلام، سعيدين سعيدين إنك هذا، شكرا، ها تفضل، هذه هديتك، هذا تزوجت، تخرجت، جاك ابن، جاك ابن، اللي هو
0: يلا. الظهر عبد العزيز بهدية، تبي هدية عبد العزيز؟ يلا.
1: الله لا لا لا عبد العزيز لا.
0: عطاها. فاصل رجعي.

0: صباح المملكة. صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء الصباح، هذه الصباحات الجميلة من يوم الأربعاء، ونرحب أكيد بكل اللي انضموا معنا في ساعتنا الإذاعية الثانية. أحياناً مستمعينا أطفالنا يمرون على مواقف يمكن إحنا الكبار نشوفها بسيطة، نشوفها عابرة، لكن في عالم الطفل الصغير ممكن تكون كبيرة جداً وتترك داخله مشاعر يمكن ما يعرف يفسرها، ما يقدر يعبر عنها. وأيضاً ممكن أن تكون الكلمة اللي يسمعها تكون قاسية، أو موقف يتعرض له في المدرسة، أو خلاف يمكن بين الوالدين يشهده، أو حتى شعور بالخوف أو الرفض أو الغيرة ما يلقى أحد يساعده على فهمه أو التعامل معه. اليوم راح نحاول نجاوب على هذه الأسئلة، اللي هي كيف نعرف الفرق بين التصرفات الطبيعية اللي يمر فيها الطفل خلال مراحل نموه، وبين العلامات اللي تستدعي تدخل مختص في هذا الموضوع، ومتى نقول أن طفلنا يحتاج إلى استشارة نفسية، أو أنه بعض المشكلات النفسية في الطفولة ممكن تستمر أثرها إلى مراحل متقدمة في العمر. إذا تعاملنا معها بشكل صحيح ممكن أننا نخفف من وطأتها. اليوم أسئلة كثيرة أكيد تهم كل أب وكل أم، راح نناقشها في هذه الساعة من صباح المملكة مع ضيفتنا الأستاذة لما عبد الرحمن الخضيري، التربوية والمتخصصة في الطفولة المبكرة، ونقولها يسعدنا صباحك.
1: يا هلا وسهلا، صباح الخير جميعا،
0: حياك الله. اليوم احنا نتكلم عن موضوع يمكن يخص كثير من الأمهات، يخص كثير من الآباء، اللي هي يعني كثير من الأهالي قال يمكن يولد عندهم أطفال عندهم هذه الهشاشة النفسية، يعني يحتاج الطفل إلى كثرة مدارات، كثرة اهتمام. يعني سؤالنا لك، يعني متى يستوجب على الأهالي أنهم يعرضون طفلهم على أخصائي نفسي؟
1: بداية حابة أشكر لكم هذه الاستضافة، سعيدة جدا بمشاركتي معكم اليوم، وأتمنى أن يكون حديثنا قريبا من كل أب وأم، لأن موضوع اليوم من المواضيع اللي فعلا تستحق أن نتوقف عندها، وهو الصحة النفسية للطفل. وأول شيء أحب أوضحه أن عرض الطفل على الأخصائي النفسي ما يعني بالضرورة أن الطفل عنده مشكلة أو اضطراب. مثل ما نراجع طبيب الأطفال عشان نطمن على صحة أطفالنا الجسدية، ممكن نلجأ للمختص النفسي لفهم بعض السلوكيات والمشاعر بشكل

0: يستوجب على الأهل عرض طفلهم على الأخصائي النفسي عادة عندما نلاحظ تغيرا واضحا ومستمرا في الطفل، خصوصا إذا بدأ يؤثر على نومه، أكله، لعبه، تعلمه أو علاقاته. مثل طفل كان اجتماعي وأصبح منعزل بشكل ملحوظ، أو أصبح شديد الخوف، أو ظهرت عنده نوبات غضب أو سلوكيات مؤذية بشكل متكرر، أو حدث تغير واضح في شخصيته، والله طفلي ما عاد هو طفلي اللي أنا أعرفه. هنا من الأفضل ألا ننتظر حتى تتفاقم المشكلة، وإنما نستشير مختصاً يساعدنا نفهم السبب ونتعامل معه بشكل مناسب.
1: يعني في بعض الأهالي يقولون لا، الموقف بسيط، يعني الطفل يحتاج شوية وقت خلاص ينسى ويتخطى. يعني متى نقول له لا، هذا الموقف راح يعلم في نفس طفلك، لابد أنك تعرض على أخصائي نفسي؟ ومتى نقول لا، هذا الموقف ممكن يتخطى مع الوقت؟
0: هو لما يمر الطفل في موقف لازم يكون مقدم الرعاية قريب من الطفل، يبدأ يكون يلاحظه هل هو فعلا بدأ يتجاوزه ولا بدأت تظهر مشكلات أخرى تعيق حياة الطفل. هنا المربي لازم يبدأ يلاحظ، يكون قريب من طفله. إذا لا والله عنده تغير في النوم، صار عنده نوبات غضب قوية، سلوكيات ما هي بالعادة هو يسويها، مستمرة متكررة في البيت وفي المدرسة، لا، هنا لا يجب على المربي أن يتوقف ويلجأ للمختص.
1: الآن خلينا نروح الأشياء اللي ممكن تكون إنها تؤثر بكرة على الطفل إذا كبر. يعني إيش الآثار اللي ممكن تنتج مستقبلا عن تجاهل الآباء والأمهات من معالجة المواقف اللي يتعرضون فيها الأطفال في المدرسة في أي موقف، وتصير من ذكريات الطفولة المؤلمة؟
0: طبعا هذه لابد أنها أشياء الأهالي يتوقفون عندها. وزي ما ذكرت لك في البداية، إنه يكون الطفل هل هو فعلا قادر يتجاوز هذا الشيء ولا أثر على نمط حياته اليومي. هل هو توقفت عند الحياة؟ هل هو مو قادر يروح للمدرسة؟ ليش مو قادر يروح للمدرسة؟ فهو وجود الأهل قريبين من الطفل يلاحظون سلوكه، هل هو طبيعي في النمط الطبيعي أو لا، هو فعلا هناك شيء حدث تغير فيه، طفلي في شيء أنا لازم أعرف إيش فيه.
1: أيضا في أحيانا نشوف مثلا خاصة يمكن المعلمين والمعلمات يلاحظون هذا الشيء أكثر، أن يكون الطفل عنيف في ردات فعله خاصة مع زملائه في الفصل، أو عنيف مع الأطفال الآخرين. يعني هل نقدر نقول أن هذه علامة أن الطفل تعرض الموقف لابد أنه الآن يحتاج إلى استشارة قبل ما تتفاقم الحالة؟
0: طيب، العدوانية عند الطفل أحيانا تكون رسالة أكثر من كونها مجرد سلوك سيء. فالطفل ما يمتلك الكلمات الكافية عشان يقدر يعبر عن نفسه، أو يقول أنا غاضب أو أنا خائف، أنا والله منزعج من هذا الشيء، أو حصل معي شيء ما قدرت أفهمه، فيظهر على شكل ضرب، صراخ، دفع أو إيذاء. لكن في نفس الوقت ما نقدر نقول إن كل طفل عدواني تعرض لموقف مؤذن، لأنه ممكن يكون شاهد فيديوهات أو ألعاب إلكترونية فيها ضرب وعنف وتأثر بها. فدائما لابد أن نلاحظ تغير في لابد أن نلاحظ إذا كان في تغير في سلوك الطفل، نسأل عدة أسئلة: متى بدأ هذا السلوك؟ هل هو متكرر؟ هل حدث بشكل مفاجئ؟ هل يظهر في كل البيئات أم في مكان معين؟ وهل صاحبه تغير في النوم أو في التواصل أو في المزاج؟ من هنا نقدر نحدد ما سبب هذا العنف ومدى حاجتنا إلى مختص. والأكيد إذا كان العدوان شديد متكرر يسبب أذى للطفل نفسه أو للآخرين اللي حوله، أصدقائه، أهله، ممكن حتى المساعدة اللي في البيت ممكن هو يؤذيها. فهنا من المهم أن إحنا نطلب تقييم متخصص، وفي حالات كثيرة ممكن نحتاج لجلسات تعديل سلوك مع المختصين.
1: يعني احنا كثير دائما نسمع خلاص دام ما تأثر خلاص الحمد لله مشت، خاصة اذا كان الطفل شخصيته هادي وغير مزعج في البيت، فما يبين عليه. هل ممكن نقول انه التأثر بالمواقف والاحداث تتأخر، يعني ما تبين الا بعدين اذا كبر؟
0: اكيد طبعا، لانه وشوفي هو مو اذا كبر، هو الفكرة في فترة معينة. هو مو بالضرورة في هذه إذا تعرض الطفل لموقف معين إن الآن راح تظهر ردة فعله. فبعض الأطفال على طول يبكون أو يخافون، وبعضهم لا والله يصير ما كأنه صار له شيء وعادي وطبيعي وهادي. فغياب ردة الفعل في نفس اللحظة لا يعني إن الطفل ما تأثر،

0: غالبا يعني الدخول انه ممكن دخل في حاله جمود او صدمه، لان احيانا عقل الطفل ما يقدر يستوعب هذا الحدث الاليم اللي هو تعرض له، فيبدا يتجاهل اللي صار عشان يحمي نفسه، وتمر شهور تمر ايام، بعدين فجاه يصير في انتكاسه او تغير في سلوك الطفل، وتبدا تطلع عندنا سلوكيات عدوانيه، مخاوف جديده ما كان يخاف منها الطفل، او حتى يتراجع اكاديميا في المدرسه. وممكن احيانا بعد يصير في تغيرات في نومه، علاقاته مع اصدقائه، طريقه تعبيره عن مشاعره. فده مو دائما انه الطفل ما مر له شيء او ما تاثر او ما شفت منه رده فعل في نفس اللحظه يعني هو علامه مطمئنه، ولا انه هو طبيعي او انه ما تاثر. عشان ما نحكم على اثر التجربه من رده الفعل الاولى فقط، وانما نكون قريبين من الطفل، نلاحظ الفتره القادمه، نوفر الامان والحوار، وإذا لاحظنا تغييراً مستمراً أو مقلقاً لابد أن احنا نستشير المختص.
1: يعني أحياناً تتكرر هذه الكلمة نسمعها كثير، اللي هي يشوفونا كبرنا وما فينا للعافية. يعني هذه الجملة تتكرر لما يصير فيه نبذ للطفل أو نهر، يعني وغيرها من المواقف. يعني نبي نتكلم حول هذه النقطة بالذات.
0: يا ما سمعناها هذه، يشوفونا كبرنا وما فينا للعافية.
1: صحيح.
0: اي والله صح، كبرنا وما فينا العافيه، لكن هل حنا بافضل نسخه نفسيه ممكنه؟ الكثير من اللي عاشوا في بيئه فيها صراخ، فيها قسوه، فيها نبض، كبروا وهم يعانون من الخوف من الرفض، وانهم يسعون دائما انهم يرضون الاخرين، او حتى عندهم سرعه الاستثاره والغضب، يعني ما يقدرون يتحكمون في انفعالاتهم. فحنا نريد من اطفالنا ان يزدهروا ويعيشوا بصحه نفسيه متوازنه وثقه حقيقيه بالنفس. وهنا مهم نفرق بين الحزم وبين الاهانه. الحزم مهم جدا في التربية، احنا ما نقدر نربي اطفالنا بدون حزم وثبات، ونحتاج نحط حدود واضحة للطفل ونصحح سلوكه، لان هذا دورنا كمربين. ولكن نقدر نسوي كل هذا بدون ما احنا نهين الطفل او نقلل من مشاعره.
1: يعني كثير من الأهالي يمكن الآن أصبحت موجودة في المدارس، بدأت تغطية اللي هي حالات التنمر، يعني بدأت وزارة التعليم تعطيها بال وتصلح ندوات للأهالي كثيرة، لكن في كثير من الأهالي لا زالوا ما يعطون التنمر أي بال، يعني وكأنه أمر اعتيادي، ويكتفي أنه يحفظ يمكن أبنائه شوية ردود لما يتعرض للتنمر وش يقول. لكن التنمر بحد ذاته، يعني نبي نتكلم هنا عن أثره على نفس الطفل، وأهمية أننا نعالج الطفل من آثار التنمر، لأنها ممكن تأثر على شخصيته مستقبلا.
0: صحيح، التنمر وما أدراك ما التنمر، التنمر قضية كبيرة، لأنها أثرها على الطفل جدا جدا قوية، فهو يكسر أمان الطفل، يهز صورة الذاتية. فإحنا كمربين أو مقدمين رعاية، عندما نتجاهل ألم الطفل ونقول له رد عليهم، خليك قوي، ما عليك منهم، اللي يقول لك كلمة رد عليه بعشرة، إحنا هنا نتركه في معركة وحيد، في معركة أكبر منا، ونحمل مسؤولية الدفاع عن نفسه بالكامل، وهذا يولد عند الطفل شعور بعدم الأمان في محيطه، وإحنا ما نبغى نوصل طفلنا لهذه الحالة وهذا الشعور. فيجب أن نكون له خط دفاع أول، نعالج مشاعر المجروحة، نتدخل لحمايته بإيقاف التنمر من جذوره، يكون إما نتواصل مع المدرسة أو مع أهل المتنمر، لأن المتنمر ممكن ما يكون في المدرسة، ممكن يكون في حديقة لعب، ممكن يكون في الأسرة.
1: صحيح.
0: فإحنا دورنا كأهل لازم نتدخل بشكل مباشر. فتعليم الطفل إنه كيف يرد أو كيف هو يضع جزء حدودا، هذا جزء من المهارات اللي هو يحتاجها، لكن ما هي الحل الكامل. التنمر ممكن يؤثر على شعور الطفل بالأمان، الانتماء وصورته عن نفسه، خصوصا إذا تكرر وما كان في استجابة مناسبة من الكبار. فيجب علينا أن نؤكد لطفلنا اللي تعرض للتنمر، أنت لست وحدك في التعامل مع هذا الموقف، وأنا موجود هنا لحمايتك، ثم نعلمه كيف يطلب المساعدة، كيف هو يضع الحدود، كيف يتصرف في الموقف. فمسؤولية التعامل مع التنمر هي ما هي مسؤولية الطفل لحاله، الأسرة والمدرسة لهم دور أساسي في إيقاف السلوك وحماية الطفل.
1: حقيقة إحنا مو حابين ننهي هذا اللقاء، لأنه لقاء جدا مهم، والمعلومات اللي فيه جدا مهمة. يعني الطفل دائما بطبيعته مو دائما يقدر يقول لنا أنا حزين، أنا خايف، أنا أمر بضغوط نفسية. يعني أحيانا يعبر عن مشاعره بسلوكيات مختلفة تماما عما يشعر فيه. ممكن تكون هذه السلوكيات عصبية، ممكن ينعزل عن اللي حوله، أو تتغير شهيته أو نومه، أو حتى ممكن يبدأ يرفض يروح للمدرسة. وهنا يجي دور الأباء والأم.

0: الأمهات. إحنا قبل ما نختم هذا اللقاء نبي منك أستاذة لما نصائح أخيرة بخصوص هذا الموضوع.
1: صراحة رسالتي للأهل في النهاية إن إحنا نحتاج نكون قريبين من أطفالنا، نسمعهم، نلاحظ التغيرات اللي تطرأ عليهم. إذا مر الطفل بموقف صعب نعطيه الأمان، نحتويه، نكون قريبين منه، نلاحظه، نشوف كيف هو يتعامل معه. وإذا بدينا نلاحظ إنه والله في أثر مستمر، في شيء قاعد يتغير، زي ما ذكرتي إن أكله تغير، نومه، سلوكه، عدم رغبة الحضور المدرسة، هذه كلها مؤشرات تستدعي مننا أن إحنا نطلب المساعدة من المختص. وأهم رسالة أحب أوصلها، لما إحنا نطلب المساعدة هذا ما يعني ضعف فينا أو أن إحنا فشلنا في التربية، بالعكس هو جزء من مسؤوليتنا تجاه أطفالنا.
0: صحيح.
1: وختاما لكل من يسمعني، راقبوا أطفالكم بعين المحبة لا بعين النقد، لأن الاستثمار في الصحة النفسية في السنوات الأولى من عمر الطفل هو استثمار في إنسان أقوى وأكثر قدرة على التعامل مع ظروف الحياة.
0: أكيد استمتعنا بهذه النصائح أستاذة لما عبد الرحمن الخضيري التربوية المتخصصة في الطفولة المبكرة. كل الشكر لك على هذه المعلومات وهذه الإرشادات اللي شاركتينا إياها اليوم، وشكرا لك أيضا لقبول برنامج دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك،
1: يعطيكم العافية. مشكورة حبيبتي.

الحقيقة يا جماعة الخير، أطفالنا يحتاجون منا أكثر من مجرد الرعاية والاهتمام باحتياجاتهم اليومية. يحتاجون إلى مساحة آمنة، يحتاجون أنهم يتحدثون في هذه المساحة بدون خوف يعبرون فيه عن مشاعرهم. يحتاجون إلى آباء وأمهات يسمعون لهم من دون أحكام، من دون تقليل من قدر مشاعرهم. من المهم أننا ما ننتظر حتى تتفاقم المشكلة عشان نطلب المساعدة. يعني إحنا لابد أننا ننظر للاستشارة النفسية باعتبارها يعني شيء ضروري وليس أمر مخيف يدل على وجود خلل في التربية. لابد يعني يمكن أحيانا الاستشارة المبكرة تكون خطوة مهمة لفهم الطفل وأيضا مساعدته على أنه يتجاوز اللي يمر فيه. ولكل أب ولكل أم يسمعونا هذا الصباح، تذكروا أن الطفل ممكن ينسى تفاصيل كثيرة في المواقف، لكن إحساسه بالأمان والاحتواء دائما يستحق منا كل الاهتمام. طبعا كل الشكر لضيفتنا لما على هذه المعلومات الرائعة اللي شاركتنا إياها، وأكيد نتمنى الصحة النفسية لجميع أطفالنا في هذا الصباح الجميل. وأكيد معانا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: صباح المملكة.
1: صباح المملكة.
5: أهلا بخليج في عروس البحر الأحمر،
6: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
7: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
8: مرحبا من وراء.
6: شغف واحد وصوت واحد
9: لبطولة كأس الخليج المفضلة.
6: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.

0: أهلا وسهلا بكم مجددا أصدقائي في برنامج صباح المملكة في فقرة مشاريعنا في هذه الوقفة. مستمعينا، نسلط الضوء على جهود جمعية آفاق خضراء البيئية وأبرز مبادراتها في دعم الاستدامة وتعزيز العمل البيئي ودورها في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. فلذلك يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة هدى العياف، المدير التنفيذي لجمعية آفاق خضراء البيئية. حياك الله وبياك أستاذة هدى.
1: الله يحييكم وأسعد الله صباحكم جميعا وصباح المستمعين الكرام.
0: الله يصبحك بكل خير أستاذة هدى. بداية ودنا نتعرف أكثر على جمعية آفاق خضراء البيئية، وأيضا ما قصتها وكيف بدأت، وأيضا نتحدث أيضا عن الرؤية نوعا ما.
1: طب بداية أشكركم على الاستضافة وسعيدة جدا بوجودي معكم اليوم. طبعا جمعية آفاق خضراء البيئية هي جمعية بيئية مختصة بالبيئة، ترخصت في عام 2017. بدأت من إيمان بسيط وهو أن البيئة مسؤولية الجميع، يعني أنت عارف أهمية البيئة بالنسبة يعني لحياتنا بصراحة، هي الهواء اللي يتنفسه والأرض اللي هي اللي محيطة فينا. فجت من طبعا وهي أن البيئة مسؤولية الجميع، وأن دورنا كجمعية لا يقتصر على التوعية فقط. يعني كانت هذه من ضمن أهداف الجمعية بداية تأسيسها، أنها ما تقتصر بس على مجال التوعية، بل أن تحاول أن تحول هذا الوعي إلى مبادرات وممارسات وسلوكيات نراها على أرض الواقع. هذه بداية الجمعية أول ما بدأت، أنها فعلا أنها تترجم إلى سلوكيات نشاهدها وتترجم لدى الجميع. وخلال السنوات الماضية عملنا على عدد من المشاريع والمبادرات البيئية، وتعلمنا كثير صراحة في الميدان ومن احتياجات المجتمع ومن الشركات، بحكم أن الجمعيات الغير ربحية هي قريبة أقرب إلى المجتمع. فلذلك عرفنا احتياجات المجتمع وطبعا وتعلمنا من الشركات اللي بنيناها مع جهات سواء مختلفة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. وطبعا كان فيها تجارب ساعدتنا على تطوير عملنا وفهم الطريقة الأفضل لتحقيق أثر مستدام يخدم البيئة والمجتمع. طبعا أي عمل أو مبادرة أو مشروع لازم أنه يكون له أثر على أرض الواقع.
0: نعم جميل. طيب على ذكر المشاريع والمبادرات أستاذة هدى، وش أبرز المشاريع والمبادرات اللي نفذتها الجمعية أو جمعية آفاق خضراء البيئية؟
1: طبعا بتكلم لك في البداية عن سألتني عن رؤية الجمعية. طبعا رؤيتها هي الريادة في التنمية البيئية المستدامة. فكر يعني وضعت هذه الرؤية حتى تستطيع أنها مثلا تنفذ مبادرات كثيرة، وإنما ليس أن تنفذ مبادرات كثيرة وإنما يكون عندنا مبادرات تستمر ويكون لها أثر واضح. من أبرز هذه المشاريع والمبادرات كانت يعني لا تقتصر على مجال التشجير فقط، وإنما برامج مختلفة مثل برامج التشجير اللي تتحقق خاصة مع مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر ورؤية المملكة 2030 الذي شجعت على أن يكون فيه مجتمع طموح واقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي. بدأنا بعدد من المبادرات، منها بدأنا مثلا من سنوات في فصل مياه الغسيل والوضوء اللي هي بمبادرة المباني الصديقة للبيئة وعادة استخدامها في ري الأشجار. في عدد من المشاريع خاصة اللي تستهدف المساجد ومدارس بحكم أنها أكثر كثافة داخل الأحياء وأكثر هدر من المياه. أيضا عملنا على زيادة الغطاء النباتي في عدد من المشاريع، زي على سبيل المثال مشروع متنزه مشكوك في محافظة سادك، وإلى الآن ما زلنا مستمرين على هذا المشروع من 4 سنوات، ويعني كان عدد الأشجار أكثر من 60,000. وكرمنا من البرنامج الوطني للتشجير أننا يعني كنا جزء من مشاركة الوصول إلى 1,000,000 هكتار. أيضا حملات التنظيف والمواقع البيئية و إعادة التدوير. أيضا في البرامج اللي تخص الأمسيات والندوات، وعندنا ديوانية آفاق خضراء هي عبارة عن سلسلة من الأمسيات المختلفة التي تمس يعني مواضيع مهمة للبيئة، وأيضا بناء جسور علاقات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتقريب هذه الوجهات والتعريف بالجهود اللي تبذل في هذا الصدد. يعني هذه جزء بسيط من ضمن المشاريع، وأيضا وجود بعض المشاريع اللي هي الآن قائمة والتي نستهدفها إن شاء الله في المرحلة القادمة. طبعا والأهم من هذه المشاريع أننا لما نستهدفها نستهدف يكون فيها جزء كبير من الاستدامة إذا ما كانت ككل. أيضا اختيار الأشجار خاصة في موضوع مشاريع التشجير، الأشجار المحلية والأشجار التي تناسب بيئتنا المحلية، هذا جزء كبير من الأشياء اللي احنا يعني نستهدفها.
0: نعم جميل. طيب تعمل الجمعية أستاذة هدى على دعم الجهود البيئية للوصول إلى الحياد الصفري لعام 2060، طيب كيف تترجمون هذا الهدف إلى مبادرات ملموسة؟
1: طبعا الحياد الصفري هدف كبير صراحة، ومن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء. وطبعا ما راح نحقق أي مشروع واحد أو يتحقق من جهة واحدة أو من مشروع واحد. الجمعية يعني هي تساهم في هذه في هذا الحياد الصفري من خلال مبادراتها ومشاريعها اللي نستهدفها، زي الغطاء النباتي وإعادة تأهيل المواقع واستخدام النباتات المحلية وترشيد وإعادة استخدام المياه، بالإضافة إلى التوعية وتغيير السلوك. أنا أتوقع هذا الأهم للإسهام في الحياد الصفري الكربوني. وأحيانا المبادرة تكون بسيطة لكن تستمر وتتوسع وتصير نموذج يطبق في أكثر من مكان، هذا الأثر الحقيقي أتوقع المستهدف من الحياد الصفري الكربوني، أننا جزء من هذا أو نساهم في خلق هذه المبادرة.
0: جميل. أستاذ هدى كيف تشوفين أو تقرأين دور الجمعيات البيئية أيضا ككل في دعم مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء؟
1: طبعا الجمعيات وخاصة الجمعيات البيئية صارت يعني جمعيات متخصصة ولها دور مهم جدا، لأنها قريبة من المجتمع وقريبة من الميدان. مبادرة السعودية الخضراء هي مبادرة وطنية كبيرة، والجمعيات تقدر تساعد في تحويل هذه المستهدفات إلى مبادرات نشوفها سواء داخل الأحياء، في سواء تضمنت مدارس أو مساجد أو مواقع طبيعية زي مثلا المحميات والمترزهات وغيرها. ونشوف الحين ما شاء الله الجمعيات زاد عددها وزادت المشاريع اللي تسند لها. طبعا دورنا ما يكون فقط في التشجير وإنما أيضا في التوعية، وساهمنا في الوصول إلى 1,000,000 متطوع يعني ما قبل المستهدف، فكانت الجمعيات لها دور كبير صراحة في الوصول من خلال التطوع. حماية المواقع ونشر الممارسات الصحيحة أنا أتوقع لها دور كبير في تحقيق مستهدفات المبادرة السعودية. بالنسبة للتشجير تحديدا مهم جدا أنه يعني ما ننتظر فقط أو ننظر فقط إلى عدد الأشجار، وإنما نهتم بالنوع زي ما تطرقت في حديثي السابق، والمواقع والرعاية والاستمرارية والاستدامة.
0: ماذا عن السنوات القادمة إن شاء الله أستاذة هدى؟ أين تتجه جمعية آفاق خضراء؟
1: بحول الله نقول يعني ما رح نوصل إلا بتكاتف الجميع، وإن شاء الله نتوجه للتوسع اللي يكون عندنا توسعنا أو نكبر في مشاريعنا زي مشاريع التشجير، لأنها تراها مستهدف وطني 10 مليار، لا يعني ما مستحيل أنها تقوم فيها جهة واحدة، وإنما بتضافر الجهود. أيضا تأهيل المواقع الطبيعية ونركز أكثر على النباتات المحلية يعني استكثار هذه النباتات اللي فعلا أن نستهدفها في بيئتنا المحلية، كذلك استخدام مصادر المياه زي المياه المتجددة المياه الرمادية في مشاريعنا، وعندنا عدد من المشاريع الآن اللي نستهدفها إن شاء الله، وبحول الله مشاريع وطنية تحقق بإذن الله طموح الجمعية. أيضا نطمح إلى وجود شراكات أكبر مع من القطاع العام والقطاع الخاص والجامعات، بحيث تكون مبادرات نوعية مختلفة تخدم وطننا الحبيب والمجتمع طبعا. والشيء المهم بالنسبة لنا أن يعني أن الجمعية تصبح جمعية رائدة فعلا بمبادراتها بمشاريعها على أرض الواقع، ويكون لها أثر ملموس لدى المجتمع ولدى نفس الجهة من خلال موظفينها أو أعضائها، بحيث أنها يكون فعلا كل مبادرة أو مشروع يكون له أثر نشاهده كل يوم.
0: بإذن الله، كل الشكر لك أستاذة هدى العياف المديرة التنفيذي لجمعية آفاق خضراء البيئية، كل الشكر لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
1: الله يعطيكم العافية، شكرا لكم،
0: أتمنى لكم جميعا في أمان الله. ما زال للحديث بقية في صباح المملكة، ولكن بعد هذا الفاصل الغناء يكون على السمع.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: صباح المملكة،
6: صباح المملكة.

0: ومكملين أكيد معكم أصدقاء صباح هذه الصباحات الأربعائية الجميلة المختلفة. وصلنا لفقرة بالأرقام، ودائما تعطينا فقرة بالأرقام هذه الإحصائيات الجميل الجميلة، ودائما نقول إنه صحة الإنسان هي أغلى ما يملك. يعني ومع التطور الكبير اللي يشهد القطاع الصحي في المملكة العربية السعودية أصبحنا نشوف إنجازات طبية متقدمة تعكس حجم الإمكانات وأيضا الكفاءات الوطنية والجهود المبذولة للارتقاء بالخدمة بخدماتنا الصحية. اليوم عندنا أرقام، أرقام مذهلة. وش تقول الأرقام يا فهد؟
1: تقول الأرقام أنجز مركز أمراض وجراحة القلب للمدينة المنورة خلال عام 2026 774 عملية قلب مفتوح و 6169 عملية قسطرة قلبية تخصصية شملت الإجراءات التشخيصية والعلاجية، وذلك ضمن جهود تجمع المدينة المنورة الصحي لتعزيز جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين.
0: وفي مجال جراحات اليوم الواحد استفاد 800 مريض من خدمات علاجية وجراحية متخصصة ضمن منظومة تستهدف تحسين تجربة المستفيد وأيضا تسريع رحلة التعافي.
1: وعلى صعيد الخدمات المساندة استقبلت العيادات الخارجية بالمركز 32,895 مراجع خلال العام ذاته، فيما صرف قسم الصيدلة 91,888 وصفة دوائية، وأنجزت المختبرات الطبية أكثر من 341,123 فحص مخبري دعما للتشخيص الدقيق ومتابعة الحالات الصحية.
0: فإذا أرقام جميلة، أرقام شاهد على حجم الجهود المبذولة في مراكز أمراض جراحة القلب بالمدينة المنورة، وأيضا أهمية الاستثمار في الكفاءات الطبية والكفاءات التقنية الحديثة والتخصصات الدقيقة اللي يحتاج إليها المرضى.
1: نعم بلا شك.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
0: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
3: مرحبا بالوران.
4: الحمد لله السلام حالنا.
0: شغف واحد وصوت واحد
5: بطولة كأس الخليج المفضلة.
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. تابعها لحظة بلحظة في برنامج استاد الخليج يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

ونرحب أكيد بكل اللي ينضموا معنا في هذه الساعة الإذاعية الثالثة من عمر حلقتنا لليوم الأربعاء. ولما نجي مستمعين الكرام نتحدث عن المشاريع والمشتريات والاقتصاد الوطني، قد يتبادر إلى أذهاننا سؤال مهم: كم من هذه المشاريع يعتمد على ما نصنعه وننتجه هنا في المملكة العربية السعودية؟ من هنا يأتي مفهوم المحتوى المحلي اللي ما يرتبط فقط بشراء منتج سعودي، بل بمنظومة أوسع تشمل دعم المصانع والموردين وأيضا تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص التوطين وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية. اليوم نقترب أكثر من هذا المفهوم ونتعرف على كيف يمكن أن يتحول الإنفاق من مجرد شراء إلى صناعة أثر اقتصادي مستدام. يسعدنا أن نرحب في صباح المملكة بالأستاذة إيمان عبد الله آل عتيق المختصة في مجال المحتوى المحلي، ونقولها يسعدنا صباحك.

0: يسعد صباحكم ويعطيكم العافية. حاب أشكركم على هذه الاستضافة، وجدا سعيدة بوجودي معكم اليوم، وإن شاء الله أنه يكون لقاء خفيف ومفيد ونقدر نوضح فيه مفهوم المحتوى المحلي وأثره بطريقة إن شاء الله بسيطة وقريبة تكون للجميع
1: بإذن الله. وحياك الله. يعني بداية خلينا بشكل كذا مبسط نعرف إيش المقصود بالمحتوى المحلي، يعني ماذا يعني أنه يتحول الإنفاق إلى صناعة أثر؟
0: ممتاز. في البداية المحتوى المحلي هو إجمالي الإنفاق داخل المملكة العربية السعودية، هذا يسمى المحتوى المحلي. ببساطة خلينا نقول هو القيمة اللي نقدر نخلقها ونحتفظ فيها داخل اقتصادنا من خلال إنفاقنا. يعني لما يكون عندنا إنفاق على مشروع أو منتج ولا خدمة، ما نشوف فقط قيمة الإنفاق أو كم إحنا أنفقنا أو كم إحنا شرينا، نشوف بس وش عائدة هذا الإنفاق على الاقتصاد المحلي. هل استفاد منه منتج وطني؟ هل ساهم في نمو مصنع أو مورد محلي؟ هل خلق فرصة وظيفية أو نقل معرفة أو تقنية؟ هل بنى قدرات نقدر نعتمد عليها مستقبل أو لا؟ هذا هو أصل أو جوهر المحتوى المحلي. لأن المحتوى المحلي ببساطة يشمل أربع عناصر، اللي هي القوى العاملة، السلع والخدمات والأصول والتقنية ونحوها. ومن هنا يطلع لنا أو نستنتج اللي هو الإنفاق إلى صناعة الأثر. لأن الفكرة مو أننا بس نصرف محلي أو نشتري بس من مصنع محلي وينتهي هنا دورنا. الفكرة أن كل إنفاق يكون فرصة نخلق من خلالها قيمة اقتصادية مستدامة داخل المملكة.
1: يعني اليوم كيف نقدر نقول أنه يساهم هذا المحتوى المحلي في دعم الاقتصاد الوطني وأيضا تعزيز نمو المنتجات والمصانع والموردين داخل المملكة؟
0: الأثر هنا بيكون تراكمي، لأن لما يزيد الطلب على المنتجات والخدمات المحلية، المورد هنا بيبدأ يكبر أو المصنع يبدأ يكبر، المصنع المحلي إحنا نتكلم عنه. فالمصنع يرفع طاقته الإنتاجية، يبدأ يستثمر أكثر في التقنية والجودة، ويوظف ويدرب موظفين سعوديين، ومن هنا ممكن نخلق وظائف جديدة، وممكن حتى أن المصنع يتشجع أنه يدخل في صناعات أو منتجات جديدة. بالتالي إحنا ما نتكلم بس عن عملية شراء انتهت مجرد أني أنا شريت من منتج محلي وانتهت العملية هنا. إحنا نتكلم عن إنفاق حرك سلسلة اقتصادية كاملة. والأجمل أن المورد أو المصنع اللي تمكناه اليوم إحنا واشترينا منه، ممكن بكرة ما يكون فقط قادر أنه يلبي بس الطلب المحلي اللي هو داخل المملكة، ممكن أنه ينافس ويتوسع ويوصل حتى للأسواق الخارج المملكة، بحيث أنه يكون يورد عالميا. فهنا يبدأ الأثر يضاعف، يكون مو بس فقط داخل المملكة، يكون حتى خارج المملكة. هذه أحد أهم الأشياء اللي نطمح لها من خلال المحتوى المحلي.
1: نقول التوطين، يمكن التوطين هو أحد المحاور المهمة في المحتوى المحلي. كيف ممكن إنه المشاريع والمشتريات إنها تساهم في توطين الصناعات وأيضا الخدمات ونقل المعرفة وتنمية القدرات الوطنية؟
0: ممتاز. التوطين يعتبر من أهم محاور المحتوى المحلي، والمشاريع والمشتريات لها دور كبير فيه، لأن هي اللي تخلق الطلب. إذا عندنا مثلا منتج نستورد منه بشكل مستمر، هنا نبدأ ندرس هل نقدر نصنع محليا، وش نحتاج عشان نوطنه داخل المملكة، سواء عن طريق نقل التقنية أو تطوير مصنع محلي، أو حتى جذب استثمارات أو مصانع عالمية، أو بناء شراكات مع مصنعين عالميين. يعني مصنع محلي يبني شراكة مع مصنع عالمي بحيث أنه ينتجون المصنع أو المنتجات عندنا هنا في داخل المملكة. ومن الأهداف المهمة جدا للتوطين أيضا التطوير، بحيث أن ومعنى أيضا التوفير أن إحنا نستورد ونقلل التكلفة في نفس الوقت، أو قلل عفوا استيراد ونقلل التكلفة. لأن لما نستورد من برا هي مو بس تكلفة سعر المنتج، فيها تكاليف شحن نقل وتخزين، فيها أيضا وقت طويل للانتظار التوريد أو وصول المنتجات، وأيضا أحيانا ممكن تتأثر الأسعار بعوامل خارجية، وأيضا تتأخر مدة التوريد بعوامل خارجية. نفس الفكرة أيضا تطبق على الخدمات. مثلا إذا كان عندنا معدات أو قطع تحتاج صيانة وما عندنا قدرة على صيانتها محليا، ممكن نضطر نرسلها خارج المملكة، وهنا هنا إحنا ما ندفع برضو تكلفة الصيانة فقط، أيضا عندنا شحن ونقل ووقت وانتظار، ممكن يتعطل الأصل أو المعدة اللي هي متعطلة وتأخذ وقت طويل أيضا. لكن لما نوطن هذه الخدمة داخل المملكة، إحنا نوفر في التكلفة والوقت ونرفع سرعة الاستجابة، وأيضا نبني خبرة وقدرة محلية نستفيد منها بشكل مستمر. عشان كذا لما نتكلم عن التوطين، إحنا ما نتكلم فقط عن تصنيع منتج داخل المملكة، نتكلم عن تصنيع وخدمات وصيانة ونقل معرفة. والهدف بالنهاية أن الأشياء اللي عندنا عليها طلب مستمر وجدوى عفوا للتوطين

0: نقدر نبني لها قدرة محلية بدل ما نظل معتمدين بشكل مستمر على المورد الخارجي. هنا تكون الفائدة مزدوجة، بحيث أن احنا نوفر في التكلفة وفي نفس الوقت نعزز المعرفة والقدرة والقيمة الاقتصادية داخل المملكة.
1: أيضا إذا جينا نتكلم عن المصنع المحلي، يعني إيش اللي يحتاجه علشان يكون أكثر قدرة على المنافسة وأيضا الدخول في المشاريع والعقود الكبرى؟
0: صحيح، أنا أشوف الموضوع صراحة مسؤولية مشتركة. من جهة مهم جدا أن المورد والمصنع يعرف وين رايح الطلب أو السوق وش الفرص القادمة والمجدية للتوطين، لأن الاستثمار في مصنع أو خط إنتاج أو تقنية جديدة يحتاج وقت، أيضا يحتاج وضوح. يعني لازم أعرف وش الطلب لمثلا 5 سنين قدام، كم مدة الطلب، يعني هل هو طلب مستمر أو كل شهر أو كل سنة على حسب فترة الطلبات. من جهة ثانية أشوف أن المورد نفسه لازم يكون جاهز للمنافسة من ناحية الجودة أيضا والسعر والطاقة الإنتاجية والالتزام والتطوير المستمر، لأن الهدف من المحتوى المحلي مو مجرد أن فقط نشتري من مصنع محلي، الهدف أن نوصل لمرحلة يكون فيها المنتج والمورد المحلي خيار منافس وقوي من أساسه.
1: يا سلام.
0: كل ما قربنا المسافة بين احتياج السوق وقدرات الموردين والمصنعين شفنا فرص توطين أكبر ونتائج أفضل إن شاء الله.
1: اليوم لما ننجح في زيادة المحتوى المحلي وأيضا تعزيز القدرات المحلية وتقليل الاعتماد يمكن على الاستيراد في المجالات القابلة للتوطين، إيش الأثر اللي ممكن ينعكس على الاقتصاد والمجتمع على المدى البعيد؟
0: ممتاز، أعتقد هنا يبين أو تظهر لنا صورة المحتوى المحلي الكبيرة. إحنا نتكلم عن اقتصاد أقوى وأكثر تنوع، وظائف نوعية أكثر، مصانع موردين أقوى، معرفة وتقنيات موجودة داخل المملكة، سلاسل إمداد أكثر مرونة واستدامة. طبعا تقليل الاعتماد على الاستيراد ما يعني أننا فقط بس نصنع كل شيء، لأن مو بهذا هدفنا إحنا في المحتوى المحلي. الهدف أننا نعرف وين عندنا فرص حقيقية مجدية للتوطين ونستثمر فيها. صحيح. وأهم شيء بالنسبة لنا أننا ما نقيس نجاح المشروع فقط بالشيء اللي سلمناه اليوم، نسأل أيضا وش ترك وراه، هل ترك مورد أقوى، مصنع جديد، التقنية تم نقلها، كفاءات تم تدريبها، طبعا كفاءات سعودية تم تدريبها، أو منتج صار يصنع داخل المملكة. إذا قدرنا نحقق هذه الأشياء كلها، هنا فعلا نقدر نقول أن الإنفاق ما انتهى بانتهاء المشروع، وبينما أنه تحول إلى أثر اقتصادي مستدام.
1: صحيح، يعني الحقيقة أنه الحديث عن المحتوى المحلي يفتح أمامنا صور أوسع المعنى التنمية الاقتصادية. اليوم نجاح المشاريع ما يقاس فقط بحجم الاستثمار أو سرعة الإنجاز.
0: صحيح.
1: بما تتركه من أثر مستدام في الاقتصاد والمجتمع. يعني اليوم لما تتيح مشروع وطني تعطيه الفرصة المصنع سعودي لتوسيع إنتاجه، أو أنك تساعد منشأة صغيرة على الحصول على عقد جديد أو فرصة وظيفية لشاب أو شابة، هذا الشيء يسهم في نقل يعني إحنا نتكلم الآن عن قيمة اقتصادية يمكن تتجاوز حدود المشروع نفسه.
0: صحيح.
1: اليوم نقول كل الشكر لك أستاذة إيمان عبد الله آل عتيق المختصة في مجال المحتوى المحلي، شكرا لك على هذا الحديث الجميل وعلى هذه المعلومات المهمة اللي شاركتناها اليوم، وأيضا اللي ساعدتنا في فهم مفهوم المحتوى المحلي وأبعاده الاقتصادية وأكيد دوره في تعزيز الاستفادة من المشاريع والمشتريات داخل المملكة العربية السعودية. وشكرا لك لقبول دعوة برنامج صباح المملكة. شكرا لك.
0: شكرا لكم على الاستضافة، جدا استمتعت باللقاء معكم وسعيدة بإتاحة الفرصة للحديث عن المحتوى المحلي وثراء، وإن شاء الله نكون قدرنا نوصل الفكرة بشكل بسيط وقريب إن شاء الله. شكرا لكم والمستمعين صباح المملكة.
1: شكرا لك، يعطيك العافية، حياك الله.
0: الله يعافيك.
1: يمكن يا جماعة الخير من أبرز الجوانب اللي تستحق الاهتمام في هذا الملف، ملف المحتوى المحلي، تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة لأنها تمثل يمكن جزء مهم من منظومة الأعمال، وأيضا تحتاج إلى الفرص والتأهيل والمعرفة اللي تساعدها على الدخول في المنافسة والتطوير أيضا منتجاتها وخدماتها بما يتوافق مع احتياجات السوق. هنا تأتي أهمية يمكن الشراكات بين الجهات الحكومية والخاصة وأهمية وضوح الفرص زي ما ذكرت معانا ضيفتنا والمتطلبات أمام المستثمرين ورواد الأعمال. هذا الشيء يحول إلى مستهدفات المحتوى المحلي إلى فرصة عملية يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المنشآت الوطنية. اليوم ما نقدر نغفل

دور الكفاءات السعودية في هذه المنظومة، الاستثمار في الإنسان وتأهيل وتطوير مهارات وتمكينه من المشاركة في مختلف القطاعات، وهذا الشيء يمثل يمكن أهم عناصر بناء اقتصاد وطني متنوع ومستدام. أكيد إحنا نقول كل الشكر لضيفتنا إيمان عبد الله العتيق المختصة في مجال المحتوى المحلي على مشاركتها لنا هذا الصباح مع في هذه الحديث اللي أتاحت لنا الفرصة أن نتعرف بشكل أعمق حول هذا الملف المهم في مسيرة التنمية الاقتصادية، وإحنا أكيد معانا المزيد والمزيد من الفقرات، فخليكم قريبين.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: صباح المملكة.
2: أهلا بخليج في عروس البحر الأحمر.
3: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
4: دارنا داركم، حي من جابكم. أهلا أهلا بالخليج.
5: مرحبا بالوراد.
3: شغف واحد وصوت واحد
6: ببطولة كأس الخليج المفضلة.
3: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. وفي هذه الوقفه عندنا خبر. وش يقول الخبر بدري؟
1: الخبر جميل ويعني يخص الاشخاص حديثي الخريجين حديثين التخرج. يعني هذه فرصه الحديثين التخرج, فرصه جميله الحقيقه. الخبر يقول لك الخبر اطلقت الاكاديميه الماليه 5 برامج تدريبيه متخصصه لتاهيل اكثر من 125 من حديثي التخرج للعمل في القطاع المالي, وذلك بشراكه استراتيجيه مع المجالس القطاعيه للمهارات وصندوق تنميه الموارد البشريه هدف التابعين لوزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بالتعاون مع هيئه التامين, بحضور عدد من قيادات القطاع وممثلي القطاعين الحكومي والخاص.
0: وتهدف البرامج إلى تزويد الخريجين بالمعارف والمهارات المهنية

0: متخصصة اللي يحتاجها سوق العمل ورفع جاهزيتهم للانطلاق في مسيرتهم المهنية، واللي يسهم في دعم الكفاءات الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
1: وأكد الرئيس التنفيذي للأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان أن تأهيل الخريجين يمثل استثمار في مستقبل القطاع المالي، وقال نعمل من خلال هذه البرامج بالتعاون مع شركائنا على تحويل احتياجات السوق إلى مسارات تدريبية واضحة تمنح الكفاءات الوطنية المهارات اللازمة لبدء مسيرتها المهنية والمشاركة بفعالية في نمو القطاع.
0: وأضاف تتطلب التحولات اللي يشهدها القطاع المالي مواصلة تطوير المهارات وربط التدريب بفرص العمل، ولذلك نحرص على أن تقاس قيمة برامجنا بأثرها في رفع جاهزية الخريجين وقدرتهم على الإسهام بفاعلية في بيئات العمل.
1: إذن سوق العمل اليوم يعني ما يتوقف عن التطور، وهذه المهارات اللي يحتاجها وتحتاج إليها كثير من المؤسسات قاعدة تتغير باستمرار، وهذا الشيء يجعل الاستثمار في تطوير الذات أحد أهم القرارات اللي لابد أنه يتخذها الإنسان، وخاصة حديثي التخرج.
0: بالضبط، وهذا بيعود ترى بالنفع ترى على المجتمع، على الفرد أولا وعلى المجتمع بشكل عام، أنك تستثمر في أبناء الوطن هذه المهارات المالية والقدرات المهنية، وأيضا إعطاء الفرص. خلونا نكون واضحين يا جماعة، صدقوني أبناء الوطن ترى أكثر الناس حرصا على هذا الوطن، وأكثر حرصا على التطور، وأكثر حرصا أنه بيكون في أعلى كفاءة، بحيث أنه يغير أي منظومة أو يغير أي جهة أو أي مثلا مشروع يبدأ فيه أو يبني إلى أفضل حلة، يصل إلى مرحلة فعلا ينافس فيها محلي، يتجه للدولي، يتجه للعالمية. صدقوني يا جماعة، أفضل استثمار ممكن يستثمر في هذه البلد هو الاستثمار في الشاب السعودي.
1: ولا تترددون برضو في اكتشاف التخصصات الجديدة اللي يشهدها كل القطاعات، مو بس القطاع المالي. يعني اليوم في فرص كثير مهنية واعدة في مجالات يمكن ما تعرفتوا عليها بصورة كافية يمكن خلال سنوات الدراسة. اليوم عطوا نفسكم هذه الفرصة للتدريب، الفرصة لاكتشاف تخصصات جديدة، اكتشاف أيضا اهتماماتكم، استفيدوا من المبادرات الوطنية اللي تستهدف تأهيل الشباب، ودائما احرصوا على تطوير مهارات التواصل، العمل الجماعي، حل المشكلات، إلى جانب المهارات التقنية والمهنية اللي تتطلبها مجالاتكم.
0: بالضبط، يعني مستمعينا خلونا نتكلم عن نقطة مهمة. الآن في كثير يسمعون يقول بس الشباب، وحن طيب الكبار اللي راح من الثلاثينات الأربعينات الخمسينات، ترى يا جماعة ذاك زمن أول اللي كان العمر هو الحاجز القوي لأي وظيفة، لكن الآن يا جماعة أصبحت الفرصة متاحة للجميع، دورات للكبار والصغار، كل ما تطورت، كل ما صار عندك الكثير من الدورات، كل ما صار عندك الكثير من الأشياء اللي في السي في أو في الكارير اللي أنت تسير فيه، سواء على الصعيد العملي المهني الشخصي، بيعود بالنفع على هالبلد إلا وتلقى لك فرصتك وتلقى لك الأجر وتلقى لك اللي حتى أيضا التطور المالي والوظيفي، مو بس كذا تغير حتى أيضا مستوى حياتك يا عزيزي. فلا تتوقف، لا يعني عذرا على الكلمة، لا تعلق في جنبات الماضي، أرجوك اخرج
1: فتش
0: ابحث، والله في فرص قسما بالله عظيمة الآن مع رؤية المملكة 2030، استغلها يا عزيزي. ولا فات الفتر ما ينفع الصوت، أنا علمتك.
1: اي والله،
0: هلا العظيم،
1: عطنا فاصل.
0: اعتذر،
1: عطنا فاصل
0: ارجوك
1: شويه، بس عطنا فاصل.
0: ما ودك تطلع ولا ما بكيفه
1: هاي عبد العزيز.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً. إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة. صباح المملكة.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت.

مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

0: اهلا وسهلا بكم مجددا اصدقائي في برنامج صباح المملكه. ينطلق اليوم في مدينه جده المؤتمر الدولي للطب الوراثي تحت عنوان من التشخيص الى العلاج في علم الجينوم، بمشاركه 30 متحدث من داخل المملكه وخارجها في لقاء يجمع نخبه من المختصين والخبراء لمناقشه احدث التطورات في مجال الطب الوراثي وعلم الجينوم. ويبحث المؤتمر أحدث التقنيات في التشخيص الجيني ومستجدات العلاج ودور علم الجينوم في الوصول إلى رعاية صحية أكثر دقة وتخصص، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب بين المختصين من داخل المملكة وخارجها. فلذلك للحديث عن أهمية هذا الحدث وأبرز ما يتضمنه المؤتمر وما الذي يعنيه الانتقال من التشخيص إلى العلاج في علم الجينوم، يسعدنا أن نستضيف رئيس المؤتمر الدكتور محمد بن خالد بن مصطفى الوسية، استشاري الأمراض الوراثية. حياك الله وبياك دكتور محمد.
1: حياكم الله. حياكم الله.
0: الله يبقيك وطول لي عمرك. بداية دكتور محمد، ودنا نبدأ بما أهمية هذا المؤتمر، مؤتمر SSMG 2026 في تطوير الطب الجينومي والطب الدقيق في المملكة العربية السعودية، وأيضا ما أبرز ما تتوقعون أن يخرج به المشاركون من هذا المؤتمر بإذن الله؟
1: أهمية المؤتمر تكمن من هدفنا اللي هو توعية وتثقيف مقدمي الخدمة الصحية بآخر ما توصلت له الأبحاث والتقنيات الحديثة في علاج الأمراض الوراثية وتشخيصها. ونتوقع إن شاء الله أنه يستفيدوا من مشاركات المتحدثين في هذا المؤتمر بما خلصت له آخر الأبحاث والمنشورات العلمية والتجارب المعملية الأخيرة إن شاء الله
0: بإذن الله. ذكرنا أن هناك 30 متحدث، نود السؤال أيضا عن كم يبلغ عدد الجلسات الحوارية في هذا المؤتمر، مؤتمر SSMG 2026، وأيضا ما أبرز الجلسات دكتور اللي تسلط الضوء على أحدث التطورات في علم الوراثة والطب الجينومي وأيضا الطب الدقيق؟
1: نعم، مجموع الجلسات الحوارية 8 على يومين، وكذلك هناك 4 ورش عمل متخصصة.
0: جميل.
1: بالإضافة إلى أنه في اليوم الأخير خصصنا فقرة توعوية للمجتمع، لعموم المجتمع، مفتوحة للأمراض الوراثية والتوعية بكيف التعامل معها ومحاولة إنشاء طرق دعم أو supporting groups لهذه العوائل التي لديها أطفال مصابين بالأمراض الوراثية. نتوقع إن شاء الله أنه يكون استفادة كبيرة من الحضور ومن المجتمع أيضا إن شاء الله.
0: جميل. طيب ماذا عن أهم الموضوعات دكتور محمد والمحاور التي سيناقشها مؤتمر SSMG 2026، وأيضا أبرز القضايا التي تحظى باهتمام المختصين في علم الوراثة والطب الجينومي والطب الدقيق؟
1: نعم، كما هو في جميع المجالات تقريبا الذكاء الاصطناعي تدخل في كل المجالات، وإحنا بنستفيد منه في العلوم الوراثية أيضا في تحليل الكميات الكبيرة من المعلومات واختصار الوقت، فهذه أداة جدا مهمة في إننا تساعدنا في التشخيص الوراثي وفي إنهاء الأبحاث وفي اللهم صل على سيدنا محمد، يعني اختصار الوقت والمجهود في الخروج بالمعلومات الدقيقة المناسبة لأي عمل نريد عمله. فبالتالي الذكاء الاصطناعي هو أحد الأشياء. أخذ جلسة حوارية كاملة في هذا المؤتمر، جلستين حوارية كاملة في هذا المؤتمر مكونة من 8 محاضرات، وإن شاء الله نتطلع أن يكون في محاضرات مفيدة للجميع
0: بإذن الله. طيب دكتور محمد، كيف ترى تطور علم الوراثة والطب الجينومي في المملكة العربية السعودية خلال السنوات القادمة بإذن الله؟
1: حقيقة احنا خطونا خطوات سريعة في السنوات

0: القليلة الماضية من قبل كنا بعيدين، لكن من السنوات القليلة الماضية خطونا خطوات كبيرة، والمشروع الجينوم السعودي كذلك سهل على الباحثين والمختصين في العلوم الوراثية أشياء كثيرة، خصوصا إنه كل عرق له صفاته، له يعني في أشياء مثلا تصلح للمريض الأوروبي أو القوقازي بس ما تنفع للمريض العربي أو اللي في منطقتنا. فبالتالي الجينوم السعودي اختصر علينا أشياء كثيرة، وحيساعدنا إن شاء الله في تحديد الوسائل الأسرع والأدق في التعامل مع الأمراض الوراثية الموجودة لدينا إن شاء الله
1: بإذن الله. ختاما دكتور محمد، نود من كلمة أخيرة نختم في هذا اللقاء.
0: حقيقة أحب أشكر جميع الإخوة اللي ساهموا معنا من لجنة تنظيمية ولجنة علمية، ورئيسة اللجنة رئيسة الجمعية السعودية للطب الوراثي الأستاذة عليا قاري قامت بجهود كبيرة معنا، والسكرتيرة سارة العودي أيضا قامت بأعمال كبيرة في للإسهام في إنجاح هذا المؤتمر. وأتقدم لكم بطلب المساعدة في التوعية بالأمراض الوراثية، لأنه هناك معلومات كثير خاطئة لدى المجتمع بالنسبة للأمراض الوراثية وفحوصات ما قبل الزواج وزواج الأقارب، فنحتاج حقيقة توعية شاملة للمجتمع، كما نحتاج الدعم للأبحاث والرقي بالخدمات الوراثية في المملكة. نسأل الله أن يوفق الجميع يا رب.
1: بإذن الله. كل الشكر لك رئيس مؤتمر SSMG 2026 دكتور محمد بن خالد بن مصطفى الوسية استشاري الأمراض الوراثية، شكرا لإثراك لنا بهذا الشأن، وأيضا شكرا لقبولك دعوة البرنامج وتواجدك معنا.
0: لنا الشرف يا سيدي، جزاكم الله خير.
1: يطول لي عمرك، الشرف لنا، أتمنى لك يوم جميل في أمان الله.
0: جميع في أمان الله.
1: كملي معكم في صباح المملكة، ولكن بعد هذا الفاصل الغنائي كونوا على السمع.

0: صباح المملكة. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: أهلا بالخليج في عروس البحر الأحمر.
0: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
2: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
3: مرحبا بالوران.
4: الحمد لله السلام. أهلا.
0: شغف واحد وصوت واحد.
5: بطولة كأس الخليج المفضلة.
0: الكأس للبطل وكلنا للخليج. تابعها لحظة بلحظة في برنامج استاد الخليج يوميا عند الرابعة عصرا على إذاعة الرياض.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. صباح المملكة.

0: ومكملين معاكم يمكن في آخر وقفاتنا، بس في خبر مرة حلو لازم إحنا نتكلم عنه اللي هو يخص التقنية. اليوم في عالم كده تتسارع فيه التطورات والتقنية يوم بعد يوم، الذكاء الاصطناعي ما عاد مجرد تقنية كده نسمعها ولا نتوقع تأثيرها في المستقبل، اليوم أصبحنا نعيشها. إيش رأيك اليوم عندنا خبر يخص هذا الموضوع؟
1: أيوة.
0: يقول لك الخبر، أعلنت أكاديمية الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا عن إطلاق 15 برنامجا ومعسكرا تدريبيا خلال شهر أكتوبر 2026، يستهدف المبتدئين والمختصين، وأيضا يغطي مجموعة واسعة من مواضيع البيانات والذكاء الاصطناعي بهدف تنمية المهارات التقنية والتطبيقية وتأهيل الكفاءات الوطنية لمواكبة التطورات المتسارعة في التقنية الحديثة ومتطلبات سوق العمل.
1: وتتضمن البرامج المخصصة للمختصين حزمة متكاملة من الموضوعات التقنية المتقدمة، تشمل هندسة البيانات الحديثة لأنظمة الذكاء الاصطناعي وتصوير البيانات وسرد القصص وأساليب تعلم الآلة المتقدمة وممارسات هندسة البرمجيات لأنظمة الذكاء الاصطناعي وهندسة أنظمة الذكاء الاصطناعي التوكيل المتقدمة وبناء أنظمة وكلاء الذكاء الاصطناعي.
0: تأتي هذه البرامج والمعسكرات تزامنا مع عام الذكاء الاصطناعي وإسهاما في تحقيق مستهدفاته الرامية إلى تعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية في هذا المجال، امتدادا لجهود أكاديمية سدايا في تقديم برامج نوعية تسهم في بناء رأس المال البشري وأيضا تطوير المهارات الوطنية وتمكين الكفاءات من الاستفادة من تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها المتقدمة.

0: كنا نتحكي عن الهدايا يبغى اليوم.
1: اي والله كنا.
0: اي والله ف
1: حلو ترى السواليف عن الهدايا.
0: ترى والله جميل جدا يا جماعه. ترى شوف شوف ترى لازم تهدي ترى والله، ولا تفكر ترى بعمق في الموضوع تقول يا الله وبتكلف يا اخي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هو الغرض من الهديه انك تزرع هذا، تزرع السرور في قلب الشخص اللي تعزه او تغليه، او حتى من باب الإحسان إذا كان من علاقات من خارج الدائرة الخاصة، مثلا زملاء ترقوا مثلا خارج من المستشفى، جارك جاله ولد، هذول ما يدخلون في ضمن الدائرة الخاصة، لكن أحيانا تضطر أنك حتى ما هو اضطرار كواجب.
1: أي.
0: ما هو اضطرار كواجب، بس من باب أنك ودك تدخل السرور إلى قلب هذا الشخص، وبرضه على حسبه كويس ولا نكد يعني.
1: وبقول شيء يعني أحيانا يصير يعني أنت تبغى هدية كي خاطرك تحصل على هدية.
0: أي.
1: ما في حد يهديك وما في مناسبة. أنت تهدي نفسك.
0: الله.
1: أيوه. صحيح قول.
0: إيه.
1: انت تهدي نفسك. نعم. خلاص انت اليوم مثلا قدمت شيء جميل في العمل ولا وصلت الهدف ما حد يدري عنه ولا بينك وبين نفسك.
0: يا سلام.
1: تبي هديه، تبي تشجع نفسك،
0: كافئ نفسك.
1: ايه على طول كافئ نفسك،
0: ارسل هديه وخليها عند الباب وافتح الباب وتفاجئ. الله
1: تفاجئ.
0: او ماي جاد.
1: والله العظيم.
0: تعي عهدي.
1: استنى احد.
0: ايه ونهار ونهار كذا وحط وصور سناب قلت شكرا. شكرا يا انا.
1: يا انا.
0: يا شيخ
1: شكرا يا ألا. يعني ما فيها شيء ترى الواحد يهدي. شوف أنا أكثر شيء زي ما قلت أنت، لما الواحد يطلب من التطبيقات يقعد يستنى. أكثر شيء أنا أحب أطلب من التطبيقات وخلاص أنسى، وبعدين يجيني الطلب وأتفاجأ فيه وكذا، وأفتح الكراتين مبسوطة كأن أحد أهداني.
0: وتقرأ الكتالوج حقك وتعليمات. طبعا كذب هي، بس فانت كيف نظره كذا بس حقت
1: استمتع. نفسك في النهايه.
0: اي والله يا زينه.
1: ما تنتظر وقت، ما تنتظر مناسبه، ما تنتظر شيء، انت الاولى انك تهدي نفسك قبل الناس.
0: يا سلام.
1: والشخص اللي دائما ترى يهدي نفسه ترى كثير الناس يصيرون يهدونه، لانه هو قدر نفسه قبل فالناس تصير تقدر،
0: ويصير عنده هذه العاده اصلا. فجاه تلاقي نفسك انت قاعد تهدي فجاه، يا ولد هذا والله صار له مناسب. اي فجاه هذا صار له مدري. طيب تدري فلان كذا ذاك اليوم خاطر في شيء، خلي يلا جتني حلوه كذا، خلني اجيبها له.
1: يلا.
0: ايه. راح فجاه متصل له، سويتها. ايه. يا اخي ترى هذا والله الشعور جميل يا جماعه،
1: حلو مره والله العظيم. شعور الهدايا. احنا وصلنا لنهايه حلقتنا، ونهايه حلقتنا ما يعني نهايه الصباح ولا
0: فهمت. هلا كيف الساعه 10 بدري. ايه. والله العظيم اقسم بالله.
1: نهدي نفسنا.
0: نعم. أهداء نفسنا. وشكرا لكم مستمعين الكرام على المشاركة في الموضوع، شكرا أيضا لضيوفنا الكرام اللي ثرونا بعلمهم ومعرفتهم، وأيضا شكرا لفريق العمل من الإخراج والتنفيذ إبراهيم الصويان وعبد العزيز الجربوع، من الإعداد هنا الصباغ وسعد الشهري وعمر عتيبي، وأشراف عامل البرنامج فاتح حساني. كنا معكم من خلف المايك العبد الفقير لله الذي ما زال يمض بالحياة في هذا الغامدي والمحزن المليان. الضرغامة الجلمودة كجلمود صخر حطه سيله من علي بدرية خالد. إلى أن نلتقيكم غدا يوم الخميس الونيس. أيوة. إلى ذلك الوقت كونوا سعيدين واسعدوا من حولكم، وفي أمان الله.
1: في أمان الله.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: خليجي 27
6: وماشي وبتلعب كرة عالية نحت اليمين، وحمود بيلم الكرة، بيلم الكرة حمود وبيهدي اللعب.
7: ما زال اسم حارس المرمى البحريني حمود سلطان متداولاً في بطولات كأس الخليج باعتباره اللاعب الأكثر مشاركة، بعد أن دون اسمه مع البحرين في 9 نسخ خليجية ابتداءً من النسخة 4 وصولاً إلى النسخة 12، فيما غاب عن المشهد في النسخة 9 وذلك بقرار فني.
8: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
9: المستشار على إذاعة الرياض.
10: حياكم الله مستمعينا الكرام في برنامج المستشار، يحييكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم ومن الإخراج محمد الفلاج. حياكم الله مستمعينا في برنامج المستشار في يوم الثلاثاء، حيث يكون معنا المستشار النفسي الدكتور سلطان العصيمي الأخصائي النفسي. حياكم الله دكتور سلطان.
11: حياك الله وحيا الله مستمعين الكرام.
10: الله يحييك.

0: طبعا دكتور، موضوعنا لهذه الليلة هو الراحة التي لا تريحنا، وموضوع من اسمه يعني باين أنه فيه شيء من الفلسفة أو يعني مخالفة المعتاد. طبعا بعض الناس نلاحظ أنهم ممكن يهربون من الضغوط يعني إلى مصدر، أو يجعلون يعني بدلا من الراحة هم يهربون من الضغط أو ضغوط الحياة اللي تواجههم، ويصبح هذا يعني مصدر جديد للاستنزاف بدل ما يكون مصدر للراحة. ففي البداية خلنا نفرق للسادة المستمعين بين الراحة اللي هي طبعا شيء إيجابي، وبين الهروب اللي هو أكيد شيء غير إيجابي.
1: جميل. حنا لما نتكلم عن اليوم الراحة، كثير من الناس ولا سيما في هذه الفترة كثرة الضغوط عند الناس، يعني إيقاع الحياة صار سريع، ودائما أسمعها في العيادة يقول حس أني، على قولة أحد المراجعات تقول حس أني في مراكب، أطلع من البيت على الدوام، من الدوام برجع للبيت، من البيت جالس، يقول ما في وقت. يقول حتى أحيانا بعض الناس يكون الجهد جسدي، والبعض الآخر تلقى ما عنده جهد جسدي، يكون التعب يكون نفسي. فلما نتكلم عن الراحة الصحية، هي نشاط أو فترة تساعد الإنسان على استعادة طاقة النفسية، الجزء اللي تكلمنا عنه، أو الجسدية، وتجعله أكثر قدرة في مواجهة أو العودة للحياة. أما الهروب هو محاولة لتجنب شعور أو مهمة معينة، موقف نعرف أنه يسبب لنا التوتر. إيش الفكرة بينهم؟ بعض الناس يعتقد أنهم متشابهين هذا السببين أو الفرق ما بينهم، ولكن غالبا بعض الناس يهرب لأنه ما يبغى يتجنب هذا، يمكن يهرب إلى النوم، يهرب إلى شيء ثاني. ولكن الراحة هي استعادة نشاط. لما نجي نفرق بينها، أنك أنا أستخدم هذه الراحة لأستعيد نشاطي، لأعيد من جديد. ولكن الهروب تجنب شعور القلق. فالمشكلة الاثنين يعني مثل ما قلت قريبين من بعض، ولكن في شخص مرهق وشاهد مسلسل لأنه يريد الاسترخاء، واحد جاي تعبان يتابع مسلسل أو يتابع أي مقطع يشوفه، أو مركز يتأمل لأنه يبغى الاسترخاء. قد يكون هذا بالنسبة له راحة. واحد ثاني ممكن يجلس ما يشغل ولا شيء، يتأمل السقف، بالنسبة له يشعر بالراحة. لكن شخص ثاني عنده مهام أو مهمة يعني لازم يسويها أو ينجزها، فيشعر بالقلق، يروح يفتح المسلسل أو ينعزل، ما يقابل أحد ولا يكلم أحد. ليش؟ لأنه يبغى يتجنب هذا الموقف، أو يتجنب يهرب من المهمة. راح أتابع مسلسل، طيب بس عندك إيميل ترسله، الموضوع مزعج، الإيميل اللي أرسله، شو راح يسوي هذا الشخص؟
0: يروح مسلسل.
1: يروح يشوف المسلسل، كأنه يقول بس أخلص هذا المسلسل بعدين أرجع مرة ثانية، وندخل في نفس الدائرة. ففي المحصلة هذا الشخص لا يشعر بالاسترخاء، فهنا النشاط عند هذا الشخص أصبح وسيلة للهروب أكثر منه وسيلة للراحة.
0: يعني الهروب أني أنا أبعد عن يعني هذه المهام، بأني والله ألهي نفسي في أي شيء من الملهيات مثلا، أما الراحة لا، أرتاح علشان أسوي الشيء هذا.
1: بالضبط. ولذلك الضابط فيهم دائما ما بعد الحدث وش تسوي، يعني اللي إذا كنت مرتاح إيش الإنتاجية اللي بتحصلها، وإذا كنت هربان من أمر معين. بعض الناس يستخدمون حيل دفاعية، ميكانيزمات دفاعية، يعني مثلا أنا عندي مهمة صعبة، طيب أنا المهمة هذه تشكل لي قلق، طيب أنا أبغى أهرب من هذا القلق، وش أسوي؟ أروح أدور مهمة ثانية. بعطيك مثال، الناس في وقت الاختبارات، وهذه دائما أشوفها كثير، إذا جاء يذاكر وعنده اختبار بكرة، تلقاه يبدأ يروح يشيك، يروح يفتح الثلاجة يشوف إيش فيها، يروح يرتب أوراقه في المكتب. طيب هذه لها سنة طاحة ما شفتها، لا، كأنه يتجنب هذا الضغط اللي هو الامتحان أو المذاكرة، فيروح يبحث عن وسيلة أخرى لتخفيف هذا التوتر.
0: أيوه، حتى كل شيء يصير له طعم وقت الاختبارات والمذاكرة. يعني يمكن أسخف سالفة وأسوأ مسلسل يصير يعني أجمل مسلسل وأجمل سالفة، لأنه يبعدك عن المذاكرة
1: 100%. ولذلك أنا أقول للناس، أقول أحيانا الناس اللي عندها قلق أو اللي عندها مواجهة أحداث ضاغطة، هذه وسيلة العقل اللي يلجأ لها، ولذلك يسموها ميكانيزم دفاع، ما حد يقدر يعرفها، حيلة دفاعية العقل يحتال فيها على نفسه عشان يشعر هذا الجسد وهذا العقل يشعر بالاطمئنان. أنا لما نفتح الكتاب في مذاكرة، في مسؤولية، في مهمة لازم أنجزها، ذات الناس القلقين عنده مهمة لازم أذاكر، فالمهمة هذه صارت تشعر بالقلق، فإذا ما ذاكر يتوتر. طيب القلق هذا أبغى أطفيه، فيبدأ في الهروب، أنه يروح يجلس مع أهله. يعني أذكر أحد الأمهات تقول ولدي ما شوفه معنا في الصالة لوقت الاختبارات. ليش؟ قالت لنا الأوقات ذيك على السوني، فنسحبها، فيبدأ يهرب، ما يبغى يذاكر، فيروح يجي يسولف معنا، فيصير اجتماعي وقت الاختبارات. فكأنه يستخدم هذه الطريقة هروب لمواجهة هذا القلق أو هذا الأمر الضار.
0: وحتى بعض الأطفال لما تشيل منهم الأيباد وقت النوم تطلع سواليفهم طول الوقت، مشغولين ما يسولفون، إذا جاء وقت النوم بغوا السواليف وطلعت سواليفهم اللي يعني متجمعة. طيب خلنا نذكر سادة المستمعين بأنهم بإمكانهم التواصل معنا على الهاتف 011-45-3. خلنا ننتقل للمحور الثاني دكتور. ليش حنا نشعر براحة شديدة لما نهرب؟
1: السؤال جميل. هنا يقودنا هذا السؤال إلى مفهوم نفسي اللي هو التعزيز السلبي. قد يصبح المصطلح معقدا لكنه بنشرحه بشكل بسيط. خلنا نأخذ مثال. لنفترض أنه عند الشخص واحد شخص عنده مهمة تشعره بالقلق، متوتر، ففتح الجوال بدلا من البدء. أنا بدل ما أبدأ هذه المهمة راح أفتح الجوال، طبيعي وش اللي بيصير؟ حشعر يقل القلق لأنه المهمة ما انجزتها، ففتحت الجوال، شفت ريلز، شفت مقاطع مضحكة، شفت رسالة، انشد انتباهي في شيء ممكن أنا أحبه. هذا اللي احنا تكلمنا عنها سابقا في حلقات سابقة، أن الإنسان دائما العقل يبحث عن اللذة الفورية، يبحث عن الشعور الحالي، فدائما يتهرب من الشعور المؤلم ويبحث عن اللذة الفورية زي المقاطع، زي الأشياء اللي فيها إثارة، فيبحث عن العقل. فأول ما يبدأ يفتح الجوال يبدأ يقل القلق. طيب هنا وش تعلم العقل؟ عندما أشعر بهذا القلق الهاتف يريحني، فبدأ يصير هذه قناعة، يتكرر هذا السلوك. في المرة الثانية يشعر بالقلق فيفتح الجوال فينخفض القلق، فالسلوك يتقوى حتى يتكون عند هذا الشخص نمط،
0: عادة
1: يصير نمط خلاص. أول ما تقفل أحس أني توترت تحت الجوال أيا كان النوع اللي فتح فيه. بعض الناس يعني اليوم أحد المراجعين كان يتكلم عن زوجته، يقول دخلنا وصلنا إلى مشاكل من إذا انضغطت ولا توترت على الجيمينج على الألعاب. فشوف كيف خلق فجوة. طيب اللعبة بالنسبة لها هي الآن تخف الضغط اللي عندها أو القلق اللي موجود عندها، بس هذا السلوك إيش سوى؟ سبب مشكلة على الطرف الآخر، على زوجها، على مستوى التواصل. فهنا المشكلة أن الراحة أنها كانت حقيقية. يعني بعض الناس يقول يعني ما هي براحة، لا أتفق، هي راحة يرتاح الإنسان، ولكن راحة قصيرة المدى، فالمشكلة الأصلية لم تحل ولم تخفف، وبالتالي بعد ساعة تجي تقول يا أخي الإيميل ما أرسلته، طيب انتهى الوقت، طيب مديري بكرة بيتفاهم معي، أو في واحد لازم أتصل عليه، فيبدأ يرجع مرة ثانية القلق والتوتر. فهكذا يصبح الهروب مريحا في اللحظة لكنه مكلف لاحقا. كثير أقولها للناس، أقول تذكر ألم التسويف. يعني اليوم أنا ما رديت على الإيميل، إيش بيترتب عليه بكرة؟ ممكن يكلمني، ممكن فاجعل هذا الألم أن يكون دافع لك أنك تنجز هذه المهمة. فأحيانا الهروب، الناس تلجأ للهروب وتتعود عليه لأنه بالنسبة لهم يعطيهم راحة مؤقتة،
0: مسكن يعني.
1: صحيح. ولذلك كثير من الناس اللي عندهم تسويف في حياتهم أو يأجلون أو يتهرب، يعني بعض الناس، يعني أحد المراجعين سوينا قائمة من ضمن الخطة العلاجية، حطينا ما هي الأشياء اللي يتم تأجيلها وليش تهرب أمامها. فوجدنا كل الأشياء اللي فيها تحدي أو فيها أخذ قرار أو فيها بذل مجهود، يعني مو لازم. بعض الناس يقول في بعض الأشياء ممكن يأجلها شخص لأنه تأخذ منه جهد وقرار صح وخطأ ويبغى له يفكر، فما يبغى يفكر فيأجلها. أحيانا في قرارات بسيطة، طيب ليش ما تأخذ فيها مجهود؟ يقول لأنها تشعرني بالقلق، أخاف أني أتخذ هذا القرار، أشتري هذا الشيء ويكون مهب جيد فأندم، فخليني أكون مروق أكثر. كنا نتكلم عن الآن مثالية، ينتظر الوقت الأفضل أو الوقت المناسب حتى أتخذ هذا القرار. وش يصير؟ يصير مؤجل مؤجل مؤجل، لما يجي بعد فترة أجل أشياء كثيرة، يقول خلها بعدين ننجزها كلها، فيبدأ في هذه الدائرة، في عقلي يتبرمج، جهاز العصبي يتبرمج أن أي شيء يقلق

0: كذا يقول يجيني قلق لين أنجز كل شيء. فأحيانا تكون إيجابية أن الإنسان كل ما أقلق شيء أو أزعج شيء أنه يواجهها وينهيها في وقتها لا يؤجلها.
1: هالفئة الثانية اللي تحدثت عنها أو أشرت إليها دكتور، هل هم فئة يعني طبيعية؟ هل هذا هو الصحيح اللي يعني يقلق لين ينجز؟
0: ممتاز، هنا يجي سؤال جميل. طيب من الصح؟ هل الصح اللي يهرب من المهمة عشان ما ينجزها، أو الصح اللي يقلق لين ينجزها؟ حنا نقول الصح اللي في النص، إنه عندي مهمة صح إني أشيل همها بس ما يسبب لي درجة القلق والتوتر، جهاز العصبي يتحفز أصير متوتر لين أنجزها. ممكن المهمة ذي إنجازها مو بيدي أنا، يمكن اليوم مثلا عندي مثلا شغلة بنجزها بس أنا أنتظرك لين ترد علي خبر برسالة إي أو لا عشان أنا أتخذ قرار. أنت ما ردت علي، أنا طول الوقت قلق فرسل لك رسائل ودقدق عليك لأنه أنا لازم أنجز، فأنت اللي معطلني، فيصير أعيش في قلق لين أخذ الرد. الأقصى اليمين أنه يهرب منها هذا غير جيد غير صحي، والأقصى اليسار أنه يقلق لازم ما يرتاح لين ينجز. حنا نقول دائما كل ما كانت عندك مهمة المواجهة جيدة، ولو ما قدرت تواجهها ممكن أكتبها وشوف الأسباب، قد يكون أسباب منطقية قد تكون أسباب غير منطقية. فالنص ما بين الهروب وما بين المواجهة والقلق هو أشوفه الأفضل ما بين الاثنين.
1: جميل. طيب دكتور، حدثنا عن أكثر وأبرز أشكال الراحة شيوعا اللي تتحول في كثير من الأحيان لهروب.
0: والله من أكثر الأشياء اللي اليوم ما ننكرها في مجتمعنا وعلى مستوانا حنا الشخصي، أكثر وسيلة اليوم نهرب لها واللي متواجدة معنا طوال الوقت الهاتف الجوال. فأحيانا نكون تعبانين وتجيك في بالك فكرة أني بشوف شيء بسيط أو بشوف المقطع هذا أو بدخل على مثلا موقع مواقع التواصل الاجتماعي، أنا نزلت مثلا تويتر بشوف من اللي رد علي، أعجبني المقطع هذا الفيديو، طيب اللي بعده اللي بعده، فينتقل الشخص من فيديو فيديو إلى ما لا نهاية. ليس لأننا نستمتع فعلا وإنما لأننا لا نريد أن نبقى مع أفكارنا. بعض الناس يتخذ الجوال أو الفيديوهات اللي يشوفها يتخذها هروب، أن يهرب من واقع، يهرب من مشاعر، يهرب من أفكار معينة، فما يبغى. يعني أذكر أحد المراجعين يقول أنا إذا جلست فاضي أحس بتوتر، ما أحب أجلس فاضي، فطول الوقت لازم أشغل نفسي، يشغل نفسي مثلا بمسلسل يشغل. وكثير من المستمعين اليوم بعضهم يقول ما أقدر أنام إلا يشتغل شيء وراي، لازم أشغل قصة أو شغل، بعض الناس يشغل قرآن أو يشغل شيء. ليش؟ لأنه يقول إذا جلست في مكان فاضي عقلي يبدأ يشتغل. فأحيانا الهاتف أي يطفش أو يفكر، يقول أنا ما أبغى أفكر، فلما يشتغل. وبعض الناس ترى ممكن ينام يشغل التلفزيون عنده ما يسمع أصلا، بس شعور صوت إنه موجود نوعا ما يسلي، فصار تعود عليها. يعني كثير اليوم واحد سألني قال هل الإنسان اللي يشغل شيء عنده قبل لا ينام هل عنده مشكلة نفسية؟ قلت له مو بالضرورة، ولكن انك تشغل شيء تعودت عليه. يقول اذا ما قدرت تشغل شيء ما يجيني النوم، هل هو طبيعي؟ انت تعودت انه تسمع صوت انك قبل ما تنام. فهذا اكثر الاشكال الهروب، بالاضافه الى
1: عن هذه. معليش دكتور، هذه يعني اعتقد حتى الاطفال مثلا معروف، يعني حتى ابائنا واجدادنا انه القصه اللي قبل النوم او اللي يغني لطفل قبل النوم يعني طبيعي، لأن وقت النوم يمكن هذه مرحلة تكون شوي مملة، يعني سواء للكبير أو الصغير.
0: والله فعلا أنا للأمانة أنا جربتها يعني قبل فترة، فقلت أبغى أشوف مدى تأثيرها. فعندي طفلة فشفت أمها جالسة تحكي لها قصة، فجالسة أشوف هل فعلا أنه يعني جيلنا الأولين ما لحقنا، يمكن أحد يقول لنا قصص، ما أدري إذا كان المستمعين يسمعوننا لحقوا القصص سابقا.
1: سباحين تسمى
0: فلما شفتها فعلا حرفيا صارت تفتح أحيانا الكتاب أو القصة يقرونها، فصارت أول ما تجي النوم ماما نبغى القصة، خلاص على طول ارتبط. فلما تتكلم صار فيه تقول مع أمها هي تتكلم، حفظت القصة من كثر ما تتكرر. ففعلا حرفيا أنها تساعد، يعني للأمانة من الأشياء اللي أنصح فيها يعني كثير للأطفال بالذات أعمار سنتين ثلاث سنوات، ترى جميلة القصص تفرق مرة معهم كثير حتى توسع المدارك والخيال.
1: جميل.
0: هذا تعليقا على ما ذكرت.
1: نعم.
0: الأمر الثاني من الإشكال الهروب وهي كثيرة حنا نشوفها، النوم. يعني بعض الناس تقول يا أخي النوم أنتم تقولون راحة، لا، أحيانا النوم حاجة أساسية للإنسان.

0: متى يكون راحة ومتى يكون هروب؟ لما يكون الإنسان يحتاج أنه ينام عشان يستعيد طاقة وحيويته ونشاطه، هذا للراحة. ولكن بعض الناس يذهب إلى النوم لتجنب المسؤوليات، يعني إذا كان عنده مهمة أو مسؤولية معينة يبدأ يهرب للنوم، يصير نومه يزيد، إذا أقلق شيء ولا دخل في ضغوط نفسية صار يلجأ إلى النوم ويلجأ إلى ساعات كثيرة. يعني أحد الأشخاص يقول كنت أنام من 10 إلى 12 إلى 14 ساعة في اليوم، يعني جالس تتكلم إيش بقى من يومه. أيوة. طيب ليش؟ فيوم يصحى فيشوف المهمة أكبر. فقلت لك أصلا بطبيعة أنت نومك كذا؟ قال لا، أنا إذا انضغط، في الناس، في بعض الناس على النقيض إذا انضغط ما يجيه النوم، يجي أرق.
1: صحيح.
0: فأحيانا النوم قد يكون وسيلة للهروب، ولكن نستخدم النوم بوسيلته الصحيحة أنه يكون مصدر للراحة.
1: هذا النوم هروب من الحياة كلها، إيه؟ لأن الواحد ينفصل عن الحياة. نعم.
0: وللأمانة يعني أحيانا لو تناظر في بعض الناس ما يقدر، يعني أحد الأشخاص يقول أنا قمة سعادتي في النوم، يقول أنام بالعشر ساعات بالتناشر ساعة. ولذلك أنا أقول كثرة الراحة تتحول إلى تعب. هذا الجسد خلق ليعمل، ما خلق ليرتاح. فزي الطائرة، شوف الطائرة لو جست أو الباخرة في البحر وقت طويل جاه الصدى، ولكن هذا الإنسان كذلك يعمل. الراحة هي وقود، أنا استخدم هذه الراحة ليتزود ليجدد نشاطي لأنطلق في اليوم التالي. فإحنا نقول الراحة أحيانا إذا زادت الراحة تحولت إلى تعب. أيضا من أشكال الهروب وهو كثير أشوفه ويؤثر نفسيا على الأشخاص اللي هو الأكل. إذا توتر الإنسان، احنا حكينا عنها سابقا،
1: افتح ثلاجة،
0: أي أنه النهم العاطفي، أني لما نتوتر على قولتك أروح افتح ثلاجة مو بجوعان
1: طفشان،
0: يعني يأكل بحثا عن التهدئة.
1: أي.
0: أني أنتظر، يعني أحد الأشخاص يقول لي مرة أطلب وجبة، وجبتين أطلب، الوجبة الأولى أكلها تسد حاجتي، شوي تدريجيا ألقاني فاتح الوجبة الثانية، البطاطس أطلب بطاطس اثنين كبار. فيقول بس مجرد أني أكلها حبة حبة، ما يعني عشان أركز تركيزي لما أخذ الحبة البطاطس أكلها تركيزي فيها، فهذه صارت وسيلة للإلهاء أو الانشغال عن تفكيرك وعن أفكارك. بالإضافة إلى الانشغال الدائم، وهذه من أكثر صور الهروب التي لا ينتبه لها كثير من الناس. شخص لا يستطيع أن يجلس بدون عمل أو يجلس فاضي، دائما لديه شيء يفعله. ليش؟ لأنه إذا جلس فاضي عقله يفكر، لأن التوقف يعني أن يسمح لأفكاره ومشاعره، فيصبح هذا الشخص لازم يكون مشغول. هي طريقة للهروب طريقة للهروب من أنا متعب جدا. فكل ما كان الشخص هادئ كل ما حس بالعدم الارتياح. زي الناس اللي يقول من تعود على القلق وجد الراحة، حس شعر من الراحة كمين. ففي بعض الناس ما يقول ما أقدر، إذا ارتحت أحس في شيء غلط، فلازم أشغل فكري، لازم أشغل عقلي، فيصير طول الوقت 24 ساعة. هنا وش اكتسب عادة؟ فصار عنده العقل اليوم يربط العمل والإنجاز والشغل الدائم بالراحة، أنه أنا إذا جلس مرتاح في شيء غلط. الصح عندك أنك تكون مشغول طوال الوقت، وذول الناس اللي يدخلون في قلق وتوتر بشكل عالي.
1: طيب خلنا ناخذ هالاتصال معنا. فهد مرحبا.
2: مرحبا اخوي خالد، امسي عليك بالخير.
1: حياك الله.
2: امسي على الدكتور على جميع
1: الله يحييك فهد. يا هلا وسهلا، سؤالك فهد.
2: الله يطول عمرك، ودي اسال بس الدكتور. لا انت.
1: نعم.
2: انا دكتور لاحظت نفسي من الثلاث سنوات الماضيه، لاحظت اني ما نام الا لما اشغل قصه حقت قصص الاوليين وزي كذا، وخليه شغال من اليوتيوب ونام. هذا نقطة. النقطة الثانية كذلك دكتور، لما أصحى مثلا على الفطور، مثلا لما أفطر، لما أكون وحدي للبيت غير المناسبات العامة، لما أكون في وحدي للبيت مثلا أفطر أو أتعشى في البيت الوحدي، لازم أشغل مسلسل أو أشغل برنامج وأنا قاعد أطالع فيه وأنا أفطر أو أتعشى. كيف تشوف الظاهرة هذه يا دكتور؟
1: جميل، شكرا فهد، شكرا. إجابتك دكتور؟
0: شوف فهد، علق على النقطة اللي احنا ذكرناها سابقا، انه هذه عادة. يعني بعض الناس يعتقد يعني هل انا مريض نفسي ولا عندي مشكلة معينة؟ لا، هذه عادة تعود عليها العقل. زي ما قلنا احنا التعزيز السلبي لما الواحد يسوي سلوك فيحفظها العقل. عقلك هو عبارة عن برمجة سلوكياتك. اليوم تسوي سلوك معين يألف عقلك، اذا سويت خلافه يبدا تشعر بالقلق، فتضطر انك ترجع لنفس هذا السلوك،
1: تحس في شيء غلط،
0: تحس في شيء غلط، فتروح ترجع سلوكك اللي انت اعتدت عليه فتشعر بالراحة.

0: فهالذكر يقول أنا إذا كنت في بعض الناس يحب الجمعة فإذا حس بالفراغ ما يحس بشعور زين، يعني مثلا أنه يقول أنا أفطر مع أخواني وأهلي فأحس بشعور زين واستمتع وانبسط، بس إذا ما عندي أحد في البيت أبغى أشغل شيء، شغل محاضرة، شغل مسلسل، شغل قصة مثلا معينة. بعض الناس ما يحب لأن الهدوء شوي يزعجه. قد يكون الناس الاجتماعيين، ترى الاجتماعيين ما يحبون الجلسة لحالهم، يعني لازم نشغل نفسه في شيء أو أنه اعتاد الإنسان على شيء معين. طيب هل هذه تعتبر مشكلة؟ حنا نقول لا ما هي مشكلة، ولكن حنا الإنسان يكون مرن يتدرب ويتعلم المرونة. كيف يتعلم المرونة؟ إن يوم من الأيام أقرر أقول أنا اليوم بجلس بدون ما أسمع ولا شيء، ترى في البداية شعور غير جيد، غير موحش. مريح موحش لأنه أنا ما تعودت كذا، أحس في شيء غلط.
1: طيب
0: أبغى أخفف هذا الشعور أروح أشغل شيء. ومثل ما ذكر هو يعني في ما شاء الله أنا لقيت أحد الأشخاص يقول أنا صرت أحفظ القصص من كثر ما استمع لها قبل النوم. وحتى في يعني أذكر قريت أبحاث سابقة أن الإنسان حتى هو يسمع مثلا آيات أو أشياء عند النوم يحفظها، يبدأ الإنسان يحفظ بعض القصص. أنا عندي واحد من الزملاء ما شاء الله في التاريخ جيد، فأسأله يقول هذه قصة ما قبل النوم ما من أكثر من 10-15 سنة. فهذه وسيلة جيدة، يعني ما أشوفها مشكلة عند الشخص إلا إذا أنه لو ما اشتغلت توتر وانزعج فهي عادة أكثر منها مشكلة يحتاج الإنسان يتغلب عليها.
1: جميل. طب خلنا ننتقل محورنا الرابع دكتور. الآن يعني في ظل وجود هذه الأجهزة الذكية اللي كل شوي جايك إشعار، رسالة، فيديو، خبر، مكالمة، منصات التواصل تمطر عليك هالرسائل، هل يعني ما زلنا قادرين على أنه نحصل على الراحة ونتحرر من أسر هذه المشتتات؟
0: والله شوف الإشكالية اليوم لما نتكلم بواقعية، اليوم نجد صعوبة كلنا، حنا حتى نحن على المستوى الشخصي اليوم ما تقدر، الراحة صارت بالنسبة لنا صاحبة جدا، وكل واحد عنده مفهوم للراحة. يعني أنت اليوم تتكلم عن جوالك، هل شخص يقدر يخلي جواله أكثر من 10 دقائق ما يمسكه؟ يحس في شعور غير مريح، فينتظر رسالة أو إشعار أو محتوى أو يبغى يشوف شيء معين. فأحيانا ما نقدر 5 دقائق ما نقدر نجلس، يعني إلا من رحم الله، إلا في النادر، إلا واحد أنه يشتغل على نفسه ويبذل مجهود على نفسه كثير أنه يقدر يتجاوز هذه الأزمة. فحنا الراحة صارت صعبة اليوم، نعم نقول صارت صعبة، ويجد الإنسان صعوبة أكثر لما يكون المحيط اللي من حوله. يعني أنت ممكن مثلا تجي في بيئة، يعني أعطيك مثال، أحد الأشخاص يقول كنت أجي عند الوالدة وأجلس أسولف معها، يقول أجلس بالنص ساعة ساعة، فتقول يا ولدي أنت من أفضل أخوانك اللي يجي، أحس بطعمك وأنت جالس معي، أحس لك وجود. أخوانك الباقيين يجي يسلم ثم كل واحد مسك جواله. طيب أنت اليوم والدتك ترى الجلسة نص ساعة مو قادر. فهنا العادات، فحنا نقول اليوم الأجهزة صارت تشكل أو الراحة صارت صعبة في ظل وجود الأجهزة أو المواقع التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية بشكل عام. نعم صارت صعبة، وليس بالسهل اليوم أن الإنسان يستطيع أن يتجاوزها إلا أنه يبذل مجهود، أنه يحاول أنه نخفف. وهي زي ما ذكرنا سابقا أنه كيف نقلل الدوبامين، لأنه هذا يعطيني متعة، فعقلي يبحث عن المتعة فيروح يسمع المقطع أو يشوف الفيديو عشان يلحق يعيد المتعة مرة أخرى. فهي في صعوبة، نعم فيها صعوبة للأسف.
1: يمكن صعوبة دكتور في البداية، لكن مع الوقت واحد يتعود على تركها بالضبط. مثل ما تعود عليها
0: بالضبط. حنا نقول دائما أي تغيير يسبقه وعي، أي تغيير في الحياة. وحنا اليوم النفس البشرية دائما تهرب من الأشياء التي تشعرها بالقلق. يعني أنا مثلا بترك مثلا الجوال ما أمسكه 5 دقائق بشعر بتوتر. طيب أنا ما أبغى الشعور هذا يجي، لأنه طبيعي الشعور هذا هو خلاف ما اعتدت عليه. يعني معتاد أن الجوال أمسكه، طيب لو ما مسكت الجوال بحس بشعور موحش غريب غير مريح. طيب كيف أزيل هذا الشعور؟ أروح أمسك الجوال. طيب أنا لو أخذت امتنعت وقت طويل 5 دقائق ثم أخذت ثم اليوم الثاني 10 دقائق ربع ساعة، يصير فيه قدرة. ولذلك أنا دائما أقول للناس كل ما تعلمنا المرونة، لا تجعل حياتك قائمة على شيء واحد وتدرب عليها. يعني اليوم أنت مسكت الجوال، أنا عندي أحد الأشخاص ما شاء الله عليه يعني كل شهر شهرين يقول أنا عندي صيام السوشيال ميديا، يجي يوم كامل ما يمسك الجوال ولا يفتح أي مواقع تواصل اجتماعي، وحين يحذف حساباته في السوشيال ميديا يقول عشان ما أتابع. فيقول أنا جالس أتحكم في عقلي، أنا ما أبغى عقلي يتحكم علي، يتحكم فيه. لأنه أحيانا السلوك الإدماني أو الرغبة القهرية أحيانا تصير إدمان، تصير رغبة قهرية ما يستطيع الشخص أن يتوقف.
1: جميل. طيب محورنا الخامس دكتور، بعض الناس لما يمارس إذا صح التعبير الراحة يحس بالذنب، يعني أنه والله الوقت مر وأنا ما سويت شيء، ما أنجزت، يعني أن اليوم ضاع مني. مثل هذا الشعور وش رايك فيه؟
0: طيب جميل. هذول الأشخاص اللي عندهم دائما حياتهم إنجازات، وهذا إحنا قلنا اليوم إذا تعود الشخص على سلوك معين خلاص ما يقدر يغيره. الأشخاص اللي يقول لازم اليوم لازم أنجز، يعني أشبه بمهام اليومية أنها تشيك ليست، يعني أنجز لازم أسوي كذا وأسوي كذا وأسوي كذا وأسوي كذا. لأنه أغلب الناس وهؤلاء الأشخاص هم اللي رابطين قيمتهم بالإنتاجية. إذا ما سويت شيء أنا ما مني فائدة، لازم أنجز، إذا ما أنجزت فأنا متأخر، إذا ما أنجزت فأنا شخص سيء. فلا تربط دائما الإنجاز أو قيمتك بالإنتاجية. أحيانا الإنسان ليست آلة إنتاج، مو مكنة الشخص أنه لازم عنده مهام معينة، طباعة أطبع كل يوم 100 ورقة عشان أحس بالإنتاجية. لا، الإنسان إنتاجيته أحيانا راحة، ليست مكافأة. بعض الناس يقول أنا والله أرتاح عشان مكافأة، لا، هي حق أو جزء منك عشان أنت تستطيع أن تستعيد نشاطك مرة أخرى. فلما نجي نركز اليوم أن نقول الشخص لا تربط قيمتك بإنتاجيتك، أنا ممكن اليوم يعدي. يعني أنا عندي المراجعين الناس اللي مثل هذا النوع اللي عنده تأنيب ضمير ولازم ينجز، وإذا ما سوى شيء يحس بتأنيب الضمير، قلت تعلم، لأنه هو يقول أنا ما أبغى أصير شخص بلا هدف، أو أعطيك النص اللي قال، يقول أنا ما أبغى أصير شخص سخيف ما مني فائدة في الحياة ما لي قيمة. قلت من ألزمك أنك لازم كل شيء تكون فيه جدي وعملي؟ ترى في وقت للراحة، وقت للعب، وقت أنك قال أنا أتابع مسلسل أو أشوف فيلم أحس بتاني بضمير، أقول لو أني الآن آخذ قارئ كتاب ما بحسن لي، لو أني مثلا سمعت لي محاضرة مو بأفضل لي، طيب متى يرتاح عقلك؟ فلذلك إن لنفسك عليك حق وجسدك عليك حق. فلذلك مهم جدا أن الواحد يعيش وقت العمل أعطيه حقه، وقت الراحة أعطيها حقها، وقت اللعب أعطيه حقه. وأحيانا ممكن الإنسان يجلس وقت طويل ما يسوي ولا شيء، هذا أنا أشوفها. أنا بالنسبة لي الراحة أني أجلس كذا أتأمل بدون ما أسوي ولا شيء، هذا بالنسبة لي الراحة عندي. في بعض الناس يقول لا أنا مزعج، أنا ما أسوي ولا شيء، حس بشعور غير مريح،
1: مع أنه حتى وهو ما يسوي شيء هو قاعد يتأمل، فهو هذا شيء يعني
0: بالضبط. لا، هو عنده لازم أنجز، لازم في أكشن أسويه، لازم أقرأ معلومة. طيب المعلومة إذا قرأتها، طيب أنت في يوم أخذ راحة عشان بكرة لو قرأت هذه المعلومة عندك القدرة على تطبيقها. هو لا، طول الوقت تركيزه أنه لازم يكون عندي إنتاجية. فهذا جزء تبرمجوا عليه الناس. أحيانا بعض الناس يعني في تنشئتهم لما يكون صغير لازم تحل واجباتك، لازم تصير شاطر، لازم تصير، فيصير طول اليوم بعضهم يبغى يسوي هذا الشيء لبحثا عن المدح والثناء، وبعضهم لا، لأنه تعود لا جلد الذات داخلي مو مضطر بالآخرين، هو تأنيب ضمير داخلي.
1: جميل. طيب محورنا السادس دكتور عن أنواع الراحة. حنا نتكلم عن الراحة، يمكن بعض المستمعين مو عارف وش المقصود بالضبط بالراحة، عقلية جسدية إلى آخره.
0: سؤال جميل. حنا لما نتكلم عن أنواع الراحة، كل شخص أو كل جزء من أو كل وقت في حياة الإنسان يحتاج إلى عضو معين يرتاح. يعني أحيانا إذا الراحة قد نحتاج إلى راحة جسدية. راحة جسدية مثل إيش؟ مثل النوم، أني أنام هذا أرتاح. واحد عنده ضغط عمل مثلا شفتات فنومه متقطع أو متقلب، أحيانا نحتاج إلى علاج لمشاكل النوم. يعني للأسف اليوم الناس تعاني من أرق ولا يطلب المساعدة ولا يطلب العلاج ولا يبحث عن الحل، أو من كثر ما هو يقاوم، من كثر ما يتابع يبغى ينام فيقاوم النوم، فالجسم بيتعب. فممكن بدال ما ينام 6 ساعات ياخذ ساعة قبل النوم يقلف السوشيال ميديا، فهذا ياخذ من وقته. فالنوم يحتاج له الجسم، الاسترخاء برضو يحتاج له الجسم، تقليل المجهود. يعني أنا اليوم أحتاج أني أقلل مجهوداتي، مو لازم كل شيء أنا أنجزه، أنا ممكن أتعلم التفويض، ممكن أنجز المهام في وقت واحد أجمعها في يوم واحد وأنجزها. فهذه مهمة جدا، الراحة الجسدية. أيضا الراحة الذهنية. طيب كيف أريح عقلي ذهنيا؟ أول شيء أقلل القرارات والمعلومات والمحفزات، كيف أقللها؟ يعني اليوم قرار مو طول الوقت أفكر في قرار نشتري سيارة اللون هذا ولا اللون هذا، لا أخليه على الهود، أنا أبغى هذا الأسبوع ما راح أتخذ قرار فولي.

0: في بعض الناس لا، مشاكله دائما يشيلها مع قراراته، تفكيره، لازم اتعلم، طول الوقت متحفز جهازه العصبي. فاحنا نقول كل ما وقفت بعض القرارات او اتخذت قرار فيها بدون ما تتردد فيها، هذا يساعد على الراحه الذهنيه. الراحه العاطفيه وهي من الاشياء المهمه جدا، وجود مساحه تستطيع فيها التعبير عن مشاعرك دون الحاجة للتظاهر بأنه بخير. أجي من الأيام أجيك أقول والله يا خالد أنا اليوم تعبان، أنا والله أحس أني مرهق وأحس أني ما عاد أستطيع. إحنا عيبنا اليوم وأغلب الناس ما يبغى يبين ضعفه للآخرين، وهذا جزء من من من من طبيعة البشر، أنه يا أخي أنا أضعف، أنا أتعب، أنا أمرض، أنا أضايق، أنا أحزن. فلما تجي تتكلم عن مشاعرك ويكون عندك مساحة آمنة بدون حكم، يعني مثلا أبي أجي أقول خالد والله أنا تعبان، يقول أنت تتعب يا أخي، أنت ما شاء الله، لا أعطني مساحة، اسمع لي. أنا ما أبغى بعض الناس يوم يجي يشتكي لك هذا يعبر عن مشاعره، يروح لآخر شو يقول له، يقول الله يعينك، أو يقول يا أخي كلنا تعبانين. خلي يتكلم، يعني مو لازم أحيانا ترى الجوانب العاطفية، خلي الواحد يتكلم، ما يبغى منك لا نصيحة ولا توجيه ولا يبغى منك كل شيء، يبغى واحد يسمع له. صحيح. يسمع المعاناته، يتقبله، يكون داعم له. بالإضافة إلى وجود الراحة الاجتماعية، وأحيانا نحتاج الابتعاد عن الناس وهذه العزلة. وهل العزلة بعض الناس يقولها، أنتم تقولون العزلة، مرة تقول العزلة ما هي بزينة، ومرة تقول أنت راحة اجتماعية. لا، أحيانا الشخص الاجتماعي ترى يحتاج أحيانا وقت أنه يفصل، أنه يجلس مع نفسه، يراقب نفسه، يروح مع شخص يشعر معه بالراحة. يعني مو كل الناس أنا اللي أصادقهم ولا معارفي كلهم يشعروني بالراحة، لا، أنا ممكن فترة أخذ وقت أنعزل فيها وارتاح اجتماعيا من كثرة الالتزامات والواجبات الاجتماعية. وهذا غالبا ما تأتي في الأشخاص اللي ما شاء الله بيتهم ما يفضى، يحبون العزائم، يحبون المجالس، أنه كل يوم يعزم، أو عنده جلسة مثلا بالليل السمرة عنده بالليل، الناس تجتمع عنده، هذا مرهق البيت ومرهق الأسرة ومرهق للناس اللي من حوالينا. فهذه مهمة جدا. بالإضافة إلى الراحة الحسية، هذه ترى مرة مهمة ودائما أقولها يعني للمراجعين وأحرص عليها. الراحة الحسية تقليل الضوضاء والأضواء والشاشات والإضاءات. ليش؟ لانه ابغى جسمي يهدى. شوف اليوم احنا لما يسافر الواحد يطلع برا او يروح الطبيعه، ليش يرتاح؟ لانه مد البصر مش محدود، مو محدود في شيء، عكس لما تكون في المدينه ما تقدر تشوف اخرك. فهناك لا، تحس براحه، تحس بانشراح كبير. بالاضافه الى الراحه من المسؤوليه، وهذه مره مهمه اخوي خالد. ليش؟ لانه اغلب الناس القلقين تكون حياتهم كلها عباره عن مسؤوليه. جرب انك تكون عندك لحظات ما تكون فيها مسؤول، ولا تكون الشخص المسؤول عن كل شيء. طول الوقت أنا مسؤول عن والديني، مسؤول عن البيت، مسؤول عن أغراض البيت، مسؤول عن زملائي، مسؤول عن الموظفين اللي تحتي، مسؤول عن العامل. جرب إنك يوم تقول ما لي دخل في أحد، أنا مسؤول عن نفسي، أنا كيف أصحى من النوم، كيف أكل، كيف أشرب، كيف أنبسط، كيف أرجع أنام، بدون عدم أخذك للمسؤوليات الآخرين. لا نتخلى عنها، ولكن أحيانا بعض المسؤوليات ليس مهم وجودي فيها، ولكن إحنا نحملها ذهنيا ونشيل همها. فدائما نركز على ما نستطيع من المسؤوليات، وانه الشخص يكون مرتاح في هذه المسؤوليه. الاهم هذا كله من هذا كله، ان الراحه ليست بالضروره عدم فعل اي شيء. قد تكون الراحه مشي، قد تكون الراحه قراءه، قد تكون الراحه مثلا تامل، قد تكون الراحه تمارس هوايه انت تسويها، قد تكون الراحه انك تجلس بدون اي شيء. فبعض الناس يقول انه الراحه لازم اسوي سلوك، لا، احيانا الراحه ممكن امارس شيء احبه، او اتامل في شيء، او انام واتامل السقف، هذا بالنسبه له تكون راحه للشخص.
1: جميل. طيب خلني يعني انتقل للمحور السابع والثامن وادمج السؤالين اللي في بالي. دكتور، انا كيف اعرف اني اهرب مو ارتاح، يعني مو قاعد ارتاح، اني قاعد اهرب او ارتاح، اميز بينهن؟ وايضا يعني كيف اتعلم الراحه دون هروب في 3 دقائق دكتور؟
0: طيب جميل، احنا نبغى نحددها ما دام تحددتها في نقاط. اول شيء، ماذا اشعر قبل ان ابدا هذا النشاط؟ لما نروح هذا النشاط بسويه، هل اشعر بقلق، بملل، بخوف؟ ماذا اشعر اثناء هذا الاثناء، هل استمتع فعلا ام احاول الا افكر؟ ماذا اشعر بعده، هل اصبحت اهدأ او اكثر استعدادا، أم أكثر توترا وإحساس بالذنب؟ هل أستطيع التوقف؟ إذا لم أستطع التوقف رغم أني لا أستمتع، فهنا نقول الشخص يحتاج إلى أنه يراجع نفسه.

0: ينتبه يركز الانتباه. طيب وش الشيء الذي أحاول ألا أشعر به؟ راح أسأل نفسي إيش اللي تخاف منه وش الشيء اللي ما تبغى تشعر فيه. أنا ما أبغى أشعر بالألم، أنا ما أبغى أشعر بالقلق. طيب نروح نناقش الفكرة، ليش أشعر بالقلق؟ ليش أشعر بالألم؟ لأنه أحيانا قد يكون عند الشخص فكرة معينة في رأسه أنه لازم أنجز هذا الشيء بشكل دقيق، لازم يكون عملي مثالي، لازم يكون لازم، فروح أناقش هذه الأفكار. فالأهم منها أنه المهمة اللي أنجزها أبغى أسويها متعة، أن إنجاز أكثر من أخليها مهمة يجب علي تنفيذها. إيش الفرق دائما بين الإنجاز والمهمات؟ المهمة إلزام لازم تسويها، الإنجاز هي مهمة ولكن نظرتي لها إني لو خلصتها أشعر بالرضا أو أشعر بالراحة، هناك إذا ما خلصتها أشعر بالقلق. فنتعلم الراحة دون هروب. أول شيء لا تمنع نفسك من الراحة، الهدف ليس أن نصبح أكثر إنتاجية، الهدف أن تصبح الراحة مجددة للطاقة. خلونا نجرب الراحة المحددة، بدل أني بجلس شوي على الجوال، بروح أتابع لي مسلسل، بشوف شغلة معينة، لا، أنه أنا أجرب أنه الملل جزء من حياتك. بعض الناس ما يبغى يحس بالملل، يعني أحد الأشخاص يقول إذا حسيت بالملل حس في شيء غلط. نقول دائما اسمح نفسك بالملل، لا تحتاج إلى ملء كل لحظة من حياتك، جرب أنك تجلس بدون جوال. مثل ما ذكرنا أنه في البداية بيشعر الإنسان بالقلق والتوتر، ولكن هذه المساحة قد يعني تسمح للعقل أن يكون هادئ ويشعر بالارتياح.
1: جميل جدا، الله يعطيك العافية دكتور سلطان العصيمي الأخصائي النفسي، شكرا لك.
0: شكرا لك وللمستمعين الكرام.
2: المستشار على إذاعة الرياض. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة، نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: ونستكم لنا ترمونسين، أنت من ونستكم نستانس، حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
5: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
6: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، ويا هلا بكم.
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا، من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
7: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض، منطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي،

في قلب حائل حيث تغفو الرمال على أسرار الزمان وتهمس الجدران بما لا يروى في كتب التاريخ. هناك تقف قلعة القشلة كأنها جندي من حجر لم يخلع بزته العسكرية منذ قرن مضى.

للضبط والنظام، وفي عام 1360 للهجرة بدأت الحكاية. لم تكن مجرد مبنى، بل كانت مؤسسة عسكرية متكاملة. حوائطها سميكة شاهقة تشبه الصمت، لكنها تروي قصص الجنود الذين تدربوا هنا وتخرجوا ليكونوا حماة للوطن.

كنت هناك لا كزائر بل كمن دخل مسرحا عسكريا نقشت عليه تفاصيل الطاعة والانضباط، 8 أبراج للمراقبة، ونحو 150 غرفة موزعة، كل منها كأنها تحفظ سرا من ماض صار ذكرى. الأبواب الخشبية ما زالت تنبط برائحة الزمن، وفي الفناء الواسع يخيل إليك أنك تسمع صوت الصف العسكري والهتافات التي تنشد للوطن، للملك، للواجب. مرت السنين وودعت القشلة صخب الجنود لتفتح أبوابها للزائرين، للذاكرة وللوطن الذي لا ينسى. تحولت من ثكنة إلى تحفة تراثية، وبدل أن تؤدى فيها التحية العسكرية باتت تلقى فيها التحية على التاريخ. أتدرون، ليست القلاع هي من تصنع المجد، بل من عبروا داخلها، من تدربوا، من ناموا وهم يحتضنون أحلامهم بالسلاح والشرف. وقلعة القشلة لم تكن حجارة فقط، بل كانت معسكرا من الكبرياء.

في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت مع تطبيق ساودي راديو بلاي.

0: بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: الحادية عشر صباحا في الرياض. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، وجزء إخباري من إذاعة الرياض، أهلا بكم. وزير الدفاع يبحث مع نظيره البلغاري العلاقات وتعزيز الأمن في المنطقة. وزير الخارجية يلتقي رئيس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي. وزارة الطاقة تنظم عدة اجتماعات لقطاع الطاقة بمشاركة 70 وزيرا. المملكة وبروناي توقعان اتفاقية استثمارية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن. اجتماع مديري جوازات الخليج يبحث تطوير العمل وتنسيق الجهود. انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 3% في الربع الثاني من عام 2026. الإعلان اليوم عن نتائج أهلية المتقدمين لبرنامج التوازن.

التوازن العقاري. تمديد مهلة السماح لمنشآت النقل الثقيل بنقل البضائع غير المملوكة لها. الطيران المدني تصد أول الطيران المدني يصدر تصنيف مقدمي الخدمات لشهر أغسطس. منشآت تواصل طرح فرص النمو والاستثمار في التعليم بمركزها في جدة. ضبط مواقع وحسابات تسوق لمنتجات العناية بالبشرة غير مسجلة. أمانة الشرقية تطلق مبادرة بيئية لتشجير الحدائق العامة في المنطقة. إقامة معرض البحر الأحمر لليخوت للمرة الأولى في المملكة العام المقبل. ومن الأخبار العربية والدولية، بدعم من مركز الملك سلمان تدشين 39 مدرسة متضررة في سوريا. القوات الإسرائيلية تجدد اعتداءاتها على الجنوب السوري. مقتل فلسطينية في قصف للاحتلال الإسرائيلي في مدينة غزة. ترامب يؤكد أن الأزمة ستنتهي وأسعار النفط ستنخفض. خبرنا الأخير في هذا الموجز، البنتاغون يعلن مغادرة العراق واستمرار في تقديم التدريب والدعم المخابراتي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. مسار
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، حلقة جديدة الليلة من برنامجكم مسار. الخوف من الفشل شعور طبيعي نمر فيه كلنا، لكن أحيانا يكون هذا الخوف أكبر من الفشل نفسه، يخلينا نتردد أو نتراجع عن فرص وتجارب جديدة. هل يمكن أن يكون خوفنا من الفشل هو ما يمنعنا من النجاح؟ كيف نتعامل معه بطريقة صحية ومتوازنة؟ وكل هذه الأسئلة رح يجاوبنا عليها ضيفنا اليوم الأستاذ أحمد السعدي، المستشار في التنمية البشرية. يا هلا وسهلا بضيفنا اليوم الأستاذ أحمد السعدي، المستشار في التنمية البشرية. يعطيك العافية أستاذ أحمد.
2: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، وحيا الله المستمعين في كل مكان عبر أثير إذاعة الرياض، حياكم الله.
1: الله يحييك. طبعاً إحنا كلنا نعرف أستاذ أحمد أنه الخوف جزء طبيعي من حياة الإنسان، وكلنا نمر بمرحلة خوف قد تزيد أو تنقص من شخص إلى آخر حسب الخبرات وحسب المواقف اللي مر فيها الإنسان. سؤالي، ليش بالرغم من أنه إحنا عارفين أنه الفشل، الخوف من الفشل يعتبر مرحلة من مراحل النجاح، ومع ذلك إحنا دائماً نخاف من الفشل؟
2: جميل جدا. طبعا الخوف من الفشل ليس قناعة عقلية فقط، بل استجابة عاطفية وعصبية للتهديد. الفشل يهدد دائما حياة نفسية عميقة، الشعور بالكفاءة، القيمة، الانتماء، الأمان، تربط ذلك بالآلام والخسارة. الشخص دائما يخاف من الخسارة، لذلك معرفتنا بأنه طبيعي ما تلغي الخوف. وصح أنه طبيعي لكن ما تلغي الخوف، لأن دائما المعرفة دائما تطمن العقل، لكن الخوف يسكن في المشاعر والجسد نفسه، في جسد الشخص نفسه. يخاف دائما أن شعور بعدم الكفاءة، أن قيمة قلت، انتماء، الأمان، هذه الأشياء كثيرة جدا داخليا هي اللي تجعله يخاف من الفشل، علم أنه شيء طبيعي جدا.
1: صحيح. طيب أستاذ أحمد، خوفنا من الفشل، وأكيد كلنا مرينا بهالمرحلة أننا خايفين من الفشل بالرغم من حماسنا، يعني ساعات نكون متحمسين وخاطرنا بالشغلة هذه اللي بنسويها، ومع ذلك خوفنا من الفشل للأسف قد يتسبب هو نفسه بالفشل.
2: كلام جميل جدا. طبعا هو مزيج يا أستاذة لكل نظرة الآخرين، محرك خفي قوي. يعني الفشل نفسه قد يعني خسارة، مثلا كانت خسارة مال أو خسارة منصب أو خسارة أي مكان. تمام. والخوف الأكبر غالبا يولد من خلال الشفقة والسخرية والمقارنة بالآخرين. دائما يسأل الإنسان نفسه، يعني هل يعني أنا ليش فشلت؟ وش صار من الفشل ده؟ طب هذا السؤال دائما إذا سأل نفسي يكشف أشياء كثيرة جدا في حياته. يعني إيش سبب هالفشل ده؟ إن هي خوفه من نظرة الآخرين دائما.
1: يعني خوفنا من الفشل، إحنا سبب خوفنا من نظرة الآخرين لنا إذا فشلنا؟
2: نعم، هذا أكثر شيء، لأنها ناحية نفسية جدا. لذلك يخاف الشخص من الفشل، لأنه دائما الشخص الناجح بطبيعته دائما يبحث عن الكمال، ويبحث عن أن يكون صاحب موقع وصاحب مكانة جيدة وشعور بال يعني بالأمان النفسي. تمام. لكن حينما يرى أن الآخرين ممكن أن ينتقدونه، ممكن أن الآخرين يحركون في ذلك الأشياء الخفية داخله، هذه ممكن تخليه خوف من الفشل. لذلك كثير من الناس يعني ممكن يفشل. يعني تلاحظين مثلا في يعني دورات اللي نقدمها، مثلا دورات الإلقاء مثلا. تمام. تلقين مثلا ممكن شخص بارع، مثلا دكتور في جامعة أو مثلا إمام خطيب أو كذا، لكن أحيانا حينما يأتي أمام جمهور يعرف أن هؤلاء الجمهور يعرفونه، ممكن يتلعثم، ممكن يحصل لخوف. ليش؟ لأنه في داخله نفسيا خوف من الفشل، كيف أني أمام شخصيات مثلا لها قيمتها مثلا في المجتمع، أو أساتذة مثلا درسوني مثلا في مراحل التعليم أو كذا، أو شخصيات كذا، فهو الناحية النفسية دخلت في داخله فسببت له هذا الخوف. تمام. فهذا أحيانا النظرة الآخرين هي تسبب ذلك الخوف.
1: طيب وإذا كان الإنسان متصالح مع نفسه ومو كثير يتأثر بنظرة الآخرين، أو مو كثير يتأثر بردة فعل الآخرين تجاه نجاحه أو فشله، هنا يكون الخوف من الفشل إيش سببه؟
2: طبعا سببها أغلبية شيء كذا، طبعا دائما هو يحاول يكون عائق يعني في ده، لكن دائما سبب المفروض دائما هو البحث عن الكمال. تمام، حتى لو انك مثلا متصالح مع نفسك، متصالح انك ما يعني تبغى الفشل او كذا، لكن دائما يجيك الفشل لان يكون هذا ياثر عليك في مثلا تجارب سابقه كانت بالنسبه لك اشياء كثيره جدا، فهذا اللي تجعلك ذلك. حتى لو كنت متصالح انك تقول والله الفشل هو سلم وطريق للنجاح وكذا، لانك دائما تخاف من الفشل، والخوف دائما يقول من خاف سلم. الشخص إذا خاف من أي شيء سبحان الله دائما يسلم بأشياء أفضل.
1: جميل جدا. يعني ساعات إحنا خوفنا من الفشل إذا ما كنا يعني حاسبين حساب لرأي الناس في فشلنا، إذا صح التعبير، يعني ممكن يكون هو فقط إحساسنا بأننا تأخرنا خطوة عن الإنجاز اللي إحنا نطمح له.
2: يا سلام يا سلام. نعم، أحيانا يكون يعني أحيانا خوفنا من الآخرين، تمام، أحيانا هو اللي يدفعنا للنجاح، تمام، وأحيانا الخوف من الفشل نفسه هو اللي يجعلنا ما نفشل، يجعلنا نستمر في النجاح وكذا، لأن نرى نشوف أمور سابقة، فهذا شيء جيد جدا.
1: جميل. أستاذ أحمد، يعني متى إحنا اعترفنا في البداية أن الخوف من الفشل هو جزء طبيعي في حياة الإنسان، ويعتبر برضو يعني خلينا نقول أنه هو محطة يجب أن يمر فيها الإنسان لما يكون متوجه إلى تحقيق هدف معين. متى يتحول الخوف من الفشل من كونه شعور طبيعي نتعايش معه وتكون ردات فعلنا تجاهه سوية، وبين أنه يتحول إلى عائق يمنعنا من تجربة أشياء جديدة؟
2: يا سلام، يتحول إلى عائق عندما يصبح التجنب هو الرد الافتراضي، ويتحول ذلك حينما تقنع نفسك داخليا أنك جاهزا، تمام، ويتحول إذا كان ذلك أنك أنت الفشل إلى نجاح، أن نكون هذا الخوف شيء طبيعي جدا، وأن يعني لست أنت الوحيد الذي تخاف من الفشل، فكثير من الناس خافوا مثل من صعود المسرح، خافين كثير من الصعود على التحدي أمام الآخرين، خاف كثير من يخطي، خاف كثير من أن تمام، هذا خوف طبيعي. طبعا هذا مهم جدا، لازم نتحول إلى شعور طبيعي.

0: الطبيعي عندك، تكون عندك الاستعداد الحقيقي الذي يحاول أن يحول هذا الفشل إلى نجاح. وهذا مهم جدا تمام، لأن هذا اللي حيؤثر عليك ويؤثر على تعاملك مع الآخرين جدا. يعني لأنك أنت ستعالج نفسك بنفسك، أنت ستبني نقاط النجاح الأساسية في حياتك إذا يعني كنت مثل ما قلت متصالح مع نفسك وعرفت أن الفشل هو خطوة من الخطوات الحقيقية للنجاح. ليس الفشل هو النهاية، بل الفشل هو البداية والانطلاق. لكن ليس أن الفشل يعني هو الضعف، بالعكس الفشل ممكن يكون قوة. الشخص إذا فشل ممكن يكون هو بداية القوة، بداية الانطلاق، بداية الذات تمام. لذلك يعني دائما حتى في يعني إذا هزم الشخص مثلا أو رسب أو سقط أو كذا يكون دائما كل جواد كبوة دائما صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: لذلك دائما هو يعني يكون هذا الفشل عبارة عن دروس يتعلمها. أنا أخطأت في كذا وكذا وكذا، سأتعلم ذلك تمام. هنا يكون اندماج عند حقيقي في بلورة هذا الموضوع بداخله، حتى يكون الفشل هو السلم التي يصعد عليها خطوة خطوة إلى النجاح وإلى القمة.
1: نقدر نبسط الكلام أستاذ أحمد ونقول أنه يتحول إلى عائق إذا كان الإنسان غير مدرك إلى أنه هذا الخوف قاعد يمنعه. يعني الإنسان لازم يشوف نفسه بطريقة واضحة أنه أنا تراني قاعد يعني أمنع نفسي من خطوات، أمنع نفسي حتى من نجاحات، من تقدمات.
0: نعم، كلام جميل جدا. يا سلام. وهذا كثير من الناس، وهذا دائما حنا قلناها مرة في حلقة من الحلقات، البحث عن الكمال. هذه لها حلقة كاملة تمام. كثير من الموهوبين وكثير من الناجحين وكثير المبدعين تمام، سبب عدم يعني وصولهم إلى النجاح حسم يعني وصولهم دلي أنهم يبحثون دائما عن الكمال. تقول له تعال خلك مثلا مذيع في التلفزيون، صوتك جميل وما شاء الله تبارك عندك أداء، يقول والله ما لازم أكون زي فلان الفلاني، لازم أكون كذا، أخاف أني أخطي، أخاف أني كذا. طيب تعال أنت خطك جميل وتعلم وتصير. يقول والله أنا أخاف، ما أبغى أكون خطاط على مستوى. تقول له تعال مثلا أخطب، تعال سوي كذا، تعال سوي كذا. هو دائما خوفه من الفشل يصبح بالنسبة له عائق، لأنه يبحث عن الكمال. هو بحث في صفاته عن الكمال.
1: حلو.
0: تمام. فكل ما كان يبحث عن الكمال، الكمال صفة يتفرد بها الله عز وجل، لا يمكن يصل لها أحد. لكن خطوات، يعني هؤلاء الذين وصلوا وأصبحوا ناجحين ما وصلوا يعني بين عشية وضحاها، بل وصلوا بعد جد واجتهاد، بعد عمل، بعد فشل كثير، حتى يقع. طبعا لو لاحظنا مثل التاريخ، يعني الذي أضع المصباح الكهربائي كما تعلمنا، يعني يقول فشلت أكثر من 1000 مرة أو أكثر من 100 محاولة تمام، ما أضع المصباح تمام، وبعد 1000 محاولة أضع المصباح. وكثير من التجار، حتى التجار مثلا في العقار، التجار في كذا، يقول لك والله أنا جلست يعني ما وصلت مثلا التجارة هذه حقتي إلا بعد يعني سنوات من الخسارة تمام. هكذا ذلك، هذا المهم. لكن إذا أصبح الفشل بالنسبة له عائق، لا يمكن يصل للنجاح.
1: حلو. يعني اعتبار إن صح التعبير كلمة فشل يعني قاسية نوعا ما، ولكن إذا الإنسان بدأ يتعامل معها على إنها إخفاق، أو زي ما تفضلت لكل جواد كبوة اعتبرها إن هي عرقلة فقط لا أكثر، ممكن يتقبلها أكثر.
0: هو شوفي الآن مثلا المخترع المصباح الكهربائي ما قال لي فشل، ما قال فشلت أنا، وش قال؟ قال لقد اكتشفت 1999 محاولة لا يمكن أن يضيع المصباح منها. هذه محاولة.
1: حلو.
0: شفت شيء كان جميل جدا. أيه. طيب انا لما مثلا ده ما اقول انا فشلت، لان الفشل كلمه مؤلمه جدا دائما. فهو يحولها، يقول والله انا حاولت كم مره والحمد لله يعني وصلت لها. اليوم مثلا انا والله ما اجتزت الاختبار الفلاني، لكن اليوم الثاني ان شاء الله باذن الله اجتازه اكثر. لكن يتحول يعني الحمد لله، يعني عرفت طرق اخرى في اجتياز الاختبار. يعني انا قبل ما كنت اعرفها، لكن بعد ما اختبرت ورسبت في هذا الاختبار، كان بالنسبه لي هذا الاختبار مرحلة تعليمية. جميل. وهذا المهم جدا.
1: وكأنك أستاذ أحمد هنا مريت على موضوع الجمل أو المصطلحات أو الطريقة اللي نتكلم فيها أنفسنا. يعني أنت هنا حطيت يعني سبوت لايت على أنه ما قال أنا فشلت في 999 محاولة، قال أنا اكتشفت 999 محاولة غير مفيدة في إصباح في
0: وهذا الصح. لذلك دائما نقول حتى في المشاكل ما نقول لك يعني يقول عندي مشكله. انت اذا قلت عندك مشكله، انت الان زي ما تقول وضعت نفسك في دائره مغلقه، لكن تقول انا عندي تحدي.

0: أستطيع أن أتحدى هذا التحدي.
1: صح.
0: سواء مشكلة أسرية، مشكلة مالية، مشكلة تعليمية، مشكلة في الطرق، مشكلة في أي شيء، تقول أنا عندي تحدي، وهذا المهم جدا.
1: صحيح. وهنا يعني ممتاز أنه الإنسان ينتقل الألفاظ اللي يكلم فيها نفسه، سواء بينه وبين نفسه أو قدام الآخرين، لأنه إحنا ساعات نقص على أنفسنا حتى في التعبير.
0: نعم أحسنتي.
1: طيب أستاذ أحمد، كيف نقدر نستفيد من الإخفاقات القديمة في أننا نتعامل مع إخفاقات جديدة؟
0: يا سلام يا سلام، كلام سؤال جميل جدا. طبعا الإخفاقات القديمة جدا سبحان الله هي عبارة عن دروس مستفادة نتعلمها ونستفيد منها في الأخطاء التي كانت سببا في يعني في تأخرنا. تمام.
1: صحيح.
0: فكلما كانت هذه الأخطاء موجودة كلما استفدنا. تمام. كلما كانت هذه عبارة عن دروس لنا. تمام. وهذه أهم حاجة عندنا، أن الإنسان يجعلها يعني زي ما تقول زي الدروس الحية في التعامل. تمام. يعني شخص مثلا ما نجح مثلا في مقابلة في عمل، تمام، خلاص ما يقول ما توظفت، لا، اكتشفت أن الأسئلة اللي طرحت عليه في المقابلة أني ما قدرت أجاوبها لأنني ما حضرت لهذا الشيء، بدي أحضر بطريقة جميلة. اكتشفت أن الأسئلة أن لازم أن أكون معهم بكذا وكذا. تمام. اكتشفت هذه كلها عبارة عن إيش؟ الإخفاقات اللي أخفقها يصل لها. لذلك تجدين حتى الناس العظماء في التاريخ، تمام، يعني مروا بقصص عجيبة جدا يعني، وأصبحوا ناجحين. يعني الأستاذ الدكتور أحمد العرفج هو عامل المعرفة معروف، تمام، في كتاب لها شو اسمه التنبل أو التنبل، يحكي قصة دا، يقول لي في الابتدائية رسب مني كم مرة، تمام، والآن ما شاء الله تبارك الله كاتب إن شاء الله بالبنان، يعني ما شاء الله كتبه تباع يعني بمبالغ، يعني ما شاء الله تبارك الله، وله قناة معروفة ما شاء الله، ولها برنامج كامل هذا بالعرفج. طيب هو في بدايته يكتب في الرواية حقته أني شو اسمها رسبت في الابتدائية سنوات، تمام. طيب هذه بالعكس هي كانت بالنسبة له الوقود اللي وصل لهذا الموقع. في كثير منهم يقول أنا والله فشل في الموقع الفلاني، فشل في الدراسة الجامعية لكن نجح في التجارة، تمام. يعني بعضهم يقول والله ما قدرت أدرس ما كملت دراسة لكن سبحان الله نجح في المجال التجاري، بعضهم يقول والله ما قدرت أنجح في التجارة لكن نجح مثلا في الدراسة، واحد ما نجح في الطب لكن نجح في التخصص الفلاني سبحان الله. فهذه كل العوائق هذه هي كانت نقطة الانطلاق لكثير من المبدعين والرائعين.
1: حلو. يعني الإنسان ممكن حتى يستفيد من من من إخفاقات الآخرين، مش بس بالضرورة أن يكون هو يعني اللي أخفق أو أخطأ. طيب متى يتوقف الإنسان عن المحاولة أستاذ أحمد؟
0: حتى يموت.
1: لا خلينا نصغر المعنى.
0: لا
1: يعني
0: حتى
1: محاولة حتى في مثلا نجاح في شغلة معينة، يعني مثلا
0: ما يتوقف الإنسان ما يتوقف عن المحاولة حتى يأخذ الله أجله. ليش؟ لأن الإنسان مأمور عليه بالعمل، تمام، حتى تقوم القيامة. يعني يا رسول الله يقول لو قامت القيامة وبيعد أحدكم فسيلة فأراد أن يغرسها فليغرسها، تمام، هذا واحد. ويتعلم الواحد من المهدي حتى اللحد زي ما يقولون، تمام. والمحاولة يستمر الإنسان فيها لحتى ينجح، يعني ما في شيء توقف عليه، لأنه ممكن تكون الشعرة البسيطة جدا التي تصلك، ممكن تكون الخطوة البسيطة تصلك. يعني سألوا عن تربي الشداد قالوا إيش اللي خلاك تفوز دائما في المعارك، يعني دائما أنت دائما تفوز وحنا زيك فرسان زينا. فقال لهم إجابة جميلة، قال هي صبر ساعة، أنا في ذيك اللحظة كنت أتلقى السيوف، أتلقى بالسيوف بقوة، وأصبر هذه الساعة صبرتها نلت، تمام. فأنت محاولة محاولتين ثلاث أربع خمسة عشر عشرين ثلاثة تجي، ممكن المحاولة الأخيرة هي التي تصلك هذا الموقع.
1: يعني مو عدد معين، يعني في ناس تقول لك جرب مرة مرتين ثلاثة فشلت خلاص غير.
0: نعم لا بالعكس، أنت مو تغير، أنا أتكلم مو مسألة تغير. أنت الآن مثلا زي حق المخترع المصباح الكهربائي، تمام، هو ما مسك نفس الطريقة، وهذا الغلط، أنك إذا مثلا يقول لك إذا نفس الخط تمشي معاه ما بيجيب لك، هو نفس الخط.
1: صح. إذا أعطيت نفس الفعل راح يجيك نفس ردة الفعل.
0: أي الآن لا، أنت الآن مثلا تبي تروح من الرياض إلى مثلا الشقرة، تمام،
1: تمام،
0: ومشيت في الطريق

0: قالوا فيه توقيف يعني في زحمة هناك أو في مثلا تحويل أو شيء، تروح تمشي في نفس الطريقة وفيها تحويلة تمشي مرة لا تروح تدور طريق ثاني، أدور طريق ثالث حتى أعرف الطريق اللي وصلني للشقرة. أنت نفس الطريقة في النجاح حقك، يعني إذا حق مصباح الكهربائي حاول المحاولة الأولى والله ما تضيع، ها المحاولة الثانية ما تضيع، المحاولة الثالثة حتى وصل 99 في 999 طلع لك أضعت لها تمام. فنفس الطريقة أنت في النجاح، أنت حاولت مع الطريق هذا ما نجحت، ما تستمر في نفس الطريق تمشي فيه، لا تحاول بطريق آخر وتستمر طريق ثاني وثالث ورابع وخامس سادس حتى تصل الطريق اللي أنت تصل فيه عتبة النجاح وتنطلق في النجاح. فالنجاح ما يتوقف يقول لك والله أنا حاولت، يعني مثلا بعضهم يعني الآن يعني تسألهم بعضهم يقول والله يا أخي أنا تعبت، طيب كم مرة حاولت؟ والله 5 مرات ولا 3 مرات، لا هذه هي محاولات، حاول حتى تصل النجاح إذا بغيت النجاح، وحاول بكثر ما تستطيع وارسم الخطوط وشوف أنت الآن كل محاولة حاولتها هل هذه المحاولة أوصلت للنجاح أو ما توصلت للنجاح تمام. طيب هذه المحاولة حاولت مثل ما أعطيت الطريق بسيط، يعني قلت مثلا من الرياض الشقرة، أنت الآن أعطوك رسمة وقالوك معك سيارة وروح مثلا محافظة الشقرة وأنت في الرياض مثلا تمام، أنت الآن مشيت مع الطريق هذا ما تروح تمشي معه في نفس اللحظة، أنت مشيت معه لو قلت قالوا والله مسدود هذا الطريق، تروح تدور طريق ثاني وتروح مع طريق ثاني طريق ثالث اللي توصل الطريق، إيش أسهل طريق وصلته؟ وصلت الطريق الفلاني وصلته. كذلك نفس الطريقة في النجاح، طيب أنت الآن مثلا في التعليم والله أنت حاولت وبدأت تدرس في التعليم والله وجدت نفسك ما أنت في المجال هذا، غير المجال هذا خذ مجال ثاني مجال ثالث حتى تصل إلى المرحلة اللي أنت فيها نجاح.
1: أنا هذا سؤالي أستاذ أحمد، يعني إنه الشخص مثلا يجي يقول أنا على سبيل المثال أبي أغني، أنا أبغى أصير مطرب،
0: حلو طيب. ممتاز
1: الناس سمعوه مرة مرتين ثلاثة ما أنت بمطرب صوتك مو جميل، هو مصر أنا أبغى أصير مطرب أنا أبغى أصير مطرب، في هذه الحالة الفشل موجود من واقع، يعني إحنا الشخص هذا فشل لأنه فعلا لا يملك الأدوات ما نعتبره فشل،
0: هذا نعتبر الله يسعدك مو فشل، أنت ما عرفت أين أنت تمام، ما عرفت إيش توجهاتك تمام،
1: يعني معناتها أنه الشخص لا لازم يعرف قدراته ويعرف
0: أيوه أنت ما عرف قدراتك، أنت ما عرف قدراتك
1: المواد يعني اللي هو يملكها عشان
0: يعني مثلا الآن طالب في الجامعة قدراته مثلا يدخل الجامعة تمام، قدراته الله عز وجل ما أعطاه قدرات حتى ما ينفع في الطب، لكن لو فرض دخل مثلا
1: هندسة
0: ممكن يكون مبدع رائع صح ولا لا؟ طيب ليش يصر على التخصص هذا وهو أصلا داخل قدراته ما تنفع، يعني أنت حاولت شفت إنه ما تستطيع، ليش أنت تأخذ تطلع لنا طبيب فاشل أفضل ولا يطلع لنا مهندس متميز ولا أفضل يطلع لنا ممرض ممتاز؟ أنت اشتغل، أنت الآن هي المسألة إيش، أنت شو وين موقعك، هل أنت تستطيع تصل للموقع ده ولا لا تمام، غير النجاح فأنت حتنجح، لكن تنجح في أي مجال، ممكن مثلا واحد زي ما قلت هذا مثلا يبغى غناء ممكن لو أنه أخذ التمثيل ممكن نجح أفضل.
1: حلو، معناته نقدر نعنون نحط عنوان كذا للكلام هذا ونقول اكتشف نفسك قبل ما ترسم خريطة الهدف،
0: وهذه مهمة جدا نعم،
1: يعني قبل ما توجه سلام. الهدف لازم تكتشف نفسك وتعرف،
0: وهذا أهم شيء أنك قبل ما تبدأ صح. لازم تحط مواطن القوة ومواطن الضعف عندك وتعرف أنت أين رايح وتعرف الخط اللي تسير عليه.
1: أيوة، يعني ما يترك الإنسان فقط نفسه للرغبة وبعدين يقول أنا ما نجحت، لأنه الرغبة لا. وحدها لا تكفي لأنك تصبح إنسان ناجح،
0: لا الرغبة ما هي الرغبة هي أمنية وهي جزء من ذلك تمام، الرغبة هي أمنية هي جزء من ذلك، زي ما تقول الرؤية هي عبارة عن حلم تمام، لكن الرؤية يحتاج لها إيش، يحتاج لها رسالة والرسالة تحتاج لها أهداف والهدف يحتاج لها أن يكون فيه 5 أمور أساسية، أن يكون واقعي، أن يكون محدد بوقت، أن يكون كذا عشان تقدر تقيسها، الهدف هذا يحتاج إلى أساسيات عشانك تبدأ تشوف أنت مواطن القوة عندك مواطن الضعف التحديات الفرص. طيب أنت الآن مثلا تبغى تدخل الجامعة وأنت عندك الرغبة لكن ما انقبلت الجامعة، طيب ممكنك تروح تدرس مثلا خارجي، ممكن تدرس كذا، يعني أنت شوف الأشياء اللي أنت راغب فيه،
1: هذه برضو ترجع لنقطة أنه الإنسان يكتشف ذاته علشان
0: هذا أهم شيء، ونعم اكتشاف الذات أهم حاجة.
1: جميل جدا جميل. الخوف جزء برضو، الخوف بشكل عام غير الخوف من الفشل، الخوف ممكن يحفزنا.

0: على الاستعداد والخوف ممكن يخلينا نتراجع عن الأهداف؟ كيف نميز بين الخوف الأول والخوف الثاني؟
1: تمام. طبعاً كثير نجحوا وهم خايفون، شرط ليس الخوف، بل الخوف ممكن أن يكون الخوف من المجهول أحياناً سبحان الله يكون هو الدافع الحقيقي للنجاح، وزي ما تقول الشيء اللي خفت منه هو اللي وصلك لهذا الموقع. تمام. فخوفك من الفشل وجعلت الفشل بالنسبة لك تحدي، تمام، ممكن تنجح. تمام. لكن إذا كان الخوف أصبح بالنسبة لك عائق ممكن هو اللي يسقطك بذلك. فأنت حاول تخلي الخوف بالنسبة لك، تمام، سلم يعني لاكتشاف نفسك واكتشاف كيف توصل للنجاح.
0: جميل جدا. برضو يعني حول الخوف إلى أداة تكتشف فيها نفسك، تعرف أنت.
1: يا سلام. سلام. نعم، هذا أهم شيء، أنك تحول الخوف إلى حاجة تكتشف فيها نفسك وتعرف أين أنت. تمام.
0: تمام. أكثر الأخطاء أستاذ أحمد اللي شائعة يقع فيها كثير من الناس لما يجي يخاف من الفشل، يعني في أخطاء مكررة خلينا نقول جداً بين كثير من الأشخاص، إيش هي هذه الأخطاء؟
1: كثيرة جدا. مثلا التأجيل مثلا هذا خطأ، كثير من الناس يأجلون الدخول مثلا في يعني مثلا ليش تروح، قال والله خاف أفشل. تمام. مثل شو اسمها الانتظار، يقول والله بعد والله ما جاء وقتي اللي مناسب، ما جاء وقت المناسب، ما تيجي الوقت المناسب. تمام. مقارنة ببدايتك بنهاية الآخرين، تقول والله الناس وصلوا وأنا الحين توني بوصل. مثلا زي الحين الآن مثلا زي في التجارة الآن مثلا بعضهم يقول يا شيخ راحت علينا أيام زمان كانت كل شيء مثل بنص ريال راح. طيب التجار الآن يسألون يقولون نفس الفكر كان زمان موجود، النص ريال ذيك الأيام كان يعادل يعني نفس المبلغ اللي نحن الآن فيه، يعني كان قوي جدا ما كان بذيك القيمة. صح. اللي نحن نشوفه الآن. صح. احنا كنا نشوف الآن مثلا نص ريال، لكن في ذيك الأيام نص ريال كان يجيب لك مقاضي بيت كامل، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: نفس الفكر، بس هم الآن يجيك واحد يقول لك والله يا أخي كيف أبدأ الحين والناس انتهوا. تمام. مخفال محاولة، ما يحاول مرة مرتين، يعتبر مثلا الخطأ دائما عيب في شخصية، يقول والله ما بودي أخطي قدام الناس. وهذه كثير كثير كثير من المبدعين عندنا سبحان الله ما وصلوا الإبداع وسقطوا حقيقة، وهم خوفهم أن يكون عيب شخصيته. تمام. وبعضهم ما يبغى يستسلم من أول عقبة، من أول محاولة ما يبغى يستسلم، دائما يحاول اسمه فصل قيمته عن الطلب، دائما يحاول بقدر استطاعه أنه يبحث عن الكمال. هذه أخطاء كثيرة جدا شائعة، دائما هي اللي تكون يعني خوف من الفشل، هو أصلا خايف من الفشل. تقول له مثلا تعال روح سوي الشيء الفلاني، يقول لك يا أخي والله وين يا شيخ أنا وين يا أخي. صوت مثلا زي ما تقول هذا صوته مثلا حلو، اكتشفتي مثلا صوته حلو، مثلا يبغى يكون مثلا مغني أو مرشد أو يكون أي شيء أو قارئ قرآن أو حاجة. تمام. تعال سوي. لا يا شيخ وين أبغى أصير زي ستيس. طيب ستيس ما هو دحين ستيس، جلس سنين لا حتى وصل إمام حرام، صح ولا لا؟ ما هو يوم ليل. تمام. واشتغل نفسه وقرأ قرآن وكذا وتوصل. طيب والله يا أخي خاف الناس يضحكون علي، هذه مشكلة جدا. يقارن نفسه بالآخرين، يا أخي الناس وصلوا وأنا موصل. تمام. الخوف إني ما أصل. فكثير من الناس يحطموهم الخوف من الفشل.
0: وهي جملة قلتها أستاذ أحمد جميلة جدا، لا تقارن بداياتك من حيث انتهى الآخرون، لأنه أنت هنا قاعد تظلم نفسك
1: جدا، تظلم نفسك. لأن أصلا بدايته ممكن أنت بداية، ممكن نكون واقعيين، ممكن أنت الآن مهيئ لك ظروف أفضل من ظروفهم. أنت الآن مثلا مهيئ لك ظروف أفضل من ظروف، يعني مثلا أنت تبغى تصير مثلا مذيع، يعني في ذيك الأيام مثلا زي ماجد الشبر والثاني ومذيعين الكبار اللي نسمعهم. تمام. ذيك الأيام ما كان في استوديوهات، ما كان في شيء، ما كان في عندهم إلا صوتهم، لكن أنت الآن ما شاء الله تبارك الله في استوديوهات على مستوى، في برامج صوتية قوية جدا،
0: في عندك السوشيال ميديا ساعد على الانتشار، يعني ممكن اللي هم حققوه في 30 سنة أنت تحققه في 5 سنوات.
1: ممكن تحقق في سنوات بسيطة، اللي هم جلسوا 30 سنة عشان يحققونه ويكون لهم اسم، أنت ممكن تحقق في ذلك. فلا تنظر يعني شو اسمه بدايتك بنهاية الآخرين، وهذا وصلوا ليه وصلوا ما أقدر أصل لهم.
0: جميل جدا. هل يمكن أن ننجح في حياتنا رغم وجود الخوف من الفشل؟
1: أو نعم، إحنا لازم نعم.
0: أو إحنا لا لازم نحارب الخوف من الفشل علشان نقدر ننجح؟
1: نعم نعم نعم، ممكن ننجح في حياتنا حتى لو عندنا الخوف من الفشل. وكثير من الناس اللي نجحوا ما هو شرط أنهم خايفين، بالعكس، لا بالعكس أنهم نجحوا لأنهم تحاولوا ذلك.

0: الخوف يعني التغلب الكامل على الخوف مستحيل. ما في حد يقول والله أنا كمان طبعا سبيل الأسفل واحد يقول والله ما خاف من الفشل ولا ما خاف إني أنجح، لا بيحصل سبب وبيحصل وبيجي عنده عقبات وبيجي عنده أشياء كثيرة. فالخوف لا ما يعيق، بالعكس تمام، بالعكس يعني ممكن ينجح في جانب ويفشل في جانب وينجح في نص الجانب ده ويكمل الجانب الآخر، فهكذا الحياة.
1: حلو، يعني الإنسان يمكن أن ينجح ويحقق أهداف واضحة في مسيرته بالرغم من وجود الخوف من الفشل.
0: وهذا طبيعي، وهذا طبيعة الإنسان، هذا طبيعة الإنسان، لا نقدر نقول لا أنه ما يمكن، هذه يعني طبيعة الإنسان.
1: نتعامل مع الخوف ولا أنه يخليه، ولا أننا نخليه يصير عائق لنا، نتعامل
0: يا سلام معه. وهذا الصح، ونتعامل مع الخوف ما نخليه عائق بالنسبة لنا جدا، وهذا مهم جدا.
1: أستاذ أحمد، كيف نقدر نعيد تعريف الفشل؟ كلمة الفشل هي كلمة قاسية نوعا ما، كيف نقدر نعيد تعريفها بطريقة تخلينا نتعلم منها بدل ما أننا نخاف منها؟
0: يا سلام، طبعا أنا قلتها في مثلا حديثي وممكن بديتها في بداية لكن أعيد كتكرير هذا تمام. طبعا الفشل نتيجة لم تحقق هدف، صح ولا لا؟
1: صح
0: طبعا، وهم هو دليل أنك فاشل تمام، بس اسأل ماذا تعلمت من هذه التجربة؟ شوف الآن تحولت الفشل، صارت تعلم، صارت دورة تمام، ما الذي سأعدله؟ أنا وش أخطاء اللي وقعت فيها سيعدلها؟ صارت تجربة بالنسبة لي. ما الجزء القابل للتعديل؟ هل فيه جزء قابل للتعديل والتحسين ولا لا؟ طيب وش الشيء اللي ما استطيع عليه، يعني خارج السيطرة فيه، ما الله ما أقدر، مثلا النظام في الجامعة ما يقبلوني، هذا ما أقدر، ما لو تمشي على رأسك ما تقدر، طيب هذا خارج سيطرتي. طيب استخدم كلمات مثل هذا طبعا مسودة، هذه تجربة، هذه رحلة جميلة، هذا بدل ما تقول فشل تمام، هذا تعليم، تعلمت حاجة جميلة اليوم، اليوم تعلمت مثلا أني ما أستطيع القبول في الجامعة للأسباب التالية، واحد الآن تعلمت أن القبول في الجامعة مثلا يحتاج لكذا وكذا وكذا وكذا، تعلمت اليوم أن كذا، طيب إن شاء الله بإذن الله تعلمت أن لازم أكون عندي مثلا كطلاب يكون عندي درجات كويسة في القدرات، درجات كثيرة في التحصيلي عشان تكون ذهب، فهذه مهمة جدا.
1: بس الموضوع مو سهل، يعني صعب أنه الإنسان يتقبل الفشل.
0: لا شيء معروف، ما هو سهل، لكن إذا حولتي الفشل إلى دورة تثقيفية لنفسك فلتقبلينها. إذا فشل بالنسبة لك أصبح هو أداة تعليمية، هنا تحول الوضع بالنسبة لك أفضل.
1: ممكن الإنسان يلجأ إلى شخص يساعده في تخطي هذه المرحلة اللي هي مرحلة
0: الخوف. نعم ضروري، الشخص لازم يكون عندك الشخص الذي يكون معك، سواء قريب، سواء صديق، سواء معلم، سواء زوج زوجة، لازم يكون معك هذا الشخص اللي دائما يكون هو رفيقك في الحياة تمام، الذي يحاول بقدر الاستطاعة أن يجعل الفشل بالنسبة لك دورة تدريبية، يعني ما يعيقك يقول والله أنت فاشل يا فاشل، لا يقول لك لا أنت رائع، أنت مبدع، كويس أنك حاولت اليوم، جميل جدا، والله روعة اليوم، تقول والله أنا فشلت اليوم، ما والله ما انقبلت، لا روعة، أعمل رحت أنت قدمت، أنت أوف روعة ممتاز، أهم شيء أنك قدمت، في غيرك ما قدموا، أنت الآن قدمت ممتاز.
1: حلو، تقبل طيب الأشخاص الثقة من حوالينا يساعدنا في تخطي مراحل.
0: يا سلام كثير. نعم، الثقة من الناس حوالينا وزرع الثقة في داخلنا، هذه مهمة جدا.
1: كيف نأسس أبنائنا في مرحلة متقدمة أو يعني في مرحلة مبتدئة، خلينا نقول يعني في المراحل الأولى من حياتهم، كيف أقدر أنا أأسس في أبنائي فكرة إنه الإخفاق، الفشل بين قوسين، الإخفاق هذا ما هو إلا زي ما تفضلت أستاذ أحمد، تجربة تضاف إلى التجارب اللي أنت رح تتعلم من خلالها، كيف أسسته؟
0: من السنة الأولى يوم يحبي الولد الصغير حتى يكبر وتبدأ تعلمه، إذا بدأ يحبي وبدأ يخطي وتقول له تشجع، تقول ممتاز شاطر، ما تتعيقه وتقول له والله لا غلط تمام، إذا بدأ يمشي شوية وانت صفقت له وقلت له ممتاز أحسنت، هنا الآن يبدأ يتشجع، بدأ يحطي خطوات، إذا مثلا كبر شوية وبدأ يتعلم الكلام وقال كلمة غلط ما تروح تقول الكلمة بنفس الغلط، تقول لها تقول ممتاز لا أقول كذا، أوه روعة ممتاز إبداع، هنا يبدأ يتغير الابن، تبدأ فيه الثقة، إذا دخل المدرسة وبدأ يتعلم وأخفق أو شيء وانت قلت لا ممتاز انت كويس انت ما شاء الله تبارك الله جميل، إن شاء الله الاختبار الثاني يكون أجمل وأحسن وأفضل، روعة، بداية قوية جدا، هنا يتعلم

0: تبني شخصيته قوية، إنما يكون في الحياة يكون شخصية قوية.
1: بس كذا يكون فشل بالنسبة له. أستاذ أحمد كذا مو ممكن يصيبه تبلد إنه عادي أنا بغلط وبخطئ وبفشل؟
0: لا لا لا، فرق شاسع بين أنك أنت تخرج على الفشل بالنسبة له عادي جدا، تقول يلا خلاص يا شيخ مشيت خلاص، وبين أنك تقول له ممتاز أحسنت بس نبغى تعدلها. يا سلام، وهذه دائما يسمونها لغة السندويش. كيف لغة السندويش؟ هذه يسمونها لغة السندويش. طبعا السندويش هو عبارة عن شقين، عبارة عن خبز وفي الداخل لحم ولا جبن ولا أي حاجة، صح ولا لا؟ فأنت تبدأ في البداية الأولى تقول والله أنت رائع، جميل جدا، واليوم روعة، روحتك المدرسة، اختبارك الروعة جميل، لكن إخفاقك البسيط جدا في عدم الإجابة في الأسئلة، يا تمام، هذا اللي هو يعني يحتاج لتحسين، لكن مع ذلك أنت مبدع، إذا حاولت المرة الثانية حتكون أكثر، فلا حيتغير.
1: حلو، التحفيز، ولكن برضو أننا ما يعني نوري أنه الموضوع عادي، لا إحنا
0: أيوة. فرق نتقبل فرق شاسع. يا سلام، فرق شاسع بأنك تخليه عادي تمام، وفرق شاسع بأنك أنت تجعله يحسن الوضع. يعني مثلا إحنا الآن في البرنامج رائعة وجميلة وجدا تمام وأحسنتي، وأبدأ أحط الشيء اللي أبغاه تمام، لكن يحتاج لكذا كذا، بس مع ذلك أنت رائعة. يا سلام،
1: حلو، نبدأ بمدح بعدين نعطي التوجيه بعدين نقفل بمدح
0: وبعدين تختم بمدح.
1: حلو حلو، جميلة. نعم. جميلة جدا أستاذ أحمد.
0: شكرا.
1: ما هي أهم النصائح اللي ممكن تقدمها لكل الناس اللي تسمعنا الآن علشان نقدر نتغلب على الخوف من الفشل وإننا نتجرأ على خوض تجارب جديدة؟
0: يا سلام، أهم نصيحة، ابدأ بحاجة لو بسيطة لو صغيرة تمام، وخلك إنسان واقعي، واجعل هدفك التعلم للإتقان. مهما كانت الفشل اعتبر الفشل مدرسة تتعلم منها، اجعل الفشل دورة تتعلم منها، لا تجعل الفشل يعني يعيقك عن التقدم، بل انظر لكثير من الناس الآخرين الذين وصلوا أنهم قام أخطأوا أخطاء كثيرة جدا ووصلوا ذلك، فكن مثلهم ونجح بإذن الله، تكبر مع الأيام وتكبر وتكبر حتى تصل إلى النجاح الحقيقي.
1: جميل جدا أستاذ أحمد، بننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ. صح أم خطأ أستاذ أحمد، الخوف الدائم من الفشل قد يمنعنا من تحقيق فرص كان من الممكن أن تغير حياتنا؟
0: صح، أحيانا الخوف الدائم الخوف الدائم الخوف من الفشل، طبعا هذا دائما يحاول، ما أنا أرى صحيح جدا، لأنه ممكن يمنعك من أشياء كثيرة، وكثير من الناس خوفهم من الفشل ما وصلهم فرص كثيرة ضاعت عليهم في حياتهم.
1: صح أم خطأ، الفشل من تجربة معينة يعني بالضرورة أننا لسنا قادرين على النجاح؟
0: خطأ، لأن الفشل تجربة معينة ما يعني بالضرورة أننا غير قادرين على النجاح، قد يكون سبب تمام، لأن الظروف تغير، قلة الخبرة تغير، التعليم تغير، المحاولة مرة أخرى ممكن تحاول مرة ثانية تنجح،
1: نبحث عن السبب يعني.
0: نعم، نبحث عن السبب. أحسنتي.
1: صح أم خطأ، تقبل احتمال الفشل يساعدنا على اتخاذ قرارات أكثر جرأة ووضوح؟
0: نعم صح، تقبلنا الفشل يخلينا أن نعتبرها كمدرسة كدورة تدريبية تمام، هيساعدنا على نعرف الأمور صح، أن نعرف واقعيتنا، نتخذ قرارات صحيحة وواضحة وجريئة.
1: جميل جدا أستاذ أحمد السعدي، شكرا لك، شكرا على وقتك، وشكرا على معلوماتك القيمة في حلقة اليوم. نشكر الأستاذ أحمد السعدي المستشار في التنمية البشرية.
0: شكرا لكم، شكرا على الاستضافة الجميلة الرائعة، وأتمنى حقيقة أن كنت ضيف جميل لكم هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله أستاذ أحمد، مع السلامة. ببساطة، أحياناً يكون أكبر عائق أمام نجاحنا مو قلة الإمكانيات، بل خوفنا من أننا ما ننجح. نخاف من الخطأ ومن خيبة الأمل ومن نظرة الآخرين لنا، فنختار عدم المحاولة من الأساس. لكن ماذا لو كان الفشل مجرد خطوة نتعلم منها، مو شيء أساسي يجب أننا نهرب منه؟ وهنا بقول لكم على 4 خطوات للتغلب على الخوف من الفشل. 1- غير نظرتك للفشل، اعتبره تجربة نتعلم منها.

وليس دليلاً على عدم قدرتنا على النجاح. 2. لا تنتظر الكمال، وابدأ بخطوات بسيطة بدل من تأجيل أهدافك خوفاً من الخطأ. 3. ركز على ما يمكنك التحكم فيه، مثلاً استعدادك، جهدك، طريقة تعاملك مع النتائج. 4. اسمح لنفسك بالمحاولة مرة أخرى. التجربة ما تنتهي عند أول فشل، بل قد تكون بداية لطريق أفضل. في الختام، الفشل ليس عكس النجاح، بل جزء لا يتجزأ منه ومن الطريق إلى النجاح. كلما تعاملنا معه كفرصة للتعلم، أصبح خوفنا منه أقل، وأصبحنا أكثر استعداداً للمحاولة والمضي قدماً. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
2: بالمختصر، كل يوم نصنع من الصبح قصة.
1: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
3: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
4: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
3: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: ديرتي حبيبتي.

في حضن الزمن وعلى جزيرة نامت بين ذراعي الخليج ولدت حكاية لم تروى بعد كاملة. هناك حيث تتناثر بيوت القطيف البيضاء كحبات لؤلؤ تعلو حجارة عظيمة فوق رابية خضراء. ليست حجارة عادية، إنها قلعة تاروت حارسة البحر وراوية الأسرار.

يحكى أن الأرض هنا لم تكن مجرد أرض، كانت عرشاً لحضارات ومسرحاً لملوك عبروا قبل أن يكتشف الحبر، بل قيل إن قلعة تارو

بيروت بنيت على أنقاض معبد يعود لما قبل الميلاد، وأنها كانت قلعة لحماية دلمون، ثم مر بها الفينيقيون فالفرس فالعرب فالحالمون.

زلت طفلة حين أخبرني جدي أن القلعة لا تنام، وأن كل حجر فيها يحفظ سراً، وكل شرفة تطل على حكاية. في المساء كنا نصعد نحوها بخطى بطيئة، والهواء محمل برائحة التاريخ، والسماء تمطر بالأسئلة. بنيت القلعة في القرن 16 فوق تلة تشرف على جزيرة تاروت. حجارتها مشبعة بالملح والقصص، وسورها وإن تهدم بعضه لا يزال يروي قصة الدفاع عن الأرض في وجه الطامعين. هل رأيتم برجها الشرقي؟ إنه مثل عين الصقر لا تغمض، ومن يقف هناك يرى البحر ويرى القرى ويرى الزمن كما لم يرى من قبل. في برنامجنا هوى بلادي لا نزور الأماكن فقط، بل نعيد نبضها للحياة. واليوم قفنا أمام قلعة تاروت لا كزائرين، بل كأبناء عادوا إلى ذاكرة وطنهم.

في زوايا القلعة، ضحك الأطفال وسجلات العشاق وصمت المحاربين وندى الفجر، كأن الزمن نفسه قرر أن يستريح هنا. وحين تهمس الرياح بين جدرانها تظن أن القلعة تناديك: تعال اسمع واكتبني من جديد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن. القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
1: مستمعين الأعزاء، طابت جميع أوقاتكم وأهلا بكم، نلتقيكم مجددا في برنامج الإذاعة تقرأ. وهنا كتاب بعنوان إدارة الشركات في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، دراسة مقارنة ووفقا لنظام الشركات الجديد. المؤلف هو عادل بن راشد الزهراني، ونرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.
2: أهلا وسهلا.
1: نأخذ في البداية نبدأ على هذا الكتاب متضمنة، ما تعريف الشركة في اللغة والاصطلاح؟
2: هذا الكتاب مكون من تمهيد وثلاثة فصول. في التمهيد تحدث عن تعريف الشركة في اللغة والاصطلاح، وتحدث عن مشروعية الشركة والحكمة منها، وكذلك أنواع الشركة. في الفصل الأول تكلم عن تعيين المدير، وتندرج تحته عدد من العناوين، منها أسلوب تعيين المدير في الفقه الإسلامي، وأسلوب تعيين المدير في النظام السعودي، والمقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وكذلك عن مدى تدخل الجمعية العامة ومجلس الرقابة في الإدارة في الفقه الإسلامي، وكذلك عن مدى تدخل الجمعية العامة ومجلس الرقابة في الإدارة في النظام السعودي، وفي ختامه قارن بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي. الفصل الثاني تكلم عن عزل المدير واستقالته، واندرجت تحته عدد من العناوين، منها عزل المدير في الفقه الإسلامي، وعزل المدير في النظام السعودي، واستقالة المدير، استقالة المدير في الفقه الإسلامي، واستقالة المدير في النظام السعودي، والمقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي في هذا الأمر. أما في الفصل الثالث فتحدث عن سلطات المدير، يعني تكلم عن سلطات المدير المنفرد في الفقه الإسلامي، وكذلك سلطاته في النظام السعودي، والمقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وتحدث عن سلطات المديرين إذا تعددوا في الفقه الإسلامي وكذلك في النظام السعودي، والمقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي. أما في الفصل الرابع فتكلم عن مسؤوليات المدير، وتحدث عن مسؤولية المدير المدنية في الفقه الإسلامي وكذلك مسؤوليته في النظام السعودي، وتكلم عن مسؤولية المدير الجنائية في الفقه الإسلامي وكذلك في النظام السعودي، وفي ختام كل يعني مبحث يقارن بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي. هذا باختصار ما تحدث عنه الكاتب في هذا البحث القيم.
1: إذن نتعرف على معنى الشركة وما المقصود به، وأيضا الحكمة من وجود شيء اسمه شركة، وهل له أصل في الشريعة الإسلامية؟
2: يعني الشركة لغة يعني مخالطة الشريكين، ويقال اشتركا، أي بمعنى تشاركا، وتشارك الرجلان وشارك أحدهما الآخر، وكذلك تأتي بمعنى الاختلاط والامتزاج، وهي دائرة على التعدد، أي شركة في المال، أي جعل الواحد في المال اثنين فهو شريك، والجمع كما معروف شركاء، وأشراك كشريف وشرفاء وأشراف، وجمع شريكة شرائك كما يقول المؤلف أو كما نقل الباحث. ولكن عندما نأتي إلى الاصطلاح الشرعي في التعريف، يعني أهمها هو اختلاط الأموال واختلاط عمل الشركاء، وكذلك يطلق على العقد الذي ينشئ هذه المعاملة، لأنه هو سبب الخلط، وهذا هو ما يستخدمه الفقهاء في ذلك. وحتى أنها سميت بالعقد لأنها سببه. واختلفت طبعا تعريفات الفقهاء للشركة. عندما نأتي إلى الحنفية يقال أو يقولون بأنه عقد بين المتشاركين أو بين المتشاركين في الأصل والربح، وعندما نأتي إلى المالكية يقول هو إذن في التصرف لهما مع أنفسهما، أي يعني إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في أن يتصرف في ماله أو مال صاحبه مع تصرفهما لأنفسهما أيضا. وعندما نأتي مثلا إلى تعريف الشافعية يقول هو ثبوت الحق شائعا في شيء واحد أو عقد يقتضي ذلك، أي ثبوت الحق في شيء الاثنين فأكثر على جهة الشيوع. وعندما نأتي إلى الحنابلة فأورد المؤلف تعريف ابن قدامة يقول هو الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. ويقول المؤلف أو يرجح المؤرف تعريف الحنفية بأنها يعني عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح، لأنه يعبر عن حقيقة الشركة بأنها عقد. فيقول أما التعريف الأخرى فهي تنظر إلى هدف الشركة أو لآثارها أو للنتائج المترتبة عنها. عندما نأتي حتى إلى النظام السعودي على سبيل المثال، عرف الشركة وقال هو عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معا لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة. وامتاز تعريف النظام السعودي للشركة هنا بإبراز عناصر الشركة وخصائصها الأساسية، وكما أسلفت قبل قليل أوضح أن الشركة بأنها عقد لابد أن يشترك فيها شخصان أو أكثر، وكذلك تمييز الشركة عن الجمعية، يعني فغرض الشركة مثلا اقتصادي وغرض الجمعية اجتماعي أدبي تكافلي. وكذلك ذكر التعريف اقتسام ما ينتج عن العمل في الشركة من الأرباح والخسائر.
1: نعم، خطوة تعيين المدير إحدى أهم الخطوات في الشركات، ويعني وجود شركة أو صاحب للشركة أو مجموعة شركاء لا يعني عدم الحاجة له، فما الذي تحدث عنه الكاتب في هذا المجال؟
2: يعني ذكر أن الفقه الإسلامي لا يشترط في مدير الشركة أن يكون شريكا، قد يكون المدير شريكا وقد لا يكون. وقال بأن التكييف الأقرب للمدير أنه وكيل عن الشركاء في إدارة أموالهم حتى ولو كان

0: ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته. وحتى عرفها الحنابلة وقال يعني بأنها إذن في تصرف يملكه الآذن فيما تدخله النيابة. وقال بأن أسلوب تعيين المدير في الفقه الإسلامي يخضع لماذا؟ يخضع للعرف، والعرف يعد مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي متى ما لم يحل حراما أو يبطل مباحا. لذلك أجاز الفقهاء في الفقه الإسلامي أن يوكل الشريك غيره في إدارة أمور الشركة، وهذا يعني عادة جرت عليها كثير من التجار في التجارة. ولكن هنا مسألة قد تثور أحيانا، وهو مدى جواز عمل رب العمل أو صاحب العمل أو مالك العمل مع المضارب العامل، وهذا يعود إلى العقد الذي قد يشرط فيه رب المال في العقد. وهناك قولان في هذه المسألة، يعني إذا اشترط رب المال العمل مع المضارب في العقد، يقول الفقهاء هذا مفسد المضاربة، وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية، وهناك رواية عند الحنابلة. ولكن القول الثاني يقول بأنه يجوز أن يشترط رب العمل أو رب المال يشترط العمل مع المضارب، وهذه رواية أخرى عند الحنابلة. ويرجح هنا المؤلف قول يعني عدم جواز تدخل الشريك المساهم في إدارة الشركة وأعمالها، وقال بأن المضارب يعني هو الذي له الحق في التصرف في مال الشركة والعمل به لتحقيق الربح.
1: نواصل حديثنا وإياكم مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم، ولا زال حديثنا مستمعينا في كتاب إدارة الشركات في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي للأستاذ عادل بن راشد الزهراني. في الهيكل، هيكل الشركات، أحيانا يكون هناك الجمعية العامة أو حتى تسمى الجمعية العمومية ومجلس الرقابة. متى يمكن التدخل بشكل عام ما لم يكن واردا في لوائح الشركة وبشكل منظم أكثر؟ فمتى يحق لهم التدخل والفصل في بعض القرارات؟
1: سؤال جيد. في النظام السعودي تتكون الجمعية العامة من جميع المساهمين، وهذه الجمعية تقوم بدور رقابي مهم. فيعني هناك نص المادة 72% من نظام الشركات السعودي تقول إذا زاد عدد الشركاء على 20 وجب النص في عقد تأسيس الشركة على تعيين مجلس رقابة لمدة معينة مكون من 3 من الشركاء على الأقل، وإذا طرأت هذه الزيادة بعد تأسيس الشركة وجب على الجمعية العامة للشركاء أن تقوم في أقرب وقت بهذا التعيين. وذكرت أيضا المادة يعني للجمعية العامة أن تعيد تعيين أعضاء مجلس الرقابة بعد انتهاء المدة المحددة لعضوية في المجلس أو تعين غيرهم من الشركاء، وكذلك الحق في أن تعزل في أي وقت لسبب مقبول. ولكن في جميع الأحوال لا يحق للمديرين يعني الصوت في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة أو عزلهم. وأيضا هذه المادة تنص على أن مجلس الرقابة يجب أن يراقب أعمال الشركة وأن يبدي الرأي في الأمور التي يعرضها عليه مدير الشركة أو مديرو الشركة، وكذلك في التصرفات التي يشترط لمباشرتها للحصول على إذن سابق من المجلس. وكذلك يجب يعني أن يقدم مجلس الرقابة إلى الجمعية العامة للشركاء في نهاية كل سنة تقريرا عن نتائج مراقبته لأعمال الشركة. وكذلك يعني لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المدير أو المديرين أو نتائجها إلا إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأهملوا إبلاغ الجمعية العامة للشركاء، وفي هذه الحالة تكون مسؤولية تسمى بالمسؤولية التقصيرية. لذلك هنا وفق النظام السعودي فإن مجلس الرقابة يجب أن يتكون من 3 شركاء على الأقل، ويحق للمجلس مراقبة أعمال الشركة وإبداء الرأي، وكذلك يعني بل أن يعلق بعض أعمال الشركة على إذن منه، ويجب أن يعرض في نهاية كل سنة مجلس الرقابة تقريرا ماليا إلى الجمعية العامة. فكذلك لمجلس الرقابة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد إذا تأكد من وقوع مخالفة جسيمة وبالغة الخطورة من إدارة الشركة، وكذلك له يعني يتضح أن المدير غير ملزم مما سبق بما يبديه مجلس الرقابة من آراء في إدارة الشركة. فنص المادة تقول يعني لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المدير أو المديرين أو نتائج

0: نتائجها إلا إذا علموا بما وقع من أخطاء وأهملوا إبلاغ الجمعية العامة للشركاء بها، وهذا يعني أنه لا يملك سلطة تجاه المدير، فهو مجلس رقابة فقط، ولا سلطة لديه سوى إبلاغ أو إشعار أو إخطار الجمعية العامة. لذلك هناك أي أخطاء تقع من الإدارة أو من المدير يتحملها المدير وليس مجلس الرقابة. هذا باختصار ما أورده النظام السعودي في مدى تدخل الجمعية ومجلس الرقابة في الإدارة.
1: التوظيف والعزل من صلاحيات المدير أو المدير التنفيذي أو المدير العام مثلا، ماذا عن عزل المدير نفسه؟
0: عزل المدير، إذا أتينا المدير في النظام السعودي نوعان، هناك مدير اتفاقي ومدير غير اتفاقي. المدير الاتفاقي هو الذي ينص على تعيينه في عقد تأسيس الشركة، أما غير الاتفاقي هو المدير الذي ينص على تعيينه في عقد مستقل عن عقد تأسيس الشركة. فعزل المدير يعني في نظام الشركات في النظام السعودي يقول يعني إذا كان المدير شريكا معينا في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب أغلبية الشركاء. وتقول المادة بأن كل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن. وثم المدير الاتفاقي الشريك كما قلنا يعني لا يجوز عزله إلا بموجب نص خاص في عقد تأسيس الشركة باتفاق الشركاء. ولكن المدير الاتفاقي غير الشريك أو المدير غير الاتفاقي يعني المدير المعين بموجب نص خاص في عقد تأسيس الشركة، وهو المدير الآخر المعين بعقد مستقل عن عقد تأسيس الشركة، يقول النظام هنا إذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء، سواء كان معينا في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل، جاز عزله بقرار من الشركاء، ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة. لذلك نحن الآن أمام أربع حالات كما يقول المؤلف. الحالة الأولى مدير اتفاقي شريك، لا يجوز عزله عن الشركاء وتنحل الشركة بعزله. وهناك مدير اتفاقي غير شريك، يجوز عزله من الشركاء ولا تنحل الشركة بعزله. وهناك مدير غير اتفاقي شريك، يجوز عزله من الشركاء ولا تنحل الشركة بعزله. والحالة الرابعة هو مدير غير اتفاقي غير شريك، يجوز عزله من الشركاء ولا تنحل الشركة بعزله. هذا باختصار فيما يتعلق بعزل المدير.
1: إذن هي الحالة الأولى التي قد تتأثر بها الشركة، وهو أن يكون توافقيا ومن ضمن الشركاء.
0: نعم.
1: ماذا عن مسؤوليات المدير؟ من يحددها وما هي المسؤوليات المنوطة به؟
0: يعني في الفقه الإسلامي تعريف المسؤولية هي حالة للمرء يكون فيها صالحا للمؤاخذة على أعماله ملزما بتبعاتها المختلفة. والمسؤولية في القانون يعني هي حالة الشخص الذي ارتكب أمرا يوجب المؤاخذة. وفي هذه الناحية نستطيع أن نقول المسؤولية تنقسم إلى مسؤولية أدبية ومسؤولية قانونية. المسؤولية الأدبية للمدير هي الحالة التي يوجد فيها الشخص الذي يخالف قاعدة من قواعد الأخلاق، فهنا تكون مسؤولية أدبية، يعني عندما يقترف المرء ذنبا أو خطيئة يسأل عنها أمام الله، سواء كان ذلك بعمل أو بامتناع عن عمل. أما المسؤولية القانونية فهي الحالة التي يوجد فيها من يخل بقاعدة من قواعد القانون إخلالا يتمثل في مسلك خارجي يأتيه الشخص ويترتب عليه وقوع ضرر. فهذا إذا سبب الضرر، إذا كان تضررت منه جماعة، فهنا تعتبر مسؤولية جنائية، وجزاؤها أن يوقع عقوبة أو جزاء على المسؤول زجرا له وردعا لأمثاله. وهذا تعود إلى قاعدة معروفة أو إلى مبدأ أنه لا عقاب إلا بنص. لذلك هناك المسؤولية في القانون نوعان، جنائية ومدنية. الجنائية هي المسؤولية التي ترتب عليها ضرر يصيب المجتمع، وهو تحميل شخص معين عبء الجزاء الجنائي. والمسؤولية المدنية هي التي يترتب عليها ضرر يصيب الفرد، وهي تحميل شخص عبء تعويض الضرر. ولذلك تطرق الباحث هنا إلى مسؤولية المدير المدنية ومسؤوليته الجنائية. المدنية على سبيل المثال أنه يجب عليه أن يحافظ على الأموال، وقد يترتب عليه تعويض مالي عن ضرر لغيره مثلا، أو ضرر عن ضياع المصالح وتلف المنافع، أو حتى ثمة خطأ على موظف معين. هذا يدخل كله في دائرة المسؤولية المدنية. أما المسؤولية الجنائية للمدير ف

0: عندما تقع مثلاً أخطاء فادحة مثل الرشوة على سبيل المثال، أو مثل السرقة، أو إصدار شيكات بدون رصيد، أو هذه كلها تدخل تحت طائرة المسؤولية الجنائية.
1: إذن كان حديثنا مستمعينا ومتابعينا في كتاب إدارة الشركات في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي للأستاذ عادل بن راشد الزهراني. شكرا لطيب متابعتكم، نعود فنلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

إذاعة الرياض، نبض الوطن. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة الظهر.
1: عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن.
2: الله أكبر الله أكبر

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. رضيت بالله ربًا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة الظهر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين والمستمعات، وحيكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعيش معكم اليوم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى تعدد ذكره في القرآن وفي السنة، ولكن جاء بمعان متعددة وبأسلوب إعجازي له نغمه وله معانيه التي إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تأتي في سياق له التأثير الإيماني والتربوي على نفوس المؤمنين. من هذه الأسماء أيها الأحبة لفظ الرب ولفظ الإله ولفظ الله، ولفظ الجلالة علم يدل على ذات الله سبحانه وتعالى، وهو مشتق من الألوهية الدال على جميع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى والصفات العلى، وهو اسم يطلق على الله وعلى غيره. فليس غريب أن تسمع من يقول الإله الفلاني، كما نرى في بعض الديانات أو كما كان عند قريش يسمون بعض آلهاتهم باسم الإله، لكن لفظ الرب لا يكون إلا إذا كان مجردا ليس معه تقييد، فإنه لا يحق إلا لله سبحانه وتعالى. أما إن كان مقيدا بشيء آخر فهو يجوز أن يقال لغير الله سبحانه وتعالى. ولفظ الجلالة أيها الأحبة، حينما نقرأ الله ستجد أن هذه الكلمة وهذا اللفظ وجد في معان كثيرة عند القرآن الكريم، فتارة نجدها مع الحياة، وترى نجدها مع العبادات أو المعاملات أو حتى مع الدنيا، أمور الدنيا أو الآخرة، كلها ورد فيها لفظ الله. مثلا الله الذي خلق السماوات والأرض، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، وكثير من مثل هذه الآيات، وكل معنى جاء في سياق هذه الآيات له تدبر وتفكر لا يستوعبه إلا من كان له قلب حي يتتبع مثل هذه الصفات والإرشادات التي قصد الله سبحانه وتعالى من سياق هذه الآيات. يقول الراغب الأصفهاني: الإله حقه ألا يجمع، إذ لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، لكن العرب لاعتقادهم أن هناك معبودات جمعوا كلمة الله فجعلوها بلفظ الآلهة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، أو من قوله سبحانه وتعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة. أيها المستمعون الكرام، الرب جاء ذكره في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: اذكرني عند ربك، ومن قوله سبحانه وتعالى: قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة، ومواضع كثيرة غير هذه. يقول أصفاني رحمه الله: فلا يقال الرب كما قلنا مطلقا بغير إضافة لشيء إلا لله سبحانه وتعالى، أما بالإضافة فيمكن أن يطلق على غير الله، كقولنا رب الدار ورب الفرس وهكذا. أقول من تتبع نصوص القرآن أيها الأحبة وجدها أيضا وردت تارة بقول الله عز وجل رب، أو تارة ربي، أو تارة ربنا، مواضع لا تحصى، وهو يدل على أن نصوص القرآن قد فرقت بين هذه الألفاظ وهذه المعاني. بل من العجب أنك ربما تجد في سورة واحدة أو في تتابع بعض الآيات اختيار الله عز وجل لهذين اللفظين، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ثم يقول: ملك الناس، إله الناس. ومن ذلك ما ورد في سورة طه قول الله عز وجل: إني أنا ربك فاخلع عليك، ثم بعد ذلك بعدها بآيتين أو ثلاث يقول سبحانه وتعالى: إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعلى قلوبنا وأن يجعلنا من عباده الصالحين. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمالي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: في عصر الأجهزة والشاشات صارت حركة الأطفال شيء نادر. تلقى الطفل يقضي ساعات طويلة على التابلت أو الجوال، ويعتبر اللعب في الحوش أو الحي شيء من الماضي. لكن السؤال المهم، وش أثر هالشيء على صحتهم ونموهم؟ الرياضة للأطفال مو مجرد وسيلة لحرق الطاقة الزائدة، هي أساس النمو السليم. الطفل اللي يتحرك، يلعب، يجري ويقفز، هو طفل يبني عضلاته، يقوي عظامه، يطور مهاراته الحركية والاجتماعية والعاطفية. والحلو إن جسم الطفل في هالمرحلة مثل الأسفنج، يمتص بسرعة كل فائدة تقدمها له. النشاط البدني في الطفولة يساهم في تقوية القلب والرئتين، تحسين التوازن والتناسق، دعم نمو العظام بطريقة صحية، وتقليل خطر الإصابة بالسمنة وأمراض العصر من بدري. لكن ما ينتهي الموضوع عند الجانب الجسدي فقط، تأثير الرياضة على نفسية الطفل كبير جداً. الدراسات أثبتت أن الأطفال اللي يشاركون في أنشطة رياضية يكونون أكثر ثقة بالنفس وأقل عرضة للقلق أو الاكتئاب. الرياضة تعلمهم الصبر، التعاون، التحدي، وأهم من هذا كله تعلمهم الخسارة والتعامل معها بروح رياضية. مو شرط نربط الرياضة بالمنافسة أو الإنجاز، المهم إنها تكون ممتعة للطفل. إذا حس إن الحركة مرتبطة بالمرح راح يحبها ويطلبها من نفسه، وإذا حس إنها إجبار بيتهرب منها. طيب كيف نقدر نشجع أطفالنا على الحركة؟ أول شيء نكون قدوة لهم. الطفل يقلد أكثر مما يسمع. إذا شافك تمارس الرياضة أو تروح تتمشى أو تتحرك بدل الجلوس الطويل راح يبدأ يقلدك بشكل طبيعي. نخصص وقت للحركة، مو لازم تكون ساعتين، نصف ساعة يومياً تكفي كبداية. خصص وقت في الجدول اليومي للعب في الحديقة، للسباحة، أو حتى الحركات بسيطة في البيت. أيضاً الرياضة وقت عائلي، العب معهم، سوي تحديات خفيفة، خذهم النشاطات جماعية. الطفل يحب اللعب أكثر لما يكون فيه تفاعل. أيضاً حدد وقت استخدام الأجهزة وقدم بدائل ممتعة مثل ألعاب حركية، دراجات، كور، أو حتى تمارين عبر فيديوهات تفاعلية. خله يجرب سباحة، تايكواندو، كرة قدم، رقص، جمباز، خله يكتشف وش اللي يحمسه. مو كل الأطفال يحبون نفس النوع، وكل طفل طبعاً له ميوله. أيضاً المدارس لها دور مهم جداً. الحصة الرياضية مو وقت ضايع، هي فرصة ذهبية لبناء عادات صحية مدى الحياة. من الضروري يكون فيها اهتمام حقيقي بالنشاط البدني، مو بس كحصة تكميلية. للمجتمع أيضاً دور، المراكز الترفيهية، الأندية، الحدائق، الفعاليات الرياضية، كلها تخلق بيئة مشجعة للحركة. الطفل لما يشوف مجتمعه يهتم بالحركة راح يكبر وهو شايف النشاط شيء طبيعي وأساسي. وما ننسى الأطفال ذوي الإعاقة أو التحديات الجسدية، الرياضة موجودة لهم بعد بأساليب تناسب قدراتهم وتعزز ثقتهم بأنفسهم وتخليهم يحسون إنهم جزء من المشهد. ختاماً، طفلك اليوم هو شاب الغد. إذا تعود على الكسل والجلوس المفرط بيكبر بجسم ضعيف ومناعة أضعف، لكن إذا كبر وهو يحب الحركة ومتعود على النشاط بيكون أقوى جسدياً ونفسياً وأكثر توازناً في حياته. لا تستصغر لعبة ولا تستهين بتمشية. الحركة اليوم تعني صحة بكرة. خلك الداعم الأول لطفلك، وخلي الرياضة تكون جزء من يومه، مو مهمة إضافية. مستقبلهم يبدأ بخطواتهم الصغيرة.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم. ما زلنا مع شاعرنا ابن الرومي، من أكبر وأشهر شعراء العصر العباسي. خلونا نبدأ بهالأبيات اللي هجا بها أبا سليمان الطنبوري، وهو شاعر وملحن ومغني ومعلم غناء في نفس الوقت. يقول: أبو سليمان لا ترضى طريقته، لا في غناء ولا تعليم صبياني. شيخ إذا علم الصبيان أفزعهم، كأنه أم صبيان وغيلاني. له إذا جاوب الطنبور محتفلا، صوت بمصر وضرب في خراساني. عواء كلب على أوتار من دفة، في قبح قرد وفي استكبار هاماني. وتحسب العين فكيه إذا اختلف عند التنغم، فكي بغل طحاني. لاحظ لهازمه واضحك مسارقة، فإنه عبرة ما إلها ثاني. وأقذر الناس أسنانا وأطفسهم، وأشبه الناس أخلاقا بإنساني. يا لهف نفسي ولهف الناس كلهم، على سليمان مخزي كل شيطاني. لو كان حيا لهاب الجن سطوته، وما تعاتوا عليه بعد إذعاني. أبو سليمان شيطان وكنيته، أبو سليمان أمنا من سليماني. ونوقف وقفتنا المعتادة مع الأبيات. يقول: أبو سليمان لا ترضى طريقته، لا في غناء ولا تعليم صبياني. يعني أبو سليمان لا يعرف يغني ولا يعرف يعلم الصبيان الغناء. شيخ إذا علم الصبيان أفزعهم، كأنه أم صبيان وغيلاني. يروع

الصبيان وهو يعلمهم كأنه أم صبيان وغيلان اللي هو جمع غول. الغول طبعا حيوان ما له وجود تخوف به الأمهات صبيانها. له إذا جاوب الطنبور محتفلا صوت بمصر وضرب في خراسان. الطنبور آلة موسيقية وترية، يقول إن صوته في جهة والإيقاع في جهة لأن ما يعرف يؤدي ويمشي على اللحن والإيقاع. عواء كلب على أوتار مندفة في قبح قرد وفي استكبار هامان. المندفة خشبة يضرب بها القطن لندفه، يقول إن صوت الصوت كلب وألحانه مثل صوت المندفة وشكله شكل قرد، وفوق كل هالمقابح متكبر تكبر هامان وزير فرعون. وتحسب العين فكيه إذا اختلف عند التنغم فكي بغل طحاني. لما يغني ويتحرك كل فك من فكيه تصير كنها الفكين هذه فكي بغل طحان، بغل مكروف وجوعان. لاحظ لهازمه واضحك مسارقة فإنه عبرة ما إلها ثاني. اللهازم جمع لهزمة وهي العظم الناتئ في اللحي تحت الأذن وهما لهزمتان. يقول شف لهازمة واضحك مسارقة يعني خلسة لأن فيها عبرة ما لها مثيل. وأقذر الناس أسنانا وأطفسهم وأشبه الناس أخلاقا بإنساني. أطفس يعني أوسخ، يصف أسنانه بالقذارة، والمشكلة أنه يفتح فمه كثير عشان يغني ويعلم الصبيان الغناء فتبين هالأسنان. قوله وأشبه الناس أخلاقا بإنساني غير واضح، لكن لعله يقصد أنه مثلا حيوان ومن أقرب الحيوانات من الإنسان في الأخلاق، الله أعلم. يا لهف نفسي ولهف الناس كلهم على سليمان مخزي كل شيطان. يتحسف ويتحسر على النبي سليمان عليه السلام اللي كان يخزي كل شيطان، يتمنى أنه موجود علشان يخزي هاللي يهجوه لأنه بنظره شيطان. لو كان حيا لهاب الجن سطوته وما تعاتوا عليه بعد إذعاني. لو النبي سليمان عليه السلام موجود كان هابوا الجن سطوته وما تعاتوا من العتو اللي هو التكبر والتجبر والطغيان بعد إذعانهم له. أبو سليمان شيطان وكنيته أبو سليمان أمنا من سليمان. أبو سليمان المهجو هذا شيطان، وما كنا نفسه بهالكنية إلا لأنه آمن من سليمان عليه السلام لأنه متوفى، ولا ما كان تجرأ هالشيطان المكنى بأبي سليمان على التكني بأبي سليمان المخزي لكل شيطان. إن شاء الله أن الحلقة أعجبتكم ونشكركم على متابعتكم. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم ومن الإخراج خالد الشامخي. نلتقيكم بحول الله في حلقة قادمة في أمان الله.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن. لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
1: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق. والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
2: جنت وغضري
3: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم

0: جديد من التحدي والإبداع.
1: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
2: مع إطلالة موسم جديد
3: شاعر الراية،
2: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
0: شاعر الراية،
2: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
5: مطلع وحكاية. حكاية،
4: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت. وما حكاية كل قصيدة؟ كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. لما أتى من قصي الرسول، فقال الرسول: أجيب الخليل، نهضنا إليه نقود الجيادة، ونطرح عنا الملول الثقيل. بعد وفاة إسماعيل عليه السلام، كان القائم بالأمور الحاكم في مكة، والناظر في أمر البيت وزمزم نابت ابن إسماعيل، وهو ابن أخت الجرهميين. ثم تغلب الجرهم على البيت طمعا في بني أختهم، فحكموا بمكة وما والاها عوضا عن بني إسماعيل مدة طويلة. فلما بغت جرهم بمكة أجلتهم قوم كنانة وخزاعة، فوليت قبشان من خزاعة البيت دون بني بكر بن عبد منات ابن كنانة، دون بني بكر بن عبد منات ابن كنانة نحو من 300 سنة، وكانوا مشؤومين في ولايتهم. ففيها كان أول عبادة الأوثان بالحجاز، دعاهم عمرو بن لحي إلى ذلك، وكان سيدا في خزاعة. ذكر السهيلي أنه ربما ذبح أيام الحجيج 10,000 بدنة، وكسى 10,000 حلة في كل سنة يطعم العرب، ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل، ويلد لهم السويق. وكان قوله وفعله فيهم كالشرع المتبع لشرفه. قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء، وبها يومئذ العماليق، وهم ولد عملاق، ويقال ولد عمليق ابن لاوذ ابن سام بن نوح، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها، نستمطرها فتمطرنا، نستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: ألا تعطوني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدون؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. وفي موسم الحج قدم ربيعة بن عذرة بن سعد بن زيد مكة، فتزوج فاطمة بنت سعد بعد أن توفي عنها كلاب، ولها منه زهرة، وهو يومئذ الرجل، وزيد فطيم، فاحتملها إلى بلاده، فحملت زيدا معها، وسمي قصيا لبعد داره، فنشأ ولا يعلم لنفسه أبا إلا ربيعة، ولا يدعى إلا له. وولدت فاطمة لربيعة رزاحا، فلما بلغ قصي سابه رجل من قضاعة، فعيره بالدعوة وقال: لست منا، وإنما أنت فينا ملصق. فدخل على أمه وقد وجم لذلك، فقالت له: يا بني صدق، إنك لست منهم،

لكن رهطك خير من رهطه، وآباؤك أشرف من آبائه، وإنك في نسب إسماعيل بن خليل الله أنت قرشي، وأخوك وبنو عمك بمكة وهم جيران بيت الله الحرام. فدخل قصي في سيارة حتى أتى مكة، وقد كان وسيما مفوها، قال ابن إسحاق. ثم إن قصي بن كلاب خطب إلى حليل بن حبيشة ابنته حبا، وهو سيد خزاعة آنذاك، فرغب فيه حليل فزوجه، فولدت له عبد الدار وعبد مناف وعبد العزة وعبدا. فلما انتشر ولد قصي وكثر ماله وعظم شرفه هلك حليل، فرأى قصي أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبني بكر بن عبد منات، وأن قريشا قرعة إسماعيل ابن إبراهيم وصريح ولده، فكلم رجالا من قريش وبني كنانة فأجابوه، وكتب إلى أخيه من أمه رزاح بن ربيعة يدعوه إلى نصرته والقيام معه. فخرج رزاح بن ربيعة ومعه إخوته حنن بن ربيعة ومحمود بن ربيعة وجلهمة بن ربيعة، وهم لغير فاطمة في من تبعهم من قضاعة في حاج العرب، وهم مجمعون لنصرة قصي. ثبت معه أخوه رزاح بمن معه من قومه من قضاعة، وخرجت له خزاعة وبنو بكر، فالتقوا فاقتتلوا قتالا شديدا، ثم إنهم تداعوا إلى الصلح وإلى أن يحكموا بينهم رجلا من العرب، فحكموا يعمر بن عوف، فقضى بينهم بأن قصيا أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة. قال ابن إسحاق: فولي قصي البيت وأمر مكة، وجمع قومه من منازلهم إلى مكة، وتملك على قومه وأهل مكة فملكوه، فكان قصي أول بني كعب بن لؤي، أصاب ملكا أطاع له به قومه، وكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والنتوة واللواء، فحاز شرف مكة كلها، واتخذ لنفسه دار الندوة، وجعل بابها إلى مسجد الكعبة، ففيها كانت قريش تقضي أمورها. قال ابن إسحاق: لما فرغ قصي من حربه انصرف أخوه رزاح بن ربيعة إلى بلاده بمن معه من قومه، وقال رزاح في إجابته قصيًا:

0: لما أتى من قصي رسول، فقال الرسول: أجيب الخليل، نهضنا إليه نقود الجيادة، ونطرح عنا الملول الثقيلة، نسير بها الليل حتى الصباح، ونكمي النهار لئلا نزولا، فهن سراع كورد القطا، يجبن بنا من قصي الرسول. جمعنا من السر من أجتمين، ومن كل حي جمعنا قبيلة، فيا لك حلبة ما ليلة تزيد على الألف سيبا رسيلة. فلما مررنا على عسجد، وأسهلنا من مستناخ سبيلا، وجاوزنا بالركن من ورقان، وجاوزنا بالعرج حيا حلولا، مررنا على الحلي ما ذقنه، وعالجنا من مر ليلا طويلا، ندني من العوذ أفلاءها، إرادة أن يسترقنا الصهيلا. فلما انتهينا إلى مكة، أبحنا الرجال قبيلا قبيلا، نعاورهم ثم حد السيوف، وفي كل أوب خلسنا العقولا، نخبزهم بصلاب النسور، خبز القوي العزيز الذليلا. قتلنا خزاعة في دارها، وبكرا قتلنا وجيلا فجيلا، نفيناهم من بلاد المليك، كما لا يحلون أرضا سهولا، فأصبح سبيهم في الحديد، ومن كل حي شفينا الغليلا. وقال قصي بن كلاب: أنا ابن العاصمين بني لؤي، بمكة منزلي وبها ربيد، إلى البطحاء قد علمت معد، ومروتها رضيت بها رضيت، فلست لغالب إن لم تأثل، بها أولاد قيذر والنبيت، رزاح ناظري وبه أسامي، فلست أخاف ضيما ما حييت. شكرا لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هيا إدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية. حكاية
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
3: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
2: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
4: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساءً.
5: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلع على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
6: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن. ديرتي حبيبتي.

جبل يحدق في السماء وأنا أحدق فيه. في قلب صحراء المدينة المنورة وعلى بعد 190 كيلو مترا من العلا ينتصب جبل لا يشبه الجبال. إنه ليس مجرد كتلة من الحمم المتجمدة، بل صفحة من كتاب الزمن اسمه وحده يبعث الرهبة، جبل القدر. هنا حيث تنفست الأرض ذات يوم غاضبة، تثاءب بركان عملاق ونفث لهيبه في السماء ثم خمد، لكن أثاره ظلت شاهدة على لحظة اهتزت فيها الطبيعة وتكلمت الصخور.

إنه جبل بارتفاع 2000 متر تقريبا من بين جبال خيبر السوداء المتفحمة كأنها خرجت للتو من لظى الحمم. تحيط به فوهات بركانية وسهول تحبس الأنفاس وسكون يربك القلوب.

يقول أهالي خيبر: في الليل حين تسكن الدنيا تسمع الجبل يهمس كأن في جوفه روح لم تهدى، لكنها ليست خرافة.

جبل القدر جزء من حزام بركاني يمتد من المدينة إلى العلا، يسمونه حرة خيبر. حرة لا تعني الحرية هنا، بل تعني الأرض البركانية السوداء. والقدر ربما لأنه كتب له أن يكون حارساً لسر عظيم، أو لأنه قد يحمل قدراً لا نعرف متى يصحو. ضمن رؤية المملكة 2030 لم يمر جبل القدر دون انتباه، فقد بدأت الأنظار تتجه نحوه، ليس كخطر بل ككنز، كنز من السياحة الجيولوجية والمغامرات البرية والقصص التي تنتظر من يرويها. من على قمة القدر يمكنك أن ترى أبعد من الأفق، أن تحس بأنك تقف فوق سجل من الحمم، وأن كل حجر تحته كان يوماً ما ناراً متقدة. هنا لا تتنفس هواءً فقط، بل تستنشق التاريخ والعظمة والغموض.

هواة التسلق والمغامرة، لم يعد جبل القدر مجرد صخرة عظيمة، بل صار نداء للروح والمغامرة. رحلات السفاري، التصوير الجوي، وحتى المبيت تحت نجوم خيبر أصبحت كلها واقعا نابضا بالحياة. لكن رغم كل هذا يبقى الجبل صامتا، كأنه لا يريد أن يبوح بكل أسراره دفعة واحدة. يريدك أن تصعد، أن تتأمل، أن تصغي جيدا، لأن من يصغي إلى صمت الجبال يسمع الحقيقة. هنا كان جبل القدر بركان النام، لكنه ما يزال يحرس ذاكرة الأرض.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: معك في زحمة أشغالك والطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: وناستكم لنا ترمونسين أنت من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
5: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم

حياكم من جديد أصدقائنا، هلا ومسهلا، ونبدأ معاكم أحلى برنامج مسائي عز النهار بكل فخر طبعا على الأثير معكم من الآن لغاية الساعة 3 مساء، أكيد مع فقرات منوعة ودردشة مسائية مختلفة.

0: كالمعتاد أصدقائنا فقراتنا نبدأها معكم دائما، مشوارك على وين وين رايح وين جاي، بس خلوني في البداية أنقل لكم أجمل تحية المسائية من طاقم عمل عز النهار في الإخراج مهند الويمي، في التقديم والإعداد غادة العلي، ومين اليوم معنا؟ مفاجأة. إبراهيم المعيدي كالعادة.
1: حياكم الله مستمعين، يا هلا والله وغلا ومرحبتين في مساء جميل في لقاء الدائما المبدعين.
0: أحرجتيني
1: ما أدري شو أقول هلا والله وغلا. يعني أبدأ بالمباركة لمنتخبنا السعودي السقور الخضر في مباراة الأمس مع نظيره المنتخب العراقي اللي فعلا أبدع وأبدع المنتخب حقيقة. تمنياتي طبعا لكل فرق اللي غادرت البطولة بالتوفيق إن شاء الله وتجمعنا بطولات قادمة. حياكم الله مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم عز النهار، ومن الساعة الواحدة ظهرا نحن معاكم سويا وما كانت وجهتكم إلى الساعة الثالثة مساء. نقول يا هلا والله وغلا، ولا نقول مساء الخير صباح النور، ما تفرق، ما أحلى وأجمل وأروع وأرق وأفضل وأحلى مستمعين.

0: على فكرة يعني متى نقول وين مشوارك فعلا تحس مع الأجواء الناس ما شاء الله مع الظهيرة. أتذكر يعني حتى لحظات لما تغيم الأجواء وانتشار المقاطع ببلغ المدير إن اليوم ما راح أداوم، واللي يطلع واللي يستمتع واللي يطلع المكاشيت واللي يطلع على الأماكن الجميلة والشعيب والأمطار. يعني ما شاء الله احنا مقبلين على أجواء جميلة خلال إن شاء الله الأيام القادمة راح تعيشها العاصمة الرياض وكثير من المناطق المملكة، خاصة مع قدوم أيضا ودخول فعاليات موسم الرياض اللي فعلا راح يكون أيضا مبهر كل عام، وفقراته وفعالياته وأيضا البرامج والمسيرات الكرنفالية والبرامج الترفيهية اللي راح تكون كالعادة جميلة وكل سنة تتميز عن سنة اللي قبلها. غادة، متى يزين المشوار؟
1: يزين المشوار على حسب المكان اللي انت رايح له.
0: الله، الجو ما له دور؟ طيب
1: طبعا اكيد الجو له دور، بدليل انه لما يعتدل او تعتدل الاجواء تصير الاجواء ماطرة الناس ما تروح الدوام.
0: متى تزين الاجواء وانا اعلمك وين تطلع؟
1: تزين الاجواء يا طويل العمر ان شاء

0: الله ان شاء الله باذن الله تعالى هالاسبوعين تبدا يعني تبدون تلاحظون الفرق. بعدين يقول لك بدايه الشتاء ارصاديا حيكون ان شاء الله 1 ديسمبر، المربعانيه تبدا 7 ديسمبر.
1: صحيح.
0: 14 ديسمبر غادة ولدت.
1: ما شاء الله. بتاريخ كم؟
0: 14 ديسمبر.
1: يعني بينك وبين نهايه السنه ها؟
0: اسبوعين. اي
1: كائن شتوي أجل.
0: أنا كائن شتوي، أحب الشتاء طبعا.
1: ما شاء الله عليك.
0: فعلشان كذا تسألني عن المشوار، متى يحلى المشوار؟ أكيد يحلى المشوار لما تكون رايق، لما تكون عامل ضبط لأعصابك، لما تمشي في الشارع وانت كلك ذوق وانت تسوق. يعني اليوم واحد سوالي حركة وهو قاعد يسوق، طبعا أنا ماشية في المسار، أنا عندي مشكلة مع الناس اللي تمشي في مسارين، اللي لا هو هنا ولا هو هنا، عرفت؟
1: ايه.
0: ودي أنزل ودف السيارة
1: بعد
0: اعدل له سيارته، فيسقط علي، عرفت اللي خلاص بيحك سيارتي و قاعد يسوي حركات بيدينا. يعني
1: على فكره ترى
0: ايش الفكره؟
1: على فكره لوحات الكاميرات المراقبه ترصد للناس اللي ما يلتزم بالمسار المعين، ولكن هذا يمكن اللي يمشي بين المسارين على قولتك تحت او فوق الخط، طبعا لا هو اللي ماسك المسار اليمين ولا هو اللي ماسك المسار الايسر، تلقى هذا يمكن المكان مو مزود بكاميرا، لكن اليوم ما شاء الله الكاميرات في كل
0: طب
1: مكان.
0: هو المكان مو مزود بكاميرا، انت مو مزود باخلاق؟
1: الله عليك.
0: ما في يعني
1: الجرح وكده. ايه فعلا يعني الاخلاق. ايه طيب وش صار؟ بلغت عليه؟
0: تبلغ على مين وتخلي مين؟ لا طبعا، بس انه الدنيا دوارة، والله ما تدري ايش يصير.
1: والله هي رسالة يا جماعة، ترى احيانا بعض الناس ما نبقال ما يتأدب، فارق التشبيه بقول ما يتعلم حتى تصير له اشكالية. يعني كثير من اللي ارتطموا مثلا في السيارة الأمام، الله يكفينا وياكم شر الحوادث، ترى كله انشغال بالجوال، حتى اللي قاعد يلزم أو اللي قاعد يمسك المسار الغلط هو مشغول بالجوال. شفنا كثير مقاطع، لا تكون أنت الحلقة الأضعف أو المثل اللي ممكن يقع في مشكلة سمح الله بسبب انشغاله بالجوال. وكثير لو نقعد مع الناس اللي صارت عليهم حوادث، يعني أسأل الله أن يعافيهم وشافيهم، تلقاه يقول والله في بضع ثواني قاعد كذا منشغل بعد الجوال.
0: شوف إذا هو غلطان سلامته، يعني الحادث مستحق، لكن
1: إذا كان
0: هو متسبب، يعني شخص آخر متسبب له في الحادث، هنا المشكلة. لكن كل نفس طبعا تتحمل مسؤولية نفسها، يعني أنت اللي غلطان أوكي بسلامتك، سويت حادث مع السلامة. بس نتكلم عن موضوع اليوم، رايك فكنا من مشاكل الشوارع اللي ما راح تخلص.
1: بس المشكلة أن أنت عندك مشكلة حتى في السواقة، فلا تكوني على أخطائك محامية.
0: لا والله لا،
1: وعلى أخطاء الآخرين قاضية.
0: أنا ما عندي مشكلة في السواقة لأني نظامية، يعني مثلا ما أتجاوز، ما أغير مساري إلا لما أعطي إشارة، ألتزم بالمسار، ألتزم بسرعة الطريق.
1: بالله.
0: أي نعم. طيب. نعم. إذا سرعتي أقل من سرعة الطريق ما أمسك مسار خطة سريع.
1: طيب.
0: فيعني قدر المستطاع الواحد لازم يلتزم بأنظمة المرور، مو على شارع. يعني اليوم مثلا أنت ماشي في طريق الملك فهد يكفي سيارة واحدة بس تتباطأ عن السرعة علشان توقف الخط كامل.
1: صح.
0: فإشكالياتنا في مفهوم القيادة في مخ الناس، ما هو في الشوارع. شوارعنا أحلى شوارع بالدنيا، بس مشكلتنا حنا في المخ، في التربية، في الأخلاق.
1: ظنك القصة القصيرة ذكرتيها هذه والرسالة العابرة الجميلة اللي يبقى أثرها ممكن يهدى الارتداد، يهدى الزحمة، يهدى. تفضلي أختي غادة.
0: والله طب من هنا يجي موضوعنا اليوم إبراهيم، موضوع درجتنا الخفيفة، فقرة مشوارك على وين. انت في امور كثيره يمكن ما تقدر تغيرها بيدينك ولا تقدر انك انت تتحكم فيها. يقول لك تقريبا 30% من الامور خارجه عن السيطره، لكن 70% انت المتحكم بها. تعال خلنا نتكلم عن 70% اللي احنا متحكمين فيها واللي احنا عندنا الرغبه ان احنا نغيرها من خلال مفهوم التجديد. مفهوم التجديد يا جماعه الخير، اليوم يمكن انا ولا ابراهيم ولا روبا ولا مهند ولا ايا كان اليوم معنا هنا في الاستوديو، اعتاد على نمط معين وروتين معين كل يوم يبدأ من أول لآخرة. لكن أنا اليوم ليش بديت الحلقة وقلت عن مفاجأة من اللي معنا في الاستوديو؟ وطلع إبراهيم كالمعتاد، بس أنا حبيت أغير، حبيت أقدمك بصورة جديدة، صورة مختلفة.
1: الله عليك
0: إبراهيم، أنت إبراهيم يعني ما تغيرت.
1: إيه بس أنا جعد في بالي في راسي سالفة.
0: إيه؟
1: أقول مهما كان المثالية ولا الرسالة ولا التغير حتى في نمط الحياة والنقاش، إن كان موضوعنا عن الحوادث وأنت ذكرتيني بطريقة مغايرة. أبيك تكملين بعدك سالفة.
0: إيه؟
1: بعدك سالفة. أقول جاب بالي سالفة الحوادث، يعني الله يكفينا ويكسر الحوادث.
0: لا خلينا نتفائل إبراهيم، اليوم الأربعاء الله يعافيك.
1: لا بس أنت قلتي
0: اليوم الأربعاء خلاص،
1: أنت تشغل مخك وكذا والأمور طيبة إن شاء الله، ما عاد في ارتداد، ما عاد في حوادث. أنا قاري خبر يقولك في عام 1900 أو 1895 لم يكن هناك سوى سيارتين في ولاية أوهايو.

0: بأكملها مع ذلك
1: تصادم
0: صار حادث
1: صح.
0: وش المشكلة من مين أجل؟ من
1: في المخ في المخ. والله العظيم أنا مرة كذا طالعة آخر الليل كان عندي برنامج أقدمة وطلعت يعني في وقت متأخر الشارع اللي أنا كنت ماشية فيه بس أنا كنت ماشية في الخط الوسطاني فهذا الشارع ما كان فيه حد. طبعا هذا الكلام قبل تقريبا 15 سنة يعني الشوارع كانت فاضية. الشارع كان فاضي ما في لنا في نص الطريق ماشية ويجيني واحد من أقصى اليمين يبغى يروح أقصى اليسار وواحد من أقصى اليسار يبغى يروح أقصى اليمين فخبطوا في بعض قدامي والله العظيم الشارع
0: الطريق فاضي
1: طريق فاضي.
0: إيه أحيانا المشاكل تجيك
1: سلوكيات. سلوكيات. نرجع للجانب طيب. الإيجابي في الموضوع ما بيدينا ولا حيلة لكن اللي بيدنا نحن ننظر إلى النصف الممتلئ من الكأس نحن نغير في الأشياء اللي إحنا مو حابينها اللي هو من خلال التجديد من خلال عطاء رونق جميل لفكرة أنت اعتدت أنك تسويها مشوار دوام يوميا تروحها لكن اليوم التزم مثلا بقواعد الأنظمة شوف شلون راح تتغير الأمور وياك. اعتدت مثلا أنك تفطر كل يوم في البيت مثلا كروسان وقهوة غير اليوم افطر شيء ثاني مختلف تماما. فحاجتنا للتجديد اليوم إبراهيم أول شيء التجديد أنا ما أتكلم عن التجديد المكلف اللي يخليك تبذل ما يعني كل ما لديك لكن التجديد بسيط تجديد مرة يعني غير مكلف وبنفس الوقت يعطيك رونق متجدد في حياتك. فاليوم من خلال مفهوم أن العمر يعني يمر وإحنا نحتاج دائما نحن نجدد خلونا نسألكم يا ترى وش الشيء اللي تحس أنك محتاج تجدده في حياتك هالفترة وش تبي تجدد؟ تبي تجدد شكلك تبي تجدد مكانك تبي تجدد روتينك تبي تجدد علاقاتك تبي تجدد نظرتك لنفسك تبي تجدد زوجتك امزح امزح النقطة الأخيرة هذه
0: متحمسنا
1: لا لا لا هذه خطأ هذه مكتوبة في السكريبت خطأ

0: وطبعا عشان ما تصاب بالملل يا غادة، طبيعة البشرة سبحان الله يغيرون حتى ما شاء الله تبارك الله في غرفة النوم، تقعد تسريحة هنا يحطونها في الجنب الثاني، يحط السرير من هنا، يحط الدولاب من هنا، ترى هذا نمط التغير طبعا، المشي، النفس، الحياة. اتصال بصديق قديم يا أخي، ليش ما تحدد يوم من الأيام تقول أنا هاليوم ودي أدق على كل خوالي وكل عماني. يعني أنا أتكلم عن تغيير حتى نمط الحياة، طريقة تعاملك مع البشر، مع الحركة، مع الروح والجية،
1: طريقة تعاطيك مع الأمور اليومية اللي تصير لك بشكل يومي روتيني.
0: إيه لا تربط التغيير بجدول متشدد، مثلا ثلاث أيام مثلا أكل هذه الوجبة، ولا ثلاث أيام أمشي، ولا ثلاث أيام راحة، ولا ثلاث أيام دوام بنفس الروتين. أنا قلت لك يا غادة، حتى حضورك للدوام يا أخي، ليش ما أنا أجي من طريق مختلف، يمكن أشوف تفاصيل جميلة، يمكن أنا ينبني لي جدول حلو ممتع وشيق، مثلا أنه هذا الكافي قريب من دوامي بس بطريقة مختلفة من شارع مختلف، يمكن هنا أفطر، يمكن هنا أرتب أموري، يمكن هنا أجي طريق سالك بس ممكن إشارات كثيرة. يعني أنا أقول ترتيب الأمور، إحنا مشكلتنا ودائما أقولها، لا تمشي مثلا على, على, على, على وتيرة واحدة، حاول يكون عندك محطات وقوف تنتظر فيها، تتخالف نظريتك في بعض الأمور. يعني أحيانا بعض الناس سبحان الله يقول أنا خاف أدخل على مدير وخاف يهاوشني، لا هالمرة قل لا، ممكن يحفزني، ممكن كذا، عود نفسك أنه دائما اللي بيقابلك شخص جميل، شخص إيجابي، شخص مثلا بيعطيك كلمة وجرعة إيجابية، واضح من نظرة شكله أنه بيعصب علي، واضح أنه من أسلوبه ممكن. ليش إحنا نسبق الأحداث بسبب العقل الباطن والصراع الداخلي؟ عود نفسك أنك تخالف دائما حتى قراراتك عشان ترتاح ويكون نمط حياتك جميل. الله يعطيكم العافية. احنا ما ودينا
1: انت عارف ايه بس. الموضوع هذا جايبته انا من وين؟
0: من وين؟
1: طبعا تحية للأستاذة هدى صباه أم أمل
0: الله
1: مديرتنا،
0: ما شاء الله.
1: جلسة حلوة ورايقة معاها، كانت تتكلم على الموضوع انه كيف انت يعني تسيب أمورك على الله وتعيش متجدد ومتغير صح. وتعيش نفسك انت، فشكرا لها لأنه استلهمت منها هالفقرة، يعطيها ألف عافية.
0: وهذا وهذا وهذا كلام منطقي على فكرة، يعني ما شاء الله تبارك الله، نمسي عليها زميلتنا المديرة متعاملة إذاعة رياض الأستاذة هدى صباغ. ناخذ فاصل ونكمل معكم عبر أثير إذاعة رياض، خليكم على السمع قريبين وعلى 011 40 5 3 متواصلين.

0: من جديد حياكم الله مستمعينا في عز النهار. يا هلا والله ومرحبا فيكم اليوم في الأربعاء بطعم الخميس. زميلنا على القيس اقترح الاقتراح قال قل صباح الخير مساء النور ما تفرق مع أحلى جمهور. خلاص هذه حصرية إن شاء الله بتكون. طبعا هو اللي اقترح جمهور يعني
1: أيه؟
0: لا يأخذ الحقوق الملكية
1: الفكرية محفوظة لك يا علاء. يعطيك العافية على المقترح الجميل.
0: خلاص تحية العلاء.
1: تحية جميلة أكيد. طيب سؤالنا معكم في الدردشة مع هالمشوار أصدقائنا، يا ترى وش الشيء اللي تحس أنك محتاج تجدده في حياتك هالفترة؟ قول لنا عليه، يعني شيء بسيط ما هو اللي شيء كايد
0: يعني. وخلنا بعد يعني نعقدها شوي، دائما حتى في المسرح ولا في الإعلام يسمونها اسقاطات ولا عقد. عشان
1: الواحد أنا أقول شيء بسيط وأنت تقول خلنا نعقدها.
0: لا نعقدها لأن في بالي شغلة، في بالي كذا صياغة طريقة كذا، ولا كلامك على ما تم واتفق معك موضوعك جميل.
1: يلا عقد، هات العقد.
0: كجمال ابداعاتك يا غادة، ما هي بغريب عليك. انا اقول يا جماعة وش الشيء، وش النمط او وش الطريقة والاسلوب اللي تعاملت مع نفسك فيه او تغيرت او غيرتها في نفسك وحسيت انه فعلا انت بديت مرحلة جديدة. يعني مثلا تقول انا كان عندي مثلا عادات اعتدت عليها مثلا في نمط الاكل وغيرت، اعتدت انه مثلا في حركة المشي والرياضة. زي انا الحين مسجل في نادي ادفع سنويا مبالغ، وممكن انت بعد معي ابو حمد ندفع للنادي، قاعد نصرف للنادي لكن ما نجي للنادي. لا ما تجي.
1: لا يجي للنادي. والله النادي اللي جنب بيتنا.
0: لا بس انا اللي يشبهني كثير فوش اسوي؟ قال لي واحد طيب وش سبب انك ما تجي النادي؟ لدرجه اني اجي عند مربع النادي وادور حول النادي وارجع البيت ما ادخل النادي. وسوست وبدل ربطتها مو مهم والله ابو حمد، صرت انا ربطتها انه معيون نفسي تعبانه ليش صورت
1: ضربتها في مقتل يا مهند.
0: لا تغلط على شو اسمه. فوش المشكله؟ قال لي واحد والله حركه جميله، واحيانا بعض الحكمه وبعض الرسائل والرمزيات تصنع منك فارق انك تتغير للاجمل. قال لي رح اليوم النادي، بكره روح للمول، بعد اتمرن في البيت، بتعيش جانب نفسي هنا ما في انقطاع للرياضه، وفي نفس الوقت انت ما زلت مستمر. قلت والايام اللي انا ما دخلت فيها النادي؟ قال لي المشكله منك انت اعتدت على الناس، على الحركه، على نفس نمط التمرين، نفس كذا. غير شوي، غير. بعدين ستشتاق للنادي 4 أيام ورا بعض، بعدين ارجع للبيت. التغير هذا الجميل اللي تكلمت عنه غادة حلو، انه لابد احنا نغير نمط حياتنا كيف نتعامل مع بعض الامور. يعني
1: ما بالضرورة نمط حياة، ممكن التغيير هذا يكون تغيير من الداخل،
0: من
1: الداخل في الخارج.
0: الله عليك.
1: من الداخل يعني غير علاقتك بينك وبين نفسك، غير يعني نظرتك للحياة. شيء انت اعتدت انك انت دائما تمارسه، مثلا الفاظ معينة تذكرها، ابدأ تغير من الداخل. ترى اللي يتغير من الداخل يبدأ يشوف الحياة مختلفة وتتغير حياته من الخارج تدريجيا.
0: غير اصدقائك بعد،
1: غير زميلك في العمل.
0: لا تحمست انت مرة.
1: ناخذ اتصال. طبعا يجمعنا الرقم 011-40-53.
0: جماعة خير، أنا ودي أشوف وش الطريقة الجميلة اللي تقول أنت هذا التكنيك أنا قاعد أسويه وحسيت أنه في كثير أمور تغيرت بحياتي، سواء في أسلوب الطرح، في النقاشات، حتى العصبي. بعض الناس سبحان الله يقول يا أخي فلان متغير، تلقى حس أنه صحته ما في أغلى منها، بدأ يخسر، بدأ يضيق دائرة الصداقة أو دائرة الزملاء اللي حوله، لأن خلاص بدأ يطاق مع هذا، بدأ يتزاعل مع هذا، بدأ ينفر هذا، بدأ لا الآن بدأ يحتوي الموقف لأنه شاهد مواقف كثيرة، وفي ناس خسروا أصحاب وأصدقاء وأحبة بسبب تعاملات أو أسلوب الطرح. علمونا وش اللي غيرت، سواء من الداخل ولا بطريقة حياتك ولا أسلوبك. شاركونا على 011-40-53. أبو داحم معنا. عبد الرحمن مساء الخير.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: والله أنا شفتكم على التيك توك وقلت أن بنشارك معكم.
0: حلو، احنا طلعنا التيك توك الحين؟
2: لا مرة اللي راحت.
0: إيه ما شاء الله، وحبيتنا وقلت لازم أشارك معهم.
2: إيه والله، بس قبل الزامي اسمحوا لنا أن نتقدم بالتعازي لأهل نصر الراجح، الله يغفر له ويرحمه.
0: الله يرحمه. طيب ندخل موضوعنا.
2: ندخل بموضوع.
0: يلا التغيير الداخلي أو التغيير يعني دائما التعود على نمط حياة أو أسلوب حياة ولا طريقة تعامل. يمكن الناس تعرف هذه شخصيتك، لكن التغيرات في نمط الشخصية دائما يكون أجمل لنفسك ولذاتك حتى للي حولك يعني، بس مو بأنه تناقض بالشخصية، فهمت؟
2: لا شوف، أنا فيني حاجة البساطة، البساطة ما أحب، أحب البساطة أكثر من الرفاهية. البساطة زانة مع الناس كلها، وفي محلك، في في في مشيك، في في جلستك، في قومك، في كلامك. البساطة أنا هذا الشيء فيه، وأنا مستحيل إني غيره.
0: صح، أتفق معك. أنا صح،
2: البساط يعني بعض الناس تلقاه يعني يغير، يعني يغير من نفسه. لا، أنا أقول البساطة، البساطة زانة مع إيش اسمه، البساطة وش اسمه، والتواضع مع الناس بأسلوب كلامك وبأسلوب طرحك.
1: اي نعم، كل ما كنت بسيط كل ما كنت قريب من قلوب الناس. شكرا يا عبد الرحمن، يعطيك العافية. محسن،
3: مساء الخير.
1: مساء الفل والنور والنوير، حياك الله يا محسن.
0: مو بتقلد عبد الرحمن تقول البساطة، عطي شيء ثاني،
1: قول الطماطة مثلا. لا لا لا امزح. محسن، وش الشيء اللي ودك تجدده في حياتك؟
3: أول شيء أمس عليك غادة، ومس على إبراهيم، ومس على جميع مستمعي إذاعة الرياض. بما أنك اليوم قدمتي لنا إبراهيم بشكل مختلف، خليني أرحب بكم أنا بشكل مختلف.
1: تمام.
3: أقول بعض العرب عنهم مدري وش أقول، أخاف يخونني التعبير لا جيت بحكي، المحبة من الله والله أعطاكم قبول، متجسدة في غادة وطلت أبوه تركي.
1: الله عليك،
3: أمس عليكم.
0: صح، يا حبيبي محسن، يا حبيب قلبي.
1: يلا نرجع لمحور حديثنا، وش تبي تجدد في حياتك يا محسن الفترة؟
3: والله شوف، أحيانا التغيير ما يكون رفاهية، أحيانا يكون ضرورة للأمانة.
1: صح.
3: التغيير مكلف، أحيانا يكون التغيير مكلف، أحيانا ما يكون مكلف. مجرد تغيير نظرتك للحياة، أنت غيرت، يعني ما غيرت نمط حياتك بقدر ما غيرت نظرتك للحياة. تنظر لأصدقائك، لحياتك، لعملك، يعني نظرتك لعملك تختلف لما تكون أنت تنظر للعمل هذا مشقة، وأنه عمل عادي تروح تقضي فيه وقت تستلزق منه. يعني نظرتك للحياة تختلف من من من مواقع لواقع آخر.
1: صح.
3: الشيء الثاني، الواحد اللي ما يكون يعني على روتين معين طوال السنة يمل من نفسه، فما بالك من الأشخاص الآخرين. النفس دائما ميال للأشخاص المتجددين. أنا لما يكون عندي خوي دائما يطلع لي فكرة حلوة بمشروع حلو،
0: سلام عليك،
3: سالفة حلوة، أنجذب لها أكثر من الشخص اللي كل يوم أقابل نفس الوجه بنفس الحديث بنفس التذمر. فأنا أقول لك النفس دائما ميال للشخصية المتجددة.
1: فعلا، اللي روحها حلوة واللي تتفاعل واللي تتعاطى واللي دائما يعني نعم تشعرك بوجه الحياة.
3: نعم، طبيعي النفس تميل لهذه الروح الحلوة. طبعا مثلكم انت، مثل برنامج كل متجدد دائما.
1: تسلم والله يا محسن، كل لك ذوق. شكرا، شكرا جزيلا.
3: يا مرحبا يا هلا،
1: يعطيك العافيه. طبعا احنا في فصل الخريف، تعرفون فصل الخريف شو يصير فيه؟ الشجر هو واقف، وهو واقف شوف على شموخه ووقوفه وكبرياءه، لكنه
0: يطير
1: الشجر.
0: لا،
1: قتلت المعنى.
0: يلا،
1: قتلت البلاغه في اللي كنت انا ابغى اقوله.
0: يلا تفضل تفضل،
1: نرجع من جديد.
0: ايه رجعيتي.
1: يقول لك يعطيني الكبرياء الخريف الكثير من الحكمة، لأن لا يتردد في إسقاط ما أصبح عبئا. الشجر هو واقف واقف، لكن الورق الأصفر هذا عبء عليه، فيحاول أن هو في أولى خطوات التجدد أن هو يستغني عن الذابل من الورق. هذا معناته أنا قاعد أعطيك درس جديد، أنه هناك دائما في عبء وحمل عليك لازم أنت تتخلص منه.
0: صح.
1: جدد حياتك. نشوف مين معنا اتصال. أفراح، افرح معانا.
4: ايوه هلا، مساء الخير.
1: مساء الفل والنور،
4: كيفكم اخباركم؟
1: احنا تمام، شلونك؟
4: والله تمام الحمد لله، الله يعطيكم العافيه، مواضيعكم والله جدا جميله ما شاء الله.
1: تسلمين. عاد يهمني افرح اسمع منك، وش الشيء اللي ودك تجددينه او تغيرينه في حياتك؟
4: طب شوفي، انا غيرت غرفتي، غيرتها اليوم.
1: الله
4: حتى
1: الله.
4: طيب
1: الله.
4: حلو. صباح اليوم غيرتها.
1: غيرتيها كامل ولا غيرتي بعض الأشياء؟
4: غيرتها كلها، غيرت مكان السرير ومكان المكان الدولاب كلها.
1: حلو، كيف التغيير هذا أثر عليك؟
4: عجبتني، مبسوطة
1: يا عمري، شفت الفرحة.
4: طيب
1: الله يتم عليك دوام يا رب.
4: الله يسعدك يا رب. غيرت روتين يعني في الفطور، غيرت صراحة.
1: سويتي
4: باقي مكان واحد أبغى أغيره، مكان

0: أروح عليه، حديقة كذا أبغى أغيرها، ما عاد أبغى أروح عليها، صارت كئيبة كذا، ما عاد صار أحد يجيها، ما فيها ناس، ما فيها أطفال، أحب المكان اللي يكون فيه إزعاج، فيه أصوات أطفال زي كذا.
1: تحتاجين بين فترة وثانية تعيشي في مود صاخب ودائما هدوء.
0: أيوة
1: يسلم عليك يا فرح، أنا أتمنى لك دائما السعادة يا رب، ودائما كذا تكوني متجددة وطاقة حلوة. شكرا لك. سمي راح تصالح.
2: ناخذ ألو ميلا. مساء الخير.
3: مرحبا. السلام عليكم.
2: مرحبا، حياك الله، شلونك ميلا؟
3: يا اهلا، تمام الحمد لله، كيفكم؟
2: بارك الله يسلمك يا ميلا. من وين تكلمين، تبوك ولا الرياض؟
3: اي تبوك.
2: تبوك، كيف الاجواء عندكم؟ متى تغيرت الاجواء عندكم؟
3: حاليا الاجواء غيومي للامانه.
2: ما شاء الله تبارك الله، يعني بدا في امطار
3: لطيفه حلوه. ان شاء الله بيكون في مطر.
2: فتره النهار كيف الاجواء وفتره الليل كيف؟
3: والله من يعني من امس الى اليوم الاجواء مغيمه
2: ما شاء الله تبارك النهار. الله ما شاء
3: الله. الليل الجو بارد.
2: وش المواقع الجميله اللي ممكن الواحد يتنزه لها، يطلع لها، يروح لها في تبوك الفتره دي؟
3: تبوك كلها جميله
2: ما شاء الله تبارك الله، حقل وضبا ها
3: كلها.
2: طيب سمعتي موضوعنا يا ميلا؟ ها
3: اي طبعا، اي طبعا سمعته. طيب. والله انا للامانه اذا اتكلم عن نفسي ابغى اغير اشياء في نفسي انا، ففي اشياء كثير مره يعني انه جالسه شوي لما سمعت الموضوع افكر ايش الاشياء اللي انا يعني قادرة أغيرها، أحس ما في شيء، كل الأشياء اللي عندي ما أنا قادرة أغيرها يعني.
2: اللي إيه هذا اللي أقول، اللي اعتاد على نمط معين أو من شاب على شيء شاب عليه، اللي خلاص اللي يعرف إنه هنا مكانه، هنا مجلسه، هنا قهوته، هنا طلعته.
3: فعلًا.
2: كذا هذا نمط حياته لدرجة ممكن يدخل في مرحلة الملل، فهمت علي؟ أنا فعلا. أقول حتى أقول للشباب بتقولين شيء.
3: اي احيانا المشكله مو بس في الاماكن او في الاشياء اللي نحن نسوي، احيانا تكون فيها إيه؟ شخصيا يعني
2: إيه؟ طيب انا اقول دائما، وهذه رساله، واتمنى ان كل واحد ياخذ التجربه هذه، وانا اخذتها من قبل وحسيت انه فعلا انتقلت الى مرحله جديده او تقدمت خطوه او صار عندي نقطه تحول. انا ليش ما اخالف مثلا كثير قرارات انا ممكن كنت انا مقتنع فيها مثلا؟ أول شيء كنت متفرد برأيي في كثير من النقاشات أو إني أترأس منظومة، بعدين قلت أنا لا، ليش ما أخلي اللي يتخذ قرار واحد من الموجودين وأعزز لقراره، بس مو يعني المقابل مو إني أنا خلاص إني أنا ماني مدير أو قائد أو صاحب القرار، لا أقول أنت قرارك صايب خلاص نعتمد هذا القرار. بعض الناس، بعض المدراء، وهذه رسالة طبعا، أنا أعطيك مثال طبعا كمدير، يجيك واحد متفرد برأيه هو الرأي الصح، أو يسمع من الجميع ثم يتخذ رأيه ورأيه ما له علاقة بالموجودين، فهمتي قصدي؟ أنا أقول ليش ما أنا أتغير حتى بطريقة تعاملي، طريقة أسلوبي، طريقة إني أسمع، طريقة، فهمت علي؟
3: هو شوف أنا لما أتكلم عن نفسي يعني في أشياء أنا بغيرها بس أرجع لها يعني، يعني أحيانا مثلا طريقة نومي ممكن إني أغير عادي أنظمه، بعدين لا ينعكس يرجع مثل أول، مو حلو
2: طبيعي،
3: أو أكلي أو أي شيء يعني
2: إيه؟
3: فيرجع مثل أول يعني.
2: قصدك إن كل ما حاولت تغيرين بترجعي نفس النمط؟ طبيعي انه انت اعتدت على هذا الجو، بس انا اقول انت حاولي انك دائما تعودين ان يكون عندك اكثر من من من رمزيات، اكثر من اسقاطات حتى لنفسك، تقول لا والله انا هنا ما ابي ارفض، ان انا ما ابي اروح ذا المكان.
3: ليش؟ والله
2: ان شاء الله. انا قصدي ما اروح ذا المكان، ما اشرب مثلا المشروب الغازي مثلا، ما يعني اعود نفسي اني انا قادر اني انا اتغير شوي، اني انا شجاع في قراراتي، اني انا اخالف كثير من قراراتي بعد، سواء في الخلاف ولا في اتخاذ القرار، فهمتي؟
3: فعلا كلام جميل.
2: الله يسعدك يا ميلا، شكرا لك.
1: شكرا ميلا، يعطيك العافيه. على فكره احنا شلون نكتسب عاده جديده يا جماعه؟ شلون ليه دائما نتحمس في البدايات على شغله حبينا نحن نسويها لاول مره، وبعدين تصير عندنا انتكاسه ونرجع كما كنا؟
2: انا اناظر المرايه واقول شو اسمها، شو تقول، أسعد نفسي، أسعد نفسك، إيش كلمة سيتها،
1: أسعد نفسك قدام المراية؟
2: لا في كلمة قلت سيتها والله، خلا بعد الفاصل أو
1: طيب
2: تحت
1: فاصل، ونرجع لكم من جديد نقول لكم شو نكتسب عادة ونحافظ عليها.

حياكم أصدقائنا بالمزيد نكمل المشوار وصلنا معكم لترند اليوم. طبعا ترند اليوم جاي من صراحة يعني خبر قريناه بس هو كان اختلاف في وجهات النظر وبناء عليه صار الترند. أحد الأشخاص ذكر بأنه الإنسان لابد أنه هو يستمتع في حياته ويأجل شراء البيت إلى ما بعد عمر 50، يعني بعد التقاعد الواحد خلاص يكون كون نفسه بشكل كامل ومن هنا يبدأ يفكر أنه هو يشتري بيت. بينما في عقاري ثاني قال اشتري البيت وانت صغير، يعني خلي أول اهتماماتك في هذه الحياة أن يكون عندك البيت قبل كل شيء، اشتغل على نفسك وتعال جيب البيت وتملك هذا البيت، خله هو هدفك الأول قبل الاستثمار وما عليك من أحد. يا ترى يا جماعة الخير بيت بدري يعني يكون من أولوياتك وانت في عمر صغير ولا البيت بعد عمر 50؟ نسمع منكم انتم مع الرأيين على 011 40 5 3 وشاركونا أيضا عبر هاشتاق عز النهار على منصة إكس.

0: باقي حقوقي وعيش انت في برادك، ماني فاضي للعناد. ما انت فاضي
1: شاركونا في عز النهار.

زمان كان امتلاك البيت يعتبر من أهم علامات الاستقرار، يعني تجي الوظيفة وزواج وبعدين بيت وشريكة حياتك، يعني تكون تأسس معك هالحياة، يعني تبدأ هي تساعد في أنه أنت تقدر في نهاية المطاف تتملك بيت. لكن اليوم تغيرت المعادلة، يعني صار عندنا ارتفاع في أسعار العقار، صار عندنا متطلبات في الحياة يعتبر زيادة عن اللزوم، صار الشخص أمام سؤال: هل أضغط على نفسي من بدري عشان أملك بيت قبل الزواج وقبل أي شيء، أو أني أعيش بمرونة وأجل التملك إلى أن أكون مقتدر ماليا؟ جاي على ترند اليوم ما بين رأي مهندس قال لا تشتري إلا إذا وصلت 50 وعرفت وين تبي تستقر، يعني تتضح الرؤية للإنسان بعد ما يكون وصل خلاص عمر 50، يعرف وين يعيش وين يسكن وش أموره عليه. بينما شاف عقاري وجهة نظر مختلفة، قال اشتر وانت صغير وخل تملك البيت، هدفك الأول قبل الاستثمار وما عليك من أحد، بيت بدري ولا بعد عمر 50؟ نسمع رأيكم على 011 40 53.

0: فمين الصح حسب رايكم؟ ناخذ اتصال. سؤال مين بس؟ ابو طيف، حياك الله يا ابو طيف. السؤال من عندنا والجواب من عندك، حياك الله يا ابو طيف.
1: مساء الورد.
0: مساء الفل،
1: كيف حالكم؟ شلونكم؟ طيبين؟
0: حنا طيبين، انت شلونك؟
1: والله طيب. ابراهيم،
2: حياك الله. هلا ومرحبا.
1: هلا والله، وحشتنا ابراهيم.
2: يا حبيبي يا هلا والله وغلا.
1: هلا يا قمر.
2: انت القمر يا قلبي. طيب. حبيبي تسلم.
1: يا
2: تسلم
1: قلبي. يا حبيبي.
0: هاي ابو طيف، بيت بدري ولا بيت بعدين بعد ما تكون بعد الخمسين استقريت؟
1: حسب الظروف. لا حسب الظروف.
0: اي،
1: اذا استطعتي ابني بيت ابني، اذا ما يمديني خلاص خليها للظروف بعد الخمسين من بدري، لانه اذا يمديني في الثلاثين مثلا ابني بيت ابني خلاص، واجهز نفسي لجواز مو بس البيت، كل شيء
0: يعني حسب ما أتيح لك من
1: ظروفك. حسب ظروفي. أيوه
0: تمام يا أبو طيف، شكرا لك. مين معنا؟ فؤاد قطان.
3: أنا والله غادة.
0: حي الله شاعر الحسا.
3: الله يسلمك. مساء الخير. مساء الخير عدلي
0: وإبراهيم. إيه مساء الخير عدو. توقيت إبراهيم كل الأوقات صالحة للصباحات والمساءات، ما عندك مشكلة.
3: لا الحين مساء، لأن واحد سنتين إلا الآن. يا جود افترنون والله ظهيرة سعيدة عليك.
0: اوه كلام كبير، جود افترنون.
3: ايه قم طورنا، قم نتكلم
0: قلطون انجليش،
3: مغلب الانجليزي والله.
0: طول بعمرك يا فؤاد. يا فؤاد، انت تشوف من الصح تمتلك بيت من اول حياتك كذا، تشتغل على نفسك وبعدين تأجل كل شيء لين يصير عندك بيت، ولا بعدين بعد الخمسين؟
3: والله يعتمد يعني على مسكين، اذا راتبه يعني والله قليل يعني ما مسكين ما يقدر يشتري بيت، مثل واحد عارفه زين. انا اتكلم عن نفسي، اول ما اشتغلت في القطاع العسكري كان عمري يمكن حوالي تقريبا 23 24، فكرت اشتري بيت يعني راتبي زين، لكن سبحان الله جمعت لي مبلغ، شريت السيارة وجمعت لي مبلغ، بس ما وصلت يعني، صارت لي ظروف، توفى الوالد وانا تعثر يعني، فصلت عن العمل ما وصلت.
0: فما
3: حبيت اللي عندي هذا يعني، بزوج والله، شو شم ببني بيت بزوج والله.
0: الزواج أهم من البيت؟
3: أكيد الزواج أهم من البيت.
0: يعني اليوم كل الرجال يشوفون أهم شيء يتزوج وبعدين يأسس بيت أو يشتري بيت.
3: مثلا واحد عارف يقول لي والله يا فؤاد أنا مو مستعد والله أكل لي أندومي، يعني هو كلامه والله.
0: أي ما يضيق على حاله.
3: أي بالضبط. يقول قلت حق المرأة مرتز مدرسة، قلت لها نتشارك أنا وياش أخذ كم بيان تشاركين وياش، وشاروا بيته. قالت وافقت شاروا بيته، لأنه يقول مو مستعد والله، أنا ألبس عيال، أبي ألبس عيالي ملابس جيدة، أبي أكل ملابس أكل جيد.
0: طيب أنت مع أن الاثنين يتشاركون ببيت يعني، ممكن الزوج والزوجة؟
3: لصار زوجتها في أنا في ناس، واحد مسكين ما عنده زوجته، شارك بيت بس بسمها، قالت له بحطه باسمك، قال لها لا
0: ما يجيب هذا مشاكل؟
3: لا والله ما يجيب مشاكل، ليه؟ توافيق الزواج يعني مو كل الحريم سوا ولا كل الرجال سوا يعني.

0: صدقت والله يا فؤاد، يعطيك العافية، شكرا لك. محمد
1: معك.
0: هلا هلا وسهلا،
1: حياك الله.
0: الله يحييك، هلا وسهلا. قل لي يا محمد، اليوم عندك خيارين، انك مثلا تمتلك بيت وانت في عمر صغير، وبين انك تمتلك بيت بعد ما تكون خلاص كبرت العيال واستقروا وعرفت انت وين تبي تستقر، وين تبي تعيش، ظروفك كلها اتضحت لك، انت مع اي راي؟
1: لا انا مع الراي، اذا متى ما حصلت فرصه وراتب مناسب وملاءه ماليه تستطيع انك تشتري بيت، تفضل، ومو خساره، ان امان لاولادك وامان وظيفي.
0: طيب الانسان لما يتزوج ولما يصير عنده عيال، مو يصير عنده هدك مالي كبير ما يقدر؟
1: صحيح.
0: طيب
1: وقتها حساب البنك يختلف، انه الخدمه والمبلغ اللي يطلع لك اقل من ذا، والعقار كل ماله في ارتفاع.
0: إينا.
1: انا على سبيل المثال وعذرا من انا من كلمه انا، يعني قبل كان اول ما بدات الخدمه الراتب ضعيف، حاول اشتري ما يمكن، البنك ما يعطيني ذاك المبلغ اللي يجيب لي شيء.
0: اي
1: حصلت فرصه لما بعد خدمه 12 سنه
0: ارتفع الراتب،
1: ارتفع الراتب، ولما كلمت البنك صار عندي نزول في العقار ذاك الوقت عام نهاية 2017، يتذكرونها العقارين والسكان السعوديين أكثر شيء، آخر نزول العقار أو نزول بسيط.
0: اي
1: توكلت على الله وشريت والحمد لله، الآن باقي لي 3 سنوات على التقاعد والله الحمد لله منه، والبيت مخلص
0: قرضه ومتزوج
1: ومرتاح. فكنت متابع عقارين أصبر والعقار بينزل وما أدري ليش، صراحة متجه اتجاه ذا، جلست مع الزوجة قالت لا تصدق والكلام هذا، ومستحيل العقار ينزل خصوصا في الرياض.
0: صادقة.
1: كل ماله في ارتفاع والتوجه، فاستغليت الفرصة الحمد لله، ما ندمت.
0: شعورين طيب والله.
1: جدا ما ندمت في أي حي أنت أملك الآن. الآن في ناس حتى أخواني كانوا يعني يقولون لا الحي اللي شريت فيه ما هو كويس، يحاولون يشترون ما قدروا بعدي، الآن شروا في المجمعة.
0: أي كانت فرصتك أجمل، ويعني أنت استغليتها استغلال صحيح يا محمد، الله يبارك لك إن شاء الله.
1: وبنفس الوقت الحمد لله يعني دور وشقتين استثمار، الآن الكويت السعودي ما يسمح لك بشقتين إضافية.
0: اي
1: الآن الحمد لله سكنت واستاجرت وعلى وشك القرض يخلص ولله الحمد، الحمد لله
0: ما شاء الله، الله يزيدك من فضله يا محمد، شكرا لك، يعطيكم العافية. بعض الناس بعد يا إبراهيم يعني يشوفون إن البيت، ترى كثير من الناس ترى تنفصل وتصير بينهم مشاكل لما يبدأ الزوج يفكر ياخذ مثلا قرض علشان يشتري بيت أو يبني بيت، هنا يبدأ يضيق على نفسه وعلى عياله، هنا تبدأ المشاكل عاد. ناخذ اتصال.
2: بسم الله شفت هذه طلعت مشاكل.
0: طلعت مشاكل.
2: حسن مساء الخير.
3: سعد الله مساكم.
2: حياك الله، يا هلا والله ومرحبا، هلا بك.
3: شلونكم؟
2: شلونك طال عمرك طيب؟
3: الله يعافيك، كيف امورك طيب؟
2: الله يسلمك ويعافيك، يا هلا والله وغلا.
3: الله يبيك ويعافيك. والله انا شطر. رايي في موضوع تملك العقار ارى ان الشخص التملك ما هو مربوط في العمر، سواء في عمر صغير او بعد 50، وقدره الشخص الماليه، البعض قد يثقل على نفسه وياخذ قرض وقروض وممكن راكبة ما يغطي القروض اللي يأخذها، فيضغط على نفسه وأهله وأهل بيته وما يستمتع إلى أن ينجز هذه القروض.
0: أنت حسن عندك بيت؟
3: لا أنا باقي يعني في مكتمل العمر وبإذن الله.
0: وش الخطوة الأولى تبي تسويها؟ زواج ولا شراء بيت أول؟
3: وجهة نظري أي تملك العقار يعني قبل الزواج وقبل الوظيفة هذا شيء مستحيل.
0: لا مو قبل الوظيفة أكيد، بعد الوظيفة
3: هو الترتيب الصحيح، وظيفة
0: أي
3: ثم زواج ثم بعدها تملك عقار. وأنا أرى من وجهة نظري الشخصية أن تملك العقار هي على حسب قدرة الشخص المالية،
0: متى ما سمح
3: إيه ما متى ما سمح له الظروف وأصبح مقتدر ماليا يكسع يتوكل على الله ويتملك عقار وعقارين وإن شاء الله 10. هي أنا من وجهة نظري هي قدرة الشخص المالي، عندما يكون قادر يتوكل على الله، أما أنه يثقل على نفسه أنا أشوف أنها فكرة غير صحيحة.
0: يعني متى ما قدر وعنده ملاءة مادية يقدر أنه يشتري البيت بدون ما يضغط أسرته، يعني هنا نقول انطلق اشتر.
3: نعم صحيح.
0: طيب حسن شاكرة لك، يعطيك العافية. معنا أم زياد، حيا الله أم زياد.
4: السلام عليكم، الله يحييك.
0: سلام. عليكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته.
4: هلا بك، هلا أبو إبراهيم. هلا
0: بك زود.
4: شو أخباركم؟
0: حنا تمام.
2: الله يسلمك ويعافيك.
4: طيبين، أشكركم على البرنامج وش اسمه

0: بيت بالأول؟
1: والله يتملك ويتزوج. أنا عندي ولد واحد رافض الزواج اللي تزوج الوسطي.
0: إيه؟
1: وعندي ولد شو اسمه الله يحفظهم كلهم عسكر، هم واحد بالرياض واحد
0: ما شاء الله ما شاء الله الله يخليهم لك.
1: وأقول يقول إيه إن شاء الله.
0: متى متى
1: عندي كلمة، عندي شو اسمها رسالة بوجه للتعليم يا قلبي انت.
0: تفضلي نسمعكم زياد تفضلي.
1: بنتي متخرجة من الثانوي تخصصها شريعة.
0: إيه نعم.
1: ولا قبلوها بحايل، قلت إذا مو بحايل بالرياض لأن إخوانا بالرياض خواتها.
0: أنتم من سكان حايل؟
1: وأنا خلف والله يا عمري خاف عليها من سبة نفسية يعني ما أدري ما لا جامعة ولا تقنية ما حد قبل هنا.
0: أنت وين بحايل؟
1: إيه بحايل.
0: أحد ما شاء الله أنا أشوف كليات حايل ترى من تالي رفعوا نسبة القبول بشكل مهول.
1: رفعوا بس والله ما جاها قبول لها الحين والله.
0: طيب ان شاء الله ربي يدبر لها الصالح ان شاء الله
1: بالتعليم ان شاء الله من خلال برنامجكم ويعطيكم العافيه.
0: يعطيك العافيه ام زياد شكرا لك.
1: اشكركم واشكركم
0: حبيبتي تسلمين. شكرا جزيلا ام زياد. يعني كثير من الامهات اليوم يحرصون على ان ابنائهم يكونوا مستقرين، والاهم الاستقرار المادي يعني انه يكون عنده استقرار سكني يقدر من خلاله انه هو ينطلق في الحياه. فالله يوفقهم ان شاء الله يا رب جميعا كل الناوين. اتصال مين معنا مهند؟ نايف؟
2: ألو السلام عليكم. هلا والله غادر.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مساء الخير أخوي إبراهيم يعطيكم العافية.
0: مساء الفل هلا وسهلا.
2: الله يحييك.
0: هيا نايف قول لنا.
2: أقول لك بالنسبة لتملك العقار أنا أشوف الواحد إذا كان قادر وبسن صغير يا غادر يكون أفضل.
0: إيه؟
2: يعني إذا كان قادر وجدتك الملاءة وقدرت مثلا عن طريق بنك اللي هو أنا أقول يمكن أفضل مثلا أنك تشتري بيت. أنا الحمد لله مالك بيت فضل الله والحمد لله.
0: بسن كم في أي عمر خذيت بيتك نايف؟
2: بعمر 31.
0: ما شاء الله صغير والله.
2: أي والله الحمد لله أني قدرت. أهم شيء كان والله غدا أهم من السيارة وأهم من كل شيء لأن البيت لك وللزمن عرفتي، وبعدين الإيجار المشكلة أنك تكد بالغير كنت ما تدري عرفتي.
0: فكل
2: المشكلة هذه قلت أنا بقضي عليها خلاص لازم أخذ بيت، والسيارة أبد مشي أموري أي سيارة والحمد لله الآن بيت وسيارة لله الحمد.
0: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله.
2: فالواحد أنا أقول متى ما صار قادر يا غادة ومتى ما صارت الأمور حولك حلوة خلاص أنت توكل على الله والبيت حطه عندك. يعني أنا أشوف البيت هو الأساس لك ولعيالك بعدين. لأنك في النهاية أنت بتجلس بجار الإيجار أنت قاعد تشغل غيرك وأنت ما تدري ترى
0: فعلاً. بس حجة الناس دائماً يقولك إنه العقار أساساً مرتفع، يعني لو أدفع وأقعد أجمع وما أعرف أحتاج سنين عشان إن أنا أقدر أتملك العقار لأبي.
2: وفعلاً بس ممكن الحين أمور البنوك أمور ممكن ناخذ له قرض مثلاً في النهاية عن دافع سواء إيجار ولا بيت ملكي غادة عرفتي في النهاية تطلع بشيء ملك لك.
0: صحيح.
2: يعني شيء أساس لك.
0: وخاصة أنه يعني ما شاء الله الحكومة ما قصرت وفرت عديد من الخيارات عندنا، يعني برنامج سكني اللي تقدر من خلاله تأخذ وحدة سكنية ولا تأخذ وحدات تحت إنشاء ولا بناء ذاتي ولا تمنحك أراضي سكنية أحيانا. والدعم السكني أعتقد على البيت الأول، يعني البيت الأول تقدر تأخذ دعم عليه صح؟
2: لا لا حكومتنا ما قصرت يا غادة بكل أمان فاتحة كل المجالات حتى بإمكانك تأخذ دور يعني تأخذ لك شقة دورين في شقق دورين ترى
0: صح.
2: وسطح يعني الأمور كلها متاحة. فالواحد أنا أشوف اللي قادر أنا نصيحة من أخوكم نايف للمستمعين الكرام أن اللي قادر وما شرى بيت لا هذا غلطان ترى بكرة راح تعاني يعني.
0: والعقار كل يوم أغلى من اللي قبله. شكرا نايف.
2: الله يحيي خصوصا بالرياض يعني الله.
0: صحيح شكرا لك. معنا بندر.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله وحيا الله أخ إبراهيم.
0: الله يحييك هلا وسهلا فيك.
3: الله يحييك. طبعا أنا سمعت موضوع الحلقة عن العقار
0: أنت مع أن الواحد يشتري بيت في عمر صغير ولا يستنى لين يتقاعد بعدين يتملك البيت بعد ما يكون اتضحت للرؤية وعرف وين يبي يستقر؟
3: والله أنا وجهة نظري أن الواحد ما يركز على العقار هذا في البداية لأنه في أهم العقار. يعني هذا طبعا أنا رأيي الشخصي طبعا قد أكون مخطئ فيه يعني ويعني وهذا الشيء اللي أنا يعني مشيت عليه في حياتي. أنا طبعا لما توظفت كان مع الوظيفة سكن والسكن هذا يعني خلاص أنا يعني ما أحتاج إني أشتري عقار حتى أسكن يعني. وكان حتى السكن ذا يعني أجار فيه رمزي فأنا

0: حقيقة يعني لاحظت أن اللي مثلي يعني في سني كانوا نفس الهاجس اللي ذكره الأخ المتصل اللي قبلي، أنه يعني اشتري عقار أمن أولادك، ودخلوا في قروض، دخلوا في قروض يعني، لأن هالعقار ذا ما بيجي كذا بلاش يعني أكيد.
1: طيب بندر، أنت سكنت في سكن خاص بالعمل، طب هذا الشيء ما ساعدك في أنك تجمع قرشين وتأخذ سكن مستقل بعدين؟
0: لا أنا إيش سويت؟
1: إيش سويت قولي؟
0: أنا أقول لك، أنا صراحة سويت شيء الآن، أنا قاعد أجني وأشوف هذا الشيء. أنا استثمرت المبلغ هذا مو بأرض تضربها الشمس ولا في عمارة تحتاج ترميم. أنا الراتب الحمد لله كان عالي، وكنت أرى أن استثمار حقيقي أنا كرب أسرة وفي أولادي، فأولادي دخلت مدارس خاصة من أول ابتدائي إلى ثالث ثانوي. لما تخرج من الثانوية سيارات كلها جديدة مكالة يعني، فالآن أنا أشوف أولادي ما شاء الله تبارك الله يعني بدون يعني ما يعني كلهم حقيقة فيه يعني في تخصصات مرغوبة في سوق العمل، ما خليت شيء لهم يبغونه إلا اللي بيطلب إياه.
1: ما قصرت والله يا بندر.
0: فلذلك
1: طيب جبت لهم البيت ولا لسه؟
0: دقيقة يعني أنا أقول يعني أنا ممكن أنا يعني أحذو حذو الناس اللي يتكلمون عن العقار، وإني أدخل في قرض عقاري أو قرض شخصي من مدة حياتي، أقعد على 15 سنة وأضيق على نفسي وعلى عيالي، حتى أولادي ما راح يستمتعون بالبيت هذا. أنا أقول هذا وجهة نظري، لكن أنا الآن الحمد لله يعني ما قصرت على عيالي حتى لما سافر، وهذه ترى نقطة مهمة جدا، لأنه الناس اللي دخلوا في قروض حتى السفر، ما أنا أعرف شخص
1: ما يقدرون يسافرون،
0: يقعد بسنين ما يسافر. أنا في المقابل يعني كما قال الله سبحانه وتعالى، وأما بنعمة ربك فحدث، أنا ما أنزل ولا أقول هالكلام ده من باب التفاخر، أنا ما أنزل أنا وعيالي إلا في الدق 5 ستار.
1: أي ما شاء الله، الله يزيدك من نعيمة إن شاء الله يا بندر، ويعطيك ألف عافية، شكرا جزيلا لك.
0: لكن هذا يفترض،
1: يعطيك العافية، شكرا بندر. حنكمل معاكم بالمزيد أصدقائنا كذا أخبار خفيفة، حنروح نطلعكم عليها بعد الفاصل اللي جاي، واللي حب يسمعنا صوته نقول حياك على 011 40 5 3.

0: حياكم الله من جديد يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا، ما زلنا معكم في موضوع التملك العقاري والبيت. يعني يقول لك ما في هم مثل هم العرس ولا في هم ولا ما له علاقه بالحكمه. احيانا سبحان الله البيت مهم جدا يعني في حياتنا، يعني استقرار، يعني دائما خلينا كده نبدا مع شريط حياه الموظف او الشخص اللي مقبل مثلا على تكوين اسره مثاليه تحافظ على حياته اليومية، تحافظ أيضا على سريان الحياة الطبيعية. يبدأ عاد سبحانه يدخل العمل أو الوظيفة، من ثم يتزوج، بعدين أول هاجس يختلف طبعا، يروحون شقين، واحد يفكر بالسيارة واحد يفكر في البيت، لكن البيت هو الهاجس الحقيقي اللي فعلا.
1: طب ليش في البداية زواج؟
0: ما أدري، بس أنا ما أدري لو أسوي استبيان يا غادة ألقى نسبة 80% إلى 95% من الرجال يفكرون بالزواج قبل البيت. عطيني واحد الآن، أبغى واحد شاركني يقول ترى لا والله أنا عكس ذلك، أنا والله بشترك بشراء بيت.
1: أنا والله هذا من الأسئلة اللي دائما تحيرني، يعني ليش أغلب الشباب أول ما يفكر بزواج قبل البيت.
0: خلينا نحط عد يعني كده، يعني ترتيب تسلسلي بين بين المتطلبات الحياة. يبدأ مع يبدأ المرحلة الأولى يفكر الوظيفة،
1: بعدين زواج،
0: بعدين ممكن يصير صراع بين السيارة وبين الزواج.
1: لا، وظيفة، سيارة، زواج، بيت.
0: خرتب مع بعض ونسمع من المستمعين. وظيفة، سيارة، بيت. حلو، أنا ودي بالعكس إنه يفكر في البيت قبل الزواج أو قبل السيارة. حلو بالعكس،
1: يعني عذرهم أول يقولك علشان إذا بشتري بيت أو تملك بيت بيروح عمري كله وأنا لسه ما بعد تزوجت، يعني هو على أساس يغتنم الوقت لأن الزواج لازم في وقت معين مثلا. لكن اليوم عمر الزواج تأخر عندنا، ما عاد بدري، يعني ما عاد في أحد يتزوج دون 30. طب عمرك في العشرينات هذه وش كنت قاعد تسوي؟
0: بس أنا أهني، أنا أعرف ناس ما شاء الله تبارك الله تتوظف وشرى بيت. طبعا أقولك من العشرة واحد، بس ما شاء الله تبارك الله الآن عمره يمكن طبعا صغير هو، بس يعني الآن في بداية 30 ما شاء الله قفل بيته.
1: ما شاء الله
0: قفل بيته، يقول الآن لا يعني ما شاء الله حتى تزوج الظاهر قبل ما يقفل البيت بست سنوات وأربع سنوات. يقول مرتاح،
1: شوف مبسوط. هذه الفكرة جاية مع الشباب اليوم، الشباب الجديد، بس شباب القديم الثمانيني والتسعيني هذا
0: كلهم
1: لا والله كانوا غالبية العظمى، لأنه تأثير الأهل إنه تزوج خلاص، فلان توظف ولدنا يلا نبي نزوج.
0: طيب خلينا نسمع من المتصلين شو يقولون،
1: كلهم يقولون
0: وش بديت وكيف ما بديت.
1: كلهم يقولون هلا
0: 011-40-5-3. خالد مساك الله بالخير.
2: نهاركم سعيد أخي إبراهيم.
0: الله مير يسلمك وعافيك ويخليك العين ترجيك. خالد حبيبنا عطنا وش الأولويات.
2: أنا بجاوب أبو الشيخ إبراهيم على سؤال الأخت غادة، تتكلم تقول أنا أبغى أسأل الشباب ليش يبدو أول شيء في الزواج بدل المسكن. أخت غادة، الشخص اللي يقدم على الزواج أو البيت طبعا الهرات فيه شروط تملك البيت. أخت غادة، أن يكون لازم تكون أول شيء في البداية متزوج، ما تكون عندك ارتباطات، هذا إذا كنت تبحث عن مسكن.
1: إيه يعني من شروط تملك البيت زواج؟
2: نعم إيه نعم، كذا عندك عائلة. أنا كرب أسرة، أنا لما قدمت على المنزل قال لا، هل أنت تزوج أو عازب؟ قلت لا بتزوج.
1: هذا عن طريق القرض العقاري وكذا؟
2: إيه نعم إيه نعم،
1: تمام.
2: طبعا القرض العقاري غادة يختلف على حسب الأقساط وعلى حسب سعر البيت اللي بتاخذين أنت، في قد يكون 700,000 900,000 مليون وإلى هكذا. زين
1: تمام.
2: طيب الله تبارك وتعالى، أتمنى من الشركات التمويل خاصة اللي تمول العقارات البيوت هذه أنها تراعي ظروف المواطن، تراعي ظروف الموظف ذوي الدخل محدود، يعني خاصة اللي مثلا في بعضهم يكون القسط حقه عالي، يعني فما يقدر يوفي بالتزامات تطلبات الحياة. أخت غادة أخي إبراهيم
1: نعم، يعني تكون الأقساط أعلى بكثير من الإمكانيات.
2: لا تكون يعني ارباح يعني بسيطه وسهله على الـ
1: تتكلم على فوائد البنوك، والله انها مرتفعه صراحه، يعني تاخذ بيت بمليون تدفع فيه نص مليون زياده فوائد.
2: اكيد اكيد ما في شك. طبعا البنوك
0: بدفع نص مليون، ليته نص مليون تدفعين اكثر من النص مليون.
1: الله
0: يعطيك العافيه خالد، شكرا، بيض الله وجهك. ابو عابد مساك الله بالخير.
3: السلام ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام
3: بتركي يا هلا والله وسهلا.
0: هلا والله ومرحبا. هلا بالغالي، هلا بالزين، هلا بالجميل.
3: ونورت والله يا ابو تاج على الراس انت ابو تركي.
0: عسى عمرك طويل، الله يرفع قدرك ويخليك العين. انت
3: الله يمسك بالخير يا اختي غاده.
1: يلا ابو عبد الله، هلا وسهلا، الله يخليك يا رب. ابو عبد الرحمن،
0: ابو عبد الرحمن، قبل ما ندخل في موضوعنا عطنا ترتيب، عطنا ترتيب الاولويات من الاهم للاهم.
3: الأهم للأهم، أول بداية السيارة.
0: هذا السيارة
1: يعني وظيفة سيارة،
0: وظيفة سيارة
3: وبعد الوظيفة. إذا كان الواحد ما معه سيارة ما يقدر حتى يبحث له عن وظيفة. والآن طلاب في المتوسط والثانوي ما هم سيارات.
1: قصدك إن الأهل يشترون سيارة
3: من بعد الوظيفة. من بعد الوظيفة الزواج مباشرة.
0: بعد الوظيفة الزواج،
3: الزواج مباشرة. لو بيبدأ بالبيت أو شراء بيت، يعني لا رايح يتزوج ولا رايح يشتري سيارة، لأن البيت يمكن تكلف عليه يمكن ما يقرب المليون وزيادة، وكلها تقريبا من قروض.
1: إيه بس لو ما عنده مسؤوليات بيت وعيال وزوجة، بيكنكن على عمره، بيجمع له قرشين، يعني يقدر إنه ينجز في شراء البيت.
3: هذا كان في البداية، هذا الأمر في بداية النشأة يبدأ يجمع. أما إذا كان توظف وشراء سيارة ولا تزوج، البيت بيصعب عليه. إذا تزوج، والتحق في أجار، إذا التحق في أجار عاد خلاص قال عليه السلام، إلا بقدرة العزيز الحكيم إن الله ييسر له. ولكن الأولوية والله التملك، التملك، التملك. لا يلتزم واحد بأجار.
1: يعني أنت أبو عبد الرحمن مع إن الواحد تملك بيت في أقرب فرصة ممكن.
0: والله أنا معه، والبيت هاجس، لأنه
3: أول شيء مع بداية النشأة تملك بيت أفضل من الأجار.
0: بس تدري وش المشكلة؟ موضوع الربط، أنا بلسان ولسانك ولسانك يمكن أغالبية الشباب يا أبو عبد الرحمن، الشباب ما يجمعون الزواج مع موضوع البيت. هل هذا ها؟
3: بيبدأ بالزواج قبل الشباب، معروف هذا.
0: لا أنت تقول يبدأ مع الزواج وعلى طول البيت.
3: والله إذا كان عنده القدرة بعد الزواج.
0: يعني أنا أفضل.
3: والحمد لله إذا كان والده موجود، والده ميسر وعنده مثلا بيت في شقق يقدر يستفيد من الشقق. أنا عندي عيال متزوجين وأنا عندي بيت في شقق، لا مو في شقق الآن.
0: يعطيك العافية أبو عبد الرحمن، شكرا لك. شكرا لك. أنا تدرين وش أقول لك يا غادة؟ يعني كذا فضفضت شاب. نعم. معنا عبد الرحمن، يلا ناخذ عبد الرحمن. نعم. بعدين قول وش الفضفضة. عبد الرحمن. سم الله عدوك، شلونك حبيبي؟
4: الله يحييكم، مساكم الله بالخير. اول شيء
0: مساك الله بالنور السرور.
4: طيبين ان شاء الله.
0: الله ما يسلمك ويعافيك.
1: ادلي بدلوك يا عبد الرحمن، تفضل.
4: أنا بنقول لكم التجربه. طبعا انا توظفت تقريبا عام 1420 وتزوجت تقريبا بعد 4 سنوات، بس كنت ساكن وقتها مع الوالد في نفس البيت.
0: يا سلام. طيب
4: جمعت لي دفعه بسيطه كذا وعلى طول على البنك وشريت بيت.
1: تمام.
0: ايه
4: بنظام ايجار المنتهي بالتمليك.
0: ايه
4: الحمد لله الان تقريبا باقي سنتين وخلص منه
1: ما شاء الله.
4: ولكن ما سمعت والله كلام الناس وقتها، اغلبهم كان يقول لا تشتري، بينزل بينزل العقار بينزل. توني على
1: كلامهم ما شريت.
4: انت باقي ما شريت. اي والله.
1: اي والله.
4: وبعدين نعم. الحمد لله يعني تنسى هم انك تجمع فلوس شهريا عشان
1: للإيجار.
4: شهور تدفع. ايوه. وبعدين يجيك راعي البيت قال السنه هذه بنزود، السنه اللي بعدها في زود
1: طلعك.
4: اي ولا اطلع زود ولا اطلع، هذا اللي تطفش الواحد. لكن تاخذ ايجار تمليك تنسى اصلا انك تدفع قسط، والله انك تنسى. يقسم البنك من هناك ولا تدري.
1: ايجار التمليك عاده مرتفع يعني مقارنه كنسبه للراتب.
0: وش سؤالك؟
1: سؤالي عن الايجار اللي تدفعه للتمليك، النسبة مرتفعة بالنسبة للراتب ولا لا؟
4: أول كانت النسبة، والله شوفي هو البنك حسب دبل، يعني كان تقريبا ب 600 أخذ عليها 600 يعني مليون 200.
0: أبو داحم.
4: تم.
0: أنا قاعد أقرأ أفكار غادة وأسمع ردك. بعض الناس يقول يا أخي ورا ما تملكت بيت في تاريخ العشرين الهجري اللي أنت قاعد بديت فيها. العشرين الهجري كان ممكن راتب أقل، الراتب قليل
4: ولا جمع الدفعة،
0: والأسعار العقار ما تناسب الراتب.
4: كان وقتها ترى لا بأس الأسعار حليوة.
1: لا لا لا
0: لا لا لا خلينا
4: على 600 700
1: ترى لقيت والله شقق على 300

0: تلف ذاك ذاك الحين.
1: اي بس كان راتبك 2000 ريال او 3000 ريال.
2: لا والله يمكن كان راتبي حول 6 7
1: 6000. طيب وش
0: طيب متناسب كان مع الاسعار وقتها؟
1: ما ادري
2: جدا. لا القصد كان وقتها كويس والامور ماشيه. وبعدين ما نسكن فايف ستار ونروح نصيف في برلين.
1: هذا بلا اجل ذكرتني بسالفه المقطع ذاك. يقول ذكرتني في مقطع شفته كذا بس بجيبه بشفره بس عشان ما حد يزعل علينا. انك قاعدين في ذا التاريخ وابوي وابوك في ديره من الديار قاعدين كم كانت الارض بريال.
2: كان مثل البريال.
0: حنا نلوم ابائنا بيجون عيالنا يلومونا. تاكد من هالشيء.
2: انا من الناس اللي فوت اسعار في الرياض هنا
1: كلنا والله.
2: عرضت عليه وفوتها بس الحمد لله ما كان في نصيب.
1: تدري ليش؟
2: ما عاد ينفع الندم الا كانت على 20 و25 و30 و5. الان على 500 على 600.
1: تدري ليش؟ ما عندنا التفكير التجاري
0: البعيد. نعم. ما عندنا رؤية البعيد.
1: ما عندنا
2: ابدا. ما في تفكير. نعم
1: ما عندنا تفكير تجاري وفي نفس الوقت ما عندنا اللي يوجه. ما عندنا اللي يوجهنا. ما عندنا اللي يوجهنا.
2: هذه صدقت.
0: ما في. شكرا يا عبد الرحمن يعطيك العافية. يلا. وترى في ناس في ناس كذا يحطمونك يقول لك لا يا ابن الحلال لا لا تسمع كلام احد لا تشاور احد. امور مادية لا تشاور احد.
1: صح.
0: شوف الناس الفاهمة في الموضوع وشوف شو يقولون وامشي وراه.
1: والله احيانا ممكن رساله ولا موقف ولا اثر يطرح لك او يقول لك يا واحد من الاخوان بس انت تحس انه احنا مشكلتنا لا ما يبي الخير شكله حاسدني ما احنا اقول لك هذا ترى يعود موضوعنا ذا يا غاده ما شاء الله تبارك الله على موضوعنا السابق في بدايه الحلقه انه ليش انا ما اخالف نمط الحياه او التغير
0: ليه
1: او
0: ما تغير.
1: ليش ما تغير حتى في قراراتي. ليش ما اثق في رايك اليوم؟ خلنا أعطيك فرصة يا أخي يمكن رأيك كله ما عجبني يمكن هالمرة يمكن تصيب.
0: بيعجبك.
1: بيعجبني أكيد.
0: ودي كرة الشمس ناخذ علي. علي معنا.
1: علي
3: أي معكم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا. طبعا محدثكم فقير السن يدرس الجامعة.
0: أنت اللي جاي تقول بسم الله.
3: أي والله وأبي أشارك معكم من أول وكل ما جيت أشارك ما ساحت لي إلا ذا الفرصة والله.
0: الله محقيك. هلا يا علي. يلا المجال مجالك والملعب ملعبك. قول لنا شو الخطة.
3: صدق أنا يعني توني على ذي الأمور ولا قلت لهم فاتب ويعني توني حتى أول مكافأة مستلمها قبل أسبوع يعني.
0: الله يبارك لك فيها. طب شو الخطة؟ شو نظرتك للمستقبل؟ ايش تبي تسوي؟ ايش خطة علي؟
3: الخطة يعني إن شاء الله أن الله يوفقنا وياكم ويرزقنا إن شاء الله الوظيفة الزينة
0: يا رب يا رب.
3: بعدها يعني أبى أجمع طال عمرك عشان أشتري شقة ملك.
0: حلو.
3: هذا أول شيء. تمام؟
0: تمام.
3: بعدها أتزوج.
0: يعني هتبكر في امتلاك البيت وبعدين حتجيب المدام إن شاء الله.
3: مش البيت الكبير مجرد شقة صغيرة يعني.
0: تمام.
3: شيلي أنا وزوجتي وولد ولدين من أبنائي.
0: أي. تفكر تجيب بس ولد ولدين؟
3: لا في البداية يعني بس.
0: تمام أوكي تمام.
3: بعدها يعني الواحد كذا لما يكون عنده شقة ملك يقدر انه يجمع يقدر يسافر وينبسط مع زوجته. والسفر بيكون اسهل في البدايه لما يكون هو وزوجته بس مع طفل واحد عكس لما يكون عندك 3 أطفال صعب انك تسافر.
0: الله يبلغك يا علي.
1: يا
0: الله
1: علي.
0: يعطيك احسن مما خططت.
1: الله يعطيك على قدر نيتك على قدر نيتك وطيب قلبك. بسم الله عليك. شكرا علي.
0: بس علي من المكافاه الجامعيه بتفكر كيف تعمل مداراه ماليه. ترى هو بدايات من المبالغ البسيطه اللي تجينا.
3: لا تخافين انا بديت وخطط قبل لا تجي المكافاه.
0: الله يوفقك يا رب.
1: هذا صح. علي علي انا لازم اصير صديقك يعني.
0: وين فرق عمر انت 50 هو تو يقول بسم الله.
3: اتشرف والله العظيم.
0: شكرا علي. شكرا. لا هو حلو انه يسحبك هو. يقول لك دائما انت بتعيش مبسوط صاحب واحد عمره صغير يعني في عمر المراهق. بس انك صاحب واحد في عمر كبير جدا. انا اخاف ان السيء هو اللي يعدل. عطنا فاصل مهند. فاصل ونرجع من جديد. لحب يشاركنا اكيد 011 40 5 3 جرحي وصل
1: مره.

0: نكمل مع اتصالاتكم ومع الناس اللي حابين هم يشاركونا في ترند اليوم اللي نتكلم فيه ما بين امتلاك منزل في عمر صغير في بدايات مقتبل الشباب ولا مع انك تمتلك بيت عمرك في عمر الخمسين يعني بعد التقاعد. 011-40-5-3 نسمع اصواتكم. حي الله ام هذال.
1: يا هلا.
0: يا هلا ومسهلا.
1: أهلا فيكي. أنا صراحة أول مرة أشارك بس عشان الموضوع كده فيه لي فيه كده موضوع فحبيت أشارك.
0: أبرك الساعات والله يوم هذال ونسمع منك.
1: الله يسلمك. الله يبارك فيكي. شوفي يا ستي أنا بالنسبة لي الحمد لله عندي ولدي الكبير عمره 31 سنة ما شاء الله متملك بيت خليته يتملك البيت من عمره 26 سنة فأنا أنصح أيوة إذا في إمكانية وفي دافع وفي حافز إنه الواحد الأول يتملك البيت قبل لا يفكر في الجواز قبل لا يفكر في أي شيء البيت هو يعني أحس إنه شيء مرة ضروري وأساسي زي الوظيفة بالضبط
0: تمام بس هذا ما يأخر سن الزواج يوم هذال
1: لا ما يأخر لأنه هو بيستلم راتب فبيأخذ جزء يعني هو الآن لو أخذ شقة إيجار ما بيدفع لها إيجار
0: بيدفع بس ما حيكون المبلغ نفسه اللي لمن يدفع على تملك
1: بالعكس الآن الدعم الحكومي يعني أنا ولدي أخذ بالدعم الحكومي أقل من قيمة إنه يأخذه من أي مكتب عقاري أو من أي مكان
0: ما شاء الله
1: نسبة أي أقل جدا أقل إحنا ساكنين في جدة وأقل والله العظيم يعني فاضل له كمان 10 سنين ويخلص خلاص والسنة الجاية إن شاء الله حجوزه يصير عمره 32 وحيتجوز
0: ما شاء الله تبارك الله الله يبلغك إن شاء الله يا رب في كل أبنائك باللي تتمنينه وأكثر
1: اي ونفس الخطوه الان ان شاء الله اخوه الحين عمره 23 وناوي اسوي له نفس الخطوه شوفي يا ستي انا قصتي ايش اللي صار معي انا جوزي من النوع الرفاهيه عنده فوق مما تتخيل
0: ما شاء الله
1: طول عمري اقول له نشتري نتملك بعدين بعدين بعدين مو وقته خلينا نستمتع خلينا مو وقته فصار انه احنا كنا ساكنين في حي السليمانيه وجاء علينا ازاله عشان القطار
0: السليمانيه برياض
1: بجده
0: بجدة تمام
1: عشان يسووا القطار تمام
0: تمام
1: هو طبعا رافض المبدأ تماما انه نشتري احنا كنا اياميها كان الويكند ربوع وخميس
0: ايوه
1: سفريات روحات شاليهات ورفاهية
0: موسعين صدره ايوه
1: فقمت اخذت ولدي هتان كان عمره تقريبا 10 سنوات كانت اياميها جريدة الوسيلة والوسيط يكتبوا فيها
0: أي يكتبوا فيها الاعلانات ولا حلو
1: واخذ هتان وافتح الخزنه واخذ الفلوس لقيت اعلان عن عقار في مكتب الفقيه واخذ هتان واجري على مكتب الفقيه واقول له ابغى البيت هذا كان لسه اياميها اللي هي البيوت اللي تحت الانشاء وادفع دفعه والاقساط واروح وادفع واخذ هتان واسجل البيت باسمي واجي اقول له وزعي سوى مشكله طويله عريضه الان راض الله انه بعد 20 سنه الله ابتلاه الحمد لله بمرض وتخلصت الفلوس عندنا وصارت المادة شوية ضعيفة الآن كل شوية يقول لي جزاك الله خير سويت فينا خير سويت فينا طيب إنك اشتريت البيت هذا ولما نوظفنا أهلنا والعيال ولا كان الآن على الإيجار وما احنا عارفين كيف
0: شوف الحكمة بس شلون حكمة ربي لما نسخرك لهالشيء
1: أي والله فعشان كده البيت ترى والله العظيم أساسي يعني أنت دافع أنت دافع حتى لو أعلى تكة أعلى زيادة شوية أفضل لك من إنك أنت تفضل عمرك كله في إيجار يعني خلي المبلغ اللي أنت بتدفعه هذا يكون في النهاية لك أو لعيالك أو أحفادك فهذا الأفضل
0: ما شاء الله
1: يعني هذه من وجهة نظري
0: والله وجهة نظرك تحترم أم هذال تتوقعين كل نساء الأرض اليوم يفكرون نفس تفكيرك ولا أنت حالة خاصة
1: والله ما أدري لا في الخير ما شاء الله في حريم كثير يعني
2: الله يعطيك طول عمرك يا رب إن شاء الله
1: يفكروا في الأشياء الصح هذه
0: سعدتينا أم هذال بسمع صوتك
1: الله يسلمك
0: واضح جدا الحكمة العظيمة اللي عندك شكرا لك يعطيك العافية تعرف إبراهيم مش مشكلة نسائنا نساء يعني بشكل عام تزن على راس رجلة نبي بيت ملك نبي بيت ملك روح يشتري هالبيت الملك ويقولها قبل الشراء يا بنت الحلال ترى بنتوهق ماديا ونبي ننضغط تصبرين إيه أصبر ويروح يشتري هالمساكين هالبيت من أول طقة على طول أنا ما أقدر أصبر عرفت المشاكل من وين تجي
2: أي أيوة والله منكم
0: شكرا ناخذ اتصال
2: ناصر مساء الخير
3: هلا هلا مساء النور
2: هلا بالغالي هلا بالزين هلا وغلا
3: طيبين الله يحفظك الظاهر ما دق عليكم اليوم ولا قصيمي
2: والله ونعم. لا والله كلنا دقاق. ليه؟
3: أنا وجهة نظري من يوم يشرون لك هلك سيارة ابدأ استثمر.
0: عاد أخذ حكمة القسمان في المادة.
3: سجل في التطبيقات وابدأ استثمر. إذا ما تبي مثلا الناس تركبوا في تطبيقات توصيل أغراض في في في في. الفكرة أنك كل ما استقليت ماديا حتى إذا توظفت لا تفكر تشري بيت ولا تشري شقة.
0: طيب.
3: فكر أنك تستثمر. إذا استثمرت وصار عندك يعني منابع أو مصادر دخل متعددة بكرة تشري بيت وانت مرتاح. بكرة يكون قرارك صح. بالوظيفة أقوى. بكرة يكون استثمارك أعلى. وحتى
0: يعني...
3: لو خسرت بالبداية. إيه؟

0: حتى لو خسرت بالبداية أنت في حالك خسرت 150,000 سنة ونص أنت مسدد ومرتاح، أنت ساكن بأبوك بيت أبوك أكل شارب نايم وأمورك زينة.
1: يعني أنت ناصر مع أن الواحد مو يبدأ يجمع لا يبدأ يستثمر يكثر رأس ماله.
0: بالضبط الاستثمار، الاستثمار بكرة أنت فتحت مشروع جاب لك 5 في الشهر، المشروع الثاني 10، المشروع الثاني تتفاجأ أن بهالمشاريع ما في كبيرة، ترى مشاريع صغيرة مشاريع صغيرة ما بكبيرة، يعني أبو 150,000-160,000 محل بوفيه بقالة اليوم
1: حلو،
0: لأن بكرة يصير دخلك 30,000-40,000 وأنت ما تدري.
1: والله يا ناصر يعني صدق
0: اللي بيت تشتري بيت وأنت حاط رجل على رجل راتبك مخباك كامل
1: ولا تنضغط ولا شيء دين.
0: ولا تضغط نفسك ولا يصير ما عندك إلا دخل هالوظيفة، يعني معليش الوقت الآن والتغيرات، يمكن يعني شفنا أكبر صدمة مرينا فيها وتعلمنا منها كورونا.
1: نعم
0: الناس اللي في ذاك الوقت كادت أن تفقد وظائفة وهي عليها قروض عقارية أصيبت بأمراض يعني وما زالوا يعانون إلى الآن.
1: فتعدد
0: مصادر الدخل هي سبب رئيسي أنك للرفاهية والقوة القرار في المستقبل.
2: يا سلام عليك.
0: والراحة البال في المستقبل. إذا بتمسك على راتب الوظيفة، الوظيفة شالوك حطوك نكدوا عليك
1: انقطع لسبب من الأسباب خلاص.
0: بالضبط، حتى يعني أنا عارف ناس مثلا عندهم استقلال مادي حتى لما مثلا ضيق عليهم بالوظيفة راح الوظيفة أقل، ما عنده مشكلة يروح الوظيفة أقل راتب مقابل راحته المادية لأن عنده مصادر دخل ثانية.
2: يا سلام عليك.
0: فهي الشباب أنا أتوقع الآن الشاب اللي معه سيارة ولا يستثمر ولا يستثمر هذا ضايع.
1: يعطيك العافية ناصر، وجهة نظر تحترم أكيد.
2: تسلم.
1: شكرا لك.
2: تسلم.
1: شوف أنا مع أبو ناصر والله
2: وأنا
1: شباب فرعان شبابك. مع ناصر
2: منطقي وأنا مع
1: منطقي واقعي وعملي، لأنه إذا ما استثمرت في صحتك وعافيتك وأنت لسه شباب وبس اعتمدت على راتب الوظيفة متى تكون نفسك؟
2: صح.
1: المفروض يجي عمر 40 أنت حاط رجل على رجل ما تسوي ولا شيء.
2: الله لو جت على الوتيرة ذي.

0: حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم مستمعينا في عز النهار وفي الدقائق الأخيرة في البرنامج، وما زلنا مستمرين معكم نقاشات جميلة وثرية على موضوع المقاولين وعلى موضوع التطوير وعلى موضوع الشراء على موضوع مقاولين ايش دعوة على شراء البيت حطت عيني على شغلة على شراء البيت، على تكوين الحياة الأسرية وكيف أنا أرتب الأولوية للأولوية. حلو النقاشات اللي يقول البيت البيت البيت. فأعجبني صراحة تفاعل كبير من المستمعين، الله يعطيهم العافية. نذكركم احنا معاكم آخر الدقائق في الأربعاء بطعم الخميس على 011-45-3، ومعنا ناصر ولا وليد ريان. مساء الخير ريان.
1: مساء النور، يا هلا. السلام عليكم.
0: هلا بالغالي وعليكم السلام، يا هلا وسهلا.
1: كيف الحال يا شيخ؟
0: الله يسلمك ويعافيك، يا هلا وغلا.
1: يا رب علينا وعليك الصحة والعافية.
0: شلونك طال عمرك؟ كيف صحة؟
1: الله يسلمك، كلنا بخير.
0: يا هلا بالغالي.
1: هلا.
0: خلنا أسمع منك من الأولوية للأولوية يا حبيبنا. يا أبو إيش؟
1: أبو محمد.
0: أبو محمد.
1: إي نعم. أنا الأولوية الصدق أنا سويتها هذه.
0: إيه.
1: وظيفة.
0: إيه.
1: بيت.
0: إيه.
1: عاد السيارة بعد الوظيفة أكيد، هذا شيء طبيعي.
0: أيوة.
1: إيه نعم، فهذا أنا اللي مسويه، وأنصح الصدق أنصح إن تشتري بيت بعد أو مع بعد الزواج أو مع قبل الزواج.
0: إيه.
1: إيه نعم، فهذا الصدق اللي كنت بشارك فيه.
0: أيوة. أنت الآن وين وصلت، أي مرحلة أنت الحين؟
1: أنا موظف الحمد لله، وعندي بزرين ومتزوج وعمري 28.
0: ما شاء الله. والهادس القادم وشو؟
1: سم
0: الهادس القادم وشو اللي عندك؟ الهادس الهدف؟
1: والله افكر في الاستثمار.
0: استثمار حلو حلو. إينا. فكرة جميلة. والعمر الان العمر 28 ها؟
1: اي نعم.
0: يا سلام عليك، حلو دام التفكير موجود.
1: سيارة.
0: ما شاء الله، الله يبارك لك ويخلي لك عيالك ان شاء الله. تسلم تسلم وسلم راسك، شكرا لك، يعطيك العافية. مع السلامة. بالمقابل انه الواحد دائما يحتاج من يوجهه، يحتاج من يستشير، يحتاج من ياخذ منه معلومه مهمه جدا في تكوين كيف انا اكون اسره مثاليه باولويات الحياه. سمعنا كثير، انا اتكلم عن هادس الشباب، تلقى واحد سبحان الله يتوظف يبدا عاد يفكر بالسياره. طبعا عندي سياره، حلو التكنيك انه انا افكر بالمستقبل ما افكر في الحالي. في ناس تقول لا والله انا بعيش يومي، بشتري ساعاتي، بحاول اني انا ارتب عندي شغلات مهمه. لكن أحيانا سبحان الله في أشخاص وفي أمثلة ناجحة، حلو أني أنا أشوف التجارب الحلوة هذه، حلو أنك تنقل تجربتك حتى للغير، سواء لأخوك، سواء لصديقك، سواء لزميلك في العمل، كيف صارت التجربة الجميلة مع واحد من الأعمار أو أنه يعني ما شاء الله قريب من عمرك. حلو أني شاركك هذا الهاجس الجميل، أنه كيف تكون أو ترتب الأولويات في موضوع تكوين الحياة الزوجية وتكوين الحياة المستقبلية، ما بين سيارة، ما بين بيت، ما بين وظيفة، ما بين استقرار نفسي. عسى الله يبارك لكم إن شاء الله. استمتعنا حقيقة بالمشاركات والتعليقات، واليوم ما سوينا مسابقات لكن أعدكم إن شاء الله الخميس بكرة بيكون يومنا مختلف بالمسابقات والتحديات. أذكركم أنه آخر نصف ساعة غدا إن شاء الله بتكون مختلفة، عندنا مسابقات يا ربا، وعندنا كثير من الفعاليات والشغلات والحماس إن شاء الله بإذن الله. وعقلنا بعد إن شاء الله مفاجأة إنه شغل إن شاء الله على كذا رعاية إن شاء الله، يعني هدايا للمستمعين يستاهلون بالتفاعل. لا لا والله شغلنا أبو حمد حبيبنا، والله خذ العلم مني وأنا أخوك، هذا خبر حصري. شكرا لزملائي اللي شاركونا بقيادة المخرج الجميل حبيبنا عبد الله الخمعلي، حبيبنا أبو سالم القائد، قائد منظومة الإخراج. لسه لك مدح خاص، اما انت تكلمنا عن اختيار الفن والابداع والاداره التنفيذيه الجميل ابو حمد مهند الويمي، انت صرت ايقونه في البرامج. لو نرجع شريط الذكريات كل الكلام وعز النهار خلاص. احمد العصيمي شكرا، شكرا لكم مستمعينا، يعطيكم العافيه. غدا موعد جديد، هذا ابراهيم المعيد ودعكم، وغاد العلي من التقديم، فمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: الثالثة مساءً بتوقيت الرياض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من إذاعة الرياض، أبدأها بالعناوين. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، سمو ولي العهد يلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال

يوم الأربعاء. وزير الخارجية يلتقي رئيس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي. هبوط اضطراري لطائرة فلاي دبي في مطار تبوك وإصابة طاقمها. انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 3% في الربع الثاني من 2026. أهلا بكم. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أيده الله، يلقي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اليوم الأربعاء الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى. وبهذه المناسبة رفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ في تصريح له باسمه ونيابة عن مسؤولي وأعضاء مجلس الشورى ومنسوبيه أسمى آيات الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله على ما يحظى به مجلس الشورى من دعم ورعاية كريمة، معربا عن بالغ الاعتزاز بتشريف سمو ولي العهد للمجلس وإلقائه الخطاب الملكي السنوي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، مؤكدا أن هذه المناسبة تجسد ما توليه القيادة من عناية بالمجلس ودوره في مسيرة العمل الوطني. بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في واشنطن مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور جيم ريتش ونائبه رئيس اللجنة السيناتور جين شاهين العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، وبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة للحفاظ على أمنها واستقرارها. أعلن مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في مدينة تبوك تلقي مركز المراقبة الجوية نداء استغاثة من الرحلة رقم FZ1073 التابعة لشركة فلاي دبي طالبة الهبوط الاضطرارية في المطار، وذلك في تمام الساعة 8:44 صباحا اليوم. وأوضح المطار أنه جرى على الفور إعلان حالة الطوارئ وتأهب الكامل لتقديم المساعدة للطائرة قبل أن تهبط بسلام في تمام الساعة 9:45 صباحا بالتوقيت المحلي. وتبين عقب الهبوط وجود إصابات لدى كابتن الطائرة والطيار المساعد، إذ جرى نقلهما فورا إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وأشار المطار إلى أنه جرى تقديم الرعاية اللازمة للركاب في صالة المسافرين، فيما جرى التنسيق مع شركة فلاي دبي لتأمين طائرة بديلة لمواصلة رحلتهم. كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المملكة تجاوزت 22 مليار ريال خلال الربع الثاني من هذا العام، في حين بلغت التدفقات الخارجة 3,200,000,000 ريال خلال الفترة نفسها. وعلى صعيد سوق العمل، أعلنت الهيئة انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 3% في الربع الثاني من العام الجاري، مشيرة إلى معدل البطالة لدى السعوديين بلغ 6.5%. كما كشفت هيئة الإحصاء أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي بالربع ذاته بلغت 19 مليار ريال. تعلن الهيئة الملكية لمدينة الرياض في هذه الأثناء نتائج التحقق من استيفاء المتقدمين لمعايير الأهلية في برنامج التوازن العقاري، وذلك عبر منصة البرنامج الإلكترونية. وأوضحت الهيئة أنه سيتم إدراج المتقدمين الذين جاءت نتائج التحقق من طلباتهم بمؤهل في القرعة الإلكترونية التي ستجرى لاحقا على الأراضي السكنية المتاحة ضمن السنة الثانية، فيما سيتاح لمن أظهرت نتائج التحقق عدم انطباق أحد معايير الأهلية على طلباتهم تقديم اعتراض إلكتروني عبر المنصة خلال المدة المحددة.
تستعد وزارة الطاقة لاستضافة وتنظيم سلسلة من أبرز الاجتماعات والفعاليات الدولية والإقليمية في قطاع الطاقة بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 11 إلى 15 من أكتوبر المقبل في إطار

0: أسبوع دولي حافل يجمع أكثر من 70 وزيرا وأكثر من 300 من رؤساء الشركات وكبار التنفيذيين وقيادات أكثر من 25 منظمة دولية. ويأتي في مقدمة هذه الفعاليات مؤتمر البترول العالمي ل 25 للطاقة الذي تستضيفه المملكة لبحث أمن الطاقة واستقرار الأسواق والاستثمار والتقنيات الحديثة والاستدامة. وزع مركز الملك سلمان للإغاثة مئات السلال الغذائية على الأسر المحتاجة في محافظة دمشق، كما دشنت وزارة التربية السورية 39 مدرسة كانت متضررة وتم إصلاحها، والتي يجري توزيعها على محافظات حمص وحلب وإدلب بتمويل ودعم من مركز الملك سلمان للإغاثة. المزيد في التقرير التالي.
1: تأهيل عدد من المدارس المتضررة في محافظات حمص وحلب وإدلب بتمويل ودعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. أقيم حفل تدشين لها في مدرسة عمر المختار في القصير بريف حمص ضمن مشروع إعادة تأهيل المدارس المتضررة في سوريا.
2: هذا المشروع هو مع عدد من المدارس في محافظة حمص ومحافظة إدلب وحلب. هذا المشروع يندرج تحت برنامج إعادة تأهيل المدارس المتضررة في سوريا والممول من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وهو يستهدف في الوقت الراهن إعادة تأهيل 60 مدرسة. يستفيد من هذه المدارس أكثر من 50,000 طالب وطالبة في مختلف المحافظات السورية.
1: 39 مدرسة استهدفها المشروع، 6 مدارس في حمص و29 في حلب، إضافة إلى 4 مدارس في إدلب في مناطق تعد الأشد ضررا وحاجة مع عودة مهجرين وعائلاتهم إليها.
3: تم اختيار المدارس في مدينة القصير وريفها متوزعين حسب الاحتياج والأولوية. المناطق التي شهدت عودة أكبر ومدمرة بشكل أكثر كان هناك مدرسة فيها تم ترميمها في ضمن هذه الفعالية.
1: أمل جديد يشرق في قطاع التعليم السوري يحمله مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بإعادة تأهيل 60 مدرسة في عدة محافظات سورية لتعود إليها الحياة وينطلق فيها جرس الحصة الأولى من جديد.
4: الإخبارية غدير حبيب.
0: وفي الشأن الدولي، التقى أمين عام رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى رئيس البرلمان الفيدرالي البلجيكي في العاصمة بروكسل في إطار جولة دبلوماسية تهدف إلى تعزيز التواصل مع المؤسسات التشريعية الأوروبية. وتناول اللقاء محاور عدة في مقدمتها تعزيز الحوار والتفاهم بين الحضارات وأهمية انخراط القيادات الدينية في مساعي السلام وبناء جسور الثقة بين المجتمعات. قال مصدران مطلعان إنه من المرجح أن تبقي الدول المنتجة للنفط في تحالف أوبك بلس على أهداف الإنتاج دون تغيير لشهر نوفمبر، وذلك خلال اجتماعها المقرر يوم الأحد القادم. قال مسؤولون بمجال الصحة في غزة إن 5 فلسطينيين على الأقل قتلوا في غارتين إسرائيليتين منفصلتين على القطاع الفلسطيني، وذلك في حي تل الهوى بمدينة غزة. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة نفط لهجوم في مضيق هرمز بعد إصابتها بمقذوف مجهول المصدر أوقع أضرارا في أحد جوانب السفينة. وأوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغا رسميا يفيد بوقوع الضربة على الناقلة التي لم تكشف هويتها حتى الآن. شنت روسيا هجوما واسع النطاق على البنية التحتية للطاقة في كييف وضواحيها خلال ليلة 30 من سبتمبر، مستخدمة صواريخ باليستية وعالية السرعة وطائرات مسيرة هجومية في موجة جديدة من الضربات المكثفة التي تستهدف قطاع الطاقة الأوكراني. وعن حالة الطقس لهذا اليوم، تشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى أجزاء من منطقة المدينة المنورة، في حين تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية. هذا كل ما لدينا مستمعي الكرام في هذه النشرة، لم يبقى إلا العناوين. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، سمو ولي العهد يلقي الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى اليوم الأربعاء. وزير الخارجية يلتقي رئيس العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي. هبوط اضطراري لطائرة فلاي دبي في مطار تبوك وإصابة طاقمها. انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 3% في الربع الثاني من 2026.

0: الآن مستمعينا الكرام نسلط الضوء على سعر الإغلاق في سوق الأسهم الرئيسية السعودية تاسي. طبعا المؤشر يوم أمس مؤشر السوق الرئيسية تاسي أنهى الجلسة على تراجع بنسبة 1.2% وأغلق عند 10456 نقطة وفقد 124 نقطة وسجل يعني أدنى إغلاق منذ يناير 2026. وتداولات يوم أمس بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3,600,000,000 ريال. فيما يخص الأسواق العالمية يعني انخفض مؤشر داو جونز الصناعي أمس بنسبة 20% ما يعادل 131 نقطة إلى 51,349 نقطة. أيضا في سوق النفط تراجعت العقود الآجلة للخام برنت القياسي تسليم نوفمبر بنسبة 2.56% ما يعادل 2.69 دولار إلى 102.59 دولار للبرميل. اليوم طبعا المؤشر أيضا متراجع أو على انخفاض عند 10,440 نقطة. اليوم المؤشر فقد 15 نقطة يعني منخفض بحدود 10% لثاني جلسة على التوالي. بالنسبة للأسهم اليوم اللي سجلت يعني أعلى سعر منذ 52 أسبوع، مدينة المعرفة سجل أعلى سعر منذ 52 أسبوع، والأداء السهم يعني خلال 52 أسبوع مرتفع ب 79%. بالنسبة للأسهم اللي سجلت يعني أدنى سعر خلال 52 أسبوع، الخليج للتدريب الأداء السهم خلال 52 أسبوع منخفض ب 52%، ميانتت منخفض ب 46%، أيضا أسواق العثيم منخفض خلال 52 أسبوع ب 46%، جيبسكو منخفض ب 42% خلال 52 أسبوع، سهم عطاء أيضا أداء السهم خلال 52 أسبوع منخفض ب 41%، سمو أيضا منخفض ب 39%، المجموعة السعودية أداء السهم خلال 52 أسبوع منخفض ب 49%، كاتريون منخفض ب 38%، أسمنت السعودية ب 35%، إكسترا أداء أيضا أداء السهم خلال 52 أسبوع منخفض ب 33%، أسمنت اليمامة ب 32%، أسمنت تبوك ب 31%، خزف السعودي ب 31%. بالنسبة يعني اليوم هذا كل شيء ما لدينا، يعني كل ما لدينا مستمعي الكرام في سعر الإغلاق اليوم. كما يعني ذكرنا المؤشر لثاني جلسة على التوالي منخفض ب 15 نقطة عند 10,440 نقطة. في نهاية هذه الفترة، هذه تحية يعني طاقم عمل هذه الفترة من الإخراج مهند الويمي، وقدمها لكم أنا محمد الموسى في أمان الله.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: مستدام. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام، والذي نستعرض من خلاله هدفا من أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. في كل أسبوع مستمعينا نتوقف عند هدف من أهداف هذه الخطة، والتي نناقش من خلالها زاوية تلامس واقعنا. هدفنا لهذا الأسبوع هو الهدف 14، الحياة تحت الماء. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور حسين بن موسى الناشري، الأستاذ المشارك في قسم الأحياء بكلية العلوم في جامعة جازان، والمتخصص في التلوث البيئي البحري. حياكم الله دكتور حسين، سعداء أن تكون معنا.
2: حياك الله دكتور سليم، مساء الخير، وعلى فريق العمل المميز وجميع المستمعين والمستمعات، وأيضا على الإذاعة المميزة.
1: دكتور، يعني التلوث البيئي الساحلي يأتي من مصادر متعددة كما يعلم الجميع، يعني صناعية وزراعية وبلدية وغيرها، إضافة إلى الملوثات الناتجة عن الحركة الملاحية والسياحية المتزايدة على السواحل بشكل عام وعلى سواحل المملكة تحديدا. من خبرتكم العلمية دكتور وأيضا العملية، ما أبرز مصادر التلوث البيئي التي تشكل تحدي كبير على سواحلنا اليوم؟
2: نعم، في البداية أشكر سعادتكم ولإذاعة الرياض الاستضافة، ونتشرف بها، ونسأل الله أن نقدم ما يفيد المستمع الكريم في محاور اللقاء إن شاء الله تعالى. الحقيقة دكتور لعلي بس أبدأ بمعلومة ونبذة بسيطة عن البيئة البحرية حتى يعني يتلقى المستمع يعني تمهيد بسيط حتى ندخل بعدين في مصادر التلوث. طبعا البيئة البحرية هي منظومة مائية ممتدة تشمل جميع المحيطات والبحار وأيضا بعض البحيرات المالحة. جميع المياه المالحة تدخل في هذه البيئة، وطبعا تغطي أكثر من 70% من مساحة الكرة الأرضية. هذه البيئة البحرية تضم تنوع حيوي هائل، يبدأ من العوالق الطبيعية الدقيقة وينتهي بالكائنات الضخمة والشعاب المرجانية والحيتان. وهذا من هنا أتى اهتمام الأمم المتحدة بالحياة تحت هذا الماء. وطبعا تشمل البيئة على نظم البيئة البحرية على نظم مختلفة ومتنوعة، مثل نظام المد والجزر ونظام الشعاب المرجانية ونظام مستنقعات المنغروف، وأيضا نظام مصبات النهر، هو التقاء النهر في البحر. وهذه بيئة أيضا تتكون من خلال وتوجد فيها كائنات وعوامل بيئية، وأيضا نظام مستنقعات الطينية. هذه أنواع من النظم موجودة في البيئة البحرية، ولها وأيضا لها دور مهم جدا في التوازن البيئي وإنتاج الأكسجين، وأيضا مأوى ومصدر مهم للغذاء، وأيضا للتجارة والنقل البحري، وكذلك السياحة. ويعتمد كثير من الدول على مصادر اقتصادية من خلال السياحة البحرية، وأيضا موارد طبيعية من خلال إنتاج الغاز والنفط الطبيعي، وأيضا مصادر للطاقة المتجددة. بالنسبة نرجع لسؤال سعادتكم الله يحفظكم، مصادر التلوث البيئي على السواحل بشكل عام، يعني نرجع للسعودية. طبعا التلوث البيئي هو يعني عالم كبير وتخصص كبير، وفي أنواع متعددة في التلوثات التي تؤدي، وهو طبعا عبارة هو إدخال شيء يعني زائد عن البيئة يؤثر عليها سلبا. بالتالي التلوث في البيئة الساحلية حصرته يعني في ثلاث أنواع رئيسية. أولا التلوث الصناعي والبلدي، وهذا متمثل في تصريف مياه الصرف الصحي أجلكم الله، والملوثات غير المعالجة بالكامل إلى سواء من المصادر الصناعية أو مصادر البلدية إلى ساحل البحر أو ساحل المحيط أو ساحل الخليج. وهذه محملة بعناصر ثقيلة ومركبات عضوية تساعد في تلوث البيئة البحرية، وأيضا تؤدي إلى تدهور الكائنات وموتها. هذا النوع الأول. النوع الثاني التلوث الملاحي والنفطي.

0: وكما تعلمون يعني البحر الأحمر والخليج العظيم من أهم الممرات الملاحية العالمية.
1: صحيح.
0: وهي من مصادر انتقال التجارة العالمية ما بين الدول، وبالتالي يحصل بعض يعني تصرف زيوت النفط والهيدروكربونات من السفن ومياه وأيضا حصل يعني سابقا.
1: صحيح.
0: بعض يعني خلينا نقول غرق بعض السفن النقل، وهذا أدى إلى التلوث هذه البيئات. كذلك التلوث الرصوي من أعمال الإنشاءات الساحلية، كما تعلمون يعني الساحل عادة يستفاد منه في تطويره وتحسينه والاستفادة من يعني المسطحات على ساحل البحر، وبالتالي يساعد على زيادة الرصوبيات داخل والعكارة داخل البحر وداخل البيئة البحرية، وبالتالي يقلل من وجود أشعة الشمس، وبالتالي تتأثر الكائنات وتحديدا العوالق النباتية والنباتات في عدم وصول أشعة كافية لهم لعملية البناء الضوئي وأيضا إنتاج مواد غذائية للكائنات الأعلى منها. هذا باختصار شديد جدا لهذه المصادر الأساسية.
1: طيب في استعراضكم دكتور يعني عن التنوع الحيوي الجميل في البحار، مثلا مناطق مثل جزر فرسان على سبيل المثال لدينا في جنوب المملكة، والشعاب المرجانية في جنوب البحر الأحمر تعد من أغنى النظم البيئية البحرية تنوعا، ليست فقط في المنطقة وإنما على مستوى العالم، وهي أيضا في الوقت نفسه من أكثرها حساسية لأي خلل بيئي طاري كما تفضلتم. كيف ينعكس التلوث البيئي على التنوع الحيوي في هذه النظم الساحلية الحساسة؟
0: نعم طبعا سؤال مميز دكتور. التنوع البيئي طبعا وقول التنوع الحيوي هو يعني باختصار شديد جدا هو تنوع الكائنات في بيئة معينة أو تنوع البيئات. طبعا التنوع الحيوي يشمل الكائنات الحية الحيوانية والنباتية، وكل ما زاد التنوع كل ما زاد أهمية هذا المكان أو أهمية البيئة. زي ما ذكرت جزر فرسان فيها تنوع مهول من الكائنات الحية النباتية أو الحيوانية، وأيضا تنوع البيئات نفسها في الشعاب المرجانية وفي النبات المنقروف وفي أيضا المستقعات الطينية، فكل التنوعات الحيوية ومستويات التنوع الحيوي موجودة في هذه البيئة التي ذكرتها جزر الفرسان. طبعا التهديدات والتلوث البيئي يؤثر بشكل كبير في هذا التنوع، يؤثر من ناحية تدمير العوائل والموائل والمأوى لهذه الكائنات. مثلا نأخذ الشعاب المرجانية موجودة في جزر الفرسان، وهي من أكثر البيئات التي تأوي الكائنات، يعني 25% من الكائنات التي توجد في البيئة البحرية موجودة في الشعاب المرجانية. فالتلوث الكيميائي مثلا أو العكارة تقلل من وجود أشعة الشمس في هذه البيئة، وبالتالي أيضا زيادة درجة الحرارة تقلل من جودة المرجان اللي هو الحيوان المؤسس لبيئة الشعاب المرجانية، وبالتالي تساعد في ظاهرة الإبريضاض الشعاب المرجانية. هذه الإبريضاض يعني صارت الشعاب المرجانية بيضاء تمام ولا تتحمل أي كائنات أخرى، وبالتالي تسبب في قتل هذه الماء نقول البيئة أو الموائل، وأيضا بالتالي تؤدي إلى إما نفوق الكائنات التي تعيش في هذه البيئة أو هجرتها، وبالتالي هجرتها تساعد في تعرضها لأيضا الافتراس وخلاف. هذا أول شيء. أيضا اختناق مثلا غابات المنقروف، نأخذ على سبيل المثال غابات المنقروف من البيئات المناسبة، وهو عبارة عن نبات المنقروف يعني نبات ملحي يعيش في هذه البيئة ويكون أيضا بيئة مناسبة لكائنات أخرى تعيش فيه، بالتالي وجود مثلا عكارة ووجود درجة حرارة عالية ساعد في تقليل أشعة الشمس، وبالتالي أيضا موت وتأثر للجذور الهوائية التي يتم فيها تبادل الغازات، وبالتالي موت هذا النبات، وهذا يؤدي إلى نفوق الكائنات التي تعيش فيه وهجرتها وانتقالها. هذا تقريبا باختصار شديد جدا. أيضا مساحات الخضراء كل ما زادت عكارة كل ما قلت أشعة الشمس ثم قلت مسطحات الخضراء في هذه البيئات. أخيرا واختم فيها في هذا المحور أنه طبعا في التلوث هذا يؤدي إلى تلوثات جديدة الآن يعني صدر عندنا أو صار من التلوثات المهددة حاليا لو تلوث البلاستيكي. هذا يساعد على أنه البلاستيك طبعا مادة لا تتحل وإنما تتفكك إلى جزئيات صغيرة،
1: وهذه خطيرة يا دكتور يعني حتى نعم. على يعني في المناطق البرية وليست فقط البحرية. نعم. وباتت من أكثر حقيقة أشكال التلوث انتشار عالمي، وأثرها يمتد من الكائنات البحرية إلى السلسلة الغذائية بأكملها. يعني أنا من خلال الأرقام التي ذكرها زميلنا المعد يعني تفاجأت من كمية الخطر

0: أخطر مخلفات البلاستيك والتي أصبحت يعني تهدد البحار بشكل كبير وتهدد الكائنات البحرية يعني بشكل ربما في المركز الأول مخلفات البلاستيكية.
1: نعم نعم نعم صحيح دكتور. طبعا لأنه صار يعني البحار والمحيطات صارت عبارة عن خلينا نقول مركز لإلقاء هذه النفايات البلاستيكية الموجودة في العدم، يعني ما هي موجودة على يعني ما نعيش فيها إحنا كبشر وإنما كائنات أخرى، بالتالي هذا البلاستيك لا يتحلل وإنما يتفكك إلى زي صغيرة. زي ما ذكرت دكتور، سلسلة غذائية تبدأ بكائنات دقيقة جدا تتغذى على هذه الجزيئات الصغيرة، إما تدخل عن طريق الغذاء التي تتغذى عليها هذه الكائنات، ثم تتغذى عليها كائنات أخرى وتنتقل من كائن الصغير حتى تصل إلى أعلى قمة في سلسلة غذائية وهو الإنسان. تمام، وبالتالي انتقالها عبر سلسلة غذائية يؤدي إلى تدهور كبير في كل سلسلة، وبالتالي يؤدي إلى اختلال في هذا النظام.
0: نعم دكتور، من الأرقام المخيفة فعلا تقدر كمية المخلفات البلاستيكية التي تدخل بحار دول الخليج فقط. نعم. بنحو 12 مليون طن سنويا يعني. نعم. وهذه دراسات علمية مؤكدة ورقم. نعم. مخيف، يعني يمكن الواحد أحيانا يعني يتساءل كيف ممكن هالمخلفات البلاستيكية بهالقدر من الملايين الأطنان سنويا تدخل بحار دول الخليج فقط.
1: نعم دكتور، طبعا زي ما أقول لك هو التلوث هذه نظرا لانتشار الاستخدام البلاستيك في كثير من جوانب الحياة سواء عندنا في دول الخليج أو على مستوى العالم، فصار في عندنا وفرة في الفائض من هذا النفايات وعدم استخدامها وإعادة تدويرها في الحياة يعني اليومية، وإنما صار من ضمنها هي من ضمن النفايات، فبالتالي يعني يعتبر يعني البحار والمحيطات هو المكب النهائي أو النقطة النهائية لهذه المخلفات، وبالتالي زاد نسبة إدخالها سنويا سواء 12 طن زي ما ذكرت، وممكن هذه النسبة تزيد وتنقص على حسب البيئات وعلى حسب الدول وعلى حسب أيضا تقدم الدول، بعض الدول تعيد تدوير هذه النفايات وتقلل من إدخالها في المحيط والبحر، وبعض الدول لا ما عندهم يعني نقول يعني تقنية متقدمة في إعادة التدوير. طبعا التلوث البلاستيكي يا دكتور للكائنات البحرية هو يسبب ضرر من جهتين، أولا النفايات أو البلاستيك الكبير اللي ما يتحلل يعني إلا بعد فترة يعني بعد فترة بعيدة جدا، مثل شباك الصيد، بعض الصيادين يترك شباك صيد المتهالك أو يعني الذي لا يستفيد منه في البحر، بالتالي يسبب في اختناق كثير من الكائنات من ضمن السلاحف البحرية وبالتالي موتها. كذلك إلقاء الأكياس البلاستيكية المستخدمة من السياح ومن الزوار ومن الصيادين ومستفيدين من البحار في البحر وبالتالي أيضا اختلاقها، بعض الكائنات تتغذى على هذه الأكياس معتبرة أنها يعني نوع من أنواع الكائنات، في نوع اسمه قنديل البحر، هذا عبارة عن كائن هش يعني كذا يعني كأنه يشبه الكيس إلى حد ما، وبالتالي يعني تتغذى عليها الكائنات. أيضا الجزء الثاني من التلوث البلاستيكي هو المايكرو بلاستيك، هي بعد تحلل أو بعد تفكك البلاستيك يتكون في عندنا دقيق البلاستيك أو المايكرو بلاستيك، هذه زي ما أشرنا سابقا أنها تنتقل عبر السلسلة الغذائية وعبر يعني خياشيم ومكونات، لأنه معظم الكائنات تتغذى عن طريق التنفس وأيضا مرور الماء داخل الكائنات داخل أجسامها، وبالتالي ترتبط هذه الدقائق البلاستيكية داخل الأنسجة والأغشية وبالتالي تنتقل إلى داخل السلسلة الغذائية وتصل إلى مائدة الإنسان وبالتالي ممكن تسبب له ضرر. نعم. في ويزيد زي ما ذكرت يزيد وينقص نسبة ويعني يعني أيوه ارتفاع التلوث البلاستيكي على حسب الدول. نعم. وعلى حسب أيضا كيفية تعاملها مع البلاستيك.
0: نعم بارك الله فيك دكتور، شكرا جزيلا لك، وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم في برنامج مستدام، شكرا لضيفنا الكريم الدكتور حسين بن موسى الناشري الأستاذ المشارك في قسم الأحياء بكلية العلوم في جامعة جازان، شكرا لك يا دكتور على ما قدمت من طرح علمي حول واقع التلوث البيئي وسبل حماية سواحلنا وبحارنا منه، شكرا جزيلا.
1: الله يحفظك دكتور، شكرا على الاستضافة وبارك الله فيكم، نسأل الله أن نقدمنا المفيد للمستمعين.
0: شكرا لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة، نلتقيكم

0: إن شاء الله في حلقة مقبلة. تقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد هاني الزهراني، من التقديم سليم الغامدي، من الهندسة الإذاعية عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان. شكرا لكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله. مستدام.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: تأمل.
3: الضمير هو البوصلة الداخلية التي توجه الإنسان نحو الصواب وتثنيه عن الخطأ. هو الصوت الصامت الذي يهمس في أعماق النفس فيضيء لها دروب الخير ويشعرها بالسكون والراحة. الضمير لا يرى ولا يسمع، لكنه يظهر في تصرفاتنا وأفعالنا ويحدد مدى انسجامنا مع قيمنا الإنسانية والأخلاقية. عندما يكون ضمير الإنسان حياً يصبح درعه أمام المغريات والمواقف التي قد تدفعه إلى الخطأ. إنه الرقيب الذي لا يغفل، فلا يحتاج صاحبه إلى رقابة أو تهديدات ليتصرف بصدق وعدل، بل يكفيه احترامه لذاته ومبادئه ومراعاته لضميره. ولعل أجمل ما في الضمير أنه مرشد دائم إلى السلام الداخلي. حينما يكون الإنسان صادقاً مع ضميره يجد راحة في قلبه وطمأنينة في روحه، حتى وإن كان العالم كله يعارضه. وعلى النقيض من ذلك، فإن من يغفل عن ضميره يعيش في صراع دائم مع نفسه، فلا استقرار ولا راحة مهما تحقق من نجاحات مادية. والضمير أيها المستمع الكريم قد يضعف أحياناً أو يهمل، لكن لا يمكن للإنسان دائماً أن يستعيده وينهض به إلا بتدريبه على المراجعة والتفكر في أفعاله وأقواله. إن الضمير في النهاية هو معيار إنسانيتنا ومرآة أخلاقنا التي تعكس قيمنا الحقيقية وتحدد ملامح شخصيتنا.
2: تأمل.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
4: معكم في إذاعة الرياض.

0: مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العصر.
1: اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العصر حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في لقاء متجدد معكم مع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. الاسم الذي نقف معه اليوم الوكيل، ذلك الاسم الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى وجاء على وزن فعيل بصيغة المبالغة، بصيغة الاطمئنان للعباد، بصيغة حسن الظن بالله سبحانه وتعالى بأن الله كافيكم أموركم وكافيكم أرزاقكم وكافيكم بالأسباب التي يهيئها لكم مدخلا على هذه السعادة سواء في الدنيا أو في الآخرة. واسم الوكيل له معان ثلاثة، قيل بمعنى أن الله هو الكفيل

0: فيل وأنه هو الكافي وأنه هو الحافظ. فهو سبحانه وتعالى كفيل لعباده بالأرزاق وكفيل لهم بالمصالح التي يظنها سبحانه وتعالى أنها خير للعبد، سواء علم العبد بذلك أم لم يعلم. أيها الأحبة المستمعون، عظمت منزلة التوكل عند الله سبحانه وتعالى، لأن اسم الوكيل له معان إيمانية وتربوية عظيمة. ولذلك جاء في القرآن بصيغ متعددة في أكثر من 67 موضعا، وذلك لعظم شأنه، وذلك لتربية قلوبنا عليه. ويكفي شرفا أن يكون توكلنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. ويكفي أنه باب من أبواب العقيدة. يقول ابن القيم رحمه الله: جعل سبحانه التوكل على الله شرطا في الإيمان، حتى إنه جمع في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى، اسمع، بين التوكل والإسلام وبين التوكل والهداية. يا الله يا الله، كيف لعبد إذا أيقن أن الله وكيله وهو الغني والوفي والقادر والمليء، كيف يعرض عن التوكل على الله سبحانه وتعالى؟ إن من تتبع أيها الأحبة هذا اللفظ وهذا الاسم في مواضع القرآن وجده قد ارتبط بأبواب عديدة. فاسمع تارة إلى هذا الاسم العظيم وكيف قد ارتبط بالإيمان: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وتارة يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وتارة يرتبط هذا الاسم ببيان عظمة خلق ببيان عظمة ما خلق الله سبحانه وتعالى. رب المشرق ورب المغرب لا رب المشرق. وتارة يرتبط ببيان عظمة خلق الله سبحانه وتعالى: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وتارة يرتبط بالإخلاص، الإخلاص لله وحده: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وتارة يقول الله سبحانه وتعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفرأيتم أيها الأحبة كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل لهذا الاسم أبوابا وارتباطات عديدة تتعلق بالإيمانيات وتتعلق بالعقيدة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، حسبنا بهذه الآية، بل يكفي فخرا أن الله سبحانه وتعالى يحب المتوكلين. أيها الأحبة، إننا نعيش في زمن وللأسف ضعف فيه حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. فلذلك لماذا لا نأخذ بهذا الاسم، اسم التوكل، كما ينبغي علينا؟ أيها المستمعون الكرام، إن ربا كفانا ما كان بالأمس سيكفينا ما يكون بالغد. فالله الله، كما يقول ابن عباس: إن التوكل هو ثقتك بالله عز وجل، وليس كلمة تلوكها الألسن ولا تعيها القلوب، وكلمة تتحرك بها الشفاه ولا تعيها العقول. لا والله، إن التوكل عقيدة ومبدأ، تسليم الأمر لله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن التوكل عليه. شكرا لحسن استماعكم ومتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هو الله. إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي.

0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
1: في دقائق.
2: العالم اليوم يواجه مشكلة بيئية ضخمة اسمها التلوث البلاستيكي. البلاستيك موجود في كل مكان حولنا، من أكياس التسوق إلى عبوات المياه. لكن هل فكرنا يوماً وش يصير لهذا البلاستيك بعد ما نرميه؟ البلاستيك ما يتحلل بسرعة، بل يبقى في البيئة مئات السنين، مسبب أضرار كبيرة للحيوانات والتربة وحتى البشر. تخيل معي أكثر من 300 مليون طن من البلاستيك يتم إنتاجها سنوياً حول العالم، و9% فقط يتم إعادة تدويرها، والباقي ينتهي في المحيطات، الصحاري والمدافن، ملوثاً كوكب الأرض. الدراسات تشير إلى أن هناك حوالي 8 ملايين طن من البلاستيك تدخل المحيطات كل عام، وهذه النفايات البلاستيكية تشكل خطر كبير على الكائنات البحرية، السلاحف مثلاً تخلط بين أكياس البلاستيك وقناديل البحر وتبتلعها، مما يسبب اختناقها وموتها. لكن التأثير ما يوقف هنا.

تتحلل إلى جزيئات صغيرة تسمى الميكروبلاستيك اللي تدخل في السلسلة الغذائية. هذا يعني أننا كبشر ممكن نأكل ونشرب بلاستيك دون ما ننتبه. تخيل الضرر على صحتنا من السموم اللي تنتقل بسبب هذا التلوث. لكن هل في حلول؟ أكيد في حلول. البداية تبدأ منا، الحد من استخدام البلاستيك ما يحتاج تغييرات ضخمة في حياتنا، بالخطوات بسيطة لكن مؤثرة. أولاً، استبدل الأكياس البلاستيكية بأكياس قماشية قابلة لإعادة الاستخدام. تخيل لو كل شخص قلل استخدام الأكياس البلاستيكية، كم طن من النفايات بنوفر على بيئتنا؟ ثانياً، استخدم زجاجات المياه القابلة لإعادة التعبئة بدلاً من شراء العبوات البلاستيكية. بهذه الخطوة البسيطة راح تقل كمية كبيرة من النفايات البلاستيكية. ثالثاً، قلل من شراء المنتجات المغلفة بالبلاستيك. حاول تختار المنتجات اللي تستخدم تغليف صديق للبيئة مثل ورق أو زجاج. ولا ننسى أهمية إعادة التدوير. إذا كنت مضطر لاستخدام البلاستيك، تأكد أنه يتم التخلص منه بشكل صحيح ويعاد تدويره. دعم مراكز إعادة التدوير وتشجيع الشركات على استخدام مواد مستدامة يعتبر جزء مهم من الحل. التغيير ما يجي من فرد واحد، لازم كلنا نتعاون، المدارس، الشركات والحكومات، كلهم يلعبون دور كبير. ممكن نشر الوعي حول أضرار البلاستيك من خلال حملات توعوية ومبادرات مجتمعية. والأهم هو تعليم الأطفال أهمية الحفاظ على البيئة، لأنهم جيل المستقبل. لما الأطفال يتعلمون قيمة الأرض ويكبرون على حبها، يكون عندنا مجتمع واعي قادر على مواجهة التحديات البيئية. ختاماً، التلوث البلاستيكي مو مشكلة شخص أو بلد، هو تحدي عالمي. الحل يبدأ مننا كأفراد بخياراتنا اليومية وبوعينا. تذكر إن كل خطوة صغيرة باتجاه تقليل البلاستيك تعني كوكباً أنظف ومستقبلاً أفضل. لذلك خلونا نكون التغيير اللي نحب نشوفه في العالم. بيئتنا تستحق الأفضل وحمايتها مسؤوليتنا جميعاً.

0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
1: صحتك هي عبارة عن أسلوب حياتك وعاداتك اليومية.
2: جهازك المناعي خط دفاعك الأول.
1: وفي برنامج فيتامين نعزز مناعتكم المعرفية لنمط حياة أكثر صحة.
3: فيتامين يأتيكم الأربعاء 9:15 مساء.
4: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
5: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
0: إذاعة الرياض نبض الوطن.
6: ديرتي حبيبتي.

في تبوك، مدينة لا تنام بل تغمض عينيها لترى. تبوك حيث لا يقاس الزمن بالساعات بل بخطوات الأنبياء. في قلبها يقف المسجد، لا ليس كأي مسجد، مسجد التوبة، ليس من حجر فقط بل من أثر، من قصة لم تنتهي بعد. يقال أنه في غزوة تبوك، وحين اشتدت الشمس وتشققت الأرض عطشا، وقف الرسول صلى الله عليه وسلم هنا، نعم هنا بالضبط حيث تطأ قدماك الآن. رفع بصره للسماء ونادى أصحابه لبناء مسجد بلا زخارف، بلا أعمدة من رخام، كان الطين كافيا وكان النور يغمر المكان.

مرت القرون، لكن الحكاية لم ترحل. كل حجر في هذا المسجد يعرف قصة، كل زاوية تحمل أثر سجدة أو دمعة أو رجفة توبة.

سمي مسجد التوبة لأنه كان ولا يزال ملاذ العائدين المنهكين الذين أتعبتهم دروب الدنيا، فيأتون إليه ليتوضأوا من ماء الغيب ويبوحوا لله بما لم يقدروا أن يقولوه لأحد. وجاء الأمويون فجددوه، ثم العباسيين فحموه، حتى جاء عهد الملك عبد العزيز رحمه الله فأمر بإعادة بنائه من الحجارة، وجعلوه كما هو اليوم صامداً نقياً كأنما الزمن يخجل أن يمسه. في الليل حين تفرغ الشوارع وينام الناس، تسمع صوتاً خافتاً من داخل المسجد، ربما هو حجر يهمس أو نسمة تخبرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى هنا، وأنك تمشي فوق أثر لا يرى لكنه يشعرك بالسكينة. هنا لا تصلى الصلوات فقط، بل تغفر الذنوب وتكتب الحكايات ويولد الرجوع من جديد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: استاد الخليج. صقورنا فوق، صدارة وأداء استثنائي ودفاع حديدي لا يهزم. دونيس الأخضر يعبر عن ارتفاع مستوى الثقة ويصف ظهور اللاعبين بالوحوش. عبد الله الحمدان يتجاوز سامي الجابر وفهد المهلل في قائمة هدافي الخليج. عمان تقلب الطاولة على الكويت وتتاهل بالقرعة إلى الدور نصف نهائي. ومواجهة من العيار الثقيل تجمع الإمارات بقطر في آخر مواجهات دور المجموعات. استاد الخليج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مساكم الله بخير وحياكم الله حبتنا في موعد جديد مع برنامجكم الذي يتزامن مع انطلاق الدورة الخليجية 27 بمسماها الجديد. إذن استاد الخليج في ساعة كاملة أمامنا مشاتل أحبتنا، حياكم الله. الحديث حول العناوين سمعتها قبل قليل، ويتوسع الحديث ليشمل كل مستجد يطرأ خلال الدقائق التي أمامنا بمشات الله. ورحب في حلقة اليوم حبتنا بضيف البرنامج الدائم الإعلام الرياضي متعب العواد. أبو جهاد يا مساء الخير.
1: يا مرحبا أبو ماجد، مساء الخير ومساء الخير للمستمعين وجميع البرنامج الصدارة وتحديدا استاذ الخليج.
0: طيب الله يحييك اذا مجددا متعب العواد، وحياكم الله مجددا حبتنا. الف مبروك، تاهل منتخبنا بالصداره وبالعلامه الكامله وبكلين شيت او بدون اهداف، بدون استقبال اي هدف، 9 نقاط وقدام منتخبات ابطال. تتكلم عن المنتخب الكويتي الاكثر احرازا لبطوله الخليج، تتكلم عن المنتخب العماني، وتتكلم عن المنتخب العراقي. فأنت قدام الأبطال، الأرقام ما تكذب، الأرقام تبين وتوضح أنه بطولة الخليج بنسختها الجديدة تكشف عن هوية بطل مختلف عن السابق أكيد، بس بشكل أكبر وأكثر وضوح. استطعنا اليوم متعب العواد وحبتنا المتابعين، هل انتصار منتخبنا بالعلامة الكاملة وبالصدارة وبدون استقبال أي هدف، هل هو مؤشر على أنه جودة اللاعب السعودي تغيرت، اختلفت؟ يعني حنا كان عندنا خطة على ورق 2017 تقريبا أو بعدها كذا سنة، وقلنا نبي نطور الكرة السعودية من ضمن القطاعات الكثيرة الأخرى كلها اللي قاعدة تطور عندنا في المملكة. من ضمن الخطوات اللي جبناها، جبنا لعيبة محترفين أسماء عالمية، فواقع الحال المفروض أنه يكون مستوى الكرة السعودية تطور، اختلف. طبعا كأس العالم أعطانا مؤشرات مختلفة عن قراءتنا الحالية، البطولة آسيا السابقة أعطانا مؤشرات مختلفة عن قراءتنا الحالية، بطولة العرب بعد كذلك أعطتنا مؤشرات مختلفة عن قراءتنا الحالية. حلنا على أقل تقدير في دور مجموعات، ما بعد قابلنا بطل آسيا في آخر نسختين قطر، ولا بعد قابلنا المنتخب الإماراتي المختلف. فإحنا على ضوء على أقل تقدير نقول دور مجموعات، هل أعطتك الأرقام مؤشر انه جودة اللاعب السعودي اختلفت؟ ترى مو بسهلة انك تلعب 90 دقيقة قدام الكويت قدام العراق قدام عمان مو بقادرين يسجلون فيك. امس ما كانوا قادرين، ما قدروا يسجلون فينا اي جول، بل انه ارقام واحصائيات مباراتنا قدام المنتخب العراقي عالية جدا. يعني في ظل

0: انه الاستحواذ 58 هم 42، اجمالي التسديدات 12 لنا هم كان لهم 5 فقط، تسديدات على المرمى كان لنا 5 هم كان لهم 0. عجز واضح. نفس الشيء الكويت انت كنت تلعب في مرماهم، نفس الشيء عمان 3. فنرجع استطلاعنا واللي يستمر معنا نهاية حلقتنا اليوم، هل هو مؤشر أن جودة اللاعب السعودي اختلفت ولا المدرب مختلف؟ دونس تكتيكة برغم الإصابات، لأنه ترى متعب حبيبنا وحبتنا، ترى كثير من المحللين الفنيين يقول لك ترى بحصل دروب لا سمح الله، عندك 4 إصابات خطيرة، كل مباراة في إصابة خطيرة على مستوى الحارس، على مستوى الدفاع، قلبي الدفاع، على مستوى المحور، بل على مستوى خط الدفاع عندك 3 إصابات، حصل عندك 3 إصابات بالإضافة إلى زكريا هوساوي أمس. ففي من يقول أنه لا المدرب ترى هو اللي فارق، لا تتفائلون كثير، لا تطيرون على قولة المثل الشعبي، لا تطيرون بالعجة لا تروحون بعيد. وأنا كلامي هذا لا تأخذونه على أنه قناعة، لا أنا قاعد أطرح عليكم استفسار. فوزنا بالعلامة الكاملة بثلاث مباريات 90-90-90 ولا قادرين يسجلون فيكم منتخبات أبطال، بل هم الأكثر حصول على البطولة الخليجية بالترتيب، الكويت، العراق ثاني أكثر المنتخبات تحقيق البطولة قادرين يسجلون فيك، هذا يعطيك مؤشر على أنه في شيء، بس أنه حابين من خلال استطلاعنا اليوم على أقل تقدير نطلع بجملة أراء تودينا إلى المسار. الاحتمال الثالث أنه المنتخبات الخليجية ضعيفة، اللي قابلناهم فنيا ضعيفة، فهو يا إما جودة لاعب السعودي زادت، أو المدرب دونس هو اللي مختلف وفارق، أو أنه المنتخبات اللي قابلناها ضعيفة. خلينا نبدأ معك متعب، إيش رأيك؟
1: والله أبو ماجد أول شيء نبارك للمنتخب السعودي هذا المستوى وهذا التأهل وصدارته للمجموعة. أول شيء أبو ماجد لازم نعرف نقطة مهمة، أنه أنا مع ارتفاع جودة اللاعب السعودي، اليوم الأرقام هنا تعطيك مؤشر أهم من الانطباع. اليوم نتكلم عن اليوم المنتخبنا اليوم 270 دقيقة في 270 دقيقة تقريبا في دوري المجموعات، ومع هذا يخرج بثلاث انتصارات، 9 نقاط، 6 أهداف، استقبال 0. نتكلم عن نتائج اليوم، الرقم أبو ماجد يعني مثل ما قلت أبو ماجد، يعني حتى تسديدات اليوم المنتخب السعودي ما كان جودة اللاعب ارتفعت، قيمته ارتفعت، أداءه داخل الملعب ارتفع، كلها عناصر مهمة جدا أبو ماجد في رفع. احنا ما نقدر نقول المنتخبات الخليجية ضعيفة بقدر أن نقول ارتفاع مستوى المنتخب السعودي. اليوم أبو ماجد تتكلم عن دوري روشن، تتكلم عن دقائق لعيبة وصلوا للمنتخب من خلال هذه الدقائق، يختلف عن المرحلة الماضية. المرحلة الماضية كانت الوصول للمنتخب من خلال دكة الاحتياط، لكن اليوم نتكلم عن نواف بوشل 630 دقيقة لعبها مع النصر في الدوري، نتكلم حامد الشنقيطي مع 630 دقيقة أيضا، نتكلم محمد محرزي 588 دقيقة مع الهلال، محمد كنو 505، محمد أبو شامات أكثر من

0: هي ريان حامد 400 وشوي دقيقة، عبد الله الخيبري، عبد الله الحمدان. تكلم يا ابو ماجد عن قوة بي اف يلعب فيها اللعيبة في داخل الدوري السعودي، نتكلم عن قيمة سوقية لهذا الدوري، نتكلم عن نجوم في هذا الدوري. كل هذا الدوري صنع لنا يعني في خليج 27 يا ابو ماجد ثلاث عوامل مجتمعة رئيسية: دقائق لعب حقيقية، منافسة قوية في الدوري، تنظيم فني في المنتخب. اقتنصنا، عرفنا كيف نعد هذا المنتخب لآسيا.
1: ممتاز. وبالنسبة للمدرب والمنافسين،
0: المدرب مثل ما قلنا يا ابو ماجد في بداية البطولة معك يا ابو ماجد، الناس كانوا مستائين من عدم الثبات على تشكيله، وقلنا احنا نقطة مهمة، دوري المجموعات تحتاج الى تغيير وتبديلات للحفاظ على اللاعب، للحفاظ على الإصابات، يعني الخروج بأقل. احنا شاهدنا يعني إصابات تداهم المنتخب بشكل بعد كل مباراة. خسرنا نواف العقيدي، ثم خسرنا تنبكتي أمس، وبعد خسرنا كادش، وأمس خسرنا. يعني الإصابات لابد أنه نعرف أنه المدرب قاعد يعطي مع المجموعة وفق معطيات البطولة وليس وفق معطيات أخرى. لهذا احنا نقول المدرب نجح في التوليف، في التبديل، في التغيير، ونجح في القراءة. وأيضا هناك لعيبة أيضا قدموا أداء عالي جدا للأمانة يا أبو ماجد.
1: جميل. طيب حياكم الله. إذن 011-40-53 هذا رقم مباشر استقبال لمشاركاتكم، واستطعنا نذكركم فيه مجددا: تأهل الأخضر بالعلامة الكاملة ودون استقبال أي هدف، هل يعكس ذلك تطور اللاعب السعودي في الجودة، أو أنه المدرب هو اللي كان فارق معنا، أو الثلاث منتخبات اللي قابلناهم في دور المجموعات هم منتخبات ضعيفة فنية؟ مع الاحترام والتقدير لكل الأشقاء. عندنا تقرير تحدث عن انتصار منتخبنا يوم الأمس، ونرجع بعد المزيد من الحديث والتفاصيل.
2: تصدر المنتخب السعودي لكرة القدم مجموعته في بطولة خليجي الديار العربية 27 بعد حصوله على العلامة الكاملة إثر تغلبه المستحق على العراق بهدفين دون رد في المواجهة التي احتضنها ملعب الإنما بمدينة الملك عبدالله الرياضية. ودخل الأخضر السعودي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد ضمانه التأهل مسبقا ليفرض أسلوبه الميداني وينجح في ترجمة أفضليته خلال الشوط الثاني من اللقاء، بعد أن افتتح المهاجم عبدالله آل سالم التسجيل إثر استثماره لخطأ دفاعي من أسود الرافدين ليهز الشباك معلنا للهدف الأول. ولم يتوقف المد الهجومي للأخضر عند هذا الحد، حيث واصل ضغطه للسيطرة المطلقة على مجريات اللعب، وتكللت جهوده بنجاح اللاعب عبدالله الحمدان في إضافة الهدف الثاني إثر توغله داخل منطقة الجزاء وقيامه بتسديدة يسارية متقنة استقرت في العمق العراقي. وبهذه النتيجة رفع المنتخب السعودي رصيده إلى 9 نقاط كاملة، متصدرا جدول ترتيب المجموعة الأولى بجدارة، في حين تجمد رصيد المنتخب العراقي عند 4 نقاط ليودع منافسات البطولة رسميا بعد أن آلت نتائج القرعة لصالح المنتخب العماني.
1: الخليج. شكرا عبد الملك القليب على قراءة التقرير من إعداد علي اليوسف. ذكركم مجددا أحبتنا، ضيفنا اليوم هو الإعلام الرياضي متعب العواد، ورقمنا المباشر استقبال مشاركتكم. استطلعنا لحلقة اليوم: تأهل الأخضر بالعلامة الكاملة ودون استقبال أي هدف، هل يعكس جودة في اللاعب السعودي والتطور، أو أن المدرب هو اللي فارق، أو أن المنافسين هم أقل منا مستوى؟ 011-40-53. طيب بالنسبة لتقرير استعرضناه قبل شوي، أنا حاب أزيد معلومة وحاب أسمع منك التعليق. الأخضر السعودي متعب حبتنا نال العلامة الكاملة في مجموعته ضمن بطولة كأس الخليج للمرة الثانية تاريخيا، يعني سبق المرة هذه كان في مرة أخرى سابقة تاريخيا، بس متى كانت؟ من زمان، قبل 52 عام. أنهى المنتخب في ذاك الوقت مجموعته ب9 نقاط من 3 انتصارات على الكويت 1-0،

0: أو وقتها حقق الأخضر العلامة الكاملة في مجموعته مجددا، وذلك بعد ما نالها في عام 1974 التي استضافتها بالمناسبة الكويت، وحققتها حققت لقب البطولة. في تلك النسخة شاركت 6 منتخبات توزعت بالمناصفة على مجموعتين، ولعب كل منتخب مباراتين في مجموعته، وتأهل المتصدر والوصيف إلى نصف النهائي. آنذاك أنهى الصقور المجموعة الثانية في الصدارة بعد فوزهم على البحرين 4-1 والإمارات 2-0 ليحصدوا 4 نقاط، وذلك بواقع نقطتين عن كل انتصار وفق النظام المعمول فيه آنذاك. وكانت أول نسخة تجرى من مجموعتين يليهما دوران إقصائيان أو دوران إقصائيان لتحديد البطل، بدلا من نظام الدوري الذي يمنح اللقب لصاحب الصدارة. وبعدها أعادت البطولة إلى نظام الدوري واستمرت عليه حتى نسخة 2004 التي شهدت اعتماد المجموعتين مجددا. بعدها المنتخب السعودي ما قدر أنه يفوز بجميع مبارياته في دور مجموعات منذ ذلك الحين، حتى نجح أخيرا في خليجي 27. وأنوه ونقرأ لكم الخبر متعب حبتنا، أنه ذاك الوقت كان الفريق في المجموعتين منتخبين، لا الفرق الحين صار 3 منتخبات. هذا بعد يعطيك قراءة أخرى ثانية أكثر عمق. شو رأيك متعب؟
1: والله تعكس قدرة المنتخب.

0: والنتيجة من بطولة لأخرى. أيضا يعكس أيضا علو الكعب الكرة السعودية أبو ماجد، أيضا تعطي ثقافة مهمة جدا للاعب السعودي مع مختلف المراحل أو الأجيال. وبالعكس هذا رقم مهم جدا، نتكلم عن 74 أعتقد أبو ماجد، وتاريخ كبير إلى 2026، يعني مفارقة جميلة. لكن الجميل فيها يا أبو ماجد إنه الجيل السعودي لا زال ثابت واقف موجود حاضر، وأيضا هذا الجيل سيختلف عن الجيل السابق بالأداء بالمهارة أيضا بالتفوق إن شاء الله في السنوات القادمة
1: يا رب. المدرب دونيس في المؤتمر الصحفي أبدى قلقه من تزايد عدد الإصابات في صفوف المنتخب، وقال فقدنا عدد من اللاعبين، حسن كادش سابقا ثم على حجي بعدين نواف العقيدي والآن زكريا هوساوي، وإن شاء الله أنه يوم ما لمح على إصابة تنبوكتي فمعناته تنبوكتي بيلحق إما الدور النصف النهائي أو الدور النهائي إن شاء الله. وأضاف نريد أن يكون اللاعبون في أفضل حالة بدنية، وما حدث خلال هذه المباريات ليس أمر طبيعي. عطني وجهة نظرك، وش يقصد ليس أمر طبيعي؟
0: يقول يعني كثرة الإصابات، يعني المشكلة يا أبو ماجد مشكلة بدنية، يعني أو نتساءل هل هي مشكلة بدنية؟ يجب معرفة نوع كل إصابة، عدد الدقائق اللاعب نفسه. أنت نتكلم اليوم عن الجو، عن الضغط، عن نوعية التدريبات اللي يقدمها دونيس في عملية المعسكر أو في عملية التجمع الحالية الموجودة في جدة. هذه كلها يجب أنها تجمع، يعني احنا شاهدنا إصابات متكررة، شاهدنا استبعادات سريعة جدا. هذا ينقلنا لسؤال الجهاز الطبي المشرف على المنتخب، يعني تمنيت أنه دونيس سأل الجهاز الطبي في المنتخب هذا السؤال، وش نوعية هذه الإصابات، لماذا تتكاثر، لماذا تتزايد، وش نوعية العلاج، لماذا؟ يعني واضح الجهاز الطبي في المنتخب ما عنده أي وقت يا أبو ماجد، بدليل عملية الاستبعادات سريعة جدا خلال أقل من 12 ساعة يعلن بيان ويستدعى البديل. لهذا أنا أقول الجهاز الطبي هنا المشكلة كبيرة جدا.
1: يوم يقول مو تسلم أمر غير طبيعي، أعتقد في مؤشرين، مؤشر إيجابي ومؤشر سلبي. مؤشر الإيجابي ممكن نقرأه إذا كان ما في عدد الإصابات في المنتخبات الثانية، هنا نقول مؤشر إيجابي إنه لعبتنا يلعبون كل مباراة بحماس. إحنا نعرف كل مباراة تدخلها الروح والحماس، يصير فيها كروت، يصير فيها طرد، يصير فيها إصابات. دخول زكريا هوساوي إن شاء الله تكون إصابة بسيطة، بس أحد الأسباب حماس اللاعب، تزحلق اللاعب. وممكن نقول مؤشر سلبي إذا كان المنتخبات الثانية ما عندهم عدد الإصابات اللي عندنا، هنا نقول لا في خلل مثل ما تفضلت قبل شوي، لازم يتم مراجعة المعد البدني، طبيب النادي، الاستشفاء، طبيب النادي المتعلق بالاستشفاء أو عفوا طبيب المنتخب المتعلق بالاستشفاء نفس الشيء، هل في فعلا تشافي صحيح ولا خطأ، هل المعد البدني قاعد يعد اللعيبة صح بالنظر لي، بس ما عندي إحصائية صراحة، ما يعني هذا الموضوع طرأ كذا فجأة، إنه عدد الإصابات في المنتخبات الأخرى هل هي بذات الإصابات اللي عندنا، لأنه فعلا مو طبيعي في كل مباراة إصابات خطيرة. التمزق اللي حصل في يد نواف العقيدي ممكن يطول معاه، تمزق بمرفق اليد، حسن كادش في العضلة الرابعة أو في الفخذ اليسار،
0: صحيح،
1: على حجي تمدد ربما بالرباط، يعني إصابات خطيرة، وإن شاء الله نقول تمدد بالرباط عشان ما نقول إنه قطع بالرباط، كل شيء أهون من شيء. تنبوكتي الله هديه نقول إنه في شوي عدم جدية بحسب رأي البعض من المحللين الفنيين انه تنبوكتي ما في ذيك الجدية في الاستشفاء والاستعداد البدني، تتفق ولا؟
0: والله ابو ماجد انا مثل ما قلت لك ابو ماجد، اليوم يا ابو ماجد التدريبات اليومية، الاحمال اللي تحمل للعيبة هل لها انعكاسات في الملعب؟ دونيس يجب انه يسأل جهازه الطبي ماذا مش قاعد يسوي، يعني احنا شاهدنا كل لعيبة المنتخب يتم تحويلهم للأندية في علاجه، ونشاهد العلاجات في الأندية أقوى من المنتخب والعودة تكون أسرع. لهذا يا أبو

0: ماجد، أنا أقول يعني تونس يجب أنه يدعم في جهاز طبي متمكن، لأنه هذه يعني كلامك أبو ماجد وملاحظاتك هذه دقيقة جدا يا أبو ماجد. شهدنا إصابات ترى في المنتخبات الأخرى، ولكن ليس بالدرجة اللي عانى منها المنتخب السعودي. شهدنا إصابات لكن هناك عودة بعد مباراة، المباراة اللي بعدها نشاهدها موجودين، يعني هذه نقطة رئيسية أبو ماجد.
1: طيب أيضا دونيس قال في المؤتمر الصحفي أو كشف عن ارتفاع مستوى الثقة لديه عن الأداء الذي قدمه لاعبه الأخضر أمام العراق. ففي المؤتمر الصحفي الذي كان بعد المباراة انتهى سعوديا، قال سعيد بالروح التي أظهرها اللاعبون طوال 90 دقيقة. هذا اللي خلينا نروح نقول المؤشر الثاني، أنه لعبتنا كان يلعبون بروح، فقد منحوني الثقة. لم تكن لدينا سيطرة كبيرة على المباراة، لكننا خلقنا فرص خطيرة من أجل الوصول إلى النتيجة. وأضاف وهنئ اللاعبين على هذه الروح، كذلك جميع مشجعي الأخضر، كان على اللاعبين أن يلعبوا مثل الوحوش لإسعاد هؤلاء المشجعين، وهذا ما حدث. عن الثقة قال اللاعبون قدموا رسالتهم للجمهور من خلال هذا الأداء داخل الملعب. لدينا فريق منظم، ويجب أن تكون هناك ثقة من الجمهور باللاعبين، وعليهم الحفاظ على هذه الثقة. اشرح لي إياها. عليهم الحفاظ على هذه الثقة.
0: دونيس اليوم قاعد يشوف تفاعل الجماهير مع المنتخب بشكل أقوى. اليوم شخصية اللاعب السعودي اختلفت عن الماضي، شخص عبوء عن المسابقات الأخرى. اليوم تنافسية كبيرة جدا، رغبة كل لاعب بوجوده في التشكيل الأساسي. شخصية اللاعب السعودي مختلفة جدا، سواء حارس المرمى، المدافع، المهاجم، لاعب الطرف. هذه كلها عوامل رئيسية صنعت هذه الشخصية. انعكاسات ذلك أبو ماجد على شخصية المدرب نفسه، هو يخاطب لعيبته ويشاهد الجمهور السعودي، يشاهد التفاعلية المهمة جدا في هذا الأمر. باختصار نقدر نقول أنه دائما الدوري القوي واللاعب اللي يحصل على دقائق أكثر في الدوري سيكون حاضر وشخصيته تكون أقوى. بدليل شاهدنا محمد القحطاني من القادسية، شخصية مختلفة، هو أقلهم يعني كسن وكعمر. شاهدنا أكثر من لاعب بنفس الاتجاه. اليوم احنا نتكلم اليوم عن مدرب مبسوط يا أبو ماجد من هذه الروح، من هذه الشخصية، من هذا الوجود، من هذا التفاعل. حرص المجتمع الرياضي السعودي بمختلف ميوله على تحقيق هذه البطولة، لأن تحقيق هذه البطولة سيصنع ثقة أكبر للاعب في آسيا، الوصول لتحقيق آسيا. اليوم تراكمية المشاركات مع المنتخب وتراكمية تحقيق البطولة أو ثقافة البطولة أو ثقافة الحسم أو حمل الكأس كجيل قادم من هذا المنتخب اللي قاعدين نحضرهم في آسيا بتنعكس كلها في إطار مهم جدا للرياضة السعودية، أو مهم جدا لهذا الجيل تحديدا. اليوم ترى اللي موجودين في المنتخب أعمار تختلف، لكن حنا الأصغر على مستوى المنتخبات الخليجية، أيضا المعدل الأعمار على مستوى آسيا، ربما أنه عمان أصغر يعني أو قلة خبرة، لكن حنا نتكلم عن لاعب سعودي يملك ثقته. اليوم كل هذه الشخصية، كل هذه يعني مدرب منتخبنا يحتفل بهذا بمنتخب الذي قاعد يعمل معه، كلها صنعها دوري روشن.
1: أنت ذكرتني بعبارة رئيس الاتحاد الكويتي وقت ما قال أنه سنعتمد في المرات القادمة على اللعيبة الأصغر سن، وإحنا قاعدين نشوف في دوريات على مستوى العالم قاعدة تعتمد أكثر على اللعيبة الأصغر سن. بتوسع حول هذا الموضوع بعد كذلك، وهل فعلا إحنا قاعدين نشوف تطبيق فعلي في دورينا؟ وهل فعلا مثل ما قلت أنت معدل أعمار لعيبتنا أقل من بقية المنتخبات؟ هل هو بعد يعطينا مؤشر إضافي خلى نتائجنا اليوم تصير بالعلامة الكاملة ولا لا؟ لكن بعد

0: تسمحنا حبيبنا المتابع وحبتنا نبدأ باستقبال المتابعين الكرام. حياكم الله. 011-40-53 رقم باشر استقبال مشاركتكم. استطلاعنا الخاص حلقتنا اليوم: تأهل الأخضر بالعلامة الكاملة ودون استقبال أي هدف، هل يعكس ذلك جودة في اللاعب السعودي وتطور، أو المدرب هو اللي فارق معنا، أو المنافسين في دور مجموعات كانوا منتخبات ضعيفة؟ أبو راشد، حياك الله أبو راشد. ألو.
1: يا هلا، سعد الله مساك.
0: ساك أسعد، هلا والله، الله يحييك. هلا بالغالي أبو راشد.
1: هني أنفسنا على الإنجاز.
0: صحيح،
1: ما شاء الله تبارك الرحمن.
0: بس لسه نبي كاس حنا يعني، بس
1: إن شاء الله.
0: في مؤشرات.
1: ما دام الموضوع حنا ترى عندنا أول خامة لاعبين جيدين، يعني حنا أول لو شفت المنتخب أول ما شاء الله تبارك الله.
0: نعم.
1: عندنا لاعبين وعندنا مدربين يجون على مستوى، ولكن عندنا إدارة منتخب. حنا الآن إدارة منتخب تكاملت، الآن إدارة منتخب مع شباب صغيرين سن صغير، ومع المتحمسين، ومع المدرب الآن برضو متحمس وده يبرز، والإدارة وده تبرز الآن، وفي حزم في المنتخب. المنتخب هو ناقصه أول ناقصه حزم بس، جدية في المعسكر وجدية مع اللاعبين. يعني أنت تمثل هالشعار ولا أطلع من, من, من, من, من هذا المنتخب. أنت الآن عندنا كم؟ عندنا تقريبا قل 10,000 أو 20,000 لاعب سعودي. أنت هل أنت بتضمن من ضمن هذول 31 أو 40 لاعب؟ حياك الله، تفضل وورنا إنجازك، لا تذكر لي الشعار، قل مع السلامة. هذا اللي احنا نقصنا من البداية، ولا احنا ما عندنا لاعبين وخامة لاعبين ما شاء الله، ومدربين جاونا على مستوى يعني رفيع وعالي ولهم سيدياتهم، لكن ناقص الحزم في المعسكر، والحزم في النظام والانضباط في المنتخب والتدريبات، وهذا اللي ناقصنا من البداية. فلكن الآن حنا الحين نشكر الإدارة المنتخب، سواء جهاز فني أو إداري أو المتكاملين بكل شيء. يعني صراحة الآن منتخب متكامل، ودنا حنا بس يحافظون على هذا الكادر الإداري والمدرب، بس هذا اللي احنا
0: حلو
1: الآن، يعطونهم الصلاحية التامة بس.
0: حلو أبو راشد، تسلم. العلامة الكاملة جت من وش بوجهة نظرك، ولا وش أكثر يساهم فيها؟
1: جتنا من الانضباط. شوف الانضباط، أنت بتدي عطنا، ما تمدي مع السلامة. لا تقدر تقول لي أنا برتدي هالشعار هذا، وغيرك يجيك يلتردي هذا الشعار.
0: أوكي.
1: هم إحنا ما عندنا إحنا نقص من البداية. ترى عندنا لو عديت شوف لاعبين المنتخب الأساسي أول، والله العظيم قسمتي يحققون ممكن جاز في كأس العالم، يحققون متقدمين. ولكن ما عندنا إحنا انضباط أو إنك أنت تقيد في الشعار هذا.
0: أوكي، شكرا لك.
1: الله يحفظك.
0: تحياتي لك. هلا والله. الله يحييك. وضافنا أبو راشد نقطة مهمة جدا، اللي قبل المعسكر تذكر إيقاف مصعب الجوير. في ناس يقولون في محاولة من الجهاز الفني والإداري لضبط الإيقاع، لضبط الانضباط اللي قال عنها أبو راشد. بتوسع بعد بالحديث هذا إن شاء الله، خدمنا الوقت. بس قبلها بناخذ مزيد متابعين متعب العواد وحبتنا المتابعين. متصل التالي يزيد. هلا يزيد، حياك الله. ألو.
2: أبو يزيد.
0: أو أبو يزيد، سلام ورحمة، حياك. هلا أبو يزيد.
2: ماجد.
0: الله يحييك، الله يبقيك. يا هلا والله.
2: أنا من الموسم الماضي ما تواصلت معك يا أبو ماجد.
0: ليش؟
2: من اليوم التواصل معك.
0: أنا أسعد، الله يسلمك.
2: اي والله، احنا تواصل مع الاخ معاذ. أيه. عشان الويكند، عشان العمل.
0: اي الله يوفقك ان شاء الله
2: ابو ماجد. طبعا أيه. انا ما راح ابارك المنتخب، باركنا المنتخب السعودي بالتاهل. انت تعرف مباراه امس كانت تحصيل حاصل. والتدوير اللي عمله دونيس انا صراحه يعني مرتاح لراحه بعض اللاعبين، ويعني واعطاهم فرصه.
0: اوكي.
2: الشيء الثاني ابو ماجد، انا اختلف مع انت حطيت استطلاع للراي، صح ولا
0: نعم.
2: لا أو,
0: نعم.
2: أو بعض الامور.
0: نعم،
2: انا انا انا انا بختلف معك انه ما في ولا واحده من اللي انت ذكرتها يا ابو ماجد.
0: ليه؟
2: لانه انا من خلال منبركم انا اشكر الاعلامي والمحلل القدير الاتحادي، حلو، اللي هو حامد البلوي، اللي انصف ولو بجزء فهد المفرج. ابو ماجد، احنا نعرف كم مدرب يعني كان على المنتخب في السنوات الماضيه.
0: أوكي.
2: لازم نعرف ان الشيء اللي تغير هو الانضباط الاداري. احنا بدايه من بدايه البطوله استبعاد مصعب الجوير، التعليمات اللي اصدرت انه منتصف الليل ما يستخدمون اللي هو وسائل التواصل، الانضباط حتى الفني. انا انا انا من وجهة نظري الشيء اللي قاعد يصير في المنتخب.
0: أوكي.
2: انا اعتقد انه دونيس ما له فيه دور. انا من وجهة نظري الانضباط اللي قاعد يعمله فهد المفرج، البيئة اللي نقلها من الهلال السنوات الماضية اتت ثمارها الان على المنتخب. فلا بد من الاعلام انه ينصف هذا الرجل، العمل اللي قاعد يقوم فيه فهد المفرج على اعلى مستوى. ابو ماجد انا سائني امس يا ابو ماجد عشان لما احنا ننتقد اللاعب عبد الله الحمدان احنا لما انتقدناه عرفنا ان اللاعب قاعد يتاثر بالظروف الخارجه. يعني امس هو سجل هدف واحنا وانا ترى على فكره انا سعيد انه سجل هدف، تدري ليه؟ عشان يخف عليه الضغط. في المقابل بين لنا انه قاعد يتاثر بالضغط. يعني يا عبد الله الهدف اللي سجلته والله له تاهل وله له اي يعني مباراه تحصيل حاصل، المفروض انه يبين لنا انه اهدى من كذا، واللاعب يعني يعني كبر الموضوع، استدعى ابوه وابوه ناشد الوزير الموضوع ترى الجو العام لازم يكون اهدى.
0: لا لا شوف خلينا اوقفك شوي ابو يزيد، انت انت انت ربطت المواضيع ربطت المواضيع ببعض. اي بس انا بالعنيه انا وقفتك يعني عشان بس وانت مستطرد بحديثك وماشي بكلامك، بس عشان ما نعطي حتى ايحاء للمتابع اللي سامعنا كذا على طرف سالفه انه الكلام هذا مبني بخبر. لا هو ربط من عندك انت خاص فيك واصل بس.
2: نعم
0: لا طول لا طول
2: بالله. الشيء الثاني انا لما يجيني اعلامي انا لما ارجع لحسابه واجد انه من ذاك الميول ويقول انه لا يعني يبعد ويرفع الحرج من المباراه اللي قبل هذه على عبد الله الحمدان انا ما اتفق معه. هو متخذ المنابر الاعلاميه لانه هو قاعد يعني انه يبعد الحرج على عبد الله الحمدان، فهذا اعلامي متعصب. انا من وجهه نظري نقطه اخيره يا ابو ماجد، انا اعرف انك انت من المعجبين جدا بالكابتن رونالدو كريستيانو رونالدو، ويا ليت تقول لي وش اللي قاعد يحصل مع جيسوس في منتخب البرتغال. هل هو يعتقد انه الجو العام هناك مثل اللي قاعد يحصل عنده في نادي النصر، ولا نبي نشاهد بعد جيسوس ولا اعتزال رونالدو من المنتخب البرتغالي؟
0: طيب ان شاء الله الوقت يكفينا وابشر. حياك الله، تحياتي لك ابو يزيد، خليك مع المتابعه الله يرضى عليك. طيب شوف بنواصل حديثنا، متعب العواد وحبتنا المتابع الكرام، بعد شوي شان ناخذ مجموعه اخرى من المتابعين، بس خل وضح ابو يزيد بعض مداخلاتك. طبعا اختلاف وجهات النظر لا يفسد الود قضيه، هذا اشياء متفقين عليه، بل انه الاختلاف في وجهات النظر يجب ان يكون مثري، لازم احنا ما نصير ارائنا نفس بعض، لازم يصير كل واحد مختلف عن الثاني. ليش؟ شو الفائدة إذا أبو يزيد مثل رأي أبو ماجد؟ ما في فائدة، ولا أبو جهاد ما في أي فائدة. الفائدة لا، نصير مختلفين وكل واحد بتجاربه الخاصة بظروفه الخاصة يجي يثرينا، هذا الطبيعي، بس طبعا في حدود. من الحدود اللي أنا أقصدها أنه الحين إحنا ما فرحنا ما صدقنا أنه عبد الله حمدان أو أي لاعب ثاني يقدر يرجع مرة ثانية يوقف على رجلينا. خلاص لا ترجع مرة ثانية مدام أنك أنت أقريت أبو يزيد أو أي أحد ثاني يمشي على نفس الأسلوب، مدام أقريت أنه اللاعب يتأثر خلاص لا تضغط عليه، احمي أنت كذا أنت قاعد تدعم المنتخب السعودي إذا حميته من لسانك أو من طاقتك السلبية، أنت كذا قاعد تدعم المنتخب السعودي بدون ما تدري، على عكس يوم تدري وش نقطة ضعفه وتضغط عليه وهو لابس فينية المنتخب. إذا رجع للنادي الله يقويك إذا رجع الموضوع الأندية عندنا الدوري الله يقوي كل واحد وكل واحد يورينا حيله، لكن إذا لبس شعار منتخب وعرفت أنه عنده نقطة ضعف وانت أقريت وشحذت الهمم وعصفت الذهن وتأكدت أنه أي لاعب من لعيبتنا عنده نقطة ضعف في جانب معين، لا تضغط عليه لمصلحة الأخضر، لا تضغط عليه، شجعه، حمسه، تغاضى إلين تخلص البطولة. إذا خلص البطولة بينك وبينه شيء شخصي، بينك وبينه شيء في خاطرك، طلعه بالنادي بعذر الأندية، شيء مقبول ويمشي الحال. طيب أنا ودي أسمع منك تعليق أبو جهاد إذا كان في شيء أثارك من المتصلين خصوصا عبد الله حمدان.
3: والله كلهم يعني أنت تتكلم عن مشجعين أبو ماجد، ترى في نقطة رئيسية بس البعض عندنا يعني بعض المشجعين ذاكرتهم ذاكرة يعني ما
0: سريعة.
3: سعيد القحطاني والد ياسر القحطاني ناشد أيضا وزير الرياضة في فترة ماضية لحماية الكابتن ياسر القحطاني من الانتقاد بعد ما خرج ياسر من الهلال لنادي العين إعارة في ذاك السنة، يعني مش جديدة اللي قاعد يحدث يعني.
0: بس أنت معها؟
3: هلا
0: انت مع مناشدات زي كذا؟
3: لا انا ما انا معها، انا اليوم نتكلم يا احنا نشوف ابو ماجد، خلونا نكون منطقيين شوي. احمد الدوخي خرج من الهلال للاتحاد، تعرض ما تعرض له عبد الله الحمدان. خميس العويران تعرض ما تعرض له الكابتن عبد الله الحمدان، كل لاعب يخرج من أي نادي شيء طبيعي، أحمد الفريدي نفس الوضع. يعني كل هذه الأحداث

0: حالات مكررة وليست جديدة أو إننا نتفاجأ فيها كشارع رياضي سعودي، بقدر أنها يعني تكشف للبعض إنه لابد إنه يكون يعني نتعامل مع الاحتراف إنه لغة مال، وإن اللاعب انتماءه للعقد وليس للنادي، وهذه يجب إنه يعرفها الجمهور. اليوم الكيانات غالية على كل مشجع، لكن لابد نعرف إنه اللاعب اليوم يتجه يحضر يبحث عن الفرصة في رأس البريكان، خرج من النصر إلى الفتح وبعدين ذهب إلى الأهلي، لم نشاهد له يعني هجوم أو مثلا تعرضه لأبشع عناوين. فرصه ومشت معه. محمد السالم أمس كان لاعب نصراوي انتقل من الفيحة للنصر وخرج من النصر واستمر في النصر، يعني كانت تجربة له ربما أنها كانت مفيدة لعبد الله، ثم تواهج مع نادي الحالي القادسية. لهذا يا أبو ماجد يجب أن المشجع الرياضي السعودي يكون على قدر عالي كبير جدا أنه اللاعب من يخدم ناديه ويخدم منتخب وطنه. اليوم أمس أنا سئلت أمس أحد النصراويين يا أبو ماجد، يقول من أفضل لاعب أمس في المنتخب؟ قلت ناصر الدوسري. قلت ناصر بالأرقام هو الأفضل أمس، بعد ناصر عبد الله حمدان وفق الأرقام اللي هو فوت تاب. كل هذه لغة الأرقام اليوم تقضي على الـ على على الإنشائية وتقضي على هذا. لا، اليوم منتخبنا يسير بصورة جدا منطقية وسيحمل نجوم منتخبنا كأس الخليج، أنا متأكد، لأنه الثقافة تغيرت. اليوم أيضا كابتن فهد المفرج له دور كبير، لكن يا أبو ماجد الدور الأكبر إنه جميع اللعيبة اللي وصلوا للمنتخب عندهم دقائق كبيرة في أنديتهم في الجولات التسع.
1: طيب قبل أنت دخلت أنت موضوع ثاني أو موضوعين ثانيات، بس السؤال الأول إنه هل أنت مع مناشدات مثل ما صار مناشدة أو كما يقال مناشدة عبد الله حمدان أو والد عبد الرحمن الحمدان؟ طبعا بالمناسبة ترى في لعيبة ثانية كثير بعد انتقلوا، يعني زي علي لجامي مثلا تعرض لإساءات مجرد أن انتقل لنادي منافس. سعد الحارثي نفس الشيء، ترى أنت تذكر عوض خميس ترى نفس الشيء، بس إحنا نقول أفضل رد
0: سعد الحارثي. لا أبو ماجد، معليش أبو ماجد، إذا أنت عندك معلومة عطني، أنا أعطيك دليل، أنا أعطيك إسناد. إذا أنت عندك إسناد نبدأ بالإسناد. سعد الحارثي النصراويين قالوا مستقبله كيفه،
1: مو على كل ابو حال، بس طلعنا من الزاويه الضيقه هذه. تمام، شوف الزاويه الضيقه هذه، شوفوا
0: لا بس طريق، بس لغه ابو يزيد ما تصلح يا ابو ماجد.
1: اي انا ما ابرر لابو يزيد ولا ابرر يعني ولا ابرر شوف لا يفهم انا لا ما ودي يا بتعب الاواد حبيبنا ولا ابو يزيد ولا اي ولا انا ولا اي احد، انه في وقت المنتخب فيه صراعات انه يجيك حديث تلميحات فضلا عن بعض التصريحات اللي فيها نفس تعصب، هذه متفقين عليه. فلا نجي لم احنا متفقين انه في مهمه رسميه للمنتخب خلاص كنا احنا خلف المنتخب كلنا. اما بالنسبه لافضل رد، طبعا الجماهير عاطفه، انت صعب ان تجي تملي عليهم، بس طبعا في حدود، يعني اللي بي سي في قانون يحاسبه، لكن احنا نقول عن الضغوطات عن بعد الضغوطات افضل رد في الملعب. وحنا سعيدين انه من اطلق من كانوا على راس القائمه من اطلق هذه العباره انهم ضيوف عندنا في برنامج الاستاد الخليج تزامنا مع البطوله الخليجيه، تكلم على مستوى الكابتن حمود الصيعري المدرب الوطني، تكلم على كذلك مستوى اللاعب الدولي السابق موسى الشمري. هم قالوا بالضبط افضل رد في الملعب امس عبد الله حمدان وهو يسجل جول، أنا طارت الذاكرة عندي على طول عبارة حمود الصيعري قال أنه أفضل رد للاعب هو أهله وأي حد يتأذى بالملعب. يا كمية تعاطف أمس قدر يحصل عليها عبد الله حمدان بعد ما سجل هدف. بمناسبة حديث عبد الله حمدان، تخطى، وهذا أحد محاورنا الرئيسي في حلقتنا اليوم، أحد العناوين، تخطى عبد الله الحمدان النجم المعتزل فهد المهلل بالإضافة إلى سامي الجابر في قائمة الأكثر تسجيل في البطولة الخليجية، بل أنه كذلك تخطى بعد كذلك لاعبين أو مهاجمين، حنا قاعد نتكلم عن مستوى المهاجمين، أسماء أخرى ثانية مثل مالك معاذ

0: وعبيد الدوسري وعبد الله الجمعان. بعطيكم إياها رقميا. طبعا سجل لاعب الحمدان أمس الهدف الثاني المنتخب السعودي، وأظهر المهاجم الشاب بصمة تهديفية في نسخة ثالثة من كأس الخليج بعدما سبق له التسجيل في بطولة 2019 و2025، فيما سجل هدف الأول في خليج 27. أحرز الحمدان هدفين في بطولة 2019 وثالثة في نسخة 2025، رافعا غلته الإجمالية لستة أهداف ليتخطى المهلل الذي أحرز خمس. وحسب موقع المنتخب السعودي الإلكتروني يتصدر المهاجم ماجد عبد الله القائمة ب 17 هدف، يليها النجم المعتزل ياسر القحطاني صاحب 10 أهداف، ثم سعيد غراب ومحمد المغنم اللاعبان السابقان متساويان ب 7 أهداف لكل منهما. عبد الله حمدان إذن وصل إلى الرقم 8، فيما يمتلك سامي الجابر 4 أهداف وعبيد الدوسري ومالك معاذ عبد الله الجمعان 3 أهداف. إيش رأيك؟
1: بالعكس اليوم إنه يا عبد الله كابتن عبد الله، يعني شهدنا يعني عبد الله من الشباب كصناعة وتم صياغته في الهلال وتوهج في النصر وشفناه في المنتخب. يعني عبد الله مر في أندية ثلاث كبيرة جدا يا أبو ماجد، خبرات انعكست، نجوم يا أبو ماجد، تتكلم عن الشباب في مرحلة عبد الله، تتكلم مع الهلال، شارك مع الهلال في الدوري، حقق بطولات مع الهلال، اكتساب خبرة كبيرة في كأس العالم في نسختين متتاليات مع الهلال يا أبو ماجد. أيضا وجوده مع النصر كان نقطة عابرة أو نقول نقطة تحول للكابتن عبد الله. عبد الله اليوم أبو ماجد سيستمر على هذه المنهجية، عمره صغير في السن، وأنا أعرف وأنا دائما مثل ما قلت يا أستاذ أبو ماجد إنه الكابتن عبد الله دائما متى ما كان ذهنيتك حاضرة، اليوم الجمهور السعودي مهما اختلف معك أو مهما طلب منك يظل يبحث عن شعار وطنه، وأنا متأكد إنه الكابتن عبد الله إنه قادر على تحقيق هذه المعادلة وقادر إنه يكون رقم صعب جدا. وهالجمهور الغاضب منك أيضا أستاذ عبد الله يجب إنه يعرف، كابتن عبد الله يجب أنك تعرف أنهم من أجل مصلحتك أنت شخصيا. أيضا والده، حنا نقول الوالده، نتمنى أنه لا نتدخل في لغة عبد الله مع جمهوره. عبد الله قادر أنه يحمي نفسه، قادر أنه يكون رقم صعب، قادر أنه يحقق الأرقام اللي تقدر تنصف عبد الله. عبد الله كان في نادي جماهيري كبير بحجم الهلال، واليوم بنادي جماهيري بحجم النصر، واليوم بمنتخب سيادي استراتيجي كبير ينتظر مشاركات بحجم المملكة أو بحجم السعودية. عبد الله قادر على تحقيق هذه المعادلة يا أبو ماجد.
0: طيب بمناسبة تكتيك المدرب، عشان حتى المدرب ياخذ حقه فنيا، المدرب مباراة العمان مثلا كان يلعب تكتيك واضح، الكرة الثابتة وسجل جولين، يعني ترى نربطها بالأرسنال وقت ما حقق الدور الإنجليزي بعد فترة انقطاع طويلة، كان يعتمد على ركلات الركنية، يعني جزئية جزء من كل جزئية فنية في كرة القدم تستغلها في ظل وجود عندك من يملك الإمكانيات تفرق معك. أمس في ظل أنه ما عنده اللاعب الجاهز اللي ينفذ الكرات الثابتة، وقال حددهم، قال مصعب الجوير مو معي بالمعسكر، وصالح أبو الشامات يعاني من الإرهاق، فغير التكتيك ونجح. عن اللعب بطريقة 4-4-2 أوضح المدرب تونس قائلا أفضل وجود لاعب قوي في مركز 10، لكن صالح أبو شماد كان بحاجة إلى الراحة ومحمد القحطاني عاد للتو من المرض، لذا قررنا اللعب بطريقة 4-4-2 والاعتماد على ثنائي رأس حربة وأردف، لا نركز على شكل الهجوم فقط وإنما على الدفاع كذلك، في بعض الأوقات نواجه مشاكل وكل خطة تكتيكية تعتمد على التشكيلة المتاحة. حاب أسمع منك تعليق وبعدها المتصلين نوهوا بالانضباط. لا أبي المتصلين نوهوا عن أهمية الانضباط، بس قبلها علقني على وجهة نظرك التكتيك.
1: وجهة نظري 4-4-2 كانت منطقية، نتكلم عن وجود مهاجمين أعطى منتخبنا حضور أكبر في عمق الدفاع العراقي، أيضا منع قلبي الدفاع العراقي من الخروج بحرية. في الوقت نفسه يعني شاهدنا المنتخب العراقي يفقد الكرة بسبب وجود 4 لعيبة في الوسط و4 في الدفاع

0: يعني 4-4-2 ما كانت قرار هجومي من دونيس بقدر أنها كانت وسيلة لتحقيق التوازن أفضل بين الهجوم والدفاع. يعني الدليل النهائي أبو ماجد عبد الله سالم وعبد الله الحمدان سجل يعني سجل كل اللاعبين أهداف، بمعنى أنه منعوا أي تقدم لمحاور المنتخب العراقي.
1: ممتاز. المتصل الاثنين اللي أشادوا بيد الانضباط داخل معسكر المنتخب، تتفق معهم ولا تعارض؟
0: والله شوف يا أبو ماجد أنا أتفق. شوف الكابتن فهد المفرج إداري محنك له تجربة كبيرة في نادي الهلال، وإذا تكلمنا عن نادي الهلال نتكلم عن كيف نجح فهد المفرج في إدارة النجوم. هنا السؤال، إدارة النجوم أصعب إدارة، لا في غرفة الملابس ولا في غرفة التدريب ولا في الاجتماعات اليومية. إدارة النجوم أصعب مرحلة، هناك أندية فشلت فيها، هناك منتخبات فشلت فيها، ولكن فهد إضافة مهمة جدا. أما الحرية أو حرية اللعيبة أو نقول فهد مفرج مثل ما قال طلع في بعد استبعاد الكابتن
1: مصعب
0: وقال أنه هناك لائحة وزعت على جميع اللعيبة، هناك فيها الواجبات المهمة والواجبات اللي على المنتخب والواجبات اللي على اللاعب، هناك متطلبات يجب أنها تنفذ. هذه كلها دور، إحنا من لا نبخس حقها له دور، لكن أيضا الدور الأكبر يا أبو ماجد الدقائق اللي لعب فيها المنتخب أو لعيبة المنتخب مع أنديتهم. إحنا دائما نقول أندية دوري روشن هي عنصر رئيسي في توهج المنتخب، يعني حتى التشكيل حتى التوليفة. يعني ترى الجديد فيها السنة هذه أبو ماجد إنه دونيس قاعد يختار لعيبة خاضوا دقائق أكثر عكس السنوات الماضية أبو ماجد. هذا سبب هذا التوهج، هذا سبب هذا الحضور. فهذا المفرج صحيح انضباطي أكثر، حضور أقوى، وجوده مهم جدا، خبرته في نادي بحجم الهلال شيء جميل. اليوم إدارة النجوم أو إدارة غرف الملابس أو إدارة الحضور والانصراف، إدارة المؤسكرات، إدارة التجمعات تحتاج إلى قائد مهم جدا يملك الخبرة. لا ننسى أنه فهد لاعب يحس وعنده إحساس داخلي يعرف كل التفاصيل بهذا الأمر.
1: ممتاز. مش رأيك بسالفة القرعة اللي حصلت أمس؟ أقرأ شوي بس من تفاصيلها. في سابقة تاريخية على صعيد البطولة ابتسمت القرعة التي أجريت في قاعة العلا بفندق الأنتر كونتيننتال بجدة لتحديد المنتخب المتأهل إلى نصف نهائي خارج 27 لعمان، لتصعد رسميا برفقة الأخضر السعودي عن المجموعة الأولى بمركز الوصافة وتضرب موعدا يوم السبت مع متصدر المجموعة الثانية في البطولة. وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الخليجي كرة القدم أجرت اجتماع برئاسة خالد المقرن بعدما حققت عمان مفاجأة معيار الثقيل وتمكنت من معادلة العراق نقاطيا وتهديفيا في المجموعة الأولى، بل كذلك في اللعب النظيف لتفرض على العراق خوض قرعة لتحديد المتأهل برفقة المنتخب السعودي النصف نهائي البطولة. كانت عمان والعراق قد توافقوا إذن بعدد نقاط وفرق الأهداف، أيضا فارق الأهداف والأهداف المسجلة كما تساويا في نقاط اللعب النظيف مع حصول لاعبي كل منهما على 8 انذارات. شو رأيك؟
0: والله شوف لائحة الخليج 20 واضحة، لكن الفيفا في 2026 كان يختلف عنها، لكن تحترم هذه اللائحة. لو رجعوا إلى لائحة الفيفا فإنه المنتخب العراقي سيتأهل، ولكن في القرعة استاهلوا المنتخب العماني. لكن أنا أعتقد أنه الجميل فيها أبو ماجد أنه اللجنة الفنية كشفت للعراقيين والعمانيين الدقة العالية في إجراء القرعة بصورة صراحة جميلة جدا. الجميع كان يعني صفق لهذا العمل الجميل اللي قدموه خليج 20، فتحوا الأبواب، فتحوا البث المباشر، أيضا واضحة جدا في عملية سحب القرعة، ولهذا كان الحماس أكثر. أيضا العراقيين يا أبو ماجد كانوا مستائين من منتخب بلدهم، مستغربين، أيضا منبهرين من المستوى العالي لمنتخبنا السعودي، وعددوا أشياء. يعني أنا أتبعت ردود الفعل أمس من بعد المباراة، شهدت إنصاف كبير لمنتخبنا، وهذا دليل على أنه رياضتنا اليوم تتقدم. لكن حنا عندنا مشكلة أنه ننظر للسلبيات أكثر من الإيجابيات. لهذا دائما أقول منتخبنا بهذا الجيل، وهناك جيل تحت 18 قادمين بقوة، لنشاهد منتخبنا بأسس عالية جدا، بحضور فني عالي جدا. متى ما استمرت منهجية من يلعب دقائق أكثر مع ناديه هو من يستحق شعار المنتخب. إذا استمرينا على هذه المنهجية سنصنع منتخب مشابه لمنتخب إسبانيا.
1: لائحة الفيفا تذكر وش تقول؟ وش فرقها عن لائحة الخليجية؟
0: لائحة الفيفا إذا تساوت النقاط وتساوى الأهداف وتساوى، ينظرون إلى التصنيف الدولي للشهر الأخير،
1: لآخر تصنيف. صحيح.
0: اي نعم،
1: التصنيف آخر. طبعا رجعت لها أنا موقع الفيفا، آخر تصنيف كان شهر يوليو، شهر 7.
0: صحيح.
1: ومركز العراق 63 ومركز عمان 80. يعني صحيح. مثل ما تفضلت قبل شوي أنه يتأهل عمان، وهذا إجراء أصح من أنه تكون قرعة. القرعة قرعة كأس العالم أصلا ما سلمت من بعض التشكيك، يقول لك الكرة ثقيلة، الكرة باردة، الكرة ما أدري إيش. ريح راسك، امش بالآخر. يعني الفيفا ترى خاض تجارب من سنوات.
0: صحيح.
1: فالمفروض أنه الخليجية ما يتأخرون، يعدلون باللائحة من النسخة القادمة، ولا لا؟
0: وهذا المطلوب. صدقت.
1: يعني إذا تكرر الوضع يعني ممكن يصير، يعني ما يتحط على بالك أنه مستحيل بتصير. وسبحان الله ترى تفاصيلها حتى باللعب النظيف، لاعب عمان يسجل هدف الثالث ويخلع الفنيلة ويأخذ كرت أصفر ويتعادل باللعب النظيف. تفاصيل صراحة يعني غريبة عجيبة. بس ما يعني هذا أنه أنت ما تعمل بشكل احترافي، لا، لازم تشتغل شغل احترافي حتى لو نسبة وقوعها 3%. غطي 3% وشملها باحترافيتك. طيب اليوم ننتظر لقاء من العيار الثقيل، أو قبل ما نتكلم لقاء اليوم معنا وقت إن شاء الله، نتكلم عن لقاء يوم الأمس. المنتخب العماني إذا استطاع أن يقلب الطاولة على الأشقاء الكويت والأشقاء العمانيين، كل الدول طبعا أشقاء، فحقق إذا منتخب عمان فوز مثير على نظير الكويت بالنتيجة 3-1، ورفع المنتخب العماني الرصيد إلى 4 نقاط، فيما بقي الكويت في المركز الأخير دون النقاط. بدأ منتخب الكويت مباراة بقوة، وتمكن شبيب الخالدي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 6 بعدما استغل ركلة ركنية وحولها بتسديدة إلى داخل الشباك، وحصل لاعب منتخب عمان أمجد حاثي على بطاقة صفراء في الدقيقة 36. ومع بداية الشوط الثاني أجرى منتخب الكويت تبديل بدخول فالح في الدقيقة 46، وفي الدقيقة 56 أشار حكم مباراة بطاقة صفراء في وجه لاعب منتخب عمان ناصر الرواحي، ونجح منتخب عمان في إدراك التعادل عند الدقيقة 65 عن طريق إذا ناصر الرواحي. في الدقيقة 84 عزز لاعب مصعب تقدم منتخب عمان تسجيل الهدف الثالث لحسم منتخب العماني المباراة لصالح نتيجة 3-1. نادر الكويت تصير 0 نقاط، ولا لا متعب؟
0: والله الكويت ما كان هذا الكويت اللي نعرفه، لكن الكويت أنا أعتقد أنه في بناء منتخب.
1: شلون؟
0: في بناء منتخب. الكويت اليوم شباب صغار، واضح أنه عندهم استراتيجية، عندهم مدرب للأمانة كويس يا أبو ماجد، بس يحتاجون إلى انسجام، يحتاجون إلى دوري قوي، يحتاجون إلى نظام احتراف. ترى المنتخب الوحيد اللي يخوض البطولة الخليج لعيبة هوات هم المنتخب الكويتي أبو ماجد، وهذه ترى أثرت كثير، أثرت على لكن نتمنى من الكرة الكويتية اليوم، لأني أنا والله للأمانة أحب المنتخب الكويتي ونحب الرياضة الكويتية. للأمانة يحتاجون إلى اعتماد دوري محترفين في الكويت، وراح تنعكس إيجابيا على المنتخب. يحتاجون إلى تنظيم دوري قوي. الكويت تحتاج إلى عمل ممنهج كبير جدا. احنا شاهدنا الكويت اليوم تتطور بشكل كبير جدا، لكن الدوري يحتاج إلى قرار مهم جدا، انه لابد انه لعيبة منتخب الكويت يكونوا محترفين الفترة الجاية. من اجل اليوم شاهدنا الان كرة القدم ليست، يعني اليوم هي بطاقة سفير للبلد، بطاقة انعكاس حضارة، ثقافة، ادب، اليوم نحتاج الكويت، اليوم نحتاجه في آسيا، مهم جدا نحتاجه في

0: الخليج نحتاجه اليوم بجانب السعودية اللي تقود القطر التطويري في المنطقة العربية أو في آسيا تحديدا. نحتاج الكويت بجانب السعودية بجانب اليابان بجانب أوكي. كوريا الجنوبية بجانب شوف الأردن تطوره بعد الاحتراف اللي نظم. هذا اللي أقدر أقوله يا أبو ماجد من القلب للقلب.
1: ممتاز. تشهد منافسات بطولة خليجي 27 اليوم في جدة مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين الإمارات وقطر ضمن المجموعة الثانية، وتكتسب المباراة أهمية بالغة كونها مباراة القمة لفض الشراكة وتحديد المتصدر المجموعة بعد أن نجح كلا المنتخبين في حسم تأهله رسميا إلى الدور قبل النهائي بالعلامة الكاملة برصيد 6 نقاط من انتصارين متتاليين، وتمنح صدارة المجموعة صاحبها ميزة معنوية وتنظيمية كبيرة لتجنب مواجهة متصدر المجموعة الأولى في المربع الذهبي، مما يضع الفريقين تحت ضغط تقديم أداء فني رفيع يليق بسمعة الكرة الخليجية والآسيوية. إيش رأيك؟
0: والله مباراة قوية جدا. السؤال يا أبو ماجد، هل تستطيع الإمارات المحافظة على قدراتها الهجومية أمام منتخب أكثر تحفظا وأكثر تنظيم وأقل اندفاع وأكثر هدوء وأكثر حسم؟ قطر منتخب خطير اكتسب خبرات عالية جدا، لكن هل الإمارات بحماسيته هل تستطيع تجاوزه؟ هنا السؤال. يعني نتكلم الإمارات سجل 7 أهداف في أول مبارتين ولم يستقبل أي هدف يا أبو ماجد. قطر سجلت 3 أهداف لم تستقبل أيضا أي هدف. إذن يا أبو ماجد دفاع قوي 0 أهداف، هجوميا الإمارات أكثر تسجيل بأكثر من ضعف عدد أهداف قطر. أوكي. وهذه مؤشرات تمنح الإمارات تفوق هجومي، ولكن تمنح أيضا قطر تفوق تنظيم دفاعي عالي. تضربوا.
1: احنا وصلنا لحلقتنا اليوم، استمتعت معك، شكرا للغالب جهاد، تحياتي لك.
0: شكرا لك أبو ماجد، والشكر موصول لجميع المستمعين، وشكرا للإعداد الجميل اللي موجود خلف هذا المايك، وأيضا شكرا للجمهور السعودي اللي قاعد يؤازر منتخب بلده بروح بإصرار. ورسالة لكل جماهيرنا أبو ماجد، هذه رسالة أنه يجب أنه نتوحد خلف هذا المنتخب الكبير. كل نجم تشاهدونه اليوم جزء منكم، جزء من أنديتكم، جزء من حضوركم، جزء من ثقافتكم، جزء من حضارتكم، جزء أيضا من توهج دورينا.
1: جميل، شكرا مجددا، وسهرة إن شاء الله كروية خليجية ممتعة نتمناها الجميع. إذن اليوم في نهاية دور المجموعات في المجموعة الثانية ما بين الأشقاء المباراتين، أتمنى فيها إن شاء الله متعة مشاهدة، البحرين واليمن والإمارات وقطر. في نهاية حلقتنا اليوم تقبلوا وتحت محدثكم علي يوسف العدد تقديم وآفي الإخراج فيصل أنفعيت. مسوا على خير. استاد الخليج.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
3: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاقة.

0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: الليل يا ليلة التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم كل خير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة ويوم جديد من هوا بلادي، نطل فيه عليكم من عبر أثير إذاعة الرياض وعبر أثيرها وعبر تطبيق يا سعودي راديو بلس. نرحب بالجميع ونتمنى لكم مساء جميل ووقت جميل تقضونه معنا في هذا البرنامج وخلال الثلاث ساعات القادمة. مساء الخير لكل من يستمع لنا، ومساء الخير لزميلي ظافر. مساء الخير يا ظافر.
1: مساء النور علي، حياك الله عودا حميدا، الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك،
1: اليوم وجهك منور. ايه وين على الأسبوع الماضي؟ ها
0: يا رب لك الحمد لله.
1: يعني هي ظروف كذا، ظروف صحية،
0: لازم الوقات الصحية،
1: تغيير الجو، تقلب الأجواء،
0: وهذا هذا في وقتها إيه الآن.
1: لكن الأهم أنك بخير وصحة وعافية. اليوم طاقة جديدة، ويعني مع بداية الانطلاق معك
0: إن شاء الله.
1: عموما مستمعي الكرام، نرحب أيضا بزميلنا فيصل النفيعي. فيصل مساء الخير، يا هلا بك، يا هلا وغلا. ونرحب بفريق الإعداد من إعداد البرنامج، نورة المطيري وعايشة الزير ونوف الرخيم، يعطيهم العافية. الجميل اليوم ان الاجواء بدت يعني في الانخفاض في درجات الحرارة في الرياض عموما، فيصل تحس انه في انخفاض، يعني في رطوبة خفيف مو مرة، لكن الجو لطيف صراحة، يعني في من بعد المغرب تقريبا عليه حلو لطيف.
0: صحيح.
1: مرة

0: لطيف الجو تطلع الحين صارت أجواء المكشات في الليل.
1: اي والله أجواء لا بالعكس هذه التقلبات ترى الآن في بداياتها خطيرة خطيرة على الأشخاص ولازم يعني تمر بوركات صحية في البداية عشان كذا احنا نقول ينتبه الواحد من تقلبات الجو من حر إلى اعتدال أجواء إلى أجواء باردة. وأنا أعرف يعني في عائلتي تقريبا خلال الفترة هذه 6-7 كلهم أصيبوا بإنفلونزا ونزلات معوية والله يحمي الجميع
0: إيه والفكس ولا علاج الحرارة وبندول
1: لا لا لا تأخذ تأخذ دورة
0: ما تأخذ وصفات الشيبة
1: الشعبية والله ما فات أنت متابعني
0: لا والله تمشي
1: الأسبوع الماضي إيه والله ما فاتت يعني أفا. أنا ما أدري هل المقاومة عندي ضعيفة أو أنه يعني ما يتقبل جسمي في الأخير
0: لازم تأخذ دورة
1: في الأخير والله رحت مغذيات يعني
0: إيه لازم تاخذ دورتها
1: واخذت المغذيات هذه والفيتامينات وكله مع الوريد وحسيت هنا اني صحصحت
0: على فكره لازم تاخذ دورتها الطبيعيه لان هذه تقلبات الاجواء وانتقال من فتره لفتره فبالتالي يعني هذا طبيعي جدا في الانسان وفي ناس لا تنفع معهم على وصفات الشيبان ترى فيصل إيه تنفع معهم اي والله بس اهم شيء ان الفكس قريب منك الفكس والشربات الثقيله ذيك ها يلا عاد امورك طيبه ان شاء الله وتسفل في الامور. عموما مستمعي الكرام ما ناخذكم في يعني في سالفتنا الطويله لانها يعني على قولتهم سالفه مليئه بالفكاهه
1: لا والله
0: والمواقف
1: اي المواقف والعدوى شوي بالعدوى الله يحمي الجميع
0: الله يحمي الجميع ان شاء الله نروق الحين مع فيصل
1: أكيد.
0: ننطلق معك فيصل يعني دقيقة نسولف ولا

0: عموما مستمعي الكرام، فقراتنا مليئة في برنامج هوا بلادي. لدينا العديد من الفقرات والأخبار وأيضا حصاد المراسلين والزملاء والزميلات في البرنامج، ضيوفنا من خلال أيضا فقراتنا، فقرة هواية أو حتى فقرة قصص النجاح، إلى يعني الفعاليات السياحية، نستكشف السعودية، اي والله، والمشاريع، والله فقراتنا واجد،
1: فقرات الحمد لله، اي والله، ويعطيهم العافيه،
0: اي والله مهتمين،
1: يشكرون على هذه الجهود.
0: انا ودي امسي على حبيب القلب معاذ الشريف، والله يا معاذ ما شاء الله مروق، ها المساء جميل، ها مساء جميل لك انت وفيصل. عموما ناخذ فاصل غنائي نروق مع مخرجنا ونعود لكم بحماس فيها وبلادي.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
2: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي.

0: حياكم الله معنا في هوا بلادي، ويا هلا ويا مرحبا في كل اللي طبعا يتابعنا ويتواصل معنا بالاستماع عبر أثير إذاعة الرياض في هذا البرنامج اليومي اللي طبعا عودناكم أنه يكون 3 ساعات من 5 إلى 8 معكم يوميا من الأحد وحتى الخميس. طبعا حنا مثل ما عودناكم يكون عندنا جولات لمراسلين من مختلف مناطق المملكة في مواضيع مختلفة، ويناقشونها مع ضيوفهم ويعطونا أخبار منوعة عن هذه المواضيع المختارة من قبل المراسلين.
1: السلام كذا، عارف الموضوعات الحلوة المنوعة ذي في مناطق المملكة هذه تعطيك طابع حلو
0: أكيد.
1: خاصة الملتقيات، يعني والله أنا عارف إن في ملتقى الحين حلو جميل بناخذه على الساحل الشرق طائرتنا هنا.
0: أكيد أكيد، حنا رايحين المنطقة الشرقية وجولتنا جولة جميلة ورائعة مع زميلنا صالح العجرفي، وطبعا هي موضوعها إنساني وموضوع جميل ورائع يهتم بكبار السن. مساء الخير أبو زياد.
2: مساء النور الفخر والجملاء الأعزاء في البرنامج من المنطقة الشرقية. يوم غد إن شاء الله يصادف اليوم العالمي لكبار السن، أو كما يحلو للبعض تسميتهم كبار القدر والمقام في المجتمع. الحقيقة يعني هذا اليوم هو فرصة للتذكير بهذه الفئة اللي يمكن البعض وهم أقل طبعا ما يقدر كبير السن، والبعض يفهم هذا التقدير بشكل خاطئ. تقدير كبير السن أنه مثلا يعزله عن المجتمع، تقدير كبير السن أنه ما يخليه يتحرك من البيت، يقول لا أنت خلاص يعني جاء الوقت اللي ترتاح مثلا، فيخليه يرتاح أكثر من اللازم، وبالتالي يبدأ في العزلة، بعدين الأمراض، بعدين الأمراض النفسية، الأمراض الجسدية. وهذا الشيء هل هو من تقدير كبار السن ولا لا؟ احنا بنتكلم مع ضيفنا اللي هو نائب رئيس مجلس الإدارة في جمعية قدوات لكبار السن بالمنطقة الشرقية، واللي هم غدا إن شاء الله عندهم فعالية بهذه المناسبة. الأستاذ عبد الرحمن الميزان، يا هلا وسهلا.
3: لا وسهلا وحياكم الله جميعا على ملتقى على أعز منطقة بهذه المملكة العربية السعودية، المنطقة الاقتصادية، وسمو أميرها الغالي المحبوب سمو الأمير سعود بن نايف ابن عبد العزيز الداعم الكبير لهذه الفعاليات وللعمل الخيري، والله الحمد لله وعلى المجالات صاعدا، لكن لا سيما العمل الخيري يعاضده حقيقة سمو الأمير سعود بن بندر ابن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، الذين حقيقة ما وجد منهم إلا كل دعم وتحفيز لكل ملتقيات تهتم بالإنسان، فهو الأهم وهو الأعز وهو الأسمى على مملكتنا العربية السعودية.
2: نعم، أنتم في الجمعية لديكم يعني هدف وأهداف ويعني خطة تريدون أن تقودونها للمجتمع طوال السنة، لكن في هذا اليوم هناك احتفاء وحضور من مقام سمو الأمير والمجتمع، ماذا تقول لهم في هذا اليوم؟
3: أقول بأن هذا الملتقى ليست مجرد مناسبة نحتفي بها أو نجتمع عليها، إنما هي رسالة ممتدة مستمرة على مدى العمر لكل جيل من أجيالنا الذين ربونا واحتوونا والذين عملوا على أن نصل إلى هذه المراتب المتقدمة لأن تكون المملكة العربية السعودية مملكة تنافسية بما يعنى بكافة المجالات. اليوم هذا الملتقى إنما يجسد رسالة، ثلاث رسائل: رسالة تقدير، ورسالة وفاء، ورسالة وعي يعمل عليها هذا المجتمع سواء على الساحل الشرقي والمنطقة الشرقية أو على 13 منطقة، ومعنا ولله الحمد من مختلف مناطق المملكة من يشاركوننا هذا الملتقى بأريحية وحبية، كون هذا الموضوع يتضمن أباؤنا وأجدادنا وأمهاتنا والتي نعمل على تجسير ما بين الجيل الحالي الموجود وما بين الجيل الذي تربينا على يديه.
2: جميل، أنت تتحدث عن تقدير ورعاية ووفاء أو رسالة وعي تجاه هذه الفئة، إيش الوعي اللي أنتم تشوفون أن المجتمع يجب أن ينتبه له؟ يعني في احترام وتقدير لكبار السن، هذا موجود، لكن العزلة اللي أحيانا على غير قصد، كبير السن يبغى مثلا بنفسه يتسوق أو أنه يشتري شيء أو يمارس حياة أو حتى يفتح له بيزنس، فيجون الأبناء وأحفاد يقولون لا أنت جاء الوقت اللي ترتاح، خليك في البيت ونجيب لك كل شيء.
3: المفهوم من أسرة إلى أسرة ومن شخص إلى شخص ومن مجتمع إلى مجتمع تختلف، لكن أن يكون ديننا الحنيف هو من أمرنا باحترام ذو الشيبة وأمرنا بأن نحترم كبارنا وأن نقدرهم. ولذلك في لقائنا المعزز على نفوسنا لدى سمو الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية حفظه الله في عيد الأضحى المبارك المنصرم كنا تكلمنا حقيقة عن كبار السن، فلفت نظرنا بأدب جم مبارك وقال كبار القدر وكبار الوفاء وكبار المجتمع، نحن على دين هؤلاء الملوك الذين يعلموننا ما قد يخفى على أذهاننا، وبالتالي تعمل جمعية قدوات اليوم على أن تغير هذا المفهوم برسالتها أن يكون كبير القدر كبير احترام. إحنا نعمل اليوم على تحقيق الذات لهذا الكبير، لهذا الوفي، لهذا الإنسان الذي تتلمذنا على يديه، الذي تربينا على يديه. وجزا الله والدينا عنا كل خير الذين عملوا وأجهدوا أنفسهم حتى نصل ما حنا عليه. عزلة الإنسان اليوم، عزلة الإنسان ليست من المحببة إلى النفس. لذلك حينما تحدث هذا الشعار السنة هذه، العام الماضي كانت الشرقية تحتفي بقدواتها، العام هذا على السنة الحالية 2026 وجدنا بأن الشعار العالمي وهو ما يدعونا بأن ندمج خبرتنا المحلية بالعالم الموازي وبأن نكون عالميين في منظمة الصحة العالمية، فأطلقوا شعارا يقول أطول عمرا صحيا. فأطول عمرا صحيا أضفنا عليها قدواتنا أو كبارنا قدواتنا. هذا العمر الصحي لا تضيف إلى سنواتك عمرا، بل تضيف حياة إلى سنواتك. هذه الحياة إنما نحن من نعملها إلى آبائنا. كثيرا من المنازل اليوم نرى بأن لهم مجالس لآبائهم، لهم مجالس لأمهاتهم، وبالتالي حينما تكون هذه المجالس إنما يختلطون مجتمعيا، وهي الرسالة التي نرسلها اليوم بأن يكونوا هؤلاء الكبار ذو فاعلية عظمى في مجتمعنا، ذو اهتمام بالغ، ذو احترام بالغ، نتعامل معهم بالعطاء ونتعامل معهم بأنهم ما زالوا هم الأوفياء لهذا الوطن، وهم الذين سجلوا التاريخ الحافل لهذا الوطن، وهي الأجيال المتراكمة التي نصل ما وصلنا عليه حاليا في مملكتنا العربية السعودية.
2: نعم، أحيانا كبير السن يخرج إلى المجتمع فيشعر بالعزلة وهو في وسط المجتمع، فالشباب يلتقون، ويعني حتى على مستوى الأماكن مهيئة للشباب أكثر، فيشعر الكبير بالعزلة، يريد أن يلتقي بأقرانه مثلا، أن يعني يقضي معهم وقتا في تجارة، في جمعية، حتى في الحارة، فلا يجد. يعني هل في خطة لأن يكون هناك أماكن مناسبة لكبار السن مثلا؟
3: الحقيقة أمانة المنطقة الشرقية العام الماضي افتتحت ديوانية اسمها ديوانية مشراق. نعم، ديوانية مشراق، وهذه معالي الأمين تكلمنا معه قبل فترة لعمل شراكة ما بين جمعية قدوات وأن نستلم هذه الديوانية ديوانية مشراق لأن تكون للجمعية فعالية في هذا الموضوع وتكون أكثر فعالية. اليوم يمكن مشراق تكون للرجال فقط لا غير، وما في إلا ديوانية واحدة بالدمام. معالي الأمين المهندس هادي محمد الجبير طلب عمره على الطاعة في لقائنا معه تكلم بأن سيعمل على إذا في حالة نجاح هذه الديوانية بفاعليتها التي تخدم المجتمع سيعمل على فتح ديوانية في الخبر، فتح ديوانية في الجبيل، فتح ديوانية بالخفجي، وفتح ديوانية بحبر الباطن. وإذا نجحت هذه الديوانية عملنا على محافظة الأحساء مع سمو الأمير سعود بن طلال لاستعادة المجال. طبعا اليوم للرجال جالسين حنا الفكرة اليوم على أنه نعمل على أن تكون ما بين للرجال والنساء تخصص مثلا 3 أيام للرجال ويومين للنساء، ونعمل على أن يكون في أفطار معين أو لقاء معين على الصباح أو يكون عملية العصر. وفي جمعية قدوات الحمد لله نعمل مع أمانة المنطقة اليوم على إيجاد أرض تكون مناسبة لعمل مركز اجتماعي متكامل أسوة بوالدنا وبني نهضتنا الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله خادم البيتين وخادم الحرمين الشريفين الذي عمل إبان ما كان أميرا للرياض مركز الأمير سلمان الاجتماعي. اليوم مركز الملك سلمان الاجتماعي هو هوية عالمية يقصدها الكثيرين ليروا هذا البناء وهذا الاهتمام الإنساني العظيم من دولة المباركة. إبانا وأنشئ المركز هذا عام 90 وافتتح عام 97، واليوم في عام 2026 نعمل وفق هذه المنهجية، وإن شاء الله أننا نرى من جمعية قدوات بالتنسيق مع الجهات المعنية فيما ظل ثمرة في المنطقة الشرقية لأن يكون لدينا مركزا دهوية يعكس الساحل الشرقي بما يحقق الاحترام الكافي وأن نوجد بيئة جيدة طيبة لأن نلتقي بكبارنا وقدواتنا أصحاب الوفاء على أعمارنا.
2: شكرا لسعادة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية قدوات لكبار السن على هذا الحديث الشيق، ودعواتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله.
3: إضافة ختامية لهذا اللقاء الذي أسأل رب العزة والجلال أن يوفقكم لما يحب ويرضى لإعلامنا العربي السعودي المملكة العربية السعودية كل الشكر والتقدير على اهتمام بهذه المنتقيات التي تخدم مجتمعنا وتبين الحسن الذي تبنت به شريعتنا الإسلامية ودولتنا المباركة حقيقة برعاية سمو الأمير سعود بن نايف أثرا عظيما في نفوسنا بأن يرعى هذا الملتقى وبحضور وتشريف سمو الأمير سعود بن بندر بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية. هذا الدافع وهذا الدافع المعنوي وهذا الأثر إنما هو ليس ليوم واحد إنما هو عمل نسعى من خلاله
1: بالتوفيق إن شاء الله.
2: نعم إذن أخوي علي أخوي ظافر الحقيقة نذكر أن يوم غد إن شاء الله من كبار السن والفعالية تقام في غرفة الشرقية تحت رعاية سمو المنطقة. المجتمع بحاجة أن يتفهم هذه الفئة، كما يقال العمر مجرد رقم، شعار هذا العام يهتم بأنه صحة أطول. ونحن نلاحظ كبار السن يعني بعضهم من يتزوج متأخرا، بعضهم من يمارس الرياضة، بعضهم من يمارس التجارة واموره الصحيه، فلا نحتاج ان نقول انت كبير.
1: والله انك والله شوف الامانه انت قلت الزواج وانت الحين فتحت ابواب كبيره الحين يا
0: اهم
1: صالح.
0: شيء
1: صالح
0: تعزيز جوده حياتهم هذا
1: اي والله هذا هو الاهم، هم كبار القدر والقيمه وال
0: اصحاب
1: اي والله وقدوتنا في هذه الحياه. شكرا لك والله صالح على هالموضوع الجميل، وشكرا لمثل هاللقاءات الجميله، يعطيك العافيه صالح.
0: شكرا لك.
1: مستمرين معكم مستمعين الكرام، فاصل قصير وراجع لكم في هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا فيكم مجددا مستمعي الكرام في هوا بلادي، يعني لازلنا متواصلين معكم في اخبارنا وفقراتنا. انطلاق اعمال هاكاثون اجا في حائل لتطوير حلول مبتكره بالذكاء الاصطناعي. الجميل انه اعمال هاكاثون اجا المنظم من قبل غرفه حائل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه يستمر لمده 3 ايام، وطبعا في مشاركه لعدد المهتمين الموهوبين المبتكرين يعني في مجالات التقنيه والذكاء الاصطناعي.
1: مهم جدا
0: وهذا مهم صراحه.
1: طبعا يهدف الهاكاثون الى دعم الابتكار التقني وتمكين المواهب الوطنيه في مجال الذكاء الاصطناعي وتطوير حلول تقنيه مبتكره قائمه على الذكاء الاصطناعي وتحويل الافكار الابداعيه الى نماذج ومشروعات واعده قابله للتطبيق، بما يسهم في تعزيز الابتكار ورياده الاعمال التقنيه بالمنطقه.
0: الهاكاثون في عدد من الورش خاصه في مجال الذكاء الاصطناعي و المعرض مصاحب أيضا الأجانب، توفير بيئة محفزة للمشاركين لتبادل الخبرات وتطوير الأفكار لاستفادة من التقنيات الحديثة في بناء حلول نوعية. هذا المهم جدا أن احنا اليوم مجال الذكاء الاصطناعي وتمكين المواهب الوطنية تطوير هذه الحلول يعني مجال رحب جدا، واليوم نشوف القطاعات الحكومية تركز على هذا الجانب وتركز على تطوير هذه النمذجة من الذكاء الاصطناعي، فبالتوفيق إن شاء الله مزيد من النجاحات لمثل هذه الملتقيات علي.
1: أكيد صحيح.

0: وانطلاقاتنا مستمعين الكرام مستمرة معكم من الرياض في طائرة هو بلادي كذا ننطلق إلى عسير وأجواء عسير والبراد والعلوم الغانمة مع زميلنا سعيد مشهور. سعيد مساء الخير.
1: مساء الخير.
2: مساء النور يا ظافر. مساء.
0: أهلا والله وغلا. والله أنا عارف إن القهوة قدامك والعلوم الزينة قدامك و...
1: شايف في شبة نار سعيد.
0: كاشفين سعيد ما يحتاج.
2: والله شوف انا اتواجد حقيقه في شارع الفن.
0: اي شايف
2: شارع الفن هذا الشارع الاكثر من رائع في وسط ابها العديد من الكافيهات هنا وايضا من الاسر المنتجه ومن الوجبات الشعبيه. لكن والله انا حقيقه مسكت عندي ضيف هنا واجلنا القهوه شوي لانه اعرف انك
0: اي هو الفن وفي قهوه ما لا تقول لي ما في قهوه. طيب نترك لك المساحة سعيد تفضل حبيبنا ولضيفك الكريم معك.
2: شكرا يا ضيف. شكرا يا ضيف. الله يحييكم مستمعينا الكرام معي ضيف عزيز من أهالي أبها وتعرف عليك طال عمرك.
3: الله يسلم. صالح القديسي أبها
2: مواليد أبها.
3: من مواليد أبها أنا.
2: يعني أول شيء أنت قصيمي عسيل.
3: عسيل عسيل.
2: الله يحفظك ويرفع قدرك. صالح أن نتكلم في هذا التقرير عن المنازل العسيرية. كثير من الناس والله بشكل عام من لديه منزل قديم قام بترميمه ودهنه والاهتمام به. أنت ملاحظ هذا الشيء معنا في أبها وأيضا القرى المحيطة.
3: نعم تعرف المباني القديمة تعتبر تراث حقيقة لما لاحظ بها زي ما عنده خلفية أنا لكن انبسطت من الحج بهذا الشيء.
2: في مثل هذه المنازل أخي طالب
3: كان بيتنا في القديم بيوتنا في البديع وكان أحياء شعبية كلها وبيوت قديمة ثم انتقلنا إلى الخشع ونفس الشيء بيوت
2: يعني شعبية. بيوت طين قديم.
3: نعم كلها بيوت شعبية.
2: منازل عسيرية
3: جميلة جدا. نعم.
2: طيب الآن بالنسبة للاهتمام بهذه يعني أصبحت كاستراحات أصبحت ذكرى أصبحت يعني تحس بالماضي الجميل في هذه المنازل.
3: إيه والله كل ما اشتقت حقيقة للقديم مريت في بيت شادي الشيخ أحمد بن سعد المفرح وأولاده حقيقة أهتموا بهذا
2: حي النص
3: حي النص وكل ما حميت للقديم أمرهم وأزورهم وأسلم عليهم.
2: أيضا داخل المفتاحة منزل دورين ملحق بيت عسيري دخلت يا
3: أخطان. نعم دخلت من أجمل بيوت موجودة في حي المفتاحة في قريب من شارع الفن.
2: قريب من صحيح. بيوتكم القديمة لا زال شيء منها موجود ولا هدمت جميعا؟
3: بعضها لا زال وبعضها ولكنها هجرت حقيقة واندثرت.
2: يعني ما تتوقع أنه ينفع فيها الترميم مثلا لو تفكر في هذا الموضوع تقوم ترميم واحد منه؟
3: والله كثير من الزملاء وأشوفهم من أهتموا بيوتهم القديمة وأصبحت مزار
2: يعني أصبحت تغيير جو.
3: نعم
2: أحسن من استراحة مثلا حديث
3: أكيد. للأسف أننا أهتمينا بهذا الشيء في بيوت نظر
2: بشكل عام. هناك حقيقة الاهتمام منطقة عسير والقرى عندنا كثير من المنازل أو القرى اللي تذكرها لنا صالح.
3: إيه نعم قصور أبو سراح تعتبر مزار الحين من أجمل القصور اللي في
2: هي من الحجة الخام.
3: إيه نعم في العزيزة واهتموا بها أولاده حقيقة أولادهم والأحفاد قام ترميمها وأصبحت من أجمل المنازل.
2: وش الأماكن الثانية اللي زرتها مثل هذه القصور يا أستاذ صالح؟
3: زي ما قلت لك قصر المفرح في
2: قصر مالك. زرت قصر مالك بني مالك نفس الديزاين يعني.
3: ايوه يعني الشيخ احمد بن
2: ايوه
3: نعم. من عادي نعم من اجمل البيوت الشعبيه
2: واعتقد جميعها كلها بشكل

0: بشكل متساوي يعني نفس الـ نفس الـ سبحان الله التخطيط هو.
1: نعم قريب نفس التخطيط.
0: الله يعطيك العافية أخي صالح، أخذنا من وقتك، وعندما نتحدث عن المنازل القديمة وترميمها يعود بنا الزمن إلى الماضي وإلى جماليات الماضي. ما أدري هو بالرغم الآن في نحن في نعمة وخير وبركة، ولكن دائما نحل الماضي يا أخي صالح.
1: أكيد أكيد. وأنا أشوف في خاصة أنا خفض الزيارة لتونس والمغرب والجزائر، كان يعجبوني أنهم حافظين على المدن العتيقة عندهم، وكانت تركوا أهلها فيها وتركوا أسراتهم.
0: شاهد قالوا مهتمين فيها في هذه
1: الدول، مهتمين. كنت أتمنى أن نحافظ على
0: والله في اهتمام حاليا، لكن ممكن ما حد ذاك اللي عنده استطاعة أو من المتمكن في عادة ترميمها بنفس يعني البناء القديم. أعتقد ما
1: المفروض الدولة تأخذ هذا الشغل، خاصة في حي النص يعني من أجمل أحياء درسين الشعبية.
0: قامت هي التطوير بترميمها أخي صالح، ولكن لا يزال الآن هناك يعني بعض نعم لا زال السنة تأخذ. أخي صالح القبيسي كنت ضيفي في هذا التقرير، شكرا جزيلا لك. شكرا مستمعينا الكرام، عودة إليكم ظافر وعلي، ونتواصل إن شاء الله في الأيام.
2: أعطيك العافية والله سعيد، وأمشي القهوة والعلوم الزينة مع الأجواء الباردة.
0: والله ما فيها.
2: لا لا لا لا تقول لي سعيد، أعرفك سعيد، أجواء أبها ما عليه، ماسك الفنجال وعلومك زينة.
0: يمكن أخ صالح بيعزمني ولا شيء. هذا
2: الله تستاهل تستاهل يا سعيد، والله تستاهل العزيمة. بس المهم إنه يعني أنت في أجواء حلوة وما تعرف. أيوة. الأمور زينة معك بالضبط.
0: أي أيوة والله الحمد لله.
2: إيه فما عليه أبد، جعله بالعافية مقدما يعني.
3: الله يعطيك العافية سعيد.
2: شكرا لك سعيد يا حبيبي،
3: الضيف الكريم، يعطيك العافية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
3: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سوياً سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات.

0: معلومات وحكايات ومواقف.
1: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
0: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم في هوا بلادي. ما زلنا متواصلين معكم مستمرين في فقراتنا المنوعة وأخبارنا المختلفة عن مناطق المملكة. أمانة المنطقة الشرقية تطلق مبادرة بيئية لتشجير الحدائق العامة بالمنطقة، حيث أطلقت أمانة المنطقة الشرقية أمس مبادرة بيئية لتشجير عدد من الحدائق العامة بالمنطقة بمشاركة أكثر من 400 طالب وطالبة من مختلف المدارس والمراحل التعليمية، وهذا طبعا بهدف تعزيز الرقعة الخضراء والارتقاء بالمشهد الحضري ودعم مبادرة السعودية الخضراء، وهي أحد مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية ومستهدفات الاستدامة البيئية وتعزيز مفهوم التطوع البلدي وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية. أيضا أوضحت الأمانة أن هذه المبادرة تجسد التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الجانب البيئي وتعزيز برامج جودة الحياة وأنسنة المدن، مؤكدة أهمية الشراكة والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع التعليمي والمجتمع في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. أعمال التشجير طبعا أكدت الأمانة أن هذه الأعمال أعمال التشجير لا تقتصر على زيادة المساحة الخضراء أو المساحات الخضراء وتحسين المشهد الحضري، تتجاوز يعني أكثر من ذلك إلى بناء الوعي البيئي، وهذا أهم شيء. أهم شيء بناء الوعي وترسيخ قيم المسؤولية المجتمعية لدى الأجيال الناشئة. أنت لما تزرع هذا الفكر تحصد سنوات طويلة من الوعي البيئي المهم لأجيال قادمة في المستقبل. من خلال إتاحة الفرصة للطلاب والطالبات للمشاركة الفاعلة في حماية بيئتهم والمحافظة على المكتسبات والمرافق العامة، مبينة أن الأشجار والشجيرات المستخدمة تتلائم مع طبيعة البيئة المحلية وتسهم في تحسين البيئة الحضرية والارتقاء بجودة الحياة. طبعا احنا مستمرين معكم في فقراتنا، وفقرتنا القادمة فقرة مشاريع حين تتحسن الرؤية وتتسع تفاصيل الحياة من جديد تصبح الحركة أسهل والاستقلالية أكبر وتفاصيل اليوم أكثر وضوحا. من هذا المعنى انطلقت الجمعية الخيرية لتعزيز الصحة بمنطقة مكة المكرمة، أو أطلقت مشروعا صحيا لإجراء عمليات إزالة المياه البيضاء مجانا ل 96 مستفيد من المواطنين والمقيمين المستوفين لشروط الاستفادة في مبادرة تسعى إلى تحسين جودة حياتهم ومساعدتهم على ممارسة شؤونهم اليومية بصورة أكثر أمانا واستقلالية. سعدنا أن يكون معنا حول هذا الموضوع في فقرة مشاريع الأستاذة عائشة عباس نتو، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتعزيز الصحة. مساء الخير أستاذة عائشة.
1: فنور، شكرا لكم لمشاركتكم. أنا دائما أقول الإعلام هو له دور كبير مع حتى في الأعمال الغير ربحية، فالله يجزي الجميع خير.
0: آمين آمين، ويجزاك خير إن شاء الله على قبول دعوة البرنامج وإعطانا أيضا لمحة عن هذا المشروع وعن هذه المشاريع المهمة.
1: الجمعية عندها مشاريع

0: كبيرة جدا. عندنا أكبر مشروع هو مشروع غسيل الكلى، عندنا 120 patient مريض ومرضى غسيل الكلى، ما هو زي العملية واحدة مرة، هذا كل حياته.
1: صحيح.
0: لكن موضوع المياه البيضاء،
1: أي نبغى نتعرف على هذا المشروع يا دكتورة عائشة.
0: سبحان الله، العدسة الإنسان زي أي جزء في حياة الإنسان يشيق، زي ما الشعر يبيض، زي ما أي شيء، فهي تصير تشيخ وتعتم خلاص، فتعتم الرؤية منها، فيصير الشخص ما يقدر يشوف بيها. ففكرنا في أنه نحاول بقدر المستطاع نعيد لهم البصر. طبعا هو عملية بسيطة لكن تحتاج متابعة بعدها، وأهم من العملية، وتحتاج قبلها كمان تقرير قديش العدسة هي معتمة، أو هل أحيانا بالعامية يقول لك لسه ما استوت، يعني لم حين وقت العملية الآن.
1: سبحان الله، في وقت معين لها.
0: في وقت معين لها. فالآن حتى الآن وأنا بكلمك وصلنا لـ400 بيشن، بالرغم نحن كانت الفكرة إنه نحن نطلق في 96 بعد اليوم الوطني، لكن الحمد لله بفضل الله يعني كان الطلب كثير، وما علينا إلا إنه الناس المانحين والناس أهل الخير في هذا البلد، البلد هذه يا ولدي بخير وفيها خير كبير، فإن شاء الله نستطيع نعمل للـ400 كلهم
1: بإذن الله إن شاء الله. إيش الأثر اللي ممكن تحدث هذه العملية دكتورة في حياة المستفيد؟
0: إنه يرجع يشوف، إنها ترجع الرؤية له. هي أحيانا العينين، لكن ما تصير العينين مع بعض، تعمل أول عين وبعدين بعد فترة ثانية تنعمد العين الثانية، ما يعني كده النظام، لكن نأمل من الله إنه نكون. وهذه المبادرة ليس للسعوديين فقط بل للمقيمين وللمواطنين.
1: جميل.
0: الشرط الوحيد إنه يكون مستحق، ما في أي شرط ثاني.
1: جميل. الفئات اللي يستهدفها المشروع قلتي لي أي مو شرط يكون سعودي.
0: أي محتاج.
1: كيف يقدر الشخص المحتاج للعملية يسجل ويستفيد؟ وش المراحل اللي يمر فيها؟
0: يدخل على جوجل مرة يكتب الجمعية الخيرية لتعزيز الصحة، يطلع له التطبيق حقنا، يملي الاستمارة والباحث الاجتماعي يتواصل معه ويطلب منه الأوراق المطلوبة. علما نحن نبعث على مراكز مستشفيات يسوي الكشف، يعني لن نحمل المستفيد حتى الكشف المبدئي أو بعد العملية.
1: كل شيء تتحملونه أنتوا، يعني هو بس أهم شيء يسجل.
0: ونحن طبعا ندين لمنصة إحسان، الله يزين بالخير، ندين للصندوق الوقفي الصحي، لولا هذه والمانحين لولاهم لا تستطيع أي جمعية أن تقوم بعمل. فنحن كل الأعمال الجمعيات هي تعتمد على المنصات الحكومية وعلى المانحين جزاهم الله خير. وهذه البلد يا ولدي تعطي كثير، تعطي الكثير سواء داخليا أو خارجيا، وانت تعرف انه مركز الملك للإغاثة، مركز الملك سلمان يعمل العمليات. صحيح. هذه كمان خارج المملكة.
1: صحيح. صحيح. خير هذه البلد للمواطنين وللمقيمين،
0: وللمقيمين في هذه. يا سلام. أبداً أبداً أبداً ما في أحد تدق بابه، حتى الناس العايدين. صحيح. حتى تصلنا على التبرعات على التطبيق تصلنا 10 ريال، نحن لا نستهتر بهذه 10 ريال، هي لها قيمة عندنا. صحيح. كبيرة حتى لو كانت 10 ريال.
1: طيب رسالتكم يا دكتورة لكل شخص يحتاج للعملية أو حاب يساهم ويدعم هذا المشروع؟
0: فقط يدخل على الجمعية الخيرية لتعزيز الصحة، يتواصل معنا. من ناحية التبرع فنحن مجرد ما يكتب الجمعية الخيرية لتعزيز الصحة يظهر له التطبيق، يبدأ من 10 ريال إلى ما شاء. وإن شاء الله يا رب كل مين يفكر معنا ويساعدنا ربي إن شاء الله لا يحرم نوره. هذا يعني فعلا النور بالنسبة لأي إنسان هو مهم جدا وشيء كبير.
1: الله لا يحرمكم الأجر يا دكتورة عائشة، ويكتب أجركم إن شاء الله. وشكرا لك،
0: يكتب أجركم في المعونة هذه والدعم. أنا دائما أقول إنه هذه البلد تتكافل ودعم من كل من الإعلام، من الجمعيات الخيرية، من المنصات الحكومية، من المانحين. صحيح. الله يجعل الأمان والأمن لهذه البلد.
1: اللهم آمين. دكتورة، الأكثر من يعني يسجلون في هذا المشروع، هل هم الرجال ولا النساء؟ بصراحة الأربعمية حالة اللي ذكرتيها
0: ما يمنعك، نساء ورجال. نساء ورجال. هي هذه العملية يا ولدي ما تبدأ إلا بعد الخمسين. يعني قلت لك استخدمت كلمة تشيخ العدسة، فهو يعني ما تبدأ بدري، قد يكون في 52، قد يكون في 60، ما لها موعد معين. لكن الصغار اللي هم 30 و35 نادرا ما يحدث عندهم عطب في العدسة.
1: طيب، وبعد العملية دكتورة كيف ممكن يعني المراجعة والمتابعة؟
0: المراجعة تتبعنا، يعني اتفقنا في كل المنشآت اللي سويناها انهم يتابعوا 2 زيارات مجانا. وهي مهمة جدا جدا بعد العملية، وأعتقد إنه أن راح يكون إرشاد كثير طبي من المستشفيات يعني. وما أنسى أشكر المستشفيات اللي أعطتنا سعر يعني أكثر مما توقعنا مساعدة لهذه العمليات.
1: يا سلام يا سلام، يعطيك العافية دكتورة عائشة.
0: ويعطيكم العافية.
1: شكرا لك الدكتورة عائشة عباس، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية لتعزيز الصحة.
0: شكرا،
1: يعطيك العافية. شكرا لك.

0: وما زلنا متواصلين معكم في هوا بلادي، وإن شاء الله لدينا الفقرات العديد من الفقرات في هوا بلادي إن شاء الله، انتظرونا. لكن نروح الفاصل قصير ونعود إن شاء الله.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: ونستكم لنا ترمونسين أنت من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
6: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
7: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
6: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحاً.

0: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.

السادسة مساء في الرياض. هذا موجز لأهم وآخر الأنباء على قراءة حورية السباعي، أهلا بكم. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين ولي العهد يلقي الخطاب

الرياض العالمي للمياه 2027. وزارة الطاقة تنظم عدة اجتماعات لقطاع الطاقة بمشاركة 70 وزيرا. الإحصاء تعلن انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 3% في الربع الثاني من 2026. تمديد مهلة السماح لمنشآت النقل الثقيل بنقل البضائع غير المملوكة لها. انطلاق المؤتمر الدولي لمستقبل الطب الجينومي في جدة اليوم. التعليم الإلكتروني يحظر الذكاء الاصطناعي من أداء مهام الطلاب الأساسية. البيئة تعتمد آلية جديدة لاحتساب غرامات المخالفات الزراعية. البنتاغون يعلن رسميا انتهاء مهام التحالف الدولي في العراق ومغادرة القوات نهائيا. في الخبر الأخير، طيران اليمني ينفذ غارات على مواقع حوثية في عدد من الجبهات. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
3: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعي الكرام مجددا في هواء بلادي. انطلقت ساعتنا الثانية ومعكم مستمرين في فقراتنا وأيضا حصاد مراسلينا وكل ما يقدم خلال برنامج هواء بلادي من منجزات سعودية. خلونا ناخذ هالخبر الحلو، اختتام فعاليات سعودي فود وسعودي فود للتصنيع في جدة بمشاركة أكثر من 1000 عارض وتمثيل 95. اختتمت في قبة جدة سوبر دوم فعاليات مع الضي سعودي فود 2026 وسعودي فود للتصنيع الغذائي، هذا بعد 3 أيام يعني جمعت خلالها أروقة المعرضين الشركات الموردين أيضا مختصين في قطاع الأغذية والمشروبات تقنيات التصنيع. منصة يعني تعكس فعلا اتساع نطاق المشاركة وتنوع الفرص التجارية في إحدى أهم القطاعات الحيوية في المملكة، لذلك هذا الحدث كان فيه مشاركة أكثر من 1000 عرض، هذه بالأرقام طبعا نعطيكم، من 95 دولة، استعراض ما يزيد على 1000 منتج من منتجات الأغذية والمشروبات، إلى جانب عقد أكثر من 12,000 اجتماع عمل. ما شاء الله رقم كبير جدا، هذا أتاح مساحة واسعة للقاءات المباشرة بين المنتجين الموردين أيضا المشترين المستثمرين المتخصصين أيضا في مجال الأغذية والتوريد.

0: مستمرين استكشاف فرص التعاون. فعلا يعني ترى فرص التعاون مهم جدا، خاصة لما تكون في شراكة استراتيجية من خلال مثل هذه المعارض. هناك أيضا من خلال المعرض وما أقيم فيه وهي بشراكة استراتيجية فعلا مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية مدن، من خلال إقامة معرض سعودي فود والسعودي فود للتصنيع الغذائي. وهذه الشراكة هي شراكة استراتيجية في ظل ما يشهد هذا القطاع من النمو المتسارع في مجالات التصنيع، مجالات الاستثمار، تطوير سلاسل الإمداد، وما توفر أيضا السوق السعودية من فرص أمام الشركات المحلية والعالمية. اليوم جلب الاستثمار المملكة كبير جدا، فالشركات العالمية، الشركات العربية الخليجية اللي لها في هذا المجال سواء كان في السعودي فود أو في مجال الأغذية أو في مجال التصنيع الغذائي، فنعتقد أنه اليوم المملكة أصبحت وجهة مهمة جدا في هذا الجانب. لذلك حظي هذا الحدث يعني ما شاء الله تبارك الرحمن بحضور عدد أيضا من المسؤولين من القناصل، ممثلين البعثات الدبلوماسية القنصلية أيضا في لدى المملكة، إلى جانب وجود رجال الأعمال الحقيقة مستثمرين شركات سواء كانت العالمية أو غيرها. وهذا يعني إطار مهم جدا يوفر المعرض من خلال فرصة الاطلاع على المنتجات والحلول المعروضة وبحث مجالات التعاون التجاري في قطاع الأغذية والمشروبات. ولدينا استثمار في هذا المجال كبير جدا، الشركات السعودية اليوم حتى استثمارها في الخارج كبير، المنتجات السعودية اليوم صنعت في السعودية في الخارج، الموردين اليوم بهذه الشراكة وعقد 12,000 اجتماع ما شاء الله رقم كبير جدا، من 90 دولة أو أكثر من 95 دولة ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني فرص كبيرة جدا. وألف منتج من منتجات الأغذية والمشروبات أو 100,000 منتج عفوا، فهي أرقام كبيرة تعكس نمو هذا القطاع ونمو المتسارع، لأنه يحدد لك النطاق اللي وصل إليه هذا هذه المشاريع وهذه الملتقيات اللي تدعم مثل هذا المجال في مجال التصنيع الغذائي والمهتمين بالأغذية والموردين المستثمرين، مجالات الشركات الواسعة في هذا المجال، تعدد أيضا التصنيع في الغذائي بشكل مهم جدا، مجال واسع جدا وبالتالي الاستثمار فيه كبير جدا. المملكة توفر هذه الفرص الاستثمارية في المملكة وتوفر المساحة لمثل هذه الملتقيات، فشكرا للقائمين على هذه المعارض. ومستمرين معكم مستمعين الكرام في هوا بلادي، لكن فاصل قصير وراجعي لكم في هوا بلادي
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة المغرب.

0: إنك تعلم سري وعلانيتي، فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي، فأعطني سؤلي. اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي، ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبت لي، وأن ما أصابني لم يكن ليخطئني، وما أخطأني.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة المغرب حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
2: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
3: وناستكم لنا ترم ونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
2: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
2: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. الليل يا ليل التعاليل، صوته يجر التفاصيل.
6: يطيح جفن الليل وهز كتفه، نجم يفز وباقي الليل مطفي، وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران، ويطول وصفي.
2: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلا.
7: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
8: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعي الكرام في هو بلادي. شوي علي الله يعطيك العافيه. اي بعد يا سلام عليك. ترى يعني اللي ما يعرفون المستمعين، بس على اساس السماعه حقتنا نسمع مضبوط. لا تمام خلاص، ننطلق معكم في هالخبر. مهرجان سماء العلا 2026 يعود بتجارب فلكيه ومغامرات جويه استثنائيه. اي خلينا استثنائيين. العلا ما شاء الله مهرجانات متعددة علي، ومن خلال إعلان لحظات العلا ومهرجان سماء العلا سيكون إن شاء الله للمستمعين الكرام بداية من 6 إلى 15 نوفمبر بإذن الله. يعني ما شاء الله بالشهر الجاي تقريبا.
1: نعم. قدم على مدى 10 أيام طبعا مجموعة استثنائية من التجارب اللي تدعو الزوار إلى اكتشاف طبيعة العلا وسماها الفريدة من منظور جديد ومختلف.
0: اي والله، وخاصة المهرجان ما شاء الله فيه تحليق المناطيد. والله انا تجربة المناطيد حلوة والله،
1: مغرية
0: بس مخيفة في نفس اللحظة، لأن ما فيها امان يعني.
1: لا ما اعتقد انهم حاطينها في المهرجان. إيه؟ وما فيها
0: يعني فيها جانب من هالجوانب يعني، لكنه ما شاء الله هي تحتفي ايضا او تكون في العلا، سماء العلا ما شاء الله خاصة بعد أو عند شروق الشمس يعني، في أمسيات وفي مجالات متعددة، فما شاء الله من الفعاليات المنوعة.
1: هو طبعا أمسيات ساحرة تحت سماء مرصع بالنجوم. سماء العلا دائما يقولون مميزة في لمحبي التصوير، لتصوير النجوم والأجرام السماوية، يعني تحظى بتجربة جمال العلا من الأرض إلى السماء. وطبعا يقام المهرجان احتفاء بجمال الطبيعة وروح المغامرة وعوالم الفلك المدهشة، حيث تحول إلى واحة العلا إلى وجهة متكاملة للتجارب المبتكرة، جامعة بين مغامرات التحليق والبرامج الثقافية والترفيهية، يعني برنامج متكامل. جميل.
0: نعم صحيح. ورائع. وخاصة العلا ما شاء الله مهرجانات متعددة، يعني حتى المهرجانات يعني على فكرة في العلا ما بين الفعاليات الثقافية والبرامج وحتى الترفيهية والمناطيد، اليوم خاصة عروض المناطيد المضيئة يا ما شاء الله، تجارب رصد النجوم، يا والله في أشياء حلوة صراحة العلا، لأنه المساحة يعني تعطيك مجال.
1: ولا تنسى أفلام السينما تحت ضوء القمر.
0: الله أمشي ضوء القمر للناس اللي يحبون السهرة. وفيصل واحد منهم يحب الأجواء الحلوة الجميلة. صحة يلا صحة.

0: أهم شيء تجربة ال تجربة المناطيد هذه. أنا اللي المناطيد الضوئية هذه
1: لازم نجربها. لازم
0: أنا وياك صف. أنا وياك
1: ما عندك مشكلة أبدا.
0: أنا وياك وفيصل معنا.
1: خليني أطيب بس فيصل.
0: لا أنت
1: في مخاطرة من مخاطرة إلى مخاطرة صعبة شوي.
0: ترى أنت ما شاء الله الأمور زينة الأمور زينة. تعال يلا تعال تعال يلا. لا يعني للأمانة ما شاء الله.
1: هو يقول إنه فيصل يحب السينما تحت ضوء القمر.
0: إيه مشاهدة السينما إيه تحت ضوء القمر.
1: الأفلام إيه. فالأجواء هذه أجواء شاعرية.
0: إيه وفيصل شاعري حساس ومرهف الإحساس. إيه والله.
1: مخرج.
0: لا لا ما عليك أنا مضمون عندي الموضوع ديور. إنك كفو.
1: دور على طول فيصل قال ما نبغى الأمور.
0: هو شكله أصلاً ما لا يبغى الفعاليات ولا شيء ها. لكن عموما والله فعاليات جميلة فعاليات جميلة. لا معنى معنى المناطيد أنا وياك وعلي. المناطيد الضوئية وبعدين طيب عموما السمعين الكرام أيضا من الأشياء الجميلة لما تروح العلا يعني ترى في أشياء أمتع وأجمل يعني خاصة السوق القديم في العلا السياحة الريفية هذه واحدة من المجالات الممتعة في العلا بأمانة يعني مو بس هذه ترى في أشياء أجمل يعني الأمانة من الأشياء اللي برضو إنه الإنسان يعني لما زيارته للعلا علي تجد إن فيها التراث الأصالة المواقع القديمة الأثرية القديمة التاريخية فكل إيه فكلها ما شاء الله تبارك الرحمن ممتعة جدا يعني ما في أحد ما يزور العلا ويقول لك لا أنا لابد أن تكون لي زيارة ثانية للعلا.
1: صحيح لأنه أعتقد إنه زيارتك يوم يومين ما تكفيك لابد إنه تأخذ يعني أكثر من يوم
0: إيه؟
1: تستمتع تشوف الجوانب الثقافية الجوانب التراثية
0: إيه؟
1: الأماكن الجميلة والرائعة فيها.
0: السلام وحنا نتكلم عن القمم في العلا لا خلنا نروح القمم في العسير يعني تقول عسير ليش تكلمون على العلا في غيرها طيب ناخذ خبرنا التالي من أبها

0: طبعا في أبها تتحول مرتفعات منطقة عسير مع ساعات الغروب خلال أيام الخريف إلى مشهد سياحي لافت، تتداخل فيه ألوان السماء مع السحب والضباب والقمم الجبلية اللي تمنح الزوار تجربة بصرية تمتد من المرتفعات المطلة على تهامة إلى المدن والقرى الجبلية اللي تتوزع بين السفوح.
1: السلام.
0: فأنا والله ظافر على الكلام الجميل الرائع المرتفعات. في يعني أحدهم يقول يعني من خلال تجربته يقول إذا رحت الأماكن الجميلة حاول أنه لا تجعل الجوال هو عينك. ليش؟ لأنك حتفقد المتعة، متعة المكان. فأترك لعينك وقت للاستمتاع بما حولك من مرتفعات ومن إضاءة
1: وجانب من يمكن يسمونه المشاهد البصرية. اي مشهد بصري جميل وخلاب وانت في موقع جميل في عسير ومرتفعات عسير،
0: لانه
1: تخيل الضباب يعني.
0: صحيح، لانه احنا بعضهم شوف نروح اماكن جميله لكن ننشغل بالجوال بالموبايل بتصوير هذه الاماكن الجميله، فبعد فتره تلقاها تزول، ما ترسخ في ذهننا. ليش؟ لان جعلنا الجوال هو عيننا. فلا بد الواحد يعني يستمتع، يعطي عينه مجال واسع في
1: التعامل. والله في اماكن حلوه يعني حتى للتصوير، يعني مشاهد في عسير مثلا السودة، الحبلة، عندك برضو في النماص تقريبا، تنومة، تروح إلى

0: سبت العلاية مثلا إلى بلجرشي الباحة مناطق المرتفعات القمم الطائف، فكل هذه المرتفعات تعطيك طابع أنه في أماكن مرتفعة أصلا عن سطح البحر. يعني أغلب يعني السعودية يمكن تقريبا 2400 متر تقريبا يعني صحيح. عن سطح البحر تروح لأماكن لا يقل الارتفاع عن هذا أو أقل، لكنها متعة بصرية.
1: هي متعة وتبقى وتروج المشاهد الخالدة.
0: والله حتى أنا أذكر يمكن الشيبان لما كانوا يطلعون من الصلاة وقتها يشوفون جمال يوم يشوفوا ومستمتعين ويعطونك النجوم يقول لك ترى يعني شوف
1: يعرفون
0: ترى الشهر الجاي بعد 4 أيام أو 5 أيام البرد بيجي ترى هكذا، ويعرفون لأنه خبرة سنين يعني من متابعة هالأمور. عموما المستمعين الكرام مستمرين معكم، فاصل غنائي وراجع لكم.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.
1: الليل يا ليل التعاليل صوته يجر التفاصيل.
2: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
1: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل وجلستنا فيها كثير علوم قصص مختلفة آراء متنوعة وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة. معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك.
3: وناستكم لنا ترم ونسينا أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
4: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم.
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
6: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس

0: والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: والله صراحة يعني الأجواء حلوة فالأكل وما الأكل ها؟ يعني أهم شيء الأكل، بس أنت روح للأماكن الحلوة. والله شوف أنا أحب الأكل المباشر، لا حلبة ولا هم يحسنون، أخلك في الأكل المباشر
1: بدون لف ولا دوران
0: صريح أنا. طيب عموما خلينا ناخذ فعلا يعني هالخبر، وهو تابع لمعرض سعودي فود علي، يعني ما شاء الله مجالات الطهي والأكلات وتعددها في المطبخ السعودي عموما والمطابخ العربية والخليجية في تفاوت نوعا ما وقريبة من بعض. لكن فعاليات معرض سعودي فود وسعودي فود للتصنيع الغذائي، يمكن أخذنا الخبر بالتفاصيل أكثر عن إقامة المعرض لمدة 3 أيام والأرقام اللي فيه، لكن وجود الفارق في الموضوع وجود عدد من الطهاة من داخل المملكة وخارجها، هذا يعني بحد ذاته في هالخبر مجال رحب للمهتمين في الطهي، خلينا نسميها بمعنى العام الشيف، يعني تكون شيف وعندك مهارات وصقل ممارسات مختصة في أو متخصصة في الطهي، أطباق متعددة، استخدام المكونات، التعرف على المطبخ مثلا الكويتي، الإماراتي، القطري، في تنوع الإيطالي مثلا. فهذه مشاركة حلوة يعني
1: مثلا مثل الشيف الإيطالي سيموني في هذا، يعني على هامش الفعاليات في قدمت الشيف التنفيذية السعودية مطورة الأطعمة والمستشارة في مجال الطهي بدور بدر الشيف الإيطالي سيميوني ماركي تجربة طبخ مباشرة تجمع بين النكهات الإيطالية والسعودية، دمج ما بين الثقافتين، الثقافة الإيطالية والسعودية في الطبخ، في تجربة تسلط الضوء على أوجه التقارب بين المطبخين. أعتقد في يعني في تقارب،
0: والله شوف في أكلات ممكن تكون بمسميات ثانية يعني في مزج ممكن تم، يعني اعتراع على فكرة، يعني مثلا خلنا نقول النكهات الإيطالية مثلا عندنا البيتزا مثلا، يعني على قولة ناصر القصبي قال تكلم إيطالي قال بيتزا هات فهي الله فأنت تعرف يعني في أشياء ممكن يكون في تقارب في الموضوع، لكن للأمانة التجارب المختلفة وأنك تتعرف على أيضا مطابخ أخرى وأكلات وإعداد أطباق أخرى من دول أخرى، ترى هذا شيء يثري فعلا، يعطيك مساحة أنك تتعرف أيضا على أكلات أخرى جميلة وممتعة ممكن تكون صحية على فكرة، يعني لا مانع أنك أنت أيضا تستكشف هذه الدول ووجودها معك في معرض سعودي فود أو سعودي فود للتصنيع الغذائي، ترى حلوة مشاركة حلوة ممتعة للطهاة،
1: وممكن تنقل ثقافتك ثقافة الأطعمة صحيح. بشكل آخر إلى الثقافات الأخرى وتجعلهم يتقبلون هذا الطبق، لأنك ممكن أضفت عليه يعني أفوكادو من الأشياء اللي هم يبغونها مثلا، صحيح أنك بعضهم يقول لك أنا ما أحب التغيير على الطبق الترديشن المحلي التقليدي، ولكن حتى تقربه للأطباق الأخرى فممكن تضع الأشياء هذه ويتقبلونها ويصير مقبول لديهم يعني،
0: وخاصة عندنا ما شاء الله عندنا طهاة سعوديين وسعوديات مبدعين ومبدعات للأمانة. أي والله، ودليل على ذلك شوف الأسرة المنتجة، مو هم بأنهم طهاة لهم يعني خبرة كبيرة جدا في أو لهم شهرة واسعة، لا بس عندهم إعداد، إلا ما في ناس مبدعين صحيح في مجال صحيح الأكلات. عموما يعني كان هذا من ضمن الـ أخبارنا وجود الخبراء في مجال الطهي من الدول وأيضا مشاركة المملكة. معكم مستمرين أيضا في أخبارنا في هوى بلادي. وأيضا علي يعني من الأشياء الجميلة فعلا أيضا غرفة مكة تنظم فعاليات اليوم العالمي للسياحة. المشاركة غرفة مكة في هذا الخبر، فيعني مشاركة 40 جهة وأيضا مختلف القطاعات في إطار جهودها لتمكين قطاع الأعمال، تعزيز أيضا الشراكات في دعم تنمية القطاع السياحي في مكة المكرمة. الفعاليات فيها مشاركة عدد من الجهات الحكومية، 17 جهة من القطاع الخاص وغير الربحي، رواد الأعمال، 17 مشارك من الحرفيين وأصحاب الصناعات اليدوية، الأسرة المنتجة. فعلا علي يعكس هذا التنوع الأنشطة المرتبطة بالقطاع السياحي، وعزز أيضا التكامل في المجتمع المختص بالأعمال وأيضا التطور السياحي الموجود عندنا في المملكة.
1: أكيد بلا شك، طبعا الفعاليات تضمنت معرض وأركان مصاحبة تستعرض خلالها الحرفيون والأسر المنتجة ورواد الأعمال عدد من المنتجات والمشاريع السياحية إلى جانب ورش عمل بعنوان ابتكار التجارب السياحية بمقياس التفكير، قدمها الدكتور أيمن رفة. تناولت التصميم المعرفي وأيضا التحليلي والتنظيم والعمليات اللوجستية والابتكار في تصميم التجارب التراثية بمكة المكرمة.

ما عليه الا نروح رحله بحريه ونستمتع بالاجواء البحريه. صح علي؟ اي والله اجواء ما عليك ابد ابد. ان معك يا فيصل في اللي تبي رحله بحريه رحله بحريه، وبنستكشف معك الموقع اللي احنا رايحينه، ولا يكون لك الا كل علم زين ان شاء الله. والمستمعين ايضا خلوكم معنا ومع فيصل، بناخذ هالجوله الحلوه الممتعه عن جزيره فرسان وما يدور ايضا في جزيره فرسان من معالم حلوه وجميله. نستمتع بهذه الجوله ثم نعود لكم فيها وبلادي.

سحر جزيرة فرسان وجمالها. ليس كل الجمال في أعالي الجبال أو وسط الصحارى، فهناك في مياه البحر الأحمر تتلألأ لؤلؤة سعودية تأسر القلوب، إنها جزر فرسان. تعد جزر فرسان من أجمل الوجهات الطبيعية والتراثية في المملكة العربية السعودية، إذ تتميز بشواطئها ذات المياه الفيروزية ورمالها البيضاء وتنوعها البيئي الفريد الذي جعلها موطناً للكثير من الكائنات البحرية والطيور، ومن أشهرها غزال الإدم النادر. ولا يقتصر جمال فرسان على طبيعتها الخلابة، بل تحتضن أيضاً تاريخاً عريقاً يتجلى في البيوت التراثية والقلاع القديمة والموانئ التي كانت شاهداً على ازدهار التجارة والغوص لاستخراج اللؤلؤ. واليوم أصبحت جزر فرسان وجهة سياحية يقصدها عشاق الطبيعة والهدوء، لتقدم تجربة تجمع بين سحر البحر وعبق التاريخ وكرم الضيافة السعودية. إذا كانت لكل أرض حكاية، فإن جزر فرسان تروي حكاية بحر احتضن الجمال وحفظ التاريخ وصنع وجهة لا تنسى.

0: هوا بلادي هوا بلادي.
1: الله والله صراحة كذا يعني حتى الموسيقى جميلة، اللي صمم الموسيقى محترف،
2: اللي اختار
1: والله محترف جد، يعني خلانا نعيش أجواء البحر.
2: شوف ظافر منسجم مع
1: اي تقرير ما شاء الله، الله يعطيه العافية زميلتنا سارة التركي،
2: يعطيهم العافية.
1: ومن أنتج هذا العمل لهذه الجولة في جزيرة فرسان، وجزيرة فرسان يعني ما شاء الله تبارك الله يعني ممتعة وجميلة وفيها مقومات سياحية يعني رائعة. جزيرة فرسان تحوي أيضا عدد من الجزر أيضا القريبة منها،
2: صحيح.
1: فكل المقومات السياحية في جزيرة فرسان تعطيك طابع جميل وتعطيك أيضا دافع مهم جدا أنك أنت تزور هذه المحافظة وتستمتع بالأجواء البحرية والمواقع. والله
2: فيها حتى تنوع بيئي جميل ورائع في في في جزر فرسان، وفي سبحان الله يعني عند يتمتع أهلها بالصيد، فيها أسماك ما شاء الله، وسبحان الله مميزة فرسان قريبة من جيزان،
1: أي يعني بالعبارة تروح بسيارتك حتى تطلع بالعبارة.
2: الأسماك اللي موجودة فيها غير الأسماك اللي موجودة في جيزان، فسبحان الخالق اللي
1: أبدع
2: في هذا الموضوع ونوع حتى الكائنات البحرية اللي تعيش في هذه المناطق.
1: صحيح، حتى اللي أخي فعالياتهم غير، حتى في فعاليات المناسبات لها نكهة، فعاليات بحرية أي يعني لا والله لا. صراحة أنا أقول لك عيشون الجو والله
2: فعلا، والله تحتاج فرسان زيارة. قد زرتها في الظافر؟
1: يعني كان لي أني أروح فرسان بس شاءت الصدف أنه يقولون لا ما أنت برايح، قالوا قفل. لا المشكلة مو هذه، المشكلة أنه مقفلوا، قالوا خلاص قفلنا العدد السيارات واللي رايحة، فان شاء الله عموما احنا بنفلح معك.
2: رايحين باذن الله،
1: رايحين رايحين مع فيصل الحين.
2: يلا خلينا نشوف،
1: يلا رايحين مع فيصل.
2: ودينا
1: وين تودينا الحين فيصل؟ نستمتع وياك ومع المستمعين.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
2: ونستكم لنا ترمونسين أنتم من ونستكم نستانس حنا ننبسط،
1: ونسمع نبض الناس أول بأول.
3: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
4: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو. ويا هلا بكم،
1: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا.
5: يا جمال الصباح، إي والله، خاصة لما يكون مرتبط بالعمل وتحقيق الأحلام. ابدأ صباحك معنا، نتشارك الطموح ونصعد سويا سلم النجاح، وبناخذكم معنا إلى تفاصيل مختلفة من أخبار ومعلومات وحكايات ومواقف.
6: بالمختصر كل يوم نصنع من الصبح قصة.
5: صباح المملكة يأتيكم من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا.
7: السعادة ما تجي صدفة، السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد الحادي عشر صباحاً، معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: الليل يا ليلة التعاليل صوته يجر التفاصيل.
1: يطيح جفن الليل وهز كتفه نجم يفز وباقي الليل مطفي وحاكي الجدران عن مثل غرفة ما تشبه الجدران ويطول وصفي.
0: جلسة الليل ما تزينها إلا التعاليل، وجلستنا فيها كثير علوم، قصص مختلفة، آراء متنوعة، وذكريات ممتعة. اسمعنا وتلقى نفسك تسولف معنا. تعاليل يأتيكم من الأحد إلى الخميس العاشرة ليلة.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
4: هوا بلادي، هوا بلادي.

0: يا هلا وسهلا، حياكم الله مستمعي الكرام من جديد في هوا بلادي. من الأشياء الحلوة الجميلة هي مشاريعنا اللي منجزاتنا الوطنية الحلوة الجميلة، فخلينا نروح لجدة، ومن خلال أيضا التشغيل التدريجي للصالة رقم 4 بمطار الملك عبد العزيز الدولي، كان انطلاقتها من خلال هذا المشروع، ومن خلال خطط أيضا شركة مطارات جدة أو مطارات جدة لرفع كفاءة مرافق المطار للمطار واستيعاب النمو المتزايد في حركة السفر.
1: طبعا أوضحت الشركة أن يوم الأحد سيشهد انتقال 3 رحلات أو رحلات 3 شركات طيران دولية إلى الصالة رقم 4، وهي طبعا جاهزة لنقل هذه الشركات إلى الصالة رقم 4. بينت مطارات جدة أن خطة إعادة التشغيل تهدف إلى نقل كافة شركات الطيران الأجنبية العاملة حاليا في الصالة الشمالية وبعض شركات الطيران الأجنبية العاملة في الصالة رقم 1 ومجمع صالات الحج والعمرة
0: حسب الحاجة التشغيلية. طبعا هذا يسهم في إعادة توزيع الحركة التشغيلية ما شاء الله بين مرافق المطار وتعزيز الطاقة الاستيعابية وتسهيل إجراءات السفر، وكذلك أيضا استكمال الجاهزية لهذه المشاريع النموذجية، أنظمة التشغيلية والتقنية والخدمية. والأهم أيضا أنه من خلال مثل هذه المشاريع وزيادة استيعاب عدد المسافرين، يعني من الأرقام الجميلة جدا، كان في 2025 أكثر استقبال أكثر من 53 مليون مسافر، يعني سجل أعلى رقم في استقبال المسافرين، وهو رقم كبير يعني بصراحة. المستهدف في 2030 علي 90 مليون مسافر،
1: رقم كبير ورائع وجميل صراحة، 90 مليون مسافر سنويا عبر المطار بحلول 2030،
0: يعني رقم كبير، وخاصة أنه ما شاء الله مطارات جدة والمسافرين من خلال أيضا الاهتمام بالمنصات الرسمية لها، الناقلات الجوية، تهيئة المشاريع النموذجية، فكل هذه يعني مقومات حلوة ورائعة جدا من خلال هذه المشاريع الوطنية والاهتمام فيها.
1: مزيد من التوفيق إن شاء الله.

مستمعينا الكرام، الآن ننضم إلى القناة السعودية لنقل لكم الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، يلقيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نيابة عن خادم الحرمين الشريفين

0: إذن في هذه الأثناء بعد عزف السلم الملكي يصافح سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه أعضاء مجلس الشورى، وافتتاح سنة ثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، وإلقاء الخطاب السنوي الذي يلقيه بالنيابة عن خادم الحرمين الشريفين سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. ننتظر بشغف هذا الخطاب الملكي الذي يلقى من خلال قبة مجلس الشورى، ومن خلال أيضا المشاريع التنموية وسياسة المملكة العربية السعودية في هذه السنة الثالثة من الدورة التاسعة لأعمال مجلس الشورى. الآن وصول سمو سيدي ولي العهد إلى قبة مجلس الشورى وبدء أيضا أعمال افتتاح السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم آياته وأمرهم شورى بينهم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أصحاب السمو والفضيلة والمعالي والسعادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي سمو ولي العهد، تحت قبة مجلس الشورى نتشرف بلقاء سموكم، حيث الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، ليترجم المجلس ذلك الدعم الكبير والرعاية المتواصلة والرؤية المباركة من لدى الخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين يحفظهم الله. خير البدء آيات من كتاب الله يتلوها الشيخ خالد بن فهد الجليل.

0: سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أيها الحفل الكريم، يتشرف معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ بإلقاء كلمة في هذه المناسبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب السمو

الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أصحاب السمو الأمراء، أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب السمو، إنه ليوم مبارك من أيام مجلس الشورى، حيث يحتفي بمقدمكم وتشريفكم لهذه المناسبة السعيدة التي تتفضلون فيها بإلقاء الخطاب الملكي السنوي وافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله. فأهلا وسهلا بمقدمكم يا صاحب السمو، وبارك الله في خطاكم ومسعاكم. صاحب السمو، لقد حظي مجلس الشورى منذ تأسيسه بدعم واهتمام القيادة الرشيدة التي جعلت منه ركيزة من ركائز التنمية في هذا الوطن الغالي، وهو اليوم يستلهم من رؤية 2030 كل معاني الإنجاز والمبادرة بعد مضي 10 سنوات من إطلاقها تلك الرؤية التي أسهمت بفضل الله ثم بمتابعة سموكم الكريم المستمرة في تحويل الطموحات إلى واقع مليء بإنجازات تشهد لها الأرقام والمؤشرات في جميع المجالات. صاحب السمو، اليوم وبهذه الرعاية المباركة من سموكم الكريم، يواصل مجلس الشورى مهمته الوطنية في دراسة الأنظمة والرقابة على الأداء. وقد عقد المجلس خلال السنة الثانية من الدورة التاسعة 46 جلسة، وصدر عنه 555 قرارا تتعلق بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والتقارير السنوية للأجهزة الحكومية. وعلى المستوى الخارجي، وانطلاقا مما تحظى به بلادنا من وزن سياسي واقتصادي على الساحتين الإقليمية

0: والمنظمات البرلمانية وعلاقته الممتدة مع العديد من برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، كما أن لإسهام الأجهزة الحكومية وتعاونها الأثر الكبير في إنجاز العديد من الأعمال المتصلة باختصاص المجلس. صاحب السمو، لا يسعني في ختام كلمتي هذه إلا أن أجدد الترحيب بسموكم الكريم، معربا باسمي وباسم منسوبي المجلس وأعضائه وعن بالغ الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسموكم الكريم على الدعم المتواصل للمجلس ولأعماله وعلى كل ما يحقق لهذه البلاد من تقدم ورفعة. كما أشكر بين يدي سموكم الكريم جميع أعضاء المجلس ومنسوبيه على جهودهم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويسدد خطاكم وأن يديم على بلادنا ما تنعم به من خير ورخاء واستقرار، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وطن أهديته معنى الطموح والريادة برؤية تترجم عظم المستهدف وحكمة القيادة، بها سنعانق السماء ونرتقي سلم الإباء. يشرف الجميع بالاستماع إلى الخطاب الملكي السنوي لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، نفتتح بعون الله أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى، سائلين الله تعالى أن يكتب لنا التوفيق. إن دولتنا المباركة تكمل في يوم التأسيس القادم 300 عام منذ نشأتها، وهي قائمة في كل مراحلها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متمسكة بالتوحيد والعدل، وهو نهج لن نحيد عنه، محافظين على إرثها وقيمها الأصيلة التي تزداد مع الأيام تجذراً وقوة، وهو ما جعل المواطن يزداد تمسكاً بعقيدته الخالصة وهويته الوطنية الراسخة. ولقد شرف الله دولتنا بخدمة الحرمين الشريفين وعمارتها ورعاية قاصديها، ويأتي ذلك لامتداد التزامنا المتوارث في هذا الشأن واعتزازاً بهذا الشرف العظيم الذي خصنا الله به. الأخوة والأخوات، 10 سنوات حافلة من رؤية 2030 حققت فيها مؤشرات الأداء لبرامج واستراتيجيات الرؤية 93% من مستهدفاتها بفضل الله، ثم أداء وكفاءة المواطنين والمواطنات الذين كانوا أصل كل نجاح. سجلت الصادرات الغير نفطية نموا بنسبة 155% مقارنة بعام 2016 في انعكاس لتنامي حضور منتجات هذا القطاع، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 51%، وأثبتت منظومة النقل والخدمات اللوجستية قدرتها على التعامل مع المتغيرات في سلاسل الإمداد والمحافظة على انسيابية الحركة السلع والخدمات. لقد باشر صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيته للخمس سنوات المقبلة، مركزاً على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرات تنافسية عالية بشراكة محورية مع القطاع الخاص، وتعزيز المحتوى المحلي لتحقيق التحول الاقتصادي والوصول إلى عوائد مالية مستدامة في الوقت نفسه، مع إسهام صندوق التنمية الوطني في تنمية العديد من القطاعات مدعومة بتمويل سنوي يضمن تحقيق مستهدفاتها. إن المملكة تتقدم عالمياً في الكثير من المؤشرات، منها المرتبة الأولى في مؤشر الجاهزية الرقمية ومؤشر تنمية الاتصالات والتقنية ومؤشر الأمن السيبراني، والمرتبة الثانية في مؤشر نضج الحكومات الرقمية، كما دخلت قائمة الدول العشر الأكبر جاذبية للاستثمار التعديني. لقد أسمينا عام 2026 بعام الذكاء الاصطناعي، تأكيداً لحرصنا على أن تكون المملكة رائدة عالمياً في تطوير التطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي واستثمارها لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وتدريب الكفاءات السعودية. الأخوة والأخوات، جاءت الأحداث التي تمر بها المنطقة حالياً برهاناً على أن التخطيط الطويل المدى لا يعني الثبات والسكون،

0: بل القدرة على التكيف مع المتغيرات، وفي ظل ما يشهده العالم من تحولات متوالية تتجلى أهمية الإصلاحات التي عزت تنوع الاقتصاد وأسهمت في زيادة قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات والنجاح في تحويل التهديدات إلى فرص، تعزيز مكانة المملكة ومواصلة أولويات التنموية بكفاءة واستدامة. ولعل الظروف الحالية دليل على مرونة الاقتصاد الوطني ونضج قدرات منشآته وقوة إمكانيات مؤسسات الدولة واستدامتها المالية. إن جوهر سياسات المملكة الاقتصادية هو تنمية القدرات والإمكانات الوطنية وتمكين القطاعات الواعدة واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية وتوجيه الموارد نحو المجالات الأعلى أثرا اقتصاديا واجتماعيا، بما يحفظ قدرتها على تمويل أولويات التنمية ويضمن استدامة المكتسبات للأجيال القادمة. إن الهدف الأساسي لكل ما تقوم به الدولة هو رفعة الوطن وازدهاره وتحسين جودة الحياة فيه، ويتصدرها قطاع التعليم والصحة اهتماما المستمر، ولهما الأولوية في ميزانية الدولة. وجاء قرار نظام التعليم العام ليحقق طموحات ترفع جودة التعليم لمرتبة متقدمة عالميا، ويقطع التحول الصحي أشواطا متسارعة لتكون الخدمة الصحية في أعلى درجاتها ومتوفرة بتغطية شاملة للمواطنين. ومع النجاح في خفض نسب البطالة نعمل على استثمار في رأس مال بشري بما يسهم في تعظيم فرص دخول المواطنين لسوق العمل ويتيح لهم المنافسة والتميز في جميع المجالات ليكونوا القوة المحركة للتنمية. لقد أثمرت إجراءات إصلاح القطاع العقاري توفير خيارات متعددة للمواطنين وتعزيز كفاءة السوق العقارية ورفع نسبة تملك المساكن، ونحن مستمرون في العمل على معالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع وماضون في اتخاذ خطوات التي تحقق منفعة للمواطنين في كل جوانب حياتهم بما لا يؤثر على التنمية ومقدرات الأجيال القادمة ويكفل الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة. الأخوة والأخوات، تملك بلادكم قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة قادرة بحول الله تعالى على التصدي وردع التهديد بشكل كامل أيا كانت مصادرها. إن الاعتداءات التي استهدفت جميع دول مجلس التعاون تؤكد على الأمن والاستقرار الخليجي كلا لا يتجزأ، ونعمل مع أخوتنا على صون الأمن الخليجي والسعي للتعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك بما يحقق أهداف المجلس ويلبي تطلعات مواطنيه. وفي سياق إسهاماتنا في تعزيز استقرار المنطقة وتجنيبها تبعات التوتر والصراعات وتنسيق الجهود، تم إنشاء حلف مكة الدفاعي بين المملكة والجمهورية التركية والجمهورية باكستان الإسلامية، انطلاقا من جهودنا المشتركة للقيام بدورنا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الشأن نقدر وقوف الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب المملكة وإسهاماتها في تعزيز الأمن والاستقرار. اليوم يتعرض العالم إلى أزمة طاقة مفتوحة الاحتمالات، كانت المملكة فيها صمام لأمن الطاقة العالمي بقدراتها على توفير الإمدادات النفطية للأسواق الدولية رغم التصعيد، كما بادرت على إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز الأمن البحري وحماية المصالح المشتركة في الممرات البحرية الدولية ورفض استغلالها أداة ضغط سياسي أو اقتصادي، وتبذل كل الجهود مع الشركاء للعمل على تعزيز التعاون الدولي لحفظ الأمن وخفض التصعيد ونزع فتيل التوترات لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، مع التأكيد على ضرورة إسراع المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته لضمان التدفق الآمن للسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية. ندين بكل قوة استمرار الاعتداءات الوحشية لسلطة الاحتلال على أخوتنا في فلسطين في قطاع غزة وانتهاكاتها المتعددة للمسجد الأقصى، وندعو المجتمع الدولي ومجلس السلام على وجه الخصوص لممارسة دوره المأمول للوصول إلى حل سياسي داعم. إن التزام المملكة بحق الشعب الفلسطيني موقف راسخ وجهد مستمر لن يتوقف إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة وفق المرجعيات الدولية. وفي اليمن الشقيق تؤكد المملكة دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار وتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها. كما تؤكد المملكة موقفها الثابت والداعم لوحدة السودان واستقراره والمحافظة على مؤسساتها الشرعية وتجنيب شعبه مآسي الحرب والدمار. الأخوة والأخوات، نؤكد أن نبذل كل الجهد ممكن لخفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية من دون أدنى تهاون في حفظ أمننا، ولن نتردد بالرد الحازم على أي تهديد أو اعتداء يستهدف المساس به. وفي الختام نفخر بأبطالنا البواسل لتصديهم لجميع أشكال التهديدات ويقظتهم واستعدادهم المستمر ليبقى الأمن مظلة بلادنا والاستقرار درعا لها والازدهار نهجها. كما نشكر الأخوة والأخوات أعضاء المجلس على ما يقدمون من جهود مقدرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: سيدي سمو ولي العهد، في الختام نشكر لسمويكم تشريف مجلس الشورى، سائلين الله أن يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كما تابعنا وإياكم مستمعينا الكرام الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه سمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله لافتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى. ولقراءة مضامين هذا الخطاب الملكي السنوي الذي ألقاه سمو سيدي ولي العهد يسر أن يكون معنا على الهواء الدكتور محمد العمرو عضو مجلس الشورى السابق. أهلا وسهلا فيك دكتور. دكتور محمد الدكتور سلطان الفارح عضو مجلس الشورى. دكتور سلطان أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا.
0: يا أهلا وسهلا، أعذرني على الخطأ في الاسم دكتور.
1: لا لا أبدا ما في مشكلة، سوى رجلا سوى أخوه الله
0: شيء. يا أهلا وسهلا، حياك الله دكتور. دكتور، يعني عن مضامين خطاب سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله، ما هي القراءة التحليلية العامة لسياق هذا الخطاب والتوقيت الذي جاء فيه الخطاب الملكي السنوي لهذا العام؟
1: أهلا وسهلا أخي الكريم، حياكم الله جميعا والسادة المشاهدين والمشاهدات. أولا قبل أعطيك القراءة التحليلية لهذا الخطاب الجميل دائما الذي ينتظره الشعب السعودي، ليس فقط أعضاء مجلس الشورى سواء السابقين أم الحاليين، ولكن دعني أشكر الله عز وجل على هذه الأمن وهذا الأمان التي تحظى وتحظى به المملكة العربية السعودية في ظل هذه الحكومة الرشيدة، وأدام الله عز هذا الوطن العظيم والكريم. فيما يتعلق بهذا الخطاب الملكي السنوي، فكما اعتدنا سابقا ونعتاد دائما حضور القيادة لمجلس الشورى والحديث لأعضاء مجلس الشورى والحديث للمواطنين والمواطنات هي الشفافية التي نعهدها وكما عهدناها سابقا من هذه الدولة، والتي يتحدث فيها سمو ولي العهد تحديدا فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للمملكة العربية السعودية، وأيضا الأوضاع السياسية والخطط السياسية الداخلية والخارجية التي تنهجها المملكة العربية السعودية، أيضا ما هي الإصلاحات الاقتصادية التي تمت، ما هي الإجراءات التي تمت على حتى أيضا على التطورات الاستثمارية وعلى التطورات الداخلية والخارجية وعلاقات المملكة العربية السعودية، وهي دائما وكما عهدناها رسائل تطمين ورسائل شفافية واضحة من سمو ولي العهد حفظه الله. لذا في هذا الخطاب عادة وسنويا ترسم السياسة الداخلية والخارجية، الخارجية وعلاقتها مع الدول الأخرى، وأيضا في ظل الأحداث الحالية، وكما ذلك رسم السياسات الداخلية التي تنهجها المملكة العربية السعودية سواء في الإصلاحات الاقتصادية، الإصلاحات الاجتماعية، الاستثمارات والتنمية وخلاف ذلك. فهو حقيقة خطاب سنوي ملكي ينتظره الشعب دائما من هذه القيادة الحكيمة.
0: يا سلام. الدكتور سلطان، يعني أيضا من خلال الخطاب وذكرت دكتور يعني القراءة الشاملة لهذا الخطاب الملكي، لكن كيف انعكست فعلا قضايا المواطن والخدمات والتنمية الاجتماعية وجودة الحياة في مضامين الخطاب، وما الذي يعني ذلك للمواطن خلال هالمرحلة المقبلة؟
1: جميل جدا أخي الكريم. الآن من ضمن هذه الخطابات التي تذكر وأيضا من خطاب ولي العهد حفظه الله ورعاه، الإصلاحات الاقتصادية التي تنجم في البلد، مع أنني دائما أذكرها في كثير من المقابلات. صح. حقيقة أخي الكريم، الحكومة دائما تضع عينها على الحاجات الاقتصادية للمواطنين. فعلى سبيل المثال في ظل التضخم الاقتصادي العالمي وليس داخليا في المملكة العربية السعودية، نحن نتكلم عالميا على مستوى العالم، وفي ظل ارتفاع الأسعار وفي ظل صعوبة العيش لأغلب الدول وأغلب الحاجات، بالإضافة إلى التداعيات السياسية التي تحدث للدول والتي تلقي بظلالها دائما على الأمور الاقتصادية، إلا أن المملكة العربية السعودية لا زالت تضع بدائل فيما يتعلق بالصعوبة في هذه الأمور الاقتصادية. على سبيل المثال أعطيك بعضا منها، حساب المواطن الذي يصرف لمحدودي الدخل، الدعم الضماني للأسر الضمانية دائما، أحيانا الدعم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادات الأعمال حتى يتم التحفظ أو المحافظة على التوازن الاقتصادي الداخلي وتحديدا في ريادات الأعمال، لأن المنشآت المتوسطة والصغيرة دائما تمثل نسبة عالية في المنشآت. فبالتالي المملكة العربية السعودية ممثلة في الحكومة دائما مع التداعيات الاقتصادية والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تلقي عالميا بظلالها على معيشة المواطن، إلا إن ولله الحمد لا يشعر هناك المواطن بالشكل المثير والكبير، وخصوصا من ضمن الدعم الكبير جدا والدعم المتنوع، سواء للأسر المحدودة الدخل أو سواء للمنشآت الناشئة أو سواء للأمور المختلفة التي يحتاج المعالجة. لذلك حقيقة أقولها وبصدق، المملكة العربية السعودية تتعامل بحكمة اقتصادية دائما ترتع تداعيات التضخمات الاقتصادية التي يعني تكون في البلدان المجاورة وحتى عالميا.
0: دكتور سلطان، من خلال الخطاب في خطاب سمو سيدي ولي العهد نصا ذكر 10 سنوات حافلة من رؤية 2030 حققت فيها مؤشرات الأداء لبرامج واستراتيجيات الرؤية 93% من مستهدفاتها، هذا بفضل الله، ثم بأداء وكفاءة المواطنين والمواطنات. عن هذا المؤشر تحديدا دكتور، ما هو تعليقك على هذا الرقم 93% من استراتيجيات الأداء في الرؤية تحققت وتحققت مستهدفاتها؟
1: حقيقة أخي الكريم، وأنا أقولها بكل صدق، ونحن دائما في أقسامنا المالية والمحاسبية وفي الجامعات أقول عندما نتحدث نظريا ينبغي أن نرى ماذا حدث عمليا في الواقع العملي. سمو ولي العهد أشار إلى نقطة مهمة جدا خلاف نقطة راح أذكرها لاحقا، وهو ما يتعلق بالأمور التي تحققت من رؤية المملكة 2030. لك أن تتخيل أخي الكريم أن في سابق الأعوام كانت المملكة العربية السعودية كدخل رسمي ورئيسي تعتمد على الإيرادات النفطية. صحيح. الآن ارتفعت وبشكل كبير وملحوظ الإيرادات غير النفطية، والذي يجعل منا كماليين ومحاسبيين في هذه القراءات أن الاحتياطات السعودية الحمد لله رب العالمين لن يكون لها تضرر. وبالتالي عندما أيضا يكون هناك جانب اقتصادي له أثر، فإن التنوع لا يمكن أن يكون على جانب واحد، وهذه حقيقة واحدة من أهم ما وضعته رؤية 2030، وهو لا يكون لنا اعتماد موحد بل يكون لنا اعتماد آخر في الإيرادات غير النفطية. أيضا الجانب الآخر السياحي، أصبحت المملكة العربية السعودية وجهة سياحية شتوية صيفية في مدن المملكة العربية السعودية. فلعلي استشهد بما تقوم به مثلا هيئة الترفيه واستقطابها مثلا في مواسم الشتاء في الرياض، لعلي استشهد بما تقوم به وزارة السياحة في عسير وفي الطائف وفي المناطق الجنوبية صيفا، لعلي أرى حقيقة، وأنا قلتها في أغلب الأماكن، قبل 10 سنوات لم نكن نشهد بعض المنتجات التجارية العالمية موجودة في بعض المناطق والمدن. الآن وحاليا ما يمكن أن تجده في واشنطن ولا نيويورك ولا في لندن ولا في سويسرا ولا في جنيف، تجده في أبها.
0: صحيح.
1: بعض المنتجات وفي الرياض وفي جدة ولله الحمد. فلذلك مكتسبات 2030 كانت كبيرة جدا. ولعلي أضيف نقطة مهمة جدا وهو انخفاض معدل البطالة، أيضا هذا شيء جميل جدا. طبعا انخفاض معدل البطالة كان له مقومات جميلة، وهو التنوع في المشروعات وفتح المجالات أمام المواطنين والمواطنات. أيضا تغير الثقافة السائدة، وأصبح المواطن السعودي والشاب السعودي والشابة السعودية ينخرطون في الأعمال المختلفة، وبالتالي كان هذا جميل جدا. الأمور السياحية حقيقة التنوع الآن اللي نراه في أمالة وفي العلا وفي الرياض وفي الجنوب وفي الشمال جميل جدا. هذه أيضا جعلت من الإيرادات غير النفطية ارتفاع مهم جدا.
0: صحيح دكتور، وهذا تأكيد لكلامك، يعني في الخطاب الملكي ذكر أنه سجلت الصادرات غير النفطية نموا بنسبة 155% مقارنة بعام 2016، فهذا يؤدي إلى انعكاس تنامي في حضور دعم هذا القطاع. دكتور، ما ذكر أيضا في هذا الخطاب الملكي أن المملكة تتقدم عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، وأيضا ذكر أن أو ذكر سمو سيدي ولي العهد حفظه الله لقد أسمينا عام 2026 بعام الذكاء الاصطناعي. ماذا يحمل هذا المسمى للمملكة العربية السعودية في مؤشرات المستقبل وفق رؤية المملكة 2030؟
1: الحقيقة أخي الكريم، وأتفق معك في هذه النقطة، قبل ما أصل للتقنية وللذكاء الاصطناعي الذي ذكر وتوجيه وذكر سمو ولي العهد، المملكة العربية السعودية رائدة في التحول التقني والآلي. فعلى سبيل المثال لو أخذنا تطبيقين بسيطة، أبشر وتوكلنا، أصبحت مدارس عالمية تقنية يتم الاستفادة فيها. الذكاء الاصطناعي حاليا أصبح لدينا فيما يتعلق ربما الأخوان في سدايا أو في الجهات ذات العلاقة هي المشرفة، وفي وزارة أو هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أيضا لها دور كبير جدا في طرح هذه القضية الكبيرة. بعض الأعمال التي قد تأخذ فيها سنوات وأيام قد يستفاد منها في الذكاء الاصطناعي. ولذلك لاحظ هذه النظرة الثاقبة من الحكومة للاهتمام بالذكاء الاصطناعي يعني ثلاث أمور رئيسية. أولا فهي تخفيف الأعباء والاعتماد على العنصر البشري في بعض الأمور الذي قد يولد الأخطاء. ثانيا السرعة المتناهية في إنجاز الأعمال وإدخال ثقافة الذكاء الاصطناعي، وثالثا أيضا تصدير المعرفة. عندما نكون سباقين في مثل هذه الأمور كما ذكرت لك في المثالين السابقين،
0: نعم صحيح،
1: يصبح لدينا تصدير للمعرفة في هذه الأمور. وأيضا والأهم من جميع هذا كله هو مواكبة التطور العالمي الذي يتم. وأنا استشهد بهذا ولله الحمد والمنة في طلبة الدكتوراه هذا اليوم، عندما تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي والمحاسبة والمالية كان اهتمام كبير جدا ونظرة ثاقبة في أن هناك تطور جميل ينبغي أن يتم الاعتماد عليه في القادم، وأيضا مواكبة التطورات ذات العلاقة في التقنية.
0: جميل جدا دكتور، يعني في ظل هذه التحولات وفي ظل أيضا ما تشهد المملكة من يعني مجالات اقتصادية وتنموية ومنجزات ومشاريع تنموية، دور مجلس الشورى في أيضا الرقابة وأيضا الاهتمام بهذه الجوانب وهذا الاهتمام بهذا الخطاب الملكي الذي رسم خطة المملكة التنموية والاقتصادية؟
1: جميل جدا. طبعا مجلس الشورى بحكم عضويتي السابقة وأيضا ما يمارس الآن، مجلس الشورى لديه مهام رئيسية تتمثل في التشريع في إحداث الأنظمة الجديدة والتعديل على أنظمة قائمة، بالإضافة إلى الدور الرقابي المهم وهو يتمثل في التقارير التي تصدر وتصل من الوزارات المختلفة وترفع للمقام السامي ثم تحال إلى مجلس الشورى لدراستها والرقابة عليها وتوجيه التوصيات المختلفة. لذا هنا دور أصيل ومهم جدا لمجلس الشورى في المتابعة الحثيثة، ولذلك هذا واحد من أهمية أهداف هذا الخطاب الملكي الكريم. عندما يحضر سمو ولي العهد وتحضر القيادة لشرح الأهداف الاقتصادية والأحداث الداخلية والخارجية أمام أعضاء مجلس الشورى، فإنها رسالة لعكس ذلك في التقارير التي سترد لاحقا في ما يتعلق بمتابعة الوزارات المختلفة، التحقق من أن تنفيذ الأهداف التي وضعت، التحقق من أن كل ما يكون في الواقع العملي من الوزارات المختلفة متفق مع رؤية المملكة التي ذكرت في الخطابات الملكية. وبالتالي هنا دور أصيل وكبير جدا لمجلس الشورى، اعتدنا أن يفعل الدور الرقابي، وكما نشهد يوميا التطور الكبير والمتابعة في وإصدار التوصيات ذات العلاقة والتي ترفع للمقام السامي ثم تعاد إلى هذه الجهات

0: للاستمرار والتحسين. فهي دائما حقيقة هو الخطابات الملكية عندما تشرح للأعضاء وعندما يتم ذكرها للأعضاء هناك يتم متابعة من مجلس الشورى في أدواره الرقابية المناطة به.
1: يا سلام دكتور. أيضا الخطاب رسم سياسة المملكة الخارجية، ماذا يعكس هذا الخطاب بشأن حضور المملكة ودورها في القضايا الإقليمية والدولية خصوصا في ظل المتغيرات اللي يشهدها العالم؟
0: حقيقة أخي الكريم، وأنا أقولها والله بدون مجاملات، ليسوا بحاجة منا في حكومتنا الرشيدة، فنحن منهم وهم منا، ونحن مكملين دائما لبعض، ولكن حقيقة أنا أغبط أنفسنا على السياسة رغم أنني لست شخصا سياسيا، ولكنني أغبط
1: من خلال وجودك كعضو شورى سابق دكتور.
0: أنا أغبط نفسي كمواطن حالي وكعضو مجلس شورى على السياسة الحكيمة الخارجية التي تتولاها المملكة العربية السعودية مع الخارج دائما. ولعلنا نضرب مثال كبير جدا بالتداعيات الأخيرة التي ضبطت فيها المملكة العربية السعودية النفس، وهي تقديما المصلحة العامة وتقديم حماية الناس وتقديم حماية الأطفال وتقديما لحماية النساء على حتى مصالح المملكة العربية السعودية. فدائما المملكة العربية السعودية حتى وهي تتعرض لبعض التداعيات، إلا أن المملكة العربية السعودية في سياستها سياسة حكومة وتنشرها لسياسة المواطنين على ضبط النفس وضبط الأمور، ودائما الذهاب للدبلوماسية وللحوار وطاولات الحوار بعيدا عن الحروب وبعيدا عن العدوان وبعيدا عن المشاكل. وهذه سياسة انتهجتها المملكة العربية السعودية أنها دائما تبدأ بالسلام. نرى النشاطات التي تقوم بها وزارة الخارجية، ولي العهد حفظه الله في زياراته الأخيرة التي أيضا ما نراه من استقبال وفود في اليومين الماضي للمملكة العربية السعودية، أيضا النشاط التي تقوم به وزارة الخارجية في الحضور والتواجد دائما. ولكن حقيقة سياستنا ولله الحمد الخارجية هي سياسة سلام مع من أراد السلام للمملكة العربية السعودية، ونحن كما ذكر المملكة العربية السعودية دائما تقدم مصالح الناس وتكون الرحمة عالية ومرتفعة حتى يعني تصل الخطوط الحمراء. فحقيقة سياستنا ولله الحمد في المملكة العربية السعودية سياسة مفخرة وتدرس في كل ما في كل دول العالم.
1: أتفق معك يا دكتور. شكرا لك الدكتور سلطان الفارح عضو مجلس الشورى السابق، كنت ضيفا معنا في برنامج مع الحدث.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا لك دكتور. وفي ظل هذه الملامح الجميلة في ختام هذه يعني الجلسة الجميلة التي حملها خطاب سيدي خادم الحرمين الشريفين والذي ألقاه نيابة عن سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز لأعمال السنة الثالثة، وأيضا ما يؤكد من خلاله سموه تجسيد رؤية المملكة لمسار المملكة وأولوياتها، ويضع أمام مؤسسات الدولة والمجتمع ملامح مرحلة جديدة من العمل، وتؤكد المملكة دائما أنها تقف إلى مواطنيها وإلى مستقبل بلادها برؤية قيادة حكيمة ورؤية سديدة. نشكركم، كنت معكم أنا ظافر الخثعمي في برنامج مع الحدث.
2: مع الحدث.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: معكم في إذاعة الرياض.

مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن على الهواء مباشرة إلى الرحاب الطاهرة في المسجد الحرام في مكة المكرمة لنقل أذان صلاة العشاء.

الذي عدت به على الخاطئين، ثم لم يمنعك تماديهم في الخطايا أن جدت لهم بالمغفرة. فيا من رحمته واسعة وفضله عظيم، اغفر الذنب العظيم يا أرحم الراحمين. اللهم أنت رجائي، وإن جئتك بالخطايا التي تنوء بها التوبة فبعزتك وجلالك ما أردت بمعصيتي أن أكون عبدا عصيا، ولكن سولت لي نفسي.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هكذا إخوة الإيمان، نقلنا لكم مباشرة أذان صلاة العشاء حيا على الهواء من المسجد الحرام في مكة المكرمة.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعلي. الله
1: يا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبي الهدى والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتنا المستمعون والمستمعات في هذا اللقاء المتجدد للحديث عن أسماء الله سبحانه وتعالى. اليوم إن صح التعبير بأتكلم عن اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الذي ربما يدخل في باب الرقائق، الاسم الذي يفتح الآفاق في نفوسنا بعظيم عطاء الله سبحانه وتعالى، يفتح الآمال بأن الله لن يخذلنا وسيكرمنا إن كان في الدنيا أو في الآخرة، ألا وهو اسم الوهاب. هذا الاسم الذي جاء بصيغة المبالغة، فلم يأتي اللفظ باسم واهب وإنما الوهاب، كما قلنا سابقا في الرزق ما جاء بصيغة إن الله هو الرازق، لا، إن الله هو الرزاق. فحينما تأتي هذه الأسماء بصيغة المبالغة، أبشر وأمل خير وستجد بأمر الله سبحانه وتعالى عطاء من الله لا ينتهي. المهم اليقين الذي ينفتح معه فكرنا وذهننا، ماذا قصد الله بهذا العطاء، وماذا قصد الله بأن يهب لك ولي ولغيرك من الناس، ما هو هذا العطاء والوهب منه سبحانه وتعالى. نقول أحبتنا، اللفظ هذا جاء في القرآن الكريم مطلق، في صحيح السنة لم يرد هذا الاسم بهذا اللفظ أنه سبحانه وتعالى الوهاب، لكن في القرآن الكريم جاء مطلقا معرفا في ثلاثة مواضع من هذا القرآن، منها قوله سبحانه وتعالى العزيز الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى إنك أنت الوهاب، وفي قوله سبحانه وتعالى قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. ثلاث مرات في القرآن فقط، لكنه يحمل معان عظيمة وهبات جزيلة وإكرام جسيم من الله سبحانه وتعالى تنوعت مشاربها، ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول المفسرون لفظ الوهاب لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى، لأن عطايا عديدة، أما العبد إذا كان بيعطي فهو يصدق عليه أن يقول واهب، لأن العبد ما يملك إلا أشياء محدودة فقط. فقد يستطيع الإنسان أن مثلا يساعدك في سلفة، يستطيع مثلا يساعدك في عرض من عوارض الدنيا، أو في خدمة يقدمها لك في أي مجال من مجالات الدنيا، وتبقى يعني قدرته محدودة. ربما هذا اللي عنده دراهم ويعطيك ما يقدر يشفيك، ربما ذاك اللي يقدر يساعدك في الشفاء ما يقدر يعطيك مال، وقس على ذلك أشياء كثيرة. فالعبد عطاياه محدودة، لكن الله سبحانه وتعالى عطاياه متعددة وقادر عليها، متى شاء أن تكون ستكون. ولذلك يقول سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. بل الأعجب والأجمل أيها الأحبة أن الله في أحيان كثيرة يهب العبد ابتداء وتفضلا منه بدون أسباب. نجي أحيان نقول فلان فتح الله عز وجل عليه في الترازة في الدراسة، فلان فتح الله عليه في الأرزاق، كذا عطية من الله سبحانه وتعالى، ربما لعمل صالح عمله والله سبحانه وتعالى أراد أن يعطيه جزاء ما فعل فضلا عما يؤخره له في الآخرة. هذا الرب سبحانه وتعالى هباته لا تتوقف لا بحد ولا بزمان ولا بمكان ولا بحال، وإنما في كل وقت. هذا الاسم العظيم لله، ألا وهو الوهاب. وكيف أن الله سبحانه وتعالى عطاياه عظيمة وجزيلة لا تقف حتى في الدنيا فقط، وإنما حتى في الآخرة. هذا الحديث الصحيح الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرب لعبد من عباده، يقول أنه في آخر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل قال صلى الله عليه وسلم فهو يمشي مرة ويكبو مرة والنار تصيبه، لهب النار يصيبه. يقول هذا الرجل، لك أن تتخيل هذا الوضع الآن، كيف أنه رجل ما دخل الجنة ومع ذلك هو يعني يمشي مرة ويطيح مرة، ثم يأتي الله سبحانه وتعالى الوهاب بكرم عطائه فيقول لهذا العبد

أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ملك من ملوك الدنيا اختار. كنت تتخيل أنه هذا الملك في الدنيا عنده مال يعني ليس له انقطاع؟ فيقول العبد: يا رب تعطيني مثل ملك مثل ملك ملك من الملوك، يا رب أنا راضي، تعطيني يعني مجرد واحد من هؤلاء الملوك. فيقول الله عز وجل: لك ذلك وليس كذا فقط. ثم اسمع ماذا يقول: لك ذلك ولك مثله ومثله ومثله ومثله. قال ثم يقول الله في الخامسة، قال ثم يقول العبد لله في الخامسة: يا رب رضيت، يا رب يا رب رضيت، اسمع إلى الوهاب ماذا يقول. قال فيقول الله عز وجل: فوق كل هذا العطاء وهذه الهبات وهذه الكرامات، يقول الله عز وجل لهذا العبد الذي كان يكبو ويقع وكانت النار تأخذ منه وتصيبه، يقول الله عز وجل: ولك عشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. الله أكبر. أبشروا وأملوا يا أمة الإسلام، يا أهل لا إله إلا الله، فإن الله يعطي عطاء عطاء جزيلا، ورحمته أعظم عطاء. فنسأل الله أن يرحمنا وأن لا يحرمنا، وأن يجعلنا من عباده الذين يشكرونه قولا وعملا يا رب العالمين. لكم الشكر على حسن استماعكم، وأستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إعداد وتقديم الدكتور ناصر العبيد، إخراج عبد الله الخمعاني.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: في دقائق.
3: علاج طبيعي لصحتك النفسية. أحياناً تحس إنك منضغط، متوتر أو حتى مكتئب بدون سبب واضح. تحاول تركز بس أفكارك مشتتة وتحس إنك مو على بعضك. أول فكرة تجي ببالك يمكن تكون أحتاج أطلع أغير جو أو حتى أنام شوي، بس الحقيقة كثير منا يغفل عن حل بسيط وموجود في كل مكان: الحركة. الرياضة بكل أنواعها تعتبر علاج فعال ومجرب للصحة النفسية. مو لازم تكون محترف ولا تحتاج اشتراك في نادي فاخر. السر مو في كمية التعرق، السر في أنك تحرك جسمك وتخلي كل عضلة تشارك في تنظيف داخلي لمشاعرك وأفكارك. لما تمارس أي نشاط بدني، جسمك يبدأ يفرز مواد كيميائية طبيعية مثل الأندروفين والدوبامين. هذه المواد تعرف بهرمونات السعادة والراحة لأنها تساعد على تقليل الألم الجسدي والنفسي وتحسن المزاج وتخلق شعور بالرضا العام. الدراسات الطبية والنفسية تقول أن الناس اللي يمارسون الرياضة بشكل منتظم حتى لو بشكل بسيط يكونون أقل عرضة للاكتئاب بنسبة كبيرة. طبعاً ما نقول أن الرياضة تعالج كل شيء، لكنها أداة قوية جداً في تقوية المناعة النفسية، زي الدرع اللي يحميك من نوبات الحزن أو القلق اللي ممكن تمر فيها. ولما نتكلم عن أنواع الرياضة اللي تساعدنا، الحلو أن الخيارات كثيرة وتقدر تختار اللي يناسبك شخصياً. تمشية يومية في الحي أو في الحديقة، ركوب الدراجة في الصباح الباكر، اليوغا وتمارين التنفس، الجري، السباحة وحتى الرقص. وحتى الأعمال المنزلية أحياناً إذا سويتها بنشاط تعتبر حركة ممتازة. والأهم من كل شيء أنك تستمتع أثناء ممارسة الرياضة، لا تضغط على نفسك ولا تحول الرياضة إلى واجب ثقيل. الهدف مو أنك تصير بطل أولمبي، الهدف أنك تحس بتحسن في نفسك. طيب، وش اللي يمنع كثير من الناس من ممارسة الرياضة؟ فيها أعذار كثيرة: ما عندي وقت، ما عندي طاقة، الجو حار، النادي بعيد، ما أحب الرياضة وغيرها. لكن الواقع الجسم يحتاج الحركة زي ما يحتاج الأكل والنوم. لو حتى 10 دقائق مشي في اليوم بتلاحظ الفرق خلال أسبوعين. وإذا كنت تحب التفاعل، جرب الرياضة الجماعية، تخلق جو ممتع وتحفزك تستمر. تقدر تشارك في فريق مشي أو تأخذ دروس جماعية أو حتى تسوي تحدي بسيط مع أصحابك. وفي جانب مهم كثير ينسونه: الرياضة مو بس تساعد في تحسين المزاج وقتيا، لكن تأثيرها ممتد. هي ترفع جودة نومك، تنظم شهيتك، تحسن تركيزك أو حتى تحسسك أنك منتج أكثر. يعني كأنها تسوي ريستارت.

0: داخل الجسم والعقل معا. وما ننسى أن الرياضة تعطيك شعور بالإنجاز، كل مرة تكمل تمرين أو تنجح في التزامك لمدة أسبوع تحس بالفخر، وهالشيء يعزز صورتك عن نفسك ويقوي ثقتك ويشيل عنك كثير من الضغط النفسي اللي تكدس داخلك. خلنا نكون واقعيين شوي، أحياناً تبدأ الرياضة وأنت متكاسل بس بعدها تحس أنك شخص ثاني. الفكرة أنك ما تنتظر تتحمس عشان تبدأ، بل تبدأ وبعدها يجي الحماس. ختاماً، الرياضة مو بس لياقة ولا بس مظهر، الرياضة هي توازن، طاقة، علاج، وهي أحد أبسط وأصدق الطرق اللي ممكن تساعدك تتجاوز يومك. ما تحتاج وصفة ولا تكاليف، بس تحتاج قرار بسيط: قوم وتحرك. جرب وخل جسمك يخدمك بدل ما يكون حمل ثقيل عليك، لأن كل خطوة، كل قفزة، كل حركة تخلصك من التوتر وتقربك من نفسية أقوى وحياة أهدى.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن. خليجي 27. يشكل المنتخب الكويتي علامة فارقة في كأس الخليج العربية، إذ يعد الأكثر تحقيقاً للقب بواقع 10 مرات، فضلاً عن استحواذه على قائمة الهدافين التاريخيين بوجود 3 نجوم، يتقدمهم جاسم يعقوب في الصدارة ب18 هدفاً، ويأتي كل من جاسم الهويدي وفيصل الدخيل في المركزين 4 و5 برصيد 14 هدفاً لكل منهما. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: مستدام. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مستدام، والذي نستعرض من خلاله هدفا من أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. في كل أسبوع مستمعينا نتوقف عند هدف من أهداف هذه الخطة والتي نناقش من خلالها زاوية تلامس واقعنا. هدفنا لهذا الأسبوع هو الهدف 14: الحياة تحت الماء. ضيفنا في هذه الحلقة هو الدكتور حسين بن موسى الناشري، الأستاذ المشارك في قسم الأحياء بكلية العلوم في جامعة جازان والمتخصص في التلوث البيئي البحري. حياكم الله دكتور حسين، سعداء أن تكون معنا.
3: حياك الله دكتور سليم، مساء الخير وعلى فريق العمل المميز وجميع المستمعين والمستمعات وأيضا على الإذاعة المميزة.
2: دكتور، يعني التلوث البيئي الساحلي يأتي من مصادر متعددة كما يعلم الجميع، يعني صناعية وزراعية وبلدية وغيرها، إضافة إلى الملوثات الناتجة عن الحركة الملاحية والسياحية المتزايدة على السواحل بشكل عام وعلى سواحل المملكة تحديدا. من خبرتكم العلمية دكتور وأيضا العملية، ما أبرز مصادر التلوث البيئي التي تشكل تحدي كبير على سواحلنا اليوم؟
3: نعم، في البداية أشكر سعادتكم ولإذاعة الرياض الاستضافة ونتشرف بها، وأسأل الله أن نقدم ما يفيد المستمع الكريم في محاور اللقاء إن شاء الله تعالى. الحقيقة دكتور لعلي بس أبدأ بمعلومة ونبذة بسيطة عن البيئة البحرية حتى يعني يتلقى المستمع يعني تمهيد بسيط حتى ندخل بعدين في مصادر التلوث. طبعا البيئة البحرية هي منظومة مائية ممتدة تشمل جميع المحيطات والبحار وأيضا بعض البحيرات المالحة. جميع المياه المالحة تدخل في هذه البيئة، وطبعا تغطي أكثر من 70% من مساحة الكرة الأرضية. هذه البيئة البحرية تضم تنوع حيوي هائل، يبدأ من العوالق الطبيعية الدقيقة وينتهي بالكائنات الضخمة والشعاب المرجانية والحيتان. وهذا من هنا أتى اهتمام الأمم المتحدة بالحياة تحت هذا الماء. وطبعا تشمل البيئة على نظم البيئة البحرية على نظم مختلفة ومتنوعة، مثل نظام المد والجزر ونظام الشعاب المرجانية ونظام مستنقعات المنغروف وأيضا نظام مصبات النهر، هو التقاء النهر في البحر. وهذه بيئة أيضا تتكون من خلال وتوجد فيها كائنات وعوامل بيئية وأيضا نظام مستنقعات الطينية. هذه أنواع من النظم موجودة في البيئة البحرية، ولها وأيضا لها دور مهم جدا في التوازن البيئي وإنتاج الأكسجين وأيضا مأوى ومصدر مهم للغذاء وأيضا للتجارة.

0: أو النقل البحري وكذلك السياحة، ويعتمد كثير من الدول على مصادر اقتصادية من خلال السياحة البحرية، وأيضا موارد طبيعية من خلال إنتاج الغاز والنفط الطبيعي، وأيضا مصادر للطاقة المتجددة. بالنسبة نرجع لسؤال سعادتكم الله يحفظكم، مصادر التلوث البيئي على السواحل بشكل عام، يعني نرجع للسعودية. طبعا التلوث البيئي هو يعني عالم كبير وتخصص كبير، وفي أنواع متعددة في التلوثات التي تؤدي، وهو طبعا عبارة هو إدخال شيء يعني زايد عن البيئة يؤثر عليها سلبا. بالتالي التلوث في البيئة الساحلية حصرته يعني في ثلاث أنواع رئيسية. أولا التلوث الصناعي والبلدي، وهذا متمثل في تصريف مياه الصرف الصحي أجلكم الله، والملوثات غير المعالجة بالكامل إلى سواء من المصادر الصناعية أو مصادر البلدية إلى ساحل البحر أو ساحل المحيط أو ساحل الخليج. وهذه محملة بمعاناصر ثقيلة ومركبات عضوية تساعد في تلوث البيئة البحرية، وأيضا تؤدي إلى تدهور الكائنات وموتها. هذا النوع الأول. النوع الثاني التلوث الملاحي والنفطي، وكما تعلمون يعني البحر الأحمر والخليج العظيم من أهم الممرات الملاحية العالمية،
1: صحيح.
0: وهي من مصادر انتقال للتجارة العالمية ما بين الدول، وبالتالي يحصل بعض يعني تصرف زيوت النفط والهيدروكربونات من السفن ومياه وأيضا حصل يعني سابقا،
1: صحيح.
0: بعض يعني خلينا نقول غرق بعض السفن النقل، وهذا أدى إلى التلوث هذه البيئة. كذلك التلوث الرسوبي من أعمال الإنشاءات الساحلية، كما تعلمون يعني الساحل عادة يستفاد منه في تطويره وتحسينه والاستفادة من يعني المسطحات على ساحل البحر، وبالتالي يساعد على زيادة الرسوبيات داخل والعكارة داخل البحر وداخل البيئة البحرية، وبالتالي يقلل من وجود أشعة الشمس، وبالتالي تتأثر الكائنات وتحرق.

0: المرجانية في جنوب البحر الأحمر تعد من أغنى النظم البيئية البحرية تنوعاً، ليست فقط في المنطقة وإنما على مستوى العالم، وهي أيضاً في الوقت نفسه من أكثرها حساسية لأي خلل بيئي طاري كما تفضلتم. كيف ينعكس التلوث البيئي على التنوع الحيوي في هذه النظم الساحلية الحساسة؟
1: نعم، طبعاً سؤال مميز دكتور. التنوع البيئي طبعاً، وأقول التنوع الحيوي هو يعني باختصار شديد جداً هو تنوع الكائنات في بيئة معينة أو تنوع البيئات. طبعاً التنوع الحيوي يشمل الكائنات الحية الحيوانية والنباتية، وكل ما زاد التنوع كل ما زاد أهمية هذا المكان أو أهمية البيئة. زي ما ذكرت جزر فرسان فيها تنوع مهول من الكائنات الحية النباتية أو الحيوانية، وأيضاً تنوع البيئات نفسها في الشعاب المرجانية وفي النبات المنغروف وفي أيضاً المستنقعات الطينية. فكل التنوعات الحيوية ومستويات التنوع الحيوي موجودة في هذه البيئة التي ذكرتها جزر الفرسان. طبعا التهديدات والتلوث البيئي يؤثر بشكل كبير في هذا التنوع، يؤثر من ناحية تدمير العوائل والموائل والمأوى لهذه الكائنات. مثلا نأخذ الشعاب المرجانية موجودة في جزر الفرسان، وهي من أكثر البيئات التي تأوي الكائنات، يعني 25% من الكائنات التي توجد في البيئة البحرية موجودة في الشعاب المرجانية. فالتلوث الكيميائي مثلا أو العكارة تقلل من وجود أشعة الشمس في هذه البيئة، وبالتالي أيضا زيادة درجة الحرارة تقلل من جودة المرجان اللي هو الحيوان المؤسس لبيئة الشعاب المرجانية، وبالتالي تساعد في ظاهرة الإبريضات الشعاب المرجانية. هذه الإبريضات يعني صارت الشعاب المرجانية بيضاء تمام ولا تتحمل أي كائنات أخرى، بالتالي تسبب في قتل هذه الماء نقول البيئة أو الموائل، وأيضا بالتالي تؤدي إلى إما نفوق الكائنات التي تعيش في هذه البيئة أو هجرتها، وبالتالي هجرتها تساعد في تعرضها لأيضا الافتراس وخلاف. هذا أول شيء. أيضا اختناق مثلا غابات المنغروف، نأخذ على سبيل المثال غابات المنغروف من البيئات المناسبة، وهو عبارة عن نبات المنغروف يعني نبات ملحي يعيش في هذه البيئة ويكون أيضا بيئة مناسبة لكائنات أخرى تعيش فيه. بالتالي وجود مثلا عكارة ووجود درجة حرارة عالية ساعد في تقليل أشعة الشمس، وبالتالي أيضا موت وتأثر للجذور الهوائية التي يتم فيها تبادل الغازات، وبالتالي موت هذا النبات، وهذا يؤدي إلى نفوق الكائنات التي تعيش فيه وهجرتها وانتقالها. هذا تقريبا باختصار شديد جدا. أيضا مساحات الخضراء كل ما زادت عكارة كل ما قلت أشعة الشمس، ثم قلت مسطحات الخضراء في هذه البيئات. أخيرا واختم فيها في هذا المحور أنه طبعا في التلوث هذا يؤدي إلى تلوثات جديدة الآن، يعني صدر عندنا أو صار من التلوثات المهددة حاليا لو تلوث البلاستيكي. هذا يساعد على أنه البلاستيك طبعا مادة لا تتحل وإنما تتفكك إلى جزئيات صغيرة،
0: وهذه خطيرة يا دكتور، يعني حتى نعم. على الـ نعم. على الـ يعني في المناطق البرية وليست فقط البحرية. نعم. وباتت من أكثر حقيقة أشكال التلوث انتشار عالمي، وأثرها يمتد من الكائنات البحرية إلى السلسلة الغذائية بأكملها. يعني أنا من خلال الأرقام التي ذكرها زميلنا المعد يعني تفاجأت من كمية الخطر مخلفات البلاستيك والتي أصبحت يعني تهدد البحار بشكل كبير وتهدد الكائنات البحرية يعني بشكل ربما في المركز الأول مخلفات البلاستيكية.
1: نعم نعم نعم صحيح دكتور. طبعا لأنه صار يعني البحار والمحيطات صارت عبارة عن خلينا نقول مركز لإلقاء هذه النفايات البلاستيكية الموجودة في العدم، يعني ما هي موجودة على يعني ما نعيش فيها احنا كبشر وإنما كائنات أخرى، بالتالي هذا البلاستيك لا يتحلل وإنما يتفكك إلى زي صغيرة. زي ما ذكرت دكتور سلسلة غذائية تبدأ بكائنات دقيقة جدا تتغذى على هذه الجزيئات الصغيرة، إما تدخل عن طريق الغذاء التي تتغذى عليها هذه الكائنات ثم تتغذى عليها كائنات أخرى وتنتقل من كائن صغير حتى تصل إلى أعلى قمة في سلسلة غذائية وهو الإنسان تمام. وبالتالي انتقالها عبر سلسلة غذائية يؤدي إلى تدهور كبير في كل سلسلة، وبالتالي يؤدي إلى اختلال في هذا النظام.
0: نعم دكتور، من الأرقام المخيفة فعلا تقدر كمية المخلفات البلاستيكية التي تدخل بحار دول الخليج فقط بنحو 12 مليون طن سنويا، يعني وهذه دراسات علمية مؤكدة.

0: ورقم مخيف. يعني يمكن الواحد أحيانا يعني يتساءل كيف ممكن هالمخلفات البلاستيكية بهالقدر من الملايين الأطنان سنويا تدخل بحار دول الخليج فقط.
1: نعم دكتور، طبعا زي ما أقول لك هو التلوث البيئي نظرا لانتشار الاستخدام البلاستيك في كثير من جوانب الحياة سواء عندنا في دول الخليج أو على مستوى العالم، فصار في عندنا وفرة في الفائض من هذا النفايات وعدم استخدامها وإعادة تدويرها في الحياة يعني اليومية، وإنما صار من ضمنها هي من ضمن النفايات، فبالتالي يعني يعتبر يعني البحار والمحيطات هو المكب النهائي أو النقطة النهائية لهذه المخلفات، وبالتالي زاد نسبة إدخالها سنويا سواء 12 طن زي ما ذكرت، وممكن هذه النسبة تزيد وتنقص على حسب البيئات وعلى حسب الدول وعلى حسب أيضا تقدم الدول. بعض الدول تعيد تدوير هذه النفايات وتقلل من إدخالها في المحيط والبحر، وبعض الدول لا ما عندهم يعني نقول يعني تقنية متقدمة في إعادة التدوير. طبعا التلوث البلاستيكي يا دكتور للكائنات البحرية هو يسبب ضرر من جهتين. أولا النفايات أو البلاستيك الكبير اللي ما يتحلل يعني إلا بعد فترة يعني بفترة بعيدة جدا، مثل شباك الصيد، بعض الصيادين يترك شباك صيد المتهالك أو يعني الذي لا يستفيد منه في البحر، بالتالي يسبب في اختناق كثير من الكائنات من ضمن السلاحف البحرية وبالتالي موتها. كذلك إلقاء الأكياس البلاستيكية المستخدمة من السياح ومن الزوار ومن الصيادين ومستفيدين من البحار في البحر وبالتالي أيضا اختلاقها. بعض الكائنات تتغذى على هذه الأكياس معتبرة أنها يعني نوع من أنواع الكائنات، في نوع اسمه قنديل البحر، هذا عبارة عن كائن هش يعني كذا يعني كأنه يشبه الكيس إلى حد ما، وبالتالي يعني تتغذى عليها الكائنات. أيضا الجزء الثاني من التلوث البلاستيكي هو المايكرو بلاستيك، هي بعد تحلل أو بعد تفكك البلاستيك يتكون في عندنا دقيق البلاستيك أو المايكرو بلاستيك، هذه زي ما أشرنا سابقا أنها تنتقل عبر السلسلة الغذائية وعبر يعني خياشيم ومكونات، لأنه بعض الكائنات تتغذى عن طريق التنفس وأيضا مرور الماء داخل الكائنات داخل أجسامها، وبالتالي ترتبط هذه الدقائق البلاستيكية داخل الأنسجة والأغشية وبالتالي تنتقل إلى داخل السلسلة الغذائية وتصل إلى مائدة الإنسان وبالتالي ممكن تسبب له ضرر.
0: نعم.
1: في ويزيد زي ما ذكرت يزيد وينقص نسبة ويعني يعني أيوه ارتفاع التلوث البلاستيكي على حسب الدول. نعم. وعلى حسب أيضا كيفية تعاملها مع البلاستيك.
0: نعم بارك الله فيك يا دكتور، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم في برنامج مستدام، شكرا لضيفنا الكريم الدكتور حسين بن موسى الناشري الأستاذ المشارك في قسم الأحياء بكلية العلوم في جامعة جازان، شكرا لك يا دكتور على ما قدمت من طرح علمي حول واقع التلوث البيئي وسبل حماية سواحلنا وبحارنا منه، شكرا جزيلا.
1: الله يحفظك دكتور، شكرا على الاستضافة وبارك الله فيكم، نسأل الله أن نقدمنا المفيد للمستمعين.
0: شكرا لكم أنتم مستمعين الأعزاء على طيب المتابعة، نلتقيكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. تقبلوا تحيات طاقم العمل من الإعداد هاني الزهراني، من التقديم سليم الغامدي، من الهندسة الإذاعية عبير عبد الرحمن، ومن الإخراج سامي الجغيمان. شكرا لكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: مستدام. إذاعة الرياض، نبض الوطن. مسار
3: بسم الله الرحمن الرحيم، يا هلا وسهلا بمستمعينا الكرام، حلقة جديدة الليلة من برنامجكم مسار. الخوف من الفشل شعور طبيعي نمر فيه كلنا، لكن أحياناً يكون هذا الخوف أكبر من الفشل نفسه، يخلينا نتردد أو نتراجع عن فرص وتجارب جديدة. هل يمكن أن يكون خوفنا من الفشل هو ما يمنعنا من النجاح؟ كيف نتعامل معه بطريقة صحية ومتوازنة؟ وكل هذه الأسئلة رح يجاوبنا عليها ضيفنا اليوم الأستاذ أحمد السعدي المستشار.

0: في التنمية البشرية. يا هلا وسهلا بضيفنا اليوم الأستاذ أحمد السعدي المستشار في التنمية البشرية. يعطيك العافية أستاذ أحمد.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، وحيا الله المستمعين في كل مكان عبر أثير إذاعة الرياض. حياكم الله.
0: الله يحييك. طبعا احنا كلنا نعرف استاذ احمد انه الخوف جزء طبيعي من حياه الانسان، وكلنا نمر بمرحله خوف قد تزيد او تنقص من شخص الى اخر حسب الخبرات وحسب المواقف اللي مر فيها الانسان. سؤالي، ليش بالرغم من انه احنا عارفين انه الفشل، الخوف من الفشل يعتبر مرحله من مراحل النجاح، ومع ذلك احنا دائما نخاف من الفشل؟
1: جميل جدا. طبعا الخوف من الفشل ليس قناعة عقلية فقط، بل استجابة عاطفية وعصبية للتهديد. الفشل يهدد دائما حياة نفسية عميقة، الشعور بالكفاءة، القيمة، الانتماء، الأمان. تربط ذلك بالآلام والخسارة. الشخص دائما يخاف من الخسارة، لذلك معرفتنا بأنه طبيعي ما تلغي الخوف. وصح أنه طبيعي لكن ما تلغي الخوف، لأن دائما المعرفة دائما تطمن العقل، لكن الخوف يسكن في المشاعر والجسد نفسه، في جسد الشخص نفسه. يخاف دائما ان شعور بعدم الكفاءه، ان قيمته قلت، انتماء، الامان، هذه الاشياء كثيره جدا داخليا هي اللي تجعله يخاف من الفشل، علم انه شيء طبيعي جدا.
0: صحيح. طيب استاذ احمد، خوفنا من الفشل، واكيد كلنا مرينا بهالمرحله اننا خايفين من الفشل بالرغم من حماسنا، يعني ساعات نكون متحمسين وخاطرنا بالشغله هذه اللي بنسويها، ومع ذلك خوفنا من الفشل للاسف قد يتسبب هو نفسه بالفشل.
1: كلام جميل جدا. طبعا هو مزيج يا أستاذة لكل نظرة الآخرين، محرك خفي قوي. يعني الفشل نفسه قد يعني خسارة، سواء كانت خسارة مال أو خسارة منصب أو خسارة أي مكان. تمام. والخوف الأكبر غالبا يولد من خلال الشفقة والسخرية والمقارنة بالآخرين. دائما يسأل الإنسان نفسه، يعني هل يعني أنا ليش فشلت؟ وش صار من الفشل ده؟ طبعا هذا السؤال دائما إذا سأل نفسي يكشف أشياء كثيرة جدا في حياته. يعني إيش سبب هالفشل ده؟ إن هي خوفه من نظرة الآخرين دائما.
0: يعني خوفنا من الفشل إحنا سبب خوفنا من نظرة الآخرين لنا إذا فشلنا؟
1: نعم، هذا أكثر شيء، لأنها ناحية نفسية جدا، لذلك يخاف الشخص من الفشل، لأنه دائما الشخص الناجح بطبيعته دائما يبحث عن الكمال، ويبحث عن أن يكون صاحب موقع وصاحب مكانة جيدة وشعور يعني بالأمان النفسي. تمام. لكن حينما يرى أن الآخرين ممكن أن ينتقدونه، ممكن أن الآخرين يحركون في ذلك الأشياء الخفية داخله، هذه ممكن تخليه خوف من الفشل. لذلك كثير من الناس يعني ممكن يفشل. يعني تلاحظين مثلا في يعني دورات اللي نقدمها، مثلا دورات الإلقاء مثلا. تمام. تلقين مثلا ممكن شخص بارع، مثلا دكتور في جامعة أو مثلا إمام خطيب أو كذا، لكن أحيانا حينما يأتي أمام جمهور يعرف أن هؤلاء الجمهور يعرفونه، ممكن يتلعثم، ممكن يحصل لخوف. ليش؟ لأنه في داخله نفسيا خوف من الفشل. كيف أن أمام شخصيات مثلا لها قيمتها مثلا في المجتمع، أو أساتذة مثلا درسوني مثلا في مراحل التعليم أو كذا، أو شخصيات كذا، فهو الناحية النفسية دخلت في داخله فسببت له هذا الخوف. تمام. فهذا أحيانا النظرة للآخرين هي تسبب ذلك الخوف.
0: طيب وإذا كان الإنسان متصالح مع نفسه ومو كثير يتأثر بنظرة الآخرين، أو مو كثير يتأثر بردة فعل الآخرين تجاه نجاحه أو فشله، هنا يكون الخوف من الفشل إيش سبب؟
1: طبعا سببها أغلبية شيء كذا، طبعا دائما هو يحاول يكون عائق يعني في ذا، لكن دائما السبب المفروض دائما هو البحث عن الكمال. تمام. حتى لو انك مثلا متصالح مع نفسك، متصالح انك ما يعني تبغى الفشل او كذا، لكن دائما يجيك الفشل لان يكون هذا يأثر عليك في مثلا تجارب سابقة كانت بالنسبة لك اشياء كثيرة جدا، فهذه اللي تجعلك ذلك. حتى لو كنت متصالح أنك تقول والله الفشل هو سلم وطريق للنجاح وكذا، إلا أنك دائما تخاف من الفشل. والخوف دائما يقول من خاف سلم. الشخص إذا خاف من أي شيء سبحان الله دائما يسلم بأشياء أفضل.
0: جميل جدا. يعني ساعات إحنا خوفنا من الفشل إذا ما كنا يعني حاسبين حساب لرأي الناس في فشلنا، إذا صح التعبير، يعني ممكن يكون هو فقط إحساسنا بأننا تأخرنا خطوة عن الإنجاز

0: اللي احنا نطمح له
1: فعلا. يا سلام يا سلام. نعم احيانا يكون يعني احيانا وخوفنا من الاخرين تمام احيانا هو اللي يدفعنا للنجاح تمام صح. واحيانا الخوف من الفشل نفسه هو اللي يجعلنا ما نفشل، يعني نستمر في النجاح وكذا، لأن نرى نشوف أمور سابقة، فهذا شيء جيد جدا.
0: جميل أستاذ أحمد، يعني متى إحنا اعترفنا في البداية أن الخوف من الفشل هو جزء طبيعي في حياة الإنسان ويعتبر برضو يعني خلينا نقول أنه هو محطة يجب أن يمر فيها الإنسان لما يكون متوجه إلى تحقيق هدف معين. متى يتحول الخوف من الفشل من كونه شعور طبيعي نتعايش معه وتكون ردات فعلنا تجاهه سوية، وبين أنه يتحول إلى عائق يمنعنا من تجربة أشياء جديدة؟
1: يا سلام، يتحول إلى عائق عندما يصبح التجنب هو الرد الافتراضي، ويتحول لذلك حينما تقنع نفسك داخليا أنك جاهزا تمام، ويتحول إذا كان ذلك أنك أنت الفشل إلى نجاح، أن نكون هذا الخوف شيء طبيعي جدا، وأن يعني لست أنت الوحيد الذي تخاف من الفشل، فكثير من الناس خافوا مثل الصعود المسرح، خاف كثير من الصعود على التحدي أمام الآخرين، خاف كثير من يخطئ، خاف كثير من أن تمام، هذا خوف طبيعي طبعا، هذا مهم جدا، لازم نتحول إن شعور طبيعي داخلك تمام، ثم دائما تحاول أن هذا الشعور الطبيعي عندك تكون عندك الاستعداد الحقيقي الذي يحاول أن يحول هذا الفشل إلى نجاح، وهذا المهم جدا تمام، لأن هذا اللي حيؤثر عليك ويؤثر على تعاملك مع الآخرين جدا، يعني لأنك أنت ستعالج نفسك بنفسك، أنت ستبني نقاط النجاح الأساسية في حياتك إذا يعني كنت مثل ما قلت متصالح مع نفسك وعرفت أن الفشل هو خطوة من الخطوات الحقيقية للنجاح. ليس الفشل هو النهاية، بل الفشل هو البداية والانطلاق، لكن ليس أن الفشل يعني هو الضعف، بالعكس الفشل ممكن يكون قوة، الشخص إذا فشل ممكن يكون هو بداية القوة، بداية الانطلاق، بداية الذات تمام. فلذلك يعني دائما حتى في يعني إذا هزم الشخص مثلا أو رسب أو سقط أو كذا، يكون دائما كل جواد كبوة دائما صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: فلذلك دائما هو يعني يكون هذا الفشل عبارة عن دروس يتعلمها، أنا أخطأت في كذا وكذا وكذا سأتعلم ذلك تمام؟ هنا يكون اندماج عنده حقيقي في بلورة هذا الموضوع بداخله، حتى يكون الفشل هو السلم التي يصعد عليها خطوة خطوة إلى النجاح وإلى القمة.
0: نقدر نبسط الكلام أستاذ أحمد ونقول أنه يتحول إلى عائق إذا كان الإنسان غير مدرك إلى أنه هذا الخوف قاعد يمنعه، يعني الإنسان لازم يشوف نفسه بطريقة واضحة أنه أنا تراني قاعد يعني أمنع نفسي من خطوات، أمنع نفسي حتى من نجاحات، من تقدمات.
1: نعم كلام جميل جدا يا سلام، وهذا كثير من الناس، وهذا دائما حنا قلناها مرة في حلقة من الحلقات، البحث عن الكمال، هذه لها حلقة كاملة تمام. كثير من الموهوبين وكثير من الناجحين وكثير من المبدعين تمام، سبب عدم يعني وصولهم إلى النجاح حسب يعني وصولهم دلي أنهم يبحثون دائما عن الكمال، تقول له تعال خلك مثلا مذيع في التلفزيون صوتك جميل وما شاء الله تبارك عندك أداء، يقول والله ما لازم أكون زي فلان الفلاني، لازم أكون كذا، أخاف أني أخطي، أخاف أني كذا، طيب تعال أنت خطك جميل وتعلم وتصير، يقول والله أنا أخاف ما أبغى أكون خطاط على مستوى، تقول له تعال مثلا أخطب، تعال سوي كذا، تعال سوي كذا، هو دائما خوفه من الفشل يصبح بالنسبة له عائق، لأنه يبحث عن الكمال، هو بحث في صفاته عن الكمال تمام، فكل ما كان يبحث عن الكمال، الكمال صفة يتفرد بها الله عز وجل، لا يمكن يصل لها أحد، لكن خطوات يعني هؤلاء الذين وصلوا واصبحوا ناجحين ما وصلوا يعني بين عشية وضحاها، بل وصلوا بعد جد واجتهاد، بعد عمل، بعد فشل كثير، حتى يبقى طبعا لو لاحظنا مثبت التاريخ، يعني الذي أضع المصباح الكهربائي كما تعلمنا، يعني يقول فشلت أكثر من 1000 مرة أو أكثر من 100 محاولة تمام، ما أضع المصباح تمام، وبعد 1000 محاولة أضع المصباح، وكثير من التجار حتى التجار مثلا في العقار، التجار في كذا، يقول لك والله أنا جلست يعني ما وصلت مثلا التجارة هذه حقتي إلا بعد يعني سنوات من الخسارة تمام، هكذا ذلك هذا المهم، لكن إذا أصبح الفشل بالنسبة له عائق لا يمكن يصل إلى النجاح.
0: حلو، يعني اعتبار إن صح التعبير كلمة فشل يعني قاسية نوعا ما، ولكن إذا الإنسان بدأ يتعامل معها على إنها إخفاق، أو زي ما تفضلت لكل جواد كبوة اعتبرها إن هي عرقلة فقط لا أكثر، ممكن لا يتقبلها لا أكثر.
1: هو شوفي الآن مثلا المخترع المصباح الكهربائي ما قال لي فش، ما قال فشلت أنا، وش قال؟ قال لقد اكتشفت 1999 محاولة لا يمكن أن يضيع المصباح منها. هذه محاولة.
0: حلو،
1: شفت شيء جميل جدا. طيب أنا لما ما أقول أنا فشلت، لأن الفشل كلمة مؤلمة جدا دائما، فهو يحولها يقول والله أنا حاولت كم مرة والحمد لله يعني وصلت لها. اليوم مثلا أنا والله ما اجتزت الاختبار الفلاني، لكن اليوم الثاني إن شاء الله بإذن الله اجتازه أكثر، لكن يتحول يعني الحمد لله يعني عرفت طرق أخرى في اجتياز الاختبار. يعني أنا قبل ما كنت أعرفها، لكن بعد ما اختبرت ورسبت في هذا الاختبار كان بالنسبة لي هذا الاختبار مرحلة تعليمية، وهذا المهم جدا.
0: وكأنك أستاذ أحمد هنا مريت على موضوع الجمل أو المصطلحات أو الطريقة اللي نتكلم فيها أنفسنا. يعني أنت هنا حطيت يعني سبوت لايت على أنه ما قال أنا فشلت في 999 محاولة، قال أنا اكتشفت 999 محاولة غير مفيدة في إصباح في
1: وهذا الصح. لذلك دائما نقول حتى في المشاكل ما نقول لك يعني يقول عندي مشكلة. أنت إذا قلت عندك مشكلة أنت الآن زي ما تقول وضعت نفسك في دائرة مغلقة، لكن تقول أنا عندي تحدي أستطيع أن أتحدى هذا التحدي.
0: صح،
1: سواء مشكلة أسرية، مشكلة مالية، مشكلة تعليمية، مشكلة في الطرق، مشكلة في أي شيء، تقول أنا عندي تحدي، وهذا المهم جدا.
0: صحيح، وهنا يعني ممتاز أنه الإنسان ينتقل الألفاظ اللي يكلم فيها نفسه، سواء بينه وبين نفسه أو قدام الآخرين، لأنه إحنا ساعات نمسو على أنفسنا حتى في التعبير.
1: نعم، أحسنتي.
0: طيب أستاذ أحمد، كيف نقدر نستفيد من الإخفاقات القديمة في أننا نتعامل مع إخفاقات جديدة؟
1: يا سلام يا سلام، كلام سؤال جميل جدا. طبعا الإخفاقات القديمة جدا سبحان الله هي عبارة عن دروس مستفادة نتعلمها ونستفيد منها في الأخطاء التي كانت سببا في يعني في تأخرنا. تمام، فكلما كانت هذه الأخطاء موجودة كلما استفدنا. تمام، كل ما كانت هذه عبارة عن دروس لنا. تمام، وهذه أهم حاجة عندنا أن الإنسان يجعلها يعني زي ما تقول زي الدروس الحية في التعامل. تمام، يعني شخص مثلا ما نجح مثلا في مقابلة في عمل، تمام، خلاص مو يقول ما توظفت، لا، اكتشفت ان الأسئلة اللي طرحت عليه في المقابلة اني ما قدرت اجاوبها لانني ما حضرت لهذا الشيء، بدي احضر بطريقة جميلة، اكتشفت ان الأسئلة ان لازم ان اكون معهم بكذا وكذا. تمام، اكتشفت هذه كلها عبارة عن ايش؟ الاخفاقات اللي اخفقها يصل لها. ذلك تجدين حتى الناس العظماء في التاريخ، تمام، يعني مروا بقصص عجيبة جدا يعني وأصبحوا ناجحين. يعني الأستاذ الدكتور أحمد العرفج هو عامل المعرفة معروف، تمام، في كتاب لها شو اسمه التمبل يحكي قصة دا، يقول في البداية رسب مني كم مرة، تمام، والآن ما شاء الله تبارك الله كاتب وشار لها بالبنان، يعني ما شاء الله كتبه تباع يعني بمبالغ يعني ما شاء الله تبارك الله، وله قناة معروفة ما شاء الله، ولها برنامج كامل هذا بالعرفج. طيب هو في بدايته يكتب في الرواية حقته أني شو اسمها رسبت في الابتدائية سنوات. تمام، طيب هذه بالعكس هي كانت بالنسبة له الوقود اللي وصل لهذا الموقع. في كثير منهم يقول أنا والله فشل في الموقع الفلاني، فشل في الدراسة الجامعية لكن نجح في التجارة. تمام، يعني بعضهم يقول والله ما قدرت أدرس ما كملت دراسة لكنه سبحان الله نجح في المجال التجاري، بعضهم يقول والله ما قدرت أنجح في التجارة لكن نجح مثلا في الدراسة، واحد ما نجح في الطب لكن نجح في التخصص الفلاني سبحان الله. فهذه كل العوائق هذه هي كانت نقطة الانطلاق لكثير من المبدعين والرائعين.
0: حلو، يعني الإنسان ممكن حتى يستفيد من إخفاقات الآخرين، مش بس بالضرورة أن يكون هو يعني اللي أخفق أو أخطأ. طيب متى يتوقف الإنسان عن المحاولة أستاذ أحمد؟
1: حتى يموت. استمر.
0: لا خلينا نصغر المعنى. لا يعني لا محاولة حتى في مثلا نجاح في شغلة معينة يعني مثلا
1: ما يتوقف الإنسان ما يتوقف عن المحاولة حتى يأخذ الله أجله. ليش؟ لأن الإنسان مأمور عليه بالعمل تمام حتى تقوم القيامة. يعني يا رسول الله يقول لو قامت القيامة وبيعد أحدكم فسيلة فأراد أن يغرسها فليغرسها تمام. هذا واحد. ويتعلم الواحد من المهدي حتى اللحد زي ما يقول تمام. والمحاولة يستمر الإنسان فيها لحتى ينجح. يعني ما في شيء توقف عليه لأنه ممكن تكون الشعرة البسيطة جدا التي تصلك، ممكن تكون الخطوة البسيطة تصلك. يعني سألوا عن تربي الشداد قالوا إيش اللي خلاك تفوز دائما في المعارك؟ يعني دائما أنت دائما تفوز تفوز، حنا زيك فرسان زينا. فقال لهم إجابة جميلة، قال هي صبر ساعة، أنا في ذيك اللحظة كنت أتلقى السيوف أتلقى بالسيوف بقوة بقوة وأصبر هذه الساعة صبرتها نلت تمام. فأنت محاولة محاولتين ثلاث أربع خمسة عشر عشرين ثلاثة تجي ممكن المحاولة الأخيرة هي التي تصلك هذا الموقع.
0: يعني مو عدد معين، يعني في ناس تقول لك جرب مرة مرتين ثلاثة فشلت خلاص غير.
1: نعم لا بالعكس، أنت ما هو تغير، أنا أتكلم مو مسألة تغير. أنت الآن مثل زي حق المخترع المصباح الكهربائي تمام. هو ما مسك نفس الطريقة، وهذا الغلط. أنك إذا مثلا يقول لك إذا نفس الخط تمشي معاه ما بيجيب لك، هو نفس الخط
0: صح. إذا أعطيت نفس الفعل راح يجيك نفس ردة الفعل.
1: أي الآن لا، أنت الآن مثلا تبي تروح من الرياض إلى مثلا الشقرة تمام. ومشيت في الطريق قالوا فيه توقيف، يعني فيه زحمة هناك أو فيه مثلا تحويلة أو شيء، تروح تمشي في نفس الطريقة وفيها تحويلة تمشي مرة لا تروح تدور طريق ثاني، أدور طريق ثالث حتى أعرف الطريق اللي وصلني للشقرة. أنت نفس الطريقة في النجاح حقك. يعني إذا حق مصباح الكهربائي حاول المحاولة الأولى والله ما تضيع، المحاولة الثانية ما تضيع، المحاولة الثالثة حتى وصل 99 في 999 طلع لك أضاعت لها تمام. فنفس الطريقة أنت في النجاح، أنت حاولت مع الطريق هذا ما نجحت، ما تستمر في نفس الطريق تمشي فيه، لا تحاول بطريق آخر وتستمر طريق ثاني وثالث ورابع وخامس سادس حتى تصل الطريق اللي أنت تصل فيه عتبة النجاح وتنطلق في النجاح. فالنجاح ما يتوقف، يقول لك والله أنا حاولت. يعني مثلا بعضهم يعني الآن يعني تسألهم بعضهم يقول والله يا أخي أنا تعبت، طيب كم مرة حاولت؟ والله خمس مرات ولا ثلاث مرات. لا هذه محاولات، حاول حتى تصل النجاح إذا بغيت النجاح، وحاول بقدر ما تستطيع وارسم الخطوط وشوف أنت الآن كل محاولة حاولتها هل هذه المحاولة أوصلت للنجاح أو ما توصلك للنجاح تمام. طيب هذه المحاولة حاولت مثل ما أعطيتك طريق بسيط، يعني قلت مثلا من الرياض الشقرة، أنت الآن أعطوك رسمة وقالوا معك سيارة وروح مثلا محافظة الشقرة وأنت في الرياض مثلا تمام. أنت الآن مشيت مع الطريق هذا ما تروح تمشي معه في نفس اللحظة، أنت مشيت معه لو قلت قالوا والله مسدود هذا الطريق، تروح تدور طريق ثاني وتروح مع طريق ثاني طريق ثالث لتصل الطريق. إيش أسهل طريق وصلته؟ وصلت الطريق الفلاني وصلت. كذلك نفس الطريقة في النجاح. طيب أنت الآن مثلا في التعليم، والله أنت حاولت وبدأت تدرس في التعليم والله وجدت نفسك ما أنت في المجال هذا، غير المجال هذا، خذ مجال ثاني مجال ثالث حتى تصل إلى المرحلة اللي أنت فيها نجاح.
0: هذا سؤالي أستاذ أحمد. يعني إنه الشخص مثلا يجي يقول أنا على سبيل المثال أبي أغني، أنا أبغى أصير مطرب.
1: حلو طيب. ممتاز.
0: إن سمعوه مرة مرتين ثلاثة ما أنت بمطرب، صوتك مو جميل، هو مصر أنا أبغى أصير مطرب، أنا أبغى أصير مطرب. في هذه الحالة الفشل موجود من واقع، يعني إحنا الشخص هذا فشل لأنه فعلا فشل. لا يملك الأدوات ما نعتبره فشل.
1: هذا نعتبر الله يسعدك تمام، مو فشل، أنت ما عرفت أين أنت تمام، ما عرفت إيش توجهاتك
0: هو
1: تمام.
0: يعني معناتها أنه الشخص لازم يعرف قدراته ويعرف
1: أنت معرف قدراتك
0: المواد يعني اللي هو يملكها عشان يبدأ.
1: يعني مثلا الآن طالب في الجامعة قدراته مثلا يدخل الجامعة تمام، قدراته الله عز وجل ما أعطاك قدرات حتى ما ينفع في الطب، لكن لو فرض دخل مثلا
0: هندسة
1: ممكن يكون مبدع رائع صح ولا لا. طيب ليش يصر على التخصص هذا وهو أصلا داخل قدراته ما تنفع؟ يعني أنت حاولت شفت إنه ما تستطيع، ليش أنت تأخذ تطلع لنا طبيب فاشل أفضل ولا يطلع لنا مهندس متميز ولا أفضل يطلع لنا ممرض ممتاز؟ أنت اشتغل. أنت الآن هي المسألة إيش، أنت شو وين موقعك؟ هل أنت تستطيع تصل للموقع ده ولا لا؟ تمام، غير النجاح. فأنت حتنجح، لكن تنجح في أي مجال؟ ممكن مثلا واحد زي ما قلت هذا مثلا يبغى غناء، ممكن لو أنه أخذ التمثيل ممكن نجح أفضل.
0: حلو، معناته نقدر نعنون، نحط عنوان كذا للكلام هذا ونقول اكتشف نفسك قبل ما ترسم خريطة الهدف.
1: وهذه مهمة جدا. نعم،
0: يعني قبل ما توجه الهدف لازم تكتشف نفسك وتعرف.
1: وهذا أهم شيء، أنك قبل ما تبدأ لازم تحط مواطن القوة ومواطن الضعف عندك، وتعرف أنت أين رايح، وتعرف الخط اللي تسير عليه.
0: أيوة، يعني ما يترك الإنسان فقط نفسه للرغبة وبعدين يقول أنا ما نجحت، لأنه الرغبة وحدها لا تكفي لأنك تصبح إنسان ناجح.
1: لا، الرغبة ما هي الرغبة، الرغبة هي أمنية وهي جزء من ذلك. تمام، الرغبة هي أمنية، هي جزء من ذلك. زي ما تقول الرؤية هي عبارة عن حلم، تمام، لكن الرؤية يحتاج لها إيش؟ يحتاج لها رسالة، والرسالة تحتاج لها أهداف، والهدف يحتاج لأن يكون فيه 5 أمور أساسية، أن يكون واقعي، أن يكون محدد وقت، أن يكون كذا، عشان تقدر تقيسها. الهدف هذا يحتاج إلى أساسيات عشان أنك تبدأ تشوف أنت مواطن القوة عندك، مواطن الضعف، تحديات، الفرص. طيب أنت الآن مثلا تبغى تدخل الجامعة وأنت عندك الرغبة لكن ما انقبلت الجامعة، طيب ممكن أنك تروح تدرس مثلا خارجي، ممكن تدرس كذا، يعني أنت شوف الأشياء اللي أنت راغب فيه.
0: هذه برضو ترجع لنقطة إنه الإنسان يكتشف ذاته علشان.
1: هذا أهم شيء. ونعم، اكتشاف اكتشاف الذات أهم حاجة.
0: جميل جدا. الخوف جزء برضو، الخوف بشكل عام غير الخوف من الفشل، الخوف ممكن يحفزنا على الاستعداد، والخوف ممكن يخلينا نتراجع عن الأهداف. كيف نميز بين الخوف الأول والخوف الثاني؟
1: تمام، طبعا كثير نجحوا وهم خايفين، الشرط ليس الخوف، بل الخوف ممكن أن يكون الخوف من المجهول. أحيانا سبحان الله يكون هو الدافع الحقيقي للنجاح، وزي ما تقول الشيء اللي خفت منه هو اللي وصلك لهذا الموقع. تمام، فخوفك من الفشل وجعلت الفشل بالنسبة لك تحدي، تمام، ممكن تنجح. تمام، لكن إذا كان الخوف أصبح بالنسبة لك عائق، ممكن هو اللي يسقطك بذلك. فأنت حاول تخلي الخوف بالنسبة لك، تمام، سلم يعني لاكتشاف نفسك واكتشاف كيف توصل للنجاح.
0: جميل جدا. برضو يعني حول الخوف إلى أداة تكتشف فيها نفسك، تعرف أنت.
1: يا سلام، سلام. نعم، هذا أهم شيء، أنك تحول الخوف إلى حاجة تكتشف فيها نفسك وتعرف أين أنت. تمام،
0: تمام. أكثر الأخطاء أستاذ أحمد اللي شائعة يقع فيها كثير من الناس لما يجي يخاف من الفشل، يعني في أخطاء مكررة، خلينا نقول جداً، بين كثير من الأشخاص. إيش هي هذه الأخطاء؟
1: كثيرة جدا، مثلا التأجيل مثلا. هذا خطأ، كثير من الناس يأجلون الدخول مثلا في يعني مثلا ليش تروح، قال والله خاف أفشل. تمام، مثل شو اسمها الانتظار، يقول والله بعد والله ما جاء وقتي، ما جاء وقت اللي مناسب، ما جاء وقت المناسب، ما تيجي الوقت المناسب. تمام، مقارنة ببداياتك بنهاية الآخرين، تقول والله الناس وصلوا وأنا الحين توني بوصل. مثلا جد الحين الآن مثلا زي في التجارة الآن مثلا بعضهم يقول يا شيخ راحت علينا أيام زمان، كانت كل شيء مثل بنص ريال راحت. طيب التجار الآن يسألون يقولون نفس الفكر كان زمان موجود، النص ريال ذيك الأيام كان يعادل يعني نفس المبلغ اللي نحن الآن فيه، يعني كان قوي جدا، ما كان بذيك القيمة. صح، اللي نحن نشوفه الآن. نحن كنا نشوف الآن مثلا نص ريال، لكن في ذيك الأيام نص ريال كان يجيب لك مقاضي بيت كامل، صح ولا لا؟
0: صحيح،
1: نفس الفكر. بس هم الآن يجيك واحد يقول لك والله يا أخي كيف أبدأ الحين والناس انتهوا. تمام، مخفال محاولة، ما يحاول مرة مرتين، يعتبر مثلا الخطأ دائما عيب في شخصيته، يقول والله ما بودي أخطي قدام الناس. وهذه كثير كثير كثير من المبدعين عندنا سبحان الله ما وصلوا الإبداع وسقطوا حقيقة، وهم خوفهم أن يكون عيب شخصيته. تمام، وبعضهم ما يبغى يستسلم من أول عقبة، من أول محاولة ما يبغى يستسلم، دائما يحاول اسمه فصل قيمته عن طلب، دائما يحاول بقدر استطاعه أنه يبحث عن الكمال. هذه أخطاء كثيرة جدا شائعة، دائما هي اللي تكون يعني خوف من الفشل، هو أصلا خايف من الفشل. تقول له مثلا تعال روح سوي الشيء الفلاني، تقول لك يا اخي والله وين يا شيخ انا وين يا اخي. صوت مثلا دائما تقول هذا صوتي مثلا حلو، اكتشفتي مثلا صوته حلو، مثلا يبغى يكون مثلا مغني او مرشد او يكون اي شيء او قارئ قران او حاجه تمام، تعال اسوي. لا يا شيخ وين ابغى اصير ديس ديس. طيب ستيس ما هو دحين ستيس جلس سنين لا حتى وصل امام حرام صح ولا لا؟ ما هو يوم ليل.

0: تمام واشتغل على نفسك واقرأ قرآن وكذا وتوصل. طيب والله يا أخي خاف الناس يضحكون علي، هذه مشكلة جدا. يقارن نفسه بالآخرين، يا أخي الناس وصلوا وأنا ما وصلت، تمام. الخوف إني ما أصل، فكثير من الناس يحطموهم الخوف من الفشل.
1: وهي جملة قلتها أستاذ أحمد جميلة جدا، لا تقارن بداياتك من حيث انتهى الآخرون، لأنه أنت هنا قاعد تظلم نفسك
0: جدا، تظلم نفسك. لأن أصلا بدايته ممكن أنت بداية، ممكن أن نكون واقعيين، ممكن أنت الآن مهيئ لك ظروف أفضل من ظروفهم. أنت الآن مثلاً مهيئ لك ظروف أفضل من ظروف، يعني مثلاً أنت تبغى تصير مثلاً مذيع، يعني في ذيك الأيام مثلاً زي ماجد الشبر والثاني ومذيعين كبار اللي نسمعهم، تمام. ذيك الأيام ما كان في استوديوهات، ما كان في شيء، ما كان في عندهم إلا صوتهم، لكن أنت الآن ما شاء الله تبارك الله في استوديوهات على مستوى، في برامج صوتية قوية جداً،
1: في السوشيال ميديا ساعد على الانتشار، يعني ممكن اللي هم حققوه في 30 سنة أنت تحققه في 5 سنوات.
0: ممكن تحقق في سنوات بسيطة، اللي هم جلسوا 30 سنة عشان يحققون ويكون لهم اسم، أنت ممكن تحقق في ذلك. فلا تنظر يعني شو اسمه بدايتك بنهاية الآخرين، وهذا وصلوا ليه وصلوا ما أقدر أصل لهم.
1: جميل جدا. هل يمكن أن ننجح في حياتنا رغم وجود الخوف من الفشل، أو
0: نعم
1: إحنا لازم
0: نعم.
1: أو إحنا لا لازم نحارب الخوف من الفشل علشان نقدر ننجح؟
0: نعم نعم نعم، ممكن ننجح في حياتنا حتى لو عند الخوف من الفشل، وكثير من الناس اللي نجحوا ما هو شرط أنهم خايفين، بالعكس، لا بالعكس أنهم نجحوا لأنهم تحاول بذلك، تمام. الخوف يعني التغلب الكامل على الخوف مستحيل، ما في حد يقول والله يعني كما طبعا سبيل الأسفل واحد يقول والله ما خاف من الفشل ولا ما خاف أني أنجح، لا بيحصل وبيجي عنده عقبات وبيجي عنده أشياء كثيرة، فالخوف ذا ما يعيق، بالعكس، تمام، بالعكس يعني ممكن ينجح في جانب ويفشل في جانب وينجح في نص الجانب ده ويكمل الجانب الآخر، فهكذا الحياة.
1: حلو، يعني الإنسان يمكن أن ينجح ويحقق أهداف واضحة في مسيرته بالرغم من وجود الخوف من الفشل.
0: وهذا طبيعي، وهذا طبيعة الإنسان، هذا طبيعة الإنسان، لا نقدر نقول لا أنه ما يمكن، هذا يعني طبيعة الإنسان،
1: نتعامل مع الخوف ولا أنه يخليه، ولا أننا نخليه يصير عائق لنا، نتعامل.
0: يا سلام، وهذا الصح، ونتعامل مع الخوف ما نخليه عائق بالنسبة لنا جدا، وهذا مهم جدا.
1: أستاذ أحمد، كيف نقدر نعيد تعريف الفشل؟ كلمة الفشل هي كلمة قاسية نوعا ما، كيف نقدر نعيد تعريفها بطريقة تخلينا نتعلم منها بدل ما أننا نخاف منها؟
0: يا سلام، طبعا أنا قلتها في مثلا حديثي وممكن بديتها في بداية، لكن أعيد كتكرير هذا، تمام. طبعا الفشل نتيجة لم تحقق هدف، صح ولا لا؟
1: صح.
0: طبعا وهو ما هو دليل أنك فاشل، تمام، بس اسأل ماذا تعلمت من هذه التجربة. شوف الآن تحولت الفشل، صار تعلم، صار دورة، تمام. ما الذي سأعدله الآن؟ وش أخطاء اللي وقعت فيها سيعدلها؟ صار تجربة بالنسبة لي. ما الجزء القابل للتعديل؟ هل فيه جزء قابل للتعديل والتحسين ولا لا؟ طيب وش الشيء اللي ما استطيع عليه، يعني خارج السيطره فيه، والله ما اقدر، مثلا النظام في الجامعه ما يقبلوني، هذا ما اقدر، مع لو تمشي على راسك ما تقدر، طيب هذا خارج سيطرتي. طيب استخدم كلمات مثل هذا طبعا مسوده، هذه تجربه، هذه رحله جميله، هذا بدل ما تكون فشل، تمام، هذا تعليم، تعلمت حاجه جميله اليوم، اليوم تعلمت مثلا اني ما استطيع القبول في الجامعه للأسباب التالية، واحد الآن تعلمت أن القبول في الجامعة مثلا يحتاج لكذا وكذا وكذا وكذا، تعلمت اليوم أن كذا، طيب إن شاء الله بإذن الله تعلمت أن لازم أكون عندي مثلا كطلاب يكون عندي درجات كويسة في القدرات ودرجات كثيرة في التحصيلي عشان تكون ذهب، فهذه مهمة جدا.
1: بس الموضوع مو سهل، يعني صعب أنه الإنسان يتقبل الفشل.
0: نعم، شيء معروف، ما هو سهل، لكن إذا حولتي الفشل إلى دورة تثقيفية لنفسك فلتتقبلينها. إذا فشل بالنسبة لك أصبح هو أداة تعليمية، هنا تحول الوضع بالنسبة لك أفضل.
1: ممكن الإنسان يلجأ إلى شخص يساعده في تخطي هذه المرحلة اللي هي مرحلة الخوف.
0: نعم ضروري، الشخص لازم يكون عندك الشخص الذي يكون معك، سواء قريب، سواء صديق، سواء معلم، سواء زوج زوجة، لازم يكون معك هذا الشخص اللي دائما يكون هو رفيقك في الحياة، تمام، الذي يحاول بقدر الاستطاعة أن يجعل الفشل بالنسبة لك دورة تدريبية، يعني ما يعيقك يقول والله أنت فاشل يا فاشل، لا يقولك لا أنت رائع، أنت مبدع، كويس أنك حاولت اليوم، جميل جدا، والله روعة، اليوم تقول والله أنا فشلت اليوم، ما والله ما انقبلت.

0: لا لا روعة. من رحت أنت قدمت أنت؟ أوف روعة ممتاز. أهم شيء إنك قدمت، في غيرك ما قدموا، أنت الآن قدمت ممتاز.
1: حلو تقبل طيب الأشخاص أنا. الثقة من حوالينا يساعدنا في تخطي مراحل.
0: يا سلام كثير. نعم الثقة من الناس حوالينا وزرع الثقة في داخلنا، هذه المهمة جدا.
1: كيف نأسس أبنائنا في مرحلة متقدمة أو يعني في مرحلة مبتدئة، خلينا نقول يعني في المراحل الأولى من حياتهم، كيف أقدر أنا أأسس في أبنائي فكرة إنه الإخفاق، الفشل بين قوسين، الإخفاق هذا ما هو إلا زي ما تفضلت أستاذ أحمد تجربة تضاف إلى التجارب اللي أنت راح تتعلم من خلالها، كيف أأسسه؟
0: من السنة الأولى يوم يحبي الولد الصغير حتى يكبر وتبدأ تعلمه. إذا بدأ يحبي وبدأ يخطي وتقول له تشجع، تقول ممتاز شاطر، ما تعيقه وتقول له والله لا غلط تمام. إذا بدأ يمشي شوية وانت صفقت له وقلت له ممتاز أحسنت، كان الآن يبدأ يتشجع، بدأ يخطي خطوات. إذا مثلا كبر شوية وبدأ يتعلم الكلام وقال كلمة غلط، ما تروح تقول الكلمة بنفس الغلط، تقول لا، تقول ممتاز، لا لا أقول كذا، أوه روعة ممتاز إبداع. هنا يبدأ يتغير الابن، تبدأ فيه الثقة. إذا دخل المدرسة وبدأ يتعلم وأخفق أو شيء وانت قلت لا ممتاز انت كويس، انت ما شاء الله تبارك الله جميل، إن شاء الله اختبار ثاني يكون أجمل وأحسن وأفضل، روعة بداية قوية جدا. هنا يتعلم تبني شخصية قوية، إنما يكون في الحياة يكون شخصية قوية.
1: بس كذا يكون فشل بالنسبة له. أستاذ أحمد كذا مو ممكن يصيبه تبلد إنه عادي أنا بغلط وبخطئ وبفشل؟
0: لا لا لا فرق شاسع بين إنك أنت تكون تخشى على الفشل بالنسبة له عادي جدا، تقول يلا خلاص يا شيخ نجمشيت خلاص، وبين إنك تقول له ممتاز أحسنت بس نبغى تعدلها. يا سلام، وهذه دائما يسمونها لغة السندويش. كيف لغة السندويش؟ هذه يسمونها لغة السندويش. هذا السندويش هو عبارة عن شقين، عبارة عن خبز وفي الداخل لحم ولا جبن ولا أي حاجة، صح ولا لا؟ فأنت تبدأ في البداية الأولى تقول والله أنت رائع جميل جدا، واليوم روعة، روحتك المدرسة، اختبارك الروعة جميل، لكن إخفاقك البسيط جدا في عدم الإجابة في الأسئلة يعني تمام، هذا اللي هو يعني يحتاج إلى تحسين، لكن مع ذلك أنت مبدع، إذا حاولت المرة الثانية حتكون أكثر، فلا حيتغير.
1: حلو التحفيز ولكن برضو أننا ما يعني نوري أنه الموضوع عادي، لا إحنا
0: أيوة فرق نتقبل شاسع. صحيح. يا سلام، فرق شاسع بأنك تخليه عادي تمام وفرق شاسع بأنك أنت تجعله يحسن الوضع. يعني مثلا حين أنت في البرنامج رائعة وجميلة وجدا تمام وأحسنتي، وأبدأ أحط الشيء اللي أبغاه تمام، لكن يحتاج لكذا كذا، بس مع ذلك أنت رائع. يا سلام
1: حلو، نبدأ بمدح بعدين نعطي التوجيه بعدين نقفل بمدح
0: وبعدين تختم بمدح.
1: حلو حلو جميلة. نعم. جميلة جدا أستاذ أحمد.
0: شكرا.
1: ما هي أهم النصائح اللي ممكن تقدمها لكل الناس اللي تسمعنا الآن علشان نقدر نتغلب على الخوف من الفشل وإننا نتجرأ على خوض تجارب جديدة؟
0: يا سلام، أهم نصيحة، ابدأ بحاجة لو بسيطة لو صغيرة تمام، وخلك إنسان واقعي، واجعل هدفك التعلم للإتقان. مهما كانت الفشل اعتبر الفشل مدرسة تعلم منها، اجعل الفشل دورة تتعلم منها، لا تجعل الفشل يعني يعيقك عن التقدم، بل انظر الكثير من الناس الآخرين الذين وصلوا أنهم قام أخطأوا أخطاء كثيرة جدا ووصلوا ذلك، فكن مثلهم ونجح بإذن الله، تكبر مع الأيام وتكبر وتكبر حتى تصل إلى النجاح الحقيقي.
1: جميل جدا أستاذ أحمد، بننتقل أنا وياك الآن إلى فقرة صح أو خطأ. صح أم خطأ أستاذ أحمد، الخوف الدائم من الفشل قد يمنعنا من تحقيق فرص كان من الممكن أن تغير حياتنا؟
0: صح، أحيانا الخوف الدائم الخوف الدائم الخوف من الفشل، طبعا هذا دائما يحاول ما أرى صحيح جدا، لأنه ممكن يمنعك من أشياء كثيرة، وكثير من الناس خوفهم من الفشل ما وصلهم فرص كثيرة ضاعت عليهم في حياتهم.
1: صح أم خطأ، الفشل من تجربة معينة يعني بالضرورة أننا لسنا قادرين على النجاح؟
0: خطأ، لأن الفشل تجربة معينة ما يعني بالضرورة أننا غير قادرين على النجاح، قد يكون سبب تمام، لأن الظروف تغير، قلة

0: خبرة تغير، التعليم تغير، المحاولة مرة أخرى ممكن تحاول مرة ثانية تنجح.
1: نبحث عن السبب يعني.
0: نعم نبحث عن السبب. أحسنتي.
1: صح أم خطأ؟ تقبل احتمال الفشل يساعدنا على اتخاذ قرارات أكثر جرأة ووضوح.
0: نعم صح، تقبلنا الفشل يخلينا أن نعتبرها كمدرسة، كدورة تدريبية، تمام، هيساعدنا على نعرف الأمور صح، أن نعرف الواقعيتنا، نتخذ قرارات صحيحة وواضحة وجريئة.
1: جميل جدا أستاذ أحمد السعدي، شكرا لك، شكرا على وقتك، وشكرا على معلوماتك القيمة في حلقة اليوم. نشكر الأستاذ أحمد السعدي المستشار في التنمية البشرية.
0: شكرا لكم، شكرا على الاستضافة الجميلة الرائعة، وأتمنى حقيقة أن يكون ضيف جميل لكم هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياك الله أستاذ أحمد، مع السلامة. ببساطة، أحياناً يكون أكبر عائق أمام نجاحنا مو قلة الإمكانيات، بل خوفنا من أننا ما ننجح. نخاف من الخطأ ومن خيبة الأمل ومن نظرة الآخرين لنا، فنختار عدم المحاولة من الأساس. لكن ماذا لو كان الفشل مجرد خطوة نتعلم منها، مو شيء أساسي يجب أننا نهرب منه؟ وهنا بقول لكم على 4 خطوات للتغلب على الخوف من الفشل. 1، غير نظرتك للفشل، اعتبره تجربة نتعلم منها وليس دليلاً على عدم قدرتنا على النجاح. 2، لا تنتظر الكمال، وابدأ بخطوات بسيطة بدل من تأجيل أهدافك خوفاً من الخطأ. 3، ركز على ما يمكنك التحكم فيه، مثلاً استعدادك، جهدك، طريقة تعاملك مع النتائج. 4، اسمح لنفسك بالمحاولة مرة أخرى، التجربة ما تنتهي عند أول فشل، بل قد تكون بداية لطريق أفضل. في الختام، الفشل ليس عكس النجاح، بل جزء لا يتجزأ منه ومن الطريق إلى النجاح. كلما تعاملنا معه كفرصة للتعلم، أصبح خوفنا منه أقل، وأصبحنا أكثر استعداداً للمحاولة والمضي قدماً. برنامج مسار، من الإعداد رغد الحارثي، من التقديم هند السالم، ومن الإخراج محمد المنيف. نلقاكم على خير، مع السلامة. مسار.

في جنوب غرب المملكة، وتحديداً في منطقة نجران، المنطقة التاريخية الزاخرة بالآثار منذ آلاف السنين، والتي تمتاز بالنقوش وتضم أكثر من 100 موقع أثري. حضارات متعددة مرت على نجران والعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية، لكننا اليوم نسلط الضوء على الأخدود التي يعود تاريخها إلى قبل 500 قرن قبل الميلاد، وأما فترة الاستيطان الرئيسة فهي تعود إلى منتصف الألف الأول الهجري.

سميت الأخدود بهذا الاسم نسبة إلى الأخدود الذي تم حفره وإشعاله بالنار وإلقاء المؤمنين بالدين الجديد فيه. وكلمة أخدود تعني شق مستطيل غائر في الأرض أو فتحة عميقة في الأرض. تبلغ مساحة المدينة 4 كيلومترات وتقع على الحزام الجنوبي لوادي نجران، إذ بدأ التنقيب في المنطقة نهايات القرن العشرين، وتم اكتشاف العديد من القطع الأثرية والمدافن والقبور والتي يعود تاريخ بعضها إلى الحقب الإسلامية، إلى جانب وجود مسجد يعود تاريخه إلى القرن الهجري الأول، إضافة إلى بعض الكتابات والتي يعود تاريخها إلى حقبة ممالك جنوب شبه الجزيرة العربية.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: 9 مساء في الرياض. نشرة 9 مساء من إذاعة الرياض على قراءتها حورية سباعي، وإليكم العناوين. نيابة عن الملك، ولي العهد يفتتح السنة 3 من الدورة 9 لمجلس الشورى. ولي العهد يعلن أن مؤشرات برامج الرؤية حققت 93% من مستهدفاتها. ولي العهد يؤكد أن المملكة لن تتردد بالرد الحازم على أي تهديد يستهدفها. والبيان التمهيدي لميزانية 2027 يظهر نفقات بمليار و392 مليون ريال وإيرادات بمليار و202 مليون ريال سعودي. إلى التفاصيل. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم أعمال السنة 3 من الدورة 9 لمجلس الشورى. وقال ولي العهد أن الله شرف دولتنا بخدمة الحرمين الشريفين وعمارتها ورعاية قاصديها، وذلك امتدادا لالتزامنا المتوارث في هذا الشأن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، نفتتح بعون الله أعمال السنة 3 من الدورة 9 لمجلس الشورى

0: ويأتي ذلك الامتداد التزامنا المتوارث في هذا الشأن واعتزازا بهذا الشرف العظيم الذي خصنا الله به.
1: ونوه ولي العهد بما تشهده المملكة من نمو في كافة قطاعاتها مما عزز من الاقتصاد الوطني والوصول إلى عوائد مالية شاملة، لافتا إلى أن مؤشرات برامج الرؤية حققت 93% من مستهدفاتها.
0: 10 سنوات حافلة من رؤية 2030 حققت فيها مؤشرات الأداء لبرامج واستراتيجيات الرؤية 93% من مستهدفاتها بفضل الله، ثم أداء وكفاءة المواطنين والمواطنات الذين كانوا أصل كل نجاح. سجلت الصادرات الغير نفطية نموا بنسبة 155% مقارنة بعام 2016 في انعكاس لتنامي حضور منتجات هذا القطاع، وارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 51%، وأثبتت منظومة النقل والخدمات اللوجستية قدرتها على التعامل مع المتغيرات في سلاسل الإمداد والمحافظة على انسيابية الحركة السلع والخدمات. لقد باشر صندوق الاستثمارات العامة استراتيجيته ل5 سنوات المقبلة، مركزا على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرات تنافسية عالية بشراكة محورية مع القطاع الخاص وتعزيز المحتوى المحلي لتحقيق التحول الاقتصادي والوصول إلى عوائد مالية مستدامة في الوقت نفسه، مع إسهام صندوق التنمية الوطني في تنمية العديد من القطاعات مدعومة بتمويل سنوي يضمن تحقيق مستهدفاتها.
1: وأكد ولي العهد تحقيق المملكة المركز الأول في الجاهزية الرقمية والاتصالات والأمن السبراني.
0: إن المملكة تتقدم عالمياً في الكثير من المؤشرات، منها المرتبة الأولى في مؤشر الجاهزية الرقمية ومؤشر تنمية الاتصالات والتقنية ومؤشر الأمن السبراني، والمرتبة الثانية في مؤشر نضج الحكومات الرقمية، كما دخلت قائمة الدول 10 الأكبر جاذبية للاستثمار التعديني. لقد أسمينا عام 2026 بعام الذكاء الاصطناعي تأكيداً لحرصنا على أن تكون المملكة رائدة عالمياً في تطوير التطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي واستثمارها لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات وتدريب الكفاءات السعودية.
1: وأوضح سمو ولي العهد أن الهدف الأساسي لكل ما تقوم به الدولة هو رفعة الوطن وازدهاره وتحسين جودة الحياة.
0: إن جوهر سياسات المملكة الاقتصادية هو تنمية القدرات والإمكانات الوطنية وتمكين القطاعات الواعدة واستقطاب الاستثمارات المحلية والدولية وتوجيه الموارد نحو المجالات الأعلى أثراً اقتصادياً واجتماعياً، بما يحفظ قدرتها على تمويل أولويات التنمية ويضمن استدامة المكتسبات للأجيال القادمة. إن الهدف الأساسي لكل ما تقوم به الدولة هو رفعة الوطن وازدهاره وتحسين جودة الحياة فيه، ويتصدرها قطاع التعليم والصحة اهتماماً المستمر ولهما الأولوية في ميزانية الدولة.
1: كما أشار ولي العهد إلى استمرار الدولة في معالجة التحديات في القطاع العقاري.
0: لقد أثمرت إجراءات إصلاح القطاع العقاري توفير خيارات متعددة للمواطنين وتعزيز كفاءة السوق العقارية ورفع نسبة تملك المساكن، ونحن مستمرون في العمل على معالجة التحديات التي يواجهها هذا القطاع، وماضون في اتخاذ خطوات التي تحقق منفعة للمواطنين في كل جوانب حياتهم بما لا يؤثر على التنمية ومقدرات الأجيال القادمة ويكفل الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
1: وأوضح ولي العهد أن المملكة تمتلك قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة، وأنها تعتبر صماماً لأمن الطاقة العالمي بقدرتها على توفير الإمدادات النفطية للأسواق الدولية رغم التهديدات التي تمر بها المنطقة.
0: تملك بلادكم قدرات بشرية وعسكرية عالية الكفاءة قادرة بحول الله تعالى على التصدي وردع التهديد بشكل كامل أيا كانت مصادرها. إن الاعتداءات التي استهدفت جميع دول مجلس التعاون تؤكد على الأمن والاستقرار الخليجي كل لا يتجزأ، ونعمل مع إخوتنا على صون الأمن الخليجي والسعي للتعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك بما يحقق أهداف المجلس ويلبي تطلعات مواطنيه. وفي سياق إسهاماتنا في تعزيز استقرار المنطقة وتجنيبها تبعات التوتر والصراعات وتنسيق الجهود، تم إنشاء حلف مكة الدفاعي بين المملكة والجمهورية التركية والجمهورية باكستان الإسلامية، انطلاقا من جهودنا المشتركة للقيام بدورنا في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وفي هذا الشأن نقدر وقوف الدول الشقيقة والصديقة إلى جانب المملكة وإسهاماتها في تعزيز الأمن والاستقرار. اليوم يتعرض العالم إلى أزمة طاقة مفتوحة الاحتمالات، كانت المملكة فيها صمام لأمن الطاقة العالمي بقدراتها على توفير الإمدادات النفطية للأسواق الدولية رغم التصعيد، كما بادرت على إنشاء

0: تحالف البحر الدفاعي متعدد الجنسيات لتعزيز الأمن البحري وحماية المصالح المشتركة في الممرات البحرية الدولية، ورفض استغلالها أداة ضغط سياسي أو اقتصادي، وتبذل كل الجهود مع الشركاء للعمل على تعزيز التعاون الدولي لحفظ الأمن وخفض التصعيد ونزع فتيل التوترات لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي، مع التأكيد على ضرورة إسراع المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته لضمان تدفق الآمن للسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية.
1: وفي الشأن الدولي، أكد ولي العهد أن موقف المملكة بحق الشعب الفلسطيني راسخ ولن يتوقف إلى أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة الدولية. وفي الشأن اليمني، أكد سموه أن المملكة تدعم اليمن الشقيق من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار والتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية، ومؤكدا موقف المملكة الثابت والداعم لوحدة السودان واستقراره والمحافظة على مؤسساته الشرعية وتجنيب شعبه مآسي الحرب والدمار.
0: ندين بكل قوة استمرار الاعتداءات الوحشية لسلطة الاحتلال على أخوتنا في فلسطين في قطاع غزة وانتهاكاتها المتعددة للمسجد الأقصى، وندعو المجتمع الدولي ومجلس السلام على وجه الخصوص لممارسة دوره المأمول للوصول إلى حل سياسي داعم. إن التزام المملكة بحق الشعب الفلسطيني موقف راسخ وجهد مستمر لن يتوقف إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولة مستقلة وفق المرجعيات الدولية. وفي اليمن الشقيق، تؤكد المملكة دعمها الشامل من خلال تحالف دعم الشرعية للحكومة اليمنية لبسط سلطتها على كامل البلاد واستعادة الاستقرار وتصدي لاعتداءات الميليشيات الحوثية الإرهابية التي اختارت الفوضى والخراب وتهديد الشعب اليمني والمنطقة مسلكا لها. كما تؤكد المملكة موقفها الثابت والداعم لوحدة السودان واستقراره والمحافظة على مؤسساته الشرعية وتجنيب شعبه مآسي الحرب والدمار. الأخوة والأخوات، نؤكد أننا نبذل كل الجهد ممكن لخفض التصعيد ودعم الحلول الدبلوماسية من دون أدنى تهاون في حفظ أمننا، ولن نتردد بالرد الحازم على أي تهديد واعتداء يستهدف المساس به.
1: وكان رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ قد أكد في كلمته الافتتاحية أن المجلس حظي منذ تأسيسه بدعم القيادة واهتماماتها التي جعلت منه ركيزة من ركائز التنمية في الوطن، لافتا إلى مواصلة المجلس مهمته الوطنية في رقابة الأداء ودراسة الأنظمة. وخلال السنة الثانية من الدورة التاسعة عقد المجلس 46 جلسة.
2: لقد حظي مجلس الشورى منذ تأسيسه بدعم واهتمام القيادة الرشيدة التي جعلت منه ركيزة من ركائز التنمية في هذا الوطن الغالي. اليوم وبهذه الرعاية المباركة من سموكم الكريم، يواصل مجلس الشورى مهمته الوطنية في دراسة الأنظمة والرقابة على الأداء. وقد عقد المجلس خلال السنة الثانية من الدورة التاسعة 46 جلسة، وصدر عنه 555 قرارا تتعلق بالأنظمة واللوائح والاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم والتقارير السنوية للأجهزة الحكومية. وعلى المستوى الخارجي، وانطلاقا مما تحظى به بلادنا من وزن سياسي واقتصادي على الساحتين الإقليمية والدولية، واصل المجلس حضوره وفاعليته من خلال عضويته في مختلف الاتحادات والمنظمات البرلمانية.
1: أعلنت وزارة المالية اليوم البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448-1449 للهجرة 2027 للميلاد، الذي تضمن توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1,392,000,000 ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,202,000,000 ريال سعودي، بعجز يقدر بنحو 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي. هذا وأوضح وزير المالية محمد الجدعان أن التقديرات الأولية لميزانية 2027 تأتي في ظل بيئة اقتصادية عالمية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين وتسارع التطورات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن المملكة تواصل إدارة ماليتها العامة

0: وفق منظور طويل المدى. أكد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور عبد العزيز الواصل خلال اجتماع الجمعية العامة رفيعة المستوى بمناسبة اليوم العالمي للتخلص من الأسلحة النووية على أهمية الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
1: الوجود المستمر للأسلحة النووية يمثل التهديد الأعظم لبقاء البشرية جمعاء، كما أثبتت التجارب التاريخية أن استخدام هذه الأسلحة لا تجلب إلا الدمار البيئي والإنساني الذي يعبر الحدود ويطال أجيالاً قادمة. إن المملكة العربية السعودية تؤكد على أن الضمان الوحيد والمطلق ضد استخدام الأسلحة النووية والتهديد باستخدامها هو إزالتها الكاملة وغير القابلة للرجعة وبشكل يمكن التحقق منه.
0: كما جدد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة تأكيده على المسؤولية الدولية الجماعية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية.
1: إن مسؤولية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامر لا تقتصر على دول المنطقة فحسب، بل هي مسؤولية جماعية دولية، خاصة على الدول الراعية لقرار 1995 الخاص بالشرق الأوسط. وتؤكد المملكة على أن قرار 1995 هو جزء لا يتجزأ من قرارات الأخرى التي أدت لاعتماد مقرر التمديد اللانهائي لهذه المعاهدة، ويعد ساريا لحين تنفيذه وتحقيق كامل أهدافه. تؤكد المملكة على أهمية تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار الأسلحة النووية، وعليه تطالب المملكة إسرائيل بالانضمام للمعاهدة كطرف غير نووي وإخضاع جميع منشآتها النووية للضمانات الوكالة.
0: أعلن مطار الأمير سلطان بن عبد العزيز الدولي في تبوك في بيان مغادرة جميع ركاب طائرة فلاي دبي إلى وجهة منهائية مساء اليوم. وكان مطار تبوك قد أعلن في وقت سابق تلقيه نداء استغاثة من رحلة فلاي دبي للقيام بهبوط اضطراري في الساعة 8:44 صباحا. وأكد البيان إعلان المطار حالة الطوارئ والتأهب حالة تلقيه نداء الاستغاثة من طائرة فلاي دبي. وكشف البيان عن إصابة كابتن الطائرة ومساعده في الرحلة التي هبطت اضطراريا في تبوك، مما أدى إلى نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية. أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن نتائج التحقق من استيفاء معايير الأهلية للمتقدمين في السنة الثانية من برنامج التوازن العقاري، وسيتمكن المتقدمون من الاطلاع على حالة طلباتهم من خلال حساباتهم في المنصة، حيث سيدرج أصحاب طلبات مؤهل في القرعة الإلكترونية المخصصة للأراضي السكنية ضمن السنة الثانية للبرنامج، فيما يتاح لمن لم يستوفوا أحد معايير الأهلية تقديم اعتراض إلكتروني خلال المدة المحددة من الأول إلى 30 أكتوبر 2026، تمهيدا للانتقال إلى مراحل القرعة ثم إجراءات البيع على الخارطة. أكدت المملكة أن استضافة المنتدى العالمي 11 للمياه في الرياض عام 2027 تمثل محطة مهمة لتعزيز العمل الدولي المشترك وتسريع الانتقال من التعهدات والمبادرات إلى حلول عملية تسهم في تحقيق الأمن المائي واستدامته. جاء ذلك خلال مشاركة وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبد العزيز الشيباني في جلسة حوارية أقيمت ضمن أعمال المنتدى الأورو متوسطي للمياه في العاصمة الإيطالية روما بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين والخبراء الدوليين في قطاع المياه. في الخبر الأخير، نفذت القوات المسلحة اليمنية خلال الساعات الماضية مئات العمليات التي استهدفت تعزيزات وقدرات عسكرية حوثية في عدد من الجبهات، مؤكدة تحقيق أهدافها وإلحاق خسائر بالعناصر والعتاد. تأتي هذه المواجهات بالتزامن مع تنفيذ طيران القوات المسلحة غارات استهدفت مواقع حوثية في الجند وحيفان والوازعية بمدينة تعز. ختم النشرة، هذا تذكير بالعناوين. نيابة عن الملك ولي العهد يفتتح السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى. ولي العهد يعلن أن مؤشرات برامج الرؤية حققت 93% من مستهدفاتها. ولي العهد يؤكد أن المملكة لن تتردد بالرد الحازم على أي تهديد يستهدفها. البيان التمهيدي لميزانية 2027 يظهر نفقات بمليار و392 مليون ريال وإيرادات بمليار و202 مليون ريال سعودي. نهاية نشرة التاسعة مساء من إذاعة الرياض، نفذها محمد الفلاج وقرأتها حورية السبيعي. في أمان الله.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
2: تتطور الأحداث وتتغير مساراتها، وفي مدارات نقدم نظرة تحليلية على أبرز الأحداث خلال أسبوع. مدارات يأتيكم السبت الثانية ظهراً.
0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
3: فيتامين على إذاعة الرياض.
4: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيتامين. معكم دائما بالمحبة والتقدير الدكتور عبد العزيز العثمان من الإعداد والتقديم، وزميلي محمد الفلاج من التنفيذ والإخراج، واللي يسعدنا جميعا استقبال اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-4053. واليوم بنحدثكم عن موضوع خاص بمناسبة اليوم العالمي للقلب. طبعا احنا نتكلم عن سلامة القلب، وعشان كذا اخترنا عنوان سلامة قلبك. فعلا اليوم نبي نتكلم عن سلامة قلبك وكيف تهتم ويعني يعني تعمل على صحة قلبك، لأن الكلام اللي بنقوله اليوم عبارة عن توعية عامة وليست كلام من طبيب قلب. فالتوعية العامة عبارة عن رسائل بسيطة من خلال حقيقة مشاهداتنا في العيادات والأمراض المنتشرة، وكيف نتعلم ونأخذ الدروس من هذه الملاحظات الطبية، وكيف نقي أنفسنا وأسرنا ومن حولنا بطرق بسيطة جدا من مشاكل القلب. لما نتكلم عن القلب نحن نتكلم عن القلب والشرايين طبعا كلها مع بعض، فمشاكل القلب والشرايين مرتبطة مع بعض، والوقاية منها في غاية البساطة. فنرحب باستفساراتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-4053 إذا كان هناك أي استفسار بالذات عن مشاكل القلب. نرحب فيكم، لا تروحون بعيد لحظات وأعود إليكم.
3: فيتامين على إذاعة الرياض.
4: مرحبا بكم مستمعي الكرام. سؤال أبغى كل واحد منكم يحط يده على قلبه. حط يدك على قلبك. طبعا احنا في إذاعة، احنا في تلفزيون عشان نقدر نشوف، لكني بتخيل انكم حطيتوا يديكم على الجانب الأيسر من الصدر، الجانب الأيسر العلوي من الصدر، خلنا نقول تحت الثدي تقريبا. هذا مكان القلب، هذا حقيقة ما هو مكان القلب. مكان القلب في وسط الصدر، نعم يميل لليسار لكن مكان القلب في وسط الصدر. واليوم خلال هالحلقة بنتكلم عن مواضيع كثيرة تخصه، لكن خلونا نتكلم عن ما هو القلب. القلب عبارة عن عضو عجيب جدا، عضو لا يتعب من أول بداية الحمل حتى يتوفى الله الإنسان. هذا الإنسان مهما كان عمره وصل 50-60-70-100 أو أكثر، والقلب ينبض بلا توقف وبلا تعب وبلا إرهاق. عضلة القلب لا ترهق،
5: لو كان عندك تمارين، تعمل تمارين لليد، تشيل أثقال أو تعمل أي نشاط أو حتى تمد يدك، بعد فترة بتحس أنك مرهق. ولكن سبحان الله عضلة القلب لا تتعب أبدا، ما جعل الله فيها عنصر أنها تتعب مع أن هذا العضو الصغير.

0: السلام عليكم أخي سليم.
1: السلام ورحمة الله. هلا دكتور عبد العزيز.
0: يا مرحبا بك، حياك الله.
1: أسعدك الله طال عمرك. والله أنا مالي في الصحة ولكن عندي اقتراح، ما أدري إيش رأيك فيه طال عمرك.
0: الله يحييك واقتراحاتك، تفضل.
1: إي نعم، طبعا السمنة هي أم الأمراض، الضغط والكوليسترول والسكر وجميع الحاجات هذه. ولكن الآن إحنا ليش ما طال عمرك نعمل نوظف التقنية في الكلام هذا ويعمل لكل مواطن ملف موحد على رقم الهوية أو الملف الوطني أو الصحي الشامل يراقب حالته من مهد حياته حتى إلى ما شاء الله، حتى سليم. يتنبأ بالسمنة إذا كان فيه مخاطرها، يكون له زيارة دورية لمستوصف العائلة، مدري الأسرة، طبيب الأسرة، حاجات زي كذا.
0: جميل،
1: تجب عنا شيء كثير. صحيح. من ناحية اقتصاديا وصحيا وحتى في متوسط العمر.
0: صحيح. نعم. شكرا لأخي سليم، الحقيقة أنا بعلق على موضوعك هذا لأهمية فعلا، وشكرا لك أنك طرحت هذا الموضوع. اللي قال لأخي سليم مهم، الحمد لله فيه ملف موحد، وأنا من الناس اللي يعمل على هذا يعني متابعة المرضى، ونسجل جميع بيانات، وتطلب منا وزارة الصحة نسجل بيانات الشخص حسب عمره، حتى لو كان بعد عمر معين يقول لازم تسأل عن فحوصات الدهون الثلاثية والكوليسترول والضغط والسكر، وإذا كان عنده مشكلة معينة مثلا في تاريخ مرضي أيضا لابد نسأل هذا المريض أو نتابعه ويتم الفحوصات له بناء على هذا النظام أو الملف الموحد، وهو ملف موحد الحمد لله لكل المستشفيات، وممكن من خلاله نطلع على الحالات سواء في المراكز الصحية والتطبيق اسمها أنات، أو الوزارة الصحة المستشفيات الكاملة تسمى رقيم. فالموجود هذا موجود، وهناك الحمد لله طبيب لكل أسرة، وهناك مراكز رعاية صحية أولية موجودة. والأخ سليم كأنه يقول يا جماعة الخير افحصوا، راجعوا، اهتموا بصحتكم. لا يمكن احنا نطق الباب على شخص ونقول له تعال انت مريض، يعني انت ما اقول انت طبيب نفسك يعني، لكنك انت عارف بنفسك. لكن فعلا كلام الاخ سليم صحيح، ان كثير من الامراض المزمنه يتم التساهل فيها، واولها السمنه وهي مرض مزمن وله علاقه بامراض القلب بشكل كبير، يتساهلون الناس فيه يعتقدون انه فقط زياده وزن، والواقع هو باب الأمراض. فنطلع من هذا أننا نحتاج أن نسوي الفحوصات، نراجع حسب يعني عمر الشخص وحسب حالته، ولما يكون في عنده عرض معين لا يتراجع. وبذكر لكم فيما يتعلق اليوم أمراض القلب، متى نراجع طبيب القلب. طيب نرجع لموضوع القلب. القلب هذا يا جماعة الخير عضو صغير، وزنه تقريبا ربع كيلو أو أكثر شوي، يعني 250 إلى 350، يمكن قلب الرجل أكبر لأن حجم جسمها أكبر، ربما عضلاته أكبر. وعد الناس يقولون هل معناه قلب المرأة أصغر يعني أقل أو أكثر أو أضعف، أو يعني في مسألة المشاعر، وكيف إحنا نقول يعني القلب إنه مكان المشاعر، وأنتم تقولون إن القلب عبارة عن بطينين وأذينين ومجموعة يعني صمامات ودفع. الحقيقة هذا الموضوع ما حد يفهمه بصراحة، ما حد يفهمه. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هل مقصد هذا القلب ولا لا؟ لكن حقيقة طبعا الناس يقولون طيب لما ينتقل القلب أو يتم يعني نقل القلب لشخص آخر متبرع هل يتأثر؟ الموضوع يعني معقد، لكن خلينا نتكلم في الشيء اللي واضح. هذه العضلة الصغيرة والإعجاز الله عز وجل فيها عظيم جدا جدا جدا. يعني أعطيك مثال، احنا قلنا ان حجمها من 250 350 جرام، يعني ربع الى ثلث كيلو. كم خزان الماء عندكم في البيت؟ كم حجمه؟ 2000 3000. وكم الدينمو اللي يعبي هذا الخزان؟ اكيد انه مثلا واحد حصان. تدرون ان القلب هذا الصغير يضخ يوميا، كم تتخيلون؟ يضخ تقريبا 7500 لتر. 7500 لتر، يعني تخيلوا 7 خزانات أو 8 خزانات من 1000 يعبيها القلب الصغير، الدينمو الصغير اللي بكهرباء جدا بسيطة، فولت ما يمكن ما يوصل 12 فولت، ومع ذلك يعبي هذه الخزانات كل يوم طول

0: عمرك بدون ارهاق. شفتوا كيف؟ تخيلوا ان يعني الشرايين طويله جدا، شرايين الانسان واورده، خلينا نقول الاوعيه الدمويه، الشرايين والاورده وكذا، والشرايين الشعيرات الدمويه الصغيره في جسم الانسان طويله، يمكن تصل تقريبا، خلينا نسهلها، 100,000 كيلو. 100,000 كيلو يعني الاوعيه الدمويه ممكن تدور على الارض مرتين ونص. تخيلوا ان الدم يضخ الدم فيها 24 ساعه. سبحان الله العظيم. هذا القلب الصغير، نعم، الشرايين لما نمدها ونوصلها بعض تراها تدور حول الارض للشخص الواحد مرتين ونص من خط الاستواء. فنتكلم كيف هذا اللي يضخ يعني في الدقيقه حدود 7 لتر، يعني نتكلم شيء حقيقه يعني عظيم جدا وغريب، ان هذا القلب الصغير ممكن يضخ هذا الدم الكبير. الموضوع طبعا عجيب في تركيبه، الله عز وجل خلق القلب بأذنين تحت وبطينين، البطينين يدفعون الدم، والبطين الأيمن يدفع الدم أو الأذنين الأيمن يدفع الدم للبطين الأيسر، والبطين الأيسر البطين الأيمن عفوا يدفعه للرئتين، ينقيه من ثاني أكسيد الكربون ويعطيه أكسجين، ثم يروح يجي ثاني مرة ثانية للأذين الأيمن، وبعدين البطين الأيسر عفوا الأذين الأيسر ثم البطين الأيسر، وهذا عضلتها قوى شوي، يضخ الدم لكل أنحاء الجسم بما فيها القلب. يعني شرايين القلب ترى يضخ الدم من القلب، القلب ما يتغذى من دم من داخله. وش اللي يتحكم فيها؟ يتحكم فيها موجات كهربائية بسيطة جدا، كأن فيه جهاز منظم دقيق يضبط بالضبط النبضات بين الأذينين والبطينين الأيمن والأيسر. وهذا اللي يسمونه أحيانا، يصير عند الناس مشكلة، يسمونه كهرباء القلب. فهذا الدم طبعا يضخ الدم بالشرايين بالأورطة بضخ عالي وضغط عالي جدا، ولذلك يعني ينخفض الضغط بالاستمرار مع الشرايين حتى يصل إلى أضعف وأقل نقطة فيها ضغط منخفض. تدرون أقل ضغط موجود في الأوردة وين مكانه؟ كثير من الناس بيقول في أصابع القدم. لا لا لا، تخيلوا الدم يروح لأصابع القدم ويرجع مرة ثانية، فأقل ضغط اللي هو الوريد اللي يصب في القلب مرة ثانية. هذا القلب الصغير اللي يضم هذه يعني التركيبات البسيطة، الصمامات اللي تجعل الدم يمشي في اتجاه واحد، وأيضا في نظام الكهرباء الدقيق اللي ينظم مسألة الانقباض والانبساط اللي تزيد هالنبضات. طبعا نبضات القلب تقريبا خلنا نقول بين 60 إلى 100. هل ممكن تزيد عن 100؟ نعم، أثناء النشاط الرياضي تزيد عن 100، ولذلك ترى ما فيه نبض قلب ثابت. يعني واحد يقول كم نبض قلبي؟ والله 60، ومشيت وتحركت وكذا وشفت نبض القلب طلع 90، أجل مش عندي مشكلة. لا، كلما زاد الرياضة عندك واللياقة يزيد نبضات القلب عشان تغذي الجسم. ولذلك يطلع مسألة الشيء اللي نبود ننتبه له من الأرقام المهمة، اللي هو كيف نعرف ضغط الدم. ضغط الدم أنا أنصح أي أحد تجاوز 40 يصير عنده جهاز في البيت ويتعلم كيف قياس الضغط، وسبق أني تكلمت عنه. ضغط الدم فيه ضغط انبساطي وانقباضي، وخلنا نقول يعني يكون بين 100 إلى 130 الرقم الأعلى، والرقم الأقل يكون بين 60 إلى 100، أو عفوا 60 إلى 85. 60 إلى 85، إذا زاد عن 85 فيه مشكلة، وإذا زاد عن 130 فيه مشكلة. بعض الناس يوصل ضغطه 140 على 90 أو 95 ويقول عادي. لا، ما هو عادي. فإحنا تحتاج أنك لما يزيد ضغطك بعد القياس لازم تراجع طبيب الأسرة، لازم تراجع المركز الرعاية الصحية الأولية. ما له داعي تروح لطبيب القلب بداية، راجعوا مركز الرعاية الصحية الأولية. خلونا نأخذ الأخت جوهرة وبعدين نعود إليكم. السلام عليكم أختي جوهرة.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا.
1: الله يوفقكم ويوفقك يا دكتورة على جهودك، يعطيك العافية.
0: الله يحييك ويسلمك.
1: أنا عندي أسئلة أنا في شيء ما أدري أنت تعرفه ولا في شيء يأخذونه الشباب يقولون اسمه القورو.
0: أي
1: هذا معروف أنتم تعرفونه؟
0: نعرفه نعم.
1: هو مضر ولا ما هو مضر؟
0: لا، مضر.
1: مضر؟
0: نعم.
1: في
0: يعني في مواد نكتين كذا تضر القلب.

0: وتضر الشرايين.
1: طيب انا تعبانه، انا عندي غدد وعندي امراض كثيره، وما في حل اقوم بنفسي ولا لي حل.
0: طيب هل راجعت اختي وجوها؟ هل راجعتي مركز صحي؟
1: ايوه راجع على المستشفى، عندي يعطوني مواعيد وتحاليل وعندي علاجات وعندي، بس ما استفدت منها، لكن ما اقدر في الحياه اسوي شيء، تعبانه طول الوقت.
0: طيب
1: عندي غده هذه الدرقيه وعندي غده الكلوريه، هذه كلوريه.
0: طيب اختي جوهره،
1: ايوه
0: انا بطلب من اخي المخرج انه يسجل رقمك وبتواصل معك بعد بعد الاذاعه ان شاء الله.
1: اي والله
0: ابشري
1: الله يوفقك.
0: ابشري اتصل بك ان شاء الله بعد ما اخلص البرنامج.
1: طيب جزاك الله
0: خير. شكرا الله يحفظك يا اختي جوهره. مع السلامه. اختي اوصاف السلام عليكم.
2: الو السلام عليكم ورحمه الله.
0: وعليكم السلام، يا مرحبا.
2: مساء الخير لكم جميعا، يعطيك العافيه.
0: الله يمسيك بالخير والسعاده والهنا.
2: سؤالي لك يا دكتور، بالنسبه للي يعاني من ضيق التنفس او الربو بشكل عام يعني،
0: نعم،
2: ويتناول بعض الادويه منها نوع البخاخات تعرفها يعني، بعض الادويه للمساعده يعني علشان يقدر يتنفس. ما ادري هذه الادويه او البخاخات يعني لها تاثير على القلب فيما بعد؟
0: طيب،
2: لان احيانا بتزيد نبضات القلب خلال استخدام هذه البخاخات.
0: تمام.
2: كذلك تكسير بعض الفيتامينات، مثلا فيتامين الحديد، الحديد هذا تكسير الدم، او يعني بعض الناس يعاني من الحديد، يتناول شيء من الادويه ايضا. ما ادري هل الفيتامينات هذه اذا ما كانت يعني متواجده في الجسم بشكل كثير يعني، هل القلب هذا يتاثر؟
0: جيد
2: في هذه الاشياء.
0: ابشري ان شاء الله
2: ويعطيك العافيه ان شاء الله.
0: شكرا اختي وصاف. طبعا جاوب الاختي اوصاف. طبعا اولا اي احد عنده الربو طبعا يمكن يزيد مع تغير درجه الحراره بذات هالايام، فلا نترك مراجعه الطبيب ولا نعتمد على عياده شراء البخاخات، يعني بين فتره وفتره لابد من مراجعه الطبيب. البخاخات هذه هل لها تاثير؟ نعم لها تاثير، لكن تاثير مؤقت على ضربات القلب، يعني يصير فيه نوع من الخفقان ورعشه وتعب وبروده في الاطراف. كل الناس اللي يستخدمون هالبخاخات يعرفونها، بالذات خلال يعني فتره قصيره خلال ساعه او ساعتين. ايضا الافراط فيها، الاعتماد عليها، بعض الناس مستمر بشكل دائم. مهم جدا احنا نلتزم بارشادات الطبيب لكل الأدوية ولكل البخاخات ولكل الأدوية، لكن نتكلم عن البخاخات الآن. ضروري جدا يعني عدم الاعتماد عليها، لا من تعديل نمط الحياة، مسألة التنفس، تمارين التنفس اللي دائما أدعو لها، تخفيف الوزن لما يكون وزن زايد، الابتعاد عن مسببات تهيج الرئتين أو تهوج القصبات الهوائية، مثلا معطرات الجو نبتعد عنها. إذا ما عندك حساسية معينة من بعض الحيوانات أو بعض الطيور أو بعض الزهور، أيضا إحنا لابد إحنا نبتعد عنها على أساس ما يكون فيه تأثير. طبعا في أنواع من الاستيرويدز، هذه بعض البخاخات الموجودة يعني آمنة، ما فيها مشكلة، لكن فعلا لابد من مراجعة الطبيب والتأكد من الجرعة المناسبة وعدم زيادة الجرعة. طيب نرجع لموضوع القلب. احنا تكلمنا هذا القلب العجيب اللي يستطيع انه يدفع القلب، يطفى الدم 7 لترات في اليوم تقريبا، حدود المسافة حوالي 100,000 يعني كيلو، مسافات كبيرة وبكميات كبيرة. هذا القلب اللي ينبض على طول، ألا يتأثر بحياتنا؟ بالتأكيد يتأثر، واليوم هو حلقتنا عن هذا الموضوع. هذا القلب المسكين اللي يعمل ليل نهار، نايم صاحي، يخفض ضرباته لما تنام ويزيد ضرباته لما تبذل جهد رياضي أو جهد بدني على أساس يعطي جسمك الأكسجين الكافي من خلال الهيموغلوبين والدم، ألا يستحق مننا نقول وقف يا جماعة الخير، خلونا نشوف نهتم بقلوبنا؟ إلا نهتم. الاهتمام بالقلب مرتبط بجزئين، الجزء الأهم نبعد عن القلب الأشياء تضره. وش الأشياء اللي تضر القلب؟ التدخين بكل أنواعه، التدخين والسيجارة الإلكترونية والشيشة والديزرت وكل الأشياء اللي فيها النيكوتين. هذه تراها تضر القلب، من أكثر الأشياء تضر القلب. الشيء الثاني السمنة. تخيلوا ربي خالق أن الجسم على وزن 70-80 وبعدين يصل وزنه إلى 130-140، هذا الجسم والمساحة والضغوط والدهون اللي قاعد تضغط على الشرايين والأوردة قاعدة تتعب القلب مسكين، يعني تضغط الدم والشرايين ضيقة، يعني هذه حتى لو قلنا أقوى دينامو ممكن يخرب. أيضا مسألة الدهون، الكوليسترول اللي بروتين والدهون الثلاثية، هذه الثلاث أشياء، الكوليسترول الكلي المفروض ما يزيد عن 200 وما يزيد عن 5.2 ملي مول، والدهون الثلاثية المفروض أنها ما تزيد عن 150، والليبوبروتينات أو هذه البروتينات الدهنية. وهذه إحنا رسالة للمختصين، للممارسين الصحيين، للأطباء، لا ننسى فحص الليبوبروتينات أو الدهون البروتينات الدهنية هذه، سواء كانت عالية الكثافة أو مخافة الكثافة. وأيضا مسألة الالتهابات، قياس الالتهاب دائما، ولما نقول التهاب بدءا من الزكام والإنفلونزا وللناس اللي متعرضين لها، طعموا الناس اللي عندهم خوف على من الحزام الناري طعموا، لأن تكرار الالتهابات من أخطر الأشياء على الجلطات القلبية والشرايين. يعني تستغرب، معقولة؟ نعم، كل أغلب الأمراض تبدأ بالالتهابات، لما يصير الالتهابات في الطبقات الداخلية من الشرايين والقلب تصير هذه المشكلة. فأيضا احنا نقيسه، يعني في بعض المقاييس اللي يقيسونها الأطباء لفحص مسألة الالتهاب، سي رياكتيف بروتين تسمى. لكن يعني أنا وأنت في حياتنا اليوم يمكننا نحتاج أن نعرف، طيب أنا وش أسوي قبل ما أوصل لهالمرحلة. من ضمن أعداء القلب الخمول، من ضمن أعداء القلب الخمول الجلوس، وأيضا من ضمن أعداء القلب اللي تضره الأكل ثم النوم، الأكل ثم النوم. ومن أعدائه النوم بالنهار وأنك تصحى بالليل. وطبعا النوم دائما احنا نتكلم عنه أضرار تأكيد عليها، لكن تستغرب تقول معقولة بس مجرد طيب بنام 8 ساعات؟ ما تكفي، لابد النوم بالليل، يكون الليل سكنة، جعل الله عز وجل الليل سكن. فالقلب يحتاج إلى مثل هذه الأمور، يحتاج إلى أن تعطيه حاجته بالطريقة السليمة، سواء من ناحية التغذية اللي بنتكلم عنها بعد شوي، أو اللياقة البدنية، البعد عن المسببات الكثيرة اللي تزيد الدهون أو الدهون المشبعة نسميها، والكوليسترول أو السمنة أو الأشياء اللي تضرها ضر. أيضا من ضمن أعداء القلب وأمراض القلب عدم التحكم في السكري وعدم التحكم في ارتفاع ضغط الدم. بعض الشرايين ممكن تتفجر، يعني بعض الشرايين ممكن تتحمل، لكن في بعض الشرايين ضعيفة جدا، موجودة في المخ ضعيفة جدا، ما هي ترى عضلات يا جماعة الخير. فمن زيادة الضغط والتوتر والقلق ممكن تتفجر هذه الشرايين، وممكن تصير فيها جلطات، وبتكلم عن الجلطات بعد شوي. يعني من ضمن الأشياء لعداء القلب الخطيرة جدا القلق والتوتر والانفعال، الغضب الغضب الغضب، إياكم والغضب، لأنه مدمر للقلب. يعني تأثير، لو تشوفون الفرق بين قلب واحد غضبان وواحد هادئ، فرق كبير جدا حقيقة. فانتبهوا من الغضب. من ضمن الأشياء اللي لابد نعتني فيها صحتك في أول اليوم، وأكرر صحتك في أول اليوم، لأن أغلب الجلطات تكون في بداية اليوم. وش السبب؟ طول الليل والجسم مرتاح والقلب مرتاح ونبضاته منخفضة والتنفس يعني أيضا منخفض، لأنه سكون، الحركة قليلة، فما يحتاج نبضات كثير، والرئتين ما تحتاج تعمل كثير، والكلى ما تحتاج تعمل كثير. مع بداية النشاط اليومي، واحد نايم وصح الساعة 8 ويلا هلبس وراح للعمل، هذه النقلة السريعة من مسببات أمراض القلب والجلطات. ولذلك فيه وجدوا أبحاث أن الناس اللي يصحون مبكرين، بغض النظر هل هم يصلون الفجر ولا ما يصلون الفجر، فقط يصحون مبكرين، وجدوا أنهم أقل تعرض لأمراض القلب، لأنه صار في فترة ممكن يصحى فيها الإنسان ثم لو ينام، يعني ما احنا نقول يصفر شوي ينام بعد الفجر. هذولي أصح من الشخص

لينام وما يصحى إلا الساعة 8، فلذلك فترة أول النهار من ضمن الأشياء اللي الخطيرة. طيب، هل فيه أغذية مفيدة للقلب؟ نعم، القلب يحب الأغذية الطازجة، يحب اللي نسميها مضادات الأكسدة، يحب السمك، الأغذية اللي فيها الأوميجا 3 طبيعية، سواء السمك وكل أنواع السلمون أو السردين أو غيرها، وأيضا المكسرات، يحب الخضار، يحب الفواكه، يحب البرتقال والليمون، يحب العسل والزبادي، يحب الأغذية الطازجة يعني، ويكره الأغذية المصنعة. وأخطر الأغذية المصنعة اللي تضر القلب هي اللي احنا نسميها الأغذية شديدة التصنيع، اللي هي ذكرتها أكثر من مرة، زي النقانق والمرتدلة والناجتس والأكلات المطاعم بشكل مستمر والأغذية المعلبة، اللحوم المعلبة بالذات هذه، وطبعا والسكر وكل ما يدخل فيه والدقيق الأبيض، هذه الأغذية هي كرهها القلب، يعني تتعبه وتسبب زيادة الالتهابات وتسبب يعني إرهاق للقلب. هل في خلطات مفيدة لعلاج الجلطات؟ الجواب لا. لا تصدقون اللي يقولون لكم ترى في خلطات. نعم، الليمون و الزنجبيل الطازج، البنزهير الليمون الصغير هذا طازج، أيضا الثوم، هذه من الأشياء اللي فعلا تساعد على تنظيف الشرايين، ولكن لا تعالج الجلطات. فعشان نفهم وش الجلطات، الجلطة عبارة عن تكون مركب بين الكوليسترول والكالسيوم في أحدى طبقات الشرايين. يعني بمعنى الجلطة يا جماعة الخير ما تصير في وسط الشريان، يعني بعض الناس يتخيل انه يقول يتخيل ان الشريان مثل انبوب الماء ينسد في الوسط ويحتاج احد يفتحه، لا، ولذلك يقول كل كثر من الليمون وكثر من هذا الثوم عشان يفتحه، لا، الشرايين والجلطات ما هي بهالشكل. الشرايين مكونة من ثلاث طبقات، الجلطة قد تكون بين الطبقة الداخلية والطبقة الوسطى، ولذلك ما حتى لو حطيتها لها من بعض الناس كثر يقول من الخل عشان ينظف الشرايين، يتخيل أن الشرايين كأنها مواصير بيت تحط فيها الأسيد هذا ينظفها، أبدا هذا الكلام غير صحيح. الجلطات تكون داخل الطبقات بين الطبقات، وما تتكون في يوم وليلة، ترى متكونة من فترة طويلة جدا، بس أنت ما انتبهت لصحتك. فصحة القلب ما هي خلطة تأخذها ولا يصفوا يقول والله كثر من الخل ولا من الثوم والخلطات وتعالج. نعم، أنا أقول هذه لها تأثيرات مفيدة، ولكن مرض القلب والشرايين تراه سنوات طويلة. تخيل في بيتك دائما يصير فيه انسداد في المواصير وفي الشطافات وكذا بوجود الملح، وهذه ما تصير في يوم وليلة. نفس الشيء في الشرايين والأوردة، الجلطات ما تكون في يوم وليلة، تكون في فترة طويلة. وعلى فكرة أنا ما ودي أخوفكم بهالمعلومة، بس عشان بس ننتبه، ترى أنا وأنتم كلنا يصير لنا جلطات كل يوم تقريبا، بس الحمد لله ما ندري عنها. سبب إذا ما اهتمينا بصحتنا تصير الجلطات في شرايين وأوردة صغيرة جدا، في الأيدي وفي الأرجل وفي البطن وفي كذا في الظهر في أماكن، ولكن لما ينسد واحد سبحان الله يستخدم الجسم شريان أو وريد ثاني كأنها نوع من التحويلة ويغذي المنطقة، فما يصير فيها مشكلة. وأحيانا هالمنطقة الصغيرة تموت، فعلا تموت، انقطع عنها الدم تموت، ولكن الله عز وجل يغير هذه الأنسجة، يعود يعني يصنع خلايا جديدة وتمشي الأمور بدون ما ندري. ولكن لما تصير هالجلطة في إحدى الشرايين الصغيرة، دائما تصير في الشرايين الصغيرة للقلب، يتوقف القلب. لماذا؟ لأن يعني عضلات القلب وأنسجة القلب لا تتغير، ما هي مثل العضلات الثانية تموت ويتبدل بدالها، لا، هذه إذا ماتت يتوقف القلب أو يصير فيه الذبحة الصدرية احنا نسميها، ولذلك عضلة القلب مختلفة. ولذلك دائما نسمع ذبحة صدرية، جلطة في القلب وجلطة في المخ، ما سمعنا أن في جلطة في اليد وجلطة في الرجل. طبعا هي تحدث، لكن زي ما قلتكم يتم تغذية المنطقة بطرق مختلفة. جلطة المخ، لماذا تصير فيه جلطات المخ؟ لأن المخ أيضا خلاياه لا تتغير، وشرايين الصغيرة جدا وداخله داخل، يعني ما بكل الشرايين يستطيع الطبيب يوصل لها بالقسطرة، ولذلك لما تموت منطقة

0: ما تتغير، خلاص يفقد الإنسان الإحساس في تلك المنطقة. وهذا هو السبب اللي دائما احنا نقول الجلطات لا تأتي فجأة، هي عبارة عن نمط صحي، نمط غير صحي لفترة طويلة. إنسان عند السمنة، عند التدخين، عند عدم لياقة، لخبطة في النوم، لخبطة في الأكل، يأكل منها الزيوت ومنها السكريات. طبعا هذه المرض يا جماعة الخير من الله عز وجل، والشفاء من الله عز وجل، ولكن هذه أسباب قوية جدا. أغلب أمراض القلب لها علاقة بنمط الحياة، وبالذات فيما يتعلق مثل ما ذكرت لكم بمسألة السكر وعدم التحكم في السكري. مو مرض السكر، لا، عدم التحكم في السكر لمريض السكر، وعدم التحكم في الضغط لمرضى الضغط. ولهذا دائما نقول لا تتركوا أدويتكم أبدا، سواء مرضى الضغط أو مرضى السكر أو غيرهم، لا تتركون الأدوية أبدا. يعني لا تقول والله انضبط سكري خلاص أبا أوقف، أو انضبط ضغطي أبا أوقف، لأن الموضوع يعني تحسن مبدئيا بسبب الدواء، لكن تترك تبي تعود إلى وضعك السابق، لأن تضيق في الشرايين هذه أو خلنا نقول تصلب الشرايين لا زال موجود. خلونا نأخذ أبو معاذ. السلام عليكم أخي أبو معاذ.
1: السلام عليكم.
0: السلام، يا مرحبا بك.
1: أنا دكتور.
0: الله حييك.
1: أنا حللت أمس عن السكر.
0: أي.
1: كان ضغطي 135 على 65 كويس.
0: ممتاز، نعم.
1: أيوة.
0: الحمد لله.
1: أيوة، وكل والشرايين عندي كل شيء ضابط، وكل الحمد لله.
0: يا سلام. الحمد لله.
1: ضغط الدم 60%، والحمد لله كل شيء تمام. ما عاد الغدد 3 من 4.
0: إيش إيش؟
1: الغدة الدراقية.
0: اي
1: 3 من 4.
0: عندنا يا طويل العمر ثلاث تحاليل احنا نسويها الغدة الدرقية، في شيء اسمه TSH T3 وT4، يعني هي مختلفات عاد، ما ادري وش تقصد اي واحد من 3 من 4. طيب المهم، قال لك الطبيب، قال لك هذه قليلة ضعيفة ولا قوية؟
1: وزني يقول نزل، وزني 79.
0: يعني وزنك مو بشين، لو نزلتها 9 ولا أقل حتى كذا. كم
1: يقول نزل 4 فما دول.
0: خلاص زين، كم طولك؟
1: 170.
0: خلاص أجل، تحتاج على ما قال الدكتور 3-4 كيلو، وبالإضافة لللياقة لأنك تتحرك وتسوي نشاط يعني كذا.
1: أنا أمشي بعد المغرب كل يوم 30 دقيقة.
0: ممتاز ممتاز ممتاز.
1: طيب وشلون الغدا 4 من 3 كيف؟ ما هي كويسة يعني؟
0: والله إني أنا ما أقول ما هي كويسة ولا كويسة، لأني ما أدري هل المقصود الهرمون المعزز للغدة الدرقية ويسمى TSH، ولا الهرمونات اللي لها علاقة بالثايروكسين اللي هو T3 أو T4.
1: هو يقول انتبه، يقول تبعد أنا الحلويات. طيب. وعن الشاي.
0: أجل أبو معاذ، أنا تدري بتصل عليك بعد شوي بعد انتهاء الحلقة وأسأل منك تكون جهزت هالتحاليل، لو سمحت أستاذ محمد تأخذ لنا رقم، فبنتصل بك بعد الحلقة إن شاء الله أبو معاذ. طيب شكرا أبو معاذ، وعشان لا يقول الأخ محمد انتهت الحلقة، خلوني اختصر ما هي رسالتنا للقلب. أولا صحة القلب وصحة الأوعية مع بعض لا بد أن ننتبه لها. قد ما ناكل من الأغذية الطازجة، الخضروات والفواكه، الحبوب الكاملة، البقول، المكسرات، الدهون غير المشبعة مثل الأسماك والمكسرات ودوار الشمس وبذور دوار الشمس وبذور القرع ممتازة، يعني نتجنب الأغذية عالية التصنيع بالذات اللحوم المصنعة. الحركة بانتظام، تمشي 150 دقيقة في الأسبوع أو تتحرك 150 دقيقة في الأسبوع، مشي أو لياقة أو سباحة أو سيكل، المهم اعمل لياقة منتظمة. طبعا الناس اللي يشيلون حديد ويشيلون كذا تراها قد تكون تضر قلوبهم، المهم معناه أن كل ما زدنا التمرين أحسن. التمارين المنتظمة هي المفيدة للقلب. نبتعد عن التدخين بكل أنواعه، ننام النوم المناسب بالذات في الليل، لابد تفحص أو تعرف أرقامك اللي حددتها وزارة الصحة، الضغط، سكر الدم، الدهون، دهون الدم، ولا أبد أن احنا نتابع مع يعني أيضا الوزن بحيث أن نضمن أن الوزن مناسب. وأنصح بمراجعة مراكز الرعاية الصحية الأولية، معالجة الأمراض الموجودة، حافظ على أدويتك، انتبه لصحة نمط حياتك، اعتن بصحتك النفسية، تجنب التوتر والقلق والغضب يعني بشكل كبير، يعني اجعل حياتك جميلة، غير

0: بالتدريج، وراجع يعني الممارسين الصحيين يساعدونك. وتمنى لكم الصحة والعافية. انتهت حلقة هذا الأسبوع، وكان بودنا حقيقة احنا نتكلم معكم بأشياء كثيرة جدا، لأن نتكلم عن صحة القلب خلونا ننتبه لقلوبكم، نقول سلامة قلبك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الدكتور عبد العزيز العثمان من إعداد والتقديم، والزميل محمد الفلاج من الإخراج. نلقاكم على خير الأسبوع القادم، وإلى اللقاء.
1: فيتامين على إذاعة الرياض.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان لهذه الحلقة المسائية الجديدة من برنامج تعاليل.
1: هلا وسهلا، يلا حيهم هلا بكل اللي يسمعنا عبر إذاعة الرياض وفي تعاليل وعلى الموعد دائما من الساعة 10 إلى الساعة 12 من الأحد إلى الخميس في تعاليل، واللي من خلاله نطرح مواضيع وناخذ آراءكم ومشاعركم سواليفكم ذكرياتكم الحلوة مواقفكم الكوميدية اللي صارت معاكم بالحياة بشكل عام. اليوم احنا في آخر ساعتين من يعني الدوام واليوم الكامل، فوصلنا الساعتين الأخيرة نبي نفضفض فيها ونسولف ونضحك ونغير الأجواء، وهذا مجلسكم ما يزين إلا بتواصلكم على 011-40-53.
0: من جديد حياكم الله إلى تعالينا، أسعد بكم كثيرا بالمتابعة والاستماع والمشاركة معنا عن طريق الاتصال 011-40-53. نسعد بكم كثيرا في الموضوعات المطروحة واستقبال آراء والمشاركات حول موضوعاتنا اليومية في تفاصيل حياتنا العملية أو الأسرية. أهلا بكم إلى تعاليل. فريق العمل دائما يسعد بكم من الإعداد حصة المغيريث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج.
1: دفعت القطة يا طلال ولا باقي؟
0: أي قطة يا خالد؟
1: قطة الدوام.
0: ما عندنا قطة احنا، ما عندنا قطات
1: إلا في قطة، بس شكلك ما تبي تدفع معنا.
0: ما عندنا قطات احنا، الحمد لله أمورنا ماشيين في السليم أمور النظامي.
1: وش دخلها؟
0: وش دخلها؟
1: قطة عندنا هنا شاي.
0: أنت الشاي اللي تشرب هذا تدفع لهم ولا لا؟
1: إيه قط.
0: هاي محمد الشاي اللي عند الماسر يقط معهم خالد ولا ما يقط؟ ما يقط؟ يلا هذا اعتراف من المخرج.
1: ايش يقول؟
0: يقول ما يقط.

0: لكن حتى نكسر هذه المبادرة نقول لا، الكل يشترك في دفع يعني رسوم رمزية يسيرة قصيرة حتى تستمر هذه الجمعة وهذه اللمة، هذا طبيعي وموجود عندنا. لكن اليوم داخل بيئة العمل نتكلم عن القطة المرتبطة باحتياجات يومية مثل الشاهي، القهوة، الضيافة، السناكات، الخفايف، هذه في بعض الموظفين عنده الدولاب الخاص له أو الدرج خاص له، جاي مقتنياته واحتياجاته والمواد التغذية اللي عنده وحاطة مقفل عليها الباب، ما يبي يدخل في قطة مع أحد ولا مع زميل، حتى يقول يا أخي ما تصير مشكلة بعدين، واللي يقول أنت ما قطيت، أنت ما جيت، أنت تاكل من عندنا، وأنت يدخل يعني في كثير من التفاصيل محرجة، فينعزل بنفسه وبذاته. وبعضهم لا، يفضل أن يكون الموضوع قطة، نظام قطة بينه وبين زملاء العمل، شراكة شراكة حتى في الفطور. لكن يخشى من اللي محصل القطة، يعني صح إذا تسمع أن القطة هي كلمة غير عربية أو القطية أحيانا يقولونها، لكن المحصل هذا اللي يجمع القطات يخشونه، لأن عنده ترى تكنيك، عنده أساليب، ليش ما قطيت، وين، لأنه يدير عملية طويلة معقدة من الناس اللي ما يدفع ولا يتهربون ولا يحاول يحل، اللي ما يدفع يلا يا شباب هاتوا القطة، يلا هذا دوره، أنت يا أخي وراك، أنت دفعت ولا لا، أنت قطيت ولا لا، شفت هذا السؤال ترى يحرج، تلقى هذا جاي الآن مضطر ومحتاج يأكل من هالسناكات والبسكوت الخفيف، وقطيت أنت ولا ما قطيت، حتى راح حساب الزملاء، هذا الأمر محرج تماما. فهو بين أمرين، إما أن ينعزل في درجه الخاص أو أنه يكون مستمر معهم في قطة شهرية متواصلة، وهذا يحتاج إلى قائد، القطة الشهرية يحتاج إلى قائد فعلا يعرف كيف يتفنن بالأساليب والتكتيكات إدارة تنظيم عملية القطة، ويقدر يجمعهم في جروب ويسألهم أحيانا، يقول يا أخي أنت فلان ما قطيت، حط عليه صح، فلان أنت ما، لا أنا والله معليش أصبر لنهاية الشهر، اللي ما دفع إكس إكس على طول ما دفعت، وحيطرد من الجروب. يعني هذه إدارة، إدارة في عملية تحصيل القطة بطريقتها أو بطريقة أخرى إذا كانوا مستمرين عليها. على كل حال موضوعنا الليلة عن القطة تحديدا في بيئة العمل.
1: نبي نتكلم اليوم، تحب تشارك في قطات؟ طبعا أنا قطيت، واحد يبي يجيبها غلط يعني قد شاركت في قطات الدوام أو تفضل تكون مشاركتك حسب المناسبة؟ وش أكثر شيء تشوفه مناسب للقطة؟ القهوة والضيافة اليومية والهدايا والمناسبات فقط؟ سبق وافقت على قطة وأنت ما كنت راغب فيها عشان ما تحرج أحد؟ ولو اعتذر أحد عن المشاركة، هل تتقبلون اعتذاره بسهولة في دوامكم؟ يعني ممكن يجي واحد أنتم عشرة وما قط واحد، والله يا شباب ماني قادر أقط معكم، الوضع هذا الشهر ما يسمح، تسمحوا لي ولا لا؟ طبعا هذه محاور نبي نتكلم فيها، يعني نبي ناخذ آراءكم، من هو الشخص اللي دائما تعانون منه، من هو الشخص اللي دائما اول شيء بادر؟ في بعض الاشخاص يقطون بس ما يشاركون ما شاء الله عليهم، بس من باب انه ما يبي يكون خارج الدائره، او انه مثلا ما يكون اوكي بسم الله، او حتى في هديه ممكن يشارك فيها وما هو جاي، بس من باب المشاركه ومعاونه فريق العمل. على 011 40 5 3 نبي نسمع سواليفكم اليوم ومواقفكم في القطات، وأكيد الشباب حتى البنات في الظهر عندهم قطات. بعد هذا الفاصل ابقوا معنا.

0: التعاليل. حياكم الله من جديد، يا هلا وسهلا فيكم. رجعنا لكم بعد هذا الفاصل وعلى 011-40-53. نبي نتكلم اليوم يا جماعة عن القطات. يعني أنت مع قطات الدوام ومشاركات الزملاء، أو تفضل تجيب يعني شايك وقهوتك بنفسك بالنمط هذا؟ في أشخاص زي ما قلنا ممكن يحبون يقطون، والقطة ما هي محدودة على بس الدوامات، يعني ممكن نتكلم بشكل عام. في بعض الأشخاص يقول والله أنا أرهق من كثرة القطات هذه يا جماعة، كل شوي مكلميني في قطة في قطة في قطة في قطة ضاعت. وفي ناس يقولك لا والله يزينها أنه مشاركة مع الزملاء في كل شيء، أو مثلا في الدوام أنه أشاركهم. في بعض الأشخاص أعرفهم تماما يقطون والله بس ما يشارك، يعني ما بس من باب أنه إحنا معاكم، يعني ما إحنا بعيدين. تلاقي ممكن الشفت حقه أو الدوام حقه وقت ثاني، ما هو بالوقت اللي هم فيه دائما، أو في شيء زي كذا، بس أنه يقط معه من باب إيش؟ المشاركة. 011-40-53 أبو تميم.
1: يا هلا مرحبا.
0: أنت مالك في القطة يا أبو تميم؟
1: إيش مالي في القطة؟ يعني ما كنت موظف سابق.
0: ما أدري عنك، أنت الظاهر كنتوا داومون في القهوة نفسها.
1: لا في المطبخ مرة نضبط ذي وحوا.
0: يلا حيا.
1: الله يطول عمرك. أمسي عليك يا أخوي طلال.
2: هلا وغلا يا أبو تميم، يا مرحبا.
1: برنامج. والله عجبني موضوعكم الجديد، وده وكل مواضيع مرات عجبني. بخصوص القطة، شوف أنا يوم كنت على رأس العمل عدة أماكن عملت فيها، وكنت دائما أني أحيانا أقط يمكن مع ثلاث أربع مجموعات،

0: نفس العمل.
1: ليه؟
0: ايوه ليه، لما احيانا يجيك شخص من برا مراجع في القسم الفلاني اكون متواجد فيه، اجي اصب له قهوه او شاي او كذا، ما حد يناظرني يعني يقول ليش ما يقط ولا شيء، خلاص انا من قطتي ما جيت ما تقهويت معكم، ذاك ترى انا قط علشان المواقف هذه، لما يجي شخص عزيز علي مثلا لازم لي بقهوي اصب له بيت شاي ولا فنجان قهوه، ما هو اني رغم اني ما نبت قهوه معهم يعني.
1: يعني ما انت مع مجموعتك الاساسيه؟
0: اي هم يقول ليش عشان تقط لما يرفضون انت يا اخي ما تقهوى، قلت والله ترى القطه عشان كذا لو مراجع عندكم والتقيت فيه عندكم يا اخي عيب يعني قهوي.
1: طيب عادي ممكن فنجان ما يضر.
0: لا قالوا عادي، قلت يا اخوي انت تقبل غيرك ما يقبل من الشباب اللي في نفسه يعني ما تستعن اللي جواتهم،
1: ما تبي احد يقول وش يبي ذا يا شيخ كل شوي يجيب احد وي
0: ليش انا كل يوم، ولاني اسمعها من بعض المجموعات الناس يتكلمون فيهم كذا، فانا قلت ليش 50 ريال راح مره تضرني يعني، يعني اكون احيانا 150 في الشهر الى 200 ريال يعني اذا صرت اربع مجموعات، فلهذا انا احرص على اني يعني خاص اني يجيك كبير سن برضو له تقديره، لو بيجيك في بيتك ما انت مقصر معه، فما بالك لو بيجي عندك في عملك او مثل الاشياء هذه تكرمه وتهتم فيه وتشوف وضعه وش يبي وش ما يبي، هذا الواجب.
1: طيب ابو تميم، لو عندك زميل قريب منك تفضل تهديه مع المجموعه ولا تقدم له هديه خاصه؟
0: والله حسب، فيه هديه بينك وبينه فيه، لكن تخليها قدام الناس مثل انك شوفوني اعطيته كذا.
1: لا لا لا لا، الفكره وين؟ انه انتم زملاء وفيه بعض الزملاء يكونون قريبين منك يعني اكثر، تحب انك تقط مع المجموعه اذا كان فرضا القسم ولا الاداره هذه يبغون يهدون هديه تحط معهم، ولا تقول لا والله يا جماعه انا بهدي هديه خاصه؟
0: لا بشاركهم وبهدي له من عندي شيء خاص.
1: اها
0: اشاركهم هم وهدي له، انا عندي كان رئيسنا فلان الله يذكره بالخير حقيل الحقيل، كان من طبعا مدير مساعد المدير قمه الاحترام.
1: مديرك مزلفي يعني؟
0: ودينا الحقرة ما هو بزل.
1: اسلم اسلم.
0: ايه ما في هذا، لذلك كان والله جد شخص يستحق التقدير والتكريم والاحترام في نفس الوقت. في نفس الوقت ذكرت حاجة من ناحية المجموعة، في احيانا لما اكون عند شباب في الصراحة وزي كذا قالوا قطة ما قطة، قلت خاصة لما اكون ذاك اليوم مش هنا العشاء انت عارف زوبي، اجي للشباب اقول والله نبي اليوم نبي نتعشى، انا عارف ظروفهم صراحه والله ساهم بالمبلغ من عندي، قلت انا علي المبلغ والباقي
1: عليكم والطبخ عليكم،
0: ايه ادفع وباكل بس.
2: طيب ابو تميم، لما نتكلم الحين على القطه في بيئه العمل، انت ايش رايك فيها كمفهوم يعني موجود الان ودارج بين الموظفين؟ أبي رأيك يعني حكم أنك يعني مارست العمل في مع الزملاء وصار بينكم القطيات هذه، هل صار في نوع من الإحراج مثلا واحد من الزملاء ما يقدر يدفع الشهر، هل صار بعض المواقف المحرجة، هل في أحد مثلا تكفل بقطة زميل آخر؟
0: فعلا هذا حصل، وأذكر شخص يعني في مجموعة ثانية يجي وما
2: يتقهوى،
0: ليش؟
2: قاعد ما قطيت
0: ما يقط.
2: هو ما يقط كل شهر ولا جت مرة كذا ما قدر وفي عجز ولا قدر؟
0: ظروف صعبة يعني.
1: يعني على طول.
2: اي ولا مرة قط ولا مرة ما شارك معكم ابد.
0: لا ابدا ظروف صعبة، حتى اني قلت للي مسؤول عنه يا اخوي يعني انكم تتغاضون اذا هو انا بقطع. الجد يعني ترى ان الشهر بظروف يعني.
2: صحيح اي نعم اي.
0: في الاستراحات واحد يسولف لي انا ما كان مو معهم بس هو من باب يسولف لي عن استراحاتهم والشباب، كان يقول في عندنا واحد كذا وكذا وانه عزيز وانه انقطع عنا، قلت ترى عنده السبب كنت انت عز وتقدر قال والله ان نحبه ونفرح اذا جاء يطرح حجي اسمعه وشوف شو وضع ترى وضع سيء.
2: ايه
0: فعلا قال لي قال والله اني جالس معه عندها اقصاد ومقصاد.
2: اي يعني انتم تشيلون الحرج يعني عن رفيقكم اذا موجود او حتى عن زميلكم. هذه فكره طيبه. لكن وش الافضل يا ابو تميم الان، تصير القطه شهريه ولا القطه يوميه؟ مثلا اليوم فطورنا يلا كم صار الحساب واحد يقط وخلصنا، ولا يصير مبلغ ثابت شهري؟
0: والله هي على حسب. آه. يعني في ناس الراتب زين
2: الراتب زين
0: افضل يعني.
2: أي لكن يمكن اللي يحطها يوميه يمكن هذا تشيل عنه الحرج، مثلا يقول والله اليوم لا والله سبككم افطرت، ويمكن ما عنده القدره او ظروفه صعبه، لكن يتعذر اني تراني افطرت قبلكم يطلع من هالحرج.
0: انا والله ضد. انا يعني كنت في راس العمل كنت اطلع مع بعض الزملاء
2: يعني
0: اذا اختارهم انا اطلع واكون مسرور والله اذا دفعتها انا اللي اتحملها.
2: اي نعم. اي
0: لو كذا وكذا قلت يا اخوي تراكم انتم اللي متفضلين علي، جيتكم جلستكم معي
2: صحيح
0: الفطور لكم فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى. يا اخي تنبسط تستانس تنفتح شهيتك.
2: إيه صحيح. إيه النفس تكون صافيه متصافيه مع بعض.
0: نعم.
2: إيه ما في احد متكدر ولا شيء في خاطره ولا زعلان ولا ما. نعم صح.
0: ايوه
2: صح.
0: في نفس الوقت ترى زينت لك عند زملائك.
2: اي نعم برافو عليك.
0: غيابك
1: في اوقات بالاستراحات او بالاشياء لما يكونون داخلين فيها ضيوف، مثلا جاك اليوم ضيف ابو تميم ولا جاني ولا جاء عند طلال ولا جاء عند فلان زين، في بعضهم طبعا اذا انتم على قولهم قطه شهريه، هل انه ضيفي نتعاون كلنا فيه ولا انا اتحمله؟
0: والله اذا كان هو ضيف للجميع ولا الواحد،
1: هو مثلا جاء عندي وانا ابي اضيفه، هو ما يعرف الشباب.
0: انا ما اشوف اني انا راح احمل زملائي يعني.
2: المعزم هو اللي ناداه اللي يقوم بواجبه،
1: يعني الشخص هو اللي يقوم بالواجب هو اللي يتحمل تكاليفه.
0: لانك انت ربما تتكلم على زملائك وانت ما تدري عن اوضاعهم الماديه.
1: هذا لانه احنا نتكلم برضو في نقطه اللي هو انه كيف ممكن الزملاء يرتبون المشاركات بحيث تبقى اختياريه ومريحه للجميع.
0: انا اسفت من الشيء اللي قلته لكم ترى بسبب موقف صار معي قديم.
2: أيه.
0: تعرفت على شخص كان لي زميل وكنت انا ما كان عندي عمل وقتها. وكان الرجال ذا يحبني ياخذني معه وروح انا وياه لازل في للقصيم لحايل للرياض ودائما مشاوير كل ما ذا دق علي قال مشينا.
2: أيه.
0: فكان يروح الناس هم طبعا أكبر مني الرجال ذا، فكان يروح عند ربعه وكذا استراحة ويجلسون يتعشون وكان يجيبني معه. فجاء ذاك اليوم يوم قالوا يوم تعشوا أكرمك الله يا فلان أكرمك الله، قال معزبكم فلان اللي هو أنا.
2: أي نعم
0: أنا ماني
2: إحراج.
0: أنا هو لا هو يبي علشان بالإحراج يعني ما هاي عشان ما يقولون ذا لا
1: يبين لأخوياه إنه أبو تميم هو ال
0: أيوة هو عارف ظروفي. هذه بعدها صارت فعلا أنا نسبت منها صرت أطبقها على غيري.
2: هو على كل حال يعني ترى مفهوم القطة يعني هو مفهوم اجتماعي ظهر عندنا وصار موجود مقبول ترى اجتماعيا، تلقاهم أحيانا في سمرة ولا في سهرة ولا في كافي ولا في مطعم في نهاية الحساب يقول يا شباب خلوها بيننا يا شباب حتى تستمر هذه الجمعة.
0: أنا فعلا وتبعد عن اللحظة.
2: أي نعم. يا يعني إنه يتكفل فيها واحد بس أنها تكون دورية يعني تمر على الجميع وبعدين يقول لا خلاص نتفق تصير قطة مرة واحدة.
0: لا دورية دي صعبة يعني صراحة مفيدة. في ناس نقادة صراحة.
2: إيه.
0: نقادة يعني لو تدور عندك الدوريات وكذا حطيت أقل ومدري إيش وفلان ليش كذا.
2: هذا ما أصدقاء الحين بعد ما هو بشيء غريب أصدقاء بينهم يعني.
0: إيه هو مصدقة.
2: إيه.
0: أنا أذكر واحد.
2: يعني متفاهمين مع بعض أصلاً.
0: إيه. واحد يغير الرتن عندهم.
2: إيه.
0: وعشناهم ذيك الليلة جاب لهم اللي هو صينية بالش اسمه.
2: يا رجل في البيت يعني نتكلم احنا لو في مطعم يعني مطعم وجبات سريعة خلصنا فمان الله قطينا فمان الله ما في شيء يعني مكلف يعني مهم ضيوف هم أصدقاء طلعة ودية حبية يعني
0: والله جاب لهم ايه بالبشاميل مكرونة بالبشاميل
2: ايه هذه وجبتك المفضلة شكلها هذه ها هذه وجبتك المزرعة شكلها
0: لا والله انا ما احرف عليها صراحه
2: ايه.
0: لا شغلها متعب صراحه
2: ايه.
0: اهل البيت
2: وشكلك ما تعشيت ذيك الليله ما تعشيت
0: لا
2: جايب لك مكرونه
0: ضمن اللي جالسين كان هذه شلون ناكلها يعني شوف قبل الاستهتار يعني
2: اي نعم
0: يا اخوي ترى ما قدم اذا قدم لك شيء
1: الجود من الماجود
0: ما في شكل، هذا تتعب
2: خاف انها انت يا ابو تميم.
0: والله ما عندي انا ما

0: ابوي انا ما
1: انت ما تحب المكروني بالحلال
2: شكل واحد اعطاك اياها وانت بلشت فيها فهمت
0: طلعت
2: ورحت اعطيتها اخوياك
1: الله يحفظك ابو تميم سعدتنا والله بهالاتصال وهالمشاركه
2: الله يحفظك شكرا لك
1: هلا وسهلا في امان الله
2: 011-40-53 ونقول نوال مساء الخير
3: هلا هلا مساء النور كيف الحال
2: حياك الله
3: كيف الحال طلال
1: اهلا يا نوال حياك الله يا نوال
3: الله يقويكم ان شاء الله
2: هلا وياك
3: حياكم قطي يوم انا
2: اي كيف كان قطتكم بالدوام تقطون ولا تتهاوشون
3: لا لا لا يقطون بس الحين اول خالد في الدوامات يعني اول كان في افطار جماعي بعدين صار ممنوع يعني فحددوا لهم يوم في الاسبوع يقطوا مثلا قطي حق الشاي
1: افطار جماعي عام كم هذا
3: يعني قبل الكورونا
1: من اللي يقيم
3: يعني ايش
1: من اللي يسويه من يتكفف الافطار الجماعي
3: يعني لا يعني مثلا الحين يعني مثلا المعلمات
1: ايه؟
3: يعني كل مره وحده تجيب حاجه او مثلا يطلبونهم
1: كل واحد يجيب من البيت مثلا المعلمات ايه فقط
3: اي اي اي
1: تصير في الفسحه ايه
3: اي في الفسحه يصير فهذا الشيء منعه وخلاص كل وحده تجيب
2: ممنوع حاليا
3: اي ممنوع عندنا في الشرقيه ممنوع ما ادري عن باقي المناطق يعني صراحه يعني مثلا يوم في الاسبوع مثلا في مناسبه اذن من الاداره واذا وافقت الاداره يسوونه
2: الان انتم ما عندكم قطات شهريه مثلا انه عشان القهوه والشاي والدنيا
3: انا اقول لك يقطون انا اقول لك يقطون مبلغ معين للشاي والقهوه ومثلا الاشياء هذه صحون كاسات ورقيه ملاعق ماي
2: هذه مستمره
3: اي هذه مستمره وساعات مثلا اسبوعيا يطلبون لهم فطور خلاص كل وحده تدفع فطورها يعني يطلبون بس كل وحده تدفع بس القطه الاساسيه اللي حق الماي والشاي والقهوه والاشياء يعني مبلغ بسيط يكون اما اول ما توظفت طلال كانوا يطلبون 300 ريال حق القطيه اكلت ما اكلت
1: 300 شهريا حقت ايش حقت ايش
3: حق فطور
1: 300 حقت فطور بس
3: أي
2: وكم فطور. وكم معلمة؟
1: وش فطوركم اصلا؟
3: والله ما ادري انا ما اكل
1: وش الفطور ذا يجي 300 وش
2: لا الواحد
1: اي وش الفطور هذا؟
2: كم عدد المعلمات؟
3: طلال يسوون لهم يعني عدد المعلمات يسوون لهم كل شيء يجيبون لهم وحده تطبخ لهم
2: فول نوال نوال
1: وين نوال انتم مقر عملكم
2: كم كم عدد المعلمات اللي كانوا يقطون 300؟
3: شوف انا كنت اولها في الجوف
2: لا اوكي كم عددهم المعلمات اللي كنتوا تقطون من 300؟
3: والله يمكن يعني 20 معلمة شيء كذا
2: يعني 6000 في الشهر
3: اي والله العظيم
1: هو الان الفطور وش عشان نقدر نحدد القطه 300 وش تجيب
3: انا اقول لك اسوون كل يوم حاجه يعني فول على ما شغلات هذه الاكل كلها
1: طيب الفول يعني يستحق اني ادفع 300 في الشهر عشان فول
3: بصراحه لانهم يخلون الاكل يا طلال الى اخر النهار اذا ما كلوا يجون يرجعون ياكلون
1: شو الفول ارجع اكل الظهر
2: طلال
3: والله ما ادري
2: شلون طلال 20 معلمه يعني 6000 في الشهر
1: اي
3: أيه والله 300 يدفون لنا يا من هال 300 يعطون لنا
2: تجيبون انتم اوبن بوفيه من افخم الفنادق شكلكم
3: ما ادري انا لا والله انا قسم بالله
1: شو ما تدري نوال انت معهم في المدرسه كيف ما تدرين
3: بس انا ما اكل ادفع بس
1: بس اكيد تشم الريحه تشوفينهم ها وانت داخله وانت طالعه تشوفين الاطباق
3: لان شوف طلع في اشياء انا ما اكلها
1: اي بس
3: اقول لهم انا ما اكلها
1: لا بس الحين تمرين على الاطباق تشوفين هل هو يعني من مطعم هل هو مثلا من اسر منتجه هل هو مثلا
3: اوبن لا هذا الكلام عام 99 ما كان في أسر منتجة
2: أيه. طيب ما كنتي تعترضين
3: أنا لا كنت توني فريخة ما أقدر
2: أها
1: 99 يعني عام 99 يمكن 20 ريال هذه تكفي القطة إيه.
2: وين 100 ريال يا رجل وحطها تجيب لي
1: أنا عام 99
3: 20
1: ريال هذه كافي كيف 300
2: 6000 ريال يا شيخ شكله مقصدون في سيارة فخمة
3: هذا واحد زيه
2: لا يا بنت الحلال بس انه الفكره وين انه يعني ممكن انكم كنت كانوا ياكلون البنات المدرسه معهم
3: لا لا لا ما ياكلون لان انا اقول لك هذا 3300 الحرمه اللي جايبينها تنظف لهم تسوي لهم الشاي والقهوه الظهر يعطونها منها يعني مبلغ معين إيه شهريا يعطونها منا فتجيب هي القهوة تجيب الشاي تروح لهم البقالة تجيب لهم الخبز تجيب لهم الشيء اللي ناقص من عزبة الأكل لأن يبون لهم عزبة كاملة يعني كأنك في البيت
2: الله أكبر
3: إيه أنا أحيانا والله
2: وبعدها
3: وبعدها وش بعدها
2: بعدها خلاص من يوم رجعتي من الجوف ارتحتي من
3: لا والله رحت الخفجي وأعظم بعد في الخفجي
2: الله
3: والله
2: انتم الظاهر الظاهر لازم تحطون على الطاوله كذا تجيبون بوكي ورد من ذاك افخم شيء يجي يعني مستورد
3: مره يعني حتى لدرجه انك كنت انحرج والله ادفع بس ما اكل. فكانت واحده من المعلمات كلمتهم قالت لهم ارحموها ترى البنت ما تاكل لا تخلونها تدفع. فجاتني قالت لي لا تدفعين، قلت لها بدفع على الاقل يمكن اشرب شاي، انا قهوه كنت ما اشرب قهوه، فقلت لها يمكن اشرب شاي اشرب حليب عشان يعني عدم الاحراج يعني، فبدفع المبلغ ويلا وعلى الله. فانا استحي صراحه يعني ما احب اجي اشرب شاي من عند احد او يعني في الدوام كذا مثلا.
2: يا ريتني اطيح في شباب زي كذا ويستحون، يا سلام والله اني يعني بجمع قطه حلوه.
3: عاد انا للحين حيويه يا خالد للحين.
2: راح يعني لو انك من اول كان عرفنا كيف نخليك تدفعين قطات. الله يحفظك يا نوال، شكرا لك.
3: شكرا جزيلا،
2: موفقه ان شاء الله. شكرا لك،
3: فمان الله.
1: 011-40-53 ابو سعود.
4: يا هلا
1: يا مرحبا، حياك الله.
2: يا هلا
4: يا خالكم، يا هلا بكم، يا هلا. يسعد الله مساءكم في الدنيا ويسعد الله مساءكم في الاخره.
2: ومساءك بكل خير
1: سعود، الله يحييك.
4: وترى ترى بنتي نوال ترى صادقه ما كذابه،
1: ما قلنا شيء، هي صادقه هي، لكن كنا نستغرب كيف 300 ريال اصلا تدفع لوجبه فطور شهريا.
4: انا صرت مره متعهد اجيب المقاصف يعني خيال. دفع عنهم ما مثل دفع الرجال. انا صرت متعهد مره، عندي حول 12 مدرسه صراحه البنات يدفعن ما شاء الله، المدرسه يدفعن دفع شيء خيال.
1: اي هذا الصح ولا خطا يا سعود؟
4: والله عاد انا ما ادري يدفع،
1: شلون ما ندري الحين. مثال اعطتنا نوال الان تقول كنا نقط احنا 300 ريال، احنا المعلمات فقط 300 ريال شهريا عشان فطور، هذا صح ولا خطا؟
4: يمكن يدفع حتى اللي يصلح الشاي له يصلح الفطور.
2: هي تقول كانت عندهم وحده
4: أيه
2: تروح وتجيب وتحضر وتحط. طيب اوكي هذه نعطيها 2000 ريال مثلا،
4: يمكن
2: ويبقى 4000 ريال. هي تقول فوق 20 معلمه من 300 ريال الا انت في 6000.
4: اي بحر هذه، بحر هذه واجد.
2: إيه؟
4: ما انا اقرب يعني، انا ما اقرب، انا اجيب فاتورتي واستلم فلوسي وامشي.
2: بس تحس ان طلباتهم واجد،
4: ما هو شيء خيال.
2: مثل ايش الخيال؟
4: والله شيء يجيب لحم ما ادري وش هو، يكتب لي بورقة وورقة سلمها على المحل وسجل لي هذا أغراض أعطني يعني فترته وجيبه. ما أنا صرت المدرسة قضبت قطية المدرسة أنا.
2: حلو.
4: كان بوه حد الزملاء قاضبنا القطية ولا جاء القطية تعذرون اللي يقول ما والله اليوم ما جبت شين وأكندت أنت، واللي يقول هذا يا مرأيته والله يظلمون ابن الأجواد.
2: أي
4: يظلمون راح يظلمونه ما يدفعوا. قلت له يا ابو فلان، قال نعم. قلت اعطنا القطيه هنا، اعطنا الدفتر اعطنا مالك.
2: جاكم ابو سعود.
4: اي والله. قال له زميل الثاني يا رجل انت كم مره تدفع انت فلان وفلان وفلان؟ اعطى ابو سعود. قلت له وانا اخذ القطيه انا يوم جاء الشهر واخذه معي دفتر. السلام عليكم، جلسوا بالمجلس حق القهوه حقتهم. قلت يا عيال هذا الدفتر يلا كلني قط 100 ريال يلا.
2: حلو.
4: يلا كلني قط 100. ها قطت العيال، بقى واحد ما قط. قام احنا جبنا الفطور وجلسنا نجيب القهوه ونجيب الشاي وكلش وكواتنا وهيلنا.
2: رحت قضيت للعزبه.
4: ايه تقضيت انا اللي قاض من العزبه او احتيام الرجال. احتيام الرجال يعطينا الدراهم وراح تقضى انا لها.
2: ممتاز.
4: اي واجي ونزل يا مجالسنا يفطرون العيال ويجلسوا. قلت كم ما قطيت انت استحى. والله انا الرجال كلها من الحمد خبرونا الشيء هذا. يا عيال قالوا نعم. قلت عيب والله ما دفع ولا لكن يقوم ولا جل قمت وانت فين باقي شيء يجي يا اخوي. عيب اللي ما قط ما زملائه يتعايب انه يجلس
2: ما يشارك معه.
4: ما يشارك معه
1: طبعا. هذا اذا كان مقتدر يا ابو سعود.
4: ما
1: اي اذا كان مقتدر ويحاول انه يتنصل على المسؤوليه ولا يحاول انه يتهرب لا يتورع عن الانظار. واذا جاء الاكل ولا جت الضيافه جاء هنا يقول لا ما يحق لك يا اخي. يا تشارك معهم ولا ابعد عنهم.
4: لا مدرس راتبه
1: كذا. اي لا لا ما يحق له، لكن الناس اللي يعني ممكن نتساعد معهم شوي ونحاول يدخلون معنا يعني باي طريقه.
4: عندي الزملاء اللي مثلي ايه؟ خدم ما يدفعون.
1: اي
4: الخدم احنا بها اربعه هي المدرسه.
1: اي نعم
4: ما ندفع.
1: اي
4: عين علينا مدرسين
1: هم عين قالوا تدفعون صح ولا لا؟ اي من عندهم. اي
4: رواتبكم على
1: ما شاء الله، هذا هو التكافل المطلوب، هذا التكافل الاجتماعي المطلوب يا ابو سعود. ايه الحمد
4: نعم
1: لله.
4: اي نعم.
1: اي لكن نتكلم الناس اللي مثلهم اسوياء وموظفين.
4: ايه نعم.
1: وعلى حد سواء لك ما يشارك يتوارى عن انظار لجا موضوع القطه.
4: قال حد العيال لا يقوم.
1: أي.
4: يقولوا يقوم واللي ما دفع يقوم.
1: اي نعم احسنت.
4: خذ هذه
2: طلعت. هذه طلعت
4: ما داموا الشهر الجاي يوم الشهر الثاني.
1: اي
4: جاي يوقع بالدفتر لا المية مرتبه عندها ما المية. قلت ايه توك توك راح افطر الله افطر على راحتك
2: الحين الحين تدلع
4: لا وانا والله عندها يعني شيء يعني ما حد تدلع وانا موجود بالمدرسه.
2: لا اقصد يعني حتى تلقط يلا بسم الله توكل على الله
4: والله كل اجيب لهم شيء تبذير ما عندي والله
2: وتكفي القطه الى اخر الشهر
4: تكفي تكفي
2: يعني الاداره دائما في القطه هو السر عنده
4: ابدا تبذير ما فيه زود هذا ولا هذا ولا لا يا اخواني تبذير ما يصلح وين يحط اذا خلصتوا من بو من الله يهديكم خذوا على شوي شوي على تقسيط على تبون ولا أدري رواتبكم ما شاء الله ضخمة رواتبكم ما عليها لكن التبذير ما وصل الله ما يصلح وكلهم الله يجزاهم خير ويبيض وجيههم تمسكوا بالكلام اللي نقول ولا يبذرون ولا شيء أبدا.
2: طيب الحين بس واللي وبرا في جلساتكم في استراحاتكم في شغلاتكم
4: كل أسبوع على واحد كل أسبوع يطلع واحد ما في نكتب جدول نكتب جدول طال عمرك وكل أسبوع كل يوم كل ليلة خميس يطلع واحد ألا هو الرجال اللي ما لي الله يقطع هذا ما يطلع معنا خلاص ما يطلع معنا
2: مرة
4: أبدا أبدا ما يطلع معنا نهائي
2: يا أخي أنت رهيب
4: والله ما يطلع معنا وما حنا كل ليلة خميس نطلع ولا بل ولا ثاني يوم جاء مثل الربيع وهذا ما هو بالليل نطلع بالشعيب وعندنا عندنا المندي البرميل وعندنا هذا والحمد لله والشكر والاستدير أنا الطبخ وهذا ما لي وانا انا
1: ما تطبخ يا ابو سعود ما تطبخ ابد ولا كبيبه
4: والله بحياتي ما جالس اطبخ
1: غريبه ليه
2: معايا زميل
4: لكن علمك القهوه خذ القهوه خذ ولد
1: ما شاء الله
4: القهوة
1: خذ فنجال
4: ما يتعدى تزييني بالقهوة صراحة
1: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله هذه يوم إن شاء الله سيرنا عليك في المستجدة ذقنا هالقهوة
4: والله والشاي على مزاجي
1: الشاي خادي بحبك
2: أنت تحب الحبك
4: حطوا حالي بعض المدرسين يقول حطوا كتب صلح على مزاجي
1: ايه.
4: اللي يبي ولا
2: أنا جاي الحائل يا أبو سعود
4: لا تبتجون كلكم إن شاء الله للزواج بحول الله
2: زواجك؟
4: لا زواج ولدي
2: حسب زواجك
4: زواج ولدي وقت طال عمرك يوم جمعة ليلة السبت
2: الله يبارك لهم إن شاء الله ويتمم عليكم بالخير ويجمع بينهم في خير يا رب
4: كلكم دعوة هي
2: الله يرحمه
1: إذا ما تيسرت الأمور نتشرف طال عمرك يا أبو السعود إنه الله يوفقه ويتمم له على خير ويباركه في زواجه وفي عمره
4: الأمور اللي منها ما جت بقدرتها العزيزة الحكيم
1: آمين آمين الله يحفظك أبو سعود ما في شك نعم ما في شك نعم الله يحفظك أبو سعود طول عمرك
2: يا هلا
1: سعدتنا بهالاتصال لا تنسى البشت عادي يوم الجمعة
2: يا هلا
1: الله يراك يا ما لا البشت الأسود اللي جاك
2: يا هلا
1: الله يحفظك
2: يا هلا
1: ذكرت الحين
4: والله والله الحمد لله ممتاز جدا
1: الحمد لله بشت حساوي طيب
4: والله من النوع
1: الفاخر نعم تستاهل تستاهل يا ابو سعود الله يحفظك يطول عمرك
4: بارك الله فيك
1: شكرا لك تحياتنا لك في امان الله اهلا وسهلا ومرحبتين
2: مستمرين معكم في تعاليل وفي موضوع القطه والمشاكل اللي تصير وراها والاشياء الطريق ونبي طرق يا جماعه كيف يرتبون المشاركات يعني بحيث تبقى اختياريه ومريحه للجميع في بعض التجارب اللي مريتوا فيها علمونا

0: تعاليل.
1: من جديد حياكم الله إلى تعالين، نحن وياكم عبر أثير إذاعة الرياض. حياكم إلى موضوعنا لهذه الليلة عن القطة. يقول لك هذا محصل القطة اللي يجمع القطات، ترى عنده مواصفات، عنده مهارات، عنده خبرات، يعرف من أين تؤكل الكتف، يعرف عنده طريقة في حسابات القطة بدقة ومهارة. مهارة يا حتى الأصدقاء اللي حوله الناس ولا يستغربون، يا أخي كيف تعرف، كيف عندك هالأسلوب، كيف كل اجتماع يعرف كم يطلع من هذا ومن ذاك، يعرف عنده قدرة. حتى إذا زاد عدد الضيوف قال ترى قلت التكاليف على الفرد الواحد، خلاص زادت اليوم القطة، فيقول لك أحيانا لا ممكن نرفع احنا القطة، ليش ترى التكاليف زادت. ممكن عنده قدرة هائلة في إدارة المحاسبة وإدارة القطة، عنده أساليب تكتيكات كيف يدير وينظم هذه العملية، عملية القطة، عنده قدرة هائلة كيف يجمع هؤلاء الناس الأصدقاء أو الزملاء في مجموعة في الواتس ويضع قائمة، هذا سدد صح، هذا ما سدد إكس، لا نرجع له مرة ثانية. وأحيانا تلقاه يقسم هالمصروفات، يقسم يقول لك هذا مثلا قطة إلزامية، هذه مصروفات مشتركة، هذا لا يمكن خارج القطة يعني خارج الميزانية، وهذا أمر متعلق بالمصروفات، حتى يفهم طريقة إدارة المصروفات بينه وبين الزملاء. 011-40-53 اللي حبي يشاركنا في موضوعنا اليوم عن القطة. فأحد عرض عليك مرة قطة، صديق قريب، أو الانضمام أحيانا دورية أسبوعية أو شهرية في استراحة في بيئة عمل، يقول لك يلا خلنا نحاول نقط حتى تمشي أمورنا، وبعضهم لا يتهرب أي شيء فيه قطة يطلع.

0: طلع 011-40-53. أمينة
1: أهلا وسهلا،
0: حياك الله. كيف الحال يا أمينة؟
1: والله تمام الحمد لله. أنت
0: يا مرحبا، الله يحييك. القطة ما تحبين طاريها أنت أبد؟
1: أكرهها.
0: ليه؟ تسبب إحراجات؟
1: مو تسبب إحراجات، لا مبالغ فيها.
0: شلون؟
1: أصلاً كل راسك يروح على القطة.
0: الله، كم قطة عندك أنت في الشهر؟
1: صادق، أنت مرة قطة إنفاس، مرة قطة زواج.
0: شلون قطة زواج هذه؟ وش هي جديدة هذه؟
1: في واحدة بتتزوج جديد لازم نقطها.
0: لحظة، القطة يعني مبلغ عنية ولا لا؟
1: كيف؟
0: مبلغ يعني مالي تقطون انتم مثلا واصدقائك عانية يعني للزواج؟
1: مو هدية، بس هدية غصب، فاهم؟ اذا ما قطيت
0: هدية مادية فلوس ولا هدية عينية؟
1: لا عينية، بس لازم تقط، اذا ما قطيت تحطون بالقائمة السوداء.
0: وهذه تكون يعني قريبة ولا صديقة؟
1: ما اعرفها اصلا، كذا فجأة.
0: شلون طيب؟ لا لحظة، شلون تقطين شيء ما تعرفينه؟
2: لحظة، انت موظفة؟
1: لا بس انا اعرفها.
0: اي تعرفينها تمام، هي اللي تقول ما اعرفها.
1: لا مو انه ما اعرفها، بس لما كنت موظفه يعني احد يجي موظف جديد، والله البنت بتتزوج خلونا نقطله.
0: طيب لحظه، القطه هذه اذا كنتي في موقف حرج وكنتي مثلا مع زميله توها جديده ما تعرفينها، عشان تبعدين الحرج لا تقطين مبلغ كبير.
1: لا هو انت مجبر على مبلغ اصلا
0: يحددون بعد.
1: أيوة
0: تحديد. وين هذا؟ ما قد صار كذا يحدد، حتى في مفهوم الزواج يعني العاداتنا اللي تسمى عنية الزواج ترى غير محددة. الناس يدفع هذا وهذا اللي يقدر عليه وهذا اللي يقدر عليه وخلاص.
1: الموظفات إجباري يعني.
0: إيه إجباري، بس الرسوم محددة ولا لا؟
2: إنه مش يروحون يحطون عينهم على الهدية مثلاً ب5000، يلا يوزعون عليهم.
1: بالضبط، برافو عليك. وغير كذا يحطون لك إيش اسم فلانة ما قطت، يكتبونه بالبنط العريض كذا.
0: انتم الحين هذا في بيئة العمل ولا لا؟ عندكم في العمل هذا؟
1: ايوه.
0: اي زميلة تتزوج لازم هدية، واللي ما تقط معكم لا، قائمة سوداء زي كذا، القائمة السوداء ولا لا؟
2: القائمة السوداء.
0: هذا مثال الحين حي. على كل حال شكرا لك يا امين على اتصال وعلى المشاركة معنا، اهلا وسهلا ومرحبتين. 011-40-53.
2: وش ذا الغصب؟
0: هو أمين الحقيقة فتحت باب يعني في مفهوم القطات يعني، أو حتى المساعدة معنا مختلفة هي عن مفهوم القطة الاحتياجات. نتكلم إحنا لما نقول قطة في بيئة العمل أو قطة بين وبين الأصدقاء، مفهوم احتياجات أساسية إحنا نحتاجها في الضيافة، في الأكل، في المواد الغذائية، هذه احتياجاتي أنا الشخصية. لكن لما يجي شخص مثلا بيتزوج أنا أعطيه، هذه تسمى عانية وفق العادات المرسومة عندنا، عانية زواج، مساعدة زواج، نخفف عنها الأعباء. لكن تفرض علي كأنه مفهوم قطة وادفع ولا ومبلغ الفلاني لا والهدية اللي اخترناها تشارك معنا، وإذا ما شاركت على القائمة السوداء هذا مفهوم جديد
2: لا
0: يجب أن نتصدى له، ولا يمكن يا أخي أنه يستمر معنا في المجتمع.
2: أنا مستغرب يا طلال، أنه يعني أوكي خوينا بيتزوج، اللي بيحط يحط مثلا نوع عانية ولا هدية ولا شيء، ما هو بجباري من يا جماعة يعلنون عنه أنه ترى نبي نسوي أو نبي نعاون خوينا ولا نبي نشتري له هدية في زواجه ولا شيء، اللي بيدفع يدفع، ما هي بإجبارية. أما مسألة إجباري إنه على الزملاء ذولا كله، طب إيش دخلني أنا؟ هذا ما هو
0: أنا حقيقة أول مرة أسمع الكلام من أمينة، لكن إذا كان في مثلا في مجتمع نسائي بهذا الطريقة أتمنى يشاركون معنا في هالحلقة ويفتحون هذا الملف وهذه الزاوية، حتى نطرح يعني عدد كبير من الآراء ونصل إلى نتيجة. نتيجة كانت سلبية وحتى إيجابية، لكن نصل على الأقل إلى شيء مرضي بيننا وبين اللي يطالبوننا بالدفع هذه الهدية ولا هذه القطية، سواء في العمل أو لزواج أو لمساعدة. هذه تقدم مساعدة نخفف عنها الأعباء فقط، ما له علاقة في مفهوم القطة بيننا وبين الآخرين. القطة أصلا مفهومها أنه مبلغ مشترك، يعني أنا ضمن الاشتراك، أنا أستفيد من هالقطة، لي عوائد منها، لكن تدفع لفلان، هذه مساعدة، هذه عانية، احنا نساعده في امر ما هو تقدم له، اما زواج ولا شراء بيت ولا سياره ولا حصل على وظيفه، نكافئ تقديرا منا فقط، لكن ما هي باجباريه، ما لها علاقه تقول لا ادفع، واذا ما دفعت تقول على القائمه السوداء، وفي ذات الوقت لا مثل ما قالت امينه يختارون الهديه
2: ويكتبون الاسم انه فلانه ما قطت،
0: يختارون الهديه على مزاجهم وعلى كيفهم، بعدين يقول تعال ترى قيمتها كذا، نوزع قيمتها بيننا، يلا ادفع. هذه الحقيقة فكرة أول مرة أسمعها، وأتمنى من مجتمع النساء يشاركون في هذه الحلقة حتى نستفيد من وجهات النظر. 011-40-53. أسماء،
3: أهلا أهلين،
0: مساء النور، حياك الله، كيف الحال؟
2: أهلا وسهلا.
3: تمام، الله يحييكم.
0: أنت من الظاهر أنت من قائمة البلاك ليست ولا إيش؟
3: لا والله، نوجب اللي يستاهل ونوجبهم، ايه؟ ولا لهم قدر وقيمة عندنا حتى لو ما كان لهم، يعني ايه؟ قدرهم.
0: هو الحقيقة اسمع، خلنا نسألك عن آخر موضوع فتحنا مع أمينة، هل الكلام هذا صحيح الموجود عندكم مجتمع النساء إذا توظفت امرأة ولا تزوجت ولا مثلا تقدمت على أي عمل أو إنجاز ممكن أنكم تقطون حتى تساعدونها من المبلغ، واللي ما تقط تصير على القائمة السوداء؟
3: لا، أنا ما يشوف النظام ده، أنا ما عندي نظام، ما تجبريني على شيء.
0: هو ما عندك لكن موجود ولا لا عندكم؟
3: والله مرت علي فترة الدوام. قالوا انه فلانة كذا وش رايك وكذا، قلت طيب والمبلغ وشو؟ قالوا انه يوصل ده، قلت لا والله انا ما عندي استعداد، انا لو بغيت اقدر انا اجيب لها. لكن انك تفرضين علي او مثلا تقولين لي الا او انك تطلبين مني ذا الشيء، لا والله.
0: هذا وين كان يا اسماء، في بيئة العمل؟
3: فعلا كانت وحدة تقول مثلا فلانة كذا.
0: طيب ما تخافين ان سمعتك تصير عند زميلاتك انه والله شو اسمه ما قطت ما شاركت اسماعيه؟
3: تخيل اني بنتظر منهم يقيمون،
0: مو بيقيمون يعني كسمعه بتنتشر بين الحين زميلاتك ان ترى اسمه ما قطت، حتى هي اصلا اللي اخذت العنيه هذه بيقول تنتبه ترى اسمه هذه ما دفعت لك ولا ريال كذا سمعه.
3: ابشرك اني انا ماني من النوع اللي انتظر ردة الآنية او ردة
0: ما هي بردة، سمعة يقول والله يمكن اسماء يعني ما اوصاف يطلقونها عليك يعني ما تدفع
2: خيل. اسماء كنت قيادية في شغلك؟
3: اي نعم، انا قيادية في شغلي، بس مو القيادية اللي افرض على الشخص انه يعني بشوف العمل يعني بالعمل عمل، لكن بيئة العمل وفريها يعني بالسماحة والعقلانية.
2: كنتوا تقطون بينكم بين حق شاي وقهوة وكذا؟
3: لا، ما في نظام قطية. أشوف أنا، شوف بالنسبة لي أنا ما عندي نظام قطية ولا أحبه نظام القطية. نظام اللي أنا مثلا أنا من نفسي من خاطري أجيب الشيء هذا، أنا من نفسي ترى يا بنات اليوم فطوركم علي، أنا جاية وجايبة فطوري بس، ولا تربطون علي بنوع الفطور ترى، يعني هي الدعوة. ما تربطون علي تجيبيني من مكان الثاني ولا من كده، لا
2: يعني بتجيبين الفطور وبتأكلين على كيفك، علق الراعي مشاعرنا شوي.
3: أنا ما أشوف، لا اللي بتأكل الله يحيي المكان سلامتها، أقول لا تفطرون، أقول عموما أنا جايبة مجموعة البنات أنا جايبة فطور.
0: طيب ما كذا ما ينظرون لك بنظرة دونية؟
3: والله بسلامتهم، كلهم عقليته ونقتك،
0: والله ما همك من أحد أنت مرة.
2: هذه مقززة كذا
0: ولا تلتفتين لأي زميلة ولا أي كلام ولا أي طارع.
3: لا بدل ما مب هذا اللي يقيمني، الحمد لله كريمة،
2: الله يزيدك. لا واضح يا أسماء، لكن هذه أنت تسوقين؟
3: لا أنا صح أسوق بس واقف على جنب.
2: لا أقصد لأن أنت من النوع اللي شكلك تسوقين ما تناظرين أحد، تلفين اللفة ولا همك في سيارات ولا في شيء.
3: أهم شيء أني ما أغلط على
2: الشكل، الحياة عندك كذا ماشي، اللي يبي واللي ما يبي بسلامته والدنيا.
3: يا أخي شفتني يدققون ودروس بعد، ولا وترى فلانة قالت، وترى أنا مني من النوع اللي حتى أدقق في كلام، تجي تقول لي تنقلي تقول لي
2: خلينا في القطة.
0: طيب أسماء أنت تقولين الآن أنا أكره القطة صح ولا لا؟
3: يعني ما احب.
0: طيب ممتاز، ما تحبين هالنظام. طيب لو طلعت الان، لو طلعت انت الان مع صديقاتك، طلعت الان مع قريباتك في مطعم في كافي، وجاء الحساب قالت واحده منكم خلوها قطه بيننا، وش تقولين؟ يا اللي تكرهين القطه.
3: لا مو
0: كل
3: القطات.
0: هونتي الحين تو اكره القطه، اكره القطه.
3: لا شوف، في اشياء شوف مثل نهايه الشهر مثلا، واحده قالت ترى انا عزمتكم على الكافي فلاني. طيب انت في نهايه الشهر وكلنا عارفين وش وضعك.
0: لا مالك علاقه، لا ما يحق لك. اسمع لحظه ما يحق لك لما تجي فلانه تقول عزمتكم تتدخلين انت تقولين لا خليها قطه احنا في اخر الشهر.
3: لا هي تقول بشوف وضعي ولا قطه، بقول لها لا، بجبرها تعزميني
0: ايه هي. طيب قالت بعزم تقولين لا خليها قطه شلون؟
3: اسمع شفت شفت اللي انا داخله معهم مره، يعني شفت اللي ما بيني وبينهم ميانه
0: ما لها علاقه اصلا. ما يا اخي تفشل والله، ما يصلح اسمه كذا. واحده لما تقول انا بعزمتكم نهايه تقول لا والله نهايه الشهر ايش تعزميننا، خليها قطه.
3: ما في لا مو خليها اذا هي نظام مثلا مثلا راتبها من النوع اللي
0: ما عليك. طيب عزمت هي عندها القدره، كانت انا عزمتكم.
3: الله يقويها.
0: خلاص قولي تم، الله يكثر خيرك، الله يغنيك.
3: هو تم بس قلت اذا زدتوا ترى قطه.
0: اوه شروطكم انتم خربت العزيمه كذا.
2: هي انت اللي مخرب العزيمه يا اسماء.
3: لا ما
2: هو انت كذا عرفت اللي تمشون على رايي ولا بخرب عليكم.
3: لا لا لا شفت الاسبوع اللي فات عزمت البنات، شفت قالوا الخميس يلا الله يحييكم عندي، قالوا خلاص نشوف الوضع وكذا. ما حد رد، تسمعوا ترى مو بدا الخميس، الخميس الجاي عشان ما تقولوا لي الوضع ما الوضع يمديكم تفكرون.
2: ها تفكير تكنيك حلو.
3: قالوا ردوا سنتين قالوا ان شاء الله خلاص تم. قلت خلاص يفكرون للمجموعة وتراهم يدلون اللوكيشن موجود والله يحييهم في البيت. شوف نظام مطعم
0: إيه البيت عاد الله يغني كثر خيرك، لكن أحيانا طلعت برا فيها فواتير. الفواتير هذه إن واحد يقوم فيها بس أنا بشرط داعيهم هو اللي عازم قال الله يحييكم، أو طلعة ودية بينهم وصارت مشتركة في الفاتورة.
3: شفت اللي بيطق فدره الله يعين ظهره.
0: ما يبي وينش داخلين الفضاء هم، تراها مطعم يعني كل ما يقدرون عليه. ما هي اللي ما يقدروا عليه مطعم ولا قهوة، يعني جلسة ودية يعني. ما هي بهي
3: أيوة أنت جبت أساس الموضوع إنها جلسة ودية.
0: إيه
3: شيء كأنها جلسة سواليف نقنقة بسيطة.
0: إيه نعم.
3: إيه ما هي بحسبة والله غدا.
0: لا ما هي بضيافة، ما هي بضيافة للضيافة، لا موضوع ثاني يقوم فيها. ما هي بقطة، حندعو ضيوفي وراح أقول له يلا قطوا على عشاكم. ما هي بحلوة بعد يا أسماء.
3: مثل الحين على قولتك العينيه وما العينيه.
0: العينيه هي
3: العينيه. العينيه اللي خبرها انا.
0: طيب اي
3: الرجاجيل يا يعطيه فلوس يعينه،
0: صح
3: يعطيه بيدخل له،
0: صحيح
3: زين.
0: طيب
3: بالنسبه للمراه هي. مكانها من ناحيتها البنت فهي بتهديها، يا بتهديها فلوس يا بتعطيها ذهب، هذا كله اعرفه انا.
0: طيب هذه قالتها قبلك امينه، قالت نفس الكلام عندنا. إيه؟ الآن زميتنا في العمل إذا تزوجت قلنا يلا نقطع عشان نجيب الهدية.
2: بس لا لا لا لا اللي تكلمنا فيه إنه إجباريا.
3: لا مو بإجباري، ما تجبريني. وبعدين
0: هي ما تجبر، لكن بطريقة ثانية تستفزك نفسيا، تحطك على القائمة السوداء، تفشلك عند الزميلات. ترى اسماء ما قطت معنا، ما جابت الهدية.
3: سلمتها هي تفكيرها، سلم منها. أنا دام إني ما غلط، أنا مد بالطقم، ماني بمد بعد.
0: كفو والله.
2: أسمى شكلها إذا زعلت في الجمعة مثلا وهي عزمتهم، فهمت؟ وضيقوا خاطرها. تسحب تلبس عباتها وتضرب الباب وتخليهم يلا دبر دبر أعماركم، قطوا دبستهم المطعم.
3: أنا على سلم الأولين.
0: إيه نعم.
2: نمزح معك يا أسماء. نضحك معك يا أسماء. أنت واضح إنك ما شاء الله عليك، ميزتك إنك أنت من النوع اللي مزاجي يمشي واللي ما يبي يمشي براحته.
3: سلامته.
0: الله يحفظك يا أسماء، يطول عمرك. شكرا لك على الاتصال وعلى المشاركة معنا، سعدتينا والله.
2: هلا هلا وسهلا.
0: هلا وسهلا ومرحبتين. حقيقة اتصالين ورا بعض، يعني مينا قالت عندنا احنا مثلا في مجتمع النسائي اذا عندنا امرأة تزوجت احنا الواجب علينا اجباري ان نقط جميعا، نجيب لها هدية ونقدمها لنا، اللي ما تجيب تصير على القائمة السوداء. يعني في شيء من الاستفزاز النفسي وتشويه السمعة ان هذه بخيلة
2: يكتبون أو في القش
0: انه إيه مع الاسف قطعت. يعني في تشويه للسمعة. اسمة تقول لا، هذه يعتمد على المرأة نفسها، بامكانها تقول لا. طيب اذا قلنا لها طيب القائمة السوداء ما يهمني انا القائمة السوداء، المهم اني اللي سويت انا صح، ما تجبر انت على شيء اني اقدمه. القطية فيه عوائد ترجع لي انا، لكن ما ادفع انا قطية لفلان، هذا تغير المفهوم، صار عنية صار مساعدة. 011 40 53. عبد الرحمن
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
2: ورحمة الله.
4: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور.
2: هلا وسهلا
4: الدكتور عبد الرحمن طريف.
0: ونعم اهلا بالطروحة.
2: الله يسلمك. الله حيا.
0: يا مرحبا. يا دكتور
4: الله يبارك فيكم كلكم جميعا ان شاء الله.
0: هلا وغلا.
4: خير ان شاء الله
2: دائما ان شاء الله.
4: يا طويل العمر، موضوع القطه هذه كانت تحصل عندي في بيئه العمل اللي كنت موجود فيها. وكانت في السابق يعني بين الموظفين، ودخلوا بعض الموظفين بيناتهم فدخلوا في إشكالية، هذا ما رجع لي وهذا ما رجع لي ولازم تخصمون من راتبه وما أدري يا من الكلام هذا. ففي الأخير عملنا نظام في المؤسسة أو في العمل، بيئة العمل، عملنا نظام الكل قطيته وتودع في حساب معين في الشركة، ومن بعدها كل واحد يجي ياخذ القطية هذا له، كل واحد يرتب ترتيب من اللي قط بالتساوي، والكل راضي والكل مرتاح، ومشت الأمور هذه لأكثر من حوالي 6 سنوات أو 7 سنوات.
2: شلون يا دكتور؟ وضحها أكثر.
4: أوضحها أكثر، مثلا كل يحط مثلا 2000 ريال 1000 ريال حسب راتبه في بعض
2: الشهرية، ذي
4: شهرية.
2: حلو. طيب
4: من بعدها يبدأ الإنسان بالتساوي، توزع ليس بالتساوي بالقيمة، بالقيمة اللي هو أودع فيها المبلغ، يعني اللي دفع 5 مو مثل اللي ياخذ دفع 2000، اللي ياخذ 2000.
0: أحل ليش حددته هذا يدفع 2000 وغيرها أقل؟ ها دكتور،
4: على كل موظف، على كل موظف.
0: ايه
4: كل موظف يقولك انا ادخل في القطية، تجيني مثلا بعد شهر بعد شهرين يجي له مبلغ من القطية كلها.
0: شلون يجي له مبلغ؟
2: هذه مساهمة ولا ايش؟
4: نايوة، نفس نظام المساهمات.
0: ما فهمت انا يا دكتور، والله ما فهمت صراحه. انتوا الان نظامكم شهري ولا لا؟
4: النظام
0: كم؟ طيب خلينا نقول مثلا عدد الموظفين 10، ممتاز. مثلا
4: ممتاز،
0: هل 10 لهم رسوم رمزيه شهريه ثابته؟
4: انا حطيت مثلا 5000 مثلا.
0: على اي اساس حطيت 5؟
4: انا مقدور يحط 5.
0: طيب أوكي، أوكي. من نفسك حطيت 5. طيب
4: والثاني جاء 2000 اي هم تجي في الاخير.
0: طيب لحظة، كلهم يدفعون؟ لو واحد يقول والله ما يبدأ فما أقدر عادي؟
4: نعم نعم.
0: ممتاز. طيب
4: بعدها كل يوزع على حسب ما يبي من مبلغه.
0: كيف يوزع؟ شو يوزع؟
4: توزع المساهمة.
2: الدكتور دكتور احنا نتكلم عن قطة الدوام اللي هي حقت شاهي وقهوة ولا مناسبات ولا شغلات يعني.
0: ايه انت قصة جمعيات يبدو لي.
2: انت يمكن دخلت على موضوع ذكرتنا بأيام المقاصف زمان، عرفت؟ لا لا يا دكتور، احنا نتكلم اليوم موضوعنا عن موضوع قطة الدوام اللي دائما
4: أنا
2: يعني فطور شاهي قهوة.
4: انا ليش انا كلمت النقطه هذه؟
2: أي.
4: لانه كانت القطيه بين الموظفين، فكانت تكون فيها بعض المشاكل والاشكاليات.
2: اي
4: فحطيناها في نظام.
0: اي بس الان قطه الموظفين ترجع لهم باكل باحتياجات، انتم لا ترجع اموال، تحط 5000 2000 وترجع لكم فلوس.
4: اي نعم ترجع.
0: طيب وين الفطور؟ وين الشاهي والضيافه والقهوه والاكل هذا وينه؟
4: لا هي الشاهي والقهوه على الشركه مع
0: اي لكن هذه ما شاء الله تبارك الله يعني كأنها جمعية دورية
4: كريمين الموظفين كل شيء أبدا.
0: أي ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله عليكم يا دكتور. لكن استفدت أنت من هالجمعية ولا لا يا دكتور؟ استفدت من هالجمعية اللي ساهمتوا فيها؟
4: وش به؟
0: استفدتوا منها يعني فكرة ناجحة؟
4: فكرة ناجحة هي نجاحها مش المقصد المبلغ.
0: أي.
4: نجاحها تخفيف المشاكل بين الطرفين لما كانوا لحالهم بدون نظام.
0: أي.
4: خففنا الإشكاليات.
0: وش كانت المشاكل؟ وش كانت المشاكل تصير؟
4: هذا ما سدد لي، هذا ما عطاني، هذا
0: ما سدد إيش؟ وش اللي ما سدد؟ إيش سدد إيش؟
4: القطية بيناتهم.
0: أنتوا مكتفين، ما قصرت عين الشركة، وش سدد؟
4: لا, لا لا لا، هم يسوون القطية بيناتهم على أساس الإعلانية، كل واحد يجي مبلغ معين في شهر معين يجي له مبلغ.
2: خلنا نسميها جمعية ومساهمة عشان ما تدخل في موضوع، لأن عشان ما يشكل ما يصير يعني على المستمعين الآخرين يفهمون الموضوع بطريقة ثانية.
4: نعم صدقت صحيح.
2: إيه.
4: هذا هو يعني إحنا كنا عاملين.
2: طيب.
4: مثل ما عملت الآن إذا يعني. عندكم فكرة اللي هو التأمينات الاجتماعية.
2: أوكي أوكي. المبلغ الآن وصل.
4: يبغى يقطي يحط قطه وتجي له القطه.
2: دكتور دكتور الآن تجمع في الحساب نقول مثلا 20,000 مثلا.
4: صدق نعم.
2: أوكي نعم. على أساس ترجع بفائدة لازم أنه تستثمر 20,000 هذه، صح ولا لا؟
4: هي تستثمر
2: في إيش؟
4: تستثمر في أمور أخرى،
2: يعني ينشربها بيع وشراء في أسهم في شيء في حاجة ولا؟
4: في أي حاجة تستثمر المبلغ، يعني أنت حطيت 2000 ممكن تجيك إن شاء الله 2500، المهم ما تقل عن 2000 اللي أنت حطيتها.
0: الـ500 هذه كيف جت؟
4: جت بالأعمال عن طريق البنوك، عن طريق
2: بيع وشراء.
0: ومن اللي تولاها؟ من اللي تولاها هذه يا دكتور؟
4: أمور قانونية وأمور
0: نظامية. إيه من اللي تولاها يا دكتور هذه؟ كيف الآن؟

0: يدخل فيها ويدخل فيها بعد كده يعني عفوا على الكلمة دي يدخل فيها حتى المحامي.
1: اي يعني في حوكمة شاملة للموضوع يا دكتور. اي نعم اي.
0: لا
1: وتوقفت ولا مستمرة الى اليوم؟
0: لا مستمرة وانا اللي مشيت تقاعد.
2: طيب
1: ما شاء الله ما
2: دكتور
1: شاء الله.
2: خلنا نطلع الله. من الفكرة هذه نرجع لفكرتنا الاساسية في قطات. نعم. في الدوام اوقات يعني هل انه الزامية في بعض الامور؟ انتم تقول قهوة شاي عندكم لكن نتكلم على بعض القطاعات اللي ما في.
0: نعم.
2: يعني هل انت مع القطة حتى لو انك ما تشارك لو انك ما تستخدم شيء؟
0: اي انا معها.
2: طيب
0: انا مع القطة حتى لو ما اشارك انا مع القطة.
2: اذا في اشخاص مثلا ما عندهم قدرة مادية يقدروا يقطون
0: لانه القطة ليست المبلغ هو. القطة عبارة عن مجموعة ولا بد انك تكون مع هذه المجموعة.
2: حلو.
0: سواء انت استفدت او لا تستفد.
2: يعني مشاركة روح الجماعة
0: هذه أهم شيء. نعم أهم شيء يكونون الجماعة يد واحدة.
2: طيب.
0: تكون بيئة العمل يعني جدا ممتازة.
2: إذا في أشخاص ما عندهم القدرة المادية مثلا
0: إيه؟
2: يعني تعرف بعض الناس عليهم اقساط ديون شغلات ممكن ما.
0: نعم
2: يعني.
0: نعم نعم هذه تساعد فيها الشركة. نادر مع الموظفين بعض الموظفين يعني ساعدناهم حتى بعانية الزواج.
2: ممتاز.
0: عانيناهم يعني كشباب سعوديين يعني رواتبهم يعني في السابق كانوا رواتبهم ضعيفة جدا ومع ذلك الشركة قامت ب المساعدة لهم.
2: الله يجزاهم خير. وين ذا الشركة يا دكتور؟ وين ذا الشركة؟ عرفت اللي بدون ذكر اسماء بس اقصد وين ذا الشركة اللي بنروح نتوظف فيها يطالب منهم يعينوا على الزواج؟
0: هذا المشكلة هذا حيد طلعنا حنا خلاص.
2: الله يعينك يا دكتور وساعتك المباركة. سمعنا صوتك
0: فيكم ان شاء الله وشوف يعني اطروحة جيدة وممتازة وربي يوفقكم ان شاء الله.
2: بارك الله فيك يا دكتور.
0: الله يوفقكم ان شاء الله. شكرا لكم.
2: شكرا لك.
0: شكرا للجميع. شكرا لكم. مع السلامة.
2: مستمرين معكم مستمعي الكرام في تعاليل وفي موضوعنا اليوم موضوع القطات والمشاكل والأشياء والأفكار والحلول اللي نستخدمها في آلية أنه كيف العالم تتعامل مع القطات ونبحث عن حلول أنه كيف دائما بعض التجارب اللي نجحتوا فيها وخليتوا الجميع الكل يقدر يشارك يعني أنه باختيار ومريحة للجميع. إيش الآلية اللي ممكن تساعدكم على موضوع هذا؟ لأنه في كثير أوقات بعض القطات في آخر الشهر ولا بداية الشهر الثاني تلاقي زادة ونقصة ومدري إيش شغلة. فلذلك إحنا نبدأ نسمع من مستمعين الكرام على 011-40-53. نوف.
3: والله حياك الله.
2: هلا وسهلا يا نوف.
3: كيف حالكم؟ طيبين؟
2: يا مرحبا.
3: وش الموضوع اللي جاء على الجرح؟
1: ما يعني تقطيتي ولا ما قطيتي؟
3: إلا والله قط.
1: طيب شلون صار جرح؟
2: تقطين وما تستفيدين شكلك.
3: لا على ما قالت أمينة القائمة السوداء والحركات.
1: جسار صدق كلامها مو بشائعة.
3: اي والله شيء صراحة مو بزين عند في مجتمع النسائي هذا مرة.
1: طيب سمعت اللي بعدها أسماء؟
3: أسماء لا أحس أسماء مدري هذه أحس أنها يعني أوفر الموضوع شوي.
1: لا أسماء قالت ما عليك منهم مو معقول يجبروني أنا على شيء وبعدين يقول لك قائمة سوداء. ها؟
3: أقول مستحيل يعني تكون في مجتمع ما تقط مع العالم.
1: بس تقول يعني أنا ما اقتنعت فيه يعني على أساس يعني يجبروني يدفع قطة أنا ماني ملزوم فيها.
3: ما أدري بالعكس.
1: ولا اسمها قطة ترى بعد ما هي مساعدة.
2: نوف أنت موظفة؟
3: إي نعم موظفة.
2: طيب كيف آليتكم في الدوام؟ كيف قطتكم دائما؟
3: إحنا يقولون إن في يعني مناسبة مثلا هذه جايبة مولود هذه بتتزوج هذه مثلا جاية من شيء كذا نقط ونسوي لها.
2: يعني نص الراتب راح في القطات.
3: اي الله
2: يخرجنا.
3: ايه رايح
2: يعني اللي داموا تشتغلون عشانه انصرف ال
3: ايه بس يعني لازم يصير معهم يعني صعب لنا.
2: طيب كيف تتعاملين مع الموقف هذا
3: اللي ما تدفع تصير منبوذة انه بخيلة انه انتبهوا منها فهمت زي كذا يعني.
1: طيب ولا في واحدة يا نوف يعني تصحى هذا المفهوم؟
3: والله قلنا قاعد نقول الناس يعني عادي يمكن انها ما تقدر يمكن ظروفها ما تسمح.
1: هو الان انتم يعني انتم مطالبين لا بمساعده ولا بقطة مشتركه؟
3: اي لا مشتركه لدرجه انه كل شهر تمسكها واحده.
1: اي القطه هذه لكن انت بتستفيدين منها ولا لا؟
3: هذه حقه الفطور والقهوه. اي
1: طيب هذه في عندك فيها اشكاليه؟
3: لا هذه عادي ما.
1: طيب وش اللي انت زعلانه منه يعني ايش؟
3: لا مو زعلانه منه بس ان حركتهم يعني سيئه ليش تحرجون يعني
1: اللي هي
3: انه مثلا لما يسوون مثلا قهوه او هدية

0: هدية يكتبون الأسماء ما عدا فلانة من الناس.
1: قصدك الهدية هذا غير ترى عن القطة. الهدية لا، كانك تقدمينها الواحدة مثلا بتزوج ولا نجحت مشروع ولا شرت لها شيء، يقول يلا نتساعد ونجيبها.
0: ايوه
1: طيب
0: مشاركة يعني بالعكس حلو انك تعطيك اياها يعني.
1: طيب ليش انت
0: لا تعطيها اني بعطيها عشان ترجعها لي.
1: طيب انت الحين زعلان تقول هذا حلو بعد تقول انا وش زعلانة من ايش انت؟ مفهوم القطة
0: لا
1: ولا؟
0: لا مو من القطة، من يعني التصرف الخطأ اللي يسوونه.
1: طيب
0: يعني
1: انت تقولين حلو، انت مع الحين تقول مع ان نعطي هدية ومع القطة تجي فطور.
0: ايوه هي انا معه.
1: طيب شو انت بتقول لا؟
0: الاشكالية في يعني الاسلوب العقلية
2: كثرة القطات.
1: وش هو الاسلوب؟ وش هو الاسلوب؟
0: مو بالكثرة، انا اقصد انه يعني مثلا الحين لما يصير الفطور على كل شهر تمسكه واحدة.
2: أي.
0: جاء دوري زين ودفع وقالت واحدة والله انا ما اقدر نوف مثلا الشهر هذا.
2: أي.
0: قلت لها خلاص مسموحة.
2: حلو
0: يعني ما قدرت.
1: قصك ايوه قصك اللي ما تلتزم مثلا بالقطة الشهرية لظروفها الاقتصادية.
0: أيوة.
1: فيجون عليها كلام من هذه ما تقط. أيوة. وهذه ما تدفع. ايوه تدخل في حراج.
0: أيوة. أيوة.
1: أيوة صح صح.
0: وهي
1: عندها ظروف يعني عندها ظروفها الخاصة.
0: أيوة
1: وما ما يراعون للأسف الظروف هذه.
0: لا لا لا يعني
1: أيوة. صحيح أي أيوة صحيح.
0: والأكل زايد
1: يعني. صحيح هذا اللي هذا اللي يجب أن يكون نوف يعني في كل بيئات العمل وفي أخلاقياتنا يعني. أيوة. مجتمعنا الطيب المسلم هذا هو موجود يعني.
0: قالت إنه ما أقدر أدفع وزي كذا قلت عادي الحمد لله.
1: أيوة أيوة نعم.
2: عادة كم قطتكم؟
0: 150-200 يعني ما
2: يعني خلاص يصير شاملة فيها الأكل والشرب والقهوة والشاي
0: والورقيات والأكواب وكل شيء.
2: حلو.
0: إيه بس لما يتجي مثلا يعني حرام يعني أنا ما أرضى صراحة الكلام هذا يتجون يقولون بعد ما قطت تتشرط. قلت خلاص ما لكم دخل دفعت أنا دفعت فهمت.
2: إيه
0: يعني لا تحرجون يمكن ما معها يمكن كذا.
2: وش ذا الجو اللي أنتم فيه؟
0: هم الحين كذا يعني عرفت والله صدق. وغير كذا لما تجي مثلا هدية لا تعطونها ترى ما ترجع. قلت هي دين هي مي بدين ترى
2: هدايا
0: هي هدية ومشاركة وإذا ما تبين والله ما أنت مجبورة يعني. أنا أكره فكرة أنه أعطي فلانة عشان لو صارت عندي مناسبة ترجع لي عرفت.
2: أيه
0: أنه مرة قطينا الوحدة قالوا هذه راحت شو نستفيد منها يعني.
2: مطنوخة يعني. من يومك يا نوف مطنوخة هي هي هي هي هي
0: لا والله صدق يعني إذا فكرت فيها
2: لا لا بيض الله وجهك. لا والله تصرف طيب العطاء الواحد يعطي بدون ما ينتظر
0: يعني. نقلت من مدرسة جيت مدرسة ثانية إنه قالوا بيسووا في يوم وكذا نبي نسوي مدرسة وهذه تبي تروح عرفت. قالوا ها بتقطون قالوا لا والله ما نبقاطين خلاص بتروح شو نستفيد منها. قلت يعني ما انتم مهدينها العشرة طيب والأيام خلاص راح انتهى الموضوع. ايه يعني انت هم فكره بعض الناس انه اعطيها عشان ترجع لي بس.
1: هي على كل حال ترى القطه مفهومها الاجتماعي ترى مقبول يا نوف يعني موجود ترى في حياتك.
0: مره زعلوني ايه. مره انه انا قالوا اني باكت نصين الهديه وكذا قلت عادي ما في مشكله وسويتها وما كتبت الاسماء وزعلوا علي.
1: افا
0: قلت احنا بنقدمها الوحده يعني قالوا ليش ما في سنتين ثلاثه ما دفعوا ليش ما كتبتي اسماءنا احنا الحين يحسبون هم معنا. والله اني انصدمت صراحه. يعني انتم عقلياتكم يعني وما شاء الله عليكم كذا معقوله تسوون
2: احنا فهمت؟ طيب اجل كذا تتهاوشون انتم لما تطلعون كافي ولا مطعم؟
0: لا لا لا لا انا في العمل زماله بس.
2: ايه لا وطلعتكم الثانيات الكافي ولا مطعم ولا شيء يصير بينكم شيرين كذا؟
0: لا لا لا لا والله الحمد لله لا والله الامور تمام يعني الحمد لله. اللي معي اشول يعني بعضهم والله ولا تحلف فكينا بس انت ما نستخل احنا مو بكل مره عليك يعني ناس ما شاء الله.
2: ترى صاروا حتى المطاعم والكافيهات يفهمون موضوع الشيرنج يعني حتى صاروا يقسمون الفاتوره وشغلات ودنيا.
0: اي بس والله مو زين احس يعني انا اشوفهم قدامي والله بس مو زين احس
2: بس انه دائما لما يكون طلعات يوميه يوميه يوميه بتكون يعني نوعا ما مكلفه تعرف بحكم من بعض الاماكن تكون غاليه على بعض الاشخاص.
0: اي شفت فكرتنا انا وكذا وزميلاتي لما نكون مثلا شهري نطلع وكذا. المره هذه مثلا علي المره الثانيه على واحده ما نسوي سالفه القطه دي صراحه. يعني انا عزمتك اليوم في المطعم الفلاني انا بعشيكم
2: حلو
0: كلنا عارفين ما نسوي لجه تدفعي انت لا والله قطي كمل قسمي عرفت.
2: ممتاز
0: يعني أيوة
1: كلام جميل يا نوف الله يحفظك يطول عمرك.
0: الله يسعدك.
1: احنا اللي معك هذه تقط ولا لا اللي جنبك؟
0: ايه تقط
1: اي زين الله يحفظك يا نوف.
2: تقط قطات ولا ذبات؟
1: شكرا لك يا نوف على الاتصال الله يرعاك. اهلا وسهلا تحياتنا لك في امان الله. شكرا لك يا نوف على الاتصال. وعلى المشاركه معنا. لما تكلم احنا على القطه، هي ظاهره اجتماعيه موجوده ومقبوله في مجتمعنا، احنا اللي قبلناها نحن وافراد المجتمع، وهي موجوده في المطاعم، في المقاهي، في الجلسات الوديه. الشباب الان بعد هالجلسه وهالسمره وهالسهره قالوا الشباب يلا نقط، خلوها بيننا، بيننا يصير دفع مشترك، دفع مشترك بينه وبين الأصدقاء والأحبة. ما نتكلم إحنا عن ضيافة، الضيافة هذا مفهوم ثاني. أنت لا لما تدعو ضيوفك، لا أنت الواجب أنك تقيم هذه الضيافة بنفسك أنت، لكن ما تقيم على حساب الآخرين. لكن فقرة الرئيسية في هذا الموضوع كله هي المشاركة، المشاركة حتى تستمر هذه الألفة ويستمر هذا الود بيننا وبين جميع الأشخاص اللي نحبهم. الموضوع الثاني الإنساني، جانب الإنسان أنه راعي الحالات الإنسانية اللي عندها شيء من الظروف الاقتصادية. إحنا نفهم من نظرة عيونه أنه يتوارى عن الأنظار، نفهم هذا الرجل فيه شيء اقتصادي مانعه عن الحضور، مانع عن الدخول معنا في الأكل. إحنا يجب أن نتصدى مثل الأمر، أو نقدر مثلا يعني فريق الأصدقاء، فريق زملاء العمل، نزيد من القطة. لو نزيد 10 ريال كل واحد منا 10 ريال، هذه تصير للحالات الإنسانية اللي ما عنده قدرة أنه يقط، هذه 10 الإضافية اللي كل واحد دفعها من عندنا تصير لفلان وفلان عنها يعني، ولا أجر من أسماء تعالى. المهم أنها جمعة وألفة والنفوس طيبة. أهلا وسهلا يا بندر.
2: فعلا.
0: فكرة جيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: عليك وعلى الخطأ.
2: خالد وطلال.
3: دائما سبحان الله
1: لا الله يحييك يا بندر. هلا وغلا.
3: الله يرفع قدرك. أنا طبعا سمعت الموضوع وصراحة شد انتباهي لأنه صار موقف، والموقف هذا صراحة هو يعني يتعلق بالموضوع القطة. يعني الموقف أنا صار لي شخصيا، ويعني أحيانا أنت يعني ودك يكون فيه قطة، لكن أحيانا الموضوع ما يسوى. يعني موضوع الطلعة دي أصلا ما تسوى أن الواحد يتكلم في قطة مثلا. وهذا اللي صار معي، اللي صار معي قبل تقريبا شهرين. أنا حجزت عليه بحكم أننا في منطقة شرقية، وعزمت اثنين من يعني أصدقائي، وجو عندي الشريف واستأنسنا وانبسطنا وناموا عندي في الشريف. لما يعني اليوم الثاني هم طبعا عجبوا في الشريف لأن على البحر مباشرة، فأرسل لي واحد منهم رسالة ما حب يكلمني، قال يا أخي والله احنا انبسطنا واستأنسنا وودنا يعني نحتفل بالشيء هذا مرة ثانية، بس بشرط أنه قطة علي، وذكر اسم صاحبه ذا. أنا صراحة تضايقت لأنه يعني أنا ما يعني الموضوع الماديات هذا ما أبغى يدخل في بين إحنا كزملاء أو كأصدقاء. فأنا جيت له قلت ترى يعني الشريف يعني ما هو ذاك الغلاء، وأبدا أنت بأي وقت تحب إنك تطلع فيه أنت وهذا الأخ أنا ما عندي مشكلة. فأنا أقصد من هذا الموقف إنه أحيانا تكون الأشياء بسيطة جدا، ما يعني ما هي ذاك الكلفة اللي مرة يعني مثلاً زي قهوة زي شاهي زي مثلاً شيء يعني يكون رمزي، يعني ما يكون ذاك
2: إيه. هين يا بندر، الموضوع ما في إشكالية حتى لما يبادرون الآخرين يعني من باب المشاركة، فأنت عندك باب الموافقة أو الرفض، يعني هذا الموضوع صح. يرجع لكن
3: صحيح.
2: إنه يعني مهما يكون الناس ما تحب إنها يعني ممكن يعني حتى لو من باب المبادرة إنه والله يا بندر إحنا نبي الشاليه مرة ثانية لكن ودنا أن نشارك فيه، عرفت؟ فهنا ما يزعل، ما يزعل. وأنت ممكن
3: طب إيش رأيك لو الشاليه هذا أو لو مثلاً القطة هي يعني على قولهم يعني المبلغ حقها يعني ما يذكر يعني.
2: أنا معك، أنا ما عارضك في الفكرة، بس إنه أنت قلت إنه أنت إنك ضايقت يوم قالوا كذا. هو الموضوع من طيب، فأنت برضو بترد على طيبهم إنه أوكي يا شباب لا ما يحتاج الموضوع إنه تقطون ولا شيء، حياكم الله في وقت.
3: أيوة.
2: المكان مكانكم.
3: يعني أنا أقصد إنه يعني أحيانا بعض القطات ما تستاهل واحد يعني يتكلم فيها، هذا قصدي.
2: في بعض الأشخاص ترى يحبون يقطون من باب إنه يأخذون راحتهم، في ناس يكون متقيد مثلا أنت يعني جيت وتكلفت وشغلات دنيا، إحنا ما نقدر يعني نتصرف أو نتحرك بشكل مرن.
3: طيب بهذه المناسبة يا
2: خالد
3: جزاك الله خير والأخ طلال،
1: سم.
3: أنا برضو حاجة الشريه الأسبوع الجاي، إيش رأيك تطلع يا شرقية تونسون تغيرون جو؟
1: شلون؟
2: قطة ولا بدون؟
1: نطلع عندك في الشاليه يا بندر؟
3: ضيافة يا
2: الله يرحم والديك.
3: والله وأنا أقول صادق.
1: بيض وين شاليهك هذا في الخبر يا بندر؟
3: شاليه في الخبر على هفمول.
1: ما شاء الله.
3: وتجي طال عمرك يعني مكفول محفول.
1: ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. جينا نشوفك بس.
3: والله يطول عمرك، هذا يعني حقكم.
1: الله يرفع قدرك يا بندر، طول عمرك.
3: ترى انا احب الرياض واحبها الرياض.
1: الله يغني ويكثر خيرك يا بندر
3: يا حبيبي،
1: اسعدتنا والله بهالاتصال والمشاركه. يا مرحبا، حياك ربي في امان الله.
2: شكرا لك.
1: شكرا لك بندر، وشكرا لكل الأحبة الكرام اللي شاركون الحقيقة في هذه الحلقة وأثروا هذا الموضوع بكثير من الآراء الحية الواقعية عن الدفع المشترك بين الأصدقاء أو زملاء العمل. فاصل ثم إلى ضيفة الحلقة.

0: تعاليل.
1: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
0: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
0: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض ننقلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
3: كل شيء وله مساحة، وترند مساحتنا معكم. جولتنا في كل خميس نجملها بالأماكن السياحية، وناخذكم بطلة على الأفلام، ونسمع فيها معكم الأغاني والمعلومات. ومشوار الخميس أكيد برعايتنا. ترند ترند معي أنا هندستان.
4: برنامج ترند يأتيكم الخميس عند الساعة 9:15 مساء على إذاعة الرياض.
1: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
0: تعاليل.
5: حياكم الله من جديد، أهلا بكم إلى تعاليل في زاويتنا الأخيرة مع النجوم والفنون. دائما في الاحتفالات نحب نحتفظ بكثير من الصور، لكن ضيفتنا لهالليلة عندها طريقة مختلفة في حفظها للصور، لأنها ترسم الأشخاص والأزياء مباشرة وسط أجواء هالاحتفالات وهالمناسبة. أريام توفيق، أهلا وسهلا.
6: يا أهلا فيكم والله.
5: حياك الله، كيف الحال؟
6: والله الحمد لله، الله يحييك.
5: فنانة تشكيلية، رسم مباشر أمام الحضور والناس، يعني عندك قدرة في تحويل هذه اللحظة القصيرة إلى لوحة تبقى في الذاكرة.
6: الحمد لله.
5: كيف؟
6: والله يعني بداية الموضوع بدأ كله من الأخت الله يعطيها العافية.
5: أختك؟
6: أيه.
5: ما شاء الله، كيف هي فنانة رسامة؟ كيف؟
6: لا ما كانت رسامة.
5: شلون؟
6: هي كانت تقول لي يعني ريام انت ما شاء الله عليك ترسمي وكذا، وذاك اليوم كان عندها مناسبة خطبة وكذا، قامت قالت لي تعالي شو رايك ترسمينا وترسم الضيوف بعد.
5: ممتاز. طيب الاكتشاف كان من اختك، ما كان في المدرسة؟
6: والله هو يعني اساسا انا فنان يعني في مجال المانجا والقصص المصورة يعني.
5: اوه، الافلام الكرتونية.
6: نعم نعم.
5: كم سنة وانت لك في المجال؟
6: والله يعني خلينا نقول من بداية الثانوية.
5: ممتاز.
6: مسابقات وكذا.
5: ممتاز، بدأت في هذا المجال في وانت عمر مبكر.
6: نعم نعم.
5: وصلتي إلى الاحتراف؟
6: نقول إن شاء الله بإذن الله.
5: كيف طورتي من نفسك طيب؟
6: والله يعني من اليوتيوب والتغذية البصرية كذلك، يعني ممتاز. من فنانين عرب
5: وعالميين.
6: وعالميين برضو.
5: تطلعين على أعمالهم، تشوفين قصصهم، تشوفين كيف يرسمون.
6: أيوة. منهم خبرتهم وكذا.
5: تدرين في الرياض عندنا بعد المانجا هذا بالتعاون مع مسك.
6: أيوة.
5: ما قرأتي عن؟ تسمعين أنا، لكن ما زرتيهم، ما طلعتي على أعمالهم، لكن عندهم إصدارات حلوة.
6: والله أفكر.
5: بإذن الله إن شاء الله تيحك الفرصة. بعد الـ يعني متابعتك لهالفنون انتقلتي للرسم مباشرة، لأن يعني كلها يعني يبدو لنا مع بعض، ولا لا؟
6: أيوة نعم، تقريبا في نفس المجال.
5: وش النوعيات اللي ترسمينها؟
6: والله زي ما ذكرت لكم المانجا والقصص المصلة. برضو عندك فن الطبيعة.
5: طبيعة. أيوة.
6: بشوي شوي لما دخلت موضوع مجال الأزياء.
5: ممتاز. تصميم أزياء فقط؟
6: تصميم أزياء. إيه نعم.
5: ممتاز، والله مواهب يا ريام.
6: الله
5: يعني أنت مش ريم، أنت يا ريام. مواهب متعددة ما شاء الله في الرسم، في الأزياء، في الأشخاص. ولكن الاكتشاف ليش ما جاء مثلا من مدرسة احدى المعلمات مثلا في المدرسه ما اكتشفت ولا واحده من المعلمات قالت اريام انت فنانه؟
6: والله واحده الله يعطيها العافيه الى الان، وهي اكثر واحده يعني معلمه، يعني اول مره اشوف معلمه تدعم طالب.
5: الله بيكي. وش كان الله، وش كان نوع الدعم؟
6: والله اشترت لي تابلت الله يسعدها.
5: الله هذا اقوى دعم يا اريام.
6: والله يعتبر دعم جدا كبير وقوي.
5: واستفدتي منه؟
6: اي والله بسببه شاركت في مسابقه المهارات الثقافيه،
5: ما شاء الله
6: كانت الطلاب، والحمد لله اخذت المركز الاول على
5: في الرسم،
6: على مستوى مكه
5: في الرسم.
6: اي نعم.
5: طيب موضوع الاستخدام الرقمي في الان يسموه طريقه 3D،
6: اي
5: انت معها مع

0: الفكرة هذه
1: صراحة 3D أحس يعني شوية صعب والله.
0: صعب لكنه مريح.
1: هو صراحة مريح يعني تسوي نموذج مرة واحدة وخلاص تحركه كيف ما تبغى.
0: بس يسوون احيانا مثل القصة.
1: اي
0: ولا مالك فيه؟ تحبين اليدوية افضل؟
1: صراحة أنا أفضل الرسم الرقمي بس ما يكون 3D، يكون 2D أفضل.
0: افضل لكنه صعب
1: أي
0: يعني. فيني حاولت ولقيتي صعب وتراجعتي.
1: والله مرة
0: لكن باذن الله تصير محترفه فيه باذن الله.
2: ريان ال2D هذا اذا طالما تعلمت ال2D تقدرين تدخلين على 3D.
1: والله يعني هو صراحه ما في نيه مره بس ان شاء الله نقول
2: يعني واضح ان الكسل شغال. ها شكلك من النوع اللي تمسك المرسم وخلاص وارسم وخلص.
1: لا والله انا من النوع يعني احب اني اركز على شيء واحد واحترف فيه.
2: وش أكثر شيء تميزتي فيه؟
1: والله يعني من ناحية الرسم أكثر شيء تميزت فيه الألوان، اختيار الألوان
2: يعني تنسيق الألوان.
1: أي نعم.
2: حلو. وش أكثر رسمة تحسينك أنت يعني حبيتيها ومعتزة فيها؟
1: والله في رسومات صراحة كثيرة يعني كل رسمة أرسمها يعني لها قصة ولها موقف وكذا، بالذات يعني زي ما قلت لكم مجال القصص المصورة هذا. بس صراحة أكثر رسمات يعني أعتز فيها يعني لما أرسم لأخواتي يعني مناسباتهم في يعني كلها طعم.
0: ترسمين يعني رسم حقيقي ولا تحطين إضافات كوميدية من عندك؟
1: لا لا ولا إضافات كوميدية.
0: يا ريام
2: هذه حبيت. أنا كنت أبي أسأل عن موضوع زي هذول يطلع لك الوجه كذا زي الكاركتير أو شيء زي كذا.
1: يعني إيوه تقريبا زي الكاركتير بس يعني ما يكون مضحك، يكون يعني كذا أنيق
2: راح. اللي تحبينها تزبطينها واللي ما تحبينها
1: زي يمكن.
0: وأكثر شيء يلفت انتباهك يعني أثناء الرسم؟
1: يعني من ناحية إيش؟
0: يعني أنت الآن في وسط هالاحتفالات وهالمناسبة وفي المرسم عندك، أكثر شيء يلفت انتباهك حتى ترسمين؟
1: والله أكثر شيء يعني انتبه له يعني ملابس يعني
0: الأزياء.
1: يعني أي نعم ملابس ما شاء الله يعني أحيانا حتى تشوف يعني ملابس غريبة بس تقول إنه ما شاء الله تبارك الرحمن يعني كيف متناسقة مع بعض وكيف الألوان يعني متوازنة مع بعض، فهنا يجيني في الفضول كيف راح تطلع كرسمة.
0: وين هذه فيه؟ وين لقيتيها فيه؟ أي احتفال أي مناسبة؟
1: والله في زواجات في مناسبات في
0: ترسمين وقت
2: تطلبين في الزواجات
0: في الزواج ترسمين
1: كيف؟
0: في الزواجات ترسمين؟
1: اي
2: تنطلبين في الزواجات؟
1: اي
2: يعني في فعالية كذا في الزواجات؟
1: اي في فعاليات زي كذا يعني عرسان يطلبوا مني انه تعالي للقاعة وكذا ورسمين لنا يعني رسمين نحن والكوش
2: للعرسان.
1: ايوه
2: يعني ما للحضور دولة ما في شيء
1: الا في الحضور فيه هو على حسب يعني
0: الاصل العرسان يعني هم اللي دافعين هم اللي طالبينك صح ولا لا؟ اي فتصير ذكرى العرسان فهذه اول مره تسمعها.
2: انا حتى انا تفاجات انا احس اني جالسه عند باب قصر الافراح ذا داخل جوه هناك واي واحد يدخل عليه ترسمها تعالي.
1: ايوه شيء زي كذا
0: يعني ترسميها بطريقه رومانسيه ولا لا بين الزوجين؟
1: والله ما ادري على
0: حسب. ولا كوميديه؟
2: لحظه انت من مكه ها؟
1: اي نعم.
2: عشان كذا واضح انه انت يعني على حسب المزاج، والله حبيت العرسان رسمتيه محلى رسمه. عرفتي؟ ما عجبوك خذوا فلوسكم برسمكم على كيفي. طيب يا ريام يعني ما فكرتي انك انت تسوي لك قصه وترسمينها وتنزلينها وتعملي لك يعني نشاط كذا؟
1: والله دحين على قيد الإنشاء يعني أنا دحين مشروعي رسم الأزياء وزي كذا أنا بديته تقريبا من سنة وسنتين، بس مجال المانجا والقصص المصورة والكاركتر هذا لي يعني من زمان شاركت
0: من أيام طبعا. مين أيام كابتن ماجد؟
1: يعني أيام سبيستون كذا.
0: أوه سبيستون
2: ميكي ماوس حركات كذا.
1: أيوه
2: يعني ترسل من جريندايزر؟ لا أنتم البنات مالكم في جريندايزر
1: نسيت. لا
2: ممكن أنتم شغل سالي ومدري إيش ودنيا
0: الرسمة كم تأخذ منك من وقت؟
1: والله هو على حسب التفاصيل يعني. بالنسبة زي ما ذكرت للعرسان يعني لما يطلبوا للكوشة وكذا يعني تقريبا تأخذ من 3 إلى 5 ساعات.
0: خمس أوه.
2: تصورينها ولا كيف؟
0: مغرب أجل.
1: لا لازم أصورهم عشان ما يبدوا يتحركوا، طبعا هم عندهم أشغال ثانية.
0: إيه صحيح.
1: فأقول خلاص أخذ صورة وخلاص يعني أرسمهم من عند الصورة.
0: وهذا يتطلب حضورك يعني ممكن نصور نرسلك الصورة ومتى ما خلصتي ترسلينها؟
1: والله هو يعني على حسب يعني كيفهم يعني يبغوني أحضر. في ناس لا

0: تحب انه تجي رسامه والمعازيم يشوفونها ويرسموا الترسم
1: وتجيبين المرسم حقك كذا والحركات.
0: ايوه
1: وتتعبين حتى في لبس الفساتين عشان تحضرين. ها
0: طبعا.
2: وش ردة فعل العرسان؟ يعني في ردة فعل كذا غريبة من العرسان تذكرينها
0: يعني
2: يوم شافوا رسمتك؟
0: صراحة ما أقول إنها ردة فعل غريبة، بس صراحة يعني لما انتهي من الرسمة وشوفوها يعني انبهروا، يقولوا ما شاء الله يعني رسمت التفاصيل وكل شيء بالكوش وزي كذا.
2: أنت ترسمين يعني على هيئة بورتيه؟
0: لا مو بورتيه، توتي زي ما قلت لكم.
2: توتيز
1: أوهو حلو.
0: هذا مرة ياخذ وقت طويل صراحة. أيه. ما لي مجال في الصدق يعني.
2: أي نعم. أي لكن فكرتك يعني ناجحة، تشوفينها في الـ في الـ يعني في الاحتفالات، مناسبات، في الزواجات، مطلوبة. أيوة. مرغوبة.
0: أيوة مطلوبة ومرغوبة.
2: شاركتي طيب في مناسبات، مسابقات؟
0: شاركت في مسابقات.
2: اللي هي
0: عندك مسابقة المهارات الثقافية، هذه شاركت فيها لما كنت ثالث ثانوي.
2: وين كانت؟
0: هي على مستوى المملكة.
2: ممتاز.
0: وأخذت المركز الأول على مستوى مكة.
2: ما شاء الله. وش كانت الرسمة؟
0: ما كانت رسمة، كانت قصة مصورة مانجا.
2: عن ايش كانت؟
0: كانت عن بنت في المتوسط يعني تستخدم اللي هي تقنية الهولوغرام بحيث انها يعني تكتشف الأزمنة والتاريخ.
2: ممتاز. انت لك حسابات في منصات تواصل؟
0: اي والله عندي حساب في
2: الانستغرام. كيف شايفة تفاعل الناس معك؟
0: والله الحمد لله يعني مرضي، يعني الحمد لله يعني صح اني اتعب عليها يعني تاخذ مني من ساعات وايام كذا، بس لما اشوف التفاعل الحمد لله يعني اقول تعبي ما راح الفاضي.
2: أيه.
0: الناس تقدر.
1: اريام خلينا نرتبها شوي. انت الان بديتي البدايات، انت وش ترتيبك او وش طموحك او وش البلان حقك المستقبلي، انه فين تبين توصلين؟
0: والله يعني انا ودي اوصل في للاحتراف في مجال تاليف القصص، يعني هذا شغفي.
1: ايش المانع او ايش المشكلة؟
0: والله ما
1: او يعني انك انت ماشية في الخطوات يعني قاعدة تتقدمين؟
0: انا قاعدة يعني اتقدم تدريجيا، يعني اتعلم اشوف كيف الناس تسوي كذا واحاول. يعني
1: ايش ابرز دخلتي دورات، دخلتي شغلات؟
0: لا والله ما دخلت.
1: يعني هذه كلها موهبة
0: من الله.
1: ما شاء الله ما شاء الله. اي انا اتكلم اتفق معاك انه الاساس موجود، لكن التطوير يحتاج الى انه تسقلينا بدورات او شيء زي كذا.
0: اي فاهم عليك.
1: يعني ما ما ما فكرتي يعني تدخلين دورات كذا احترافية، شغلات ممكن تكون على مستوى عالمي او شيء؟
0: والله اني افكر يعني فكرت كثير اصلا، حتى يعني الناس اللي حوالين يقولوا ليش ما تدخلي دورات وكذا وتطوري. انا مره يمكن قد دخلت دوره بس كان يعني زمان وكانت عن بعد، ما كانت حضوري. يعني كان يتكلم عن الاساسيات وانا اقول يعني الاساسيات دي اصلا قد ما اخذتها، فانا اخاف يعني ادخل دوره ثانيه ويعلموني يعني يعلموني اشياء قد انا عارفتها.
1: طيب ابحثي انت في الدورات انه وش المحتوى حقها، انه قبل ما تدخلين اي دوره اعرف ايش محتواها، اذا هو المحتوى البدايه او الليفل الاول او ثاني. انت ما تحتاجين، ابحثي عن الدورات الاحترافيه.
0: والله هو صح يعني انا يعني انشغلت صراحه عن الموضوع
1: هذا. اريام والله شكل العجاز هذا شغال معك عجازه بشكل غير طبيعي. ما شوف الفنان سبحان الله مزاج، يعني عنده مزاجي فمزاجه رايق يسوي لك كل شيء، مزاجه ما هو برايق والله لو صح.
0: والله هو من جد يعني الفنان صراحه مزاجات، يعني احيانا انا اتفق يعني اذا كان مزاجي يعني مو مضبوط او يعني كانت قافله معي والله الرسمه ما تطلع معي تمام.
2: طيب ريام على مستوى الان تواصلك مع الجمهور مع الناس، في طلبات تجيك مثلا في الرسومات؟
0: اي والله فعلا تجيني.
2: طبعا تحول الموضوع الان الى استثمار.
0: ايوه
2: ممتاز ممتاز. وش الطلبات اللي يطلبونها منك؟
0: والله جت طلبات اول شيء قبل موضوع الازياء وذي الاشياء، كان عن تصميم الشخصيات، تصميم يعني في ناس تيجي عندي تقول لي يعني نحن نشوف اسلوب رسمك وزي كذا، حتى في مواقع تيجي عندي تقول صممي لنا يعني شخصيه تتكلم يعني تكون رمز لهذا الموقع.
2: ايوه.
0: أو ناس تيجي عندنا نقول نحن ما نعرف نرسم بس يعني كتاب نحن نبغاك أنت ترسمين يعني زي كذا.
2: حلو. مثل ستوري بورد؟
0: أيوة زي ستوري بورد.
2: برافو عليك. طيب في ابتكرتي مثلا رسمة كذا من وحي الخيال؟
0: كثير.
2: وش كانت؟ هنشوف خيالك. وين رحتي؟
0: يعني والله ما أدري كثير
2: صراحة. موجودة في حسابك نزلتيها وشفتي تفاعل الناس؟
0: شخصية ولا يعني رسمة كاملة يعني؟
2: لا رسمة كذا غير موجودة كذا وحي الخيال أنت كذا ابتكرتيها وحطيتيها ونزلتيها.
0: والله ما أدري يعني هي موجودة في الحساب بس ما أتذكر التفاصيل.
2: بس تعليقات الناس كيف كانت صادمة؟
0: يعني إيه يعني يقول يعني ما شاء الله تبارك الرحمن إنه كيف فكرتي فيها أصلاً.
2: أي والله كيف يعني كيف فكرتي كيف أنت من وين تستلمين هالأفكار؟
0: والله يعني أغلبها تكون من أفلام الكرتون أفلام ديزني أفلام زي كذا.
2: وبعدين تجيك فكرة خيالية.
0: أيوة زي كذا.
2: أيوة.
0: يعني
2: أضبط كذا
0: بكذا.
2: طلع لك شيء مثلا من القصص اللي كنت تتابعينها من خيالات ديزني؟
0: كيف يعني طلع لك؟
2: يعني مثلا فكرة تويتي مثلا ميكي. أيوة. ماوس طلع لك شيء ممكن تطورين هالشخصية بطريقتك؟
0: والله أنا دحين على قيد العمل في مانجا يعني دحين شغالة عليها ويعني فيها قصة وكذا يعني إن شاء الله.
2: قصتها عن إيش؟
0: قصتها تتكلم صراحة يعني فيها شوية مني يعني.
2: يعني قصتك الآن تحولينها إلى يعني ستوري.
0: أيوة.
2: ستوري بورد
0: يعني. هي تتكلم عن شخص يعني هي بشكل عام تتكلم عن الرهاب الاجتماعي.
2: الناس الرهاب الاجتماعي. ممتاز.
0: والانطوائية.
2: معقولة أريام وتطلع لايف على الإذاعة ورهاب اجتماعي.
0: والله يعني.
2: وتحضر مناسبات زواج وترسم قدام الناس رهاب اجتماعي.
0: والله يعني
2: كل هذا يعني عزلة.
0: نقاتل الرهاب الاجتماعي نحاول نقاتله لأنه صراحة يعني
2: ما شاء الله عليك يعني أصلا حضورك المناسبات والرسم يعني قدام الجمهور والأزياء والناس هذا يعطيك يعني قوة أنك تدفع إلى الأمام. باقي الأزياء عادي يا أريام. باقي الأزياء تصميم الأزياء يبي لها دراسة مختصة.
0: أي والله.
2: درستي ولا لسه؟
0: والله لسه يعني
2: مأجل الموضوع
0: يعني.
2: وش تخصصك في الجامعة؟
0: والله ما دخلت جامعة
2: إلى الآن يعني بعد الثانوي توقفتي؟ أيوه
0: لحالي تقريبا سنة
2: وسنتين. ما شاء الله في مجال الرسم.
0: أيوه
2: ما شاء الله تبارك الله. وش ممكن يعني هذا الفن يعني يوصل عندنا في المملكة؟ كيف شايف مستقبل هذا الفن؟
0: والله أنا أشوف يعني ما شاء الله تبارك الرحمن لما طلعت سالفة المانجا العربية للشباب والأطفال زي كذا شفتها يعني عند أخوان الصغار الأصغر مني إنه كانت المدارس توزع لهم المانجات كنت أقول ما شاء الله يعني من متى يعني أعرف إنه عندنا ما شاء الله في السعودية ناس كثيرين مهتمين بذي الأشياء. بس يعني ما توقعت إنه كذا فجأة شركة يعني يكون محورها عن المانجا والقصص.
2: أيوة عالمية بعد ترى عالمية اللي عندنا.
0: فا يعني مرة بسيط قلت الحمد لله أخيرا يعني في دولة عربية تهتم بهذا الشيء والحمد لله أنها السعودية.
2: الحمد لله بإذن الله يكون لك نصيب منها يا ريام.
0: والله يا رب إن شاء الله.
2: فيه يعني عدد من زميلاتك موجودين في هالمهنة؟

0: فنانين ورسامين في هالمجال
1: يعني
0: قليل يعني ولا لا؟
1: يعني كل مرة أحس
0: أنتم ما عندكم الحين جمعيات كذا ملتقى للفنون تلتقون أنتم؟
1: إلا في بس أنا صراحة يعني أفضل العمل الفردي على العمل
0: الجماعي. ما تحضرين معهم؟
1: لا
0: يعني هذه الشخصية اللي بتكتبين عنها اللي هي انطوائية؟
1: أيوة
0: تكتبينها قصة الحين؟
1: كاتبتها قصة بس أنا مشخصتها يعني بدل ما تكون يعني مرض نفسي حولتها لمرض عضوي، لأنه يعني في ناس يعني تحسب الرهاب الاجتماعي وزي كذا يعني يعني طبعا زي كيف أقول لك يعني يشوفوا إنه بس كلام فاضي وما أدري إيش.
0: إيه.
1: فأنا قلت يمكن لو حولت المرض هذا من رهاب اجتماعي إلى
0: من خلال العمل الفني ومن خلال القصة
1: أيوه.
0: اللي بتقدمينها ترسمينها وتوصل للناس.
1: إنه الناس راح تفهم الرهاب الاجتماعي أكثر إذا كان مرض عضوي.
0: ممتاز. محبي هذا الفن يا ريام هم من أي فئة العمرية يعني؟
1: هم أكثر شيء يكون الأطفال يعني ما بين سن 8 إلى 12 سنة، والمراهقين أكثر شيء.
0: أيوة هم يحبون هالمجال دائما، ألوان وصور وأفلام كرتونية والمانجا وقصص. أي نعم، فتكون محببة لهم. لكن هذا يعتمد ترى على نوع القصة.
1: لأن
0: أنت ترى عندك فئة مهمة، فئة الشباب اليوم الصغار اللي من 8 إلى 12، كيف تقدم القصة يستفيدون منها؟
1: إيه صح،
0: رسالة اجتماعية منك وأحيانا خلاقية يعني حتى توصل لهم ويتأثرون. وش حسابك في الانستغرام؟
1: حسابي باسم يان.
0: شو اسمه؟
1: يان.
0: يان، ترى في فنان موسيقي اسمه يان.
1: من جد؟
0: فعلي.
2: انجليزي ولا عربي؟
1: ما ايش دراني؟
2: لا الاسم يان.
1: الاسم؟ والله ما ادري، كذا خطر على راسي وقلت خلاص.
2: اقصد انه كتابته في الانستغرام بالانجليزي ولا بالعربي؟
1: بالانجليزي والعربي.
0: ان شاء الله يضيفونك المتابعين ويدعمونك، وتاكد ان هذه اذاعه الوطن، اذاعه المملكه العربيه السعوديه، اذاعه الرياض، هي داعمه لكل المواهب السعوديه، ابوابها مفتوحه لكل السعوديين والسعوديات على حد سواء. الله يوفقك يا ريام ويكتب لك الخير.
1: اللهم امين يا رب.
0: شكرا لك وان شاء الله نشوف اسمك كبير في الساحه الفنيه
1: باذن الله. باذن الله.
0: تحياتنا لك. اهلا وسهلا. شكرا لضيفتنا الفنانه والرسامه التشكيليه ريام توفيق. شكرا لكم أنتم أيها الأحبة الكرام على طيب الاستماع والمشاركة معنا. أعطنا التحية من فريق العمل، كان معكم من الإعداد حصة المغيليث، التقديم خالد الحيدان وطلال النفيسة، تحية من التنفيذ والإخراج محمد الفلاج. إلى اللقاء،
2: تصبحون على خير.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي؟ من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
2: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
1: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل

من قلب الرياض ننقل لكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس 5 مساءً.

0: ها وش رايك وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
6: أهلا بخليج في عروس البحر الأحمر.
7: تتنوع الألوان وتتعدد الهتافات وتشتعل المدرجات. على أرض المملكة يجتمع أبناء الخليج.
8: دارنا داركم، حي من جابكم، أهلا أهلا بالخليج.
7: شغف واحد وصوت واحد،
9: بطولة كأس الخليج المفضلة،
7: الكأس للبطل وكلنا للخليج. خليجي 27 من 23 من سبتمبر وحتى 6 من أكتوبر.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
5: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
10: القراءة نزهة عقل بين صفحات ملونة، تأخذنا في عوالم مختلفة وتحلق بنا نحو آفاق أرحب. الإذاعة تقرأ، رحلة نتصفح من خلالها أحد الكتب ونقرأه بشكل مسموع. الإذاعة تقرأ مع طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.
11: مستمعين الأعزاء، طابت جميع أوقاتكم وأهلا بكم. نلتقيكم مجددا في برنامج الإذاعة تقرأ، وهنا كتاب بعنوان إدارة الشركات في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، دراسة مقارنة ووفقا لنظام الشركات الجديد. المؤلف هو عادل بن راشد الزهراني، ونرحب بضيفنا الدائم الأستاذ طارق المالكي، حياكم الله.

0: أهلا وسهلا.
1: نأخذ في البداية نبدأ على هذا الكتاب متضمنة ما تعريف الشركة في اللغة والاصطلاح.
0: هذا الكتاب مكون من تمهيد وثلاثة فصول. في التمهيد تحدث عن تعريف الشركة في اللغة والاصطلاح، وتحدث عن مشروعية الشركة والحكمة منها، وكذلك أنواع الشركة. في الفصل الأول تكلم عن تعيين المدير، وتندرج تحته عدد من العناوين، منها أسلوب تعيين المدير في الفقه الإسلامي، وأسلوب تعيين المدير في النظام السعودي، والمقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وكذلك عن مدى تدخل الجمعية العامة ومجلس الرقابة في الإدارة في الفقه الإسلامي، وكذلك عن مدى تدخل الجمعية العامة ومجلس الرقابة في الإدارة في النظام السعودي، وفي ختامه قارن بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي. الفصل الثاني تكلم عن عزل المدير واستقالته، واندرجت تحته عدد من العناوين، منها عزل المدير في الفقه الإسلامي، وعزل المدير في النظام السعودي، واستقالة المدير، استقالة المدير في الفقه الإسلامي، واستقالة المدير في النظام السعودي، والمقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي في هذا الأمر. أما في الفصل الثالث فتحدث عن سلطات المدير، يعني تكلم عن سلطات المدير المنفرد في الفقه الإسلامي، وكذلك سلطاته في النظام السعودي، والمقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي، وتحدث عن سلطات المديرين إذا تعددوا في الفقه الإسلامي وكذلك في النظام السعودي، والمقارنة بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي. أما في الفصل الرابع فتكلم عن مسؤوليات المدير، وتحدث عن مسؤولية المدير المدنية في الفقه الإسلامي وكذلك مسؤوليته في النظام السعودي، وتكلم عن

0: يعني الشركة لغة يعني مخالطة الشريكين، ويقال اشتركا أي بمعنى تشاركا، وتشارك الرجلان وشارك أحدهما الآخر، وكذلك تأتي بمعنى الاختلاط والامتزاج، وهي دائرة على التعدد، أي شركة في المال، أي جعل الواحد في المال اثنين فهو شريك، والجمع كما معروف شركاء، وأشراك كشريف وشرفاء وأشراف، وجمع شريكة شرائك كما يقول المؤلف أو كما نقل الباحث. ولكن عندما نأتي إلى الاصطلاح الشرعي في التعريف، يعني أهمها هو اختلاط الأموال واختلاط عمل الشركاء، وكذلك يطلق على العقد الذي ينشئ هذه المعاملة، لأنه هو سبب الخلط، وهذا هو ما يستخدمه الفقهاء في ذلك، وحتى أنها سميت بالعقد لأنها سببه. واختلفت طبعا تعريفات الفقهاء للشركة، عندما نأتي إلى الحنفية يقال أو يقولون بأنه عقد بين المتشاركين أو بين المتشاركين في الأصل والربح، وعندما نأتي إلى المالكية يقول هو إذن في التصرف لهما مع أنفسهما، أي يعني إذن كل واحد من المتشاركين لصاحبه في أن يتصرف في ماله أو مال صاحبه مع تصرفهما لأنفسهما أيضا. وعندما نأتي مثلا إلى تعريف الشافعية يقول هو ثبوت الحق شائعا في شيء واحد، أو عقد يقتضي ذلك، أي ثبوت الحق في شيء الاثنين فأكثر على جهة الشيوع. وعندما نأتي إلى الحنابلة فأورد المؤلف تعريف ابن قدامة يقول هو الشركة هي الاجتماع في استحقاق أو تصرف. ويقول المؤلف أو يرجح المؤرف تعريف الحنفية بأنها يعني عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح، لأنه يعبر عن حقيقة الشركة بأنها عقد. فيقول أما التعريف الأخرى فهي تنظر إلى هدف الشركة أو لآثارها أو للنتائج المترتبة عنها. عندما نأتي حتى إلى النظام السعودي على سبيل المثال، عرف الشركة وقال هو عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل أو منهما معا لاقتسام ما ينشأ من هذا المشروع من ربح أو خسارة. وامتاز تعريف النظام السعودي للشركة هنا بإبراز عناصر الشركة وخصائصها الأساسية، وكما أسلفت قبل قليل أوضح أن الشركة بأنها عقد لابد أن يشترك فيها شخصان أو أكثر، وكذلك تمييز الشركة عن الجمعية، يعني فغرض الشركة مثلا اقتصادي وغرض الجمعية اجتماعي أدبي تكافلي. وكذلك ذكر التعريف اقتسام ما ينتج عن العمل في الشركة من الأرباح والخسائر.
1: نعم، خطوة تعيين المدير إحدى أهم الخطوات في الشركات، ويعني وجود شركة أو صاحب للشركة أو مجموعة شركاء لا يعني عدم الحاجة له، فما الذي تحدث عنه الكاتب في هذا المجال؟
0: يعني ذكر أن الفقه الإسلامي لا يشترط في مدير الشركة أن يكون شريكا، قد يكون المدير شريكا وقد لا يكون، وقال بأن التكييف الأقرب للمدير أنه وكيل عن الشركاء في إدارة أموالهم حتى ولو كان المدير شريكا، لأن المدير له صلاحيات وقيود خاصة لا يمكن أن يتعداها. فذكر مثلا الوكالة عرفها عند الحنفية وقال بأنها عبارة عن إقامة الإنسان مقام نفسه في تصرف معلوم. وكذلك في تعريف عند المالكية أورده وقال هو نيابة ذي حق غير ذي امرأة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروط بموته. وحتى عرفها الحنابلة وقال يعني بأنها إذن في تصرف يملكه الآذن فيما تدخله النيابة. وقال بأن أسلوب تعيين المدير في الفقه الإسلامي يخضع لماذا؟ يخضع للعرف، والعرف يعد مصدرا من مصادر التشريع الإسلامي، متى ما لم يحل حراما أو يبطل مباحا. لذلك أجاز الفقهاء في الفقه الإسلامي أن يوكل الشريك غيره في إدارة أمور الشركة، وهذا يعني عادة جرت عليها كثير من التجار في التجارة. ولكن هنا مسألة قد تثور أحيانا، وهو مدى جواز عمل رب العمل أو صاحب العمل أو مالك العمل مع المضارب العامل، وهذا يعود إلى العقد الذي قد يعني يشرط فيه رب المال في العقد. وهناك قولان في هذه المسألة، يعني إذا اشترط رب المال العمل مع المضارب في العقد يقول الفقهاء هذا مفسد المضاربة، وهذا قول الحنفية والمالكية والشافعية، وهناك رواية عند الحنابلة. ولكن القول الثاني يقول بأنه يجوز أن يشترط رب العمل أو رب المال يشترط العمل مع المضارب، وهذه رواية أخرى عند الحنابلة. ويرجح هنا المؤلف قول يعني عدم جواز

0: تدخل الشريك المساهم في إدارة الشركة وأعمالها، وقال بأن المضارب يعني هو الذي له الحق في التصرف في مال الشركة والعمل به لتحقيق الربح.
1: نواصل حديثنا وإياكم مستمعينا بعد فاصل قصير.

0: من جديد نحييكم، ولا زال حديثنا مستمعينا في كتاب إدارة الشركات في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي للأستاذ عادل بن راشد الزهراني. في الهيكل، هيكل الشركات، أحيانا يكون هناك الجمعية العامة أو حتى تسمى الجمعية العمومية ومجلس الرقابة. متى يمكن التدخل بشكل عام ما لم يكن واردا في لوائح الشركة وبشكل منظم أكثر؟ فمتى يحق لهم التدخل والفصل في بعض القرارات؟
1: سؤال جيد. في النظام السعودي تتكون الجمعية العامة من جميع المساهمين، وهذه الجمعية تقوم بدور رقابي مهم. فيعني هناك نصة المادة 72 بعد 100 من نظام الشركات السعودي تقول إذا زاد عدد الشركاء على 20 وجب النص في عقد تأسيس الشركة على تعيين مجلس رقابة لمدة معينة مكون من 3 من الشركاء على الأقل، وإذا طرأت هذه الزيادة بعد تأسيس الشركة وجب على الجمعية العامة للشركاء أن تقوم في أقرب وقت بهذا التعيين. وذكرت أيضا المادة يعني للجمعية العامة أن تعيد تعيين أعضاء مجلس الرقابة بعد انتهاء المدة المحددة لعضوية في المجلس أو تعين غيرهم من الشركاء، وكذلك الحق في أن تعزل في أي وقت لسبب مقبول. ولكن في جميع الأحوال لا يحق للمديرين يعني الصوت في انتخاب أعضاء مجلس الرقابة أو عزلهم. وأيضا هذه المادة تنص على أن مجلس الرقابة يجب أن يراقب أعمال الشركة وأن يبدي الرأي في الأمور التي يعرضها عليه مدير الشركة أو مديرو الشركة، وكذلك في التصرفات التي يشترط لمباشرتها للحصول على إذن سابق من المجلس. وكذلك يجب يعني أن يقدم مجلس الرقابة إلى الجمعية العامة للشركاء في نهاية كل سنة تقريرا عن نتائج مراقبته لأعمال الشركة. وكذلك يعني لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المدير أو المديرين أو نتائجها إلا إذا علموا بما وقع فيها من أخطاء وأهملوا إبلاغ الجمعية العامة للشركاء، وفي هذه الحالة تكون مسؤولية تسمى بالمسؤولية التقصيرية. لذلك هنا وفق النظام السعودي فإن مجلس الرقابة يجب أن يتكون من 3 شركاء على الأقل، ويحق للمجلس مراقبة أعمال الشركة وإبداء الرأي، وكذلك يعني بل أن يعلق بعض أعمال الشركة على إذن منه، ويجب أن يعرض في نهاية كل سنة مجلس الرقابة تقريرا ماليا إلى الجمعية العامة. فكذلك لمجلس الرقابة أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد إذا تأكد من وقوع مخالفة جسيمة وبالغة الخطورة من إدارة الشركة، وكذلك له يعني يتضح أن المدير غير ملزم مما سبق بما يبديه مجلس الرقابة من آراء في إدارة الشركة. فنص المادة تقول يعني لا يسأل أعضاء مجلس الرقابة عن أعمال المدير أو المديرين أو نتائجها إلا إذا علموا بما وقع من أخطاء وأهملوا إبلاغ الجمعية العامة للشركاء بها، وهذا يعني أنه لا يملك سلطة تجاه المدير، فهو مجلس رقابة فقط ولا سلطة لديه سوى إبلاغ أو إشعار أو إختار الجمعية العامة. لذلك هناك أي أخطاء تقع من الإدارة أو من المدير يتحملها المدير وليس مجلس الرقابة. هذا باختصار ما أورده النظام السعودي في مدى تدخل الجمعية ومجلس الرقابة في الإدارة.
0: التوظيف والعزل من صلاحيات المدير أو المدير التنفيذي أو المدير العام مثلا، ماذا عن عزل المدير نفسه؟
1: عزل المدير، إذا أتينا المدير في النظام السعودي نوعان، هناك مدير اتفاقي ومدير غير اتفاقي. المدير الاتفاقي هو الذي ينص على تعيينه في عقد تأسيس الشركة، أما غير الاتفاقي هو المدير الذي نص على تعيينه في عقد مستقل عن عقد تأسيس الشركة. فعزل المدير يعني في نظام الشركات في النظام السعودي يقول يعني إذا كان المدير شريكا معينا في عقد تأسيس الشركة فلا يجوز عزله إلا بقرار يصدر من الجهة القضائية المختصة بناء على طلب أغلبية الشركاء. وتقول المادة بأن كل اتفاق على غير ذلك يعد كأن لم يكن. وثم المدير الاتفاقي الشريك كما قلنا يعني لا يجوز عزله إلا بموجب نص خاص في عقد تأسيس الشركة باتفاق الشركاء. ولكن المدير الاتفاقي غير الشريك أو المدير غير الاتفاقي يعني المدير المعين بموجب نص خاص في عقد تأسيس الشركة، وهو المدير الآخر المعين بعقد مستقل عن عقد تأسيس الشركة، يقول النظام هنا إذا كان المدير شريكا معينا في عقد مستقل أو كان من غير الشركاء سواء كان معينا في عقد تأسيس الشركة أم في عقد مستقل جاز عزله بقرار من الشركاء، ولا يترتب على هذا العزل حل الشركة. لذلك نحن الآن أمام أربع حالات كما يقول المؤلف. الحالة الأولى مدير اتفاقي شريك لا يجوز عزله عن الشركاء وتنحل الشركة بعزله، وهناك مدير اتفاقي غير شريك يجوز عزله من الشركاء ولا تنحل الشركة بعزله، وهناك مدير غير اتفاقي شريك يجوز عزله من الشركاء ولا تنحل الشركة بعزله، والحالة الرابعة هو مدير غير اتفاقي غير شريك يجوز عزله من الشركاء ولا تنحل الشركة بعزله. هذا باختصار فيما يتعلق بعزل المدير.
0: إذن هي الحالة الأولى التي قد تتأثر بها الشركة، وهو أن يكون توافقيا ومن ضمن الشركاء.
1: نعم.
0: ماذا عن مسؤوليات المدير؟ من يحددها وما هي المسؤوليات المنوطة به؟
1: يعني في الفقه الإسلامي تعريف المسؤولية هي حالة للمرء يكون فيها صالحا للمؤاخذة على أعماله ملزما بتبعاتها المختلفة. والمسؤولية في القانون يعني هي حالة الشخص الذي ارتكب أمرا يوجب المؤاخذة. وفي هذه الناحية نستطيع أن نقول المسؤولية تنقسم إلى مسؤولية أدبية ومسؤولية قانونية. المسؤولية الأدبية للمدير هي الحالة التي يوجد فيها الشخص الذي يخالف قاعدة من قواعد الأخلاق، فهنا تكون مسؤولية أدبية، يعني عندما يقترف المرء ذنبا أو خطيئة يسأل عنها أمام الله، سواء كان ذلك بعمل أو بامتناع عن عمل. أما المسؤولية القانونية فهي الحالة التي يوجد فيها من يخل بقاعدة من قواعد القانون إخلالا يتمثل في مسلك خارجي يأتيه الشخص ويترتب عليه وقوع ضرر، فهذا إذا سبب الضرر إذا كان تضررت منه جماعة فهنا تعتبر مسؤولية جنائية، وجزاؤها أن يوقع عقوبة أو جزاء على المسؤول زجرا له وردعا لأمثاله، وهذا تعود إلى قاعدة معروفة أو إلى مبدأ أنه لا عقاب إلا بنص. لذلك هناك المسؤولية في القانون نوعان، جنائية ومدنية. الجنائية هي المسؤولية التي ترتب عليها ضرر يصيب المجتمع وهو تحميل شخص معين عبء الجزاء الجنائي، والمسؤولية المدنية هي التي يترتب عليها ضرر يصيب الفرد وهي تحميل شخص عبء تعويض الضرر. ولذلك تطرق الباحث هنا إلى مسؤولية المدير المدنية ومسؤوليته الجنائية. المدنية على سبيل المثال أنه يجب عليه أن يحافظ على الأموال، وقد يترتب عليه تعويض مالي عن ضرر لغيره مثلا، أو ضرر عن ضياع المصالح وتلف المنافع، أو حتى ثمة خطأ على موظف معين، هذا يدخل كله في دائرة المسؤولية المدنية. أما المسؤولية الجنائية للمدير فعندما تقع مثلا أخطاء فادحة مثل الرشوة على سبيل المثال، أو مثل السرقة، أو إصدار شيكات بدون رصيد، أو هذه كلها تدخل تحت طائرة المسؤولية الجنائية.
0: إذن كان حديثنا مستمعينا ومتابعينا في كتاب إدارة الشركات في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي للأستاذ عادل بن راشد الزهراني. شكرا لطيب متابعتكم، نعود فنلتقيكم وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا معكم في الإذاعة تقرأ، صاحبكم فيها طارق المالكي، صالح العجرفي، والمخرج خليل العيسى.

أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. ديرتي حبيبتي.

بئر هداج في شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديداً في مدينة تيماء. نحن بالقرب من بئر شهير عرفه العالم وصار مضرب للأمثال بالكرم ووجهة للشعراء في قصائدهم. تاريخ عريق يكتبه هذا البئر، والذي يعود إلى منتصف القرن السادس من الألف الأولى قبل الميلاد، إذ يصل محيطه إلى 65 متراً، وعمقه يتراوح ما بين 11 و 12 متراً، وقد جرى بناؤه من الحجارة المصقولة، وتحفه أشجار النخيل من الجهات الأربع.

هداج يتسع لسقي 100 من الإبل في وقت واحد و30 قناة حجرية، فهو يعد مقصدا لرعاة الإبل خاصة في فصل الصيف والذي تشتد فيه حرارة الأجواء. شهد البئر عددا من الأحداث التاريخية والتي أثرت عليه بشكل أو بآخر، إلى أن الكثير من المعالم قد بقيت على وضعها، حيث جرى إعادة حفره مجدداً قبل 400 عام ليعود كما كان ويستمر في إمداد الأهالي والمزارع والبادية بالمياه بواسطة السواني. حظي هذا البئر بزيارة من جلالة الملك سعود بن عبد العزيز رحمه الله عام 1373 للهجرة، والذي وقف على هذا البئر التاريخي وشاهد معاناة الأهالي في استخراج المياه، ليأمر رحمه الله بتركيب 4 مكائن حديثة وتتغير الأوضاع إلى الأفضل. الأهمية التاريخية والمعمارية لهذه البئر عظيمة، لذا وجه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك بترميمه وإعادة تأهيله ليكون معلماً سياحياً مهماً، ويؤدي دوراً ثقافياً واقتصادياً، ويعود بنفس أسلوبه وما زالت مياهه تنبع حتى الآن، كما أنه يعد مقصداً للزوار والسياح داخل المملكة وخارجها.

0: طرائف الشعراء.
1: حياكم. ما زلنا مع شاعرنا ابن الرومي من أكبر وأشهر شعراء العصر العباسي. خلونا نبدأ بهالأبيات اللي هجا بها أبا سليمان الطنبوري، وهو شاعر وملحن ومغني ومعلم غناء في نفس الوقت. يقول: أبو سليمان لا ترضى طريقته، لا في غناء ولا تعليم صبياني. شيخ إذا علم الصبيان أفزعهم، كأنه أم صبيان وغيلاني. له إذا جاوب الطنبور محتفلا، صوت بمصر وضرب في خراساني. عواء كلب على أوتار من دفة، في قبح قرد وفي استكبار هاماني. وتحسب العين فكيه إذا اختلف عند التنغم، فكي بغل طحاني. لاحظ لهازمه واضحك مسارقة، فإنه عبرة ما إلها ثاني. وأقذر الناس أسنانا وأطفسهم، وأشبه الناس أخلاقا بإنساني. يا لهف نفسي ولهف الناس كلهم، على سليمان مخزي كل شيطاني. لو كان حيا لهاب الجن سطوته، وما تعاتوا عليه بعد إذعاني. أبو سليمان شيطان وكنيته، أبو سليمان أمنا من سليماني. ونوقف وقفتنا المعتادة مع الأبيات. يقول: أبو سليمان لا ترضى طريقته، لا في غناء ولا تعليم صبياني. يعني أبو سليمان لا يعرف يغني ولا يعرف يعلم الصبيان الغناء. شيخ إذا علم الصبيان أفزعهم، كأنه أم صبيان وغيلاني. يروع الصبيان وهو يعلمه، كأنه أم صبيان وغيلان، اللي هو جمع غول. الغول طبعا حيوان ما له وجود، تخوف به الأمهات صبيانها. له إذا جاوب الطنبور محتفلا، صوت بمصر وضرب في خراساني. الطنبور آلة موسيقية وترية، يقول أن صوته في جهة والإيقاع في جهة، لأن ما يعرف يؤدي ويمشي على اللحن والإيقاع. عواء كلب على أوتار مندفة، في قبح قرد وفي استكبار هاماني. المندفة خشبة يضرب بها القطن لندفه، يقول أن صوت الصوت كلب، وألحانه مثل صوت المندفة، وشكله شكل قرد، وفوق كل هالمقابح متكبر تكبر هامان وزير فرعون. وتحسب العين فكيه إذا اختلف عند التنغم، فكي بغل طحاني. لما يغني ويتحرك كل فك من فكيه، تصير كنها الفكين هذه فكي بغل طحان، بغل مكروف وجوعان. لاحظ لهازمه واضحك مسارقة، فإنه عبرة ما إلها ثاني. اللهازم جمع لهزمة، وهي العظم الناتئ في اللحي تحت الأذن، وهما لهزمتان. يقول: شف لهازمه واضحك مسارقة، يعني خلسة، لأن فيها عبرة ما لها مثيل. وأقذر الناس أسنانا وأطفسهم، وأشبه الناس أخلاقا بإنساني. أطفس يعني أوسخ، يصف أسنانه بالقذارة. والمشكلة أنه يفتح فمه كثير عشان يغني ويعلم الصبيان الغناء، فتبين هالأسنان. قوله وأشبه الناس أخلاقا بإنساني غير واضح، لكن لعله يقصد أنه مثلا حيوان، ومن أقرب الحيوانات من الإنسان في الأخلاق، الله أعلم. يا لهف نفسي ولهف الناس كلهم، على سليمان مخزي كل شيطاني. يتحسف ويتحسر على النبي.

0: أنه بنظره شيطان. لو كان حياً لهاب الجن سطوته وما تعاتوا عليه بعد إذعاني. لو النبي سليمان عليه السلام موجود كان هابوا الجن سطوته وما تعاتوا من العتو اللي هو التكبر والتجبر والطغيان بعد إذعانهم له. أبو سليمان شيطان وكنيته أبو سليمان أمنا من سليمان. أبو سليمان المهجو هذا شيطان، وما كنا نفسه بهالكنية إلا لأنه آمن من سليمان عليه السلام لأنه متوفى، ولا ما كان تجرأ هالشيطان المكنى بأبي سليمان على التكني بأبي سليمان المخزي لكل شيطان. إن شاء الله أن الحلقة أعجبتكم ونشكركم على متابعتكم. كان معكم من الإعداد والتقديم خالد الغانم، ومن الإخراج خالد الشامخي. نلتقيكم بحول الله في حلقة قادمة. في أمان الله.
1: طرائف الشعراء. أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض. حرفتنا حكايتنا.
2: تعلمت الحرفة هذه الخصيات من يوم يعني كان عمري 14 سنة.
3: البداية له الدواليب اللي كانوا يفلتوهم من له الناس.
4: والله سدو عشق، يعني لما أنا أشوف سدو.
1: وتراثنا هويتنا. حكاية حرفة.
5: حكايتنا اليوم عن صناعة الدمى المتحركة، فن يقوم على تصميم وصناعة شخصيات مجسمة قابلة للتحريك وتستخدم في العروض المسرحية والفعاليات والبرامج الموجهة للأطفال، وتتنوع الدمى في أشكالها وأحجامها وتصنع من خامات مختلفة مع مراعاة تفاصيل تساعد المؤدي على التحكم في تحريك الدمية. وضيفتنا اليوم الحرفية وداد بنت سلمان آل مبارك.
6: صناعة الدمى المتحركة من الأشياء الجديدة في عالم الحرفيين، طبعا تستخدم للترفيه، للتعليم، للتثقيف، بعض الأحيان تستخدم في المدارس للتوعية الأطفال، للتكلم عن أمور تعليمية، أمور تثقيفية. والدمى المتحركة طبعا شيء نستخدم فيها اليد للتعبير عن الدمية بنفسها.
7: طب هي تفرق عن الدمية العادية؟
6: أكيد تفرق عن الدمية العادية. الدمية العادية تكون دمية ثابتة أو فقط تتحرك بالمفاصل فقط، بينما الدمية المتحركة شيء يقدر صانعها إنه يعبر عن موضوع، عن فكرة، عن أشياء مهمة يمكن تكون.
7: أنتي لما تقررين تسوين دمية جديدة، كيف تختارين شكل الشخصية، الملامح، الملابس؟
6: طبعاً هذه الاختيارات تعتمد أحياناً على طلب الزبون نفسه، يعني يمكن هو يقول مثلاً أنا أبغى دمية تكون مثلاً دمية أطفائي أو دمية دكتور أو دمية، طبعاً كل هذه لفكرة معينة عند الشخص. فلما توصلني هذه الفكرة أنا أقدر أضيف لها مثلاً له شخصية الدمية، مثلاً تعابير الوجه أخليها شوي مثلاً فاني على أساس تكون جميلة بالنسبة للمشاهد نفسه يتقبلها. فلازم يعني نراعي اللي هو طلب الزبون، وأيضاً لازم تكون في هوية صانعها وهوية اللي يطلبها نفسه.
7: طيب خلينا نصنع دمية معك من البداية، وش الخامات الأساسية اللي تحتاجينها لصناعة الرأس، الفم، الجسم؟
6: نقول الدمية المتحركة تختلف بالمقاسات، يعني الدمية الكبيرة تحتاج أني أكون أسوي لها جسم داخلي، ستركشر داخلي، بعدها يعني بعد ما أبني اللي هو الستركشر الداخلي نقول القماش بعدين يكون، اللي هي الخطوة الثانية يكون خياطة القماش بعد.

0: الوجه، الشخصية، الملامح، التفاصيل، كل هذه تجي في المرحلة الثالثة. والأشياء طبعاً اللي بالعادة نستخدمها، أحياناً نستخدم اللي هي الفوم، الفوم اللي هي نوعية من أنواع اللي هو الإسفنج، اللي هو يكون قوي زي اللي يستخدم في المفارش تقريباً، بس يكون السمك حقه يكون أكبر. بينما الدمى الصغيرة المتحركة هذه ما تحتاج إلا تقريباً نقول قطن ونفس اللي هو القماش اللي هو اللي راح نسويه بالجسم نفسه. طبعا بعض الادوات المستخدمه شوي تكون حاده، فصانع الدميه لازم يكون حذر في استخدام الادوات، لان بعض الدمه الكبيره تحتاج زي المنشار، تحتاج زي المقصات القويه، يعني مو اشياء اي شخص او اي طفل مثلا يستخدمها. لازم الواحد يراعي بعد معايير السلامه في استخدام الاشياء الحاده.
1: طيب انت شوفي هنا في يدك دميه.
0: نعم.
1: الاحظ الانف بارز، العين بارز على برا، فيها شعر. ابغى اعرف هذه التفاصيل، يعني هذا القماش اللي مستخدم في الوجه وش هو هذا القماش؟ اعطيني هذه التفاصيل.
0: القماش طبعا مو كله نفس النوع، يعني على حسب المتوفر في السوق. يعني البعض يستخدم جوخ، البعض يستخدم أقمشة صينية، يعني تضطري انك تطلبيها من ان تسوي حيوان، بضطري اني استخدم فرو او زي الوحش، زي ايام مفتح يا سمسم وكذا هم يستخدمون اللي هي فرو مع دمية اللي هي الدمية المتحركة. بس لو كنتي بتكون بتسوي اللي هي جسم انسان يختلف زي ما قلتش القماش. البعض يبغى يعني زي الجوخ، البعض يبغى زي الجوخ بس في زي النتوءات وكذا. يعتمد على الشخصية نفسها. ما هو نفس الجوخ المتوفر في المكتبات، جوخ اللي هو مخصص للأشياء القوية، يعني اللي تبقى فترة.
1: طيب لما تيجين تشتغلين تبدين بالرأس،
0: أي موضوع أو أي شيء بتسويه لازم تكون عندك دراسة له للشخصية اللي راح تسويها. يعني أول شيء رسم في البداية، بعدين اللي هي صناعة الرأس زي ما قلنا، بس لازم الستركشر الداخلي هو اللي ينبني أول من داخل لبرا،
1: وحتى تجهزين من الداخل فتحة اليد اللي عشان تدخلين اليد وتصيرين تتحكمين بحركة الفم.
0: طبعاً في نوعين من اللي هو الدمى المتحركة، بعضها نقدر ندخل يد من تحت لفوق، وبعضها لا، نخلي فتحتها في الرأس على حسب استخدام. هل المستخدم يبغى بس يطلع بحالة، يعني هو يد دمية هذه نحط فتحتها في الرأس، لكن لو كان المستخدم حق الدمية ما يبي يطلع، تكون من تحت الجسم لفوق على أساس بس الدمية اللي تطلع.
1: طيب القطع اللي انت حطتها مثلا العين، كيف توفرين قطعة العين هذه، العدسة؟
0: بحسب خبرتي، يعني تقريبا صار لي لو 4 سنوات سويت عدة تجارب، فأحيانا نستخدم كرة العادية مالت التنس، وأحيانا لا، أي شيء متوفر نقدر نكون من عين أستخدمه. حتى يعني أحيانا الأزرار نقدر نسويها على حسب الحجم اللي أقدر أصنع من عين كل واحد، نقوله وشطارته يعني.
1: طيب والشعر؟
0: الشعر يعتمد أيضا، في بعض الأحيان نستخدم اللي هي البواريك موجودة في السوق. طبعا معظم الأشياء من قبل أي مشروع أسوي لازم أوفر له الخامات، ففي بعض الأحيان أوفر له بواريك
1: اللي تنباع في المحلات.
0: أي تنباع في المحلات، وأحيانا لا، نستخدم مثلا نوعية صوف أو خيوط نقدر نكون منها شعر. يعني هل هذه الشخصية بتكون مثلا شعرها مصنوع مثلا من الصوف اللي نستخدمه في الكروشيه، أو هل هو شعر منكوش فبتكون باروكة مثلا، أو هل هو مثلا هذه الحين اللي عندي هذا صوف وليس شعر، بس اللي هو لما تشوفتي الستركشر اللي تبغيه أو الفكرة اللي تبغيها، هل هذا الشيء يساعد في صنع الدمية استخدميه.
1: طيب الدمى فيها تفاصيل كثيرة.
0: نعم.
1: هل هي تعتبر من الحرف المتعبة والمجهدة أثناء صناعتها؟
0: أكيد، ما في شغلة صراحة أو أي حرفة لازم تحتاج مجهود، وكل ما صعبت الحرفة يعني طبعا أكيد بتاخذ وقت أكثر. مثلا هذه اللي داخل الفم، في بعض الأحيان في البعض يستخدم خشب، تضطر إنك تستخدمين اللي هو هذه منشار الخشب، في بعض الأحيان نستخدم قطع بلاستيكية قوية على أساس ما تتغير يعني مع الزمن. مع التجارب تكتشف الأشياء.
1: طيب احنا قلنا الدمى المتحركة بالعادة يستخدمونها زي ما انت قلتي في المعارض، في الفعاليات، المهرجانات مثلا، في المدارس. طيب كثرة الاستخدام الدمى المتحركة هل ممكن تتعرض للقطع، للتلف؟ وإذا تعرضت كيف طريقة إصلاحها؟
0: لما يصير أي تلف مثلا في أي دمية، طبعا الصانع يقدر يصلح أي شيء سواه من قبل. فبعض الأحيان إذا مثلا تلف القماش أو انفك نستطيع إصلاحه بالخياطة. مثلا الفم زي ما قلنا إحنا من قبل إنه يحتاج شغل غير، يعني إذا مثلا تحرك الفم نقدر نشيل اللي هي القطعة اللي هي داخل ونرد نحط قطعة أفضل منها مثلا، فما في أي شيء يعني يكون صعب عند الحرفي يعني.
1: طب كم يأخذ منك وقت وانتي تشتغلين على دمية واحدة؟
0: الدمية الواحدة مع توفر الأدوات تقريبا نقعد على أسبوعين تقريبا، بس بعدم توفر اللي هي الأدوات تحتاج تقريبا شهر، يعني من توفري أول شيء الأدوات وبعدين تشتغلي فيها.
1: طيب انكب عليها شيء او توسخها، في سهل تنظيفها؟
0: اكيد بيكون التنظيف مش بالبخار، نقول على حسب اللي هو الشيء اللي انكب عليه. مثلا اذا نقدر نشيله مثلا بمناديل رطبه نستخدمها مثلا، او باي شيء مثلا ما يضر اللعبه، يعني مثلا كلوركس شوي بيكون صعب، صابون وكذا يمكن يمشي وياها.
1: وتبقى صناعه الدمى المتحركه من الفنون اللي تتطلب مهارة وعناية في تنفيذ تفاصيلها، فاختيار الملامح والألوان والملابس يعطي لكل دمية هويتها الخاصة، ويمنح صانعها مساحة واسعة لتقديم شخصيات وأفكار مختلفة.
2: حكاية حرفة، إعداد وتقديم ياسمين السهيمي، إخراج محمد العبود. إذاعة الرياض، نبض الوطن.
3: معك في زحمة أشغالك وطريق مشوارك، مواضيع متنوعة نشاركك باللي يعجبك والترند اللي يهمك،
4: وناستكم لنا ترمونسين أنتم من وناستكم نستانس حنا ننبسط
3: ونسمع نبض الناس أول بأول.
2: 011-40-53 نستقبل اتصالاتكم على هالرقم
5: أو المشاركة عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ويا هلاكم،
3: عز النهار يزين يومك. عز النهار يأتيكم من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا. من وين ما هبت النسمة من هوا بلادي، من شمالها لأقصى جنوبها، ومن الخليج في شرقها للبحر الأحمر غربها.
6: أنا سعودية الهوى والهوية، أهلي من الساحل إلي الساحل أبطال.
3: ناخذكم ونشارككم أجمل التفاصيل ومن قلب الرياض بنطلكم آخر أخبارها وأهم فعالياتها وإنجازاتها. هوا بلادي يأتيكم من الأحد إلى الخميس الخامسة مساء.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
7: بيئتنا كنز. الوعي البيئي يبدأ من الفرد، وكل سلوك إيجابي تجاه البيئة يصنع فرقا كبيرا. ابدأ بنفسك وكن قدوة في حماية البيئة، ولنحافظ على مواردنا الطبيعية ونرشد المياه ونقلل النفايات ونكثر من التشجير. سلوكيات بسيطة تضمن لنا بيئة مستدامة للأجيال القادمة.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
8: لكل إنسان مسار، وكل نجاح يبدأ بخطوة. وعشان تعرف كيف تختار وتحول الطموح لإنجاز والفكرة لإبداع، كل اللي تحتاجه خطوة بوعي واتزان. ومن هنا بنرسم لك معالم الطريق، وابدأ رحلتك وحدد مسارك. مسار يأتيكم الأربعاء 11 صباحاً.
9: الصحة وعي، والمعلومة الصحيحة تصنع فرق، والآن في الطب كثير اللي يعطي وصفات ويقدم معلومات، وعشان ننتهي من الشائعات جبنا لك طبيبك لين عندك. طبيبك يأتيكم الثلاثاء 11 صباحاً.
2: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
10: جنت وغضري
11: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
12: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
13: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلام إلى العموم.
14: مع إطلالة موسم جديد
15: شاعر الراية،
14: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
16: شاعر الراية،
14: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
17: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
7: مطلع وحكاية. حكاية.
2: أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم مطلع وحكاية، والذي نتناول فيه مطالع قصائد اشتهرت. وما حكاية كل قصيدة؟ كونوا معي لنعيش تفاصيل كثيرة. لما أتى من قصي الرسول، فقال الرسول أجيب الخليل، نهضنا إليه نقود الجيادة، ونطرح عنا الملول الثقيل. بعد وفاة إسماعيل عليه السلام، كان القائم بالأمور الحاكم في مكة، والناظر في أمر البيت وزمزم نابت ابن إسماعيل، وهو ابن أخت الجرهميين. ثم تغلب الجرهم على البيت طمعا في بني أختهم، فحكموا بمكة وما والاها عوضا عن بني إسماعيل مدة طويلة. فلما بغت جرهم بمكة أجلتهم قوم كنانة وخزاعة، فوليت خبشان من خزاعة البيت دون بني بكر بن عبد منات ابن كنانة، دون بني بكر بن عبد منات ابن كنانة نحو من 300 سنة، وكانوا مشؤومين في ولايتهم. ففيها كان أول عبادة الأوثان بالحجاز، دعاهم عمرو بن لحي إلى ذلك، وكان سيدا في خزاعة. ذكر السهيلي أنه ربما ذبح أيام الحجيج 10,000 بدنة، وكسى 10,000 حلة في كل سنة يطعم العرب، ويحيس لهم الحيس بالسمن والعسل، ويلد لهم السويق. وكان قوله وفعله فيهم كالشرع المتبع لشرفه. قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء، وبها يومئذ العماليق، وهم ولد عملاق ويقال ولد عمليق ابن لاوذ ابن سام بن نوح، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها، نستمطرها فتمطرنا، نستنصرها فتنصرنا. فقال لهم: ألا تعطوني منها صنما فأسير به؟

إلى أرض العرب فيعبدوا، فأعطوه صنماً يقال له موبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. وفي موسم الحج قدم ربيعة بن عذرة بن سعد بن زيد مكة، فتزوج فاطمة بنت سعد بعد أن توفي عنها كلاب ولها منه زهرة، وهو يومئذ الرجل وزيد فطيم، فاحتملها إلى بلاده، فحملت زيدا معها وسمي قصيا لبعد داره، فنشأ ولا يعلم لنفسه أبا إلا ربيعة ولا يدعى إلا له. وولدت فاطمة لربيعة رزاحا، فلما بلغ قصي سابه رجل من قضاعة فعيره بالدعوة وقال لست منا وإنما أنت فينا ملصق، فدخل على أمه وقد وجم لذلك، فقالت له يا بني صدق إنك لست منهم، ولكن رهطك خير من رهطه وآباؤك أشرف من آبائه، وإنك في نسب إسماعيل بن خليل الله أنت قرشي، وأخوك وبنو عمك بمكة وهم جيران بيت الله الحرام. فدخل قصي في سيارة حتى أتى مكة وقد كان وسيما مفوها. قال ابن إسحاق ثم إن قصي بن كلاب خطب إلى حليل بن حبيشة ابنته حبا، وهو سيد خزاعة آنذاك، فرغب فيه حليل فزوجه، فولدت له عبد الدار وعبد مناف وعبد العزة وعبدا. فلما انتشر ولد قصي وكثر ماله وعظم شرفه هلك حليل، فرأى قصي أنه أولى بالكعبة وبأمر مكة من خزاعة وبني بكر بن عبد منات، وأن قريشا قرعة إسماعيل ابن إبراهيم وصريح ولده، فكلم رجالا من قريش وبني كنانة فأجابوه، وكتب إلى أخيه من أمه رزاح بن ربيعة يدعوه إلى نصرته والقيام معه. فخرج رزاح بن ربيعة ومعه إخوته حنن بن ربيعة ومحمود بن ربيعة وجلهمة بن ربيعة، وهم لغير فاطمة في من تبعهم من قضاعة في حاج العرب، وهم مجمعون لنصرة قصي. ثبت معه أخوه رزاح بمن معه من قومه من قضاعة، وخرجت له خزاعة وبنو بكر، فالتقوا فاقتتلوا قتالا شديدا، ثم إنهم تداعوا إلى الصلح وإلى أن يحكموا بينهم رجلا من العرب، فحكموا يعمر بن عوف، فقضى بينهم بأن قصيا أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة. قال ابن إسحاق فولي قصي البيت وأمر مكة، وجمع قومه من منازلهم إلى مكة، وتملك على قومه وأهل مكة فملكوه، فكان قصي أول بني كعب بن لؤي أصاب ملكا أطاع له به قومه، وكانت إليه الحجابة والسقاية والرفادة والندوة واللواء، فحاز شرف مكة كلها، واتخذ لنفسه دار الندوة، وجعل بابها إلى مسجد الكعبة، ففيها كانت قريش تقضي أمورها. قال ابن إسحاق لما فرغ قصي من حربه انصرف أخوه رزاح بن ربيعة إلى بلاده بمن معه من قومه، وقال رزاح في إجابته قصيًا

لما أتى من قصي رسول، فقال الرسول: أجيب الخليل، نهضنا إليه نقود الجيادة، ونطرح عنا الملول الثقيلة، نسير بها الليل حتى الصباح، ونكمي النهار لئلا نزولا، فهن سراع كورد القطا، يجبن بنا من قصي الرسول، جمعنا من السر من أجتمين،

0: ومن كل حي جمعنا قبيلة، فيا لك حلبة ما ليلة تزيد على الألف سيبا رسيلة. فلما مررنا على عسجد وأسهلنا من مستناخ سبيلا، وجاوزنا بالركن من ورقان، وجاوزنا بالعرج حيا حلولا، مررنا على الحل ما ذقنه، وعالجنا من مر ليلا طويلا، ندن من العوذ أفلاءها إرادة أن يسترقنا الصهيلا. فلما انتهينا إلى مكة أبحنا الرجال قبيلا قبيلا، نعاورهم ثم حد السيوف، وفي كل أوب خلسنا العقولا، نخبزهم بصلاب النسور خبز القوي العزيز الذليلا. قتلنا خزاعة في دارها، وبكرا قتلنا وجيلا فجيلا، نفيناهم من بلاد المليك كما لا يحلون أرضا سهولا. فأصبح سبيهم في الحديد، ومن كل حي شفينا الغليلا. وقال قصي بن كلاب: أنا ابن العاصمين بني لؤي، بمكة منزلي وبها ربيت، إلى البطحاء قد علمت معد، ومروتها رضيت بها رضيت. فلست لغالب إن لم تأثل بها أولاد قيذر والنبيت، رزاح ناظري وبه أسامي، فلست أخاف ضيما ما حييت. شكرا لحسن إصغائكم، وألقاكم في مطلع جديد. كان معكم من الإعداد والتقديم هي الدريس، ومن الإخراج محمد المنيف.
1: مطلع وحكاية. حكاية
0: إذاعة الرياض، نبض الوطن.
2: السعادة ما تجي صدفة. السعادة أسلوب حياة. كيف نزرعها في بيوتنا؟ كيف نخلي الابتسامة روتين في عملنا؟ وكيف نعيشها في تفاصيل يومنا؟ السعادة دائماً قرار وممارسة. سعادة جارية يأتيكم الأحد 11 صباحاً معي أنا مريم القحطاني والأخصائية الاجتماعية تغريد الطاسان.

0: ها وش رايك؟ وين بنروح الليلة؟
1: أبد كالعادة نروح للاستراحة.
0: أوه الله يعيننا على زحمة الطريق.
1: لا ما عليك، عندي لك حل يختصر علينا الطريق بعد.
0: وش ذا اللي يشتغل؟
1: هذا برنامج على إذاعة الرياض يغير جوك ومودك.
2: على جوك خذ الفرحة،
3: على جوك خذ الفرحة،
2: على جوك،
0: على جوك.
1: يأتيكم كل جمعة وسبت 10 مساء
0: على إذاعة الرياض.
4: إذاعة الرياض، نبض الوطن.

0: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.
1: أعزائنا المستمعين، ندعوكم للتعرف على عطاءات وإبداعات زملاء لنا سابقين أسهموا بشكل كبير في مشوار الإذاعة الطويل من خلال
2: الإذاعة زمان.

0: لقاء أسبوعي يجيب على أسئلة المستمعين واستفساراتهم.
1: إعداد حمد الهاجري.

0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نرحب بكم أعزائنا في بداية حلقتكم من برنامجكم الأسبوعي بريد المستمعين،
0: ونتمنى أن تحوز هذه الحلقة على رضاكم.

أعرف إذا كان الأخ السائل يعني بسؤاله إذا كان الجرح ينزف لمدة أطول عن العادة أو أن الجرح لا يلتئم بسرعة كما يحدث عند المرضى الذين لا يعانون من مرض سكر الدم. فإذا كان السؤال الأول هو المقصود فهذا ليس بصحيح، إذ أنه لا يوجد أي برهان علمي على أن مرض السكر يعانون من ذلك، بل العكس، فإن معظم التغيرات التي تصيب الجهاز المسؤول عن التجلط أو التخثر تسبب

تغيرات في الشرايين تماما عكس ما ذكر السائل المستمع، إذ ترتفع قابلية هذه الشرايين لأن تتكون في غلافها الداخلي تجلطات تسبب ضيق هذه الشرايين، وبالتالي مشاكل خاصة في الأطراف ينتج عنها انخفاض كمية الدم الموصول إلى هذه الأطراف، وبالتالي التجرحات والقرقرير. أما إذا كان السؤال المقصود تأخر اندمال أو التئام الجرح، فهذه ظاهرة ملحوظة وأسبابها كثيرة، وتفسير أسبابها معقدة. سأذكر بعض هذه الأسباب أو العوامل، وأهمها أن هناك خلايا في الدم مسؤولة عن تكوين ما يعرف بمادة الكولاجين، وهي المادة التي عند تكوينها يلتئم الجرح بما يعرف بظاهرة التليف. ولا شك أن جميعنا جرحنا ولاحظنا كيف يلتئم الجرح. هذه الخلايا تتأثر بارتفاع السكر وتصبح غير قادرة على تكوين مادة الكولاجين، وبالتالي غير قادرة على القيام بعملها بشكل صحيح. أما العامل الآخر المهم في عدم التئام الجروح، فهو قابلية جروح مرضى السكر مهما كانت أسبابها للالتهاب. والعوامل التي تسبب هذا أيضا كثيرة، نذكر منها أولا جهاز المناعة المسؤول عن الدفاع في الجسم ضد البكتيريا المسببة للالتهاب وتطويق مكان الالتهاب، وأذكر بالذات خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن هذا، تتأثر بارتفاع السكر وبالتالي لا تستطيع القيام بواجبها على الشكل الصحيح، فترتفع نسبة الالتهابات وبالتالي لا يلتئم الجرح. كما أن مقدرة خلايا الدم البيضاء هذه على قتل البكتيريا وهي من أهم مزاياها تقل بوجود ارتفاع السكر. وهناك أيضا عامل آخر، هو أن ارتفاع نسبة السكر في الدم يشجع على تكاثر بعض وليس كل أنواع البكتيريا، وبالتالي يحدث الالتهاب الذي يؤخر التئام الجرح. أرجو أن أكون بذلك قد وفقت في أن أفسر سؤال أو أجيب على سؤال الأخ المستمع عن سبب عدم التجلط عند مرضى السكر وعدم التهاب الجروح.

0: ولد أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري بمعرة النعمان يوم الجمعة الثالث من شهر ربيع الأول لعام 363 الهجرة في بيت عز وشرف وعلم.
1: فوالده كان يتولى قضاء المعرة، واشتهر بعلمه وفضله، وأخذ عنه أبو العلاء علوم اللغة والنحو.
0: أصابه الجدري في طفولته وأفقده بصره.
1: تجول في الشام فزار حلب وأخذ عن محمد بن عبد الله بن سعد النحوي، ورجع منها عام 84 و300 للهجرة، وزار اللاذقية وكذلك طرابلس.
0: ثم رحل إلى بغداد فسمع من عبد السلام بن الحسين البصري، ولكنه تعرض لإهانة من الشريف المرتضى وعاد إلى معرة النعمان ولزم بيته سنة 400 للهجرة.
1: ومن ثم شرع في التصنيف والتدريس، فقصده الطلبة من الآفاق وكاتبه العلماء والوزراء، وأطلق على نفسه رهين المحبسين لعزلته وعمه.
0: ومن أشهر من أخذ عنهم المعري معرفه أبو المكارم عبد الوارث ابن محمد الأبهري، وأبو تمام غالب ابن عيسى الأنصاري، والخليل بن عبد الجبار القزويني، ومحمد بن أحمد ابن أبي الصفر الأنباري وغيرهم.
1: ومن أشهر طلابه القاضي أبو القاسم علي التنوخي، وأبو زكريا يحيى ابن علي التبريزي.
0: وكان في الطور الأول من حياته يماثل غيره من الشعراء، ويعجب بالمتنبي ويحاكيه، ويمثل ديوان سقط الزند هذا الشعر:
1: ولقد أتقن العلوم العربية على اختلافها، كما كان متبحرا في العلوم الدينية والعلوم الفلسفية والطبيعية، فقرأ ما ترجم من الكتب الأجنبية من يونانية وفارسية وهندية.
0: وخالف أهل عصره في كثير من أفكارهم ومعتقداتهم الاجتماعية، ونظم ذلك شعرا في اللزوميات، والتي التزم فيها أن يقيد نفسه بقواعد في الصياغة والقوافي غير الضرورية، فسميت بلزوم ما لا يلزم أو اللزوميات.
1: ألف عدة كتب، أهمها رسالة الغفران والفصول والغايات.
0: والقارئ للزومياته يستنتج أنه أحاط بمعارف عصره، وكثيرا ما استشهد في لزومياته بطرائف علمية وأسماء تاريخية ومواقع جغرافية وموضوعات فقهية وقوانين منطقية.
1: وقد ساعده على ذلك كله حافظة قوية وعقل فذ، وفي كتب الأدب كثير من القصص الدالة على عظيم ذكائه، وقال عن نفسه:
0: ما قرأت شيئا إلا وحفظته، وما حفظت شيئا ونسيته. وقد توفي في أوائل شهر ربيع الأول عام 449 للهجرة.

0: تقع مالطا في موقع استراتيجي في البحر الأبيض المتوسط على بعد 93 كيلومتراً من جزيرة سيسيلي، وهي مؤلفة من بضع جزر أكبرها مالطا وغوزو وأصغرها كومينوتو وفيلفلا.
1: ولهذه الجزر شواطئ صخرية وبضعة مراسٍ جيدة، ولعاصمتها مرفأ بديع عميق اللوفر، ويطل على المرفأ حصن عظيم يعود تاريخه إلى عهد فرسان القديس يوحنا.
0: وقد كانت مالطا مستعمرة بريطانية منذ عام 1814 للميلاد حتى عام 1964 للميلاد،
1: ثم أصبحت دولة مستقلة ضمن الكومنولث وقاعدة بحرية مهمة، وقد أنشأت أحواضا جافة في العاصمة لأجل صيانة السفن.
0: الجزر بطبيعتها منخفضة وصخرية وتربتها رقيقة،
1: ومناخها حار وجاف صيفا ودافئ ورطب شتاء، وهي تفتقر إلى الأنهار والينابيع والأشجار، ومع ذلك فما زال الكثير من سكانها يعيشون بالزراعة، علما بأن المزارع صغيرة وغير ممكنة إلا قليلا.
0: وأهم الغلال هي الأثمار والبطاطا والخضر، وبعضها يصدر إلى الخارج، وهناك مصانع للسفن وإصلاح البواخر ومصانع للجعة ومعامل للنسيج وبعض الحرف اليدوية مثل الزجاج والفخار والمخرمات.
1: وقد أصبحت السياحة مزدهرة في السنوات الأخيرة على الرغم من افتقار البلاد إلى شواطئ جذابة، وتشاد في الوقت الحاضر أماكن وفنادق وقرى للاستجمام في المناطق الساحلية.
0: مساحتها 316 كيلومترا وعدد سكانها 305,000 نسمة.
1: عاصمتها فاليتا ولغتها المالطية والإنجليزية وعملتها الليرة المالطية.
2: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان. زمان أول يا ليت يعود. الإذاعة زمان.

0: يصحبكم كل يوم ناصر الراجح وحمد الصبي.
1: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، طابت ليلتكم، أهلا ومرحبا بكم.

0: معك طعم المسا غير، ومعك حتى السوالف غير، معك يا حلو تقليب المواجع بين كفينك، معك طعم المسا غير، ومعك حتى السوالف غير، معك يا حلو تقليب المواجع بين كفينك. تبختر بين دقات الخفوق ونشوة التفكير، ترى كل الحياة أصغر من اللي بيني وبينك. أحس إنك تجي والعشب ينبت والطيور تطير، وحس إن السحاب يلوح براقه على يدينك. أحس إنك تجي والعشب ينبت والطيور تطير، وحس إن السحاب يلوح براقه على يدينك. أحس بروعة الدنيا وحس إن الزمان بخير، وحسك للحياة تعذب ندى ما انت بمثل عينك. تبختر بين دقات الخفوق ونشوة التفكير، ترى كل الحياة أصغر من اللي بيني وبينك. أحس إنك تجي والعشب ينبت والطيور تطير، وحس إن السحاب يلوح براقه على يدينك. أحس بروعة الدنيا وحس إن الزمان بخير، وحسك للحياة تعذب ندى ما انت بمثل عينك. أشوف الصبح ليش هال الشفق هز الظلام عصير، وأشوف الورد يضحك ما بقلا ينشدك وينك، وأشوف الريح تقبل ما استخفت دمها وتغير تنثر لك شعرك وتنتثر سلة رياحينك. أشوف الريح تقبل ما استخفه دمها وتغير تنثر لك شعرك وتنتثر سلة رياحينك. ورا ما ترقص القمرة بقلب خانها التعبير، مثل ما ترقص الألوان في مسرح فساتينك. دخيل نشوت تلعشك وذنوب ترفض التكفير، دخيل آخر ربيع مرني في حضن عشرينك. أنا اللي نزلك من برجك العاجي وجاك يسير، يمدلك اليمين ولا درى عن لهفة يمينك. وثرك تشوفني في حلم كلي في رجى التفسير، على ذاك الحصان الأبيض اللي في ميادينك. شعرت بطعم سكينك من أول ما بدا التقدير، تمثنيت العروق وقبل أكبر جرح سكينك. لقيتك قبل ما أبحث عنك في الأبراج والتبصير، قريتك قبل أموت بلذة قراية فناجينك. أبي للناس أسولف بك وأقول اللي يصير يصير، وحسك سالفه لو سولفوها شوها وزينك. حشا لو تطري الفرقة مع الذكرى يا التقصير، عزايني ملكت بوقتها عرش أجمل سنينك. يقولون الزمان أغبر وأنا أقول الزمان بخير، مدام اللي سكن في ناظرك ما طاح من عينك. ناصر القحطاني.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة زمان.
2: زمان أول يا ليت يعود.
1: الإذاعة زمان.
3: مع النجوم.
4: مع النجوم.
3: مع النجوم. من أعداد خالد الفايس.
4: الإخراج
5: نجاح أبا الخيل.
3: ساعد في الإخراج محمد الروجي،
4: أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء جديد مع برنامج مع النجوم. أيها الإخوة، نتمنى أن نقدم لكم في هذه الحلقة وفي كل الحلقات ما يمتعكم، ونتمنى أيضا أن نحقق جميع رغباتكم في الاستضافة بالنجوم الذين تودون أن تسمعوا حديثهم إليكم وأن يجيبوا على جميع أسئلتكم. الآن يسادة مع حلقة هذا الأسبوع وضيفينا. الآن أيها السادة مع الضيف الأول.
6: محمد موسى السليم، مواليد بلدة مرات منطقة الوشم عام 1358 هجرية، صاحب ومدير دار الفنون السعودية حاليا في الرياض.
7: مساء الخير الأستاذ محمد موسى السليم. هناك أقوال تقول أن هناك خلاف بين الأستاذ محمد موسى السليم والأستاذ عبد الرحمن السماري، ما هي صحة هذه الأقوال وما هي أسباب الخلاف إذا كان هناك خلاف؟ شكرا جزيلا. عبد الله إبراهيم الناصر من الخبر.
6: الخلاف اللي بيني هو قول بين الفن التشكيلي، مو بيني شخصيا أنا والأخ عبد الرحمن السماري، كان نقطة خلاف بسيطة جدا، والخلاف لا يضر بالرأي أصلا. الأخ عبد الرحمن السماري كاتب مشهور ومعروف في الوسط الثقافي والأدبي والصحفي، وله مكانته المعروفة، وكان لومي عليه أنه أحد الأقلام النيرة المضيئة للمجتمع السعودي وللقارئ السعودي، وأيد رأي كان ضد الفنان التشكيلي في فكره المتجدد المعاصر. كنت أتوقع أن الكاتب يكون هو الضوء الساطع للفكر السعودي المعاصر، فجاء ضد فكرة الفنان التشكيلي المعاصر في التشكيل التجريدي والتعبير الحديث للمدارس التجريدية الحديثة المعاصرة في العالم كله، وخلافه هذا رأيه هو، ما هو رأي كل الكتاب عموما يعني، لكن ما في خلاف شخصي أصلا بينه وبينه يعني.
8: السؤال موجه إلى الفنان التشكيلي محمد السليم، إلى أي مدرسة فنية تنتمي وما الطابع الذي يميزها؟
6: الأسلوب أو المدرسة التي أنتمي إليها وما طابعها الذي يميزها، فالأسلوب الذي أتبعه هو أسلوب المدرسة الانطباعية في مدارس الفن التشكيلي العالمية. لا نقول أنتمي إليها، لا أقول أنتمي إليها، وإنما أقول أسلك مسلكها في، لأنها ليست مدرسة تسلك أصلا ينتمى إليها، لكن ممكن أي فنان يسجل به انطباعه عن أي موضوع يراه في أي مجال من مجالات الحياة التي يراها يومية بانطباعه الشخصي الذاتي حول مناقشة الموضوع من تكوين وبناء تشكيل لوني، توزيع لوني وانسجام في عناصر الموضوع بانطباع ذاتي بحت. لا ينتظر منه أن يعبر أو يتناول أسلوب العمل للتعبير عن اللوحة لأي غرض آخر مطلوب أو إرادة معينة، يترك ليده حرية التعبير والانطلاق حسب قدراته الإدراكية للوعي الفني المعاصر. فممكن أن يكون تكون المدرسة الانطباعية هذه مدرسة انطباعية واقعية، وممكن أن تكون مدرسة انطباعية أو هي المدرسة نفسها ممكن تكون واقعية وتجريدية وسريالية، وفي كل ما تمر بجميع مراحل أو مدارس الفن التشكيلي. المميز لها أنها لا ترتبط بقواعد وأسس معينة في الفن المتبع في أي مكان من العالم. الفنان هنا يعبر بمطلق الحرية ويترك ليده العنان ترسم وتضع الألوان حسب مدركاتها الحسية المعاصرة بتجرد من كل ما حوله من مؤثرات في قد تكون نفعية، مثلا أنه يكون يعمل اللوحة دي علشان يبيعها أو علشان يستفيد منها أو علشان يعجب بها فلان أو علان من الناس. في الحالة دي هو يتجرد من كل المتطلبات هذه ويكون في منتهى الحرية في التعبير وتناول توزيع الألوان والخطوط والتكوين كما يراه وينسجم منه ذاتيا.
5: ماذا قدم الفنان التشكيلي محمد سليم لمدينة الرياض من المجسمات الجمالية غير مجسم للمطار القديم؟ فاطمة الصايغ من الرياض.
6: الأشكال التي قدمتها لمدينة الرياض كثيرة، لكنها قليل منها ما وضع في ميادين الرياض، غير نافورة الدلال السبعة في ميدان مطار الرياض القديم، فيه مجسم قريب منه على طريق من المطار للسليمانية شكل النماء، هذا آخر ما نفذته لمدينة الرياض، إنما الأشكال موجودة في معملي في لا زالت، وقريبا إن شاء الله سترى النور.
5: كواحدة من المتذوقات للفن التشكيلي أقف إلى جانب من يقول أن الفنان التشكيلي ما هو إلا شاعر، شاعر بالألوان وشاعر من جانب آخر بالكلمة، أعني بذلك معايشة فنان تشكيلي ما لقصيدة أعجبه صدق مرادها فجسده لنا في لوحة أرخت تعاونا راقيا من نوعه بين الفن التشكيلي والشعر أو بين الكلمة واللون. السؤال، أود معرفة موقف محمد السليم من شاعرية الفنان الأدبية، أهو في صف المعارضين لكينونة الفنان التشكيلي شاعر أم لا؟ إن كان من المؤيدين لذلك لما لا نرى له أعمالا تجسد شيئا من أدب شعرائنا؟ هدى الدغفق.
6: الفنان التشكيلي قد يكون شاعر وقد لا يكون شاعر في نظر الشعراء، هو فنان شاعر، وفي نظر الموسيقيين هو موسيقار وليس شاعر، في نظر الكتاب هو باحث وليس شاعر. الفنان التشكيلي ما هو إلا مجرب لأحاسيس، متناول أحاسيس إنسانية، مستعمل الخط بدل الكلمة أو اللون بدل بيت الشعر

0: أو الحجم بدل القصيدة، أو التكوين البنائي للشكل واللوحة وأبعادها، عطاء يختلف تماما عن الشعرية المقصود بها شعرية الشاعر. قد يكون حس يتفق مع حس الشاعر ولكنه ليس شعرا.
1: الإذاعة زمان. في الختام تقبلوا تحيات خلف العصيمي، عبير عبد الرحمن، وسامي الجغيمان. الإذاعة زمان.
2: أنتم على موجات أثير إذاعة الرياض.

انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر. انا راح زماني هدر ولا كانش عندك خبر.

تبقى انت هاجرني وانت اللي ظالمني وفاكرني هترجاك. انا قلتها كلمة وكل شيء اسم ودي اسمتي غياب. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل. وكفاية قلبي انشغل على قلبي خان الامل.

كتر عصافير الحب ونقال له هل قال غيرك ما بيحتلو. قال له لقلبك يا حلو قلو نحنا إلو كرامته خلقنا يا حلو اشتقنا.

احلام عالطرقد ورا احلام عشنا بزمانك اسعد الايام الله وكيلك انت صدقنا يا حلو اشتقنا